الإخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن سماع دوي انفجارات في قشم وسيريك، وترامب يقول إن الحرب على إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تحرز تقدماً في محافظة الجوف. التحالف باليمن يتهم جماعة أنصار الله الحوثيين بقصف مدن أبها وجازان وخميس مشيط، والجماعة تقول إن الطيران السعودي شن غارات أو عشرات الغارات في الساعات الأخيرة. جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد تقدم آلياته في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

0: أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع ذوي عدة انفجارات في قشم وسيريك. ونقلت الوكالة عن إدارة إقليم هرمزغان أن أصوات الانفجارات المسموعة في قشم مصدرها البحر، كما أكدت وسائل إعلام إيرانية سقوط مقذوفات على عدة مناطق في سيريك. وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي قد قال إن ضرب هدفين في إيران سيقابل بضرب 20 هدفا للعدو، مطالبا بإنهاء كامل للحرب بما يشمل الجبهتين اللبنانية واليمنية. وأضاف محبي أن منطقة الحظر البحري الإيرانية التي أعلن عنها مؤخرا ستمتد من ميناء تشابهار جنوبا وصولا إلى بحر عمان.
1: حال مرور أي سفينة للعدو أو أي سفينة أخرى لا تنسق معنا، فسنتعامل معها ضمن شروط مضيق هرمز، وسنعاقب السفن المخالفة بحرمانها من الخدمات ومن الوصول للمضيق. إذا أراد العدو إنهاء هذا الوضع فعليه أن يوقف الحرب تماما ويكف عن التهديد، وأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وأن تتوقف الحرب في اليمن. بالنسبة لإيران فإذا اعتدى العدو على هدفين فسنهاجم 20 هدفا له.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. وفي تصريحات صحفية اتهم ترامب طهران بالعمل على التأثير على الانتخابات، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنخفض بعد الانتخابات النصفية.
2: أعتقد أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يحاولون بشدة التأثير على الانتخابات حتى نصل إلى حكومة تضم أشخاصا ضعفاء، ثم نتركهم وشأنهم ونسمح لهم بامتلاك سلاح نووي، وكل ما يريدونه هو السلاح النووي، وإذا حصلوا عليه فسيكون العالم بأسره في مشكلة كبيرة.
0: أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية. وقال الدبلوماسيون في فيينا لرويترز إن القرار أقرته الدول الأعضاء في المجلس وعددها 35 دولة. ويأتي القرار استكمالاً لقرار صدر في يونيو من العام الماضي خلص إلى أن إيران في حالة عدم امتثال لالتزاماتها النووية. في غضون ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إجراء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران يمثل تناقضاً صارخاً. وأضاف بقائي في تصريحات أن عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية جاء نتيجة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، نافيا أن تكون طهران قد ارتكبت أي حالة عدم امتثال. وفي مداخلة سابقة لمراسلنا في طهران أمير جابر تحدث عن ردود الفعل بعد إحالة إيران إلى مجلس الأمن على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية.
3: يمكن القول بأن هناك تركيز كبير الآن إعلاميا على ردود الأفعال الرسمية بشأن إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي. دعني أبدأ من أن للمرة الأولى منذ 20 عاما يتم إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي بتهمة أن طهران لم تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران تقول على لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي بأن الولايات المتحدة شنت هجوم على المنشآت النووية العام الماضي في منتصف عام 2025، ولذلك تم تعطيل عملية التحقق المستمرة التي كانت في المنشآت الإيرانية. يقول كاظم غريب أبادي بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يحقق أي تقدم في إحالة ملف إيران النووي إلى المجلس الأعلى للأمن الدولي، المجلس الأمن الدولي، ربما هنا يعول أو يشير كاظم غريب أبادي إلى دور روسيا، الدور الروسي والصيني في هذا المجلس، وعدم التصويت ضد في أي قرار ضد إيران. كذلك إسماعيل بقاي الناطق باسم الخارجية الإيرانية أدان هذا القرار، قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كذلك ممثل إيران في المنظمات الدولية في فيينا علي بحريني كان قد قال في تصريح له بعد الانتهاء من هذه العملية، عملية التصويت وإحالة ملف إيران النووي للوكالة لمجلس الأمن الدولي، قال بأن الوكالة الدولية تريد من طهران الاستسلام وهذا لن يتحقق. طهران مستمرة بتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن بعد الهجمات التي طالت منشآت إيران، وهنا الحديث عن منشأة نطنز وفوردو وأراك وكذلك قم في وسط البلاد، وبالتالي لم يستطع يعني لم تستطع الوكالة الدولية من الوصول إلى هذه المنشآت الإيرانية والتحقق من هذه المنشآت، وكذلك اليورانيوم المخصب في هذه المنشآت بالتحديد منشأة نطنز في محافظة إصفهان. والحديث من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% تعتقد الوكالة الدولية بأن هذه الكمية، هذا المخزون حاليا يتواجد في إصفهان في تحت ركام منشأة نطنز النووية، هكذا تقول تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتطالب طهران بأن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى هذه المنشآت والتحقق من سلامة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بالإضافة إلى مخزون آخر يصل إلى نسبة 20%. حتى الآن طهران تقول بسبب هذه الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت هذه المنشآت لم تستطع أن تقبل بوصول الوكالة الدولية ومفتشي الوكالة الدولية لهذه المنشآت.
0: تعد الغواصة الأمريكية غير المأهولة دايف ال دي التي قالت إيران إنها استولت عليها في مضيق هرمز مركبة متطورة تستخدم أنظمة للملاحة والتحكم الذاتي ويمكن تزويدها بمستشعرات وحمولات مختلفة.

0: إلى التطورات في اليمن، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي نقلا عن مصادر عسكرية ميدانية بتقدم واسع أحرزته القوات الحكومية شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، بينما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها سيطرت من جديد على منطقة اليتمة الاستراتيجية بالمحافظة بعد انسحاب القوات الحكومية منها.
1: اليمن أمام تصعيد لا يتوقف بالتوازي مع تصاعد الخطاب السياسي بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. ميدانياً تقول القوات الحكومية إنها تتقدم باتجاه صنعاء في وقت تصف الجماعة الخطوة بالمناوشات.
2: أما في الواقع صحيح أن هنالك مناوشات ومشاكسات تأتي من قبل بعض الأطراف وبعض المجاميع التابعة للنظام السعودي الذي تحرك دائماً بالمال.
1: في الجوف القوات الحكومية تعلن السيطرة على مواقع شرقي الحزم، مؤكدة أنها قطعت خطوط إمداد باتجاه معسكر اللبينات. وفي مأرب تدور مواجهات باتجاه معسكر ماس، هجمات وقصف مدفعي وغارات جوية ترافق القتال. أما في تعز فعادت الاشتباكات إلى الواجهة وتعزيزات عسكرية تصل إلى جبهة الوازعية، وبالتزامن مع ذلك كله تعلن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن جماعة أنصار الله الحوثية استهدفت مدن خميس مشيط وأبها وجازان السعودية بصواريخ ومسيرات، مؤكدة حماية المملكة والمدنيين وفق القانون الدولي.
3: في مسار الأجندة الإيرانية في عسكرة المنطقة ثم تشتيت الأنظار من منطقة هرمز نحو البحر الأحمر وباب المندب، وما يفعله الحوثيون هو لا ينفصم عن السياسة الإيرانية في المنطقة.
1: سياسيا يرفع مجلس القيادة الرئاسي سقف خطابه، رشاد الإعلامي يحذر من تهدئة بلا ضمانات ويقول إن الهدنة قد تتحول إلى استراحة بين جولتين من الحرب. وفي المقابل تضع تصريحات مسؤولين يمنيين ودبلوماسيين أمريكيين التصعيد في إطار أوسع يتصل بالدور الإيراني وأمن البحر الأحمر وباب المندب.
4: من الذي بدأ التصعيد؟ من الذي أعلن الحصار بالحصار وهي أيضا كانت أكذوبة؟ من الذي اتخذ قرار تسيير طيران مهران الإيراني التابع للحرس الثوري في رحلة ليست مصرحة لاختراق السيادة اليمنية؟
1: أما جماعة أنصار الله الحوثيين فإنها ترفض هذه التصريحات.
5: هذه أسطوانة قديمة جداً والناس قد ملوا منها ويعرفوا أن يعني من تتكلم عنه كما يقال رمتني بدائها وانسلتي.
1: وهكذا يبدو اليمن أمام معادلة دقيقة، تصعيد ميداني متسارع وسجال سياسي إقليمي ومستقبل تسوية لم يعد منفصلا عن شكل ميزان القوى على الأرض.
0: ولخص مراسلنا من صنعاء علي الذهب في مداخلة سابقة مجمل التطورات الميدانية لجبهات القتال في اليمن.
6: بشكل عام الجبهات الداخلية اليوم تشهد مزيدا من التوتر وتصاعد العمليات، والحديث هنا عن عدد من الجبهات تتوسع فيها العمليات بشكل كبير. نبدأ الحديث تحديدا من جبهة الوازعية غرب تعز التي تشهد حتى الأثناء اشتباكات عنيفة ربما تبدو هي الأعنف في هذه الجبهة منذ بدء التصعيد. المعلومات أن هذه المواجهات تستمر من منطقة حيص في جنوب الحديدة إلى منطقة الوازعية غرب تعز، والمعلومات الميدانية تتحدث أن هذه المواجهات جاءت بعد هجوم وتعزيزات كبيرة كانت من قبل القوات التابعة لصنعاء في هذه الجبهة. وهنالك معلومات ميدانية تتحدث أن قوات صنعاء تتقدم في هذه الجبهة وتسيطر على مناطق في الوازعية تحديدا، بينما تستمر الاشتباكات في البوابة الشرقية لمعسكر خالد بن الوليد الذي يقع في الساحل الغربي في منطقة موزع وهو على بعد 35 كيلو من منطقة المخ الاستراتيجية ونحو 60 كيلو من مدينة تعز. قبل قليل تأتي المعلومات أيضا عن شن عدد من الغارات الجوية على هذه المنطقة مع استمرار المعارك، والمعلومات بشأن تقدم القوات في صنعاء مع الدافع طرف الحكومة في عدم بتعزيزات عسكرية جديدة وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية. في ظل أيضا حتى اللحظة غياب البيانات العسكرية الرسمية سواء من صنعاء أو من الحكومة في عدن فيما يتعلق

0: برق والعكد واليعيرف بعد أن كانت أعلنت الحكومة في عدن بدء عملية عسكرية في هذه الجبهة لتثبيت مواقع أولا في هذه الجبهة كما تقول أيضا التقدم أو إحراز تقدم أو محاولة اختراق بري في هذه الجبهة المهمة طبعا على مستوى الجبهات اليمنية مع هجمات متبادلة محدودة كانت في منطقتي أو جبهتي الضالع والبيضاء تحديدا. إذن تصاعد مستمر للعمليات بشكل عام مع حصيلة عدد كبير من الغارات الجوية شنت اليوم، والحديث هنا عن نحو 70 غارة حتى اللحظة على الأقل وفق إحصائيات صدرت من الجانب الإعلامي والعسكري هنا في صنعاء خلال ساعات اليوم فقط، توزعت على محافظات الجوف ومأرب وكذلك الحديدة والساحل الغربي الذي تشن عليها الغارات حتى قبل قليل، وفي إشارة أيضا إلى المنطقة ما بين الحديدة وما بين التعز جبهة الوازعية تحديدا، وكذلك على محافظة صعدة ومحافظات أخرى. ربما العدد الغارات منذ بدء دخول سلاح الطيران الحربي تصل إلى أكثر من 190 غارة وفقا لهذه الإحصائيات المنشورة، لكن هنا جانب صنعاء يتهم الجانب السعودي بشن هذه الغارات كما أشرت في البداية، لكن إلى جانب الغارات استخدمت في المعارك اليوم طبعا صواريخ باليستية أطلقت من قبل قوارز، إلى جانب المسيرات وكذلك المدفعية وأسلحة متوسطة وخفيفة وثقيلة.
1: حذرت الأمم المتحدة من تداعيات إنسانية مدمرة مع اتساع رقعة القتال في اليمن، أكثر من 18,500 شخص غادروا منازلهم في تعز وجنوب الحديدة منذ 3 سبتمبر. خلف هذه الأرقام عائلات وصلت إلى أطراف مدينة الخوخة بلا أمتعة تقريبا وفي مخيمات بلا غذاء ولا لوازم.
2: في غرب اليمن تحولت أكواخ القش إلى مأوى لعائلات تركت قراها تحت القصف ووصلت إلى أطراف مدينة الخوخة بلا أمتعة تقريبا. سلامة سعيد واحدة من هؤلاء، فرت مع ابنها حين وصلت القذائف والرصاص إلى قريتها في منطقة مثلث العدين، تاركة بعض أبنائها ومواشيها خلفها.
3: صلب الحوت يقول لك ولا خرجني ولا معاني حتى حاجة الله، حتى باني اقول لك عادون هالي ذاهون ولا عربي يخرجوا لنظيف ذاني كل ليله بكي بعدون شان يخرجوا عساني ولا خرجوا حوره لا سبب الحوت اذا من هب قضايف ورصاص وسنوا عليني خليت هوشي هالي ولا عرفت تخرج بوشي ولا بحاجه بديت كذا عانت فيه.
2: في المخيم تحاول العائلات البدء من جديد وسط نقص في الغذاء ومواد الايواء ومياه يخرج الأطفال لجلبها. يقول الفارون إن قراهم تعرضت لقذائف الهاون والصواريخ والمسيرات، بعضهم وصل مصابا وبعضهم وصل من دون أفراد من عائلته، لكن الصورة أوسع من هذا المخيم، فالمنظمة الدولية للهجرة تقول إن القتال أجبر نحو 18,500 شخص على مغادرة منازلهم في تعز والحديدة منذ 3 سبتمبر، محذرة من أن العدد يرتفع ساعة بعد أخرى.
4: بسبب الأحداث الأخيرة تصاعدت آلية النزوح في مديريتي حيس والخوخة من أرياف مديرية حيس، المناطق التي تقع تحت جبل دباس، بسبب الأحداث الأخيرة وبسبب ما تعرضوا له من قصف هربت هذه الأسر خوفا من الموت.
2: تقول الأمم المتحدة إن الاستجابة لم تصل إلا إلى جزء من المتضررين في ظل صعوبة الوصول ونقص التمويل، إذ لم يتلقى النداء الإنساني لليمن سوى 20% من احتياجاته فقط. ودعت المنظمة الدولية للهجرة أطراف الصراع إلى حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة للعائلات العالقة والسماح بوصول المساعدات دون عوائق. هربت هذه العائلة من القصف بحثا عن الأمان، لكنها وجدت نفسها تخوض معركة أخرى من أجل البقاء.
1: أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد تقدم آلياته في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأظهرت مقاطع مصورة نقل سيارات الإسعاف عددا من الجرحى إلى المستشفيات القريبة. أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني استشهاد الأسير المحرر

0: فرح حامد إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في شارع الرشيد غربي مدينة غزة. وأوضح المكتب أن حامد أبعد إلى القطاع عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة وفاء الأحرار لتبادل الأسرى عام 2011. تحذير أممي من أزمة إنسانية محتملة في غزة مع اقتراب الشتاء وسط قيود على دخول المساعدات ونقص التمويل، وبين الركام والخيام تواجه عائلات فلسطينية خطر نزوح جديد فيما تتفاقم احتياجات المرضى والأطفال للرعاية والتأهيل.
1: لا خيمة، لا بيت، ولا مكان آخر للذهاب إليه. هكذا تبدو الحياة على مقربة من ما يسمى بالخط الأصفر في غزة. بيوت مدمرة، ركام يملأ الشوارع، وعائلات تعيش على وقع خوف متجدد من النزوح.
2: إحنا ناس ممكن أن إحنا في لحظة من اللحظات نسيب العفش، نسيب الدنيا، نسيب كل إشي، نشرد بولادنا، وممكن نص أولادنا ما نلحقش ناخدهم.
3: مش يهدنا ولا في وقفة إطلاق نار ولا في حاجة. إحنا كلنا بننزح من كل شهرين ثلاثة، وإحنا بننزح وبنسيب أغراضنا. كل شهرين ثلاثة وإحنا بننزح وبنسيب أغراضنا. إحنا زهقنا.
1: نزوح يتكرر وممتلكات تترك خلف أصحابها في منطقة تقول الأمم المتحدة إن الوصول إليها والعمل فيها يواجهان قيودا أمنية وإنسانية متواصلة. ومع اقتراب الشتاء تحذر الأمم المتحدة من أزمة إنسانية محتملة وتطالب بتمويل أكبر وبدخول أسرع ومن دون عوائق للأدوية والمستلزمات الأساسية.
4: طالبنا بزيادة التمويل وتوفير المستلزمات والمعدات الأساسية لتجنب أزمة إنسانية محتملة في غزة مع اقتراب الشتاء. ورغم القيود وانعدام الأمن ونقص التمويل، نواصل مع شركائنا تقديم المساعدات والخدمات للمحتاجين قدر الإمكان.
1: الحاجة لا تتوقف عند مأوى يحمي من المطر. هناك الآلاف يحتاجون إلى علاج طويل الأمد، وأكثر من 43,000 شخص في غزة بحاجة إلى خدمات تأهيل متخصصة، بينما لا تتوفر هذه الرعاية إلا بشكل محدود. وتقول منظمة الصحة العالمية إنها وسعت خدمات التأهيل في مستشفى الأمل بخان يونس ومستشفى حمد في غزة، ووصلت إلى أكثر من 9,000 شخص، نصفهم من الأطفال. لكن خلف هذه الأرقام قصص لعائلات لا تزال تبحث عن أبسط شيء، وهو الأمان. في غزة الشتاء ليس مجرد فصل جديد، بل اختبار جديد لعائلات لا تعرف أين ستنام ولا أين ستذهب إذا اضطرت إلى الرحيل من جديد.
0: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن لجنة حكومية إسرائيلية بحثت إقامة 1,670 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن السلطات الإسرائيلية درست 13 مخططا في عدد من المستوطنات من مستوطنات الضفة الغربية، بينها مخططات لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة. حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من أن أي فراغ أمني في جنوبي البلاد يشكل ذريعة للاعتداءات الإسرائيلية ومساساً بالسيادة الوطنية. تصريحات عون جاءت في معرض تعليقه على تكثيف الجيش اللبناني انتشاره في مدينة النبطية بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق عدة في الجنوب.
5: ما زال التصعيد العسكري الإسرائيلي سيد الموقف في الجنوب اللبناني. مراسل التلفزيون العربي أفاد أن الطيران الحربي للاحتلال شن غارتين على بلدة كفر تبنيت، في حين قصفت مدفعيته عدة بلدات وقرى منها النبطي الفوقى ودوحة كفر رمان، بالإضافة إلى بلدة المنصورية التي أظهرت صور خاصة للتلفزيون العربي تنفيذ الاحتلال تفجيرا ضخما فيها. مدينة النبطي التي تتمتع بأهمية استراتيجية ميدانية ورمزية للجنوب شهدت خلال الساعات الماضية تعزيزاً لانتشار الجيش اللبناني في محاولة لخفض منسوب القلق وطمأنة الأهالي بعد تعرض المنطقة لغارات إسرائيلية عنيفة. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن الانتشار الأمني في النبطي متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي مع إسرائيل. كما حذر عون خلال ترأسه اجتماعا أمنيا من أن أي فراغ أمني في جنوب البلاد يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية. ذلك أيضا فحوى ما أكدت عليه قيادة الجيش اللبناني. قيادة الجيش قالت في بيان إن وقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية هو العامل الأساسي لاستكمال انتشار الجيش وتنفيذ مهامه وفق اتفاق الإطار. كما أكدت أن الجيش أبدى الاستعداد الكامل لتنفيذ التزاماته منذ توقيع اتفاق الإطار وباشر باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة العملياتية في المناطق النموذجية وذلك مقابل استمرار الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي. ترتفع إذن وتيرة الهجمات الإسرائيلية وتزداد شراسة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية التي اعتاد نتنياهو وحزبه الليكود إقحام جبهات القتال في حساباتها بهدف استعراض العضلات ليس فقط على صعيد الساحة اللبنانية وإنما كذلك في غزة والضفة الغربية وجنوب سوريا وعلى صعيد الملف الإيراني.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بوجود ما سماه جيشاً إرهابياً عند حدودها. تصريحات نتنياهو جاءت خلال جولة في الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 2024.
6: نحن في قمة جبل الشيخ، هذه دمشق وذلك لبنان والجولان السوري هناك، نسيطر على كل المنطقة من قمة جبل الشيخ حتى اليرموك ومن هنا حتى البحر المتوسط، سيطرة مطلقة لم نشهد مثلها، لن نسمح لأي جيش إرهابي بالتموضع قرب حدودنا.
0: من جهتها أدانت وزارة الخارجية السورية الدخول غير الشرعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأراضي السورية والتجول في جبل الشيخ. وقالت الخارجية في بيان إن هذه الخطوة تعتبر خطوة استفزازية وانتهاكا صارخا للسيادة السورية ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وشددت الخارجية على أن استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية يمثل تصعيدا خطيرا ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وثقت مقاطع مصورة مشاهد تظهر الدمار الواسع داخل كلية العلوم التنموية والتكنولوجية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان، وذلك جراء استهدافها بمسيرات للدعم السريع. واستهدفت طائرات مسيرة مدينة الأبيض فجر الأربعاء، وأبرز عميد كلية العلوم التنموية والتكنولوجية لوسائل إعلام محلية أن الاستهداف أسفر عن مقتل حارس الكلية.
7: دمر العديل هذا الكلية، بقول لك
0: أعلنت وحدة الطوارئ الأوكرانية اندلاع حريق في أحد أسواق مدينة خميلنسكي نتيجة غارة بطائرة مسيرة روسية، كما وقع انفجار ثان في الموقع في أثناء انتشار قوات ومعدات جهاز الطوارئ الحكومي، وأسفر عن إصابة 4 من رجال الإنقاذ نقلوا إلى المستشفى بإصابات متفاوتة للخطورة. ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن إعادة لبرنامج تواصل.
8: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. ترامب يزعم نجاته بعجوبة في أحداث 11 من سبتمبر، وعمدة نيويورك يفجر مفاجأة 170,000 صفحة سرية. بريطانيا تعاقب المستوطنات وإسرائيل تنتقم من لندن. نجمان من المغرب والجزائر يهددان عرش لامين يامال على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم.

0: يا جماعة بتقابل صديق بتفضفض له عن يلي ببالك، بتقول له انك شوي مريض، بيقول لك يي انا مستوي على الاخر، انا اصلا متت من يومين. بترجع بتقول له نجحت بامتحان صعب كتير، بيقول لك انت ما شفت شي بعد، ما شفت الامتحان يلي انا نفدت منه من كم يوم. بتروح يمين شمال بدك تحكي له اي شي صار معك وما صار مع حدا تاني، بتحكي له مثلا عن حادثه صارت معك وكنت شاهد عليها لوحدك، بيجيب لك حادثه احدث منها، والمشكله ثقته بنفسه بحسسك انك ولا شيء. طيب مالنا ومال صديقنا ولشو هذه المقدمه الطويله؟ الموضوع باختصار يا عزيزي المشاهد انه احداث 11 من سبتمبر على الابواب في الذكرى 25 والسجال الامريكي بشانها كان وما زال واسعا جدا. سنتحدث عن هذا باستفاضه، ولكننا سنبدا بترامب الذي يشبه صديقي يلي حكيتكن عنه. هلا هو يمكن ترامب ما بيشبه حدا، بس بيشبه شوي صديقي. يعني ترامب الذي ما ان سمع الناس تتحدث وتستذكر احداث 11 سبتمبر حتى قال انه نجا باعجوبه من التفجيرين القاتلين في برجي التجاره العالميين. ونحن هنا لا نمزح، وهذا ليس من باب التندر ولا الادعاءات، ولكن أعطونا بعض الوقت تعرفونا مفسر لكم كل شيء، لأنه ترامب بكل عرس له قرص. في تصريح حديث وعلى رؤوس الأشهاد في فعالية أمام البيت الأبيض تكريما للمستجيبين الأوائل من رجال الإطفاء، ترامب قال وقال، ومن جملة ما قاله على مقربة من جراوند زيرو، وهو اسم الموقع الذي كان يقوم عليه برجاء التجارة العالمية جنوب منهاتن. المبنى كان يصر صريرا شديدا وظننا أنه سيسقط فوقنا، وعندها تدخل رجلا إطفاء أمسكاني من تحت ذراعي ورفعاني، رفعوه ما شاء الله، وبدأ بالركض بي. وفوق هذا أضاف ترامب أنه أخذ عمال بناء من مشروعه للمساعدة، يعني زلمة ما قصر. وقد تعتقدون أننا نؤلف على لسان ترامب، ونحن لا نؤلف. شوفوا.
1: Firemen, we thought it was coming down on top of us, and two firemen, big strong guys, and I'm not the smallest guy in the world. They grabbed me under the arm and said, "Gotta get out of here," and they literally lifted me up. This is not easy to do. I'm big. They lifted me up and they started running with me. I said, "Fellas, I can run myself." But they were amazing. But they thought it was coming down. It didn't come down. U.S. Steel.
0: رجلان كبار وضخمين، يعني هيك شافوك حملوك ومشوا، قالها ترامب بنفسه. ولسنا هنا من ألفنا هذه القصة. هذه التصريحات أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل، ويقول بعض المغردين عنها إنها رواية بلا دليل، يعني من الآخر تشفيط، بس هيك بتصير أرطب إذا قلنا بلا دليل. ترامب زار المنطقة صحيح، ولكن بعد أيام. أما رواية أن رجلي إطفاء وضخمين ما تنسوا قد رفعاه في، فهي رواية بلا دليل ولا شهود. ترامب هو الشاهد الوحيد، وهو الشاهد الذي ما شافش حاجة. وقيل من زمان تعبيرا عن هذه الحالة، ما في أكذب من شاب تغرب وختيار ماتت أجياله. فهل يمكن أن يكون ترامب أحدهما؟ لا نعلم، ولكن لنبحث أكثر. في موقع بوليتي فاكت للتدقيق في الحقائق راجع ما قاله ترامب، وأشار إلى أن وجود ترامب في 13 سبتمبر وكبعد يومين عام 2001 تم توثيقه بمقابلات التلفزيونية، وقال وقتها أن لديه أكثر من 100 عامل هناك ونحو 125 قادمين. وتضيف بوليتي فاكت أنها لم تجد سجلات تؤكد إرسال مئات العمال أو مشاركته في رفع الأنقاض كما قال في 13 سبتمبر. وأكثر من هذا، فرئيس كتيبة سابق في إطفاء نيويورك واسمه ريتشارد قال إنه عمل أشهراً هناك ولا علم له بوجود ترامب أو طاقم من 100 عامل، وأن مثل هذا الطاقم كان سيسجل لأن الجميع عملوا تحت إشراف الشرطة والإطفاء. بالنسبة لترامب وإنقاذه، ظهر تقرير من صحيفة نيوزداي يقول إن ترامب شوهد في جراوند زيرو أو موقع الصفر يوم 13 سبتمبر، وكانت كل شعرة من رأسه في مكانها، ويرتدي بدلة سوداء ما في عليها شيء. يعني حتى هيدي كانت تشفيط بتشفيط، بس منقول نحن إنه عم يتسلى، عم يروي رواية بلا دليل. في الذكرى 25 لأحداث 11 من سبتمبر، وبعيداً عما قاله ترامب ورواياته العظيمة، يبدو أن التداعيات لم تنتهي ولم تتوقف، فعمدة نيويورك زهران ممداني يعلن عن إطلاق بوابة عامة مجانية لسجلات المدينة المتعلقة بالحادي عشر من سبتمبر، ونشر أكثر من 170 ألف صفحة من الوثائق التي كانت مخفية لسنوات طويلة، والوثائق تتعلق بجودة الهواء والصحة بعد الهجمات. فهل كانوا يعلمون أن الهواء سام وقالوا إنه آمن؟ لا نعلم، دعونا نشاهد.
2: Administration after administration has ignored those calling for answers and clarity, instead choosing to bury them in legal arguments and in red tape. We will do no such thing. These are documents that show what the city knew about the toxic air around Ground Zero, when they knew it, and how they acted to limit liability. They will help New Yorkers access the health care they need.
0: طيب. ما سياقات هذا الإعلان عن نشر أكثر من 170 ألف صفحة من الوثائق الرسمية؟ السجلات تظهر أن المسؤولين في المدينة والجهات الفيدرالية كانوا يعلمون أن الهواء حول موقع برجي التجارة العالميين يحتوي على سموم خطيرة مثل الأسبستوس والبنزين ومواد كيميائية أخرى يصعب اكتشافها، ورغم ذلك فإن الإدارات المتعاقبة طمأنت السكان والمستجيبين الأوائل من رجال الإطفاء والإنقاذ بأن الهواء آمن للتنفس، وشجعوا على العودة إلى المنطقة وإعادة فتح الأعمال. والنتيجة قتل نحو 3000 شخص يوم الهجمات، لكن المزيد ماتوا لاحقاً بسبب أمراض مرتبطة بالحادي عشر من سبتمبر مثل السرطانات والأمراض التنفسية المزمنة وغيرها. الوثائق تشير إلى تسجيل أكثر من 140 ألف شخص في برنامج الصحة العامة في الموقع، ونحو 49 ألفا شخصوا بسرطانات مرتبطة بما حدث. وبناء عليه ممداني اتهم الإدارات السابقة بالكذب على السكان، وقال إن الوثائق تجيب عن سؤال طال انتظاره: ما الذي كانت تعلمه المدينة عن الخطر ومتى علمت بهم؟ أسئلة صعبة أثارها ممداني يجب الإجابة عنها أمام الضحايا وذويهم، لكن مجموعة من عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر سلموا مكتب عمدة نيويورك ممداني عريضة عليها نحو 100,000 توقيع تطالب ممداني بعدم حضور مراسم الذكرى 25 في جراوند زيرو. لماذا؟ ما دخل ممداني بأحداث عندما حصلت؟ كان عمره بس 10 سنوات، لماذا يطلبون عدم حضوره إذن؟ لا تعتقد أن الموضوع له علاقة بدين ممداني، هو مسلم أو أصوله، فالعائلات المعترضة تقول إن الاعتراض ليس بسبب دين ممداني أو أصله. لنسمع ماذا يقولون. مصادر صحفية بيّنت أسبابهم، منها امتناعه عن إدانة واضحة لعبارة عولمة الانتفاضة في أكثر من لقاء تلفزيوني. ولكن فينا نسأل، ما دخل الانتفاضة الفلسطينية بأحداث الحادي عشر من سبتمبر بأمريكا؟ لنبحث أكثر عن سبب آخر. كتابات والده محمود ممداني بعد الهجمات التي اعتبرت التفجيرات سمة من سمات العنف السياسي الحديث وليس بربرية. والأهم من ذلك، وحسب ما ذكره بعض من أهالي الضحايا، أن الأمر يتعلق بالسياسات التي يتبعها اليوم. يعني لا تفكروا الموضوع أنه مسلم ما مسلم، الموضوع مختلف. وهنا تجب الإشارة إلى أنه ليس كل أهالي الضحايا يقفون ضد حضور ممداني مراسم الذكرى 25. ممداني من جانبه رد على هذه الدعوات بشكل صريح وأكد أنه سيحضر المراسم، ولكن التفاعل مع كل ما يجري في أمريكا مع اقتراب موعد الذكرى 25 لأحداث 11 سبتمبر على أشده. نقرأ بعض التغريدات. وكان لترامب طبعا، هو مش بس له النصيب الأكبر بتواصل، له النصيب الأكبر من كل شيء، هو حاكي تحكي الناس كلها عنه. أرانا روبار بيقول: يا إلهي، ترامب يدعي أنه تم رفعه من بين الأنقاض ب 11 سبتمبر. والله يدعي. أما جو بتقول: من بين كل أكاذيب ترامب الذي يغتصب الحقائق ويتطفل على الحزن ويمضغ الحقيقة، أكاذيبه عن 11 سبتمبر هي التي تدمرني فعلا. أتمنى بعد كل هذه السنين وبعد كل هذه الأكاذيب التي لا تنقطع أن أسمع هذه الكذبة وأحرك عيني وأتجاوزها وأمضي كما فعل مع الكثيرين، ولكن مع ترامب يصعب ذلك. نقرأ أيضا لجاز التي فيما يتعلق بنشر الوثائق والسجلات المخفية. جاز تقول: ممداني ينشر 170 ألف صفحة من السجلات المخفية، أعلن ذلك مع جون ستيوارت ومجموعة من أهالي عائلة 11 سبتمبر الذين ناضلوا من أجل هذا لعقود. شكراً، العائلات بحاجة أن تعرف الحقيقة. ستوري بتقول فيما يتعلق بحضور ممداني في مراسم ذكرى 11 سبتمبر، يجب أن يحضر ممداني، هو عمدة نيويورك وليس خطأه أن الآخرين قرروا أن يكونوا عنصريين. أما ليسلي فنختتم بتغريدة منها يلي بتقول هناك ضحايا مسلمون في 11 سبتمبر، المستجيبون الأوائل كان منهم مسلمون وأنقذوا الناس، ولا أنسى الأطباء المسلمين الذين أنقذوا حياة الناس ب 11 سبتمبر.

بريطانيا تعاقب المستوطنات وإسرائيل تعاقب بريطانيا. يبدو أن الاستيطان يفجر خلافاً بين الحلفاء. تعال نحكي لك لماذا أغلقت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس ومنعت دبلوماسيين ونواباً بريطانيين من الدخول للبلاد. تل أبيب قررت التصعيد مع لندن. وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال إن إسرائيل ستنهي مشاركة بريطانيا في مركز التنسيق المدني العسكري بشأن قطاع غزة في كريات جات، وستغلق مكتب التمثيل الأمني البريطاني في رام الله. تل أبيب منعت أيضاً 11 نائب بريطاني من دخول إسرائيل. ساعر أعلن أن الأنشطة البريطانية المتعلقة بتدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ستتوقف. باختصار، ما في دور بريطانيا بالضفة؟ ضربة البداية كانت من لندن. الحكومة البريطانية أعلنت حظر استيراد منتجات المستوطنات، وفرضت أيضاً عقوبات على الشركات التي تسهم في التوسع الاستيطاني. وزير الخارجية البريطاني إد ميليبانت قال أمام مجلس العموم إن البريطانيين لا يريدون أن تدعم بلادهم الاحتلال عبر منتجات المستوطنات في متاجرها. طيب، وزير الخارجية البريطاني لم يخرج عن الخط. لا تذهب بخيالك يا عزيزي، لأنه كنا منعرف. ميليبانت أكد أن العقوبات تستهدف المستوطنات وليس إسرائيل، معرباً عن معارضته لحركة مقاطعة إسرائيل المعروفة اختصاراً باسم BTS. ميليبانت أعلن أن الموقف الرسمي للحكومة البريطانية بات يعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، مضيفاً أن بريطانيا توافق على أن ما يحدث في بعض مناطق الضفة الغربية حمد الله اعترف ويندرج ضمن التطهير العرقي. طب ألف مبروك، بريطانيا باتت تعتبر جزءاً من الاحتلال الذي التي صنعته هي غير قانوني. حلو، بعد 100 سنة ومئات آلاف الشهداء. الجبهة الأوروبية اتسعت في مواجهة الاستيطان. ميليبانت قال إن فرنسا وكندا ستعلنان أيضاً حظر استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية. الدولتان ستنضمان بذلك إلى هولندا وإيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج التي حظرت هذه السلع أو بدأت إجراءات لفرض الحظر. بس بليز ما تتفائلوا كتير، كلنا عارفين القصة وما فيها. دول أخرى من بينها ألمانيا وجمهورية التشيك تعارض فرض حظر أوروبي أوسع، والاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاريا لإسرائيل، إذ شكلت تجارة سلعها معه نحو 31.7% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم خلال العام الماضي. الأزمة تبدو بين إسرائيل وبريطانيا، لكن هناك طرفاً قرر التدخل في الأزمة وضد حليفه البريطاني، طبعاً الولايات المتحدة. سفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، أنا بحسه أكثر إسرائيلي طبعاً، حذر من أن هذه العقوبات البريطانية ستؤدي إلى رد من الولايات المتحدة، وأن الخطوة قد تكون لها تداعيات اقتصادية على الشركات البريطانية، وقد تؤدي إلى منعها من ممارسة الأعمال في عدد من الولايات الأمريكية. دغري الماما بترد. المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي. التوسع الاستيطاني تسارع منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في أواخر عام 2022، وازداد بعد اندلاع حرب الإبادة ضد غزة. الحكومة الإسرائيلية الحالية أقامت أكثر من 100 مستوطنة جديدة، كما رفعت حظراً استمر 20 عاماً على الاستيطان في المنطقة المحيطة بجنين شمالي الضفة الغربية. إسرائيل بنت نحو 160 مستوطنة يقطنها قرابة 700 ألف يهودي منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب 1967، ويعيش إلى جانبهم ما يقدر بنحو 3.3 مليون فلسطيني. لندن وتل أبيب كسرتا قواعد الحليف التقليدي، وبريطانيا أصبحت تنتقد علناً التطهير العرقي في الضفة. فهل هي أزمة جديدة بين إسرائيل وأحد حلفائها التاريخيين، أم أن بريطانيا ستظل تدعم إسرائيل عملياً وتدعم حكومتها شفهياً؟ على كل، إذا رح تظل تدعمها نحن من إلا الله يدب البلا ويبعد المصلحين. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، رانيا بتقول العقوبات على المستوطنات تأثيرها يكاد يكون صفر، معارك آمنة ومواقف غير مجدية. أحمد رجب كتب الأوروبيين مش بدينه يلي بيحصل بالضفة كل يوم، عشان الفلسطيني فيها ضحية مثالية، بينضرب وبينقتل وبيتشرد وبس، لكن مش بيعبروا فلسطيني غزة الضفة والمستوطنات معركة سهلة، بدينوا المستوطنين بس مش حيفكروا يحاسبوا الدولة يلي بترعى كل هيدا. أحمد بيقول ما في شيء وعد مثل وعد بالفور،
بس للفلسطينيين. نبيل أبو الياسين بيقول في ظل إبادة شعب بأكمله لم نسمع عن دولة واحدة أغلقت سفارتها في تل أبيب، هذه ليست دبلوماسية، هذا ابتزاز معلن. أما بلال فبيقول حتى بريطانيا هذه بضاعتكم ردت إليكم، وكما قالوا سمنة وسيأكلك.

0: عمر لاعب كرة القدم داخل الملاعب قصير، لا يتخطى في المتوسط 15 عاماً تقريباً، إلا طبعاً في استثناءات. وضمن هذا العمر فترة توهج ونجومية كبيرة تكون غالباً بين 22 و28. قبل هذه الفترة لا يملك كثير من اللاعبين الفرصة للعب في أندية عالمية، وفوق هذا السن يا عزيزي طبعاً الجسد لا يرحم. لذلك في عام 2018 قررت مجلة فرانس فوتبول تدشين جائزة جديدة لأفضل موهبة شابة يتنافس فيها اللاعبون الشباب تحت سن 21 سنة، وفي أول عام من إطلاقها فاز بها الفرنسي كيليان مبابي. لكن آخر نسختين كانتا من نصيب الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة، وقد تكون الثالثة من نصيب يامال أيضا هذا العام، لأن المجلة أعلنت القائمة المرشحة للمنافسة على نسخة هذا العام من الجائزة، وجاء على رأسها لامين يامال طبعا. بس هلأ القصة مش عن لامين يامال، قصتنا عن لاعبين عربيين ينافسان يامال وسبعة لاعبين آخرين في الجائزة. من هو أول واحد؟ أيوب بوعدي، أكيد تذكرتوا الاسم. كيف مننسى بوعدي وتألقه مع منتخب المغرب بمونديال أمريكا كندا المكسيك 2026؟ ومش نحن بس يلي منتذكر تألق بوعدي، مانشستر سيتي أيضا متذكر كويس ومركز، ولذلك اختطف بوعدي من نادي ليل الفرنسي. بالمناسبة هذه هي المرة الثانية لبوعدي الذي ينافس فيها على الجائزة نفسها، فقد رشح لهذا العام لها العام الماضي، لكن فاز بها بوقتها لامين يامال أيضا. طيب الأول عرفناه بوعدي المغربي، من هو الثاني؟ الثاني هو الجزائري إبراهيم مازة لاعب باير ليفركوزن الألماني، وكان ظهوره اللافت في المونديال مع منتخب الجزائر رغم الأداء المتواضع للمنتخب بمثابة بطاقة عبور إلى هذه القائمة. فقد أنهى مازة دور المجموعات في المونديال كأكثر اللاعبين تحقيقاً لمراوغات ناجحة ب 12 مراوغة، وأنهى البطولة كاملة ب 14 مراوغة ناجحة، وهذا طبعاً خلاف تألقه في مباراة الجزائر أمام الأردن والتي حصل خلالها على جائزة رجل المباراة. طبعاً طريق بوعدي ومازا ما بعتقد رح يكون سهل، لأن القائمة مليئة بالنجوم الكبار الذين حققوا إنجازات أيضاً. يعني عندك أبرز المنافسين على اللقب هذا الموسم لاعب برشلونة الإسباني باو كوبارسي، فاز مع إسبانيا بكأس العالم وصاحب لقب أفضل لاعب شاب في المونديال، وهو أول مدافع يفوز بها بعد اعتماد كأس العالم بنسختها الحالية. شارك أساسياً في كل مباريات المنتخب الإسباني في كأس العالم، وقدم أداءً دفاعياً ممتازاً، فلم يستقبل مرمى إسبانيا سوى هدف واحد طوال المونديال. وأنا برأيي أنه ملف كوبارسي حقيقي تهديد كبير لا لامين يامال. ولكن أيضاً لا تزال على القائمة أسماء خطيرة، ديوماندي مثلاً مرعب، موسم واحد بلايبزيغ الألماني صنع أرقاماً مفاجئة، سجل 13 هدف وصنع 10 ب 36 مباراة، وحصل على لقب أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني، فالتقطوا الريال مدريد سريعاً واشترى. على كل حال المنافسة تشتد، ويا خبر اليوم بمصاري بكرة رح يكون ببلاش. يوم 26 أكتوبر سيقام حفل الكرة الذهبية بلندن، وسيعلن في الحفل الفائز بالجائزة. بالمناسبة المغربي أشرف حكيمي أيضاً ضمن 30 لاعب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية بعد موسم متألق مع باريس سان جيرمان حقق فيه دوري أبطال أوروبا، وهو اللاعب العربي الوحيد في القائمة التي تضم نجوماً كباراً منهم ميسي وهالاند وست لاعبين إسبان. شو هي المعايير يلي بيتم الاختيار على أساسها؟ شو فرص كل لاعب؟ ما فرص اللاعبين العرب تحديداً؟ كل هيدا رح نعرفه بعد شوي، بس خلونا نشوف كيف تفاعلت الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. رائد كتب وعدي لاعب محترف ملتزم خطير جداً مؤثر في الملعب بشكل غير مسبوق، ربما فرصته في الفوز بالجائزة ضعيفة نظراً لوجود يامال وكوبارسي، لكن الأكيد أن وجوده والتزامه ضمن فريق بحجم مانشستر سيتي يمنحان فرصة للمنافسة على جوائز أهم وأقيم. سعد كتب اللاعبون الأوروبيون ساعدتهم منتخباتهم على الوصول إلى الجوائز والمنافسة عليها، بينما لاعبون العرب تعيقهم منتخباتهم عن المنافسة. يعني تخيل لو أن أداء مازال هذا هذا اللاعب الجزائري ضمن منتخب آخر مثل منتخب إسبانيا أو حتى منتخب مصر مع أدائه الممتاز ضد الأرجنتين ربما كان تصدر القائمة. سامي بيعلق بيقول تطور كبير في الكرة العربية أن يكون الحضور في قائمة المواهب الشابة بهذا الحجم والتمثيل، وربما القائمة تنقص اللاعب المصري حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة. مشكلته الأساسية أن مشاركته في كأس العالم كانت محدودة. عبد العزيز يعلق يا جماعة نتائج متوقعة لن تخرج على اللاعبين الأوروبيين، كلنا عارفين حجم انحياز هذه الجوائز للأوروبيين، ثم للاعبين الأكثر شهرة والأسباب معروفة، الرعايات والأموال هي الحكم. تنضم إلينا سوزان الدعوق وهي صحفية بموقع ون الرياضي. سوزان أول شيء أهلا وسهلا فيك بتواصل. شكرا. اليوم قلبنا نحن على فقرة رياضية هون. بدي قلك وجود أيوب بوعدي وإبراهيم ماذا بالقائمة أسعدنا جميعا طبعاً. بس بصراحة هل حضور هذا العام هو إثبات وجود وبداية خير للمستقبل أم أن لديهم فرصة حقيقية عن جد لقلب الطاولة وخطف الجائزة من قدام لامين يامال ويمكن كمان كوبارسي؟
1: نعم طبعا وجود اسمين عربيين في هذه القائمة ضمن جائزة الكرة الذهبية يعتبر إنجاز تاريخي وانفجار للمواهب العربية ضمن سماء الكرة العالمية، وطبعا جاء هذا الاختيار بعد ما تألق أيوب بوعدي مع فريقه السابق ليل في الدوري الفرنسي والدوري الأوروبي وشارك معه في 55 مباراة، كما تألق في كأس العالم شارك مع منتخب المغرب بخمس مباريات وساهم في وصوله إلى ربع النهائي، وطبعا هذا العام يشارك مع نادي مانشستر سيتي بصفقة انتقال تجاوزت 100 مليون يورو. هو حقا لاعب شاب يتميز بالنضج التكتيكي وطبعا بالقوة البدنية
0: نفسه.
1: طبعا صحيح. أثبت نفسه وهو يعتبر بديل لرودري بعد رحيله إلى برشلونة، وبوعدي هو طبعا شارك بدوري أبطال أوروبا أمام بورتو مؤخرا، والنجم النرويجي أرلينغ هالاند مدحه نال بالمديح عليه، وكذلك المدرب ونجوم آخرين مثل وين روني، ولديه طبعا فرصة كبيرة للحصول على هذه الجائزة، لكن المنافسة لن تكون سهلة أمام لامين يامال. وكذلك لدينا الجزائري إبراهيم ماذا، هو أول جزائري يدخل هذه القائمة النهائية، وهذا يعتبر طبعا
0: إنجاز
1: تاريخي يعني طبعا لهذا اللاعب. طيب. وهو قدم مستوى جيد مع ناديه باير ليفركوزن الموسم الماضي وهذا الموسم كذلك مع منتخب الجزائر بكأس العالم، وكان من أفضل المراوغين في المونديال. يعني
0: نحن ما طبعاً لديهم فرصة أكيد. إيه. بس بين المهارة المغربية والجرأة الجزائرية من ترينه الأقرب من الثنائي العربي لإحداث مفاجأة خلينا نقول بالترتيب النهائي، ومين منهم عنده بروفايل رح يجذب أكثر اللي بيصوتوا بفرانس فوتبول؟
1: نعم هذا سؤال محير طبعا، لكن يمكن أن بوعدي لديه حظوظ أكبر نسبة إلى انتقاله بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي، والجميع يتحدث عنه وبعد انتقاله بصفقة تاريخية كبيرة.
0: طيب جميع خلينا على السريع جبالي الجميع بيتحدث عن القائمة، ولكن نعم. قلة اللي بيحكوا عن كيف بتصير الطبخة.
1: نعم.
0: وهذا هون يعني هون اللي بتصور الأهمية. كيف بتختار فرانس فوتبول هؤلاء العشرة بالذات، على أي أساس، شو هي التصنيفات تبعها؟ هل هي لغة الأرقام الصارمة أم إنه الكاريزما الشعبية الجماهيرية تصنع الفريق خلف الكواليس خلينا نقول؟
1: نعم يعني
0: طبعا لك إنه حتى هني قاعدين عم بسموا بالكنترول هلا كل واحد مع مين يلا
1: لهم. أنت شو سميتي؟
0: يمين لامين يامال.
1: لامين يامال. محبوب
0: الجماهير هلا
1: حاليا. نعم طبعا يعني التصويت يتم بعد متابعه وتقييم للاعبين بعد اشهر من المتابعه، والجائزه هي تعتمد على مستوى اللاعب خلال الموسم المنصرم والالقاب التي حققها مع فريقه ومنتخبه، وكذلك الارقام الفرديه، وايضا أيضاً تأثيره الفني داخل الملعب. يعني بداية القائمة الثلاثين، القائمة الأولية هي يتم اختيارها من قبل خبراء لجنة التحكيم من مجلس فرانس فوتبول وليكيب، إضافة إلى مدربين ولاعبين سابقين يختارهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. لكن بعد إعلان القائمة العشرة النهائية يتم الانتقال إلى الصحفيين العالميين. 100 صحفي سيصوتون على.
0: نعم، نتمنى التوفيق للجميع. نحن نشكرك على وجودك معنا بتواصل.
1: شكرا.
0: مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل. طبعا ما تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط، نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار كل نهار.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن سماع دوي انفجارات قرب مضيق هرمز، وترامب يقول إن الحرب على إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تحرز تقدما في محافظة الجوف. التحالف باليمن يتهم جماعة أنصار الله الحوثيين بقصف مدن أبها وجازان وخميس مشيط، والجماعة تقول إن الطيران السعودي شن عشرات الغارات في الساعات الأخيرة. جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد تقدم آلياته في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

0: أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في قشم وسيريك، ونقلت الوكالة عن إدارة إقليم هرمزغان أن أصوات الانفجارات المسموعة في قشم مصدرها البحر، كما أكدت وسائل إعلام إيرانية سقوط مقذوفات على عدة مناطق في سيريك. وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي قد قال إن ضرب هدفين في إيران سيقابل بضرب 20 هدفا للعدو، مطالبا بإنهاء كامل للحرب بما يشمل الجبهتين اللبنانية واليمنية. وأضاف محبي أن منطقة الحظر البحري الإيرانية التي أعلن عنها مؤخرا ستمتد من ميناء تشابهار جنوبا وصولا إلى بحر عمان.
1: حال مرور أي سفينة للعدو أو أي سفينة أخرى لا تنسق معنا، فسنتعامل معها ضمن شروط مضيق هرمز، وسنعاقب السفن المخالفة بحرمانها من الخدمات ومن الوصول للمضيق. إذا أراد العدو إنهاء هذا الوضع فعليه أن يوقف الحرب تماما ويكف عن التهديد، وأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وأن تتوقف الحرب في اليمن. بالنسبة لإيران فإذا اعتدى العدو على هدفين فسنهاجم 20 هدفا له.
0: في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. وفي تصريحات صحفية اتهم ترامب طهران بالعمل على التأثير على الانتخابات، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنخفض بعد الانتخابات النصفية.
2: أعتقد أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يحاولون بشدة التأثير على الانتخابات حتى نصل إلى حكومة تضم أشخاصا ضعفاء، ثم نتركهم وشأنهم ونسمح لهم بامتلاك سلاح نووي، وكل ما يريدونه هو السلاح النووي، وإذا حصلوا عليه فسيكون العالم بأسره في مشكلة كبيرة.
0: هذا ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مستشارين كبارا في البيت الأبيض منهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو حذروا الرئيس دونالد ترامب سرا من أن الصراع مع إيران ربما يستمر حتى انتهاء ولايته الرئاسية. أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما، وذلك على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية. وقال دبلوماسيون في فيينا لوكالة رويترز إن القرار أقرته الدول الأعضاء في المجلس وعددها 35 دولة، ويأتي القرار استكمالا لقرار صدر في يونيو من العام الماضي خلص إلى أن إيران في حالة عدم امتثال لالتزاماتها النووية. وفي غضون ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إجراء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران يمثل تناقضا صارخا. وأضاف بقائي في تصريحات أن عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية جاء نتيجة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، نافياً أن تكون طهران قد ارتكبت أي حالة عدم امتثال. في المياه الشمالية من مضيق هرمز تتواصل حركة الملاحة وسط توتر متصاعد مع تباين الروايتين الإيرانية والأمريكية بشأن وضع المضيق. كاميرا التلفزيون العربي رصدت تكدس سفن في المياه الشمالية فيما تنتظر أخرى الإذن للعبور عبر المسارات التي تحددها السلطات الإيرانية.
3: نحن الآن في مياه مضيق هرمز وتحديدا في الضفة الشمالية منح المحاذية للسواحل الإيرانية بالقرب من مدينة بندر عباس. هذه السفينة خلفي واحدة من عشرات السفن التي ترسو في هذه المياه تنتظر الإذن من الحرس الثوري، وهي تقوم بإجراءاتها بالتنسيق مع الجانب الإيراني لتتخذ المسارات المرخص بها إيرانية. وإن بدأ المشهد في نهار هرمز هادئاً لكنه يأتي بعد ليلة ساخنة، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف 5 ناقلات نفط إيرانية، واحدة منها بالقرب من جزيرة خارك، هذه الجزيرة المعنية بصادرات النفط الإيراني. وهي التابعة لمحافظة بوشهر غرباً، تبعد من هنا نحو 700 كيلومتر. واستهداف سفينتين كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قبالة ميناء جاسك الواقع شمال شرقي مضيق هرمز والمطل على بحر عمان، والذي يبعد من هنا حيث نتواجد نحو 300 كيلومتر. هذه تعكس بوضوح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف صادرات النفط الإيراني، على اعتبار أن جزيرة خارك كما هو معروف عنها هي معنية بصادرات نحو 90% من النفط الإيراني والطاقة عموما، بالإضافة إلى أن ميناء جاسك هو أيضا هو الآخر يعد بديلا لجزيرة خارك، وإن لا يتمتع بقدرات خارك وإمكانياتها في صادرات الطاقة الإيرانية، لكن ما يمتاز به هو أنه يبتعد عن توترات مضيق هرمز جزئيا، فهو الذي يطل كما ذكرنا على بحر عمان، ولكن الحصار البحري الأمريكي يمتد إلى تلك المناطق، وتحديدا هذه المنطقة أطلقت عليها إيران بأن هذه المياه بدءا من خط الحصار البحري الأمريكي مرورا بمضيق هرمز وصولا إلى أجزاء من مياه الخليج اعتبرتها منطقة محظورة. وعلى هذا ردت إيران وتحديدا الحرس الثوري الإيراني باستهداف 8 ناقلات نفط واستهداف سفينتين أمريكيتين، بالإضافة إلى 10 سفن قالت بأن هذه السفن حاولت المرور عبر المسار الجنوبي المحاذي للمياه العمانية. وكما مرت الليلة الماضية ساخنة، يتوقع البعض ألا تختلف شاكلة الليالي القادمة في مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مياه مضيق هرمز.
0: تعد الغواصة الأمريكية غير المأهولة دايف إل دي التي قالت إيران إنها استولت عليها في مضيق هرمز مركبة متطورة تستخدم أنظمة للملاحة والتحكم الذاتي، ويمكن تزويدها بمستشعرات وحمولات مختلفة.

0: إلى التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر ميدانية وعسكرية يمنية بسيطرة قوات جماعة أنصار الله الحوثيين على مركز مدينة حيس جنوبي الحديدة، وذلك عقب انسحاب القوات الحكومية باتجاه المخا بهدف إعادة ترتيب صفوفها، معللة انسحابها بالمحافظة على المدنيين من أي اشتباكات بين الطرفين. وقد شهدت جبهة حيس جنوبي الحديدة معارك واشتباكات وصفت بأنها الأعنف، واستمرت ساعات طويلة بين قوات الحوثيين والقوات الحكومية. إلى التطورات في اليمن، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي نقلا عن مصادر عسكرية ميدانية بتقدم واسع أحرزته القوات الحكومية شرقية مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد، بينما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها سيطرت من جديد على منطقة اليتمة الاستراتيجية بالمحافظة بعد انسحاب القوات الحكومية منها.
1: اليمن أمام تصعيد لا يتوقف بالتوازي مع تصاعد الخطاب السياسي بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. ميدانياً تقول القوات الحكومية إنها تتقدم باتجاه صنعاء في وقت تصف الجماعة الخطوة بالمناوشات.
2: أما في الواقع صحيح أن هنالك مناوشات ومشاكسات تأتي من قبل بعض الأطراف وبعض المجاميع التابعة للنظام السعودي الذي تحرك دائماً بالمال.
1: في الجوف القوات الحكومية تعلن السيطرة على مواقع شرقي الحزم، مؤكدة أنها قطعت خطوط إمداد باتجاه معسكر اللبينات. وفي مأرب تدور مواجهات باتجاه معسكر ماس، هجمات وقصف مدفعي وغارات جوية ترافق القتال. أما في تعز فعادت الاشتباكات إلى الواجهة، وتعزيزات عسكرية تصل إلى جبهة الوازعية. وبالتزامن مع ذلك كله، تعلن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن جماعة أنصار الله الحوثية استهدفت مدن خميس مشيط وأبها وجازان السعودية بصواريخ ومسيرات، مؤكدة حماية المملكة والمدنيين وفق القانون الدولي.
3: في مسار الأجندة الإيرانية في عسكرة المنطقة ثم التشتيت الأنظار من ضيق هرمز نحو البحر الأحمر وباب المندب، وما يفعله الحوثيون هو لا ينفصم عن السياسة الإيرانية في المنطقة.
1: سياسيا يرفع مجلس القيادة الرئاسي سقف خطابه. رشاد الإعلامي يحذر من تهدئة بلا ضمانات، ويقول إن الهدنة قد تتحول إلى استراحة بين جولتين من الحرب. وفي المقابل تضع تصريحات مسؤولين يمنيين ودبلوماسيين أمريكيين التصعيد في إطار أوسع يتصل بالدور الإيراني وأمن البحر الأحمر وباب المندب.
4: من الذي بدأ التصعيد؟ من الذي أعلن الحصار بالحصار وهي أيضا كانت أكذوبة؟ من الذي اتخذ قرار تسيير طيران مهران الإيراني التابع للحرس الثوري في رحلة ليست مصرحة لاختراق السيادة اليمنية؟
1: أما جماعة أنصار الله الحوثيين فإنها ترفض هذه التصريحات.
5: هذه أسطوانة قديمة جدا، والناس قد ملوا منها ويعرفوا أن يعني من تتكلم عنه كما يقال رمتني بدائها وانسلت.
1: وهكذا يبدو اليمن أمام معادلة دقيقة: تصعيد ميداني متسارع، وسجال سياسي إقليمي، ومستقبل تسوية لم يعد منفصلا عن شكل ميزان القوى على الأرض.
0: حذرت الأمم المتحدة من تداعيات إنسانية مدمرة مع اتساع رقعة القتال في اليمن. أكثر من 18,500 شخص غادروا منازلهم في تعز وجنوب الحديدة منذ 3 سبتمبر. خلف هذه الأرقام عائلات وصلت إلى أطراف مدينة الخوخة بلا أمتعة تقريبا، وفي مخيمات بلا غذاء ولا لوازم.
6: في غرب اليمن تحولت أكواخ القش إلى مأوى لعائلات تركت قراها تحت القصف ووصلت إلى أطراف مدينة الخوخة بلا أمتعة تقريبا. سلامة سعيد واحدة من هؤلاء، فرت مع ابنها حين وصلت القذائف والرصاص إلى قريتها في منطقة مثلث العدين، تاركة بعض أبنائها ومواشيها خلفها.
7: صلاة الحوت يقول لك ولا خرجنا ولا معانا حتى حاجة الله حتى باني يقول لك عادون هالي ذاهون ولا عربية خرجوا الله نضيف ذاني كل ليلة بكي بعدون شان يخرجوا عساني ولا خرجوا حورة لا سبب الحوت إذا من هب قضايف ورصاص وسنوا عليني خليت هوشي هالي ولا عارف تخرج بوشي ولا بحاجة بديت كذا عانت فيه.
6: في المخيم تحاول العائلات البدء من جديد وسط نقص في الغذاء ومواد الإيواء ومياه يخرج الأطفال لجلبها. يقول الفارون إن قراهم تعرضت لقذائف الهاون والصواريخ والمسيرات، بعضهم وصل مصابا وبعضهم وصل من دون أفراد من عائلته، لكن الصورة أوسع من هذا المخيم، فالمنظمة الدولية للهجرة تقول إن القتال أجبر نحو 18,500 شخص على مغادرة منازلهم في تعز والحديدة منذ 3 من

0: في ظل صعوبة الوصول ونقص التمويل، إذ لم يتلقى النداء الإنساني لليمن سوى 20% من احتياجاته فقط. ودعت المنظمة الدولية للهجرة أطراف الصراع إلى حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة للعائلات العالقة والسماح بوصول المساعدات دون عوائق. هربت هذه العائلة من القصف بحثا عن الأمان، لكنها وجدت نفسها تخوض معركة أخرى من أجل البقاء.
1: أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد تقدم آلياته في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وأظهرت مقاطع مصورة نقل سيارات الإسعاف عددا من الجرحى إلى المستشفيات القريبة. أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني استشهاد الأسير المحرر فرح حامد إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في شارع الرشيد غربي مدينة غزة. وأوضح المكتب أن حامد أبعد إلى القطاع عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة وفاء الأحرار لتبادل الأسرى عام 2011. حذرت الأمم المتحدة من أزمة إنسانية محتملة في غزة مع اقتراب الشتاء وسط قيود على دخول المساعدات ونقص التمويل. وبين الركام والخيام تواجه عائلات فلسطينية خطر نزوح جديد فيما تتفاقم احتياجات المرضى والأطفال للرعاية والتأهيل.
2: لا خيمة، لا بيت، ولا مكان آخر للذهاب إليه. هكذا تبدو الحياة على مقربة من ما يسمى بالخط الأصفر في غزة. بيوت مدمرة، ركام يملأ الشوارع، وعائلات تعيش على وقع خوف متجدد من النزوح.
3: إحنا ناس ممكن أن إحنا في لحظة من اللحظات نسيب العفش، نسيب الدنيا، نسيب كل إشي، نشرد بولادنا، وممكن نص ولادنا ما نلحقش ناخدهم.
4: مش هدنا ولا في وقف إطلاق نار ولا في حاجة. إحنا كلنا بننزح من سام من كل شهرين ثلاثة، وإحنا بننزح ونسيب أغراضنا كل شهرين ثلاثة، وإحنا بننزح ونسيب أغراضنا. إحنا زهقنا.
2: نزوح يتكرر وممتلكات تترك خلف أصحابها في منطقة تقول الأمم المتحدة إن الوصول إليها والعمل فيها يواجهان قيودا أمنية وإنسانية متواصلة. ومع اقتراب الشتاء تحذر الأمم المتحدة من أزمة إنسانية محتملة وتطالب بتمويل أكبر وبدخول أسرع ومن دون عوائق للأدوية والمستلزمات الأساسية.
5: طالبنا بزيادة التمويل وتوفير المستلزمات والمعدات الأساسية لتجنب أزمة إنسانية محتملة في غزة مع اقتراب الشتاء. ورغم القيود وانعدام الأمن ونقص التمويل، نواصل مع شركائنا تقديم المساعدات والخدمات للمحتاجين قدر الإمكان.
2: الحاجة لا تتوقف عند مأوى يحمي من المطر. هناك الآلاف يحتاجون إلى علاج طويل الأمد، وأكثر من 43,000 شخص في غزة بحاجة إلى خدمات تأهيل متخصصة، بينما لا تتوفر هذه الرعاية إلا بشكل محدود. وتقول منظمة الصحة العالمية إنها وسعت خدمات التأهيل في مستشفى الأمل بخان يونس ومستشفى حمد في غزة، ووصلت إلى أكثر من 9,000 شخص، نصفهم من الأطفال. لكن خلف هذه الأرقام قصص لعائلات لا تزال تبحث عن أبسط شيء، وهو الأمان. في غزة الشتاء ليس مجرد فصل جديد، بل اختبار جديد لعائلات لا تعرف أين ستنام ولا أين ستذهب إذا اضطرت إلى الرحيل من جديد.
1: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن لجنة حكومية إسرائيلية بحثت إقامة 1670 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية درست 13 مخططا في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، منها مخططات لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة. يتحدث في هذه الأثناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر الحزب الجمهوري بمدينة دالاس.

0: وافتتح الجمهوريون مؤتمرا غير معتاد قبل انتخابات التجديد النصفي، ووصفوا الديمقراطيين بأنهم خطيرون ومتطرفون، بينما أشادوا بسجل الرئيس دونالد ترامب. ويؤكد هذا التجمع الذي يستمر على مدار يومين مدى ارتباط مصير الجمهوريين بترامب، كما يعد بمثابة ساحة لعرض استراتيجيتهم قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل. ينضم إلينا من دالاس مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. مرحبا بك محمد. إذن الآن يلقي الرئيس الأمريكي هذه الكلمة في دالاس في مؤتمر الحزب الجمهوري الذي يجريه قبل الانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. ما المرتقب أن يتحدث به أو أبرز ما سيورده الرئيس الأمريكي في هذه الكلمة؟
1: حث الناخبين وخاصة قاعدة الحزب الجمهوري وحركة ماجا، قاعدتهم الانتخابية والشعبية، على أن يخرجوا أكثر بكثافة وأن يشحذوا الهمم من أجل الفوز بانتخابات التجديد النصفي. الأرقام لا تقول أنها في صالح الحزب الجمهوري والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لعلك ترى من خلفي الرئيس الأمريكي الآن وهو يلقي خطابه، حجم الحضور الذي نتحدث عنه في الواقع أقل مما كان متوقعا. إذا كان زملاء بإمكاننا أن نطلع على جنبات القاعة، هنالك أماكن فارغة. هذا مؤتمر استثنائي، هذه أول مرة يعقد فيها مؤتمر وطني لحزب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في تاريخ الولايات المتحدة قبيل انتخابات التجديد النصفي. المؤتمرات تعقد فقط قبيل انتخابات الرئاسة التي طبعا يتوازى معها انتخاب تشريعي، وهو انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب وكذلك أعضاء مجلس الشيوخ. هذه المرة الحالة مختلفة بضغط من ترامب نفسه فيما وصف بأنه مقامرة، لأنه من جهة هو اختبار لشعبية الرئيس الأمريكي ليس فقط أمام الجمهور في الولايات المتحدة وإنما حتى أمام قاعدته الشعبية أي الحزب الجمهوري. وهو كان يقول قبل لحظات في الواقع بإمكانكم أن تعتبروا أو حاولوا أن تتخيلوا أنني موجود على بطاقة الاقتراع، في محاولة لحث الجمهوريين أكثر على الخروج والتصويت في انتخابات التجديد النصفي. الرئيس الأمريكي أيضا حاول بكل السبل أن يجعل هذا الحدث الانتخابي فرصة للتحول في المشهد عموما في الولايات المتحدة بالاتجاه نحو مزيد من الضغط على التيار السياسي المناور أي الحزب الديمقراطي. رموا أو تم رميهم بأقذع الأوصاف، وصفوا بأنهم التيار الشيوعي الذي يحاول الاستحواذ على الولايات المتحدة وبأنه يجب أن لا يتم السماح بذلك. لكن أيضا بقيت أسئلة عالقة، من بينها سؤال كلفة المعيشة، سؤال الحرب على إيران. وقبل قليل كنا تحدثنا إلى زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، والذي عندما سئل عن تأثير هذه الحرب كان تركيزه على الجواب عن مغزى ومعنى هذه الحرب وما يتوخاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منها. لكن الأسئلة العالقة والتي حتى في أروقة هذا المؤتمر الوطني الاستثنائي يجري نقاشها بشكل دائم هي: ما مدى تأثير هذه الحرب على حرب إيران على الولايات المتحدة على المدى المتوسط وطويل؟ الول ستريت جورنال نقلت عن مصادر لها هذا المساء بأن هنالك تقييمات من مقربين لترامب أبلغ بها الرئيس الأمريكي أن الحرب الأمريكية على إيران قد تطول حتى طوال فترة رئاسته، أي نحن نتحدث عن 2 و4 أشهر تقريبا من استمرار هذه الحرب، سواء في مرحلتها الحالية أي لا إلى حرب ولا إلى سلام، أو عندما نتحدث عن نطاق أوسع من أضيق من ذلك، وهو ربما المناوشات من حين إلى آخر بين الولايات المتحدة وإيران أو إبقاء الحصار الاقتصادي على إيران. فلذلك هنالك أسئلة عديدة وهنالك محاولات مستميتة من ترامب لكي يدفع الناخبين أكثر إلى التصويت والفوز بانتخابات التجديد النصفي.
0: محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي من دالاس، شكرا جزيلا لك. ونستمع مشاهدينا الكرام إلى جزء من كلمة الرئيس دونالد ترامب.
2: نستمر في هذا العمل. ولدينا الجدار الصلب الأقوى في العالم، وسوف نخفض الضرائب ولقد تعد الضريبية تاريخية بالفعل، والجرائم سوف تنخفض. لا نريد الجرائم والاستقلال في مجال الطاقة، أيضا سوف نعززه وسوف نهيمن في مجال الطاقة، وسوف نشد على يد أبطالنا في الجيش والمخضرمين والمحاربين القدامى. نحن نهتم بهم 94%، وأيضا الشرطة ووكالة إنفاذ القانون. نحن نحب هذه المؤسسات. وفوق ذلك، وهذا مهم، لأن ثمة سحابة مجنونة في سماء بلادنا. إننا سوف نهزم الشيوعية في أمريكا، وسوف نصوت من أجل حرية أمريكا. وجزء كبير من ذلك، يعني الحرية الأمريكية، ترتبط بانتخاب كان، لأن كان رجل طيب في حقيقة الأمر. وعلي القول، ويحدون الأمل أن لا يهان كان. يقولون السيد لا يمكنك أن تقول ذلك. أقول يجب أن أقول ذلك، حتى أنهم لم يضعوا هذا الكلام في النص، ولكنني أغرد خارج النص. يقولون سيدي لا يمكنك أن تقول ذلك، ولكنني قلته وعلي قول ذلك مجددا. أقول إنه رجل رائع، ولكنني قلت ذلك بطريقة مختلفة، لأن بعض الأشخاص قد لا يروق لهم كيف يرتدي ملابسه. أنا أيضا، ولكنه يبدو جيدا ووسيما بدلته الزرقاء اليوم. ربما لا يروق لهم الطريقة التي يتحدث بها. أنا أرى ذلك. الكثير من الناس لا يروق لهم كيف أتحدث أنا، طريقة كلامي. ويقولون سيدي لا يمكنك أن تقول ذلك، سيدي أرجوك، هذا مهين. هؤلاء المحللين الذين يحصلون على الكثير من المال ويقولون أشياء هراء. إذا تحدثوا عن كيفية حديثي، وتحدثوا عن الطريقة التي يرتدي فيها ملابسه، ولكن الأخبار هي التالية. في تاريخ تكساس، هذا الرجل هو المدعي العام الأفضل، وربما الأفضل في جميع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك آسف كان. ومرة أخرى قال المحللون لي والمساعدون لا يمكنك أن تقول ذلك، ربما لا يرتدي على نحو حسن ولا يتحدث بطريقة جيدة، وربما ليس وسيما، ولكن أقول إنه المدعي العام الأفضل في أمريكا، وهو خليق ليكون السيناتور الممثل عن هذه الولاية. أسف كان، أين أنت؟ ربما لن يتحدث إلي بعد.
0: إذن كان هذا جزءا من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر الحزب الجمهوري. نكتفي بهذا القدر، وهذه ختام النشرة الإخبارية، وتتابعون الآن إعادة للوثائق، محاولة إسرائيلية فاشلة.

0: طلب أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، باعتبار أن هذا قد يكون آخر كلامنا. يعني
1: تم استخدامها واستهداف المبنى بصواريخ دقيقة جدا.
2: قبل عام في صباح 9 سبتمبر مررت مع عائلتي من هذه المنطقة، كنا على بعد نحو 2 كيلومترين من هذا المكان في طريقنا إلى إحدى السفارات القريبة، وبعد ساعات وصلت إلى هنا مراسلاً لأغطي أول هجوم من إسرائيلي على العاصمة القطرية. واليوم بعد عام أعود إلى هذا المكان لا لأكرر الخبر كما نقلناه يومها، بل لأعيد بناء ما بدأ عند الساعة 3:46 ولأبحث عما بقي خارج الصورة من خلال شهادات الذين عاشوا اللحظة ومن خلال السجلات والصور التي حفظت تفاصيلها وتوقيتها. من هنا ندخل للمرة الأولى إلى الموقع الذي أرادت إسرائيل أن تكتب فيه نهاية قصة لا تزال مستمرة.
3: هنا دار الفصل الأهم من الحكاية في هذا الحي السكني من الدوحة. هنا منازل ومدارس وحضانات وبعثات دبلوماسية وطرق تعبرها عائلات كل يوم. والمجمع المستهدف مخصص لإقامة رئيس وفد حماس المفاوض حينها خليل الحية لهدف واضح، وهو إنجاح المساعي الدبلوماسية للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
0: استلمنا مقترحا أمريكيا من 5 نقاط، ونتيجة حوار بيننا وبين الإخوة هنا في قطر فهمنا من الإخوة القطريين بأن هذه هي رسالة رسمية من الرئيس الأمريكي باعتبارها مبادرة للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب، وإنه إحنا معنا يعني في حدود 48 ساعة للرد على هذا المقترح. إلا أنه أيضا في عندنا كان تقدير أن الإسرائيلي غير معني بالوصول إلى أي اتفاق، وأنه قد يذهب إلى عمل عسكري لاستهداف قيادة الحركة وعلى رأسه طبعا رئيس الوفد المفاوض، لكن كيف ومتى وأين ما كانش بالتأكيد واضح عندنا. الساعة 4:15 بالضبط قع أول

توقعت ان بيتي انهد تقريبا بعد صلاه العصر بشوي. صار الانفجار الاول لحقت تالي لين تقريبا الانفجار الخامس. انا عند باب بيتي موجه نفسي صوب الجنوب اشوف شيشه البنزين الدخان هذا اسود. لا الدخان مو هو بس اسود، طلع الدخان املح وانا رجل افهم في الامور هذه. لقيت الدخان املح عرفت ان في انفجار وشفت التتالي الانفجارات. على طول لبست الجلابيه من غير اي موبايل من غير شيء، اخذت سيارتي على طول توجهت الى الموقع لا شعوريا لا شعوريا. حتى الشظيه دخلت بيتي، في شظايه دخلت بيتي مكان ما كنت انا واقف. يا المفروض الله ما كتب لي الاستشهاد او اني انصاب، كتب لي اني اكون في الموقع. في الانفجار العاشر انا تقريبا قدام المباني، كانوا في عمال هناك في المنطقه هذه

0: عند 3:46 دقيقة ضرب هذا المبنى في الدوحة وفق الشهادات المتاحة لهذا الفيلم. من يفترض بالهجوم استهدافهم كانوا في مبنى آخر. المسافة بينهما سيراً على الأقدام دقيقة واحدة تقريباً، أما الفارق في النتيجة فكبير، بينما أراده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينها مما سماه قمة النار، وبين النتيجة على الأرض.
1: كيف أخليتم الوفد؟ يعني هل هناك إجراءات أولى اتخذتموها؟
2: في خطة احنا كنا نسمينها، نخرج الوفود على دفعات ونوديهم أقرب نقطة آمنة.
0: النجاة من الضربة لم تكن نهاية الخطر. مع تفعيل خطة الإخلاء ساعد الأمن القطري أعضاء الوفد على تغيير ملابسهم للتمويه، نقلهم إلى مركبات كانت تنتظر لإجلائهم. غادرت المركبات المجمع خشية استهدافهم أثناء الإخلاء وفي اتجاهات مختلفة نحو مواقع متفق عليها.
1: كل واحد في اتجاه مختلف؟
2: كل واحد في اتجاه مختلف، منطقة أمنية بعيدة عن الثاني.
1: أيضاً أنتم وصلتم إلى المبنى اللي كان موجود في الوفد ومباشرة بدأت بتوجيه تعليمات للوفد بناء على ما اتفق عليه.
2: صحيح.
1: كيف كان تعاطي الوفد مع هذه التعليمات؟ كيف كانت حالتهم النفسية أثناء؟
2: والله أكيد أنت عارف حالتهم النفسية، بس كانوا متعاونين معنا لأنهم عارفين الإجراءات من قبل، تحدثنا عنها ونسقنا بيننا وبينهم عن الإجراءات، هم عارفين هالشيء يعني، والحمد لله كانوا متجاوبين معنا يعني.
3: أول شيء على المستوى الشخصي صراحة يعني فرصة النجاة قد تكون محدودة جدا في مثل هذه الحالات، وخاصة أنه المكان صغير ويمكن السيطرة عليه من الطرف الآخر بشكل كامل. الشيء الأول والتلقائي أنه طلبت من يعني من نفسي ومن الجميع أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، باعتبار أن هذا قد يكون آخر كلامنا يعني. لكن مباشرة سواء الإخوة في الوفد أو المجتمعين والإخوة في التأمين عندهم يعني أولا تحضير نفسي سابق وتحضير وتدريب مسبق في مثل هذه الحالات كيف، ولذلك مباشرة بدأ إخلاء الوفد واحد واحد من المكان، وكل واحد طبعا ذهب في يعني في اتجاه مختلف عن الآخر.
4: إلى هذا الخبر العاجل، حيث قالت مصادر للتلفزيون العربي إن وفد حماس نجا من محاولة اغتيال في الدوحة.
0: عند 3:46 دقيقة وقع القصف، وفيما كان الدخان لا يزال يتصاعد من الموقع كانت صورة ما جرى تبدأ بالتشكل هنا داخل مركز القيادة الوطني. إلى هذا المركز وصلت البلاغات الأولى، ومنه نسقت استجابة فرق الأمن والإنقاذ والإسعاف. في الدقائق الأولى لم يملك مركز القيادة الوطني في قطر قصة كاملة. كان لديه بلاغ أولي عن انفجار ما في حي سكني، وتظهر سجلات العمليات وشهادات الفرق كيف تجمعت المعلومات من تحديد الموقع إلى فصل المؤكد عن الشائعة وصولاً لتحرك الأمن والإسعاف والعمليات بالتوازي. لم يكن القرار انتظار اكتمال الصورة، بل منع نقصها من إنتاج استجابة عمياء.
5: تم الاتصال مباشرة بضابط عمليات القيادة والسيطرة، وتم التأكد منه بأن يوجد عدة بلاغات وردت على قسم خدمات الطوارئ 999 بسماع صوت دوي انفجار بالقرب من محطة بترول وقود، وهذا كان البلاغ الأولي.
6: طبعاً أول خطوة تم اتخاذها هو تفعيل خطط الطوارئ المعتمدة، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع مركز القيادة الوطني. تم وصول المستجيب الأول للبلاغ وهي دوريات الفزع، ومباشرة تم تطويق وعزل المنطقة بالكامل وعمل ممرات آمنة، وذلك لتسهيل حركة دخول الجهات المختصة وأيضا إخراج المدنيين، وذلك حفاظا على سلامتهم.
5: بما أن المكان احتمال أن يكون فيه انفجار فتختلف جهات الاستجابة، احنا دورنا كمركز قيادة الوطني يتم تنسيق الاستجابة لموقع الحدث، فالمستجيب في هذه الأحداث يكون قوة الأمن الداخلي الأخوية بالتحديد المتفجرات.
7: في 9 سبتمبر عام 2025 بدأت مجموعة المتفجرات التعامل مع الاعتداء وفق منظومة استجابة وطنية متكاملة وبالتنسيق المباشر مع مختلف الأجهزة الأمنية والخدمية المعنية في الدولة، وعند الوصول طبقنا دليل استرشادي اللي كنا احنا كاتبينه مسبقا ومأخذين عليه تمارين ونفذناه في تمرين وطن في نسخة 2023 و24، لأن شاركت فيها كل الأجهزة الأمنية وكل الجهات الحكومية المختصة.
0: لكن الموقع المستهدف وطبيعة الاستهداف هذه المرة لهما خصوصية من مستويات عدة. مكان دبلوماسي، مدرسة بنات قريبة جدا، محطة وقود لصيقة، وانفجارات شديدة متتالية، واحتمال الخطر لا يزال قائما. لذلك كانت الحاجة لمسح أمني أولي كشرط للبدء المنظم تزامنا مع تحرك الفرق المختلفة. ومن أجل فتح ممر آمن قامت دوريات الفزعة بالجزء الأول، ثم عند وصولها مباشرة باشرت مجموعة المتفجرات بالتأكد من تأمين المكان بالتعاون مع التدخل والإنقاذ والدفاع المدني.
7: يعني دخول الدفاع المدني والإسعاف أولوية، مع التأمين أولوية ثانية، فلازم الكل يكون قائم بعمله ولكن تحت إشراف مجموعة المتفجرات. ليش؟ أساس إنه ما يكون في ضحايا في صفوف الأجهزة الأمنية أو في خدمات الطبية مثلا.
8: طبعا بعد ما مسحت الموقع لمجموعة أبطال وإزالة المتفجرات أعطونا الإذن بالدخول والبدء في عمليات اللي هي المكافحة والإنقاذ، بحكم أن البلاغ أصلا كان يوجد فيه حريق وكذلك يوجد أشخاص محشورين بالإضافة إلى انهيار المبنى.
0: وجود ضحايا في الموقع عقد المشهد وجعل مهمة فرق الاستجابة أكثر صعوبة. هنا التوازن دقيق بين أولوية الحفاظ على الأرواح والحفاظ على الأدلة والوصول إلى خلاصات دقيقة لما حدث.
9: مجموعة البحث والإنقاذ شاركت في نقل وإجلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ضمن استجابة ميدانية وإنسانية سريعة مباشرة. من ضمن مهام المجموعة استخراج وجمع أشلاء الضحايا من تحت الأنقاض بالتنسيق مع الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
10: تم تلقي البلاغ من مركز القيادة الوطني وتم استدعاء خبراء الفريق القطري لتحديد هويات ضحايا الكوارث من مختلف التخصصات. فتم استدعاء خبراء البصمات من إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية وخبراء الأحياء الجنائية من إدارة المختبر الجنائي واستشاري الطب الشرعي من مركز الطب الشرعي. كان للبصمات وخبراء البصمات دور حاسم في تحديد هويات بعض الضحايا في عين المكان، كما كان أيضا للبصمة الوراثية دور حاسم في التعرف على بعض الهويات الأخرى.
11: الله أكبر.
0: الحصيلة الرسمية 6 شهداء، بينهم بدر سعد محمد الحميد الدوسري من قوة الأمن الداخلي القطرية، و18 مصابا.
12: المعلومات تشير إلى استشهاد عنصر من قوات الأجهزة الأمنية القطرية.
13: والله أنا أذكر بدر دائما بالطيب وإنسان، يعني بدر اجتماعي بالذات مع العائلة والكل اللي يحبه، فدائما وجوده موجود في حال كان مع وجود مع العائلة وغير العائلة. فتقريبا الناس ما تقول أكثر من شبه يومي إحنا موجودين مع بعض، فيوميا وأوقاتنا كلها مع بعض، مش نفس يعني، مو بس أخو أخو صديق وكل شيء، عرفت؟ هو أكثر اللحظات كلها تكون معه.
0: حدثنا عن طموح بدر، ما هو الطموح الذي كان يرجو بدر أن يصل إليه يوما ما؟
13: والله كطموح يعني هو كان بيكون تقريبا هو دائما يحب الكل، يعني عرفت ناس ما يكون بيحب يقعد مع الكل، يحب يكون حياته يومية، يمشي حياته، يمشي في كل ما شيء. فالمحبة الناس هي اللي كانت دائما، مثلا هو تقريبا دائما اللي بقعد بروح بسوي كل شيء، أهم شيء أخلص يومي، أخلص اللي علي بعدين أشوف حياتي. والله السبب لأنه كان بينه وبين الوالد، لأن الوالد اللي قال لي تبي تروح هنا ولا هنا، هو كان يبي يروح لأخويا، يحب الدوام، فكان باختيار بينه وبين الوالد.
0: يعني هو استشار الوالد، كانت لديه خيارات أخرى، اختار أن يخدم على أخويا.
13: أي صحيح.
0: يعني تتذكر آخر مرة التقيت معه؟
13: كان فجر قبل يروح الدوام، كان قال لي بروح الدوام، قال بخلص من الشغل عقب وعدنا في البر، لأنه كان عنده طير والشباب ربعنا في أهل مقرن كلنا طيور وكذا، فنروح معاهم. فكان وعدنا إن شاء الله أنه بعد ما يخلص دوام على المغرب يكون وعدنا هناك.
0: تحدثني عن مرافقكم الشخصي، ما آخر تواصل حدث بينكم قبل أن تعلم بأنه استشهد، ومتى عرفت بالاستشهاد، وما الذي يمكن أن تذكره عنه الآن؟
3: يعني بالتأكيد أخونا عبد الله عبد الواحد أبو خليل كما نسميه من أعز الناس الذين رافقوني طوال مسيرة العملية، لأنه هو مرافق الشخصي له أكثر من 15 سنة حتى استشهاده، ولم يفارقني طوال 15 سنة لا يعني في عمل داخل فلسطين ولا في عمل خارج فلسطين. وكانت علاقاته توثقت لدرجة أنه أصبح كأنه جزءا من العائلة، كأنه واحد من أولادي.
1: نجل الدكتور خليل، ما الذي تذكره عنه؟
3: الحقيقة همام أنا تعرفت عليه حديثا، يعني لم أعرفه سابقا، ولكن أيضا فقده الحقيقة كان عظيما، لأنه كان يقوم على خدمتنا طوال الفترة الماضية. همام كان رغم وجوده في الدوحة، يعني هذا ما سمعته منه وما سمعته مرات عديدة من آخرين، كان يتوق إلى الشهادة، وكان حزينا رغم هدوئه وإلى آخره أنه إخوانه يقاتلون ويجاهدون في فلسطين، وبالتالي يعني حرم من الجهاد وحرم من الشهادة. وكان دائما نحدث بأنه في النهاية يعني الإنسان قد ينال الشهادة حتى لو كان في فراشه، وإذا ربنا كتب الإنسان الشهادة ستصله مهما أينما كان.
1: بحسب التقرير الفني لمجموعة المتفجرات الذي يعتمد عليه الفيلم، وثق فريق التحقيق 11 مركز أثر في الموقع. هذا رقم للأثر لا لعدد الصواريخ بالضرورة، فهو يصف مواضع حملت علامات انفجار أو اختراق، ولا يحدد وحده عدد الذخائر التي أحدثت هذا الأثر ولا طريقة وصولها، لأن احتمال استهداف نقطة واحدة بأكثر من صاروخ وارد. يبدأ التحقيق من الحفرة واتجاه التشظي ونمط الضرر، ومن هذه العلامات يمكن بناء استنتاج فني محدد. الاستهداف كان دقيقاً للغاية لهذا الجزء من المبنى تحديداً الذي كانت فيه مرافقة الوفد الفلسطيني.
12: الاستهداف اللي حدث هو يعني الأرقام تتفاوت من الحديث عن 11 صاروخاً، أكثر من ذلك أو أقل من ذلك في عدة روايات، لكن الرؤوس الموجودة هنا 9 رؤوس.
7: صحيح، احنا الحقيقة عندنا اللي مبينة نقول في حقائق وفي آثار. الآثار تبين أن في 11 مركز انفجار، لكن الحقائق اللي عندنا، احنا عندنا 9 رؤوس كاملة موجودة وأثرنا عليها في موقع الحدث. أما باقي عندنا مثلا نقول الرأس العاشر والـ11، الأجزاء هذه ممكن أنها تشكل لنا عدد رأس أو رأسين في الموقع تم استخدامها واستهداف المبنى بصواريخ دقيقة جدا.
1: من الحفر واتجاهات التشظي إلى بقايا الهيكل وأجزاء منظومة التوجيه، أعاد المحققون قراءة السلاح من آثاره. لا تكفي هذه الشظايا للجزم بطرازه، لكنها تسمح بتحديد فئته وتكوين تصور تقريبي لشكله وحجمه وطريقة عمله. الترجيح الفني يشير إلى صاروخ باليستي دقيق بعيد المدى أطلق من الجو، وينتمي على الأرجح إلى عائلة سبارو الإسرائيلية أو إلى نسخة هجومية مطورة منها. وفي بعض طروز هذه العائلة يصل المدى المعلن إلى نحو 2000 كيلومتر. أما إسرائيل فلم تكشف نوع الصاروخ الذي استخدمت، وبحسب رواية نقلها مسؤول دفاع أمريكي أطلقت الصواريخ من مقاتلات حلقت فوق البحر الأحمر على مسافة تقارب 1500 كيلومتر من الدوحة. طلقت من هناك وصعدت في مسار باليستي مرتفع، ثم هبطت نحو الهدف بسرعة كبيرة وزاوية حادة. هذا النوع من الصواريخ ليس خفياً عن الرادار بالضرورة، لكن إطلاقه من الجو ومن اتجاه غير متوقع يضغط زمن الإنذار إلى حده الأدنى، فبين اكتشاف الجسم وتصنيفه وتمرير مساره واتخاذ قرار الاشتباك معه قد تكون نافذة الاعتراض قد أغلقت. وهكذا لم تتجاوز العملية المسافة وحدها، بل استغلت الاتجاه والسرعة والزمن قبل أن تتحول منظومات الإنذار إلى حماية فعلية. نعرف سبب الاجتماع، وهو بحث الرد على ورقة أمريكية ضمن مسار الوساطة، لكن الورقة تفسر لماذا اجتمعوا لا من كان في الغرفة عند 43:46.
0: السؤال الأدق، من كان حاضرا لحظة الضربة؟ وأين كان؟ وكيف نجا؟ بناء على مصادر في حركة حماس، ضم الاجتماع أربعة من قيادات الحركة هم خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة حينها ورئيس الوفد المفاوض، وزاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة الغربية، وباسم نعيم عضو المكتب السياسي، وغازي حمد عضو المكتب السياسي وعضو الفريق المفاوض وكبير مستشاري خليل الحية.
14: عندما وقع الاعتداء الغادر يوم 9 سبتمبر الجاري، كانت القيادة السياسية لحركة حماس تدرس اقتراحاً أمريكياً تسلمته منا ومن المصريين. إن هذا العدوان هو في الحقيقة عدوان سافر وغادر وجبان، يستحيل التعامل مع هذا القدر من الخبث والغدر. فثمة مبادئ أولية بسيطة في التعامل بين البشر، يعجز حتى من توفرت لديه الحكمة والشجاعة اللازمين للخوض فيما نخوض فيه عن توقع أن هناك من لا يعيرها أي اهتمام ولا تعني له شيئاً. من ناحيتنا نحن عازمون على فعل كل ما يلزم ويتيح لنا القانون الدولي للحفاظ على سيادتنا ومواجهة هذا العدوان الإسرائيلي.
0: إذن وقعت الضربة والوفد يدرس رده على الورقة الأمريكية. قال البيت الأبيض إن الجيش الأمريكي أبلغ الإدارة بالهجوم، وإن الرئيس وجه مستشاره ستيف ويتكوف إلى الاتصال بالدوحة، ثم قال الرئيس إن الاتصال جاء بعد فوات الأوان لوقف الضربة، وحددت قطر أول اتصال من مسؤول أمريكي عند 3:56 دقيقة بعد وقوعها بعشر دقائق.
15: The attack happened at 3:46. The first call we had from an American official was at 3:56, which is 10 minutes after the attack.
0: وبعد يومين وفي بيان صحفي صدر بتوافق أعضائه، أدان أعضاء مجلس الأمن الضربات في الدوحة وأكدوا التضامن مع قطر ودعم سيادتها وسلامة أراضيها ودورها الحيوي في الوساطة.
14: تعرضت الدوحة يوم 9 سبتمبر إلى اعتداء غادر استهدف خلاله اجتماع للوفد المفاوض لحركة حماس في مسكن أحد أعضائه في حي سكني يضم مدارس وبعثات دبلوماسية. وقد سقط جراء هذا العدوان 6 شهداء، من ضمنهم مواطن قطري يخدم في قوة الأمن الداخلي لخويا، وأصيب 18 بجراح. كان هذا العدوان انتهاكاً خطيراً لسيادة دولة، وخرقاً سافراً وغير مبرر للأعراف والمواثيق الدولية. لكن العالم بأسره صدم أيضاً بسبب ملابسات هذه الفعلة الشنعاء التي صنفناها إرهاب دولة. فخلافاً لإدعاء رئيس حكومة إسرائيل، لا يدخل هذا العدوان ضمن حق مزعوم في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، بل هو اعتداء على دولة وساطة صانعة سلام كرست دبلوماسيتها لحل الصراعات بالطرق السلمية.
0: في مكالمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي في 29 من سبتمبر، قال البيت الأبيض إن نتنياهو أعرب عن أسفه لمقتل أحد أفراد الأمن القطري والانتهاك السيادة، وتعهد بألا تنفذ إسرائيل هجوماً مماثلاً. وفي اليوم التالي وصفت قطر ذلك باعتذار عن الهجوم وانتهاك السيادة ومقتل بدر، وتعهد بعدم استهداف أراضيها مستقبلاً. وفي 29 أيضاً وقع الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً يعتبر أي هجوم مسلح على قطر تهديداً لسلام الولايات المتحدة وأمنها، وينص على اتخاذ جميع التدابير القانونية والمناسبة دبلوماسية واقتصادية وعسكرية عند الضرورة. ثم واصلت الدوحة الوساطة، وفي أكتوبر أعلن اتفاق المرحلة الأولى لوقف النهار. لم يمحو الاتفاق أثر الضربة، لكنه أكد أن قناة التفاوض بقيت تعمل.
16: Regarding the apology, I think the important thing here is that the focus of the government from day one was on safeguarding the sovereignty of the state of Qatar and the integrity of our land, and of course the safety of the people who live in Qatar, Qataris and expatriates who live here in Doha. And therefore, our main focus was to make sure that this never happens again.
12: على هذا المبنى سقطت الصواريخ، فيما كان الوفد في هذا المبنى. المسافة بينهما قصيرة ولكنها كانت كفيلة بإحباط المخطط الإسرائيلي. لماذا استهدفت إسرائيل هذا المبنى فيما كان الاجتماع يعقد في المبنى هذا؟
0: تبقى أسئلة بلا جواب نهائي عن مسار الضربة، وهل كان ترك الهواتف أو توقيت الصلاة سبباً حاسماً للنجاة؟ الشهادة تثبت أن موقع الاجتماع تغير قبل أيام، وتركت الهواتف خارجه كإجراء معتاد، وفعلت خطة معدة للإجلاء تحت الخطر.
12: في رواية انتشرت على مواقع التواصل، انتشرت على كثير من وسائل الإعلام، تقول بأنه الوفد خرج للصلاة وهذا هو كان السبب في نجاته. هذه الرواية صحيحة؟
2: والله هي وقتها كان وقت صلاة.
12: نعم،
2: بس أن تغيير الفيلا كان قبلها بكم من يوم.
12: تغيير الفيلا غير مرتبط بالصلاة؟
2: لا،
0: كل جزء ساهم بمقدار في نجاة الوفد، لكن المؤكد أن الضربة تركت أثراً سلبياً على دور الوسيط، وأثراً حاسماً في حياة من كانوا هناك.
17: أنا والشهيد بدر واحدة زملائنا كنا في شفت واحد، كنا نبغي نقيم الوضع، وأثناء تقييم الوضع كانت الضربات مستمرة على فترات. فيوم قيمنا الوضع وشفنا أن الضربات كانت على مبنى غير مبنى الاجتماع، وحنا بدورنا تحركنا على طول باتجاه مبنى الاجتماع الرئيسي لإخلاء الوفد. نفتخر في هذا اليوم اللي مر علينا، استشهد أحد زملائنا كان يقوم بدوره تأمين الوفد رغم الظروف الصعبة علينا.
13: والله يا شيخ خطر بالي إنه بتروح مني الفرحة، لأنها كانت فرحتي في حياتي مع أخوي. يعني إذا أطلع من البيت أول ما أطلع أتصلى، وين بتروح؟ إحنا بنروح كلنا مع بعض، فإحنا كنا تقريبا نطلع دائما مع بعض، نروح نرجع، يعني ربعنا ربعي، فكلنا كفاية كل وقت مع بعض. فهاي أول شيء إنه بتفقد شخص يعني الكل كان يحبه، وهو اللي كان حسه حلو في القعدة.
12: كان يوما حارا طقسا وحدثا، لكن قطر لم تتوقف بعده عن لعب دور الوساطة، ربما لأنها تدرك أن التعامل مع الأحداث أحياناً يكون أقل كلفة من الإعراض عنها في منطقة كلما أخمدت ناراً أشعلت أخرى.

0: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يوميا على التلفزيون العربي.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع، الحكومة وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح

في عالم سريع الإيقاع، يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم في ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن سماع جوي انفجارات قرب مضيق هرمز، وترامب يقول إن الحرب على إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. القوة الحكومية اليمنية تقول إنها تحرز تقدما في محافظة الجوف. التحالف باليمن يتهم جماعة أنصار الله الحوثيين بقصف مدن أبها وجازان وخميس مشيط، والجماعة تقول إن الطيران السعودي شن عشرات الغارات في الساعات الأخيرة. جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد تقدم آلياته في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

0: أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في قشم وسيريك، ونقلت الوكالة عن إدارة إقليم هرمزغان أن أصوات الانفجارات المسموعة في قشم مصدرها البحر، كما أكدت وسائل إعلام إيرانية سقوط مقذوفات على عدة مناطق في سيريك. وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي قد قال إن ضرب هدفين في إيران سيقابل بضرب 20 هدفا للعدو، مطالبا بإنهاء كامل للحرب بما يشمل الجبهتين اللبنانية واليمنية. وأضاف محبي أن منطقة الحظر البحري الإيراني التي أعلن عنها مؤخرا ستمتد من ميناء تشابهار جنوبا وصولا إلى بحر عمان.
1: حال مرور أي سفينة للعدو أو أي سفينة أخرى لا تنسق معنا، فسنتعامل معها ضمن شروط مضيق هرمز، وسنعاقب السفن المخالفة بحرمانها من الخدمات ومن الوصول للمضيق. إذا أراد العدو إنهاء هذا الوضع فعليه أن يوقف الحرب تماما ويكف عن التهديد، وأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وأن تتوقف الحرب في اليمن. بالنسبة لإيران فإذا اعتدى العدو على هدفين فسنهاجم 20 هدفا له.
0: في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. وفي تصريحات صحفية اتهم ترامب طهران بالعمل على التأثير على الانتخابات، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنخفض بعد الانتخابات النصفية.
2: أعتقد أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يحاولون بشدة التأثير على الانتخابات حتى نصل إلى حكومة تضم أشخاصا ضعفاء، ثم نتركهم وشأنهم ونسمح لهم بامتلاك سلاح نووي، وكل ما يريدونه هو السلاح النووي، وإذا حصلوا عليه فسيكون العالم بأسره في مشكلة كبيرة.
0: هذا ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مستشارين كبارا في البيت الأبيض منهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو حذروا الرئيس دونالد ترامب سرا من أن الصراع مع إيران ربما يستمر حتى انتهاء ولايته الرئاسية. أفادت مصادر لقناة سي بي أس نيوز الأمريكية بتضرر عدة طائرات عسكرية أمريكية في ضربات إيرانية استهدفت قاعدة موفق السلطية الجوية بالأردن. وحددت المصادر أن طائرة من طراز A10 ثاندربولت أصيبت وفقدت أحد جناحيها، وتضررت نحو 8 مقاتلات F-15 بأضرار طفيفة وأعيدت إلى الخدمة. كما ذكرت المصادر أن القوات الأمريكية في الأردن أطلقت أكثر من 30 صاروخ باتريوت للتصدي للضربات الإيرانية. ينضم إلينا من دالاس مراسل التلفزيون العربي محمد بدين. مرحبا بك محمد. محمد، نتابع معك أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي جاءت في مؤتمر الحزب الجمهوري، خاصة فيما يتعلق ب الحرب على إيران والتي يعتبر أنه يفوز في هذه الحرب، بينما في الوقت ذاته هناك حديث عن أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية.
3: وكلاهما تصريحان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلمته ما تزال مستمرة. نحن ندخل في حدود 50 دقيقة منذ بدأ كلمته الساعة الماضية، والتي يذهب فيها ويعود على نقطة إيران وبأنها ستنتهي، بأنه الولايات المتحدة لديها أعين مفتوحة على مضيق هرمز، لأنه حتى يجب أن يسمي مضيق هرمز مضيق ترامب، وبأن الإيرانيين قد يعجبهم ذلك من باب السخرية طبعا. يقول كذلك، يتحدث عن تدمير قدراتهم، الفخر بالجيش الأمريكي، الضربات التي وجهها إلى القواعد أو إلى المراكز النووية الإيرانية الثلاث، المنشآت الثلاث التي قصفت في يونيو من السنة الماضية، ويتحدث عن أن هذه الحرب سوف تنتهي سريعا لأنه أصلا لم تعد لدى الإيرانيين أي قدرات. يحذرهم ويقول عليهم ألا يعبثوا معنا، لأنهم إن فعلوا فسوف يلقون أسوأ مما لقوه من قبل من تدمير لكل قدراتهم. لكن لا أفق واضح للحل. ترامب لا يسترسل هذه المرة في خطاباته كما كان يفعل في المرات الماضية. اليوم عند مغادرته من العاصمة واشنطن متجها إلى هنا إلى دالاس بولاية تكساس لحضور هذا المؤتمر الاستثنائي للحزب الجمهوري الذي ضغط هو لكي ينظم لأول مرة قبل انتخابات التجديد النصفي، كان يقول بأن الحرب على إيران ستنتهي مباشرة بحلول انتهاء انتخابات التجديد النصفي، وفي ذلك معنى واضح وهو أنه لا يتوقع أولا اتفاقا في الأفق المنظور لا من خلال الضغط العسكري ولا عبر الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة من خلال عملية المنبوذ الاقتصادي، وله معنى آخر أيضا هو الرسائل وهو المعنى الأساس في الواقع، الرسائل التي يوجهها إلى الجمهور خاصة الحزب الجمهوري التي يدعوه فيها إلى أن يقوم بالخروج والتصويت، أن يدفع أكثر باتجاه مزيد من المصوتين في انتخابات التجديد النصفي لتفادي فوز ديمقراطي يبدو حسب استطلاعات الرأي أنه بات وشيكا في انتخابات 3 نوفمبر في المجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ. كان لافتا أيضا هنا هو ظهور سناتر جون فترمان من ولاية بنسلفانيا، وهو سناتر ديمقراطي لكن مواقفه داعمة بالشدة للوبي الإسرائيلي، وهو داعم بالشدة لترامب وسياساته للدرجة التي جعلت كثيرين يتساءلون لماذا لا يغير حلفه وحزبه السياسي. في هذه الرسالة كان يتحدث طبعا عن دعم تلك المضامين العامة، خاصة ما يصفه هو بمعاداة الشيوعية التي تحاول أن تستحوذ على الولايات المتحدة ومشهدها السياسي. طبعا كل المشكلات أو الأزمات التي يقول الديمقراطيون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سببها من خلال هذه الحرب، يقول ترامب وقال كبار مسؤولي إدارته وكلهم حاضرون هنا في القاعة بينما هو يلقي الآن كما ترى من خلفي خطابه، كانوا يقولون بأن سببها هو الإدارة الديمقراطية، سوء الحوكمة من قبل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بينما يقول الديمقراطيون عفوا بأن السبب هو ترامب وسياساته، بينما يقول هو وكبار مسؤولي إدارته بأن السبب هو في الواقع سوء الحوكمة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانخراطه في هذه الحرب التي يصفونها بأنها حرب اختيار. بلغ الأمر حد سخرية من قبل الديمقراطيين اليوم في ولاية تكساس بمدينة دالاس، سخريتهم من تنظيم هذا المؤتمر وقولهم بأنه مؤتمر للفخر بكل ما فشل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما في ذلك غلاء المعيشة الذي سببته الحرب على إيران، سببه ارتفاع أسعار المحروقات والبنزين وعدم وجود أفق واحد واضح للخروج من هذه الحرب. ثم أتت هذه التسريبات التي أوردتها كل من الوول ستريت جورنال وسي بي إس نيوز، تحدثت فيها كل منهما عن جزء من المشهد المتعلق بالحرب على إيران. إحداهما الوول ستريت جورنال تحدثت عن تقييمات أوردت إلى ترامب من كبار القادة والمسؤولين بأن هذه الحرب من المحتمل حتى أن تبقى حتى نهاية عهدته الرئاسية أي 2028. نحن نتحدث عن استمرار لهذه الحرب للعام المقبل والعام الذي يليه، هذا وفق بعض الاحتمالات التي أو القراءات والتحليلات التي يقرأها كبار القادة والمسؤولين في البيت الأبيض. ترامب نفسه أعتقد بأنه لن يكون هنالك أثر واضح، ويقول للأمريكيين هي فقط فترة قصيرة وستنتهي هذه الحرب ولن يكون هنالك أي أثر يذكر لها على وجه المعيشة في الولايات المتحدة أو على العالم، لأن إيران كانت في الواقع هي متنمرة الشرق الأوسط ولم تعد بإمكانها أن تتنمر على أي أحد، لكن الواقع خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز يعاكس كل ذلك ويعطي صورة مغايرة تماما والتأثر واضح وجلي في المشهد السياسي الأمريكي.
0: محمد، هل يمكن اعتبار ما أوردته وول ستريت جورنال وهذا التحذير السري الذي أدلى به مستشار أو مستشارون كبار من بينهم جي دي فانس وكذلك ماركو روبيو، هل يمكن اعتبار ذلك ضغطا على الرئيس دونالد ترامب من أجل إنهاء الصراع؟
3: الأزمة الآن ليست فقط في اختيار الإنهاء، لو كان بيد ترامب أن ينهي هذه الحرب في لحظة واحدة لفعل، لكن إنهاءها يأتي بثمن. ترامب كان ينتقد مرارا وتكرارا الانسحاب الذي قامت به الولايات المتحدة في أغسطس من العام 2021 من أفغانستان، وترامب دخل إلى هذه الحرب عندما كان مضيق هرمز حرا لا رسوم عليه ولا سلطة أو هيمنة إيرانية مكرسة على هذا المضيق، وهو المضيق الذي تمر عبره صادرات بأكثر من 20% صادرات الطاقة حول مختلف أنحاء العالم، بالتالي ترتبط به أسواق و قطاعات حيوية بشكل كلي وكامل. الخسائر البشرية في هذه الحرب أيضا لدى الولايات المتحدة، إضافة إلى خسارة الولايات المتحدة موقعها وثقلها كشريك عسكري وأمني وكذلك كشريك اقتصادي وحليف يوثق به بالنسبة لدول العالم وبالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط. كذلك تحول القواعد العسكرية الأمريكية إلى أهداف انخفاض مخزونات الذخيرة الحية، كل تلك العوامل إضافة للعوامل الأخرى من بينها الأثر الاقتصادي الذي لن ينتهي في يوم وليلة حتى لو قرر ترامب أن الحرب انتهت من هذه الليلة على سبيل المثال. كل ذلك يجعل القرار بالنسبة لترامب قد يكون أكثر كلفة سياسية وعسكرية واقتصادية عليه بشكل شخصي، على حزبه الحزب الجمهوري وعلى الولايات المتحدة. ولذلك هو أعطى ذلك المؤشر بأنه قبل انتخابات التجديد النصفي، فعلى الأرجح لن تنتهي هذه الحرب. كنا نسمع بعض الخطباء على هذه المنصة ومن بينهم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، وسأله التلفزيون العربي سألنا، كان يقول بأن هذه الحرب عمليا في أثنائها أو إطالتها جزء من السيناريوهات الإطالة هو أن الجانب الإيراني لا يريد إنهائها، لأنه كما يقول ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يساعد في انتخاب السيئين الذين بإمكانهم أن يعطوا صفقة سيئة ضد الولايات المتحدة أو لا يكونون إلى جانب مصلحة الولايات المتحدة، يشير طبعا إلى الديمقراطيين. لكن في هذا أيضا معنى واضح، وهو إدراك الإدارة الأمريكية بأن هذه الحرب لها تأثير واضح على مشهد انتخابات التجديد النصفية التي ستحسم من سيكون له القول الفصل في أغلبية أحد المجلسين أو كليهما، مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي المقبل.
0: محمد بدين مراسل التلفزيون العربي من دالاس، شكرا جزيلا لك. أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية. وقال دبلوماسيون في فيينا لوكالة رويترز إن القرار أقرته الدول الأعضاء في المجلس وعددها 35 دولة. ويأتي القرار استكمالا لقرار صدر في يونيو من العام الماضي خلص إلى أن إيران في حالة عدم امتثال لالتزاماتها النووية. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إجراء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران يمثل تناقضا صارخا. وأضاف بقائي في تصريحات أن عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية جاء نتيجة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، نافيا أن تكون طهران قد ارتكبت أي حالة عدم امتثال. وفي مداخلة سابقة لمراسلنا من طهران أمير جابر تحدث عن ردود الفعل بعد إحالة إيران إلى مجلس الأمن على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية.
4: يمكن القول بأن هناك تركيز كبير الآن إعلاميا على ردود الأفعال الرسمية بشأن إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي. دعني أبدأ من أن للمرة الأولى منذ 20 عاما يتم إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي بتهمة أن طهران لم تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران تقول على لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب عبادي بأن الولايات المتحدة شنت هجوم على المنشآت النووية العام الماضي في منتصف عام 2025، ولذلك تم تعطيل عملية التحقق المستمرة التي كانت في المنشآت الإيرانية. يقول كاظم غريب عبادي بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يحقق أي تقدم في إحالة ملف إيران النووي إلى المجلس الأعلى للأمن الدولي المجلس الأمن الدولي. ربما هنا يعول أو يشير كاظم غريب أبادي إلى دور روسيا، الدور الروسي والصيني في هذا المجلس، وعدم التصويت ضد في أي قرار ضد إيران. كذلك إسماعيل بقائي الناطق باسم الخارجية الإيرانية أدان هذا القرار، قرار الوكالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كذلك ممثل إيران في المنظمات الدولية في فيينا علي بحريني كان قد قال في تصريح له بعد الانتهاء من هذه العملية، عملية التصويت وإحالة ملف إيران النووي للوكالة لمجلس الأمن الدولي، قال بأن الوكالة الدولية تريد من طهران الاستسلام وهذا لن يتحقق. طهران مستمرة بتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن بعد الهجمات التي طالت

0: الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. تعتقد الوكالة الدولية بأن هذه الكمية، هذا المخزون حاليا يتواجد في أصفهان في تحت ركام منشأة نطنز النووية، هكذا تقول تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتطالب طهران بأن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى هذه المنشآت والتحقق من سلامة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بالإضافة إلى مخزون آخر يصل إلى نسبة 20%. حتى الآن طهران تقول بسبب هذه الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت هذه المنشآت لم تستطع أن تقبل بوصول الوكالة الدولية ومفتشي الوكالة الدولية لهذه المنشآت.
1: في المياه الشمالية من مضيق هرمز تتواصل حركة الملاحة وسط توتر متصاعد مع تباين الروايتين الإيرانية والأمريكية بشأن وضع المضيق. كاميرا التلفزيون العربي رصدت تكدس سفن في المياه الشمالية، بينما تنتظر أخرى الإذن للعبور عبر المسارات التي تحددها السلطات الإيرانية.
2: نحن الآن في مياه مضيق هرمز، وتحديداً في الضفة الشمالية منح المحاذية للسواحل الإيرانية بالقرب من مدينة بندر عباس. هذه السفينة خلفي واحدة من عشرات السفن التي ترسو في هذه المياه، تنتظر الإذن من الحرس الثوري، وهي تقوم بإجراءاتها بالتنسيق مع الجانب الإيراني لتتخذ المسارات المرخص بها إيرانيا. وإن بدا المشهد في نهار هرمز هادئا، لكنه يأتي بعد ليلة ساخنة، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف 5 ناقلات نفط إيرانية، واحدة منها بالقرب من جزيرة خارك، هذه الجزيرة المعنية بصادرات النفط الإيراني، وهي التابعة لمحافظة بوشهر غربا، تبعد من هنا نحو 700 كيلومتر، واستهداف سفينتين كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قبالة ميناء جاسك الواقع شمال شرقي مضيق هرمز والمطل على بحر عمان، والذي يبعد من هنا حيث نتواجد نحو 300 كيلومتر. هذه تعكس بوضوح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف صادرات النفط الإيراني، على اعتبار أن جزيرة خارك كما هو معروف عنها هي معنية بصادرات نحو 90% من النفط الإيراني والطاقة عموما، بالإضافة إلى أن ميناء جاسك هو أيضا هو الآخر يعد بديلا لجزيرة خارك، وإن لا يتمتع بقدرات خارك وإمكانياتها في صادرات الطاقة الإيرانية، لكن ما يمتاز به هو أنه يبتعد عن توترات مضيق هرمز جزئيا، فهو الذي يطل كما ذكرنا على بحر عمان، ولكن الحصار البحري الأمريكي يمتد إلى تلك المناطق، وتحديدا هذه المنطقة أطلقت عليها إيران بأن هذه المياه بدءا من خط الحصار البحري الأمريكي مرورا بمضيق هرمز وصولا إلى أجزاء من مياه الخليج اعتبرتها منطقة محظورة. وعلى هذا ردت إيران وتحديدا الحرس الثوري الإيراني باستهداف 8 ناقلات نفط واستهداف سفينتين أمريكيتين، بالإضافة إلى 10 سفن قالت بأن هذه السفن حاولت المرور عبر المسار الجنوبي المحاذي للمياه العمانية. وكما مرت الليلة الماضية ساخنة، يتوقع البعض ألا تختلف شاكلة الليالي القادمة في مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مياه مضيق هرمز.
1: تعد الغواصة الأمريكية غير المأهولة دايف إل دي التي قالت إيران إنها استولت عليها في مضيق هرمز مركبة متطورة تستخدم أنظمة للملاحة والتحكم الذاتي، ويمكن تزويدها بمستشعرات وحمولات مختلفة.

0: رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط للعامين الجاري والمقبل في ظل الانخفاض السريع بالمخزونات العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وتوقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت وفق المعيار العالمي نحو 91 دولارا للبرميل في السوق الفورية هذا العام، بزيادة تقارب 5% عن توقعاتها السابقة. كما توقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس نحو 85 دولارا للبرميل، بزيادة تقارب 5% أيضا. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 100 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 أسابيع. هذا وارتفعت تكاليف عبور ناقلات النفط بشكل حاد مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، حيث زادت تكاليف التأمين إلى قرابة 6% من قيمة الشحنة.
1: النفط يعود إلى منطقة 100 دولار للمرة الأولى منذ أواخر يوليو. هذه المرة ليس بفعل نقص أو صدمة في المعروض الفعلي، بقدر ما هو تسعير متزايد لمخاطر قد تعيد رسم خارطة الطاقة العالمية. قفزة برميل خام برنت تأتي في وقت تتسع فيه رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وتتزايد المخاوف من أن تمتد تداعياته من ساحات القتال إلى شرايين تجارة النفط العالمية. الارتفاع يأتي مع اشتداد الضغوط على حركة الناقلات وتزايد تكلفة المخاطر المرتبطة بعبور الممرات المائية الحيوية، فالتأمين على الشحنات قفز إلى مستويات تعكس حجم القلق في السوق، قاربت عتبة 6%، بينما باتت هجمات الحوثيين على منشآت الطاقة السعودية تضيف جبهة جديدة إلى حسابات المتعاملين وتهدد أحد أهم المسارات البديلة لنقل الخام في حال تعذر المرور عبر مضيق هرمز. فبعدما كانت التدفقات عبر المضيق الصمام الرئيسي لسوق النفط العالمي وتقترب من 9 ملايين برميل يوميا قبيل استئناف القتال، تراجعت لاحقا إلى أقل من 2 مليوني برميل يوميا، ما يضع الأسواق أمام فجوة محتملة في الإمدادات يصعب تعويضها سريعا حتى مع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وكندا وغيانا. ومع انخفاض الأمال في تسوية طويلة الأمد للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بدأ المستثمرون إعادة تسعير علاوات المخاطر. برنت ارتفع بنحو 25% منذ بداية الشهر الماضي، في حين رفعت بنوك أخرى من بينها جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا وHSBC توقعاتها لأسعار الخام، إشارة إلى أن السوق لم يعد يتعامل مع الأزمة باعتبارها صدمة مؤقتة.
0: إلى التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر ميدانية وعسكرية يمنية بسيطرة قوات جماعة أنصار الله الحوثيين على مركز مدينة حيس جنوبي الحديدة، وذلك عقب انسحاب القوات الحكومية باتجاه المخا بهدف إعادة ترتيب صفوفها، معللة انسحابها بالمحافظة على المدنيين من أي اشتباكات بين الطرفين. وقد شهدت جبهة حيس جنوبي الحديدة معارك واشتباكات وصفت بأنها الأعنف، واستمرت لعدة ساعات بين قوات الحوثيين والقوات الحكومية. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي نقلا عن مصادر عسكرية ميدانية بتقدم واسع أحرزته القوات الحكومية شرقية مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، بينما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها سيطرت من جديد على منطقة اليتمة الاستراتيجية بالمحافظة بعد انسحاب القوات الحكومية منها.
2: اليمن أمام تصعيد لا يتوقف، بالتوازي مع تصاعد الخطاب السياسي بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. ميدانيا تقول القوات الحكومية إنها تتقدم باتجاه صنعاء في وقت تصف الجماعة الخطوة بالمناوشات.
3: أما في الواقع صحيح أن هنالك مناوشات ومشاكسات تأتي من قبل بعض الأطراف وبعض المجاميع التابعة للنظام السعودي الذي تحرك دائما بالمال.
2: في الجوف القوات الحكومية تعلن السيطرة على مواقع شرقي الحزم، مؤكدة أنها قطعت خطوط إمداد باتجاه معسكر اللبينات. وفي مأرب تدور مواجهات باتجاه معسكر ماس، هجمات وقصف مدفعي وغارات جوية ترافق القتال. أما في تعز فعادت الاشتباكات إلى الواجهة وتعزيزات عسكرية تصل إلى جبهة الوازعية، وبالتزامن مع ذلك كله تعلن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن جماعة أنصار الله الحوثية استهدفت مدن خميس مشيط وأبها وجازان السعودية بصواريخ ومسيرات، مؤكدة حماية المملكة والمدنيين وفق القانون الدولي.
4: في مسار الأجندة الإيرانية في عسكرة المنطقة ثم تشتيت الأنظار من ضيق هرمز نحو البحر الأحمر وباب المندب، وما يفعله الحوثيون هو لا ينفصم عن السياسة الإيرانية في المنطقة.
2: سياسياً يرفع مجلس القيادة الرئاسي سقف خطابه، رشاد الإعلامي يحذر من تهدئة بلا ضمانات ويقول إن الهدنة قد تتحول إلى استراحة بين جولتين من الحرب. وفي المقابل تضع تصريحات مسؤولين يمنيين ودبلوماسيين أمريكيين التصعيد في إطار أوسع يتصل بالدور الإيراني وأمن البحر الأحمر وباب المندب.
5: من الذي بدأ التصعيد؟ من الذي أعلن الحصار بالحصار وهي أيضا كانت أكذوبة؟ من الذي اتخذ قرار تسيير طيران مهران الإيراني التابع للحرس الثوري في رحلة ليست مصرحة لاختراق السيادة اليمنية؟
2: أما جماعة أنصار الله الحوثيين فإنها ترفض هذه التصريحات.
6: هذه أسطوانة قديمة جدا والناس قد ملوا منها ويعرفوا أن يعني من تتكلم عنه كما يقال رمتني بدائها وانسلتي.
2: وهكذا يبدو اليمن أمام معادلة دقيقة: تصعيد ميداني متسارع وسجال سياسي إقليمي ومستقبل تسوية لم يعد منفصلا عن شكل ميزان القوى على الأرض.
0: ولخص مراسلنا من صنعاء علي الذهب في مداخلة سابقة مجمل التطورات الميدانية لجبهات القتال في اليمن.
7: بشكل عام الجبهات الداخلية اليوم تشهد مزيدا من التوتر وتصاعد العمليات، والحديث هنا عن عدد من الجبهات تتوسع فيها العمليات بشكل كبير. نبدأ الحديث تحديدا من جبهة الوازعية غرب تعز التي تشهد حتى الأثناء اشتباكات عنيفة، ربما تبدو هي الأعنف في هذه الجبهة منذ بدء التصعيد. المعلومات أن هذه المواجهات تستمر من منطقة حيس في جنوب الحديدة إلى منطقة الوازعية غرب تعز، والمعلومات الميدانية تتحدث أن هذه المواجهات جاءت بعد هجوم وتعزيزات كبيرة كانت من قبل القوات التابعة لصنعاء في هذه الجبهة. وهنالك معلومات ميدانية تتحدث أن قوات صنعاء تتقدم في هذه الجبهة وتسيطر على مناطق في الوازعية تحديدا، بينما تستمر الاشتباكات في البوابة الشرقية لمعسكر خالد بن الوليد الذي يقع في الساحل الغربي في منطقة موزة، وهو على بعد 35 كيلو من منطقة المخ الاستراتيجية ونحو 60 كيلو من مدينة تعز. قبل قليل تأتي المعلومات أيضا عن شن عدد من الغارات الجوية على هذه المنطقة مع استمرار المعارك، والمعلومات بشأن تقدم القوات في صنعاء مع الدافع طرف الحكومة في عدم بتعزيزات عسكرية جديدة وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية، في ظل أيضا حتى اللحظة غياب البيانات العسكرية الرسمية سواء من صنعاء أو من الحكومة في عدن فيما يتعلق بشأن هذه العمليات وهذا التطور في جبهة الوازعية والساحل الغربي، إضافة إلى جبهات أخرى كان أبرز طبعا جبهة الشرق الجوف. جانب الحكومة في عدن يتحدث أنه أحرز تقدما في هذه الجبهة مع استمرار المعارك في محيط معسكر اللبنات الذي تسيطر عليه قوات الحكومة في صنعاء، ويتحدث عن تقدمه في مناطق مثل تبة المصارية والمهطيف وكذلك السعراء، بينما أيضا شهدت الجبهة الجنوبية من مأرب معارك كر وفر في محيط معسكر ماس ومناطق مثل البرق والعكد و اليعيرف، بعد أن كانت أعلنت الحكومة في عدن بدء عملية عسكرية في هذه الجبهة لتثبيت مواقع أولا في هذه الجبهة، واللي كما تقول أيضا التقدم أو إحراز تقدم أو محاولة اختراق بري في هذه الجبهة المهمة طبعا على مستوى الجبهات اليمنية، مع هجمات متبادلة محدودة كانت في منطقتي أو جبهتي الضالع والبيضاء تحديدا. إذا تصاعد مستمر للعمليات بشكل عام مع حصيلة لعدد كبير من الغارات الجوية شن مدينة اليوم، والحديث هنا عن نحو 70 غارة حتى اللحظة على الأقل وفق إحصائيات صدرت من الجانب الإعلامي والعسكري هنا في صنعاء خلال ساعات اليوم فقط، توزعت على محافظات الجوف ومأرب وكذلك الحديدة الذي تشن الحديدة والساحل الغربي الذي تشن عليها الغارات حتى قبل قليل، وفي إشارة أيضا إلى المنطقة ما بين الحديدة وما بين التعز جبهة الوازعية تحديدا، وكذلك على محافظة صعدة ومحافظات أخرى. ربما العدد الغارات منذ بدء دخول سلاح الطيران الحربي تصل إلى أكثر من 190 غارة وفقا لهذه الإحصائيات المنشورة، لكن هنا جانب صنعاء يتهم الجانب السعودي بشن هذه الغارات كما أشرت في البداية، لكن إلى جانب الغارات استخدمت في المعارك اليوم طبعا صواريخ باليستية أطلقت من قبل قاوز، إلى جانب المسيرات وكذلك المدفعية وأسلحة متوسطة وخفيفة وثقيلة.
0: حذرت الأمم المتحدة من تداعيات إنسانية مدمرة مع اتساع رقعة القتال في اليمن. أكثر من 18,500 شخص غادروا منازلهم في تعز وجنوب الحديدة منذ 3 سبتمبر. خلف هذه الأرقام عائلات وصلت إلى أطراف مدينة الخوخة بلا أمتعة تقريبا وفي مخيمات بلا غذاء ولا لوازم.
8: في غرب اليمن تحولت أكواخ القش إلى مأوى لعائلات تركت قراها تحت القصف ووصلت إلى أطراف مدينة الخوخة بلا أمتعة تقريبا. سلامة سعيد واحدة من هؤلاء، فرت مع ابنها حين وصلت القذائف والرصاص إلى قريتها في منطقة مثلث العدين تاركة بعض أبنائها ومواشيها خلفها.
9: صلب الحوت يقول لك ولا خرجنا ولا معانا حتى حاجة الله، حتى باني اقول لك عادون هالي ذاهون ولا عربي يخرجوا لنضي ذاني كل ليله بكي بعدون شان يخرجوا عساني ولا خرجوا حوره لا سبب الحوت ذي منهب قضايف ورصاص سنوا عليني خليت هوشي هلي ولا عرفت اخرج بوشي ولا بحاجه بديت كذا نطفي.
8: في المخيم تحاول العائلات البدء من جديد وسط نقص في الغذاء ومواد الايواء ومياه يخرج الأطفال لجلبها. يقول الفارون إن قراهم تعرضت لقذائف الهاون والصواريخ والمسيرات، بعضهم وصل مصابا وبعضهم وصل من دون أفراد من عائلته. لكن الصورة أوسع من هذا المخيم، فالمنظمة الدولية للهجرة تقول إن القتال أجبر نحو 18,500 شخص على مغادرة منازلهم في تعز والحديدة منذ 3 سبتمبر، محذرة من أن العدد يرتفع ساعة بعد أخرى.
10: بسبب الأحداث الأخيرة تصاعدت آلية النزوح في مديرية حيس والخوخة من أرياف مديرية حيس المناطق التي تقع تحت جبل دباس، بسبب الأحداث الأخيرة وبسبب ما تعرضوا له من قصف هربت هذه الأسر خوفا من الموت.
8: تقول الأمم المتحدة إن الاستجابة لم تصل إلا إلى جزء من المتضررين في ظل صعوبة الوصول ونقص التمويل، إذ لم يتلقى النداء الإنساني لليمن سوى 20% من احتياجاته فقط. ودعت المنظمة الدولية للهجرة أطراف الصراع إلى حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة للعائلات العالقة والسماح بوصول المساعدات دون عوائق. هربت هذه العائلة من القصف بحثا عن الأمان، لكنها وجدت نفسها تخوض معركة أخرى من أجل البقاء.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد تقدم آلياته في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأظهرت مقاطع مصورة نقل سيارات الإسعاف عددا من الجرحى إلى المستشفيات القريبة. هذا ودمرت قوات الاحتلال منزلا في مخيم النصرات للاجئين وسط قطاع غزة، ما أسفر عن أضرار مادية فادحة في مربع سكني بالكامل، ما يعني تشريد أعداد كبيرة من الأسر والنازحين القاطنين في المنطقة.
11: نتواجد في مخيم النصرات وسط قطاع غزة، سلسلة من الغارات شهدها القطاع على مدار الساعات القليلة الماضية. هنا في مخيم النصرات دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية مربعا سكنيا. عدد كبير من المنازل تضررت بصورة كبيرة. هنا في هذا المنزل تحاول هذه الأسرة استصلاح واستجماع ما يمكن استصلاحه في ظل الأضرار المادية الكبيرة جدا التي أصابت هذا المربع. سأتحدث مع سيدة سهى مصلح وهي أحد سكان هذا الحي. الحمد لله على السلامة.
12: الله يسلمك يا رب.
11: يعني أنت وأطفالك كنتوا في وقت الإخلاء أو ساعة الإخلاء، كيف عشتوا هاي اللحظة؟
12: هذه اللحظة زي ناقوس الخطر احنا اصلا بنعيشها من بداية الحرب. يعني احنا تعودنا على الاخلاءات، احنا اصلا من سكان بيت حنون وخلصت بنا يعني الطريق لهان للسكن في المنطقة اللي بيسكن فيها اخوالي، فاحنا اجينا هان نازحين عندهم وقعدنا عندهم في هذا البيت. لكن طبعا الاحتلال احنا من نزوح لنزوح، يعني حتى ما سابونا بحالنا. احنا كنا هنا وقت الحدث، فاتصلوا على الشباب اولاد خالي، اتصل عليهم جيش الاحتلال حكى لهم اخلوا المربع كله. طبعا لما بلغوهم ما بلغوهم بيت محدد، بلغوهم بالمربع، فصارت حالة هلع شديدة يعني، وصارت الناس تطلع حتى اي على اي اتجاه احنا مش عارفين نروح لانه مش معروف.
11: كأم شو اللحظات اللي عشتيها وانت بتسمعي هاي الاخبار هذا التحذير؟
12: انا اول اشي يعني جمعت اولادي وحاولت أهديهم، حكيت لهم يا ماما الأمر طبيعي، إخلاء كل شوي، إخلاء كل شوي، مكان بدي نقصف، اهدوا ركزوا معي، البسوا شباشبكم ننزل بالراحة. حاولت أنه أستدرك الوضع، نزلنا الأولاد، وأهم إشي أنه الواحد دور على مكان بس آمن يعني يكون فيه.
11: اللحظات الأولى لما رجعت للبيت كيف كانت، شو شفتي؟
12: صراحة مش هاي مش أول مرة ينقصف إشي حوالينا، يعني إحنا جينا لقينا في دمار كبير ووسخ، مش عارفين من وين نبدأ صراحة يعني الواحد. والفاجعة الأكبر إنه البيوت حتى اللي اتدمرت بيوت إخوالي وأولادهم، فالإشي كمان مؤلم جدا. يعني إحنا عشنا الدمار في بيت حنون، راح بيتنا من بداية الحرب، بعدين بيت أهلي في حي النصر، وإجينا هنا وبيت حماتي، وهنا إجينا يعني كمان الدمار لاحقنا وين ما نروح يعني.
11: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة. بلا شك يعني كما نشاهد مشاهدين الكرام هناك جهود حثيثة يحاول السكان بذلها من أجل إصلاح ما يمكن استصلاحه وإعادة ما يمكن إعادته من معالم للحياة في هذا الحي المدمر الذي دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية وأتت على كل شيء فيه. وبالتالي هناك جهود حثيثة ذاتية، لا توجد هناك يعني أي إمكانيات لإزالة الركام بالشكل السريع والمطلوب، ولكن التحديات تزداد على المواطنين لا سيما على الصعيد الحياتي. ويعني حياة جديدة كتبت لسكان هذا الحي، ولكن مشهد الدمار سيبقى حاضرا في أذهانهم وعقولهم. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: حذرت الأمم المتحدة من أزمة إنسانية محتملة في غزة مع اقتراب الشتاء وسط قيود على دخول المساعدات ونقص التمويل. وبين الركام والخيام تواجه عائلات فلسطينية خطر نزوح جديد، فيما تتفاقم احتياجات المرضى والأطفال للرعاية والتأهيل.
13: لا خيمة، لا بيت، ولا مكان آخر للذهاب إليه. هكذا تبدو الحياة على مقربة من ما يسمى بالخط الأصفر في غزة. بيوت مدمرة، ركام يملأ الشوارع، وعائلات تعيش على وقع خوف متجدد من النزوح.
14: إحنا ناس ممكن أن إحنا في لحظة من اللحظات نسيب العفش، نسيب الدنيا، نسيب كل إشي، نشرد بولادنا، وممكن نص ولادنا ما نلحقش ناخدهم.
15: مش يهدنا ولا في وقف إطلاق نار ولا في حاجة. هنا إحنا كلنا بننزح من سام من كل شهرين ثلاثة، وإحنا بننزح ونسيب أغراضنا كل شهرين ثلاثة، وإحنا بننزح ونسيب أغراضنا. إحنا زهقنا، إحنا زهقنا.
13: نزوح يتكرر وممتلكات تترك خلف أصحابها في منطقة تقول الأمم المتحدة إن الوصول إليها والعمل فيها يواجهان قيودا أمنية وإنسانية متواصلة. ومع اقتراب الشتاء تحذر الأمم المتحدة من أزمة إنسانية محتملة، وتطالب بتمويل أكبر وبدخول أسرع ومن دون عوائق للأدوية والمستلزمات الأساسية.
16: طالبنا بزيادة التمويل وتوفير المستلزمات والمعدات الأساسية لتجنب أزمة إنسانية محتملة في غزة مع اقتراب الشتاء. ورغم القيود وانعدام الأمن ونقص التمويل، نواصل مع شركائنا تقديم المساعدات والخدمات للمحتاجين قدر الإمكان.
13: الحاجة لا تتوقف عند مأوى يحمي من المطر، هناك الآلاف يحتاجون إلى علاج طويل الأمد، وأكثر من 43 ألف شخص في غزة بحاجة إلى خدمات تأهيل متخصصة، بينما لا تتوفر هذه الرعاية إلا بشكل محدود. وتقول منظمة الصحة العالمية إنها وسعت خدمات التأهيل في مستشفى الأمل بخان يونس ومستشفى حمد في غزة، ووصلت إلى أكثر من 9000 شخص، نصفهم من الأطفال. لكن خلف هذه الأرقام قصص لعائلات لا تزال تبحث عن أبسط شيء، وهو الأمان. في غزة الشتاء ليس مجرد فصل جديد، بل اختبار جديد لعائلات لا تعرف أين ستنام ولا أين ستذهب إذا اضطرت إلى الرحيل من جديد.
0: حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من أن أي فراغ أمني في جنوبي البلاد يشكل ذريعة للاعتداءات الإسرائيلية ومساسا بالسيادة الوطنية. تصريحات عون جاءت في معرض تعليقه على تكثيف الجيش اللبناني انتشاره في مدينة النبطية بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق عدة في الجنوب.
17: ما زال التصعيد العسكري الإسرائيلي سيد الموقف في الجنوب اللبناني. مراسل التلفزيون العربي أفاد أن الطيران الحربي للاحتلال شن غارتين على بلدة كفر تبنيت، في حين قصفت مدفعيته عدة بلدات وقرى منها النبطي الفوق ودوحة كفر رمان، بالإضافة إلى بلدة المنصورية التي أظهرت صور خاصة للتلفزيون العربي تنفيذ الاحتلال تفجيرا ضخما فيها. مدينة النبطي التي تتمتع بأهمية استراتيجية ميدانية ورمزية للجنوب شهدت خلال الساعات الماضية تعزيزاً لانتشار الجيش اللبناني في محاولة لخفض منسوب القلق وطمأنة الأهالي بعد تعرض المنطقة لغارات إسرائيلية عنيفة. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن الانتشار الأمني في النبطي متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي مع إسرائيل. كما حذر عون خلال ترأسه اجتماعا أمنيا من أن أي فراغ أمني في جنوب البلاد يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية. ذلك أيضا فحوى ما أكدت عليه قيادة الجيش اللبناني. قيادة الجيش قالت في بيان إن وقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية هو العامل الأساسي لاستكمال انتشار الجيش وتنفيذ مهامه وفق اتفاق الإطار. كما أكدت أن الجيش أبدى الاستعداد الكامل لتنفيذ التزاماته منذ توقيع اتفاق الإطار، وباشر باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة العملياتية في المناطق النموذجية، وذلك مقابل استمرار الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي. ترتفع إذن وتيرة الهجمات الإسرائيلية وتزداد شراسة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية التي اعتاد نتنياهو وحزبه الليكود إقحام جبهات القتال في حساباتها بهدف استعراض العضلات ليس فقط على صعيد الساحة اللبنانية، وإنما كذلك في غزة والضفة الغربية وجنوب سوريا وعلى صعيد الملف الإيراني.
0: ويكثف الجيش اللبناني مهامه وحضوره في مدينة النبطية من أجل طمأنة الأهالي، خصوصا بعد عودة الاعتداءات الإسرائيلية إلى المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.
18: كثف الجيش اللبناني من مهماته داخل مدينة النبطية، وذلك من أجل طمأنة الأهالي. هذه الإجراءات كان يعتمدها الجيش اللبناني قبل مراحل التصعيد، واليوم يعتمدها الجيش اللبناني بعد أيام من التصعيد الذي لحق بمدينة النبطية التي عادت إليها الاعتداءات الإسرائيلية، اعتداءات أدت إلى شلل كبير داخل هذه المدينة التي كانت قد بدأت تستعيد حياتها. هذا الانتشار للجيش اللبناني يتزامن مع اتصالات على مستوى محلي وعلى مستوى دولي تجريها بالتحديد رئاسة الجمهورية اللبنانية من أجل تجنيب النبطية ومحيط النبطية، المصير الذي وصلت إليه بعض البلدات والقرى اللبنانية المحتلة والتي دخلت ضمن دائرة التدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذه الاتصالات تكثفت خصوصا بعد سقوط أنفاق في مرتفعات علي الطاهر وخشية لبنانية من أن يقدم الاحتلال الإسرائيلي بعد مرتفعات علي الطاهر باتجاه مدينة النبطية وباتجاه محيط النبطية. هناك سعي من أجل إعادة تكثيف وجود المؤسسات الأمنية والمدنية والعسكرية داخل مدينة النبطية أسوة بما يقوم به الجيش اللبناني من تكثيف حضور ومهمات داخل هذه المدينة. المواطنون هنا يرحبون بانتشار الجيش اللبناني وتكثيف مهماته. خبرنا شو رأيكم بالوضع بالنبطية وبانتشار الجيش اللبناني؟
19: والله نحن من امبارح اصلا ارتحنا بس اجى الجيش اللبناني على النبطيه، ونحن بنتمنى من قائد الجيش انه يسيطر على منطقه النبطيه، لانه نحن كلتنا بنحب الجيش، وبنطلب من اهالي النبطيه انه يرجعوا على النبطيه، لانه نحن ما بيحمينا الا الدوله اللبنانيه وقائد الجيش، الله يحمينا اياه.
18: اذا هذا السعي من اجل إعادة تكثيف وجود المؤسسات العسكرية والمدنية داخل مدينة النبطية بدأ يأخذ الأولوية بالنسبة لرئاسة الجمهورية من أجل حماية مدينة النبطية ومحيط مدينة النبطية. من النبطية إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بوجود ما سماه جيشا إرهابيا عند حدودها. تصريحات نتنياهو جاءت خلال جولة في الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 2024.
20: نحن في قمة جبل الشيخ، هذه دمشق وذلك لبنان والجولان السوري هناك، نسيطر على كل المنطقة من قمة جبل الشيخ حتى اليرموك ومن هنا حتى البحر المتوسط، سيطرة مطلقة لم نشهد مثلها، لن نسمح لأي جيش إرهابي بالتموضع قرب حدودنا.
0: من جهتها أدانت وزارة الخارجية السورية الدخول غير الشرعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأراضي السورية والتجول في جبل الشيخ. وقالت الخارجية في بيان إن هذه الخطوة تعتبر خطوة استفزازية وانتهاكا صارخا للسيادة السورية ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وشددت الخارجية على أن استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. إلى السودان، حيث وثقت مقاطع مصورة مشاهد تظهر الدمار الواسع داخل كلية العلوم التنموية والتكنولوجية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان جراء استهدافها بمسيرات للدعم السريع. واستهدفت طائرات مسيرة مدينة الأبيض فجر الأربعاء، وأبرز عميد كلية العلوم التنموية والتكنولوجية لوسائل إعلام محلية أن الاستهداف أسفر عن مقتل حارس الكلية. أعلنت وحدة الطوارئ الأوكرانية اندلاع حريق في أحد أسواق مدينة خميلنيتسكي نتيجة غارة بطائرة مسيرة روسية، كما وقع انفجار ثان في الموقع في أثناء انتشار قوات ومعدات جهاز الطوارئ الحكومي، وأسفر عن إصابة 4 من رجال الإنقاذ نقلوا إلى المستشفى بإصابات متفاوتة الخطورة. وفي وقت سابق أعلنت السلطات المحلية في أوكرانيا عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 14 آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدفت مركزا تجاريا في مدينة سومي الأوكرانية. وذكرت هيئة الطوارئ الحكومية في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهجوم أسفر عن تضرر 4 مركبات على الأقل ومبنى المركز التجاري. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إبرام اتفاق لإنهاء حرب موسكو على كييف، مضيفا أنه إذا كان الرئيس الأوكراني زيلنسكي يريد إبرام اتفاق أيضا فسيكون ذلك أمرا جيدا للغاية.
21: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس بوتين وهو يرغب في إبرام اتفاق، وإذا كان زيلنسكي يرغب أيضا في إبرام اتفاق فسيكون ذلك أمرا جيدا للغاية.
0: ونتابع الآن تقرير الصحف الأجنبية عن التطورات في الشرق الأوسط.
1: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند التصعيد بين واشنطن وطهران، ونقلت عن محللين أن إيران تلجأ إلى التصعيد في ظل تهديد اقتصادي متنام والخشية من تراجع سيطرتها على مضيق هرمز. فالحصار الأمريكي يجعل من شبه المستحيل على إيران شحن النفط مصدر دخلها الرئيسي، وبالتالي ترى في التصعيد وسيلة الضغط الأساسية، لا سيما أنها تخشى من أن الضغط الاقتصادي قد يدفع الإيرانيين إلى موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وحذروا من أن هذا الوضع يزيد من خطر أن تؤدي سلسلة من الاشتباكات الأخيرة إلى إشعال حرب شاملة من جديد. ويرى أحد هؤلاء المحللين أن إيران ستسعى على الأرجح إلى تكثيف المواجهة العسكرية مع الحرص على تجنب العودة إلى حرب شاملة. في مجلة نيوزويك الأمريكية رأى إيلان بيرمان أن الحرب الأمريكية على إيران كشفت محدودية الرهان على تحقيق نصر حاسم وسريع بعدما أثبتت طهران قدرتها على الصمود تحت الضغط العسكري وتجديد قبضتها داخليا والاحتفاظ بأدوات قادرة على إلحاق كلفة بخصومها. وقال الكاتب إن مضيق هرمز يبرز بوصفه أحد أهم هذه الأدوات، إذ أدى توظيفه ورقة ضغط إلى تضييق أهداف واشنطن من محاولة تفكيك القدرات النووية والصاروخية الإيرانية وكبح نفوذ إيران الإقليمي إلى أولوية أكثر إلحاحاً تتمثل في الملاحة وتدفق الطاقة والتجارة. واعتبر أن على الولايات المتحدة التعامل مع الملف الإيراني ليس كأزمة يمكن إنهاؤها بضربة عسكرية أو اتفاق دبلوماسي واحد، وبينما استحضر تجربة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي كنموذج يمكن الاستفادة منه عبر الاحتواء ومواجهة نفوذه وصولا إلى الضغط المستمر الذي قد يهيئ لتغيير سياسي، خلص الكاتب إلى أن على الولايات المتحدة أن تبدأ في بناء استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تضييق هامش المناورة العسكرية والاقتصادية لطهران في المستقبل. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية توقفت عند الهجمات الحوثية على السعودية معتبرة أن ذلك ينقل الصراع إلى مستوى جديد، ونقلت عن محللين أن هجمات الحوثيين تخدم مصالح إيران من خلال زيادة الضغط على أسعار الطاقة، لكن الحوثيين يسعون أيضا للضغط على السعودية لدفع رواتب العمال في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ومنحهم حق الوصول إلى عائدات النفط من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية ودفع تعويضات عن خسائر الحرب. وأضاف المحللون أن السعودية توقعت حدوث التصعيد وكانت تعمل على تعزيز القوات الموالية للحكومة اليمنية منذ شهور، إلا أن هذا التصعيد ينطوي على مخاطر، وحذروا من أن الصراع قد يكون طويل الأمد ولن يكون هناك نصر سريع، فجميع الأطراف تستعد منذ سنوات، كما أنه إذا انخرطت المملكة في صراع مطول فإن ذلك سيؤثر سلبا على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية التي هي في أمس الحاجة إليها لدعم خططها. في صحيفة نيويورك تايمز رأى مارك لاندلر أن بريطانيا انتقلت إلى قيادة تحرك أوروبي متزايد لمواجهة الاستيطان في تحول قد يثير غضب الولايات المتحدة، واعتبر أن الحظر التجاري على المستوطنات يبرز اتساع الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط، وأن هذا التباين ليس مفاجئا من فرنسا ذات التوجهات المستقلة، ولكنه لافت للنظر من بريطانيا التي لطالما كانت أقرب إلى واشنطن. وأضاف أن الرد الإسرائيلي الحاد يبين أن تل أبيب تنظر إلى التحرك البريطاني باعتباره أكثر من موقف رمزي، إذ اتخذت إجراءات دبلوماسية ضد لندن واستبعدتها من ترتيبات مرتبطة بقطاع غزة. ولفت إلى أن جزءا من التحدي الذي يواجه إسرائيل في الرد بشكل شامل هذه المرة هو أن حظر التجارة مع المستوطنات قد أيدته 9 دول أخرى بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا وكندا.
0: ختام هذه الساعة الإخبارية، يلتقي بكم بعد قليل أحمد خير الدين في نشرة جديدة.

0: قوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
2: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
4: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
5: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا.
6: من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

0: صاروخ من طائرة حربية سمع عدوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن سماع دوي انفجارات قرب مضيق هرمز، وترامب يقول إن الحرب على إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تتقدم في محافظة الجو. التحالف يتهم أنصار الله الحوثيين بقصف مدن أبها وجزان وخميس مشيط. الجماعة تقول إن الطيران السعودي شن عشرات الغارات في الساعات الأخيرة. جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد تقدم آلياته في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. قتلى وجرحى في هجوم روسي بالمسيرات على مدينتي خماتسكي وسومي الأوكرانيتين. والرئيس الأمريكي يقول إن نظيره الروسي يرغب في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب.

0: أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع ذوي عدة انفجارات في قشم وسرك، ونقلت الوكالة عن إدارة إقليم هرمزغان أن أصوات الانفجارات المسموعة في المنطقة مصدرها البحر. كما أكدت وسائل إعلام إيرانية سقوط مقذوفات على عدة مناطق في سرك. وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قال إن ضرب هدفين في إيران سيقابل بضرب 20 هدفا للعدو، مطالبا بإنهاء كامل للحرب بما يشمل الجبهتين اللبنانية واليمنية على حد قوله، مضيفا أن منطقة الحظر البحري الإيراني التي أعلن عنها مؤخرا ستمتد من ميناء تشابهار جنوبا وصولا إلى بحر عمان.
1: حال مرور أي سفينة للعدو أو أي سفينة أخرى لا تنسق معنا، فسنتعامل معها ضمن شروط مضيق هرمز، وسنعاقب السفن المخالفة بحرمانها من الخدمات ومن الوصول للمضيق. إذا أراد العدو إنهاء هذا الوضع فعليه أن يوقف الحرب تماما ويكف عن التهديد، وأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وأن تتوقف الحرب في اليمن. بالنسبة لإيران فإذا اعتدى العدو على هدفين فسنهاجم 20 هدفا له.
0: في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. وفي تصريحات صحفية اتهم ترامب طهران بالعمل على التأثير في الانتخابات، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنخفض بعد الانتخابات النصفية.
2: أعتقد أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يحاولون بشدة التأثير على الانتخابات حتى نصل إلى حكومة تضم أشخاصا ضعفاء، ثم نتركهم وشأنهم ونسمح لهم بامتلاك سلاح نووي، وكل ما يريدونه هو السلاح النووي، وإذا حصلوا عليه فسيكون العالم بأسره في مشكلة كبيرة.
0: ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مستشارين كبار في البيت الأبيض من بينهم نائب الرئيس جيد دي فانس ووزير الخارجية مارك روبيو حذروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرا من أن الصراع مع إيران ربما يستمر حتى انتهاء ولايته الرئاسية. أفادت مصادر لشبكة سي بي اس نيوز الأمريكية بتضرر عدة طائرات عسكرية أمريكية في ضربات إيرانية استهدفت قاعدة موافق السلطة الجوية بالأردن. وحددت المصادر أن الطائرة أصيبت وفقدت إحدى جناحيها، وتضررت نحو 8 مقاتلات F-15 بأضرار طفيفة وأعيدت إلى الخدمة. كما ذكرت المصادر أن القوات الأمريكية في الأردن أطلقت أكثر من 30 صاروخ باتريوت للتصدي للضربات الإيرانية. ومن مقر انعقادي مؤتمر الحزب الجمهوري في دالاس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد الدين. أهلا ومرحبا بك محمد. قبل انعقاد المؤتمر أشارت التقارير إلى محاولة من الحزب الجمهوري لأن يجعله عن إنجازاته خلال الفترة الماضية ويقلل من حضور الرئيس الأمريكي، فما الذي حدث في اليوم الأول؟
3: عمليا غاب حتى من يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم بعضهم، غابوا عن هذا المؤتمر الاستثنائي غير العادي. حضرت النقاط التي انتقد فيها ترامب على مدى الأشهر الماضية، خاصة تلك التي أتت من بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير. وترامب حاول أن يدافع عن كل ذلك ويقول بأنها مرحلة عابرة، بأن الولايات المتحدة انتصرت وتنتصر، عاد إلى استخدام السخرية حتى فيما يتعلق بهذه الحرب عند قوله بأنه سيدعو إلى أن وأنه جاد بأن يدعو إلى أن يسمى المضيق مضيق ترامب بدلا من مضيق هرمز، وبأنه حتى الجانب الإيراني قد يعجبهم ذلك. كان مرر أيضا بعض التهديدات المتعلقة بالحرب على إيران عندما قال بأن الولايات المتحدة ترصد منشأة جبل فأس، وبأنها إن حاولت إيران استغلالها لصالح برنامجها النووي الإيراني فإنها الولايات المتحدة ستقوم بقصفها. لكن الرسالة التي وجهها من العاصمة واشنطن قبيل مغادرته في اتجاه تكساس إلى هنا إلى مدينة دالاس هي أن هذه الحرب ستستمر حتى نهاية انتخابات التجديد النصفي، تعني بأنه لا أفق واضح بالنسبة للرئيس الأمريكي لإنهاء هذه الحرب، على الأقل في الأفق المنظور لا يتوقع حلا، لا يتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بالوصول إلى تفاهم واتفاق. وحتى كان يقول بأن هنالك معطى آخر، أي الرئيس الأمريكي عندما وصل هنا كان يقول بأن هنالك معطى آخر يتعلق برغبة إيران في المساعدة في قلب نتائج انتخابات التجديد النصفي من خلال المساعدة أو الإسهام في عدم الوصول إلى اتفاق أو عدم الوفاء بالتزاماتها حتى ينتخب السيئون كما وصفهم، أي الذين هو بذلك يقصد الديمقراطيين. عملياً غابت الأصوات التي كانت تؤسس للجان العمل السياسي في المؤتمرات المعتادة للحزب الجمهوري، هذا مؤتمر غير معتاد، كثير من المرشحين تفادوا الحضور أو الظهور على منصة الخطابة لأنهم يعتقدون حسب شبكة سي بي إس أن ذلك قد يؤدي إلى ارتباط اسمهم باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو رغم ذلك يحاول أن يستحث الهمم من أجل الوصول إلى انتخابات أو إلى نتائج انتخابات جديدة نصفية لصالح الحزب الجمهوري تعكس ما يريده هو وليست وفق ما تتخيله وتتوقعه استطاعات الرأي التي تقول بأنه في أدنى مستويات شعبيته بالنسبة لأي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.
0: ندالس مراسل التلفزيون العربي محمد بدين، شكرا جزيلا لك محمد على هذه المتابعة والمعلومات. أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية. وقال دبلوماسيون في فيينا لرويترز أن القرار أقرته الدول الأعضاء في المجلس وعددها 35 دولة. يأتي القرار استكمالا لقرار صدر في يونيو من العام الماضي خلص إلى أن إيران في حالة عدم امتثال لالتزاماتها النووية. في غضون ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إن إجراء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد بلاده يمثل تناقضا صارخا، وأضاف في تصريحات أن عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية جاء نتيجة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، نافيا أن تكون طهران قد ارتكبت أي حالة عدم امتثال. في المياه الشمالية من مضيق هرمز تتواصل حركة الملاحة وسط توتر متصاعد مع تباين روايتين الإيرانية والأمريكية بشأن وضع المضيق. كاميرا التلفزيون العربي رصدت تكدس سفن في المياه الشمالية فيما تنتظر أخرى الإذن للعبور عبر المسارات التي تحددها السلطات الإيرانية.
4: نحن الآن في مياه مضيق هرمز وتحديدا في الضفة الشمالية منح المحاذية للسواحل الإيرانية بالقرب من مدينة بندر عباس. هذه السفينة خلفي واحدة من عشرات السفن التي ترسو في هذه المياه تنتظر الإذن من الحرس الثوري، وهي تقوم بإجراءاتها بالتنسيق مع الجانب الإيراني لتتخذ المسارات المرخص بها إيرانية. وإن بدا المشهد في نهار هرمز هادئا لكنه يأتي بعد ليلة ساخنة، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف 5 ناقلات نفط إيرانية، واحدة منها بالقرب من جزيرة خارك، هذه الجزيرة المعنية بصادرات النفط الإيراني، وهي التابعة لمحافظة بوشهر غربا، تبعد من هنا نحو 700 كيلومتر، واستهداف سفينتين كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قبالة ميناء جاسك الواقع شمال شرقي مضيق هرمز والمطل على بحر عمان، والذي يبعد من هنا حيث نتواجد نحو 300 كيلومتر. هذه تعكس بوضوح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف صادرات النفط الإيراني، على اعتبار أن جزيرة خارك كما هو معروف عنها هي معنية بصادرات نحو 90% من النفط الإيراني والطاقة عموما، بالإضافة إلى أن ميناء جاسك هو أيضا هو الآخر يعد بديلا لجزيرة خارك، وإن لا يتمتع بقدرات خارك وإمكانياتها في صادرات الطاقة الإيرانية، لكن ما يمتاز به هو أنه يبتعد عن توترات مضيق هرمز جزئيا، فهو الذي يطل كما ذكرنا على بحر عمان، ولكن الحصار البحري الأمريكي يمتد إلى تلك المناطق، وتحديدا هذه المنطقة أطلقت عليها إيران بأن هذه المياه بدءا من خط الحصار البحري الأمريكي مرورا بمضيق هرمز وصولا إلى أجزاء من مياه الخليج اعتبرتها منطقة محظورة. وعلى هذا ردت إيران وتحديدا الحرس الثوري الإيراني باستهداف 8 ناقلات نفط واستهداف 2 سفينة أمريكية، بالإضافة إلى 10 سفن قالت بأن هذه السفن حاولت المرور عبر المسار الجنوبي المحاذي للمياه العمانية. وكما مرت الليلة الماضية ساخنة، يتوقع البعض ألا تختلف شاكلة الليالي القادمة في مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مياه مضيق هرمز.
0: تعد الغواصة الأمريكية غير المأهولة دايف ال دي التي قالت إيران إنها استولت عليها في مضيق هرمز مركبة متطورة تستخدم أنظمة للملاحة والتحكم الذاتي ويمكن تزويدها بمستشعرات وحمولات مختلفة.

0: رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط للعامين الحالي والمقبل في ظل الانخفاض السريع بالمخزونات العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط. فتوقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت وفق المعيار العالمي نحو 91 دولارا للبرميل في السوق الفورية هذا العام، بزيادة تقارب 5% عن توقعاتها السابقة. كما توقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس نحو 85 دولارا للبرميل بزيادة تقارب 5%. وارتفعت الوقود الآجلة لخام برنت فوق 100 دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 أسابيع. وارتفعت تكاليف عبور نقلات النفط بشكل حاد مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، زادت تكاليف التأمين إلى قرابة 6% من قيمة الشحنة.
1: النفط يعود إلى منطقة 100 دولار للمرة الأولى منذ أواخر يوليو، هذه المرة ليس بفعل نقص أو صدمة في المعروض الفعلي بقدر ما هو تسعير متزايد لمخاطر قد تعيد رسم خارطة الطاقة العالمية. قفزة برميل خام برنت تأتي في وقت تتسع فيه رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وتتزايد المخاوف من أن تمتد تداعياته من ساحات القتال إلى شاريين تجارة النفط العالمية. الارتفاع يأتي مع اشتداد الضغوط على حركة الناقلات وتزايد تكلفة المخاطر المرتبطة بعبور الممرات المائية الحيوية، فالتأمين على الشحنات قفز إلى مستويات تعكس حجم القلق في السوق قاربت عتبة 6%، بينما باتت هجمات الحوثيين على منشآت الطاقة السعودية تضيف جبهة جديدة إلى حسابات المتعاملين وتهدد أحد أهم المسارات البديلة لنقل الخام في حال تعذر المرور عبر مضيق هرمز. فبعدما كانت التدفقات عبر المضيق الصمام الرئيسي لسوق النفط العالمي وتقترب من 9 ملايين برميل يوميا قبيل استئناف القتال، تراجعت لاحقا إلى أقل من 2 مليوني برميل يوميا، ما يضع الأسواق أمام فجوة محتملة في الإمدادات يصعب تعويضها سريعا حتى مع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وكندا وغيانا. ومع انخفاض الأمال في تسوية طويلة الأمد للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بدأ المستثمرون إعادة تسعير علاوات المخاطر. برنت ارتفع بنحو 25% منذ بداية الشهر الماضي، في حين رفعت بنوك أخرى من بينها جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا وHSBC توقعاتها لأسعار الخام، إشارة إلى أن السوق لم يعد يتعامل مع الأزمة باعتبارها صدمة مؤقتة.
0: انضم إلينا من نيويورك الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي محمد السطوحي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد. لنبدأ بالسؤال عما يحدث في تكساس وهذا المؤتمر للحزب الجمهوري، حين يعد الرئيس الأمريكي المواطنين ب$5,000 إذا احتفظ الحزب بالأغلبية في المجلسين، ما الذي يقوله ذلك؟

0: الأمريكي وفي وقت يستعد فيه للإدلاء بصوته في الانتخابات. هل ينجح في ذلك أم لا؟ أنا اعتقادي أنه فيه مشكلة هائلة، أنه المفترض عندما يكون الرئيس شعبيته متدنية في منتصف الثلاثينات على حسب أغلب الاستطلاعات أو أحيانا أقل، أنه المرشح يقوم بجعل الانتخابات محلية قدر الإمكان، يتحدث عن القضايا المحلية، يبتعد عن القضايا على المستوى القومي أو الرئيس. ترامب من خلال هذا المؤتمر يجسد ويكرس ويدعم فكرة أنه هذه الانتخابات على المستوى القومي، وأنه من يدلي بصوته فيها هو يدلي بصوته كما لو كانت انتخابات رئاسية على المستوى القومي. هذا يضر جدا بفرص المرشحين، لذلك تلاحظ أنه في كثير من الانتخابات التي فيها منافسة قوية ولا يوجد فيها شخص متقدم بشكل حقيقي، تجد أنه كثيرا من المرشحين في هذه الولايات امتنعوا عن الذهاب والحضور لأنهم يخشون أنه جوارهم مع دونالد ترامب يضر بفرصهم في هذه الانتخابات.
1: في الطريق إلى المؤتمر قال إن الحرب على إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. أمام المحتشدين لسماعه قال إن إيران تتدخل في الانتخابات النصفية. تزامنا مع هذا المؤتمر نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر أن مستشار الرئيس الأمريكي أبلغوه أن هذه الحرب قد تمتد حتى لنهاية ولايته. من نصدق وكيف نرى هذا الفارق بين ما يقال علنا وهذه التقديرات الاستخبارية الأمريكي؟
0: الرئيس ترامب قال 100 مرة أنه الحرب في أوكرانيا سوف تتوقف خلال 24 ساعة من وصوله إلى البيت الأبيض. نحن الآن نقترب من عامين ولا يوجد ما يشير إلى توقف هذه الحرب. الرئيس الأمريكي يستخدم هذه العبارات بشكل أساسي لأسباب سياسية داخلية. هو يريد أن يطمئن الناخب الأمريكي الذي سيذهب لصناديق الاقتراع في نوفمبر أنه لا تجعل الحرب في إيران مبرراً للتصويت لصالح الديمقراطيين، وأنه هذه الحرب سوف تنتهي فور هذه الانتخابات، فبالتالي لا يوجد ما يدعو للقلق منها أو يؤثر على صوتك في هذه الانتخابات. هذا هو المعنى الأساسي لكلمات الرئيس ترامب. لكن في النهاية ما حذره منه كبار المسؤولين، نائب الرئيس جيدي فانس، وزير الخارجية ماركو روبيو وآخرون، هو أنه هذه الحرب لا يوجد ما يشير إلى انتهائها في المستقبل القريب، وقد تمتد إلى فترة رئاسة قادمة. فهذا هو تقييم عقلاني بعيدا عن الحسابات السياسية والتصريحات الترامبية التي ربما لا تستند إلى الواقع في كثير من الأحيان. هل ينجح ترامب في ذلك أم لا؟ شوف، المشكلة مع ترامب الآن أنه أجهد بالفعل من هذه الحرب، يريد التخلص منها. أحيانا يكون التخلص منها أنه كبرها تصغر أو أنه صعد فيها بشكل كبير، ربما ينساق للحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات ويقوم بشن الحرب بطريقة شاملة. هذا سيدمر المنطقة، سيدمر النفط في المنطقة، ولكن إسرائيل لا تبالي كثيرا بذلك، هي تريد فقط تدمير القدرات الإيرانية، ومن هنا هذا هو القلق الحقيقي الآن. بالإضافة إلى أنه إيران، ترامب كان محقا في شيء أنها تريد التأثير في الانتخابات الأمريكية، والتأثير معناه أنها تصعد قبل الانتخابات، تجعل العناوين الكبرى في الصحف ووسائل الإعلام مرتبطة بإيران بحيث تذكر الناخب أن هناك مشكلة مع ترامب والجمهوريين. إذا كانت إيران فعلا تريد التأثير، فاعتقادي أنها قد تصعد قبل الانتخابات بحيث أنها تؤثر عليها بطريقة سلبية ضد الجمهوريين.
1: وما الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأمريكي إلى نوفمبر حتى نوفمبر للتعامل مع ذلك؟
0: هو يريد التهدئة، لا يريد أن يصعد إلى أن تمر الانتخابات بسلام أو على الأقل بأقل الأضرار الممكنة ضده وضد الجمهوريين. لكن ليست كل الأوراق في يده، لأنه مضيق هرمز إذا لم يكن هناك قدرة على إعادة فتحه ولو بدرجة محدودة كما يحاولون الآن، فإنه هذا سوف يجعله مضطرا لعمل شيء. وربما تكون الظروف حاليا من وجهة نظر الكثير من الأمريكيين الآن أنه الموقف ربما يكون ممكن الاستمرار فيه إلى حين الانتخابات، بمعنى أنهم على حسب وزير الطاقة الأمريكي يمر حوالي 9 مليون برميل يوميا من مضيق هرمز خلال

0: المعدل الأسبوع الماضي. إذا صح ذلك، وربما يكون هناك بعض المبالغات، ولكن حتى لو كانت 7 أو 6 مليون برميل، هذا يعطي السوق العالمية بعض التهدئة والاطمئنان، بحيث أنه لا تكون هناك قفزة هائلة في أسعار النفط بما يضر بكل شيء. فإذا استمر الوضع الحالي، نعم قد يكون ذلك هو الحل المؤقت للرئيس الأمريكي مع عدم التصعيد العسكري. مشكلة ترامب أنه إيران ليست راضية بهذا الوضع، وبإمكانها التصعيد إذا شاءت، وهذا ما ربما تحوله.
1: الكاتب الصحفي المختص بشأن الأمريكي محمد السطوحي من نيويورك، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وهذه القراءة.
0: شكرا.
1: إلى التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر ميدانية وعسكرية بسيطرة قوات جماعة أنصار الله الحوثيين على مركز مدينة حيس جنوبية الحديدة، وذلك عقب انسحاب القوات الحكومية باتجاه المخا بهدف إعادة ترتيب صفوفها، معللة انسحابها بالمحافظة على المدنيين من أي اشتباكات بين الطرفين. وشهدت الجبهة الواقعة جنوبية الحديدة معارك واشتباكات وصفت بالأعنف واستمرت لساعات طويلة بين قوات الحوثيين والقوات الحكومية. وأفاد مراسل التلفزيون العربي نقلا عن مصادر عسكرية ميدانية بتقدم واسع أحرزته القوات الحكومية شرقية مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، بينما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها سيطرت من جديد على منطقة استراتيجية بالمحافظة بعد انسحاب القوات الحكومية منها.
2: اليمن أمام تصعيد لا يتوقف بالتوازي مع تصاعد الخطاب السياسي بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. ميدانيا تقول القوات الحكومية إنها تتقدم باتجاه صنعاء في وقت تصف الجماعة الخطوة بالمناوشات.
3: أما في الواقع صحيح أن هنالك مناوشات ومشاكسات تأتي من قبل بعض الأطراف وبعض المجاميع التابعة للنظام السعودي الذي تحرك دائما بالمال.
2: في الجوف القوات الحكومية تعلن السيطرة على مواقع شرقي الحزم، مؤكدة أنها قطعت خطوط إمداد باتجاه معسكر اللبينات. وفي مأرب تدور مواجهات باتجاه معسكر ماس، هجمات وقصف مدفعي وغارات جوية ترافق القتال. أما في تعز فعادت الاشتباكات إلى الواجهة وتعزيزات عسكرية تصل إلى جبهة الوازعية، وبالتزامن مع ذلك كله تعلن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن جماعة أنصار الله الحوثية استهدفت مدن خميس مشيط وأبها وجازان السعودية بصواريخ ومسيرات، مؤكدة حماية المملكة والمدنيين وفق القانون الدولي.
4: في مسار الأجندة الإيرانية في عسكرة المنطقة ثم تشتيت الأنظار من منطقة هرمز نحو البحر الأحمر وباب المندب، وما يفعله الحوثيون هو لا ينفصم عن السياسة الإيرانية في المنطقة.
2: سياسيا يرفع مجلس القيادة الرئاسي سقف خطابه، رشاد الإعلامي يحذر من تهدئة بلا ضمانات ويقول إن الهدنة قد تتحول إلى استراحة بين جولتين من الحرب. وفي المقابل تضع تصريحات مسؤولين يمنيين ودبلوماسيين أمريكيين التصعيد في إطار أوسع يتصل بالدور الإيراني وأمن البحر الأحمر وباب المندب.
5: من الذي بدأ التصعيد؟ من الذي أعلن الحصار بالحصار وهي أيضا كانت أكذوبة؟ من الذي اتخذ قرار تسيير طيران مهران الإيراني التابع للحرس الثوري في رحلة ليست مصرحة لاختراق السيادة اليمنية؟
2: أما جماعة أنصار الله الحوثيين فإنها ترفض هذه التصريحات.
6: هذه أسطوانة قديمة جدا والناس قد ملوا منها ويعرفوا أن يعني من تتكلم عنه كما يقال رمتني بدائها وانسلتي.
2: وهكذا يبدو اليمن أمام معادلة دقيقة، تصعيد ميداني متسارع وسجال سياسي إقليمي ومستقبل تسوية لم يعد منفصلا عن شكل ميزان القوى على الأرض.
1: حذرت الأمم المتحدة من تداعيات إنسانية مدمرة مع اتساع رقعة القتال في اليمن. أكثر من 18,500 شخص غادروا منازلهم في تعز وجنوب الحديدة منذ الثالث من الشهر الجاري، خلف هذه الأرقام عائلة وصلت إلى أطراف مدينة القوقة بلا أمتعة تقريبا، وفي مخيمات بلا غذاء ولا لوازم.
7: في غرب اليمن تحولت أكواخ القش إلى مأوى لعائلات تركت قراها تحت القصف ووصلت إلى أطراف مدينة الخوخة بلا أمتعة تقريبا. سلامة سعيد واحدة من هؤلاء، فرت مع ابنها حين وصلت القذائف والرصاص إلى قريتها في منطقة مثلث العدين، تاركة بعض أبنائها ومواشيها خلفها.
8: صلب الحوت يقول لك ولا خرجني ولا معاني حتى حيت الله، حتى باني يقول لك عادون هالذاهون ولا عربية خرجوا الله نظيف ذاني كل ليلة بكي بعدون شان يخرجوا عساني ولا خرجوا حارة. لا سبب الحوت إذا منها قضايف ورصاصو سنوا عليني خليت هوشي هلي ولا عرفت أخرج بوشي ولا بحاجة، بديت كذا عانت فيه.
7: في المخيم تحاول العائلات البدء من جديد وسط نقص في الغذاء ومواد الإيواء ومياه يخرج الأطفال لجلبها. يقول الفارون إن قراهم تعرضت لقذائف الهاون والصواريخ والمسيرات، بعضهم وصل مصابا وبعضهم وصل من دون أفراد من عائلته. لكن الصورة أوسع من هذا المخيم، فالمنظمة الدولية للهجرة تقول إن القتال أجبر نحو 18,500 شخص على مغادرة منازلهم في تعز والحديدة منذ 3 سبتمبر، محذرة من أن العدد يرتفع ساعة بعد أخرى.
9: بسبب الأحداث الأخيرة تصاعدت آلية النزوح في مديرية حيس والخوخة من أرياف مديرية حيس المناطق التي تقع تحت جبل دباس، بسبب الأحداث الأخيرة وبسبب ما تعرضوا له من قصف هربت هذه الأسر خوفا من الموت.
7: تقول الأمم المتحدة إن الاستجابة لم تصل إلا إلى جزء من المتضررين في ظل صعوبة الوصول ونقص التمويل، إذ لم يتلقى النداء الإنساني لليمن سوى 20% من احتياجاته فقط. ودعت المنظمة الدولية للهجرة أطراف الصراع إلى حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة للعائلات العالقة والسماح بوصول المساعدات دون عوائق. هربت هذه العائلة من القصف بحثا عن الأمان، لكنها وجدت نفسها تخوض معركة أخرى من أجل البقاء.
1: أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد تقدم آلياته في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وأظهرت مقاطع مصورة نقل سيارات الإسعاف عددا من الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

0: أعلن مكتب إعلام الأسرى استشهاد الأسير المحرر فرح حامد إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في شارع الرشيد غربي مدينة غزة. وأوضح المكتب أن حامد أبعد إلى القطاع عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة التبادل عام 2011. ودمرت قوات الاحتلال في وقت سابق منزلا في مخيم نصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، ما أسفر عن أضرار مادية فادحة في مربع سكني بالكامل، ما يعني تشريد أعداد كبيرة من الأسر والنازحين في المنطقة.
1: نتواجد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، سلسلة من الغارات شهدها القطاع على مدار الساعات القليلة الماضية. هنا في مخيم النصيرات دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية مربعا سكنيا، عدد كبير من المنازل تضررت بصورة كبيرة. هنا في هذا المنزل تحاول هذه الأسرة استصلاح واستجماع ما يمكن استصلاحه في ظل الأضرار المادية الكبيرة جدا التي أصابت هذا المربع. سأتحدث مع سيدة سهى مصلح وهي أحد سكان هذا الحي. الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك يا رب.
1: يعني أنت وأطفالك كنتوا في وقت الإخلاء أو ساعة الإخلاء، كيف عشتوا هاي اللحظة؟
2: هذه اللحظة زي ناقوس الخطر احنا اصلا بنعيشها من بداية الحرب. يعني احنا تعودنا على الاخلاءات، احنا اصلا من سكان بيت حنون وخلصت بنا يعني الطريق لهان للسكن في المنطقة اللي بيسكن فيها اخوالي، فاحنا اجينا هان نازحين عندهم وقعدنا عندهم في هذا البيت. لكن طبعا الاحتلال احنا من نزوح لنزوح، يعني حتى ما سابونا بحالنا، احنا كنا هنا وقت الحدث، فاتصلوا على الشباب اولاد خالي، اتصل عليهم جيش الاحتلال حكى لهم اخلوا المربع كله. طبعا لما بلغوهم ما بلغوهم بيت محدد، بلغوهم بالمربع، فصارت حالة هلع شديدة يعني، وصارت الناس تطلع حتى اي على اي اتجاه احنا مش عارفين نروح لانه مش معروف.
1: كأم شو اللحظات اللي عشتيها وانت بتسمعي هاي الاخبار هذا التحذير؟
2: انا اول اشي يعني جمعت اولادي وحاولت أهديهم، حكيت لهم يا ماما الأمر طبيعي، إخلاء كل شوي، إخلاء كل شوي، مكان بدي نقصف، اهدوا ركزوا معي، البسوا شباشبكم ننزل بالراحة. حاولت أنه أستدرك الوضع، نزلنا الأولاد، وأهم إشي أنه الواحد دور على مكان بس آمن يعني يكون فيه.
1: اللحظات الأولى لما رجعت للبيت كيف كانت، شو شفت؟
2: صراحة مش هاي مش أول مرة ينقصف إشي حوالينا، يعني إحنا جينا لقينا في دمار كبير ووسخ، مش عارفين من وين نبدأ صراحة يعني الواحد. والفاجعة الأكبر إنه البيوت حتى اللي اتدمرت بيوت إخوالي وأولادهم، فالإشي كمان مؤلم جدا. يعني إحنا عشنا الدمار في بيت حنون، راح بيتنا من بداية الحرب، بعدين بيت أهلي في حي النصر، وإجينا هنا وبيت حماتي، وهنا إجينا يعني كمان الدمار لاحقنا، وين ما نروح يعني.
1: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة. بلا شك يعني كما نشاهد مشاهدين الكرام هناك جهود حثيثة يحاول السكان بذلها من أجل إصلاح ما يمكن استصلاحه وإعادة ما يمكن إعادته من معالم للحياة في هذا الحي المدمر الذي دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية وأتت على كل شيء فيه. وبالتالي هناك جهود حثيثة ذاتية، لا توجد هناك يعني أي إمكانيات لإزالة الركام بالشكل السريع والمطلوب، ولكن التحديات تزداد على المواطنين لا سيما على الصعيد الحياتي. ويعني حياة جديدة كتبت لسكان هذا الحي، ولكن مشهد الدمار سيبقى حاضرا في أذهانهم وعقولهم. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: حذرت الأمم المتحدة من أزمة إنسانية محتملة في غزة مع اقتراب الشتاء، وسط قيود على دخول المساعدات ونقص التمويل. وبين الركام والقيام تواجه عائلات فلسطينية خطر نزوح جديد، فيما تتفاقم احتياجات المرضى والأطفال للرعاية والتأهيل.
3: لا خيمة، لا بيت، ولا مكان آخر للذهاب إليه. هكذا تبدو الحياة على مقربة من ما يسمى بالخط الأصفر في غزة. بيوت مدمرة ركام يملأ الشوارع وعائلات تعيش على وقع خوف متجدد من النزوح.
4: إحنا ناس ممكن أن إحنا في لحظة من اللحظات نسيب العفش، نسيب الدنيا، نسيب كل إشي، نشرد بولادنا، وممكن نص ولادنا ما نلحقش ناخدهم.
5: مش هدنا ولا في وقف إطلاق نار ولا في حاجة. هنا إحنا كلنا بننزح من سام من كل شهرين ثلاثة، وإحنا بننزح ونسيب أغراضنا كل شهرين ثلاثة، وإحنا بننزح ونسيب أغراضنا. إحنا زهقنا، إحنا زهقنا.
3: نزوح يتكرر وممتلكات تترك خلف أصحابها في منطقة تقول الأمم المتحدة إن الوصول إليها والعمل فيها يواجهان قيودا أمنية وإنسانية متواصلة. ومع اقتراب الشتاء تحذر الأمم المتحدة من أزمة إنسانية محتملة وتطالب بتمويل أكبر وبدخول أسرع ومن دون عوائق للأدوية والمستلزمات الأساسية.
6: طالبنا بزيادة التمويل وتوفير المستلزمات والمعدات الأساسية لتجنب أزمة إنسانية محتملة في غزة مع اقتراب الشتاء. ورغم القيود وانعدام الأمن ونقص التمويل، نواصل مع شركائنا تقديم المساعدات والخدمات للمحتاجين قدر الإمكان.
3: الحاجة لا تتوقف عند مأوى يحمي من المطر. هناك الآلاف يحتاجون إلى علاج طويل الأمد، وأكثر من 43 ألف شخص في غزة بحاجة إلى خدمات تأهيل متخصصة، بينما لا تتوفر هذه الرعاية إلا بشكل محدود. وتقول منظمة الصحة العالمية إنها وسعت خدمات التأهيل في مستشفى الأمل بخان يونس ومستشفى حمد في غزة، ووصلت إلى أكثر من 9,000 شخص، نصفهم من الأطفال. لكن خلف هذه الأرقام قصص لعائلات لا تزال تبحث عن أبسط شيء، وهو الأمان. في غزة الشتاء ليس مجرد فصل جديد، بل اختبار جديد لعائلات لا تعرف أين ستنام ولا أين ستذهب إذا اضطرت إلى الرحيل من جديد.
0: كشفت صحيفة معرفة الإسرائيلية أن جيش الاحتلال قدم إلى وزير الأمن إسرائيل كاتس خطة عملياتية تتضمن سحب الأسلحة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية. وقالت الصحيفة إن سحب الأسلحة سيكون ضمن خطة أمنية تهدف إلى منع تكرار سيناريو مشابه لهجوم السابع من أكتوبر. ووفق التقرير تنص الخطة المقترحة على مصادرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من عناصر الأجهزة الأمنية، مع الإبقاء على وسائل مخصصة لفض شغب وحفظ النظام تشمل الصواعق الكهربائية ورذاذ الفلفل وقنابل الغاز المسيل للدموع والهروات والخوذ الواقية. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية لجنة حكومية إسرائيلية بحثت إقامة 1670 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن السلطات الإسرائيلية درست 13 مخططا في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، بينها مخططات لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة. حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من أن أي فراغ أمني في جنوب البلاد يشكل ذريعة للاعتداءات الإسرائيلية ومساسا بالسيادة الوطنية. تصريحات عون جاءت في معرض تعليقه على تكثيف الجيش اللبناني انتشاره في مدينة نبطية بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق عدة في الجنوب.
7: ما زال التصعيد العسكري الإسرائيلي سيد الموقف في الجنوب اللبناني. مراسل التلفزيون العربي أفاد أن الطيران الحربي للاحتلال شن غارتين على بلدة كفر تبنيت، في حين قصفت مدفعيته عدة بلدات وقرى منها النبطي الفوقى ودوحة كفر رمان، بالإضافة إلى بلدة المنصورية التي أظهرت صور خاصة للتلفزيون العربي تنفيذ الاحتلال تفجيرا ضخما فيها. مدينة النبطي التي تتمتع بأهمية استراتيجية ميدانية ورمزية للجنوب شهدت خلال الساعات الماضية تعزيزا لانتشار الجيش اللبناني في محاولة لخفض منسوب القلق وطمأنة الأهالي بعد تعرض المنطقة لغارات إسرائيلية عنيفة. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي مع إسرائيل. كما حذر عون خلال ترأسه اجتماعا أمنيا من أن أي فراغ أمني في جنوب البلاد يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية. ذلك أيضا فحوى ما أكدت عليه قيادة الجيش اللبناني. قيادة الجيش قالت في بيان إن وقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية هو العامل الأساسي لاستكمال انتشار الجيش وتنفيذ مهامه وفق اتفاق الإطار. كما أكدت أن الجيش أبدى الاستعداد الكامل لتنفيذ التزاماته منذ توقيع اتفاق الإطار، وباشر باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة العملياتية في المناطق النموذجية، وذلك مقابل استمرار الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي. ترتفع إذن وتيرة الهجمات الإسرائيلية وتزداد شراسة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية التي اعتاد نتنياهو وحزبه الليكود إقحام جبهات القتال في حساباتها بهدف استعراض العضلات ليس فقط على صعيد الساحة اللبنانية، وإنما كذلك في غزة والضفة الغربية وجنوب سوريا وعلى صعيد الملف الإيراني.
0: ويكثف الجيش اللبناني مهامه وحضوره في مدينة نبطية من أجل طمأنة الأهالي، خصوصا بعد عودة الاعتداءات الإسرائيلية إلى المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.
8: كثف الجيش اللبناني من مهماته داخل مدينة النبطية، وذلك من أجل طمأنة الأهالي. هذه الإجراءات كان يعتمدها الجيش اللبناني قبل مراحل التصعيد، واليوم يعتمدها الجيش اللبناني بعد أيام من التصعيد الذي لحق بمدينة النبطية التي عادت إليها الاعتداءات الإسرائيلية، اعتداءات أدت إلى شلل كبير داخل هذه المدينة التي كانت قد بدأت تستعيد حياتها. هذا الانتشار للجيش اللبناني يتزامن مع اتصالات على مستوى محلي وعلى مستوى دولي تجريها بالتحديد رئاسة الجمهورية اللبنانية من أجل تجنيب النبطية ومحيط النبطية، المصير الذي وصلت إليه بعض البلدات والقرى اللبنانية المحتلة والتي دخلت ضمن دائرة التدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذه الاتصالات تكثفت خصوصا بعد سقوط أنفاق في مرتفعات علي الطاهر وخشية لبنانية من أن يقدم الاحتلال الإسرائيلي بعد مرتفعات علي الطاهر باتجاه مدينة النبطية وباتجاه محيط النبطية. هناك سعي من أجل إعادة تكثيف وجود المؤسسات الأمنية والمدنية والعسكرية داخل مدينة النبطية، أسوة بما يقوم به الجيش اللبناني من تكثيف حضور ومهمات داخل هذه المدينة. المواطنون هنا يرحبون بانتشار الجيش اللبناني وتكثيف مهماته. خبرنا شو رأيكم بالوضع بالنبطية وبانتشار الجيش اللبناني؟
9: والله نحن من امبارح اصلا ارتحنا بس اجى الجيش اللبناني على النبطية، ونحن بنتمنى من قائد الجيش انه يسيطر على منطقة النبطية، لانه نحن كلتنا بنحب الجيش، وبنطلب من اهالي النبطية انه يرجعوا على النبطية، لانه نحن ما بيحمينا إلا الدولة اللبنانية وقائد الجيش، الله يحمينا إياه.
8: إذن هذا السعي من أجل إعادة تكثيف وجود المؤسسات العسكرية والمدنية داخل مدينة النبطية بدأ يأخذ الأولوية بالنسبة لرئاسة الجمهورية من أجل حماية مدينة النبطية ومحيط مدينة النبطية. من النبطية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بوجود ما سماه جيشا إرهابيا عند حدودها. تصريحات نتنياهو جاءت خلال جولة في الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 2024.
10: نحن في قمة جبل الشيخ، هذه دمشق وذلك لبنان والجولان السوري هناك، نسيطر على كل المنطقة من قمة جبل الشيخ حتى اليرموك ومن هنا حتى البحر المتوسط، سيطرة مطلقة لم نشهد مثلها، لن نسمح لأي جيش إرهابي بالتموضع قرب حدودنا.
0: فيما دانت وزارة الخارجية السورية دخول غير الشرعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الأراضي السورية والتجول في جبل الشيخ. وقالت الخارجية السورية في بيان إن هذه الخطوة تعتبر خطوة استفزازية وانتهاكا صارخا للسيادة السورية ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وشددت على أن استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. إلى السودان، حيث وثقت مقاطع مصورة مشاهد تظهر الدمار الواسع داخل كلية العلوم التنموية والتكنولوجية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان جراء استهدافها بمسيرات للدعم السريع. واستهدفت مسيرات مدينة الأبيض فجر الأربعاء، فيما أبرز عميد الكلية لوسائل الإعلام المحلية أن الاستهداف أسفر عن مقتل حارس الكلية. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 3300 شخص نزحوا من عدة قرى في قيسان بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بسبب تدهور الوضع الأمني. وقالت المنظمة إن 663 أسرة نزحت داخل الولاية في موجة نزوح جديدة أعقبت أخرى في مطلع الشهر الجاري. قال رئيس الآلية الإفريقية المعنية بالأزمة السودانية محمد بن شمباس إن لقاء وفد الآلية الخماسية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة إيجاد والاتحاد الأوروبي مع رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان يهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات الداخلية. وأشار إلى أن وفد الآلية الخماسية سيعقد سلسلة من المشاورات مع الأطراف المدنية والسياسية السودانية الفاعلة في الداخل، وأكد أن الآلية الخماسية مقتنعة

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية منبر الحرية
0: 92.7 اف ام.
2: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

0: الصراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: طيب من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. كنا قد تابعنا معكم أخبارا مختلفة هذا الصباح من العالم، وما زلنا نتابع معكم آخر التطورات الميدانية الإخبارية في الشأن المحلي الفلسطيني، ونحن وأنتم بضيافة شركة القصرة والتجارية الصناعية. الليلة الماضية كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة دهم واعتقال من بين المعتقلين مجموعة من الصحفيين، حيث تم اعتقال الصحفي معاذ عمارنة الليلة الماضية، وكانت قوات الاحتلال أفرجت عنه قبل حوالي 3 أشهر بعد اعتقال دام عام ونصف وأيضا عام ونصف سابقات. اعتقال كذلك الزميل صبري جبريل بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة. مقاطع مصورة أظهرت تواجد قوات الاحتلال في جموق الظهرية قيام بإطلاق طائرات مسيرة للدرون فوق بعض المنازل، والحديث عن اعتقال شابين من عائلة الزغارنة الليلة الماضية. قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت أيضا اقتحمت مدينة دورة واعتقلت الشيخ سمير بحيص من منطقة واد عزيز. نتحدث هنا أيضا عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام عدة مناطق وعدة مداخل وسكن ومباني في المحافظة هذا اليوم. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال المواطن أو الأسير المحرر مقداد القواسمي والمثنى القواسمي من مكان سكنهم في منطقة دارة السير في الخليل الليلة الماضية. طيب فيما يتعلق بموضوع فصل الدكتور لؤي الغزاوي والدكتور رائد دية، كان بالأمس في هناك بيان صدر عن مجلس أمناء جامعة الخليل بناء على قرار السيدة الأستاذة رئيسة مجلس الأمناء سوزان الجعبري، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة بمجلس أمناء جامعة الخليل بموجب الأنظمة واللوائح النافذة في الجامعة ومراعاة لمقتضيات المصلحة العامة، وبعد مراجعة الإجراءات الإدارية ذات الصلة وتدقيقها وبناء على تنسيب الأستاذة رئيسة مجلس الأمناء، فقد تقرر ما يلي: وقف تنفيذ قراري إنهاء عقد العمل لكل من الدكتور لؤي الغزاوي والدكتور رائد دية، تشكيل لجنة مختصة لدراسة حيثيات قرار إنهاء عقد العمل للمذكورين أعلاه، ومراجعة الوقائع والإجراءات ذات الصلة والاستماع إلى ما ترى اللجنة ضرورة الاستماع إليه على أن ترفع تقريرها وتوصياتها إلى الأستاذ رئيسة مجلس الأمناء. يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة في الجامعة تنفيذه كل فيما يخصه. حرر بتاريخ 9 أيلول 2026. إذن جامعة الخليل تعزف عن قرار فصل الدكتور لؤي الغزاوي والدكتور رائد دية، طبعا من الشخصيات المعروفة والشخصيات الوازنة حقيقة على مستوى الوطن وليس فقط المحافظة. فإن شاء الله خير، قرار جاء بوقته الصحيح، وعودة الدكتور رائد والدكتور لؤي إلى عملهم في الوقت الصحيح حقيقة، لأنه بنتحدث هنا عن ضجة إعلامية ورفض مجتمعي كبير كان لفكرة إنهاء عقدهما وفصلهما تعسفيا من الجامعة بهذا الشكل. فكان أمر ممتاز إنه عودة العمل طبعا أو عودتهم للعمل داخل الجامعة بعد قرار الفصل التعسفي الذي كانت الإدارة ربما أصدرته. طيب عودة مرة تانية إلى الأخبار المحلية. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية في بلدة القوى جنوب بيت لحم لاحقت شابا تمكن من الفرار من داخل آلية تابعة لقوات الاحتلال داخل منطقة القوع. جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع إمساك هذا الشاب الذي خرج من السيارة أو الجيب العسكري الذي كان فيه رهن الاعتقال، وخرج من داخل الجيب فارا من الاعتقال الإسرائيلي. طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وجولتنا المستمرة هذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. مع نهار يوم جديد نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة. شكرا لشركة القصراوي راعي البرنامج، والشكر الموصول لحضراتكم لحسن استماعكم، والتقي بكم بعد الفاصل فابقوا ويانا.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: الساعة الآن 7 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت. جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة، أجمل ترحيب هذا الصباح ونحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. حلقة جديدة هذا الصباح من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فيها الكثير من الموضوعات الإخبارية المختلفة. البداية هذا الصباح من أحوال الطرق مع بداية يوم جديد، ونتمنى أن يكون نهاية أسبوع إن شاء الله جميلة للجميع. اليوم هو الخميس، اليوم العاشر من الشهر التاسع، شهر أيلول سبتمبر من سنة 2026، هو اليوم 28 من الشهر الثالث، شهر ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ وإياكم هذا الصباح ومتابعة لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات. حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات. حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب، في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح، البداية من منطقة يطا والشرق، زيف سالك، لبويب سالك، من الشقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلة المية سالك، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، إشارات كليات أربع سالك بالاتجاهين. منطقة الخليل الوسط، فرش الهواء حاجز للخارج، كثافة مرور عالية جدا، سالك للداخل، راس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات 35 البلوط، الفحص سالكين، وادي السمن وقلقس مغلق هذا الصباح. إلى منطقة الخليل الجنوب، الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، عبد الترابية بلي سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمياء البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، السموع المرملة سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظهرية أبو العسج البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، والظهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، أخيرا شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى منطقة الخليل الشمال، جسر حلحول، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس والنبي يونس سالكين، سعير وادي الشرق حاجز للخارج، كثافة مرور عالية جدا، سعير العديس سالك مع ضرورة توخي الحذر. بيت أمر الكلية تحت الجسر حاجز بالاتجاهين. إلى منطقة الشمال أو منطقة بيت لحم ومنطقة الشمال هذا الصباح، براح رباح، المنشية، دوار قوع، ام سلمونة، جورت الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار فرات، النشاش، عقبة حسنة، دي سي او بيت جالع، الشغراب، بيت سحور، جميعهم سلكات، وادي النار سالك، الكونتينر سالك، العزرية سالك، ومعالي ادوميم سالك بالاتجاهين. هذا اخر تحديث لاحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق اخر التحديثات.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، لليوم الخميس 10/9/2026، تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة، ولا يطرأ تغير ملحوظ على الحالة الجوية، حيث تستمر الأجواء صيفية عادية حارة أثناء ساعات النهار، لطيفة خلال ساعات المساء والليل. الجمعة لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر فوق معدلاتها بقليل، يستمر الطقس صيفيا عاديا حارا أثناء ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل. يوم السبت تستمر الأجواء صيفية عادية حارة خلال ساعات النهار، لطيفة أثناء ساعات المساء والليل، وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل. يوم الأحد في عندنا ارتفاع على درجات الحرارة لكن قليل، مع بقائها فوق معدلاتها بقليل، راح يكون الطقس حار بوجه عام أثناء ساعات النهار، لطيف خلال ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير هنا يوم الاثنين على الحالة الجوية، حيث يستمر النمط الصيفي الحار خلال ساعات النهار، فيما يكون الطقس لطيفا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل 29 درجة، مئوية تنخفض ل 20، بكرة 28-18، السبت 29-17، يوم الأحد 30-19، ويوم الاثنين 32 العظمى تنخفض ل 22 الصغرى. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
1: هذا هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
4: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

طيب مرة تانية بنحييكم وبرحب بحضراتكم جميعا على الهواء مباشرة. ما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الإخبارية الميدانية منها المحلية وكذلك الدولية. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة الماضية عدة مناطق في الخليل وتم اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين. الليلة الماضية كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسيرين المحررين مقداد القواسمي ومثنى القواسمي في منطقة دائرة السير من الخليل بعد أن اقتحم الاحتلال منزلهما وقام باعتقالهما وسط طبعا تفتيشات مختلفة في المنطقة. كذلك كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى اعتقلت الزميل الصحفي معاذ عمارنة الذي كان الاحتلال قد أفرج عنه قبل أقل من شهرين بعد عام ونصف من الاعتقال، وكذلك أيضا عام ونصف أخرى أثناء أو بداية الحرب على قطاع غزة. وما تزال طبعا حتى هذه اللحظة أحوال معاذ غير مستقرة. نتحدث هنا عن يعني عمليات يعني تجرى له وحالته الصحية غير مستقرة بعد أن فقد عينه أثناء تغطيته لمواجهات في الضفة الغربية برصاصة قناص إسرائيلي. كذلك كان الحديث عن اعتقال الزميل الصحفي صبري جبريل الليلة الماضية من اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا في الضفة الغربية. تصعيد واضح حيث تصاعدت وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، وشنت قوات الاحتلال اقتحامات واسعة تخللتها مواجهات إصابات اعتقالات طالت العشرات بالتزامن مع تواصل فرض قيود مشددة تعزيل تجمعات سكانية كاملة وتنفيذ عمليات هدم طالت منازل ومنشآت زراعية وكذلك تجارية. وفي التفاصيل أصيب شابان فلسطينيان الأربعاء جراء اعتداءات قوات جيش الاحتلال عليهما بالضرب خلال اقتحامها بلدة عوارتة جنوب شرق نابلس حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. أفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية عسكرية أطلقت الرصاص الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان في طول كرم. اعتقلت قوات الاحتلال فجر هذا اليوم الخميس الشاب قصي نضال المسعود بعد مداهمة منزله في بلدة بلعة شرق المدينة، وبالتزامن مع ذلك اعتقال الشاب رامي عصام العمور 24 عاما خلال اقتحامها لبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم عقب مواجهات ونصب حاجز عسكري وسط البلدة. جاءت هذه التطورات امتدادا لحملة واسعة نفذتها قوات الاحتلال يوم الأربعاء أسفرت عن اعتقال 21 مواطنا أو 21 مواطنا بينهم طفلان في عدة محافظات شملت طول كرم بيت لحم نابلس الخليل وجنين ورام الله، وشهدت مناطق أخرى اقتحامات لمستوطنين وقوات الاحتلال بينها سرداس الواد وقفين إلى جانب استيلاء الاحتلال على شاحنة محملة بالموز في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. على صعيد آخر تواصل السلطات الإسرائيلية للأسبوع الثاني على التوالي فرض قيود مشددة على حركة السكان في قرية بيتكسا شمال غرب القدس المحتلة مما أبقى 32 فلسطينيا عالقين بين المنع من العودة إلى منازلهم أو مغادرة القرية خشية منعهم من العودة. وأوضحت محافظة القدس أن السلطات تفرض منعا أمنيا على 13 مواطنا وترفض إصدار تصاريح لدخولهم، بينما يخشى 19 آخرين أو آخرون مغادرة القرية لتأمين احتياجاتهم الأساسية والرعاية الصحية لذات السبب. لذلك طبعا تأتي هذه بالتزامن مع إجراءات تعزز عزل قرى شمال القدس المحتلة. طبعا تشهد بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة انتهاكات واقتحامات إسرائيلية يومية تتخللها أحيانا مواجهات مع الفلسطينيين بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الممتلكات الفلسطينية بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي والتجمعات الفلسطينية والبلدات المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

0: طيب ما زلنا معكم هذا الصباح نتابع آخر التطورات الإخبارية الميدانية عبر أثير إذاعة منبر الحرية، وما زلنا طبعا نقرأ في عناويننا المختلفة. كان في هناك بيان صدر عن جامعة الخليل، عزفت فيه الجامعة مؤخرا عن قراريها، طبعا فصل الدكتور لؤي الغزاوي والدكتور طبعا رائد ديا من عملهما، وأحالت القرارين إلى لجنة مختصة لبحث تفاصيله، وإنه يعني من خلال ما جاء في البيان سيعود الدكتور لؤي والدكتور رائد للعمل داخل الجامعة، ووقف قراري الفصل الخاص طبعا بهما يوم أمس من تاريخه يعمل من صباح هذا اليوم بهذا القرار. طيب، إلى زاوية النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة الممكن نقدمها للسادة المتابعين؟
1: إن شاء الله اليوم راح أتكلم عن الإصدارة باتجاه المعركة الطبيعية على شكل عزل الكرة.
0: نعم.
1: هذه الإصدارة مهمة جدا إنه يكون بعد عندهم انتباه كثير وحذر منها، لأنه أنا بدي أقوم بهذه الإصدارة أهم شيء إنه ما يكون عندي إشارة تمنع الإصدارة، لأن للأسف كثير إنه في بعض مناطق عندنا في الخليل في إشارات تمنع الإصدارة باتجاه المعركة، للأسف كثير من المركبات تكون بعملية الإصدارة.
0: نعم.
1: فالإشارة هذا الموضوع للخطورة في هذه المنطقة، فأنا كسائق يجب أن أنفعل الأول من هذه الإشارة. بعدين لما أقوم بعملية الإصدارة لازم أقوم من اليسار لليسار أو من أي متجه آخر يكون في الإصدارة بشكل جيد. ما بقوم بالإصدارة إلا غير بعد ما أعطي حق الأولية لحركة السير اللي خاطر في الجهة المقابلة أو قادمة من اليمين، يعني حركة السير قاطعة مين بدي أعطي حق الأولوية، بعدها بقوم بعملية تنفيذ الإصدارة. وين ما جيت مثلا بيجي المسلك على اليمين بلا بناش في اليسار بلا بناش في اليسار، ما اجي مثلا على اليمين وادخل مره واحده على اليسار، هون بتحدد اشكاليه كبيره. ما اغير مسلكي الا غير بعد اتخاذ اجراءات الامان اللازمه بحيث اني ما اشكل اي نوع من خطوره للمركبات الثانيه. اذا انا فتت بشكل صحيح وبشكل امن وبشكل قانوني ببعد عن المخاطر وحوادث والمشاكل في الطريق. نتمنى ان شاء الله السلام الى كل الجميع ان شاء الله.
0: ان شاء الله اشكرك جزيل الشكر على هذه النصيحة، ونتمنى طبعا من الجميع الاستماع دائما لهذه النصائح وتطبيقها على أرض الواقع. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبي أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، شكرا جزيلا لك. الآن إلى فاصل ونحن نتابع معكم آخر التطورات برعاية شركة الجنيدي ببرنامج مساحة حرة. بعد الفاصل بنرجع لكم إن شاء الله لنكمل وإياكم أتبقى من برنامج مساحة حرة قراءة لأبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة العبرية. فاصل بعده نعود.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بتوقيت شركة الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل جارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599 08 0073.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب بنحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وإياكم برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. خلينا نروح مباشرة لأخبار الإعلام الإسرائيلي ما كتب في ملفاتها الإخبارية الصباحية هذا الصباح على الهواء مباشرة، وما زلنا طبعا نتابع معكم ربما حيثيات الإعلام الإسرائيلي فيما يتعلق بموضوع الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي صباح الخير. أهلين أخي راضي،
0: يسعد صباحك. إحنا ما كانش عندنا فرصة نتحدث معك امبارح لأنه الله يعطيك العافية حقيقة ما قصرت في موضوع نبض مالك، فبنقول لك يعطيك ألف عافية وربنا يجزيك الخير إن شاء الله.
1: الله يخليك، الله يبارك فيك، هذا واجب والله يا ابو.
0: الحمد لله عليك رب.
1: الحمد لله رب العالمين، الله يخليك، واهل الخير كتار والله يا ابو.
0: الحمد لله. طيب خلينا نروح مباشره للاخبار العبريه ما كتب الاعلام الاسرائيلي هذا الصباح في ملفاته الاخباريه حسب متابعتك وقراءتك للمشهد.
1: اولا يعني فيما يتعلق بالخبر الذي كنا قد اذعناه في مقابله اول امس، عندما قلت لك انه في خبر عاجل من موقع هارتس فيما يتعلق بانه كان مكالمه ما بين ام بي زيد ونتنياهو، يعني نعم. محمد بن زايد ونتنياهو، هذا كنت على فكره انتم اول وسيله اعلاميه لانه الخبر ما كان لهش ثواني نازل وهي عملوا فيه له تداعيات انه عمليا اللي هو انه قام محمد بن زايد بكواجبه الاستخباري بانه كان خبر نتنياهو بانه السنوار يسعى الى عمل شيء انتبهوا الملخص. طبعا نتنياهو نفى، ولكن هذه القضية تتفاعل وتتفاعل ثم تتفاعل وستتفاعل.
0: نعم.
1: لحتى اللحظة هذه، لأنه في معلومات جديدة بأنه كمان مش بس كمان أنه خبر نتنياهو، كمان خبر رون ديرمر. لما أنت بتحكي عن رون ديرمر اللي هو وزير الشؤون الاستراتيجية في ذلك الوقت، يعني أنت بتحكي عن نتنياهو لايت، يعني هو الأمين السر الخاص بنتنياهو، زائد بأنه كمان ويليام بيرز اللي هو زعيم CIA. بمعنى آخر أنه هناك قصور وهناك يعني عدم الأخذ المعلومات بالجدية المطلوبة، وهذا طبعا يمكن أن ينذر بأن يكون هناك وضع سيء لنتنياهو.
0: لا.
1: في خلال استطلاع بالأمس حدث أخي راضي، 38% من الإسرائيليين يعتقدون بأن نتنياهو كان يعرف وعرف وأنه مش صادق في عملية النفي. 24% قالوا لا نعتقد بأنه صادق، يعني أنت بتحكي عن فرق كبير، والباقي بيقول لك احنا ما عندناش رأي. طبعا كلمة ما عندناش رأي برضو مش في صالح نتنياهو. القضية أنه هاي القضية لو تم استغلالها وأوراق انتخابية سيكون هناك سقوط مدوي لنتنياهو وحزب الليكود. ولكن الاستطلاعات التي حصلت بالأمس للأسف بأنه نعم صحيح في عندك الحزب عايزينكوت 24 مقعد بينما الليكود 21 مقعد، ولكن الفتات الصغير من هاي الأحزاب الأخرى مثل حزب سموتريتش وعفر فينتر والآن هدول صار عندهم زيادة في نسبة الحسم وبالتالي بياخذوا مقاعد. عشان هيك المعسكر نتنياهو تقريبا موازي لمعسكر المعارضة في الانتخابات القادمة.
0: نعم.
1: دعني أقول لك بأنه الحمى الانتخابات القادمة بطريقة مش طبيعية، كل يوم كل لحظة في مفاجآت، وأنا برجع بحكي نفس الحكي، كل لحظة وكل ساعة وكل دقيقة مفاجآت. يعني اليوم استفاق الوسط العربي على خبر نعم كان متوقع ولكن صار، وهو بأنه بن غفير قدم أوراق من أجل شطب القائمة العربية الموحدة، قائمة برئاسة منصور عباس.
0: نعم.
1: وبتعرف هذا اليمين الإسرائيلي المتطرف هو بارع في تعليق مشانق التهم قبل التهم حتى. يعني بي بي بي في اتهامات ومش عارف إيش، ولكن تم التقديم لأوراق المحكمة العليا وهناك قناعة بأن المحكمة العليا سوف تبت بهذا الشيء. أعتقد بأن هذه المناكفة من أحزاب اليمين الفاشئ المتطرف في إسرائيل ضد الأحزاب العربية يجب أن تكون حافز ومحفز للجماهير العربية في إسرائيل أن تخرج للانتخابات بأعداد مهولة لكي تبقي على يعني النهاية القريبة لحكم اليمين المتطرف الفاشي في إسرائيل. وبدي أقول لك يعني حاليا بن غفير بيعتبر كريات أربعة ورهط والسبع وكسيفة ومش عارف إيش، كلهم في نفس الخانة يعني. هذا أولا. ثانيا، عجبني أحد المحللين السياسيين الإسرائيليين اسمه يوآف شتيرن، بقول لك أنا أخشى ما أخشى أن تصبح إسرائيل كوريا الشمالية معزولة دوليا، وذلك في ما بعد أن كان هناك قرار من 11 دولة أوروبية وليس فقط بريطانيا
0: نعم
1: بمقاطعة المستوطنات وبطائع المستوطنات.
0: نعم
1: وبعدين بتعرف يعني يعني كان السيناريو المتوقع لما يكون محاولات عقوبات من دول أوروبية تجاه إسرائيل أن تتراجع إسرائيل نوعا ما عن بعض القرارات، لكن هدول إيش عملوا؟ على طول أغلقوا القنصلية البريطانية وأعطوا الموظفين البريطانيين معكم 3 أشهر تروحوا. هذه بريطانيا هي اللي عملتكم بريطانيا أساسا،
0: نعم
1: بلفور وغيره
0: نعم نعم
1: يعني. ولذلك يعني هذه الردود السريعة غير العقلانية هي ستزيد من عزلة إسرائيل حسب الأقوال. ترامب بيحاول يتدخل حتى حل الإشكالية هذه، ولكن يعني هي إشكالية مش سهلة. بعدين بتعرف أنت اللي بزعل في الموضوع إن الدول الأوروبية أعطت إسرائيل 3 سنوات مهلة حتى تتراجع، مش سنة، ثلاث مش 10 مش شهر، 3 سنوات. طب ليش كيف إذا أنتم في يعني من أشياء نظرية لأشياء عملية بعد 3 سنوات كمان؟ شيء غريب.
0: نعم نعم
1: عشان هيك برضه بيظل الاتحاد الاوروبي منافق. ولكن في المحصله هذه ستؤثر على الاسرائيليين. يعني مثلا لما بيكون في لما هذا بن كبير وسموتريتش بيعطوا صبغه لكل اسرائيل على انه مستوطن، معناته بده يبطلوا يزوروا اوروبا لانه بده يصير في عداء للمستوطنين في كل اوروبا. يعني معادله غريبه يعني ينم عنها الغباء والعمى السياسي والعنجهية. احنا مش شايفين حتى، وهذا اللي احنا هذا اللي عندنا موجود، وخاصة فيما يتعلق بـ E1 وهذه المناقصات البناء في منطقة E1 اللي قام بها سموتريتش
0: نعم
1: واللي هم بيردوا عليه على الأوروبيين بشكل كبير.
0: نعم
1: الموضوع اللي طبعا اللي نرجع كمان لموضوع الانتخابات، 46% من الإسرائيليين يعتقدوا بأنه أيزينكوت هو الأفضل لرئاسة الحكومة بين 35 لنتنياهو.
0: نعم
1: وبدي اقول لك كمان فيما يتعلق بقضيه الام بي زد، على فكره في الاعلام الاجنبي والاسرائيلي محمد ابن زايد حتى مش طايقين يحكوا اسمه، بيقول لك عنه ام بي زد، شايف؟
0: نعم نعم
1: لانه بقول لك هو اكثر زعيم شرق اوسطي مقرب لنتنياهو صحبه على الاخر، شايف؟
0: نعم
1: الآن يعني يائير لابيد زعيم المعارضة الحالي في الكنيسة الإسرائيلية بيقول إنه بتاريخ 20/9 كان قد
0: نعم
1: عقد
0: نعم
1: مؤتمر صحفي حذر من أن هناك حالة صعبة سوف تحدث في إسرائيل، وقال أنا منين جبت المعلومات؟ قالهم من نتنياهو. نتنياهو كان يعطي إحاطة لزعيم المعارضة، هذا واجبه إنه يعطيها. قال له انه في انا وصلتني اخبار كذا كذا. طبعا هو لا مخبر لا الجيش ولا مخبر جهاز الشباك، وكل هذا
0: نعم.
1: الحكي اذا تفاعل راح يكون في سقوط مدوي لنتنياهو ولحزب نتنياهو.
0: طيب روح دقات الساعه ونكمل ان شاء الله ما تبقى من الاعلام الاسرائيلي هذا الصباح.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعايه شركه الجنيدي لتصنيع الالبان والمواد الغذائيه.
3: الساعه الان 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: عودة مرة أخرى إليك أبو أحمد لمتابعة الأخبار العبرية بعد الفاصل، تفضل.
1: نعم، فيما يتعلق ب يعني ارتدادات هذه مسألة مكالمة الام بي زد مع نتنياهو، نتنياهو يعني وكما قلت لك سابقا أخي راضي بأنه يمكن أن يفتعل أزمات على في جبهات معينة، يعني نتنياهو صرح تصريح بالأمس وقف هناك، يعني وقف المحللون في حيرة من أمرهم من هذا التصريح. شو قال؟ قال بأنه حسم المعركة حسم المعركة تجاه النظام الإيراني بات وشيكا وسوف يسقط قريبا، وسوف تقطف إسرائيل ثمار هذه الإنجازات في منطقة الشرق الأوسط. طب لا في حرب حاليا ولا في تصاريح، طب شو يعني هذا؟ طبعا خلص المحللون بأنه نتنياهو كلما اقترب هذا الخنق على عنق حزب الليكود والمعسكر اليمين ستفتح الأزمة مع إيران وإطلاق صواريخ وما إلى ذلك، وحتى يكون هناك ردود من إيران وتشتعل المنطقة بأكملها. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يخسر في الانتخابات.
0: نعم.
1: وهذا طبعا كلما كل شيء بيحدث، يعني كل استطلاع بيحصل بيرفع الضغط، ممكن ينزل الضغط، ممكن مش عارف كذا، لكن الشغلة صارت واضحة أخي راضي.
0: نعم.
1: يعني في قرب في الانتهاء اليمين، في معناته في حرب وفي تصعيد عسكري وكذا، وإلا ليش تصريح من هالنوع؟ يعني حتى الصحافي في إسرائيل باتت حائرة، طب ليش بتحكي هيك يعني؟ شو وثلاث مرات خلال الأسبوع عادها، يعني مش مرة ومرتين وثلاثة. يعني إنه انتظروا التصعيد القادم ما قبيل الانتخابات. ولذلك الصحفي الإسرائيلي ربيب دروكر وصف قال بأنه يبدو بأنه 57 يوم ضايلين للانتخابات أو 56 يوم ضايلين للانتخابات، هذول نعتقد بأنها هي من الأكثر يعني توترا تفكيريا في إسرائيل فيما يتعلق بالتصعيد القادم، سواء في جبهة لبنان أو سوريا أو الضفة الغربية حتى أو حتى غزة، وعلى رأسها طبعا موضوع إيران. نحكي عن موضوع الأطباء. احنا بتعرف كل فترة بنحكي عن الأطباء في إسرائيل، وكان في هجرة للأطباء. الآن صدر تقرير بالأمس عن وزارة الصحة في إسرائيل بأنها تخشى، لاحظوا الخبر، بأنها تخشى من موجة جديدة لهجرة الأطباء من إسرائيل. لما بتقول موجة جديدة يعني معناها في إشي بتدبر ضمن فورم معين أو ضمن منتدى معين أو مثلا مراسلات معينة أو أنه في نقابة معينة، أو يعني في شيء متعمد بتحرك في الموضوع حتى يكون في هجرة قريبة وخاصة إلى ألمانيا والولايات المتحدة. يعني معنى الكلام أنه في حكي، أنه في استقالات، أنه في تحذيرات، أنه أنا بدي أترك، أنه ارفعونا رواتبنا، أعطونا ميزاتنا، أعطونا كذا. وخاصة الأطباء اللي هم عندهم سموهم يعني حالة من في كفاءات عالية، يعني متخصصين، وهذا ما ينذر بأزمة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي. يذكر بأنه كان هناك اعتماد كبير على الأطباء الفلسطينيين في حملة الاستاج والتدريبات وما إلى ذلك، ويبدو بأنه انخفضت هذه الوتيرة بسبب الأوضاع الأمنية وحرب ما بعد 7 أكتوبر. وهذا طبعا كمان مؤشر، لأنه كان في عدد كبير من الأطباء الفلسطينيين بالمناسبة يتدربوا واشتغلوا في المستشفيات الإسرائيلية. يعني بدك تقول هاي معظم الأخبار، لكن دعني أذهب إلى الخبر، ولا والله في خبرين مهمات إذا معنا وقت.
0: معنا كمان دقيقتين.
1: جيش بدون جيش، هذا ما يسعى إليه الجيش الإسرائيلي، جيش بدون جيش.
0: كيف
1: جيش بدون جيش؟ يعني جيش بدون جنود. بمعنى آخر إنه إيال زمير رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أعلن بأنه سيقام قريبا ذراع في الجيش الإسرائيلي لأن يكون هناك الذكاء الاصطناعي هو المهيمن في المعاملة العسكرية، وناقلات جنود تقاد بقيادة ذاتية من أجل إخلاء المصابين، وأن لا يكون هناك تواجد كثير للعنصر البشري، وأن يكون بدأ منه الروبوت، وخاصة بأنه إسرائيل تعتبر نفسها في مصاف الدول الأولى في الروبوتات العسكرية كمان.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأنه عشان تخفيف هذا ينذر بأنه أعمال عسكرية قادمة، هم بشغالين على هذا الوضع بشكل واسع. هاي الأخبار سيد راضي.
0: خلينا أشكرك على هذه القراءات وما جمعت لنا من أخبار وعناوين هذا الصباح. كنت من عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك. أقول لك مصادر مطلعة بفايف عربي أن مجموعة MBC قررت ربح إعفاء المدير التنفيذي لقنواتها علي جابر من منصبه، مشيرا لأن السبب الرئيس بدوش روح الزلمة على السعودية يعني العمل من الرياض، وذلك بعد سنوات من انتقال المجموعة من دبي إلى العاصمة السعودية. بدأت مجموعة MBC عملها من لندن قبل أن تنتقل إلى دبي، ثم بدأت لاحقا عملية نقل مقرها الرئيسي إلى الرياض والتي اكتملت مطلع يناير الثاني كانون الثاني 2026. المصادر أكدت أن رفض علي جابر المولود في عام 61 الانتقال إلى الرياض كان السبب الرئيسي وراء القرار، في وقت تتجه فيه المجموعة إلى إعادة هيكلة أو هيكلة إدارية ومالية خلال المرحلة المقبلة، ولم تعلن مجموعة MBC أو جابر حتى كتابة هذه السطور رسميا قرار الإعفاء أو أسبابه. إذن الزلمة بدوش يسكن بالرياض، بدوش يروح على السعودية. بقول لك إحنا MBC يعني لا تصلح للسعودية، بتزبطش يعني مش راكبة، فأنا مش روح على السعودية، قالوا لا أعطيها غبرة. طيب شكرا للجميع بلا استثناء لحسن متابعتكم هذا الصباح على الهواء مباشرة. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج. خميسكم إن شاء الله خير وبركة وسعادة، يعني رغم الأجواء المش حلوة كثير في البلد يعني إنه بس إن شاء الله هيك خميسكم ونيس للجميع. ألتقي بكم بداية الأسبوع القادم بحول الله تعالى. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لزميلي ربحي رموز في هندسة الصوت. محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولاً متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولاً من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.

0: الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
6: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
5: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
6: طيب احكي لي إيش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
6: والأسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
6: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
7: راديو الحرية 97.10 FM.
8: هجوم مضاد على ميناء محج في داغستان، وترامب يقول إن بوتين يرغب في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب.

0: صباح الخير مشاهدينا الكرام. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ربما تقصف جبل فأس في إيران، جبل فأس المنشأة النووية، محذرا طهران مما أسماه مزيدا من التهور. ترامب أضاف في كلمة له خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في دالاس، أضاف أنه توجد ملاحظات بشأن نشاط في جبل فأس من دون أن يوضح طبيعة هذا النشاط، وتابع أن على إيران التفكير بجدية لأن أمريكا ستضطر إلى ضربها بقوة شديدة وفق تعبيره، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الحرب ستنتهي فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي، واتهم طهران بمحاولة التأثير عليها. هذا ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مستشارين كبار في البيت الأبيض من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو حذروا الرئيس دونالد ترامب سرا من أن الصراع مع إيران ربما يستمر حتى انتهاء ولايته الرئاسية. وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي قد قال إن ضرب هدفين في إيران سيقابل بضرب 20 هدفا للعدو، وطالب بإنهاء كامل للحرب بما يشمل الجبهتين اللبنانية واليمنية. وأضاف محبي أن منطقة الحظر البحري الإيراني التي أعلن عنها مؤخرا ستمتد من ميناء تشابهار تقريبا جنوبا وصولا إلى بحر عمان.
1: حال مرور أي سفينة للعدو أو أي سفينة أخرى لا تنسق معنا فسنتعامل معها ضمن شروط مضيق هرمز، وسنعاقب السفن المخالفة بحرمانها من الخدمات ومن الوصول للمضيق. إذا أراد العدو إنهاء هذا الوضع فعليه أن يوقف الحرب تماما ويكف عن التهديد، وأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وأن تتوقف الحرب في اليمن. بالنسبة لإيران فإذا اعتدى العدو على هدفين فسنهاجم 20 هدفا له.
0: أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في قشم وسيريك. ونقلت الوكالة عن إدارة إقليم هرمزغان أن أصوات الانفجارات المسموعة في قشم مصدرها البحر، كما أكدت وسائل إعلام إيرانية سقوط مقذوفات على عدة مناطق في سيريك. أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز بالأمس تراجع إلى 7 سفن مقارنة بإجمالي 12 سفينة في اليوم السابق. ووفق البيانات جاء هذا المستوى دون متوسط 10 أيام الماضية البالغ 14 سفينة، حيث غادرت المضيق 4 سفن ودخلته 3. ويذكر أن بعض السفن تبحر عبر هرمز مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، وبالتالي لا تدخل ضمن عمليات الإحصاء وجمع البيانات. أفادت مصادر لقناة سي بي اس الأمريكية سي بي اس نيوز الأمريكية بتضرر مقاتلات أمريكية في ضربات إيرانية استهدفت قاعدة موفق السلط الجوية بالأردن. وحددت المصادر أن طائرة من طراز A-10 ثاندربولت أصيبت وفقدت أحد جناحيها، وتضررت نحو 8 مقاتلات F-15 بأضرار طفيفة وأعيدت إلى الخدمة. كما ذكرت هذه المصادر أن القوات الأمريكية في الأردن أطلقت أكثر من 30 صاروخ باتريوت للتصدي للضربات الإيرانية. أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحال إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية. وقال دبلوماسيون في فيينا لوكالة رويترز إن القرار أقرته الدول الأعضاء في المجلس وعددها 35 دولة. يأتي القرار استكمالا لقرار صدر في يونيو من العام الماضي خلص إلى أن إيران في حالة عدم امتثال لالتزاماتها النووية. في غضون ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إجراء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران يمثل تناقضا صارخا. بقائي أضاف في تصريحات إلى أن أو أضاف أن عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية جاء نتيجة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، نافيا أن تكون طهران قد ارتكبت أي حالة عدم امتثال. في المياه الشمالية من مضيق هرمز تتواصل حركة الملاحة وسط توتر متصاعد مع تباين الروايتين الإيرانية والأمريكية بشأن وضع المضيق. كاميرا التلفزيون العربي رصدت تكدس سفن في المياه الشمالية، فيما تنتظر أخرى الإذن للعبور عبر المسارات التي تحددها السلطات الإيرانية.
2: نحن الآن في مياه مضيق هرمز وتحديدا في الضفة الشمالية منح المحاذية للسواحل الإيرانية بالقرب من مدينة بندر عباس. هذه السفينة خلفي واحدة من عشرات السفن التي ترسو في هذه المياه تنتظر الإذن من الحرس الثوري، وهي تقوم بإجراءاتها بالتنسيق مع الجانب الإيراني لتتخذ المسارات المرخص بها إيرانيا. وإن بدأ المشهد في نهار هرمز هادئاً، لكنه يأتي بعد ليلة ساخنة، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف 5 ناقلات نفط إيرانية، واحدة منها بالقرب من جزيرة خارك، هذه الجزيرة المعنية بصادرات النفط الإيراني، وهي التابعة لمحافظة بوشهر غربا، تبعد من هنا نحو 700 كيلومتر، واستهداف سفينتين كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قبالة ميناء جاسك الواقع شمال شرقي مضيق هرمز والمطل على بحر عمان، والذي يبعد من هنا حيث نتواجد نحو 300 كيلومتر. هذه تعكس بوضوح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف صادرات النفط الإيراني، على اعتبار أن جزيرة خار كما هو معروف عنها هي معنية بصادرات نحو 90% من النفط الإيراني والطاقة عموما، بالإضافة إلى أن ميناء جاسك هو أيضا هو الآخر يعد بديلا لجزيرة خارك، وإن لا يتمتع بقدرات خارك وإمكانياتها في صادرات الطاقة الإيرانية، لكن ما يمتاز به هو أنه يبتعد عن توترات مضيق هرمز جزئيا، فهو الذي يطل كما ذكرنا على بحر عمان، ولكن الحصار البحري الأمريكي يمتد إلى تلك المناطق، وتحديدا هذه المنطقة أطلقت عليها إيران بأن هذه المياه بدءا من خط الحصار البحري الأمريكي مرورا بمضيق هرمز وصولا إلى أجزاء من مياه الخليج اعتبرتها منطقة محظورة. وعلى هذا ردت إيران وتحديدا الحرس الثوري الإيراني باستهداف 8 ناقلات نفط واستهداف سفينتين أمريكيتين، بالإضافة إلى 10 سفن قالت بأن هذه السفن حاولت المرور عبر المسار الجنوبي المحاذي للمياه العمانية. وكما مرت الليلة الماضية ساخنة، يتوقع البعض ألا تختلف شاكلة الليالي القادمة في مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مياه مضيق هرمز.
0: تعد الغواصة الأمريكية غير المأهولة دايف إل دي التي قالت إيران إنها استولت عليها في مضيق هرمز مركبة متطورة تستخدم أنظمة للملاحة والتحكم الذاتي يمكن تزويدها بمستشارات وحمولات مختلفة.

رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية رفعت توقعاتها لأسعار النفط للعامين الحالي والمقبل في ظل الانخفاض السريع بالمخزونات العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط. توقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت وفق المعايير العالمية نحو 91 دولارا للبرميل في السوق الفورية هذا العام، بزيادة تقارب 5% عن توقعاتها السابقة. كما توقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس نحو 85 دولارا للبرميل، بزيادة تقارب 5%.

0: مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. مراسل التلفزيون العربي يؤكد إصابة مواطن جراء قصف، إصابة فلسطيني جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على شارع الطينة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة. إذا مراسل التلفزيون العربي يؤكد إصابة فلسطيني جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على شارع الطينة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة. ونشير أيضا إلى مصدر طبي يؤكد للتلفزيون العربي انتشال شهداء من تحت أنقاض منزل دمره الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. إذن مصادر طبية تؤكد للتلفزيون العربي انتشال شهداء من تحت أنقاض منزل دمره الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. الآن إلى التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر ميدانية وعسكرية بسيطرة قوات جماعة أنصار الله الحوثيين على مركز مدينة حيس جنوبي الحديدة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: صابون زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. سياسي بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. ميدانيا تقول القوات الحكومية إنها تتقدم باتجاه صنعاء في وقت تصف الجماعة الخطوة بالمناوشات.
2: أما في الواقع صحيح أن هنالك مناوشات ومشاكسات تأتي من قبل بعض الأطراف وبعض المجاميع التابعة للنظام السعودي الذي تحرك دائما بالمال.
1: في الجوف القوات الحكومية تعلن السيطرة على مواقع شرقي الحزم، مؤكدة أنها قطعت خطوط إمداد باتجاه معسكر اللبينات. وفي مأرب تدور مواجهات باتجاه معسكر ماس، هجمات وقصف مدفعي وغارات جوية ترافق القتال. أما في تعز فعادت الاشتباكات إلى الواجهة وتعزيزات عسكرية تصل إلى جبهة الوازعية. وبالتزامن مع ذلك كله تعلن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن جماعة أنصار الله الحوثية استهدفت مدن خميس مشيط وأبها وجازان السعودية بصواريخ ومسيرات، مؤكدة حماية المملكة والمدنيين وفق القانون الدولي.
3: في مسار الأجندة الإيرانية في عسكرة المنطقة ثم التشتيت الأنظار من ضيق هرمز نحو البحر الأحمر وباب المندب، وما يفعله الحوثيون هو لا ينفصم عن السياسة الإيرانية في المنطقة.
1: سياسيا يرفع مجلس القيادة الرئاسي سقف خطابه. رشاد الإعلامي يحذر من تهدئة بلا ضمانات ويقول إن الهدنة قد تتحول إلى استراحة بين جولتين من الحرب. وفي المقابل تضع تصريحات مسؤولين يمنيين ودبلوماسيين أمريكيين التصعيد في إطار أوسع يتصل بالدور الإيراني وأمن البحر الأحمر وباب المندب.
4: من الذي بدأ التصعيد؟ من الذي أعلن الحصار بالحصار وهي أيضا كانت أكذوبة؟ من الذي اتخذ قرار تسيير طيران مهران الإيراني التابع للحرس الثوري في رحلة ليست مصرحة لاختراق السيادة اليمنية؟
1: أما جماعة أنصار الله الحوثيين فإنها ترفض هذه التصريحات.
5: هذه أسطوانة قديمة جدا والناس

0: صباح الخير خالد. طبعا نحن أمام مشهد جديد من التطورات، أمام تطورات متسارعة طبعا بالنظر للتطورات التي تحدث وما زالت في جبهتي الساحل الغربي وتعز تحديدا، بالنظر لتطورات الساعات الأخيرة. الحديث هنا عن معارك عنيفة شهدتها هذه الجبهة خلال الساعات الأخيرة، لكن وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية ومشاهد متداولة خلال الساعات الأخيرة، أحرزت القوات التابعة لحكومة صنعاء تقدما في هذه الجبهة تحديدا من خلال السيطرة على مديرية حيص في جنوب الحديدة، وكذلك مديرية الخوخة القريبة من حيص وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية، إضافة إلى التقدم باتجاه المناطق المحيطة بالمخا أو في جبهة المخا بشكل عام، بعد السيطرة ليلا كانت على منطقة الوازعية في غرب تعز، وهي جبهة واسعة تمتد من غرب تعز، هذه الجبهة المرتفعات الجبلية في غرب تعز حتى مناطق حيص والجراحي في جنوب الحديدة. طبعا ربما كان التطور الأبرز في هذه الجبهة هو سيطرة القوات التابعة لحكومة صنعاء على معسكر خالد بن الوليد بعد اشتداد المعارك في هذا المعسكر الذي كانت تسيطر عليه القوات التابعة لحكومة عدن. هو طبعا يبعد عن باب المندب نحو 35 كيلو مترا، ويبعد عن مدينة تعز نحو 60 كيلو مترا، وبالتالي فإن السيطرة عليه ربما مكنت قوات حكومة صنعاء من إحراز تقدم ميداني في هذه الجبهة وفقا للمصادر، لكن لا بيانات رسمية من الجانب العسكري هنا في صنعاء بخصوص هذا التطور حتى اللحظة على الأقل، ولا بيانات أيضا كذلك من جانب الحكومة في عدن من كجانب إعلامي أو عسكري يتحدث عن طبيعة هذه التطورات ومسار هذه المعركة، لكن كان هنالك حديث لمصدر عسكري في وزارة الدفاع التابعة للحكومة في عدن يقول بأن ما حدث في بعض المناطق في جبهة الساحل الغربي هو انسحاب للقوات بهدف إعادة ترتيب صفوف بعض التشكيلات العسكرية في هذه الجبهة، وكذلك إعادة الانتشار وترتيب صفوف هذه القوات العسكرية كما يقول. حتى اللحظة ننتظر طبعا البيانات العسكرية في هذا الإطار، لكن إن صح خالد أو تأكد تثبيت السيطرة لقوات حكومة صنعاء على هذه الجبهة، فإن هذا يمثل تطورا في مسار التصعيد في جبهتي الساحل الغربي، بعد أن كانت حالة التصعيد خلال الأيام الأخيرة فقط تقتصر على هجمات متبادلة في خطوط التماس أو تحقيق بعض الاختراق البري في بشكل محدود في بعض الجبهات أو تقدمات تموضعية محدودة، لكن نتحدث ربما عن تغير في الخارطة العسكرية وواقع ميداني جديد في هذه الجبهة، مع معارك ومواجهات طبعا ما زالت تدور في جبهات أخرى مثل جبهة شرق الجوف تحديدا في محيط معسكر اللبنات، حيث أن المعلومات أو أن جانب الحكومة في عدن كان تحدث خلال الساعات الأخيرة أن هو أحرز تقدما في هذه الجبهة في محيط هذا المعسكر الذي تسيطر عليه قوات حكومة صنعاء، يقول أنه أحرز تقدما في جبهات مثل السعراء والمزاريق وغير ذلك، لكن هنالك نفي هنا من صنعاء لهذه التطورات، ونشرت مشاهد تقول بأنها استهدفت تحشيدات وهجمات في هذه الجبهة، إضافة إلى جبهة تشتد خلال الساعات الأخيرة هي جبهة مأرب والجبهة الجنوبية من مأرب، ما زالت هنالك معارك كر وفر في هذه الجبهة مع شحة معلومات يبدو خالد خلال الساعات الأخيرة تحديدا بخصوص طبيعة الوضع العسكري وما بات عليه الوضع الميداني في جبهتي مأرب والجوف تحديدا.
1: أشكرك علي ذهب مرسلنا في صنعاء. حذرت الأمم المتحدة من تداعيات إنسانية مدمرة مع اتساع رقعة القتال في اليمن، أكثر من 18500 شخص غادروا منازلهم في تعز وجنوب الحديدة منذ الثالث من سبتمبر هذا الشهر، خلف هذه الأرقام عائلات وصلت إلى أطراف مدينة الخوخة بلا أمتع تقريبا وفي مخيمات بلا غذاء ولا لوازم.
2: في غرب اليمن تحولت أكواخ القش إلى مأوى لعائلات تركت قراها تحت القصف ووصلت إلى أطراف مدينة الخوخة بلا أمتعة تقريبا. سلامة سعيد واحدة من هؤلاء، فرت مع ابنها حين وصلت القذائف والرصاص إلى قريتها في منطقة مثلث العدين، تاركة بعض أبنائها ومواشيها خلفها.
3: صلاة الحوت يقول لك ولا خرجنا ولا معانا حتى حاجة الله، حتى باني يقول لك عادون هالي ذاهون ولا عربية خرجوا الله نظيف ذاني كل ليلة بكي بعدون شاني خرجوا عساني ولا خرجوا حورة لا سبب الحوت ذي منها قضايفه ورصاصه سنوا عليني خليت

0: وجهي هلي ولا عرفت اخرج بوجهي ولا بحاجه، بديت كذا عامت فيه.
1: في المخيم تحاول العائلات البدء من جديد وسط نقص في الغذاء ومواد الإيواء ومياه يخرج الأطفال لجلبها. يقول الفارون إن قراهم تعرضت لقذائف الهاون والصواريخ والمسيرات، بعضهم وصل مصابا وبعضهم وصل من دون أفراد من عائلته. لكن الصورة أوسع من هذا المخيم، فالمنظمة الدولية للهجرة تقول إن القتال أجبر نحو 18,500 شخص على مغادرة منازلهم في تعز والحديدة منذ 3 سبتمبر، محذرة من أن العدد يرتفع ساعة بعد أخرى.
2: بسبب الأحداث الأخيرة تصاعدت آلية النزوح في مديريتي حيس والخوخة من أرياف مديرية حيس، المناطق التي تقع تحت جبل دباس، بسبب الأحداث الأخيرة وبسبب ما تعرضوا له من قصف هربت هذه الأسر خوفا من الموت.
1: تقول الأمم المتحدة إن الاستجابة لم تصل إلا إلى جزء من المتضررين في ظل صعوبة الوصول ونقص التمويل، إذ لم يتلقى النداء الإنساني لليمن سوى 20% من احتياجاته فقط. ودعت المنظمة الدولية للهجرة أطراف الصراع إلى حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة للعائلات العالقة والسماح بوصول المساعدات دون عوائق. هربت هذه العائلة من القصف بحثا عن الأمان، لكنها وجدت نفسها تخوض معركة أخرى من أجل البقاء.
3: إلى قطاع غزة المحتل. مشاهدينا الكرام، مصدر طبي يؤكد للتلفزيون العربي قبل قليل، أكد التلفزيون العربي انتشال شهداء من تحت أنقاض منزل دمره الاحتلال الإسرائيلي في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. صباح الخير إسلام. إسلام، بدأت ساعات الصباح وبدأت معها الاعتداءات الإسرائيلية.
4: تأكيد خالد، ليلة صعبة عاشها النازحون الفلسطينيون في شمالي القطاع، تحديدا في مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا. كانت ساعات مليئة بإطلاق النار والقذائف وحتى القصف الذي قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبسبب ظروف المنطقة الخطيرة من جهة، منقطعة الاتصالات من جهة أخرى، إضافة إلى أنها نائية كذلك، فرض ذلك كله نفسه على الأهالي، حيث لم تتمكن فرق الطوارئ وتقديم الخدمات الإنسانية من استكشاف الوضع إلا في ساعات الصباح. الذي جرى الليلة في مخيم جباليا هو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خالد قام بتغطية توغل لميليشيا تتبع له في منطقة مخيم جباليا، وتحت غطاء ناري كثيف أصاب النازحين، تم تسجيل عدد من المصابين. لكن ما تم الكشف عنه صباح هذا اليوم هو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بقصف منزل في منطقة سكافي في مشروع بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد رجل وزوجته وأولاده أيضا، وتم نقلهم تباعا صباح هذا اليوم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. ساعات الصباح فقط هي التي كشفت عن هذا الاستهداف الإسرائيلي الدامي بحق هذه العائلة. الأحداث كانت متوترة في ناحية منطقة جباليا، لكن الحصيلة الدموية كانت في مشروع بيت لاهيا، حيث تم تسجيل هذا العدد من الشهداء الفلسطينيين الذين كانوا ينزحون عمليا، يسكنون في منزلهم المدمر في نقطة قريبة من الخط الأصفر في منطقة سكافي في مشروع بيت لاهيا شمالية قطاع غزة. ظروف إنسانية معقدة وصعبة يعيشها النازحون الفلسطينيون الذين اختاروا العودة إلى منازلهم المدمرة في مناطق قريبة من الخط الأصفر. هؤلاء يتعرضون يوميا لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي من المواقع الإسرائيلية، وأيضا لغارات برية يقوم بها الجيش الإسرائيلي من ناحية، أو حتى العصابات أو الميليشيا التابعة لجيش الاحتلال، والتي حينما تقوم بعمليات التوغل هذه تكون أيضا محروسة بطائرات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات قصفه، وبالتالي يعيش هؤلاء في ظروف ميدانية صعبة وأيضا إنسانية قاهرة، فعل حرمانهم من المساعدات، حيث تمنع إسرائيل المساعدات أو المؤسسات الدولية من تقديم مساعداتها لهم في تلك المناطق النائية والقريبة من الخط الأصفر. ظروف قاسية، وبالتأكيد مثل هذه الأحداث التي حصلت الليلة في جباليا ومشروع بيت لاهيا تكشف عن مدى سوء الأوضاع الإنسانية التي يعيشها هؤلاء الناس قريبا من الخط الأصفر أو الذي يمكن تسميته بخط الموت أيضا.
3: شكرا لك إسلام بدر مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من داخل مدينة غزة. حذرت الأمم المتحدة من أزمة إنسانية محتملة في غزة مع اقتراب الشتاء وسط قيود على دخول المساعدات ونقص التمويل، وبين الركام والخيام تواجه عائلات فلسطينية خطر نزوح جديد فيما تتفاقم احتياجات المرضى والأطفال للرعاية والتأهيل.
5: لا خيمة لا بيت ولا مكان آخر للذهاب إليه، هكذا تبدو الحياة على مقربة من ما يسمى بالخط الأصفر في غزة. بيوت مدمرة، ركام يملأ الشوارع، وعائلات تعيش على وقع خوف متجدد من النزوح.
6: إحنا ناس ممكن أن إحنا في لحظة من اللحظات نسيب العفش، نسيب الدنيا، نسيب كل إشي، نشرد بولادنا، وممكن نص أولادنا ما نلحقش ناخدهم.
7: مش شهدنا ولا في وقف إطلاق نار ولا في حاجة. هنا إحنا كلنا بننزح من كل شهرين ثلاثة، وإحنا بننزح ونسيب أغراضنا. كل شهرين ثلاثة وإحنا بننزح ونسيب أغراضنا. إحنا زهقنا، إحنا زهقنا.
5: نزوح يتكرر وممتلكات تترك خلف أصحابها في منطقة تقول الأمم المتحدة إن الوصول إليها والعمل فيها يواجهان قيودا أمنية وإنسانية متواصلة. ومع اقتراب الشتاء تحذر الأمم المتحدة من أزمة إنسانية محتملة وتطالب بتمويل أكبر وبدخول أسرع ومن دون عوائق للأدوية والمستلزمات الأساسية.
8: طالبنا بزيادة التمويل وتوفير المستلزمات والمعدات الأساسية لتجنب أزمة إنسانية محتملة في غزة مع اقتراب الشتاء. ورغم القيود وانعدام الأمن ونقص التمويل، نواصل مع شركائنا تقديم المساعدات والخدمات للمحتاجين قدر الإمكان.
5: الحاجة لا تتوقف عند مأوى يحمي من المطر، هناك الآلاف يحتاجون إلى علاج طويل الأمد، وأكثر من 43 ألف شخص في غزة.
9: راديو الحرية
10: من 97.10 FM.
11: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني؟ هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيمي الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ت

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: المؤدية إلى الشمال الشرقي لمدينة بندر عباس، وأيضا الجسور التي تمتد من هنا إلى الشمال الغربي لمدينة بندر عباس. ونتحدث بالدقة عن المحافظات التي تأتي في العمق الجغرافي الإيراني نحو شمال هرمزجان، محافظة فارس، وعلى الجانب الآخر كرمان. هذه المدن الساحلية بشكل عام خالد جرى استهدافها خلال الأيام القليلة الماضية بشكل كبير، وبالطبع هنا الشارع في بندر عباس يتحدث عن استهدافات أضرت بوضعه الاقتصادي، وكذلك على الجانب الذي يعد أحد أهم أبواب رزقه كما يتحدث هنا سكان هذه المدينة، وهو البحر. ونتحدث عن مسألة الصيد التي تعتبر أحد أهم أبواب الرزق لسكان مدينة بندر عباس. يترقب البعض ويحتمل أن يكون هناك ربما تصعيد بالطبع خلال الليالي القادمة، ولكن كما ذكرت حتى الآن ننتظر أن يكون هناك بيان ربما من العسكر أو ربما من الخارجية الإيرانية والجهات المعنية التي تتحدث عن مصدر هذه الأصوات وأسبابها.
6: ومن المرجح جدا أنه سيكون هناك تصعيد، لأن الصحف الأمريكية تسرب أو تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن استخدام إيران لصواريخ قادرة على المناورة في استهداف القطع البحرية الأمريكية في المنطقة كان أقرب إلى أن يكون أكثر خطورة هذه المرة، وفسر ذلك بأن هناك رغبة إيرانية في التصعيد من خلال اعتماد على هذا النوع من الصواريخ الباليستية، وبالتالي قد يكون هناك تصعيد. لكن المهم فيما الصورة التي نراها خلفك الآن وفي الشرح الذي تفضلت به ياسر، هو أن لو كان ما يقوله ترامب بأن مضيق هرمز مفتوح فعلا كما يريد، ما كنا لنرى هذه السفن من خلفك، وكنا رأينا هذه المنطقة فارغة أو على الأقل أقل يعني اكتظاظ بالسفن. أشكرك ياسر مسعود، كنت على الأرض مباشرة من هرمزجان لتنقل لنا الصورة في أمام سواحل بندر عباس. شكرا لك. حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من أن أي فراغ أمني في جنوب البلاد يشكل ذريعة للاعتداءات الإسرائيلية ومساسا بالسيادة الوطنية. تصريحات عون جاءت في معرض تعليقه على تكثيف الجيش اللبناني انتشاره في مدينة النبطية بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق عدة في الجنوب اللبناني.
7: ما زال التصعيد العسكري الإسرائيلي سيد الموقف في الجنوب اللبناني. مراسل التلفزيون العربي أفاد أن الطيران الحربي للاحتلال شن غارتين على بلدة كفر تبنيت، في حين قصفت مدفعيته عدة بلدات وقرى منها النبطي الفوقة ودوحة كفر رمان، بالإضافة إلى بلدة المنصورية التي أظهرت صور خاصة للتلفزيون العربي تنفيذ الاحتلال تفجيرا ضخما فيها. مدينة النبطي التي تتمتع بأهمية استراتيجية ميدانية ورمزية للجنوب شهدت خلال الساعات الماضية تعزيزا لانتشار الجيش اللبناني في محاولة لخفض منسوب القلق وطمأنة الأهالي بعد تعرض المنطقة لغارات إسرائيلية عنيفة. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن الانتشار الأمني في النبطي متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي مع إسرائيل. كما حذر عون خلال ترأسه اجتماعا أمنيا من أن أي فراغ أمني في جنوب البلاد يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية. ذلك أيضا فحوى ما أكدت عليه قيادة الجيش اللبناني. قيادة الجيش قالت في بيان إن وقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية هو العامل الأساسي لاستكمال انتشار الجيش وتنفيذ مهامه وفق اتفاق الإطار. كما أكدت أن الجيش أبدى الاستعداد الكامل لتنفيذ التزاماته منذ توقيع اتفاق الإطار، وباشر باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة العملياتية في المناطق النموذجية، وذلك مقابل استمرار الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي. ترتفع إذن وتيرة الهجمات الإسرائيلية وتزداد شراسة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية التي اعتاد نتنياهو وحزبه الليكود إقحام جبهات القتال في حساباتها بهدف استعراض العضلات، ليس فقط على صعيد الساحة اللبنانية وإنما كذلك في غزة والضفة الغربية وجنوب سوريا وعلى صعيد الملف الإيراني.
6: ينضم إلينا من محيط بلدة المنصورة جنوبي لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. صباح الخير إدمون. إدمون، نريد أن نعرف كيف هو حال الجنوب اللبناني هذا الصباح.
3: نعم، أبدأ من التطور الميداني الأبرز الذي أقفل عليه يوم أمس. يوم أمس كان الخبر الأساس على المستوى الميداني هنا في بلدة المنصوري، إذ سجل الاحتلال الإسرائيلي رقما قياسيا بعمليات التفجير التي وصلت إلى 47 تفجيرا في يوم واحد، وهو رقم قياسي. في المرات السابقة كان يصل تصل التفجيرات إلى 20 إلى 30، بالأمس تصل إلى 47 عملية تفجير هنا في بلدة المنصوري. المواطنون من أبناء المنصوري الذين كانوا يقفون هنا كانوا مظلومين، وهم يعني يرون منازلهم تدمر بالجملة. كان الاحتلال الإسرائيلي يستخدم عدة مسيرات تنطلق فوق بلدة المنصوري، تضع البراميل المتفجرة والمواد المتفجرة فوق المنازل وبعدها تقوم بعملية التفجير. وبالتالي الحدث الأبرز هنا هو التدمير الممنهج الذي تعتمده قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتحديد في بلدة المنصوري، ووصلت فيها عمليات التفجير إلى 47 تفجيرا كما ذكرنا. بعض المواطنين حضروا صباحا اليوم، هذا المواطن هو من بلدة المنصوري، يأتي كل يوم في الصباح يقف عند هذا الشريط في بلدة الحنية من أجل أن يراقب منزله. بعضه موجود بيتك؟
8: بعضه موجود. صباح الخير أول شيء. بعضه موجود، امبارح حطوا عليه براميل والحي حدنا كله فجروه. نحن قاعدين بصور هلا مهجرين، قاعدين بشوادر وفيش خدمة إنسانية بالمرة، وعم نيجي بنتفرج اليوم على البلد بيوتنا عم تنحرق دم عينينا وعم تتفجر، وبلدنا من أجمل البلدات بالمنطقة المنصوري. مع
9: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
10: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
9: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
3: المؤسسات العسكرية والأمنية، وكان هناك حث بضرورة تكثيف الحضور الأمني داخل مدينة النبطية، وطبعا هناك هاجس لدى رئاسة الجمهورية بإعطاء النبطية الأولوية، هو الخوف من أن تتحول إلى هدف لاحق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا بعد سيطرته على مرتفعات علي الطاهر. لذلك يعمل الجيش اللبناني وتعمل رئاسة الجمهورية على اتصالات محلية ودولية من أجل تجنيب المدينة المدينة ووضعها مباشرة وعلنا تحت يعني سيطرة الدولة اللبنانية لوحدها.
6: أشكرك موسى سين، كنت معنا من بلدة المنصوري أو محيط بلدة المنصوري جنوبي لبنان. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من بيروت السيد خلدون الشريف الكاتب أو الباحث السياسي. صباح الخير سيد خلدون.
11: صباح الخير،
6: أهلا بك على شاشة التلفزيون العربي. يعني لاحظنا أنه الرئيس جوزيف عون يعتبر أنه أي فراغ أمني في جنوب لبنان ممكن يشكل ذريعة للاعتداءات الإسرائيلية، ومن هنا يفسر عملية انتشار الجيش في النبطية بهذا الشكل. لكن ما الذي يضمن، ما الذي يضمن أن جيش الاحتلال الذي يفعل في الجنوب ما يريد لا يتعدى على النبطية؟
11: أتصور أن نتنياهو وحكومته الآن يريدان تحقيق أكبر قدر ممكن من الإجرام لتوظيفه في الانتخابات. من أخذ تلال علي الطاهر نظريا يجب أن يتجه إلى جبل الريحان، إلى جبل الرفيع، إلى مليتا، إلى آخره، لكنه أخذ الموقع الذي يكتظ فيه السكان كهدف مقبل وهو النبطي. انتشار الجيش في النبطية انتشار طبيعي، وقد قال بيان قيادة الجيش أنه أصلا موجود حيث يجب أن يكون موجودا، ولا يستطيع أن أحد أن يردع إسرائيل من القيام بتفجيرات واعتداءات في النبطية إلا الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أرادت ذلك، لأن المجتمع الدولي معطل تماما في مواجهة إسرائيل حيثما كان. هو معطل في مواجهته في غزة، معطل في مواجهته في الضفة، معطل في مواجهته في سوريا، ومعطل في مواجهته في لبنان. تفجير البيوت هو لمسح الأرض وللبقاء في الأرض، تفجير البيوت هو لمنع الناس من العودة إلى أرزاقهم. والنبطية بالنسبة إلي هي هدف لإسرائيل حاضر ويريدون استغلاله. هل ستؤدي الاتصالات الرئاسية والعسكرية واللقاءات إلى لجب إسرائيل؟ أعتقد أن إسرائيل إذا كانت قد اتخذت قرارا بتدمير النبطية فهي ستفعل ذلك دون تردد ودون خضوع لا لضغط من هنا ولا لضغط من هنا،
6: حتى لو كان الجيش اللبناني بداخل النبطية.
11: حتى لو كان الجيش اللبناني بداخل النبطية هي تتدخل وتفعل ما تشاء. الجيش اللبناني أصلا هو داخل النبطية. بيان الجيش كان واضحا، نحن قمنا حتى في المناطق التجريبية بكل ما كان مطلوبا منا بما فيها تفتيش البيوت بموافقة أصحابها، هذا ما قاله بيان الجيش. لكن الاعتداءات الإسرائيلية هي التي تمنع انتشار الجيش، وهي التي تمنع الجيش من القيام بواجبه من حيث ضمان أمني وخلو المناطق من السلاح.
6: إذن ليس وجود الجيش هو الذي يحمي النبطية، حتى نكون صادقين مع الناس الذين يتابعون الآن. يعني ما فهموا من كلامك ما يحمي النبطية. طبعا من حق الجيش أن يكون في كل على كل سنتيمتر من أرض لبنان، هذا مفروغ منه، لكن الواقع نحن
11: لا، بل من واجب الجيش أن يكون على كل سنتيمتر.
6: مفهوم تماما، لكن الواقع شيء آخر. الواقع أن الإسرائيلي يفعل ما يريد في جنوب لبنان للأسف، وما يحدث دخول الجيش في النبطية تحديدا هو من خلال اتصالات مع الجانب الأمريكي الذي يوفر نوع من الحماية للنبطية. لكن الأمريكي لا يعطي شيء مجانا سيد خلدون، عندما يكون هناك اتصالات وتفاهمات هناك
11: متأكدين.
6: هناك لست متأكدين من اتصالات، لكن دخول الجيش وعدم قيام الإسرائيلي بعمل أي شيء في النبطية حتى الآن يوحي بأن هناك اتصالات. البعض يتحدث عن وجود اتصالات فعلا، لكن أقصد ما أريد أن أصل إليه أن إن كان هناك اتصالات يعني هناك التزامات على الجيش اللبناني عند دخول النبطية. ما الذي يمكن أن يطلب من الجيش اللبناني أن يفعله حتى توفر هذه الحماية النبطية؟
11: أعتقد أن الجيش اللبناني قادر على فرض هيبته وقادر على التفاهم حتى مع المجموعات المسلحة إذا ما وجدت في النبطية، إذا ما وجدت. ولكن هل الإسرائيلي يريد هذا؟ هل الإسرائيلي يريد الهدوء؟ قطعا ليس من مصلحته. الآن كلنا نظرنا إلى الاستطلاعات التي جرت في إسرائيل، وأنا لا أؤمن كثيرا بالاستطلاعات، ولكن هي تريد أن تقول أن على نتنياهو بذل جهود أكثر للفوز بالانتخابات المقبلة. والجهود الأكثر لنتنياهو تتمثل بشكل أساسي بالقتل والتشريد والتهجير والاغتيالات والاحتلال. هذا هو الواقع. وأنا أعلم تماما أن الانتخابات الإسرائيلية لن تغير كثيرا في المزاج الحاكم في إسرائيل، بحيث أن الرغبة في القتل والاغتيال والتدمير والاحتلال هي قائمة عند كل الفرقاء، ولكن نتنياهو يخوض انتخاباته بالدم وهذا واضح. الآن الجيش اللبناني يقوم بواجبه، بالتأكيد يستطيع أن يقوم بواجبه. الجيش اللبناني من واجبه حماية السيادة وحماية الناس، بمعنى منع الاحتلال وحماية البشر، وهذا ما يسعى إليه. ولكن الكل يعلم أن إمكانات الجيش متواضعة، وأن تعزيز قوى الجيش تحتاج إلى المؤتمر ربما نظريا الذي سيعقد في 17 أيلول في باريس، ولكن هذا يتطلب وقتا طويلا وجهدا طويلا. الإسرائيلي محشور بالوقت، 27 أكتوبر هو موعد انتخابات، إما يطحش نتنياهو لتأجيل تلك الانتخابات من خلال حرب كبيرة إذا عاش عارة أنه قد لا يفوز في الانتخابات، وإما يتابع القتل والدم والتدمير والتهجير ليزيد بالنقاط من نقاطه في الانتخابات.
6: يعني في كل الأحوال الأمور تشير إلى الأسوأ، ربما ليس فقط للبنان، لبنان والأراضي الفلسطينية أيضا،
11: في الإقليم كله
6: وحتى صراحة. ربما إيران لا نستبعد ذلك، مع العلم طبعا أن التسريبات الأخيرة في الإعلام الإسرائيلي تضع نتنياهو في خانة أو في وضع محرج للغاية، لأنه تتهمه بأنه كان على علم بهجمات 7 أكتوبر قبل تنفيذها وبفترة كبيرة، وأنه لم يفعل الكثير، وهذا قد يدفع نتنياهو إلى عمل شيء ما على الأرض في العديد من الدول. أشكرك سيد خلدون الشريف طبعا. الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في بيروت. إلى كييف الآن مشاهدي الكرام، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بدوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية نتيجة هجوم باليستي روسي. طبعا في الأثناء أعلنت وحدة الطوارئ الأوكرانية اندلاع حريق في سوق بمدينة
12: راديو الحرية
13: 97.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الجوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
6: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي إيش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والأسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة رب العالمين. صباح الخير، صباح النقاء والصفاء، الرضا والسرور من الله تعالى عليكم متابعينا والمستمعين في كل مكان. أهلا بكم إلى وسط البلد في هذا الصباح. اليوم 10 من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026، اليوم الخميس، نهاية أسبوع. أتمنى على الله أن تكون نهاية طيبة. ما زلنا نعيش يعني حالة من الرضا، وما زالت البلد كلها تعيش حالة من الرضا بعد حملة نبض مالك، وما زلنا نعيشها نحن شخصيا رغم التعب الكبير في متابعة تفاصيل هذه الحملة وجمع المبالغ من الأشخاص الذين تعهدوا بها. صباح الخير لكل الناس، راح نتابع اليوم، وأتمنى أن نسمع تعليقاتكم، ردود أفعالكم وآراءكم في هذه الحملة. وهناك الكثير مما يحكى ويقال، والمشاعر الإنسانية التي لا يمكن التعبير عنها فقط بالكلمات في هذه الحملة التي أثرت في القاسي والداني، في الكبير والصغير، في مختلف فئات المجتمع. صباح الخير لهذا المجتمع الطيب، مجتمع فلسطين، مجتمع الخليل، مجتمع هذه العائلات الكريمة التي كانت سندا وسدا منيعا لإعادة الأمل ونبض الحياة إلى قلب مالك، الذي نأمل على الله أن يعود به مختلفا تماما بعد إجراء العملية. طبعا الكل بيسأل، وإن من لحظة انتهاء الحملة حتى هذه اللحظة عايشين حالة من الكركبة، حالة من القلق. سأوافيكم بتفاصيل عن بعضها اليوم خلال البرنامج. صباح الخير لكم جميعا وين ما كنتوا. رجعنا لنكمل مشوار الأمل والتفاؤل مع الناس، مع الناس الطيبين، مع الناس المحترمين. صباح الخير لأصدقاء البرنامج المتابعين اليوم يوم معانا، واللي بنفتخر بوجودهم، ودائما تعليقاتهم وآرائهم ومساندتهم وكلماتهم الطيبة. وأقول لكم الكلمات الطيبة الحلوة، العبارات الجميلة اللي سمعناها من الأصدقاء ومن الأقارب الأيام اللي مضت، خلال يومين بس يعني أثلجت بالعكس، غيرت كتير من مودنا ومود الناس كلها. إن شاء الله بتضلوا دائما بسعادة بهنا وبفرح. صباح الخير لشركة جوار راعي البرنامج، ولربحي ربحي أبو رموز اللي كمان يعني ما قصر وتعب كتير وما زال في هذه الحملة. يعطيك ألف عافية لكل الطاقم، لكل الأصدقاء، لكل الشركاء، وهذه تحياتي لكم في إعدادي وتقديم البرنامج. معكم محمود قنيبي. صباح الفل.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

يا صباح الفل لأصدقاء البرنامج الدائمين، للمتابعين، للإخوة والأخوات في كل مكان في الخليل وبر الخليل. صباح الخير لكل المبتسمين المتفائلين، لكل الناس اللي بعد حملة نض مالك مودهم صار غير. صباح الخير صفاء، يعطيك ألف عافية، تحياتي لك وشكرا كتير، شكرا كتير كتير كتير. بشار جلق يسعد صباحك، تحياتي وصباح الفل، صباح الورد والياسمين. أخونا أمجد دعيس صباح الخير يا أمجد، تحياتي. وأبو ضياء الجعبري وإم ضياء كمان، تحياتي إلك ولإم ضياء يا أبو ضياء، وألف سلام عليها، وإن شاء الله يا ربي أيامكم اللي جاية دايما بتضل بخير، بتضل بسعادة وبهنا وصحة وعافية. أهم إشي الصحة، أكبر نعمة، أكبر نعمة بينعمها رب العالمين على عباده الأصحاء، وحافظوا عليها قدر الإمكان وابتعدوا عن كل ما يمكن أن يغير في صحتكم. صباح الخير لمؤسساتنا، لجمعية الهلال الأحمر، شركائنا. صباح الخير دكتور طارق وأخونا سعيد وسليم وكل الشباب العاملين في الهلال الأحمر اللي كمان شغالين على قدم وساق لسه في الحملة. طيب في ناس كتير بتحاكينا، في ناس كتير بتراسلنا، في شغلات كتيرة بتخص هاي الحملة لازم تعرفوها. أولا يعني هذا رجاء ونداء لكل الإخوة اللي تعهدوا بمبالغ معينة لصالح هذه الحملة باتصالات هاتفية أو برسائل أو بأي طريقة كانت أو عن طريق أصدقاء. أتمنى على الجميع اللي عنده إشي يعني ياريت يورد لنا إياه بأسرع ما يمكن حتى نقدر نحصر بالضبط شو اللي جمعنا، لأنه إحنا يعني عندنا تجارب في هذا الموضوع. في حدا بيكون بعت لك عن طريق الفيسبوك بعديها بيختفي، في حدا بيحكي تليفون وبعديها ممكن تتغلب لتوصل له، في حدا كذا في حدا كذا. لا أنا أتمنى على كل الناس، وكل الناس طبعا إحنا متأكدين إنه يعني اللي تعهدوا رح يوفوا، بس أتمنى يسرعوا الموضوع علشان إحنا كمان نسرع الإجراءات، لأنه الإجراءات بالنسبة لمالك بلأت، وخلال أيام سيتم التعاقد مع المستشفى، في حدا رح يطلع ويزور المستشفى ويقعد هناك ويعمل الاتفاقية كاملة، لأنه زي ما قلنا مالك مش رح يروح يعمل عملية ويروح. مالك عنده فترة طويلة رح يضلها في المستشفى وفي محيط المستشفى كمان بعدها، فالموضوع بده اتفاقية كاملة ورح يتم بإذن الله تعالى، وإجراءات السفر والنقل وإلى آخره. شغلة أهم، أتمنى يعني زمان كانوا الختيارية شو يحكوا، ما تطعم نفسك بالجوز الفارغ، مظبوط. يعني أتمنى على كل من لم يقدم لمالك ألا يقول قدمت. يعني إحنا سمعنا أسماء، سمعنا تفاصيل عن ناس بقولك والله أنا تبرعت بكذا. لا إحنا عندنا أسماء وأرقام وتفاصيل عن الناس اللي قدمت، خاصة المبالغ الكبيرة. امبارح انتشر خبر كالنار في الهشيم على إنه أحد الإخوة رجل أعمال من خارج المحافظة تبرع بمبلغ 300 ألف شيكل لصالح الحملة. طيب شو رأيكم إنه هذا الرجل ولا حدا فينا بيعرفه؟ طبعا إحنا الرجل اللي تبرع بالمبلغ الأكبر اللي هو 350 ألف شيكل، يعني بدناش نقولكم كلنا جزء منا بيعرفه شخصيا وعارفين عن مين بنحكي، لكن الشخص اللي انتشر عن إنه تبرع بمبلغ 300 ألف شيكل، يعني أنا بتمنى عليه انه خلص الخبر صار طالع، فياريت يجيب لنا 300 ألف شيكل، يا ريت فيك. لا هو مش قصة فيك، يعني بما انه انتشر الخبر انا بتمنى رجل الاعمال هذا والناس اللي نشرت هذا الخبر ياريت يجيبوا لنا 300 ألف، يعني لانه هذول 300 ألف اللي بيحكوا عنهم خارج الحسابات. هذا الرجل ما بنعرفه، ما يعني ما حدا فينا، كلنا رجعنا بعض اللي بالحملة وخاصة يعني القائمين عليها، والد مالك وغيره، ما حدا عارف مين هذا الشخص. كمان أشخاص في أماكن خارج البلاد كمان يعني سمعنا إنهم جمعوا مبالغ مالية لصالح مالك، أتمنى يوصلونا إياها، وأنا متأكد إنهم يجمعوها بهدف إيصالها، بس بتمنى يسرعوا إيصالها. الشغل الأهم الأهم الأهم، منذ الإعلان عن نجاح حملة مالك
وجمع المبلغ اللي كان البعض بيعتقد انه خيالي، وان البعض راهن على الفشل، والبعض راهن على انه مش رح تقدروا، والبعض التاني كان اهون شوية في حدة في تعليقاته، قال انه لا بياخدوا لهم اسبوعين مثلا او ثلاثة، واللي قال انه كذا وكذا وكذا. لا بدي اقولكو يعني منذ الاعلان عن نجاح الحملة للأسف انه الناس فهمت الموضوع غلط، وخاصة لما قلنا انه المبلغ تخطى ما يتطلبه مالك. اول شيء المبلغ يعني مبلغ العملية اكيد جاهز، اكيد جاهز. هلأ ان كان هناك فائض برضو يعني الكل اعلن، لانه جمعية الهلال الاحمر في حينه اعلنت انها راح تساند مالك في سفره واقامته، فقلنا المبلغ اللي بضل هذا كمان لمالك، لانه الناس متبرعة بهذا المبلغ بنية شفاء مالك، فما بينفع يروح لأي شيء تاني غير موضوع مالك. المبلغ هذا مش عنا، مش موجود هون ولا موجود في أي مكان. المبلغ موجود في البنك ضمن لجنة، ممنوع إخراج أي شيكل منه لأي شيء تاني هذا الموضوع لهدف معين. البعض من امبارح أو من أول امبارح بالليل، والله العظيم إن قلت لكم إنه وصلنا أكثر من 200 مناشدة من شتى أرجاء الوطن، من نابلس آخرها من نابلس ومن غزة، هلأ اليوم يعني أختنا إم جمال الله يسعد صباحها بتودي لي مناشدة من غزة لشخص نفسه يخرج من غزة يلعب كرة قدم. طبعا يعني هذا خارج السياق تماما. كل إنسان عنده حلم، وكل إنسان عنده أمل، وكل إنسان بده يحقق حلمه، بس مش يعني المال اللي جمع لصالح مالك لن يخرج لأي شيء آخر. طب أقول لكم شغلة، أقسم بالله العظيم امبارح وهو يمكن هلأ بيسمعني، أحد الأشخاص في عائلة فقيرة جدا بحاجة لأكل وشرب، كان بده يوصل لهم مبلغ معين، وهو بيسمعني بالعادة دائما بيسمعنا، وأتمنى أنه يكون بيسمعنا. سائد الله يسعد صباحك، فقال لي بدي أجيب لك إياه على الراديو لهذه العائلة. قلت له لا اوعى، خليه بنبعت حدا ياخده من عندك، علشان ما حدا يعتقد انه هذا المبلغ رايح كمان لمالك، لانه اذا دخل صندوق مالك مش رح يخرج منه، ممنوع يخرج منه. فهذا المال بس لمالك. وصلنا اكثر من 200 مناشدة، واحنا عارفين انه الناس يمكن تمسكت بامل كبير لما شافت موضوع مالك. موضوع مالك تهافت عليه كل الناس، لانه هذا الانسان فعلا يعني بطل بمعنى الكلمة، مصارع حقيقي، مقاتل حقيقي، يعني كيف بدي أقولكو يعني ما خلاش وسيلة في الدنيا

زراعة كلى، وهدول أكتر ناس بصراحة، أكتر ناس راسلونا الناس اللي عندهم عمليات زراعة كلى أو بحاجة لزراعة كلى، أكتر ناس راسلونا. وأنا بفهم معاناتهم وعارف قديش هم وضعهم صعب، والله يكون معهم والله يكون لهم معين وربي يشافيهم ويعافيهم. بس صدقوني حاليا يعني أول إشي بدنا أقل إشي أسبوعين عشان نطلع من نكون رتبنا موضوع مالك، هذا أقل إشي بدنا أسبوعين. تاني إشي يعني هذه الأمور بتتم بإجراءات، يعني زي ما صار مع مالك التوجه إلى المحافظ، إقرار عملية جمع التبرعات، تبني جمعية معينة لهذا لهذه الحالة. وأنا بقولكم إحنا زمان يعني حالة بدها 1000 شيكل 2000 شيكل ممكن الواحد يعني يمشيها، بس اليوم الحالات الكبرى بدون ما تتبناها جمعية معينة مؤسسة معينة صعب إنك تتعامل معها. فصباح الخير للكل. بالنسبة للشغلات التانية الملحة المهمة زي إبرة الهيوميرا، يا جماعة الخير أتمنى اللي عنده إبرة هيوميرا مثلا، هذا العلاج البيولوجي اللي للأسف انقطع من وزارة الصحة زي كتير علاجات تانية، في عنا حالة إنسانية لطفلة، طفلة صغيرة بحاجة، طفل ولا طفلة الأم اللي كانت امبارح هون، والله ما أنا عارف طفل ولا طفلة، هو بحاجة ماسة لإبرة هيوميرا. هم 6 إبر بس في إبرة منهم ملحة خلال أيام، يعني خلال يومين لازم تتأمن، وهذا علاج بيولوجي. اللي عنده إبرة زيادة أو يعني قبل فترة في إحدى الأخوات في تقوع، والله في تقوع كان عندها إبرة زيادة، فتواصلت معي وقالت لي هاي الإبرة موجودة إذا حدا بياخدها. راح أخونا أبو حسن الله يكرمه ويجزيه كل خير طبعا جاب لنا إياها وأعطيناها لحدا كان بحاجتها. الإبرة غالية أصلا، يعني هي تباع في الصيدليات بما يفوق 1000 شيكل 1200 شيكل تقريبا، ومش في كل الصيدليات موجودة. هلأ في حدا ممكن بيجيبها ب1000 شيكل من الداخل المحتل، ببيعها بجملة الجملة للناس الغلابة إذا حدا عنده إبرة زيادة يزودنا فيها مش غلط. الحالات التانية اللي لها علاقة بعلاجات وأدوية وعمليات ومش عارف إيش ونظارات وسماعات، أنا بتفهم إنه صار كتير ناس عندها أمل وأمل كبير بأنه في حدا ينجدها. يعني أنا بحكي لكم بارح من محافظة طوباس أحد الإخوة، يعني كيف بدي أقول لكم، يعني متشبث بهذا الأمل وبأهل الخليل وعشمه واصل من هون للسماء إنه ما حدا رح ينجده. وللعلم هذا مش سلبها، هذا إيجابي جدا إنه الناس يعني بدأت تعلق آمالها على الخليل. ممكن إنه مش كل إشي بتقدر تعمله، بس بكفي إنه الناس يكون عندها هذه الثقة فيك. من طوباس، من نابلس اليوم صباحا، من جنين، من عمان، والله عندي 2 من أبناء الخليل اللي موجودين في عمان ووضعهم سيء، إنهم راسلوني إنه يا ريت تساعدونا. فاهمين إحنا إنه اللي صار هو أمل كبير، وبوعدكم شو بنقدر لقدام بالتعاون مع الناس المحترمين، بالتعاون مع المؤسسات المحترمة في البلد، شو بنقدر نقدم خير للناس. مش رح نقصر، بس أنا إلي رجاء خاص على الناس اللي براسلونا وبلحوا في موضوع طلب المساعدة، خاصة موضوع الكلى وغيره. يعني أرجوكم بس أعطونا فرصة كمان. يعني أنا آسف إنه أسمع البعض مثلا لما بتقول له أصبر أو تحمل أو بنقدرش، أو جاي على أمل إنه والله بفكر إنه هالمصريات كلهم في جيب ربحي، وهلأ ربحي بده يطول له 50-60 ألف، زي أحد الأشخاص امبارح جاي بده $60,000 بفكر إنه يعني ربحي بده يطول له إياهم من الجيب على طول ويناولوا إياهم. ففي البعض بزعل وبيبدأ يحكي خارج السياق وبيبدأ يسب حتى ويدعي علينا. أرجوكوا أنا عارف إنه يعني الموضوع عمل هيك ثورة أمل في قلوب الناس، وإن شاء الله إنه هالأمل ما بينطفي، وإن شاء الله الخير بعملة قدام. وإحنا بندور على طريقة يكون في إشي دائم، صدقوني والله بندور على طريقة يكون في إشي دائم لكل الفقراء، صندوق معين من خلال جوال من خلال البلدية يتم جمع مبلغ شهري 1-2 شيكل على كل فاتورة كهرباء، على كل فاتورة مية، على كل فاتورة تليفون مثلا. احنا بنقول يعني بس هذا مش مقر لسه، يعني احنا بندور على طريقة يكون في صندوق لصالح الفقراء والغلابة، مش بس المرضى، بشكل عام كل انسان محتاج. ربنا يقدركم دائما على الخير وفعل الخير، وربنا يعين الناس كلها، وربنا يعطيكم الصحة والستر. وصدقوني اذا علينا، وانا نيابة عن كل زملائي في الحملة، انا بقولكم والله لو علينا نفسنا نساعد كل

للناس، بس ما هو العين بصيرة والإيد شوية قصيرة في الأيام هاي، لأنه الوضع تعبان عند الحكومة بالدرجة الأولى، وهذا اللي صعب علينا كل الأمور عند الحكومة في موضوع الأدوية، في موضوع العلاجات، في موضوع التعليم، في موضوع الأقساط. يعني بديش أقولكم كم طالب جامعي صار عنده أمل بفكر إنه يعني مجرد ما يحكي معنا تليفون إنه رح نروح ندفع له القسط كامل في الجامعة لأنه معنا مصاري زيادة. لا، معناش ولا أجورة زيادة، ما عنا ولا شيكل زيادة، بالعكس إحنا لسه لحد الآن بنجمع في المبلغ. وعشان هيك أنا بلشت لقائي اليوم إنه رجاء أن اللي عنده فلوس وتعهد فيها لمالك إنه يتوجه إما للهلال الأحمر في عين عرب، أو لمبنى إذاعة منبر الحرية، أو للبنك في حساب نبض مالك، واللي بده يزيد على التبرعات مش غلط، لأنه لحد الآن لسه المبلغ اللي بين إيدينا لسه ما اكتمل اللي بين إيدينا. هذه رسالة اليوم، أنا بتمنى على الكل إنه يطول باله علينا وتحملونا، وخليكوا عايشين هذا المود، مود الفرحة والهدوء والمحبة والتكافل، المشاعر الإنسانية. أنا وصلتني رسائل والله بتهز كل المشاعر اللي في الدنيا، قديش الناس فرحت لحظة الإعلان عن نجاح الحملة، رغم أنه كتير كتير راهنوا أنه يعني صعبة، بديش أقولكوا راهنوا على الفشل، بس صعبة. يعني شو خلال 6-7 ساعات كنت تجمعوا هالمبلغ؟ لا، رح تاخدوا لكم أسبوعين، يمكن بدكوا شهر، يمكن ما تقدروش أصلا، يمكن كل اليمكنات هاي طارت في السماء لحظة الإعلان عن انطلاق الحملة. لأنه من اللحظة الأولى لانطلاق الحملة بعد 10 دقائق من بدايتها بلشنا بس نحكي، بلشت التبرعات توصل، بلشت الناس تجي بالخمسين، بالمية، بالمئتين، بالألف، بالعشر تلاف، بالعشرين ألف، بالخمسين ألف، بالمئة ألف، ومية وخمسين ومئتين، لحد ما وصل المبلغ، تخطى المبلغ المطلوب. وهذا بس فضل من الله، هذا فضل من الله على مالك وعائلته وعلينا كلنا وعلى كل من شارك وكل من قدم، وإن شاء الله كله بيكون في ميزان حسناتكم. اوعوا تفكروا إنه مالك كان بحاجة لإلنا أكتر مما إحنا بحاجة لإله، لا، صح مالك بحاجتنا، كل الناس الغلابة بحاجة الناس المحترمين اللي بيقدموا لهم، بس الناس هاي اللي بتقدم هي أكثر حاجة لهؤلاء الناس ودعواتهم، عشان ربنا ييسر أمورهم ويمشيها. ودائما عوض الله كبير، أنا كلام في أحيانا بكرره مرات كتيرة، عوض الله كتير، هذه كلمة بقولكم إياها دائما، لأني دائما على قناعة إنه عوض ربنا مش بالضرورة يكون فلوس، مش بالضرورة يكون مال، مش بالضرورة يكون ربح مادي، لا، عوض الله راحة بال، عوض الله صحة، عوض الله توفيق، عوض الله رضا والدين، عوض الله له أشكال كتيرة كتيرة كتيرة ممكن تأثر على حياتك وتورجيك قديش الإحسان يقابله رب العالمين بالإحسان. صباحكو إحسان ورضا، سعادة وهنا إن شاء الله.

0: تامر شيخ دورة صباح الخير أبو العود، صباح النور. صباح الخير كمان لأم همام الدميري ولا يزن أبو غليون عبد الجبار العزي تحياتي، ومحمد الرواشد والسموع وناسها صباح الفل. نصري أبو سنيني يسعد صباحك يا نصري تحياتي. ليث الفروخ أبو مراد وكمان حسني وزوز من قلب شارع الشلال. مهند أبو غليون، أم يزن أبو عيشة الله يصبحكوا بأنوار النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كمان بدنا نصبح على اعتدال سراحين يسعد صباحك يا اعتدال، بتقول يسعد صباحكم، كل الاحترام والتقدير لكم وجزاكم الله خيرا، الله يشفي مالك ويشفي جميع مرضى المسلمين يا الله، وربنا يشافي لك لوجين على الآخر ويتمم لك فرحتك فيها بكل شيء. إن شاء الله بتشوفيها ناجحة في المدرسة وبكرة بتجوزيها وبتشوفي أولادها كمان هي وإخوانها. أبو نهاد قفيشة صباح الخير، سناء المحتسب صباح النور، وأخونا زاهر الأطرش، إنجي شاهين ورشدي فريحة صباح الخير لرشدي وحلحول، كمان لتامر. تامر الجعب بيقول أنت ماشي بأمان الله، فجأة واحد بيجيك بعكس السير داخل عليك من اليمين أو الشمال بيخبط فيك من الجنب، بتضطر أنت تتحمل مسؤوليته وتخسر، يعني بيجيك البلا من الله. أول إشي فيش بلا من الله، انسوكم من هذا الحكي. هذه الكلمة على فكرة فيها يعني بحسها فيها خلل، فعشان هيك بلاش بليك يجيك، لأنه ربنا ما بيجيب بلا، بالعكس بيجيب ابتلاء. ابتلاء بمعنى امتحان، أما بلا بمعنى أذية لا. بيجيك البلا شو بتاخده له طلة وبتروح، بتاخد له كمان فواكه. والله الواحد بنخنق والحق مش عليك، بدنا حل جذري لموضوع البسكليتات الكهربائية وتنظيم واضح لسيرها ومخالفتها لما تمشي بعكس السير، لأنه مش معقول تلتزم بالقانون وبالآخر تتحمل غلط غيرك. وأنا متفق معاك، بس كيف؟ والله وأنا معاك يا تامر، بس كيف بدنا نضبط هذا الموضوع؟ إيهاب ناصر الدين صباح الخير. إيهاب بقول يا ريت تشوف لنا حد من وزارة الصحة للحديث عن نقص الأدوية وبالذات المزمنة وشكرا. صباح الخير لعبد الهادي الجياوي وأبو لؤي سدر. شوف إيهاب ناصر الدين، حكينا في موضوع الأدوية، يعني للأسف الحكومة حجتها الضائقة المالية الكبيرة وعدم قدرتها على دفع المستحقات لشركات توريد الأدوية، والشركات طبعا يعني إلها ديون كبيرة بطلت قادرة إنها تعطي الحكومة. يعني أنت بتداين واحد، لو عندك بقالة ولا سوبر ماركت ولا شركة، بتداين لحد معين، لما بصير عندك يعني عجز وبتبطل قادر الدائن بتوقف. فهون الخلل انه يعني مش رح تنحل هذه القصة الا اذا انحلت الازمة المالية. الازمة المالية حسب يعني كل التوقعات لن تحل قبل الانتخابات الاسرائيلية المقبلة في شهر 11، يعني بدنا كمان شهرين من هلأ او 3 اشهر على الاقل، 3 اشهر يعني علشان تنحل الازمة المالية. شو هذا؟ بتقدر تشوف لي لا والله صعب يا أخت ريهام، الله يسعد صباحك. أنا يعني قرأت رسالتك، صعب، أنا بقدرش أتعهد في إشي مش ضامن إنه يكون، ما بقدر أتعهد بإشي إنه يعني مش ضامنه 100%. خلينا ناخد استراحة. يعني أنا حكيت في هذه الجزئية نيابة عن زملائي في الحملة اللي كلهم يعني تليفوناتهم ما بتوقف، مناشدات وطلبات وبدنا كذا وبدنا زراعة كلى وبدنا قسط جامعة وبدنا مكسور علي أجار بيت وفي عندي شكات وعلي أوامر حبس وكل هذا الحكي، لأنه فعلا انضغطنا في هذا الموضوع. يعني أنا حكيت نيابة عنهم، وكمان شغلة بالنسبة للإخوة اللي تعهدوا بمبالغ معينة من 50 و100 شيكل لغاية 50,000 رجاءً، يعني إذا بوصلونا هاي المبالغ بنكون شاكرين جدا. طبعا الرجل الفاضل المحترم الذي تعهد بأكبر مبلغ وهو 350,000 شيكل لصالح هذه الحملة وصل المبلغ، وصله وصار جاهز وصار موجود في حساب مالك في البنك، والحساب طبعا لا مالك ولا أبوه ولا أنا ولا أبو جهاد ولا دكتور طارق ولا حدا بيقدر يسحب منه شيكل. هذا الحساب في عليه لجنة مفوضي توقيع أكثر من واحد في هذا الحساب، والمبلغ كله مرصود فقط لعلاج مالك ومتابعة حالته مستقبلا، وما حدا يفكر انه الفلوس في جيب ربحي وراح يطول له هلقيت 10,000 ويدفعهم قسط جامعة او اجار دار. هذا الحكي ما في منه. سعد صباحكو، خلينا نكمل بعد فاصل صغير، بنرجع بنحكي في شغلات كتيرة كمان مهمة بتخص البلد واهل البلد في وسط البلد. صباح الخير.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
6: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني؟ هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيم الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.
7: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:50 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

شاء الله انه المعنوية فعلا عالية وبالسماء. شكرا لأهل الخليل وأهل فلسطين. يعني الكل بيحكي في الموضوع. امبارح كان حديث البلد كله مالك وقضية مالك ونبض مالك. امبارح يعني صديق إلي هو رجل أعمال بيشتغل يعني لساعات متأخرة في الليل وبروح وبيسري بدري. امبارح كان في طول كرم فما بيعرف إشي عن الحملة بصراحة، ما كان نهائي بيعرف ولا أي إشي. لما وصل طول كرم امبارح بلشوا يحكوا له على الحملة وأهل الخليل وشو عملوا أهل الخليل. فأكيد يعني شكرا للخليل وناسها، وشكرا لكل حدا ساهم معانا بهذا العمل الإنساني الرائع. هيفا مسودة صباح الخير من القدس الشريف كمان. ام رائد جردات بتقول صباح الخير، بتشكرك اخي ابو رامي على الحملة لمالك من اهل الخير. خالد الصوص صباح الورد. عبد الهادي، عبد الهادي الجياوي بيقول اخي ابو رامي في قرار بدفع 50% من الأقساط الجمعية من المستحقات لأبناء الموظفين الحكوميين في القطاعين المدني والعسكري، ولكن للأسف هذا القرار لا يشمل المتقاعدين من القطاعين. السؤال موجه لوزارة المالية، المتقاعد الذي خدم عشرات السنين في الحكومة لماذا يلجأ للاستقراض من الآخرين أو البنوك وله مستحقات في ذمة وزارة المالية، أو يكون مضطر لتأجيل الفصل الجامعي لابنه ولكن الفصل القادم نفس المعاناة، ولن تقف عاجلا وأن تقف عاجزا أمام أبنائك عن توفير أقساطهم، فهذا قمة الضغط النفسي زيادة على ألمه ومكانته، خاصة إذا كان مريض. فنرجو من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم دراسة الموضوع وأن يشمل قرارهم المتقاعدين العسكريين والمدنيين. شوف خليني أقول هيك، مظبوط انه القرار ممكن يكون مجحف بحق البعض، لكن تمت دراسته. ليش؟ معظم المتقاعدين في بعض الوزارات اللي كانت يعني رواتبهم قليلة وتقاعدوا ما إلهم مستحقات، وصعب إعادة تسديدها مستقبلا لأنه كل راتبهم التقاعدي لا يتجاوز 2000 شيكل. يعني ما بعرف، هذا بده دراسة وتخطيط، معقد الموضوع، بس رح نسأل في وزارة المالية إذا أمكن. طبعا كل الاحترام. صلاح الخطيب أمير الصوت، الأخ الراقي الوطني أبو رامي كل محبة ووفاء. والله أنت الراقي يا زلمة، أنت راقي في كلماتك، أنت زلمة عن جد بتحرجنا. وأقسم بالله أنا صلاح الخطيب من الأشخاص اللي بيحرجوني بأدبهم. احيانا في ناس هيك بتحرجك، بتحطك بالزاويه بادبها برقيها بتعاملها بلطافتها ببشاشتها بمساعدتها. انت انسان رائع، انت حدا عن جد يعني بينحب من القلب اخي صلاح. ويمكن انا ما عمريش سمعت حدا بقول بحبش صلاح، لانه فعلا بخليش حدا ما يحبوش. دائما حاضر، دائما موجود في كل موقع بيحتاج له. وأكثر من هيك يعني صلاح من الناس اللي أنا شفت لهم مواقف وفاء، يعني أنا شخصيا على الصعيد الإنساني بقدرها. صلاح أخونا أول شيء الله يرحم زوجته، توفيت قبل فترة بمرض السرطان. فترة مرضها شفت نموذج من الوفاء والتضحية يعني قليل ما بتشوفه، وشفت كمية من الحب، الحب المباح، الحب الحلال بين زوجه وزوجته في أقصى لحظات حياتها وفي لحظاتها الأخيرة وما بعد الموت كمان. الله يرحمها طبعا ويسامحها ويغفر لها ويدخلها جناته إن شاء الله. شفت كمية وفاء وتضحية وحب نادرا ما بشوفها. أنا اسمح لي يمكن بحكي في خصوصياتك أخي صلاح، بس لأنه أنا بعرف أنه أنت أخي وحبيبي وبمون انه احكي، هذه مش خصوصية، هاي صفة عامة فيك بسوى انه نعممها على كل الناس ويتعلموا منها. اقسم بالله تجربة الوفاء والمحبة اللي شفتها عند صلاح نادرا ما بشوفها، فعشان هيك انا بحبك، بحبك من قلبي فعلا، لانك انسان وفي وانسان مخلص وانسان رائع وانسان اديب، اديب جدا بتعاملك وبشاشتك، بتخلينا يعني مش عارفين كيف نرد عليك يا زلمة. والله ما احنا عارفين كيف نرد عليك ولا بنقدر. يعني انا احيانا بقولوا عني بحكي وشاطر
وبعرف أرتب الكلمات، بس والله أقف عاجزا أمام كلماتك الراقية الحنونة اللطيفة الداعمة المساندة المؤازرة اللي بتدفع باتجاه الأمل وبتخلي الواحد يعني معنوياته تطير بالسماء. فأنت حدا كتير محترم، كتير كتير محترم وكتير بحبك. يسعد صباحك أخونا صلاح. فوزي أبو جاموس الله يسعد صباحك، تحياتي إليك وأحلى صباح لأحلى حدا. أحلى حدا ممكن يخليك تحب الدنيا وتحب الناس وتحب الأمل. أحلى حدا ممكن كمان يخليك دائما متفائل ودائما عزيمتك قوية. وأحلى حدا ممكن يخليك دائما في حالة مرح بكل الظروف السيئة. إبراهيم أحمره وبيت البركة، كل المجموعة، هذا الطاقم، هذا الفريق اللي موجود في بيت البركة فريق رائع، لأنه فريق بشوش بيتعامل مع الناس ببساطة بسلاسة بمحبة بأخوة وبضحكة دائمة. ويسعد لي طلتك أخونا إبراهيم، وصباح الخير لكل العاملين في بيت البركة للخضار والفواكه على جوار الجلدي بالضبط هناك. اسمع، إذا مودك سيء سيء سيء وبدك كيلو ليمون عدي على إبراهيم أحمد.

اكو شغلة حلوة. الأمل، الأمل شو يعني الأمل؟ هاي كلمة أمل يعني كلمة كبيرة، واللي بيفقد الأمل بيفقد إشي كتير في حياته، بيفقد إشي كبير كبير. الناس اللي بتيأس، الناس اللي بتحس إنه خلص الأمور خربانة، إنه شو بدي أعمل، شو بدي أسوي، يعني خربت الدنيا، هذا آخرها، هذا آخر المطاف، فيش حل، هاي ناس خسرانة، خسرانة كتير كتير. عارفين ليش؟ لأنه دائما الأمل بوجه الكريم، بوجه رب العالمين. صلونا على محمد. محمد إجا، محمد إجا بعد 40 سنة. تخيلوا بعد 40 سنة من الانتظار، 40 سنة وهو بيستنى، 40 سنة ما فقد الأمل. أخونا الحاج عماد أبو الأمير من يافا، عمره 65 سنة، يعني من عمره 25 سنة تزوج، ومن عمره 25 سنة الله ما أعطى خلفة. اليوم يا جماعة، اليوم أخونا عماد رزق بمولوده الأول وسماه محمد. صلوا على محمد. تخيلوا 40 سنة، يعني قبل ما تنولد يا سيد ربحي بيمكن 12 سنة، إشي زيك 13-14، تقريبا 14 سنة أو 15. ربحي 25 25، أنت 25 ولا 65؟ بدوش أحكي، بدوش يزلمي، ليش خايف نحكي اسمك؟ على كل المهم، يعني قبل ما ينولد ربحي ب 12 سنة تقريبا، هذا الزلم تجوز والله ما أعطاهوش. تخيلوا بعد 40 سنة تحقق الحلم. زي مالك بالضبط، مالك 23 سنة وهو عايش على أمل إنه يعمل هالعملية اللي إن شاء الله بيعملها وبيرجع لنا فيها سالم. بعد 40 سنة أبو محمد إجا محمد، وبعد 23 سنة مالك رح يعمل العملية بإذن الله تعالى. فعمركم ما تفقدوا الأمل برب العالمين وبقدرة رب العالمين. ألف مبروك لأخونا الحاج عماد أبو الأمير من مدينة يافا، الذي رزق بمولوده الأول محمد بعد انتظار دام سنوات طويلة طويلة طويلة طويلة قد ما بدكم.

0: طيب هدى، هدى غيت بتقول لي سعد صباحك ابو رامي، يعطيك العافيه انت وابو جهاد في ميزان حسناتك والله، والله يشفي مالك ويرده لاهله سالم يا رب، ضلوا دعوا له وادعوا لكل المرضى. منتصر عمر شكرا لك، ولهدى كمان شكرا. اسماعيل بيقول صباح كل شيء حلو بالحياه انت وهالمنبر، واحد كل واحد فيهم يا صباح الرضا وصباح يتجدد بالامل دائما. اكيد يا اسماعيل، اسماعيل الأمل دائما برب العالمين دائما، وما تفقدوا الأمل، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ما تقول لي خلص، ما تقول لي خربت، ما تقول لي فيش أمل، ما تقول لي شو نعمل، ما تقول لي يعني لوين رايحين، رايحين لعند رب العالمين بقدرته ممكن يغير حالنا إلى الأفضل. سهى جردات يسعد صباحك بتقول صباح الخير لصاحب الكلمة الطيبة وعنوان الأمل وجابر الخواطر وصاحب الصوت النقي المتفائل، صباحك جميل. تفضلوا هالإحراجات. طب هدول الناس يعني سواء سهى ولا صلاح ولا شو، كيف ممكن واحد زي يرد عليهم؟ بجد أنا كيف ممكن أرد على هاي الناس؟ هاي الناس كلماتها أغلى من الذهب، وهذه العبارات اللي بسمعها أحلى أحلى من كتير شغلات في حياتنا. صدقوني جبر الخواطر نعمة، وهذه النعمة ما بتحس بقيمتها ومعناها الحقيقي إلا لما بتسمع هاي الردات الفعل الكلمات الحلوة من الناس. امبارح الناس كلها فرحانة. أنا أكتر إشي أسعدني في هذه الحملة أولا إنه مالك بده يعمل العملية، وبعد مالك مش المبلغ، لا هو زي ما قالها مالك امبارح في أحد التسجيلات اللي قال أنا صرت مليونير، حكاها وعيونه بتدمع، صرت مليونير مش بالفلوس، بملايين الناس اللي تعاطفت معه. احنا امبارح مكسبنا كان كتير عالي بفرحة الناس، البلد كلها امبارح كنت تحس البلد كلها في مود واحد، البلد كلها بتحكي في موضوع واحد، البلد كلها فرحانة مبسوطة على اللي صار، منتشية مفتخرة، الناس مفتخرة بحالها، فخورة بإنها من هالبلد الطيب وهالناس المحترمين، إنها من هالعائلات اللي بتشرف وبترفع الراس. ويمكن بدون مبالغة فيش عائلة في مدينة الخليل لم يكن منها ولو مشارك واحد على الأقل في الحملة. هذا دلالة على إنه الخير موجود في كل الناس، في كل الناس، بس بدك اللي يحركه. شكرا يا سهى، شكرا يا صلاح. سهى عن جد كلماتك مرتبة حتى، يعني أنا مش عارف أرتب زيها ومش عارف أرد عليك بزيها، بس بتستاهلي كل شيء حلو في الدنيا. الله يسعد صباحك. طيب تامر الجعبة بيقول أبو رامي قبل شهرين أو ثلاثة صرح أحد أفراد الشرطة على الإذاعة إنه خلال شهر رح نشوف تغيير وحلول وقوانين جديدة بخصوص البسكليتات الكهربائية، لكن صار تقريبا 3 أشهر لحد الآن ما شفنا أي شيء من اللي كان حكى. الناس سمعت الكلام واستنتجت إنه الموضوع رح ينحل، لكن للأسف ما صار أي تغيير واضح، والبسكليتات لسه منتشرة وبتصير بعكس السير وبتدخل فجأة بين السيارات. علشان هيك بدنا حل وتنظيم فعلي، وبنفس الوقت بدنا نتعاون كلنا وكل أب وأم ينتبهوا أو ينبهوا أولادهم على خطورة السير بعكس الاتجاه وتفادي الدخول المفاجئ بين السيارات، لأنه الموضوع خطير وحماية الأولاد مسؤولية الجميع. شوف أول شيء بالنسبة لتصريح الشرطة في حينه، أنا بدي أقول لك أنه لا، ما حدا قال أنه الدراجات أو البسكليتات تحديدا كان في لبس في نشر الخبر في حينه، وما انتشر على الإذاعات، انتشر من خلال صفحة انتشر على إحدى الإذاعات، وبعدها اضطرينا أنه نعدل الخبر ونستضيف مدير المرور في حينه ليعلن انه الحكي عن الدراجات الكهربائية اللي هي الدراجات اللي شبيهة بالماتور الموتسيكل او الفيسبا اللي بتشتغل كمان على الكهرباء، لانه البعض اشتغل كان يجيب هاي الدراجات ويعتبرها بسكليت وانه ممنوع حدا يراجعها. لا، هاي الدراجة اللي على الكهرباء اللي هي شبيهة بالفيسبا تعامل معاملة الدراجة النارية، لكن البسكليتات لا، ما في قانون حتى الآن، ما في قانون ولا في قرار بمنعها أو بإشي زي هيك. احنا بنتمنى، وهذه دير بالك، يعني أنا برجع بقول الثقافة هي اللي بتحكم مثل هيك موضوع، الثقافة. هلا الولد اللي عمره 10 سنين و12 سنة مين اللي جاب له البسكليت؟ هلا بدكش تزعل لي اياه. احيانا الحنيه بتذبح، احيانا انت لما تكون حنون بزياده بتغلط، بتغلط في حق نفسك وحق اولادك. صدقوني الاهالي، الاهالي والاباء تحديدا بيتحملوا الجزء الاكبر الاكبر من المسؤوليه. الاهالي مش الاولاد الصغار، لانه الاولاد الصغار يعني ما لهم ذنب، هم يعني مش مقدرين حجم الخطر، حجم الاشي، حجم الكذا. انا بقول كل اللي بيتحمل المسؤوليه بالدرجه الاولى هم الاهالي. طيب هلا صار بدنا نروح لفاصل، بعد الفاصل في رساله طويله من مالك ابو مالك اخوانه وعائلته، طويله الرساله، راح نقراها كامله، مش مشكله راح اقراها كامله، لكن بعد الفاصل خليكم معانا باذن الله تعالى مكملين.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعايه شركه جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

طيب خليني أرجع بس أذكر، لأنه وصلتني رسالة بخصوص الموضوع بذكروني أنه رجاءً مشاهدين عليك يا أبو رامي إذا في مجال حدا يساعدنا بإبرة الهيوميرا لهذا الطفل. الإبرة موجودة في صيدلية كذا، سعرها 1300 شيكل. شوف أنا بعرف أنه يعني 1200 شيكل، وفي حدا بجيبها من الداخل المحتل بألف شيكل. أنا بعرف أنه في حدا بجيبها بألف، يعني مش لأنه هي سعرها 1000، لا هو بجيبها لوجه الله يعني بمساعدة، ببيعها بجملة الجملة. رشاد سكافي صباح الخير، صباح الورد لمحمد أبو مرخية، بقول صباح الخير إلكو لصوت الخليل منبر الحرية. أم رمز الخطيب صباح النور، أمجد الطروي صباح الورد، تحياتي يا أمجد. كمان أمجد الطروي، محمد الرواشده كمان صباحك خير يا محمد. فهمي النتشي بقول أخطر شيء بسكليت الكهرباء، إن شاء الله ببعث لك صور لأطفال بيكونوا يتسابقوا مع السيارات وبعض الحوادث. والله بعرف يا فهمي، للأسف يعني شوف أنا بشوفهم. أنا اليوم الصبح تعرضت لموقف، اضطريت أمشي ورا مش بسكليت كهرباء، هي مش عارف هي بسكليت إشي جديد هيك زي تيك توك الصغير صغير صغير، وماشي عليه شاب ومحمل عليه أغراض، واضطريت أمشي وراء على أحد المفترقات، يعني حتى دخل المفترق بشكل خطير جدا. بعرف قديش المشكلة، وبعرف أنه كل البلد بتعاني منها، بس يا عمي ما في قانون يضبط هذا الموضوع، شو نعمل؟ يعني مش عارف كيف ممكن نضبطه إذا ما كان في توعية من الأهالي وكان في رادع ذاتي. والله أنه صعب، والله ولا كل قوانين الدنيا بتضبطه إذا ما في رادع ذاتي لهذا الموضوع وتثقيف وتوعية من قبل الأهالي. شاهر أبو

دير وعرفان لكل الناس اللي وقفوا مع مالك وما زالوا مع مالك. خليني أشوف. صفاء صفاء من القديم القديم الموجود يعني اللي موجود عندك، ويسلموا كتير كتير. تحياتي وصباح الورد يا صفاء. كمان مرة إذا حدا عنده إبرة هيوميرا يا جماعة، إبرة هيوميرا لطفل بحاجة لهاي الإبرة، هو بحاجة لست إبر على مدار ست أشهر بس. الإبرة هاي هاي إبرة بيولوجية تقريبا. طيب إذا في حد عنده هاي الإبرة وبزودنا فيها بنكون إله من الشاكرين جدا جدا. بالنسبة لكل الناس اللي بيبعتولي بخصوص الأدوية، خاصة موضوع أدوية الأعصاب والإشي اللي زي هيك، هذه الأدوية أنا لا أتعامل معها نهائيا لأنه ممنوعة ممنوعة، وما بنصح حدا يشحد حدا أو يعطي حدا أدوية أعصاب شو ما كانت، حتى لو معه تقرير طبي، إلا من صيدلية يعني بين بعض كأشخاص. لا أنا ضد فكرة إنه والله أنا عندي دواء أعصاب زيادة بدي أوزعه، لا ما توزعه لحدا. وهو تفكر يعني أول إشي ربنا مش رح يحاسبك يعني، لأنه أنت بتمنعه عن الناس بهدف منع المضرة، لأنه في ناس بتاخده لأهداف تانية مش أهداف طبية. فأنا بتمنى عليك يا عزيزي ما حدا يوزع أدوية أعصاب حتى لو بهدف مساعدة الناس، بيروح على دكتور بيشتري من صيدلية أفضل. بالنسبة لمجدي، مجدي الله يسعد صباحك، أنا على الهوى. بالنسبة لهذا الموضوع هذا منك للدكتور طارق، يعني أنا ما بنقدر نتدخل في أمور زي هاي. موضوع الهلال الأحمر، موضوع العلاجات فيه إشي بيتعلق بنفس المستشفى، ما بنقدر نتدخل. أنا بعتذر منك شديد الاعتذار.

بدي أحكيها، بدي أحكي رسالة مالك، رسالة أبو لمالك. طيب خلينا نقرأ هاي الرسالة، هي طويلة شوي بس اتحملونا فيها. الرسالة تبدأ ب بسم الله الرحمن الرحيم.

بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الرسالة تقول: من يزرع المعروف يحصد الشكر. الحمد لله الذي جعل في قلوب الناس رحمة، وفي العطاء حياة، وفي التآخي قوة، وجعل المعروف بين الناس جسرا من المحبة والوفاء تتوارثه الأجيال وتبقى آثاره شاهدة على أصالة الإنسان ونبل معدنه. من يزرع المعروف يحصد الشكر، ما هذه الكلمات إلا شهادة وفاء وعرفان لكل يد امتدت بالخير، ولكل قلب حمل هم أخيه، ولكل إنسان لبى نداء الإنسانية فكان في ساعة الشدة عونا وسندا، وفي لحظة الألم أملا، وفي ظلمة الطريق نبراسا يضيء درب الحياة. باسمي أنا والد الشاب مالك القواسمة، وباسمي زوجتي إخوتي وأحبابي وأبناء عائلة القواسمة في الوطن والمهجر، نتقدم بأسماء آيات الشكر والتقدير والاحترام والمحبة لكل من ساهم وشارك في حملة نبض مالك الإنسانية، سواء بالدعم المادي أو المعنوي أو بالكلمة الطيبة أو بنشر الحملة أو التضامن معها أو بالدعاء. لقد أثبتتم جميعا أن الخير لا يزال حيا في قلوب أبناء شعبنا، وأن أصالة الإنسان تظهر في المواقف الصعبة، وأن فلسطين رغم ما تمر به من ألم وتحديات لا تزال تذخر بأهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء. نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أهالي محافظة الخليل خاصة، وأبناء فلسطين عامة، وإلى كل من وقف إلى جانب مالك من أبناء شعبنا في الوطن والشتات، وإلى إخواننا وأهلنا في الدول العربية الذين شاركوا وساهموا في هذه الحملة، مؤكدين أن المسافات لا تفصل القلوب حين يجمع

معها الوفاء والإنسانية. كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى معالي وزير الداخلية وإلى عطوفة محافظ محافظة الخليل لما قدموه من دعم وتسهيلات كان لها أثر مهم في إنجاح هذه الحملة وتذليل الصعوبات أمامها. ولا يفوتنا أن نخص بالشكر والتقدير جمعية الهلال الأحمر التي تبنت هذه الحملة وعلى رأسها الدكتور طارق الجعبري وكل طواقم الجمعية وكل من بادر وعمل وساهم بكل ما يستطيع إيمانا منه بأن إنقاذ حياة إنسان هو من أعظم صور العطاء. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى إذاعة منبر الحرية بقيادة الأخ أيمن القواسمة ومحمود قنيبي وإلى جميع أفراد الكادر الذين بذلوا جهدا عظيما صادقا في إيصال صوت مالك وقضيته إلى أبناء المجتمع وجعلوا منبرهم صوتا للإنسانية والرحمة والتكافل. ونرفع أسماء آيات وعبارات الشكر إلى جميع المؤثرين من الإخوة والأخوات الذين ساهموا في نشر الحملة والتعريف بها وكانوا سببا في وصول صوت مالك إلى قلوب وبيوت إلى قلوب وبيوت لم نكن نعرفها، فكان انتشار الكلمة سببا في اجتماع القلوب على الخير. لقد كان لكل واحد منكم أثر، ولكل مساهمة قيمة، ولكل دعاء معنى، ولكل كلمة طيبة مكان في القلب، وبفضل الله أولا ثم بفضل هذا التكافؤ الإنساني العظيم تم تأمين المبلغ المطلوب لإجراء العملية. فعاد الأمل، عاد الأمل إلى قلب مالك وإلى أسرته بعد أن لم يكن يملك في لحظات الألم إلا الدعاء والأمل برحمة الله ووقوف أهل الخير إلى جانبه. إنما حدث في حملة نبض مالك ليس مجرد جمع مبلغ لإجراء عملية، بل هو قصة إنسانية ستبقى في الذاكرة، قصة شعب حين ينادي للخير أو ينادى للخير يهب، وحين يستغاث من أحد أبنائه تتعالى أصوات المحبة من كل مكان، وحين تضيق السبل تتسع أبواب الرحمة. لقد أثبتتم أن الأخوة الإنسانية ليست شعارا يقال وإنما موقف يترجم إلى فعل، وأن الوفاء لا يقاس بالكلمات بل بما نقدمه للآخرين حين يحتاجون إلينا. ومن هنا فإننا نعلن أن هذا الشكر ليس مجرد كلمات عابرة، بل هو دين ووفاء محفوظ في القلب وذكرى ستبقى مرتبطة بكل اسم وبكل يد وبكل موقف وكل دعوة ساهمت في إنقاذ مالك ومنحه فرصة جديدة للحياة. نسأل الله العظيم أن يجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم، وأن يجزيكم عن مالك وأسرته خير الجزاء، وأن يبارك لكم في أموالكم وأهلكم وأبنائكم، وأن يرد عنكم وعن أحبابكم كل مكروه، وأن يلبسكم ثوب الصحة والعافية، وأن يجعل الخير الذي زرعتموه في حياة مالك نورا وبركة في حياتكم. وإن عجزت الكلمات عن رد الجميل فإننا نرجو أن يحمل لكم الدعاء ما لا تستطيع الكلمات حمله من أعماق القلب. نقول لكم شكرا، شكرا لكل من أعطى، شكرا لكل من ساند، شكرا لكل من نشر، شكرا لكل من دعا، وشكرا لكل قلب شعر بوجع مالك وكأنه وجعه. سيبقى ما صنعتموه شاهدا على أن الإنسان للإنسان سند، وأن المعروف لا يضيع، وأن الوفاء أصالة، وأن الخير حين يجتمع يصنع المعجزات. حفظكم الله جميعا، وحفظ أهلكم وأحبابكم، وبارك في أيديكم وقلوبكم، وجعل أيامكم عامرة بالخير والعافية. دمتم نبضا للخير، ودامت فلسطين وأهلها أهل النخوة، وأهلها أهل النخوة والوفاء. وبارك الله بكم جميعا. باسمي أنا والد مالك القواسمة
وإخوته وأحبائه وعائلة القواسمة في الوطن والمهجر، لكل منكم منا كل الشكر وكل الوفاء وكل المحبة. دمتم ودامت أياديكم البيضاء حاضرة لعمل الخير.

والأخضر يا كروم الدوالي والعنب، هاي الخليل، هاي الخليل أرضها وناسها أغلى من الذهب. يسعد صباحكم، فاصل نعود بعده لنواصل على أنغام الخليل، عز الخليل، شرف الخليل.

السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: كبير كبير
1: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني؟ هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيمي الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026/2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: لأنه أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأنه الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
6: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
7: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
6: طيب احكي لي إيش عندهم؟
7: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
6: والأسعار كيف طيب؟
7: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
6: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
8: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

انا معاك. واخر اخر جزء في لقاء اليوم، خلينا نصبح على فريطه حش فريد، الله يسعد صباحك، تحياتي لك. مها شاور كمان، ابو جهاد مريش، بشير الدربية، صباح الخير والبركة. كمان غسان أبو ضبعات، صباح الخير يا غسان. معالي الشيخ هشام الخطيب، صباح الورد. وأم منجد كمان، صباح النور.

0: تجد الأيام وبتعدي وشوي رح نلاقي حالنا في شهر 11 على الانتخابات، الانتخابات المجالس أو المجلس النيابي بالأحرى. صباح الخير أبو يعقوب، أبو يعقوب الجبالي بصبح عليك يا ربحي كتير كتير، تحياتنا لإلك أبو يعقوب ولكل اللي عندك، يعطيك ألف مليون تريليون عافية يا سيدي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: أغلى من روحي.
1: طيب كان فاهم معي أول شيء رامي حسن أبو حسن، الله يسعد صباحك، وصلت الأمانة ووصلت للهلال كمان، تحياتي لك صباح الورد. من دقيقة كان معي تليفون من والدة الطفلة اللي بحاجة لإبرة الهيوميرا، يعني والدة وترجو من الله أن ييسر لها ما يعينها فيه، على الأقل إبرة واحدة للبنت اللي تعبانة، فعلا تعبانة. يعني هاي الإبرة، طبعا التقرير الطبي للطفلة موجود، هي بحاجة لست إبر كل شهر، إبرة. الإبرة غالية على الأهل، ويمكن مش بقدرتهم إنهم يأمنوا هاي الإبرة بسهولة، فطالبين من أهل الخير يا جماعة الخير، إذا حدا عنده إبرة هيوميرا، هذا العلاج البيولوجي، يعني أنا أتمنى على أي حدا بيقدر يساهم في تأمين هذه الإبرة، إذا حدا عنده إبرة زيادة، إذا حدا بيقدر يشتري لها إبرة، طبعا رقم الوالدة موجود عندنا، بيقدر أي حدا يتواصل معها بشكل مباشر يشتري لها الإبرة. من هي مش موجودة في كل صيدلية، بس موجودة في بعض الصيدليات، والله يا ربي يبعث لها ويبعث لغيرها. والله أحيانا ظروف الناس إنها صعبة، الله يعينها.

0: يعني هو فعليا هاي ست عم تحكي معي والله إنها بتبكي، يعني بتحكي معي وبتبكي لأنه الإبرة ممنوع تتأخر على البنت. إحنا يعني موقفين المساعدات، بس هاي الست مبارح إجت وشافها ربحي، يمكن أنا ما شفتها، جايبة التقارير وجايبة صور الطفلة وجايبة كل إشي وجاي على أمل إنه تاخد الإبرة معاها. يعني الناس بالعشم، وما لقيتني، حكت معي تليفون، يعني سمعت منها، وللأمانة تأثرت كتير بقضية بنتها الطفلة الصغيرة اللي بحاجة لهاي الإبر اللي المفروض الحكومة تأمنها، بس للأسف يعني مش مأمنين من الحكومة. فأنا أتمنى إنه إذا في حدا من الإخوة اللي بيقدروا أو اللي عنده إبرة زيادة، إبرة إلها فترة، إبرة مش بحاجة لإلها وبيقدر يأمنها، يا ريت. هي عمار، الله يسعد لي صباحك ويكرمك يا ربي. هلا هي الإبرة سعرها 1300 شيكل، بس قبل فترة احنا في حدا بيجيبها من الداخل المحتل جابها بألف شيكل، لأنه بيجيبها وبيعطيها للناس بسعر التكلفة وأقل كمان لوجه الله تعالى. هي عندنا موجودة في صيدلية واحدة ب 1300 شيكل من الداخل، أو مش من الداخل يعني من القدس أو المناطق اللي فيها صيدليات إسرائيلية ب 1000 شيكل. ف يعني عمار عم يسألني عنها على ما يبدو إنه يعني معني في الموضوع. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير يا عمار، بعرفك دائما إيدك ممدودة للخير وسباق، الله يسعد قلبك. طبعا أنا بتمنى إذا قدرنا نأمن سعرها إنه نقدر نأمنها اليوم كمان. المشكلة إنه بدنا نأمنها اليوم إذا قدرنا من الداخل، هلا إذا من هون موجودة. طيب خلينا نشكركم جميعا على حسن الإصغاء، على حسن المتابعة. وشكرا لأبو حسن، رامي حسن الهيموني، والله إنه رامي رائع. رامي من أبناء الخليل اللي مش موجودين فيها بشكل دائم، بس ما بينقطع عنها نهائيا، والله يا ربي يكرمه ويبارك له. تحياتي يا أبو رامي، تم يا أبو رامي، تم الموضوع بإذن الله، تم حبيبي، يسعد صباحك. رامي حسن الهيموني، أبو حسن صباح الورد. هذا أبو مالك، أبو مالك لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، لا يا حبيبي. سمعت عارف شو بده؟ لا مش شكر، مش شكر. باعت لي رسالة بقول لي ربي يسعد صباحك أبو رامي، إذا في مجال من تبرعات مالك جيب الإبرة. لا مش ديش أجيبها، مش راح نجيبها من تبرعات مالك، وأنا بوعدك إنه اليوم تتأمل الإبرة لو شو ما كان، والله. وأقول لك هذا وعد لأم البنت اللي بتسمعنا هلأ، هي بتسمعنا، اعتبري الإبرة عندك. وأنا هلأ رح أتصل بأخونا في القدس وأطلب منه يجيبها، وبوعدك إنه تنجاب اليوم. هلأ بالنسبة لتمنها بتدبر. شكرا كتير يا أبو مالك، بس ما رح نجيبها من تبرعات مالك. تبرعات مالك هذه إله، وأنا بوعدك إنه اليوم تكون مبسوط وإنه الإبرة تتأمن للست بإذن الله تعالى. شكرا للجميع، تحياتي، يعطيكم العافية، ونلتقي السبت بإذن الله تعالى. نهاية أسبوع طيبة وسعيدة عليكم جميعا، إن شاء الله ربنا بيهنيكم وبوفقكم، بتضلوا في هالمود الحلو هيك، بتضلوا متكاتفين وتضلوا تحبوا بعض وقريبين من بعض، نحس ببعض و إنساند بعض ونوقف مع بعض. أتمنى لكم فعلا يوم جمعة حلو. شكرا لكمان فريق عملنا الرائع، شكرا لشركة جوال، مبروك لكل اللي عندهم مناسبات حلوة كمان، الله يهنيكم ويفرحكم، ولقائنا التالي السبت بإذن الله تعالى. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشت الفوت. جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599 30 22 28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل راس الجورة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: جماعة أنصار للحوثيين أو من قبل الجانب الحكومي والجانب الحكومي هنا لحكومة صنعاء يتحدث عن هذا الأمر، وهو أن القوات التابعة لحكومة صنعاء سيطرت على مديرية حيس أولا ثم مديرية الخوخة التابعتين لمحافظة الحديدة في جنوب الحديدة في جبهة الساحل الغربي، بعد أن تمكنت قوات حكومة صنعاء من السيطرة على معسكر خالد أو قاعدة خالد العسكرية، ثم استمرت السيطرة إلى منطقة مفرق المخا، وحاليا تتم السيطرة على مدينة المخا الاستراتيجية وكذلك ميناء المخا الاستراتيجي. طبعا نحن أمام تصاعد تدريجي وسيطرة تدريجية بحكم أن هذه الجبهة هي ترتبط ببعض. كانت هذه الجبهة بدأت بمواجهة عنيفة منذ ساعات أمس، تمت السيطرة في البدء على منطقة الوازعية في جبهة غرب تعز، وهي المنطقة الممتدة التي تربط المرتفعات الجبلية في غرب تعز بالمناطق الساحلية وجبهات الساحل الغربي. لا تأكيد كما قلت بشكل رسمي، لكن المعلومات الميدانية والعسكرية تؤكد هذا التطور الميداني. الآن مشاهد وثقت متداولة بخصوص وصول قوات حكومة صنعاء إلى هذه المناطق، وهذا يعد خالد تطور عسكري كبير في إطار أن التصعيد العسكري في اليمن بدأ يأخذ مرحلة جديدة، تحول فيها الأمر ربما من محاولات اختراقات تموضعية محدودة أو اختراقات برية محدودة في بعض خطوط التماس إلى سيطرة برية واسعة كما هو الحال في جبهة الساحل الغربي. الآن المعلومات أن قوات حكومة صنعاء تسيطر على المخا وتسيطر على ميناء المخا، وهذا يعني تغيرا ربما في الخارطة العسكرية تحديدا، وأن هذه المنطقة هي المنطقة القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي ومن هذا الممر الملاحي البحري الهام. الأرقام تشير إلى أن ميناء المخا الاستراتيجي يبعد نحو 6 كيلومتر فقط من خط الملاحة الدولية، ويبعد نحو 75 كيلومترا فقط من مضيق باب المندب. طبعا الجانب الحكومة في عدن أو مجلس القيادة الرئاسي الموقف حتى اللحظة كان هنالك تصريح وحيد من طارق صالح، وهو قائد قوات ما تعرف بالمقاومة الوطنية الموالية للحكومة في عدن، وهو أيضا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كان تحدث في تصريحات نشرتها وسائل إعلامية تابعة له قبل قليل. قال بأنه وجهنا القوات في الساحل الغربي بإعادة ترتيب صفوفها وتشكيل مركز قيادة بديل في مكان آمن، وهذه الخطوة تمت بالتشاور مع التحالف ومع مجلس القيادة الرئاسي. وفي هذا التصريح اعتراف ضمني بانسحاب القوات التابعة للحكومة في عدن من جبهة الساحل الغربي بشكل عام، ومن مناطق حيس والخوخة والمخا ومعسكر خالد كما أشرت، إلى مكان آمن. كما يقول المعلومات أنه تم إنشاء معسكرات في جنوب المخا كان الهدف منها ترتيب صفوف هذه القوات ومسرع عملياتها والتفكير بالمواقف والإجراءات والخطوات القادمة. طيب. هذه وفقا للمعلومات، جانب الحكومة كأنه يقول بأنه تم الانسحاب ثم قامت قوات صنعاء بالسيطرة دون الدخول في مواجهات عنيفة، لكن ما كان ميدانيا خلال ساعات أمس تحديدا منذ بدء هجوم كبير كان شنته قوات حكومة صنعاء على هذه الجبهة. ثم أعقب هذا الهجوم قصف سواء كان بالمسيرات أو الصواريخ البالستية ومواجهة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة. واليوم حديث عن غارات عديدة شنت على هذه الجبهة وعلى جبهات أخرى أيضا متوترة في شرق اليمن أو في شمال اليمن كذلك.
0: طيب نحن وأنت تتحدث علي، طبعا هذه الصور وصلتنا ومن صوروها كانوا يقدمون هذه المنطقة على أنه المخا حركة تحركات لعناصر من جماعة أنصار الله الحوثيين في المخا لتأكيد دخول الحوثيين إلى المخا. يعني خلينا نحدد بما أنه هدف هذه الصور مشاهدينا الكرام التي نتابعها الآن هي قدمت على أنها حركة عناصر الحوثيين من داخل مدينة المخا. واضح تماما أنه لا توجد اشتباكات وإنما تحركات لعناصر مسلحة لقوات جماعة أنصار الله الحوثيين. ومراسل التلفزيون العربي ينقل عن مصادر محلية أن أنصار الله الحوثيين يسيطرون على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، يعني ليس مجرد دخول المدينة وإنما سيطرة أيضا على مدينة المخا. وكما أشار مراسلنا علي الذهب قبل قليل أن القوات الحكومية كانت أشارت أنه سيتم إعادة التنظيم وتشكيل مقر لإدارة المعركة في مكان آمن. طبعا كلمة مكان آمن هذا معناه أن المكان الذي كان في هذا المقر أصبح غير آمن، وبالتالي يفهم من ذلك عملية انسحاب. ونرى الواقع ما تنقله هذه الصور من داخل المخا، صور قدمت على أنها لعناصر أنصار الله الحوثيين وهم يتحركون بسيارات داخل مدينة المخا. ومراسلنا ينقل عن مصادر محلية أن جماعة أنصار الله الحوثيين تسيطر على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. علي، أريد فقط أن توضح للناس أهمية المخا وقرب المخا من باب المندب والسيطرة على باب المندب وحركة الملاحة في البحر الأحمر انطلاقا من باب المندب. طبعا هي كانت هدف لجماعة أنصار الله الحوثيين في بداية هذه المعارك.
6: بكل تأكيد منطقة المخا وبما تتضمن من ميناء استراتيجي وأيضا منشآت عسكرية مهمة تعد من المواقع الاستراتيجية الهامة. منذ بدء هذا التصعيد العسكري كانت هذه المنطقة إحدى مراكز الثقل العسكري طبعا، والذي مثلت بؤرة للصراع وكانت تشهد عمليات مكثفة. بدأت القوات الحكومة هنا في صنعاء بشن عمليات استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية في هذه المنطقة لأكثر من مرة. كانت تقول القوات الحكومة هنا في صنعاء أنها تستهدف تحشيدات عسكرية تدعمها السعودية، كما تقول بأن هذه التحشيدات كما تقول كانت تحضر أو تبدأ التحضيرات لحرب برية ضد المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء. ثم تحول الأمر إلى أن تحولت هذه الجبهة وتوسعت بشكل كبير امتدادا إلى المرتفعات الجبلية في غرب تعز، والحديث هنا عن جبهات مقبنة وكذلك جبل حبشي والكدحة والوازعية، مرورا بجبهة موزع والعقمة، وإضافة إلى امتدادا إلى جبهة حيس الجراحي في جنوب الحديدة. كل هذه الجبهة إضافة إلى جبهة محور البرحة خالد أيضا، كل هذه الجبهة في تعز أو الساحل الغربي ما بين غرب تعز إلى جنوب الحديدة هي تعد امتداد لجبهة الساحل الغربي التي كان الهدف منها بشكل أساسي من قبل قوات الحكومة في عدم مثلا تثبيت السيطرة وتأمين منطقة المخا الاستراتيجية، لكن كان بالمقابل الهدف من قبل قوات صنعاء هو السيطرة على هذه المناطق والاقتراب أكثر من السيطرة على منطقة المخا الاستراتيجية وميناء المخا لأهميتها أولا من إطلالة هذه المنطقة والميناء على مضيق باب المندب وخطوط الملاحة الدولية. تحدثت قبل قليل أن ميناء المخا الاستراتيجي ومدينة المخا تبعد نحو 6 كيلومتر فقط عن خط الملاحة الدولية، ما يعني نحو 3 أميال وقليل بحرية تقريبا، وتبعد نحو 75 كيلو متر فقط عن مضيق بابا المندب. فبالتالي السيطرة على ميناء المخا يعني يمكن الطرف المسيطر عليها من التحكم بشكل كبير في خط الملاحة في البحر الأحمر وفي مضيق بابا المندب تحديدا. وكانت طبعا أعلنت جماعة أنصار الله من قبل، وكذلك أعلن الجانب العسكري لحكومة صنعاء هنا عن إعلان ما أسماه بقرار الحظر البحري ضد السعودية في هذه المنطقة البحرية المتوترة التي لطالما كانت مسرحا للعمليات العسكرية، سواء في مرحلة ما أطلق عليها بعمليات إسناد غزة في العامين 2024 و 2025 وبداية العام 2026 وأخيرا هذا القرار الذي أصدر في 13 من يوليو كان ضد السعودية تحديدا، وتقول بأنها ستراقب وترصد كل السفن النفطية في هذا المكان وستهاجم هذه السفن كما تقول بهدف كسر الحصار المفروض على المناطق التي تسيطر عليها قوات حكومة صنعاء وعلى رأسها ميناء الحديدة أو مطار صنعاء دولي وبقية المنافذ.
0: طيب يعني نخليك بعض الوقت علي حتى نتابع ما يعلن رسميا عن تطورات المعارك خاصة طبعا في المخا، لأنه ما يحدث في المخا يعني مرحلة مفصلية في هذه الحرب. نتركك تتابع ما يعلن رسميا وإن كان هناك أي معلومات عن الوضع داخل المخا وربما بعد المخا أيضا. ينضم إلينا الآن اللواء محمد إصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. مرحبا بك سعادة اللواء. سعادة اللواء، عسكريا ماذا يعني أن يسيطر الحوثيون على المخا؟
4: يا سيدي، عندما نأخذ بعين الاعتبار الساحل الغربي أرى بأنه يرتبط بثلاث اعتبارات. يعني الساحل الغربي المخا ومحيطها هي البوابة الاستراتيجية باتجاه باب المندب، والسيطرة على الساحل هي تؤثر في حرية الحركة والعمليات البحرية، وأي اختراق حوثي مهم غربا يعني سيعيد فتح ملف التهديد للملاحة الإقليمية والدولية، وهذا يعني كان أحد أهم الأهداف في الاستراتيجية الحوثية بما يتعلق في الساحل الغربي. ولذلك الآن أنا أرى بأن معركة المخا يعني معركة حاسمة، وعندما يكون هناك احتلال للمدينة وتثبيت السيطرة العملياتية على الساحل الغربي، نحن الآن في أمام يعني اتجاه وأقول الأخطر استراتيجيا، لأنه لا يعني هذا سقوط مدينة، بل يعني أن الحوثيين الآن اقتربوا جدا من إعادة تشكيل السيطرة على الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب. ولذلك الآن يعني يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه ميزان القوى حقيقة يتحرك، والحوثيين لم يكونوا هم في موقع دفاعي فقط، وإنما هم يتبنوا استراتيجية دفاعية هجومية. هم يدافعوا عن مناطقهم في الجوف ويشنون الهجمات المضادة لاستعادة مواقع ويضغطون على الساحل الغربي، وفي نفس الوقت يضربون داخل السعودية. ولذلك هذه الاستراتيجية الحوثية حقيقة هدفها منع القوات الحكومية من أنها تحقق يعني تركيز للقوة في جبهة واحدة، وهذه الاستراتيجية حقيقة شتتت جهد القوات الحكومية ورفعت كلفة الهجوم. ولذلك أرى أنه هذا التغير في قواعد الاشتباك أعطى نجاحات ومكتسبات على المستوى التكتيكي والعملياتي قد تترجم على المستوى الاستراتيجي بالسيطرة على المخا والاقتراب من باب المندب.
0: يعني طب كيف حدثت الأمور؟ يعني ما بدأ ينقل أنه القوات الحكومية بدأت تتحدث عن إعادة تنظيم الصفوف، ليس فقط هذا يتعلق في المخا، كان أصلا فيما يتعلق بحيس يعني على بعد نحو 80 كيلومتر من المخا كان هناك حديث عن إعادة ترتيب الصفوف. أنا كرجل مدني كلمة إعادة ترتيب الصفوف ربما هذا مبرر رسمي، لكن عمليا هذا معناه أن هناك مشاكل لهذه القوات وهي تنسحب أمام الهجوم.
4: يعني عملية الانسحاب من حيث وتقهقر القوات الحكومية في تلك المنطقة، وهنا لابد أن نشير بأنه المعارك التي تجري ما بين القوات الحكومية وحلفائها والحوثيين هي معارك كر وفر، وقلنا سابقا بأنه يمكن أن يكون طرف لديه القدرة على أن يحقق نجاحات ويستعيد السيطرة بهجومات معاكسة، إلا أن القدرة هي يجب أن تكون قدرة مستدامة. ولذلك هي نعم هي العديد من المفاجآت التي تجري على الساحة اليمنية في هذا القتال، ولكن تقهقر القوات الحكومية في حيث مهد لأن يكون هناك قدرة للحوثيين على استثمار الفوز ومتابعة التقدم باتجاه المخا، وهذا حقيقة شكل ضربة كبيرة حقيقة للقوات الحكومية. وفيما إذا تمكنت القوات الحوثية من السيطرة العملياتية والتثبت في مدينة المها خلال الساعات والأيام القادمة، فإن ميزان القوى الآن أصبح يميل بشكل كبير جدا للحوثيين، وسيغير ميزان القوى بشكل مؤثر.
0: ما احنا ايضا الصورة غير واضحة على الأرض، هل هذا الوضع الذي تعيشه القوات الحكومية ينسحب على الجنوب ايضا؟ يعني تحرك الحوثيون باتجاه باب المندب 70 كيلومتر لأسفل، هل هذا معناه أن الأمور ستكون سهلة بالنسبة لهم؟
4: أبدا، لأنه احنا نتحدث الآن عن 3 ميادين مترابطة. يعني عندما نأخذ بعين الاعتبار الجوف وهي مركز الثقل البري، والساحل الغربي البعد الاستراتيجي والبحري.
0: طب اسمح لي بس
4: وهو ساحة
0: حتى نوضح، الناس لا تعرف الجغرافيا كثيرا، الجوف في شمال صنعاء.
4: نعم، شمال صنعاء وهو مركز الثقل البري، ولكن الساحل الأخطر وهي الساحل الغربي وهو يشكل البعد الاستراتيجي والبحري، وهناك الميدان الآخر الثالث وهو العمق السعودي وهي ساحة الردع والضغط السياسي والعسكري. ولذلك نلاحظ بأن الحوثي حقيقة بذكاء استطاع أن يوسع الجبهات ويعددها، وأن يكون هناك ضغوطات تتعلق في الميدان البري بالإضافة إلى استهداف الملاحة والسفن السعودية في البحر الأحمر. ولذلك الآن السؤال خلال الأيام القادمة لن يكون من يسيطر على مدينة أو منطقة، بل الأهم هل تستطيع القوات الحكومية.
7: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
1: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حطينا. بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. قوات الحوثيين هل تؤكد سيطرة قوات الحوثيين على المخا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا هنالك عملية عسكرية ما تزال مستمرة، وحالما تنتهي هذه العملية العسكرية سيتحدث المتحدث القوات المسلحة عن انتهاء هذه العملية وما الذي آلت إليه، بمعنى أن العملية ما تزال مستمرة. ما تأتي أو ما يتم تسريبه من نتائج إلى حد الآن حول سيطرة الأبطال على المخا وأيضا منطقة حيس والكدحة ومساحات كثيرة، هذا أعلن عنه وبات واقعيا موجود على الميدان بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ونصره وتأييده. وفي نفس الوقت هنالك عملية ما تزال مستمرة.

0: نفس الوقت هنالك لغط يتكرر دائما بأن المعركة عنوانها نحن الذين نقاتل، ونحن من اتخذنا عنوان هذه المعركة. هذه المعركة هي بيننا وبين السعودية، ليست معركة يمنية يمنية. ولاحظوا لاحظوا يعني الميدان يثبت ذلك. ستجدون كثير من اليمنيين غادروا الميدان بمجرد أنهم أدركوا تماما بأنها ليست معركتهم، أدركوا تماما الخديعة. نحن أعلننا معركة كسر الحصار تجاه السعودية، حتى غارات الطيران التي
1: دكتور توفيق
0: اليوم
1: دكتور
0: وبالأمس
1: توفيق.
0: وقبل الأمس
1: أنت كرمت
0: لا تشمل مناطق
1: سنتحدث
0: أخرى.
1: المناطق
0: التي
1: سنتحدث عن هذه النقطة، لكن أنا الآن الخبر الأساسي، الآن الحدث الأبرز الآن الذي يحدث في المخا، تريدون باب المندب، تريدون السيطرة على حركة الملاحة. قل لي ماذا يحدث؟
0: دحر التحشيدات السعودية من المخا. ما حدث في المخا أو ما الذي يحدث؟ ما حدث في المخا، تم دحر التحشيدات السعودية من المخا، تم السيطرة على حيس وإخراج التحشيدات السعودية والتابعة للسعودية والأدوات التي تقاتل تبع للسعودية من تلك المناطق بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا تزال العملية مستمرة، وهنالك مسارات ما تزال مستمرة أيضا في أكثر من اتجاه، ولا يفترض أن نعلن عنها أو أينهم، لأنه نحن ندرك بأن هنالك طيران يتحرك في نفس الوقت الآن. وعندما
1: يعني
0: أقول لكم الآن في المنطقة
1: يا دكتور توفيق الهدف مش سر، الهدف تنزلوا تحت لباب المندب. يعني مش سر تحركتم، بداتم التحرك باتجاه،
0: وربما هنالك ما هو ابعد.
1: اين ابعد؟
0: وربما هنالك ما هو ابعد من باب المندب.
1: اين ابعد؟
0: هذا متروك لقواتنا المسلحه، وليس لنا الحق يعني في الحديث عنه.
1: طيب اذا طيب استنى بس بعد اذنك يعني الان نؤكد بشكل رسمي، تؤكدون جماعه انصار الله الحوثيين بشكل رسمي انكم تسيطرون على المخا وربما تتحركون الى ما بعد المخا.
0: نعم، هنالك عمليه ما تزال مستمره ومسارها. نحن بالنسبه للمخا الحمد لله رب العالمين، وما منطقه الخوخه ومنطقه حيس والكدحه وايضا معسكر خالد بن الوليد وكثير من المناطق التي في مقبنة وفي البرح، هذه المناطق تم بفضل الله سبحانه وتعالى السيطرة عليها، ولا تزال العملية إلى حد الآن مستمرة باتجاه ما بعد المخاء، وهذا متروك لقواتنا المسلحة.
1: متى تتوقع أن تصلوا إلى باب المندب؟
0: هو مش تحقيق، هذا الواقع الميداني.
1: مش تحقيق، احنا نحاول نعرف المعلومات يا سيدي.
0: هناك معارك مستمرة.
1: مش تحقيق أكيد.
0: نعم، هنالك واقع ميداني ومعركة ما تزال مستمرة، وحسب ظروف المعركة ربما تحسم خلال ساعات، ربما خلال أيام. هذا الأمر متروك للميدان وللعسكريين ولخياراتهم المتاحة والتي هم يرونها بشكل مناسب، سواء باب المندب وسواء أيضا أماكن أخرى.
1: طيب أشكرك دكتور توفيق الحميري مستشار وزارة الإعلام في حكومة أنصار الله الحوثيين، شكرا جزيلا لك. تنضم إلينا من القاهرة السيدة منى صفوان الكاتبة والباحثة السياسية اليمنية. مرحبا بك سيدة منى. سيدة منى، كيف تفسرين الذي يحدث الآن؟ يعني عندما كنا نسمع تصريحات مسؤولي الحكومة المعترف بها دوليا، كانوا وسمعنا السيد رشاد الإعلامي يتحدث عن أن الهدف هو بث سيادة الدولة على كل الأراضي اليمنية، فهمنا أنه حتى صنعاء معنية بالأمر، لكن الآن نحن نرى وصول قوات الحوثيين إلى المخا ويتحركون إلى ما بعد المخا.
2: صباح الخير.
1: أهلا
2: بك. دعني أقول لك أن الإعلام أحيانا يقع في فخ الدعاية الإعلامية والبوبراغندا التي هي جزء طبيعي من هذه الحرب العسكرية. يعني 70% من الحرب هي حرب إعلامية، ولكن للمتابع للأمور كان واضح تماما أن الحوثيين هم من بدأوا المعركة، وهي معركة استباقية. هم لديهم خطة واضحة، هم لديهم أهداف معينة وبنك أهداف ليست في اليمن فقط بل في اليمن وفي السعودية، وهذه نقطة يعني نقطة عسكرية قوية جدا، انك انت مش بس تضرب الحليف اليمني ولكن طلب المسؤول عنه إقليميا في السعودية.

0: تمام، عكس الحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية كانت تتحرك كرد فعل، هذا أولاً. ثانياً، هي منعت من أن تأخذ دور الهجوم، وهي بقت في حالة انتظار. يعني كانت التحشيدات العسكرية تصل وهي في حالة انتظار، منتظر الأمر من الرياض، والرياض لا تريد التصعيد. كانت هذه تحشيدات فقط بهدف الضغط على الحوثيين وابتزازهم سياسياً للذهاب إلى تسويع، ولكن الحوثيين استغلوا هذا الظرف العسكري المقيد، وبالتالي استطاعوا، يعني هذا قيد أيديهم بشكل قوي جدا، وهذا التحرك على أرض المعركة كان طبيعي. يعني كلمة الشرعية أنه صدر القرار أخيرا من وزارة الدفاع، أنا كيمنية هذا الكلام أسمعه من 2014، من أول ما استولوا الحوثيين على صنعاء وهم يقولوا سيتم السيطرة على صنعاء وأخذنا القرار، هذا جزء من الدعاية الإعلامية. في المقابل لاحظ حتى كل ضيوفك الحوثيين سواء رسميين وغير رسميين لن يدلوا بأي تصريحات، مش بس كده، حتى يتم ضبط هذه العناصر على السوشيال ميديا. يعني في تعتيم إعلامي تكون للمعركة، يعني الحوثيين استخدموا الدعاية
1: يعني
0: والبروباغندا في كل
1: سيدة
0: عشان أوضح، لو سمحت أوضح هذه النقطة،
1: تفضلي.
0: استخدموا الدعاية في كل مناطق الحرب إلا حين تحين ساعة الصفر يكون في تعتيم. ليش؟ لأنه يشتغل على الأرض.
1: يعني لا، ما أنا أريد أن أفهم منك، يعني الإعلام يقع في فخ الدعاية، يعني أنت تشككين في نتائج المعارك على الأرض حاليا مثلا؟
0: مش أنا اللي أشكك، الواقع هو اللي يقول، مش أنا، يعني إيش دراني، يعني مش موجودة باليمن
1: أصلا. لا، ما هي مصادر يعني مصادر حكومية من الحكومة المعترف بها دوليا هي التي تتحدث عن سيطرة الحوثيين على المخا. اسمحي لي سيدة منى حتى أعطيك ما لدينا من معلومات، نحن لسنا على الأرض، نحن ننقل لك وللمشاهدين ما يصلنا من معلومات. مراسل تلفزيون العربي بيؤكد أن القوات الحكومية انسحبت من المخا باتجاه منطقة ذباب جنوبا. هناك أيضا طيب ابقي معنا من فضلك، لأنه ينضم إلينا عبر الهاتف السيد راجح بادي السفير اليمني في قطر. مرحبا بك سعادة السفير. سعادة السفير، هل لديكم معلومات عما يحدث على الأرض تحديدا؟ هل تؤكدون بشكل رسمي سيطرة قوات الحوثي على المخا؟
2: صباح الخير سيدي الكريم، تحية لك ولمشاهدي التلفزيون العربي. الحرب كما تعلم سيدي الكريم، الحرب في كل مكان هي كر وفر، والمعارك يعني على أشدها في أكثر من جبهة. هناك تقدم، هناك يعني انسحابات، هناك تأخر في كثير من الجبهات. هذه طبيعة المعارك العسكرية والطبيعة الجغرافية الوعرة في اليمن.
1: يعني أنتم تؤكدون عملية سيطرتهم على المخا. طيب، هم هناك حديث على أنهم ربما يتحركون باتجاه باب المندب.
2: أنا لم أؤكد، أنا أكدت لك أن هناك كر وفر في أكثر من جبهة، سواء في المخا، في الوازعية، في أكثر من مكان. العمليات العسكرية على شدها، المقاومة الوطنية يعني تقاتل بشراسة في أكثر من منطقة وفي أكثر من جبهة.
1: طيب، لكن الذي يحدث في المخا، هل لديكم صورة واضحة عما يحدث في المخا؟
2: هناك قتال شرس في المخا وفي غيرها وفي المدن المجاورة. لا نستطيع أن يعني العمليات، الوضع العسكري والميداني يتغير على مدار الساعة.
1: طيب، المصادر المحلية التي تحدثت لمراسلنا تؤكد أن أنصار الله الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا، وكان معنا مستشار وزارة الإعلام في حكومة أنصار الله الحوثيين، هو أيضا يؤكد السيطرة على المخا، وحتى يتحدث عن تحرك إلى ما بعد.
3: راديو الحرية، راديو الحرية.
4: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
5: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: السيطرة على محافظة تعز، سيتم الإعلان تماما على حسم هذه المعركة، وأقول لك أني أتوقع خلال الساعات القادمة أن تتم ضربة حوثية قوية جدا على السعودية. لماذا؟ لتحييد السعودية وإخراجها، لأن الآن اللي يعرقل الحوثيين هو الطيران الحربي الذي يقصف الحشود العسكرية التي تتقدم باتجاه هذه المناطق الاستراتيجية. وبالتالي إن تمت ضربة حوثية على السعودية ومحاولة تحييدها، سيعلن الحوثيين وقتها حسم المعركة والسيطرة كاملة على الشريط الساحلي اليمني الغربي.
6: لما يا سيدة منى، أنت تقولين هم يتأخرون حتى يحكموا السيطرة، ولماذا عليهم أن يتأخروا حتى يحكموا السيطرة؟ يعني هم يقولون أن السعودية تقوم بقصفهم، يعني لماذا يتم التأخير في الإعلان على السيطرة على أماكن هم سيطروا عليها بالفعل؟
5: لأنهم ما حسموش المعركة، لأن المعركة ما زالت دائرة، لأنه ما زال في طيران الآن يضرب في 40 غارة ضربت قبل ساعة، لأنهم لديهم خطة عسكرية. هو لازم يصل لباب المندب ويطبق السيطرة كاملة على الشريط الساحلي ويحيد السعودية. من لسه قايل لك قبل شوية، يجب إخراج السعودية. إذا خرج الطيران الحربي السعودي وتم تحييد السعودية وألزم السعودية أن لا تتدخل ولا تدخل الطيران السعودي في الأجواء اليمنية، خلاص ستكون لهم السيطرة على الأرض وعلى السماء. وقتها بيطلع يحيى سريع، ما تخافش، وبتعلنوا عندكم بالقناة أنه بيطلع ببيانه وبيقول الكلام يعني اللي يريد أن يقوله الحوثيون الآن.
6: سيدة منى، أنت مقتنعة أنه الحوثي قادر بتوجيه ضربة للسعودية أن يحيد السعودية وينهي دعمها لقوات الحكومية؟ نعم،
5: ما تسألنيش عن قناعتي الشخصية، اسأل أي سؤال بس ما تسألنيش عن قناعتي الشخصية.
6: لا، أنا أسأل عن تحليلك للأمور. فكرة أن مجرد توجيه ضربة للسعودية يمكن أن تحيدها وتوقف دعمها للحكومة المحتربة دولية؟
5: لأنه حصل قبل كده الحرب السابقة تم إخراج السعودية، وأعلن محمد بن سلمان عن هدنة لأنه الحوثيين ضربوا أرامكو وتم تحييد السعودية، وبالتالي تم وقف المعركة على الحديدة باتفاق ستوكهولم بسبب ضرب أرامكو، وبالتالي الحوثيين عرفوا ما الذي يوقع السعودية. محمد بن سلمان من نفسه، وبعدين التقاهم خالد بن سلمان في الرياض، وجاء السفير السعودي إلى صنعاء وقالوا لهم نحن لا نريد معركة، لا نريد مزيدا من الخسائر، نحن لدينا مشروع اقتصادي ولدينا نيوم ولدينا يعني استراتيجية 2030، وبالتالي لا نريد هذه الحرب. وبالتالي نعم تم إخراج السعودية من المعركة في 2022، ولذلك يعيد الحوثيون ثاني مرة الضغط على السعودية، وهم يعلمون ما الذي يؤلم السعودية.
6: ومع ذلك رغم ما تتفضل،
5: طيب قناعاتي، أنا أقول لك الواقع اللي حاصل بالأخبار.
6: فهمت وجهة نظرك، لكن فقط أذكرك أيضا رغم كل ذلك الحوثيون يقولون أنه في هذه الحرب خلال الأيام الماضية، وأنت تعرفين ذلك أن هذا قالوا الحوثيون، أن هناك قصف سعودي للعديد من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وبالتالي ما قد حدث في الماضي لا قد يعني مش بالضرورة يعاد مرة أخرى، لأنه هناك مصالح أيضا للسعودية. على كل أحوال أنا أشكرك سيدة منى صفوان الكاتبة والباحثة السياسية.
5: أنا بس لا، خليني أرد على النقطة لأنك تقولني كلام ما لم أقوله يا عزيزي، افهمني. أنت الآن تقول في أخبار بقول لك أيوة الحوثيين أعلنوا 40 غارة سعودية وبالتالي سيردون على السعودية. السعودية لها أسبوع تضرب من الحوثيين ولم ترد. السعودية لحد الآن تطالب بإنهاء الحرب والذهاب لطاولة الحوار والحوثيين يرفضوا. نحن لازم نفهم أنه الآن الحوثيين هم أصحاب الفعل العسكري، هم الذين أصحاب القرار العسكري. لحد الآن الحكومة الشرعية لا تملك الرد عليهم لأن السعودية تمنعها.
6: يعني أنت تقولين السعوديين لا يردون والحوثيين يقولون السعوديين يقصفون المناطق التي نسيطر عليها. على كل الأحوال سننتظر لنرى كيف ستتطور الأمور على الأرض. شكرا لك سيدة منى صفوان الكاتبة والباحثة السياسية، كنت معنا من القاهرة. أعود لمراسلنا في صنعاء علي الذهب. علي، هل توفرت معلومات جديدة عما يحدث على الأرض؟
4: خالد، الموقف كما هو لا جديد بخصوص هذا التطور الميداني، هي نفس المعلومات التي أشرنا إليها في وقت سابق بأن هنالك معلومات تتأكد لنا بشكل مستمر عن سيطرة قوات حكومة صنعاء على منطقة المخا الاستراتيجية وجبهة واسعة ومناطق واسعة في الساحل الغربي بشكل عام، وصولا إلى مدينة المخا وميناء المخا الاستراتيجي. هذه الجبهة التي كما تحدثنا هي مرتبطة ببعض امتدادا من جبهة غرب تعز، والحديث هنا عن منطقة الوازعية وصولا إلى منطقة حيس في جنوب الحديدة. معلومات أن هنالك دفع بتعزيزات من قبل قوات الحكومة في عدن إلى بعض المناطق في جبهة تعز تحديدا، والحديث هنا عن جبهة غرب تعز، في ظل حديث كان من قبل طارق صالح وهو كما أشرت نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في عدن، أو أيضا هو يقود ما تعرف بقوات المقاومة كذلك التابعة للقوات التابعة للحكومة في عدن، كان تحدث أنه وجه القوات بتشكيل مركز قيادة بديل وإعادة ترتيب صفوفها. المعلومات تحدثت عن انسحاب القوات التابعة للحكومة في عدن، القوات بكافة تشكيلاتها، كانت هنالك قوات تعرف بقوات المقاومة الوطنية أو المقاومة التهامية، أو كذلك قوات انضمت إليها كانت من قوات ما تعرف بقوات العمالقة أو قوات محور تعز. كل هذه التشكيلات العسكرية هي في إطار القوات الموالية للحكومة في عدن. انسحبت هذه القوات وفقا للمعلومات والمصادر وفقا ما أعلنت عنه قيادات عسكرية وعلى رأس طارق صالح إلى مناطق إلى مركز قيادة بديل، لكن المعلومة تتحدث أنه تم الانسحاب إلى جنوب المخا، ومعلومات أخرى أن الانسحابات هذه تمت إلى منطقة ذباب. طبعا منطقة ذباب أو مديرية ذباب هي المديرية المحاذية للمخا الساحلية وكذلك لمديرية الوازعية التابعة لتعز. طبعا خالد، مضيق باب المندب في يقع جغرافيا وإداريا في نطاق هذه المديرية، وبالتالي قد نشهد خلال الساعات القادمة بعد هذا التطور ما يعقب هذا التطور أن نشهد بعض الاشتباكات والمواجهات في هذه الجبهات. قد يكون في رغبة من قوات حكومة صنعاء لتثبيت السيطرة على ما حققت من مكاسب ميدانية في هذه الجبهات، والحديث هنا عن جبهات الساحل الغربي بدءا من حيس والخوخة ومعسكر خالد بن الوليد امتدادا إلى المخا والوازعية، أن يستمر التمدد بجبهات غرب تعز أو الجبهات الجنوبية من المخا. لكن ما زلنا أيضا وفقا لمصادر ومعلومات وتوقعات فقط، لأنه لا موقف رسمي حتى اللحظة كجانب عسكري هنا من صنعاء يتحدث عن طبيعة التطورات بشكل عام ومسار هذا التصعيد وهذه التطورات التي تحدث وما زالت تحدث في جبهة الساحل الغربي. لكن المصادر تتحدث عن تعزيزات مستمرة من كافة الأطراف في هذه الجبهات، خاصة ونحن نتحدث عن تطور مهم في مسار الوضع العسكري اليمني. كانت خالد منذ 6 أغسطس بدأ هذا التصعيد، وحتى الساعات الأخيرة كان الوضع يبدو على شكل اختراقات برية في خطوط التماس محدودة، لكن الآن نتحدث عن واقع ميداني مختلف على الأقل في هذه الجبهة، جبهة تعز والساحل الغربي. قد نشهد تغير في الخارطة العسكرية إذا مثلا ما تم تثبيت السيطرة على مدينة المخا وميناء المخا والمناطق التي التي سيطرت عليها قوات حكومة صنعاء، لأن هنالك غارات مستمرة تعلن عنها باستمرار، يعلن عنها الجانب العسكري هنا في صنعاء، تشن هذه الغارات على جبهات عديدة، منها شنت غارات عديدة اليوم على مناطق في الحديدة ربما لمحاولة إحباط هذه الهجمات في بعض المناطق، كما أن هنالك غارات متواصلة على عدد من الجبهات اليمنية التي تستمر أيضا فيها المواجهات، لأن المواجهات في الساعات الأخيرة لا تدور فقط في جبهة الساحل الغربي ومنطقة المخا، حتى وإن بدت هي تطور الأبرز، لكن نتحدث عن جبهات عن جبهات
6: سنعود
4: لجبهات وتوسيع لمسرح العمليات في أكثر
6: مسرح العمليات الذي حاول من خلاله قوات الحكومة اليمنية أن تقترب من صنعاء، لأن هناك اشتباكات في الجوف وهناك اشتباكات في مأرب أيضا، هذا في يعني في محيط هذه هي المناطق المحيطة بصنعاء، لكن سنركز الآن على المخا وسنعود لتفاصيل ما يحدث في المناطق الأخرى. أذكر فقط بأن الدكتور توفيق الحميري مستشار وزارة الإعلام في حكومة أنصار الله الحوثيين كان قبل قليل على شاشتنا، وكان أكد وصول وسيطرة قوات أنصار الله الحوثيين على المخا، حتى تحدث على ما بعد المخا ورفض يدخل في تفاصيل.
0: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: الساعة الآن 12:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: يا سيدي، النقطة المهمة جدا بأن هناك يعني تضخيم أحيانا في الرواية الإعلامية اللي تأثير على معنويات الخصم، كيف يتحركون في ظل هذه الضربات الجوية من قبل الجانب السعودي؟ لا أحد يستطيع أن ينكر بأن الحوثيين لديهم خبرات قتالية وهم تعودوا على الضربات الجوية. يعني عندما نأخذ بعين الاعتبار العقد الماضي وكم الغارات التي وجهت ضد الحوثيين سواء كان من التحالف العربي أو من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل، عندهم خبرات حقيقية في المجال العملياتي كيفية التعامل. والنقطة الأهم أنهم هم فتحوا العديد من الجبهات، ولذلك يعني السيطرة على المخا يمكن أنا أراها أهم تحول ميداني في الحرب اليمنية منذ عودة التصعيد الحالي. والآن حقيقة يعني هي ليست فقط قفزة عملياتية كبيرة جدا، إذا أخذنا تسلسل الأحداث من الحديدة إلى حيس إلى الخوخة إلى المخا، والآن الحركة قد تكون ومن المرجح إلى ذباب إلى باب المندب. ولذلك الآن الخطورة على القوات الحكومية أن يكون هناك احتمالية لانهيار متسلسل لجبهة الساحل الغربي. يعني الآن إذا نجح الحوثيون أنهم يحققوا تقدم متصل ويستثمر الفوز على الساحل، هم الآن بيصبحوا قريبين جدا من منطقة ذباب والمنطقة المؤدية لباب المندب، وهذا يحول المعركة يعني من معركة على الساحل الغربي إلى معركة للسيطرة والنفوذ قرب المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وهذا بغير طبيعة الحرب. يعني من محاولة الحوثي أنه يتوسع جنوبا إلى أنه سيطر بشكل كامل على العمق الساحلي، والآن يعني هو على أبواب على هذه السيطرة. يعني أستطيع أن أرى، ولكن أعود للإجابة على سؤالك وأقول أنه عدم المصداقية في الروايات الإعلامية أحيانا هي لا تعكس الواقع العملياتي، بالإضافة إلى أنه القدرة على التثبت وليس فقط الاحتلال هي الأهم، أن يكون هناك قدرة مستدامة. والآن النقطة الأهم كذلك، إذا أخذنا بعين الاعتبار قوات طارق صالح الموجودة ضمن المنطقة، هذه تشكل ضربة عملياتية وسياسية كبيرة لهذه القوات، لأن المخا هي تمثل مركز ثقلها على الساحل الغربي. وإن كان هناك تحشيد الآن لقوات طارق صالح وبقية القوات، قد يكون هناك محاولة لهجمات معاكسة، ولكن باعتقاد التأثير النفسي للسيطرة على المخا سيكون له جانب في الضغط العملياتي.
2: طيب، عندما نقول السيطرة على المخا والهدف هو باب المندب، وباب المندب يبعد حوالي 70-80 كيلومتر من المخا، مفهوم تماما هدف جماعة أنصار الله الحوثيين، وهو السيطرة على حركة الملاحة في البحر الأحمر، وبالتالي هم يريدون فرض حصار على السفن السعودية التي تتحرك، والتي هي بالأساس عندما تقوم بعمليات تصدير للنفط يكون باتجاه آسيا، وبالتالي بشكل أساسي ليس فقط لكن بشكل أساسي، وبالتالي سيكونون في حاجة المرور في مضيق باب المندب. وعندما يسيطرون على باب المندب نفهم إلى أي مدى المصالح السعودية يمكن أن تكون مهددة، ومن هنا قد يكون هناك، هذا يعتمد على القرار السياسي السعودي كيف يمكن أن تتعامل السعودية مع هذا الوضع. لكن إن وصل الحوثيون إلى باب المندب، عملية مواجهتهم وإعادة السيطرة على الأماكن التي سيطروا عليها ستحتاج ربما قوات في حالة مختلفة عما يصلنا الآن من معلومات عن قوات الحكومة، بالإضافة طبعا إلى تدخل جوي أكثر كثيرا، أكثر من ناحية الفعالية.
1: يعني باعتقادي السعودية ستقوم بتركيز غارات على القوات الحوثية، لأن هذه تعتبر خسارة استراتيجية، ولكن في نقطة مهمة جدا لابد أن نأخذها بعين الاعتبار، يجب علينا أن نربط الضغط في مضيق هرمز مع الضغط في باب المندب، وهناك ما وراء الكواليس ما يجري من الضغط الإيراني باعتقادي، وتحقيق نجاحات للحوثي في باب المندب أستطيع أن أصفه بأنه سيكون له انعكاسات كذلك، لأنه عندما نأخذ بعين الاعتبار القدرات الحوثية، نعم يعني القرار الحوثي شبه مستقل، ولكن الدعم الإيراني في ساحة العمليات له تأثيراته، وباعتقادي سيكون هناك مآلات، وأستطيع أن أربط ما بين مضيق هرمز ومضيق باب المندب في الأيام القادمة.
2: مفهوم تماما، لأنه السعودية كانت استفادت يعني من خط النفط شرق غرب لتخفف من وطأة السيطرة الإيرانيين على مضيق هرمز ومنع خروج ناقلات النفط، وبالتالي كان هناك نفط سعودي حتى لو كان بنسبة ليس بالقدرة القصوى، لكن كان بنسبة لا بأس بها تستطيع أن تصدر النفط عن طريق شرق غرب إلى ينبع، وبالتالي تستطيع أن تصدر النفط. الآن عندما يتم أيضا السيطرة على طرق الملاحة المتعلقة بهذا النفط السعودي، الأمور تتعلق صحيح بالسعودية لكن ليس فقط بالسعودية، لأنه هذا سيكون له تأثير أيضا على أسعار النفط في المنطقة، وهذا سيزعج الرئيس الأمريكي، وربما يكون هناك كما أشرت في الكواليس كسر لهم مصلحة أن يتحركوا حتى لا يصل الحوثي إلى السيطرة على مضيق باب المندب.
1: يعني هنا لابد أن أشير بأن الحوثي قادر على أن يتدخل على محطات الضخ الموجودة على طول الخط شرق غرب، وقد تم تجربة ذلك، يعني يستطيع أن يهاجم بالمسيرات والصواريخ البلستية محطات الضخ على طول هذا الخط، بالإضافة إلى أنه القضية ليست فقط الآن هي ناقلات النفط السعودية، باعتقادي هو حصار على السعودية بما يتعلق في كل السفن التي تنقل سواء كان النفط أو الحاويات التجارية، ولذلك باعتقادي نعم عملية الضغط هذه تؤثر على الاقتصاد بما يتعلق في المملكة العربية السعودية، الاقتصاد الإقليمي، ولها انعكاسات على الاقتصاد العالمي، ويمكن أن يكون هناك تحرك دولي. ولكن النقطة الأهم وقلناها سابقا بأن الحوثي موجود على الأرض وعلى الواقع ولا يمكن أن يتم محوه بسهولة، ولذلك الصراع في اليمن الحل هو حل سياسي، الحل العسكري حل احتوائي، وما يجري على الساحة اليمنية أمر مؤسف، يعني هذه الدماء التي تراق من كلا الطرفين، يجب أن يكون هناك حل سياسي للوصول إلى توافق وتهدئة، وقد تكون الأمور معقدة جدا، طيب. ولكن يبدو بأن كان يراهن على إنهاء الحوثي كان مخطئا.
2: طيب يعني صحيح أن هناك جبهة المخا هي الأهم وهي التي تعتبر يعني تطور مفصلي في هذه الحرب حتى الآن، الأمور لم تحسم تماما بعد، سنرى ما الذي يمكن أن يحدث في الساعات والأيام المقبلة، لكن هناك جبهات أخرى، لأن القوات الحكومية كانت من جهتها تحاول الوصول إلى صنعاء، وبالتالي هناك اشتباكات إن كان في مأرب شرق صنعاء أو في الجوف شمال صنعاء. هل من الممكن أن تتأثر هذه الجبهات بما حدث في المخا؟
1: نعم، قلنا يعني قبل قليل بأن الجوف قد تكون الجبهة الأهم بريا، لأن المعركة فيها تدور حول الحزم ومعسكر اللبنات وخطوط الإمداد، وقد يؤدي يعني تثبيت أي تقدم حكومي أو تغيير أوسع في الوضع العملياتي، وهناك مأرب والعديد من الجبهات الأخرى، ولكن قد يكون هناك انعكاسات نفسية على المقاتلين بما يتعلق في المها، ولكن لا نستطيع أن نراهن حتى يعني سيطرة الحوثي على المخا لا يمكن أن نراهن بشكل كبير جدا، لأنه هذه الحرب ما بين كر وفر، وأعود وأؤكد يجب أن يكون هناك سيطرة وتثبيت مستدام حتى يكون قدرة على التحليل المبني على معلومات دقيقة، وبخلاف ذلك هذه المعركة تدور ما بين الطرفين، ويمكن بالهجمات المعاكسة أن يكون هناك قدرة على الحصول على مكتسبات جديدة من قبل كلا الطرفين.
2: أنت أشرت إلى معسكر اللبنات، وهو هذا المعسكر الموجود في الجوف، وكان مهم لأنه من يسيطر عليه هو يفتح طريق باتجاه صنعاء وباتجاه مأرب أيضا، وبالتالي من المهم الانتباه لهذه النقطة تحديدا. طيب اسمح لي أن أنتقل لمراسلنا علي دقاء.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني؟ هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيم الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: راديو الحرية
8: 97.7 قوات الحوثيين إلى المخا. إذن في التحركات العسكرية على الأرض، معارك ضارية تدور عند تخوم الساحل الغربي. طبعا الساحل الغربي وباب المندب تحديدا هو الهدف النهائي، الهدف المعلن حتى الآن على الأقل من قبل الحوثيين. مراسل التلفزيون العربي أكد انسحاب القوات الحكومية من المخا باتجاه منطقة ذباب جنوبا، بهدف إعادة ترتيب الصفوف وفق نائب رئيس مجلس القيادة اليمني، في حين أصبحت قوات أنصار الله الحوثيين على بعد عشرات الكيلومترات من باب المندب كما أشرنا، الذي هو الهدف للحوثيين من هذه المعارك. في الحديدة، معارك وصفت بالأعنف عند جبهة حيس جنوبي المحافظة استمرت لساعات، لكن في النهاية عرفنا أو أعلن أو كشفت مصادر كشفت عن سيطرة الحوثيين على حيس، ومن هنا انتقلوا جنوبا باتجاه المخا وسيطروا على المخا بعد أن سيطروا على مركز مدينة حيس بعد انسحاب القوات الحكومية منها باتجاه المخا. وما سمعناه في المخا سبق وسمعناه في حيس، يعني الانسحاب عندما تم القوات الحكومية قالت هي تنسحب لأن الهدف هو إعادة ترتيب الصفوف، ومع ذلك تمكنت قوات الحوثيين من الوصول إلى المخا. والآن القوات الحكومية تتحدث عن الانسحاب إلى ذباب لإعادة ترتيب الصفوف مرة أخرى لمواجهة قوات الحوثيين. هذا ما يحدث على الساحل الغربي الذي هو هدف للحوثيين. لكن في الشمال والشمال الشرقي نتحدث عن محافظة الجوف الآن اللي هي محادية لصنعاء. جماعة أنصار الله الحوثيين أعلنت استعادة السيطرة على منطقة اليتمة الاستراتيجية بالمحافظة بعد انسحاب القوات الحكومية منها. إذن الحوثيون يعلنون أنهم حتى في جوف يتقدمون بعد انسحاب القوات الحكومية. في المقابل، نقل مراسل التلفزيون العربي عن مصادر عسكرية ميدانية أن القوات الحكومية أحرزت تقدما واسعا شرقي مدينة الحزم في محافظة الجوف. أيضا قوات الحكومة اليمنية قالت أن المعارك متواصلة وأنها تعمل على قطع آخر خطوط الإمداد التي تربط مدينة الحزم بمعسكر اللبنات الذي تسيطر عليه جماعة أنصار الله الحوثيين، وتوضح أنها وسعت نطاق عملياتها ضد الجماعة عبر قطع مسارات إمداد رئيسية باتجاه الجبهات الشرقية. معسكر اللبنات في غاية الأهمية لأنه يوصل إلى مأرب ويوصل أيضا إلى صنعاء، وبالتالي من يسيطر عليه هو يفتح الطريق لتقدم لاحقا في ظل التحذيرات الأممية. كل ذلك طبعا هم يتقاتلون، الطرفان يتقاتلون، لكن غالبا من يدفع الثمن هم المدنيون. هناك تحذيرات أممية تحذر من أو تشير إلى التداعيات الإنسانية واتساع رقعة القتال في اليمن. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يحمل جماعة أنصار الله الحوثيين المسؤولية عن التصعيد، ويقول إن ممارساتها تعيق جهود السلام وتضاعف معاناة اليمنيين في مختلف المحافظات. هذا الذي يعلن رسميا وما يتوفر من معلومات. مع العلم طبعا نحن نتحدث عن جبهة حرب، يعني هذه الجبهة تتطور في كل دقيقة وكل ساعة، وبالتالي كل ما نقوله علينا أن نكون حذرين، لأنه من الممكن أن تتغير الأمور خلال الدقائق والساعات المقبلة. أعلم أن وصول معلومات من جبهات القتال عملية صعبة علي، لكن ننتظر أن نسمع على الأقل تصريح رسمي من المسؤولين من جماعة أنصار الله الحوثيين عما يحدث على الأرض، مع أنهم يتقدمون. حتى لو كان دكتور توفيق الحميري على شاشة التلفزيون العربي قبل قليل تحدث عن هذا التقدم الذي حدث في المخا، وقال المخا وما بعد المخا.
7: خالد، هنالك نمط إعلامي أو سياسة إعلامية معينة انتهجها هنا الجانب العسكري والإعلامي التابع سواء للحكومة في صنعاء وجماعة أنصار الحوثيين فيما يتعلق بإعلان العمليات العسكرية، ليس في حالة التصعيد الأخيرة وإنما في أكثر من معركة وجولة تصعيد. الأمر يقوم على أحيانا وجود مساحة زمنية ما بين تنفيذ العمليات العسكرية وما بين توقيت إعلان نجاح هذه العمليات أو إعلان الإعلان عن هذه العمليات العسكرية، وقد يكون هذا في هذا الإطار أولا، أو أن الأمر يرتبط أيضا بأن قوات حكومة صنعاء تحاول أولا تثبيت سيطرتها بشكل تام وتأمين هذه المناطق ثم الإعلان في وقت لاحق. هنالك قيادات تؤكد طبعا لنا السيطرة على هذه المناطق، لكن هي أيضا تقول لا بد أن ننتظر التفاصيل بشكل دقيق من المتحدث العسكري يحيى سريع ومن الجانب العسكري الذي سيعلن تفاصيل المعركة وتفاصيل هذه التطورات سواء في الساحل الغربي أو في غير ذلك من الجبهات، لكنها لا تنفي المعلومات المتداولة والتي بطبيعة الحال خالد طبعا كما هو واضح ميدانيا، واضح من الصور المتداولة، واضح أيضا من تصريحات جانب الحكومة في عدن وعلى رأسهم طارق صالح الذي يقود القوات التابعة للحكومة في هذه الجبهة تحديدا، بأن هنالك اعتراف بانسحاب القوات التابعة للحكومة من هذه الجبهة إلى مركز قيادة بديل كما قال في تصريحاته، وإعادة ترتيب صفوفها كما طيب. يقول وبأن هنالك معلومات وتصريحات القيادات تؤكد السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية.
8: علي اسمح لي فقط، تمكننا من التواصل مع مراسلنا صدام حسين وهو من حيس، ننتقل إلى الساحل الغربي مباشرة عبر الهاتف معنا من حيث مراسلنا صدام حسين. مرحبا صدام حسن، آسف.
9: مرحبا خالد،
8: أهلا بك صدام. يعني ماذا لديك من معلومات عن تطور الأمور على الأرض؟
9: خالد، اليوم تمت زيارة مدينة حيث من قبل محافظ محافظة الحديدة في حكومة صنعاء اللواء عبد الله عطيفي، وأيضا محمد سليمان حليسي وكيل المحافظة لشؤون الخدمات ومدير أمن المحافظة، وعدد من المسؤولين ومكاتب السلطة المحلية في محافظة الحديدة زاروا مدينة حيث، اطلعوا على الأوضاع في حيث، تفقدوا السجناء في مدينة حيث، التقوا بالمواطنين، التقوا بأعضاء المكتب التنفيذي في مدينة حيث، طمنوا الناس هناك في مدينة حيث، تحدثوا عن إعادة الأمور إلى تطبيع الحياة وعودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة حيث. الناس تسير بشكل طبيعي الآن في مدينة حيث، الناس فرحين، هناك يعني حركة عادية طريق حيث الجراحي الذي كان مغلقا منذ أكثر من 10 سنوات تقريبا، اليوم فتح بشكل تلقائي للمواطنين مع وجود صعوبة في التنقل فقط لأن الطريق الإسفلتي لم يعد صالحا، وهناك بعض الردبيات سيتم التعامل معها لحين تطبيع الأمور وعودة الحياة إلى طبيعتها. أيضا الخوخة كذلك تحررت أو سيطرت عليها قوات حكومة صنعاء بعد انسحاب من قبل قوات حكومة عدن التي انسحبت من مدينة حيث ثم انسحبت من مدينة الخوخة، وها هي اليوم تنسحب من مدينة المخا. طبعا سيطرة قوات حكومة صنعاء على مدينة حيث كانت المدينة لأكثر من سنوات تحت سيطرة
8: القوات. لكن كيف تمت عملية السيطرة صدام؟ يعني هل هناك أنباء عن اشتباكات حدثت ولا مجرد انسحاب ودخلت قوات أنصار الله الحوثيين بشكل مباشر؟
9: خالد، قبل 3 أيام من الأمس، يعني قبل 3 أيام شهدت جبهة حيث تحديدا اشتباكات وصفت بأنها الأعنف. لطالما كانت هذه المنطقة محل اشتباكات بين قوات صنعاء وقوات عدن، وبالتالي شهدت هذه الجبهة بالتحديد اشتباكات عنيفة ودامية واستخدمت فيها كل الأسلحة. وأيضا إلى جانبها جبهة جبل دباس، الجبل هذا له من المكانة الاستراتيجية كونه أولا يشرف أو يطل على 3 مديريات هي حيث وجبل راس وأيضا الجراحي. أيضا من يسيطر على جبل راس يسيطر بالتالي على طريق الواصل من الحديدة باتجاه تعز، وبالتالي يتمكن من قطع الإمدادات، يتمكن من رصد التحركات، وحتى يتمكن من تنفيذ هجمات. أيضا من سيطر على هذا الجبل لا شك أنه سيمتلك السيطرة النارية حتى على المخا والخوخة وغيرها من المناطق. جبل راس يعتبر أو يقع ضمن العمق القريب من البحر الأحمر، وبالتالي حدثت اشتباكات عنيفة ودامية استمرت ل3 أيام، وكانت فيها خاضت الجانبان معارك شرسة ودامية واستخدمت فيها كافة الأسلحة. وبعد انسحاب تقول حكومة عدن بأنها نفذت انسحابا معللة انسحابها وخروجها من مدينة حيث، أيضا نفس الكلام تقوله أثناء انسحابها من الخوخة، وبالتالي انسحابها ها نحن اليوم نراها تنسحب من المخا، وبالتالي تمت السيطرة والآن الأمور تسير بشكل طبيعي. كانت يعني الأبرز اليوم في هذا اليوم هو الزيارة لمحافظ محافظة الحديدة اللواء عبد الله عطيفي المعين من حكومة صنعاء، والذين نزلوا برفقة وكيل المحافظة الأستاذ محمد سليمان حليسي لشؤون الخدمات ومدير الأمن وكافة أعضاء المكتب التنفيذي الذين التقوا كما قلت بالناس وطمأنوا الناس وحصلت لقاءات ودية مع الناس.
8: طيب.
9: وبالتالي تم تطمينهم وإخراج بعض أو الكثير من السجناء، وتم تنفيذ العفو العام، قرار العفو العام الذي
8: لكن
9: كان
8: لم تنفذ غارات جوية على القوات المتقدمة من قوات الحوثيين.
9: لا غارات جوية ربما في ساعات الصباح الأولى شهدت بعض الغارات الجوية في أكثر من منطقة، ولكن الأمور طبيعية خاصة مع بسط قوات صنعاء سيطرتها على المدن الثلاث، مدن الساحل الغربية الثلاث حيث والخوخة والآن المخا. الآن إلى جانبي الأستاذ محمد سليمان حليسي وكيل محافظة لشؤون الخدمات يتحدث أيضا عن دور السلطة المحلية في ما يتعلق بالإفراج عن السجناء وجبر الضرر وما إلى ذلك. فإذا بالأمكان ممكن أن نستمع لحديث الأستاذ محمد سليمان حليسي وكيل المحافظة وإلى جانب الآن إذا أردتم الاستماع إلى حديثه. إحنا كنا قبل قليل عملنا لقاء مع وكيل محافظة الحديدة لشؤون الخدمات الأستاذ محمد سليمان حليل، تحدثنا عن الزيارة التي قامت بها السلطة المحلية بقيادة محافظة المحافظة وما تم خلال الزيارة. لكن للتوضيح أكثر بإمكانكم الاستماع إلى حديثه الآن، هو إلى جانبي.
8: هل ممكن أن نتحدث إليه؟
9: نعم نعم، هو إلى جانبي الآن.
8: نعم. سيد محمد
10: مرحبا، اهلا وسهلا.
8: مرحبا بك، هل ممكن ان تشرح لنا الوضع؟ هل جماعة انصار الله الحوثيين الان يسيطرون على حيث بشكل كامل؟
10: اولا يسعدنا كثيرا باستماع هذه القناة المباركة الذي من خلالها نقلت الرؤية الحقيقية والاصيلة لواقعنا اليمني المعاش فيه. فالسلطة المحلية بمحافظة الحديدة وحكومة صنعاء بقيادة اللواء عبد الله العطيفي محافظة المحافظة الذي من خلاله اليوم تم نزولنا ميدانيا مع الأخ وكيل المحافظة والوكيل الأول المحافظة، ونزلنا ميدانيا على الواقع، ومن خلال مشاهدتنا للمديرية مديرية حيس والخوخة وأيضا المخا الذي من خلالها تطهرت تطهيرا كاملا، وهذا مما أعطى حكومة صنعاء باستراتيجيتها وأحقيتها، لأن المواجهة كانت مواجهة صعبة ومواجهة مصيرية، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي جعل من هذه الرسالة اليمنية رسالة.
8: نعم. إذن أنت تتحدث عن سيطرة كاملة على ماذا؟ على حيس، على الخوخة أيضا والمخا؟
10: أيوة أيوة نعم، على حيث تم تطهير مديرية حيث كاملا بقراها وعزلها والمدينة، وأيضا مديرية الخوخة بقراها وعزلها والمدينة، وكذلك المخاب بفضل الله سبحانه وتعالى. والواقع المعاش الآن في محافظة الحديدة ومحافظة تعز هو ترجمة حقيقية للانتصارات العظيمة التي حققتها صنعاء بفضل الله سبحانه وتعالى على العدو السعودي الذي يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، ويجعل من اليمن ويمزق اليمن إنسانيا وأرضا. ولكن بفضل الله اليوم كما تشاهد بفضل الله إن النزول الميداني لأبناء وقيادة السلطة المحلية لأبناء محافظة الحديدة بالنزول الميداني إلى مديرية حيس والخوخة والمخا، هذا يؤكد بأن تم تطهيرها تطهيرا كاملا من كل القوى المتواجدة فيها.
8: والهدف المقبل أين سيكون؟ الهدف المقبل أين سيكون؟
10: الهدف المقبل إن شاء الله نحن نتجه بإذن الله تعالى لمواجهة العدوان السعودي الذي لا زال يسيطر على بلدنا في المحافظات الأخرى، ونحن نؤكد بفضل الله
8: سيد محمد
10: أننا مستمرين في جهادنا وانتزاع حقوقنا.
8: لو سمحت سيد محمد، السعودية في الشمال، أنت تتجه باتجاه الجنوب، أين هو الهدف المقبل لكم الآن؟
10: الهدف المقبل تطهير المحافظات الجنوبية، ونحن قد دعينا كل المغرر بهم من أبناء المحافظات الشمالية والجنوبية وقياداتهم بأكملهم العودة إلى صنعاء والحوار السياسي البناء الذي من خلاله سيتم تطهير اليمن وسيجمع شملنا بإذن الله تعالى، وسيتم تطهير اليمن من المؤامرات الدولية الكبيرة التي تستهدفنا من النظام السعودي الذي كما شاهدنا الطيران الحربي الذي ضرب ودمر الكثير من قرانا وعزلنا ومطاراتنا وشوارعنا ومدارسنا بدون أي حق شرعي.
8: يعني سيد محمد اسمح لي حتى يعني أريد أن أفهم تماما ما تقول، وأنت تقول الهدف المقبل هو المحافظات الجنوبية، عدن يعني هو الهدف، ليس باب المندى فقط، عدن هو الهدف؟
10: احنا نريد أن نلملم الصف الوطني في عدن وحضرموت وشبوة وأبين وباب المندب وغيره، كل من الأراضي اليمنية. نحن ساعين ليس للحرب فيما بيننا كيمنيين، وإنما نحن نريد أن نتفق ونضع حدا للنظام السعودي

0: الحميري وهو مستشار لوزارة الإعلام التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين، وأيضا كان يتحدث عن المخا وما بعد المخا. هذه التصريحات تفتح الباب على أن الهدف ليس مجرد السيطرة على طرق الملاحة في باب المندب، وإنما استهداف عدن ومحاولة مواجهة الحكومة المعترف بها دوليا في الجنوب، وبالتالي تغيير الوضع السياسي كله في الجنوب اليمني.
1: أستاذ العزيز، هناك نحن كيمنيين ونعرف بعضنا البعض، وندعو أخواننا في المحافظات الأخرى أن يعيدوا النظر ولملمة الصف الوطني من أجل سلامة الأرض والإنسان لليمن، لأن اليمن ليس دولتين، اليمن دولة واحدة موحدة بفضل الله سبحانه وتعالى، أرضا وإنسانا. ولذا نحن ندعو أخواننا، إننا المتسبب الأول في المشاكل والعوائق والتنطيق الاجتماعي والإنساني والجغرافي لليمن هو التواجد السعودي والنظام السعودي، ولذا نقولها بكل عزة وإباء، ليس استهدافنا يعني عدن وحضرموت وما إلى ذلك، ولكن نحن ندعو أبناء عدن وحضرموت وشبوة ولحجة وغيرها من المحافظات اليمنية أن تلتقي مع بعضها وأن تجعل الحوار البناء من أجل سلامة الأرض والإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذا نحن جادين،
0: حكومة
1: جادة بلملمة الصف الوطني بكل المحافظات، بدءا من المهرة وانتهاء صعدة والحديدة وتعز وغيرها.
0: أشكرك السيد محمد سليمان، وكيل محافظة الحديدة، كنت معنا مباشرة من حيس، وأنت تؤكد أن قوات جماعة أنصار الله الحوثيين يسيطرون على حيس وعلى الخوخة وعلى المخا. وينضم إلينا من عدن الآن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. مرحبا بك عمر. عمر، ماذا يقال في عدن عن هذه التطورات على الأرض؟
2: مرحبا فيك خالد. نعم، مدينة المخا وميناءها الاستراتيجي تحت سيطرة الحوثيين بعد مواجهات هناك مع القوات الحكومية في عدن. يجري الآن استعدادات، ويجري أيضا سيكون في مقبل في الساعات القادمة هناك مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة اليمنية، وهناك تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات العمالقة ودرع الوطن باتجاه باب المندب التي لم يسقط بعد بيد الحوثيين. المواجهات تدور حتى هذه اللحظة في عزلة الأحيوق غربي مديرية الوازعية، وهي آخر عزلة لم تسقط بيد الحوثيين. الوازعية في تحت سيطرة الحوثيين باستثناء هذه العزلة، عزلة الأحيوق في منطقة الدرج البيضاء بالتحديد. تدور هناك المواجهات، يسعى الحوثيون يعني بالتقدم سريعا نحو مناطق كهبوب ومعسكر العمري القريب أو المطل على باب المندب الاستراتيجي. وكانت قبل يعني في نهار اليوم وفجر اليوم دارت هناك معارك طاحنة بين القوات الحكومية وبالتحديد بين قوات العمالقة مسنودة برجال قبائل الوازعية والصبيحة، التحمت مع جماعة الحوثيين، وسقط هناك عشرات القتلى والجرحى وسط نزوح جماعي من تلك المناطق تحت القصف الحوثيون منذ الليل. وحتى فجر هذا اليوم يمطرون مدينة المخا وريفها بصواريخ باليستية، وكان ذلك تمهيدا لاقتحامها الذي تم صباح اليوم. المواجهات الآن تدور في تلك المناطق، التعزيزات مستمرة من قوات درع الوطن والعمالقة للحيلولة دون سقوط باب المندب بيد الحوثيين. لكن هل هناك إمكانية، أو هل سيسعفهم الوقت، سيسعف القوات الحكومية للحيلولة دون سقوط هذا الممر الاستراتيجي؟ نحن سنرقب التفاصيل وسنتابع كل ما يدور لحظة بلحظة، وسنضع المشاهد على الصورة. القوات الحكومية في مدينة في منطقة تعفي على محور تعز تحاول أن تسند تلك يعني بتلك بأن تسند جبهة المخا بقوات عسكرية كبيرة، لكن الحوثيين قد سبقهم إلى ذلك وقطع الخط الرابط بين مدينتي تعز والمخا، وقام بتأمين المنطقة الخلفية للمخا. وكانت أول هجوم أو أول أهداف الحوثي في معركة الكدحة هو فصل وصل الخط الرابط بين مدينتي تعز والمخا لكي يمنع أي وصول أي

0: في تعزيزات عسكرية قادمة من تعز إلى المخا أو بما يسردهم في هذه اللحظات المصيرية. الحوثيون كثفوا بطائراتهم المسيرة وصواريخهم البالستية والكاتيوشا على مناطق المخا وميناء المخا، وبالذات أيضا على أمطر منطقة.
1: يعني أنت تتحدث عن عمليات تحشيد
0: وقفت يعني صدا أمام الحوثيين.
1: أنت تتحدث عن عمليات تحشيد استعدادا لمعركة باب المندب. اسمح لي فقط يعني لكن هناك إشارات واحتمال أن يكون الهدف ليس فقط باب المندب وإنما عدن، قد تكون هدف مقبل للحوثيين. هل هناك تقديرات في عدن بأن ممكن أن تكون عدن هي الهدف؟
0: ما يعني حتى هذه اللحظة يستبعد أن يكون الهدف هو عدن، لأن الخط الإسفلتي أو الرابط أو الخط المسافة بين مدينة عدن وباب المندب كبيرة إلى حد ما، قرابة 250 كيلومتر، وبالتالي إذا الحوثية فعلا يعني سيواصل التقدم نحو عدن، هناك مسافات أقرب له أقرب لعدن من خط المخا. هو الآن تدور المواجهات في مسيمير لحج، المواجهات أيضا في منطقة حيفان جنوبي تعز باتجاه منطقة لحج جنوبي اليمن، وهو بذلك إن فعل يعني وتمكن من قطع الخط في لحج من طور الباحة أقرب للحوثيين إلى عدن من خط المخا. كذلك الاشتباكات تجري على الخط الآخر في منطقة ثرة في عقبة الثرة الحدودية في الحدودية مع محافظة اللودر جنوبية في أبين جنوبية اليمن، وهذه المسافة أيضا أقرب للحوثيين لمدينة عدن من خط المخا. يستبعد في هذه في الوقت الراهن أن الهدف هو مدينة عدن من اتجاه خط المخا. ما يدور الآن هو تعزيزات وتحشيدات كبيرة للقوات العمالقة وتحديدا من قوات درع الوطن، والعمالقة تحركت من معسكر البريقة وصلاح الدين من عدن، ويبدو أن هناك ستكون مواجهة ضارية مع جماعة الحوثيين للحيلولة دون وصول الحوثيين إلى باب المندب. وهناك إشارات إلى أن هناك تدخل جوي وشيك قد يحصل خلال الساعات القادمة لإبعاد الحوثيين، أو بما قالوا حسب وصفهم لإبعاد خطر الحوثي عن ممر الدولي وهو باب المندب ومديرية ذوباب بشكل عام. هذه آخر التفاصيل التي هذه اللحظة خالد المستمرة، والتصعيد مستمر، وهناك ما ينذر بمواجهات أعنف من الأعنف من تلك التي حصلت وستكون على مشارف باب المندب.
1: طبعا لأن رهانات هذه المواجهات هي في غاية الأهمية الآن. سنعود إليك لمتابعة الجديد عند توفر معلومات جديدة عن ماذا تعد عدن والحكومة المعترف بها دوليا لمواجهة والتعامل مع هذا الوضع. أعود إلى اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. سعادة اللواء، يعني عندما أستمع للمسؤولين من جماعة أنصار الله الحوثيين يتحدثون بثقة ليس فقط عن المخا، ما بعد المخا باب المندب، وبدأت إشارات تتحدث حتى إلى ما بعد باب المندب، وقد يفتح هذا الباب للحديث عن عدن، هل تملك أخوات الحوثي قوة كافية لكي تضع فعلا عدن هدف عسكري لها في هذه المرحلة؟
2: يا سيدي، الوضع الميداني سريع التغير، وإذا قرأنا كيف يتغير ميزان القوى أقول بأن المخا قد تكون بوابة لتغيير اتجاه الحرب جنوبا، ولكن يعني حتى نكون منطقيين ليس بالضرورة طريق مباشر وفوري إلى عدن. يعني الحوثي يمكن أن يتبع استراتيجية أكثر واقعية وهي أن يحاصر عدن استراتيجيا.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك. وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي إيش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب. والأسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق. متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: لحظة وضحاها، ولذلك نستطيع أن نقول القدرة موجودة، ولكن العوامل الخارجية مؤثرة كذلك بما يتعلق في الدعم السعودي، سواء كان الدعم اللوجستي أو الدعم العسكري بالقوات الجوية.
6: أشكرك سعادة اللواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، كنت معنا من عمان. مشاهدينا الكرام، نرحب بضيوفنا. معنا من صنعاء العميد عايد الثور، مستشار بوزارة الدفاع اليمنية، ثور مستشار بوزارة الدفاع اليمنية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، ومن إسطنبول السيد أحمد الزرقاء الكاتب والمحلل السياسي، ومن القاهرة السيد محمد المهدي الكاتب والمحلل السياسي، ومن الرياض السيد سالم اليامي مستشار سابق في وزارة الخارجية السعودية. أرحب بكم جميعا يا سادة، وأريد أن أبدأ معك سيد العميد عابد الثور، مستشار وزارة الدفاع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. نريد أن نسمع تصريح رسمي واضح على أين وصلت قواتكم على الأرض.
7: نعم، حياكم الله أخي الكريم وضيفك الكرام. القواتنا التي كانت متواجدة في تماس مباشر في حيس وفي الخوخة هي حققت عمليات تقدمية وهجومية ردا على عدوان المرتزقة. دائما كعمل عسكري، أي نشاط عسكري في حدودنا أو في تماسنا المباشر مع الطرف الآخر ومع العدو سيقابله ردع. هذا الردع تكون أن اتخذت القرارات العسكرية بالتقدم بتطهير منطقة حيس، رغم أنه كانت الأمور هادية، ولكن المرتزقة وتنفيذا لأجندة سعودية قاموا بعمل عسكري لتخفيف الضغط أو لتنفيذ ما تريده السعودية، تنشيط المرتزقة في الداخل والضغط علينا من الجبهة الشمالية ومن الجبهة الجنوبية. وكانوا يعتقدون وتقديراتهم العسكرية كانت خاطئة أن قواتنا ستسقط ولن تستطيع الاستمرار، لكن كانت التقديرات خاطئة، وكانت أيضا خطتنا العسكرية إذا حدث مثل هذا الشيء أن تتقدم قواتنا وتطهر هذه المناطق. الرد الذي كان متوقع من المرتزقة غير ما حصل، الانهيارات المتتالية والمتسارعة في صفوفهم أدى عسكريا لابد أن تطور كل عملية هجومية أن تطور إلى ما هو أبعد، حتى وصلنا إلى مناطق مهمة واستطعنا أن نفصل المخا عن تعز وعن العنف الداخل، واستطعنا أن نفصل تعز تماما عن المخا وقطع كل الإمدادات وأن نطوق تعز من الاتجاه الشرقي. دائما أي نشاط للسعودية في مناطقنا سيعتبر هدف لنا. السعودية تدخلت في شأننا اليمني ولا بد أن يحسم هذا الأمر. نحن دولة مستقلة وذات سيادة، أما ذريعة ليس معترف بنا أو غير معترف بنا الميدان سيعترف بنا وقدراتنا العسكرية ستعترف بنا. وصلنا إلى مناطق مهمة واستطعنا أن نؤمن المخا بأكمله ما لم يؤمن في مناطق في الجزء الشمالي من المخا أو الجزء الجنوبي من المخا في مناطق أو هناك جيوب أمنا ناريا. حينما يقولون لم نصل، نحن استطعنا أن نفرض حصار نفرض الحظر البحري.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
8: مستمعين الكرام،
4: حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: أعيان مدنية في المملكة هي تصر في الحقيقة على حالة الاحتراب وعلى حالة تهديد الأمن والاستقرار ليس في اليمن. يعني هي أخرجت مؤخرا الملف اليمني من كونه ملفا داخليا وذهبت به إلى أن يكون ملفا إقليميا، والدواعي معروفة بذلك. أنا أعود مباشرة إلى سؤالك. المملكة في الحقيقة لا تقبل بما ذكرته بأن تكون ميليشيا مرفوضة داخليا على المستوى اليمني. على المستوى اليمني وأنا رجل واقعي أعرف أن هناك من يدعمها ويساعدها ويؤيدها ويناصرها، ولكن أيضا غالبية الشعب اليمني هي ضد هذا التوجه، يعني لبنيته الداخلية ولأهدافه ولمنطلقاته ولأيضا تحالفاته الإقليمية أو تبعيته الإقليمية. هو صوت أو يعني تكرار للصوت الإيراني وتنفيذ للأهداف الإيرانية، هذا بدون أي شك والكل يعرف ذلك في الشرق والغرب. والمملكة لن تقبل حقيقة أن تكون هذه الجماعة تسيطر وتهيمن على منطقة حيوية بالنسبة للتجارة العالمية والنفط. وأنا أزيد حضرتك بيت من الشعر كما يقولون، أن المنظومة الدولية لن تقبل بأن تضع ممر حيوي ومهم للطاقة ولحركة الملاحة الدولية ولتدفقات الطاقة أيضا تحت يعني رحمة أو سيطرة أو هيمنة ميليشيات. دعني يعني أنقلك إلى الصورة الأكثر ربما وضوحا الذي يحدث اليوم في إيران، و يعني وقوف المنظومة الدولية. الأمم المتحدة بدأت تتحرك، المنظمة الدولية للطاقة الذرية بدأت تتحرك، الاتحاد الأوروبي بدأ يتحرك، هناك خطط حتى عندما توقف القتال في رفض.
5: لكن اسمح لي، ما يحدث في مجلس الأمن، أنت تعلم أن الروس حاضرون والصينيون حاضرون، يمكن أن يستخدموا الفيتو وبالتالي يمكن أن يوفر نوع من الحماية لإيران. لكن
2: أنت راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن 1:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: سيطرت قوى ميليشياوية بمعتقدات يعني لا تتناغم مع مفهوم الدولة ومع مفهوم الحريات الدولية ومع احترام القانون الدولي.
5: طيب،
4: هذا في الحقيقة يعني سيضع العالم تحت رحمة المجهول.
5: طيب اسمح لي أن أنتقل لسيد محمد المهدي، الكاتب والمحلل السياسي في القاهرة. سيد محمد، كيف تفسر ما حدث؟
7: اهلا ومرحبا بك، وسعد الله اوقاتك والمشاهدين الكرام. طبعا بكل تاكيد بعد التطورات التي حدثت خلال الايام الماضيه سواء في جبهه الجوف او في الجبهات باتجاه حرب او بالتطورات التي كنا نشهدها من خلال الشهر الماضي كاملا تقريبا في الجبهه الاهم والتي الحديث عنها في هذه الحلقه وهي جبهه الساحل الغربي. وأعتقد أنه اللي حدث خلال الأيام الماضية من ضغط كبير جدا على كل المستويات، على مستوى الأرض وعلى مستوى الطيران المسير، كان له تأثيره بكل تأكيد على الجبهة. والحديث الانسحابات التي حدثت، بالمناسبة هنا معلومة مهمة يجب أن يفهمها الجميع، وهذا ما نقل من الميدان أيضا، أنه ما يتعلق بحيس والخوخة هي جبهات لم يحصل فيها قتال وحصلت انسحابات بناء على توجيهات عسكرية وتقديرات للقيادة العسكرية الموجودة في الساحل الغربي. بخلاف موضوع المخا ربما حصل جزء من الصراع العسكري، لكن ما يتعلق بالمنطقتين حيس والخوخة كان هذا الانسحاب بناء على تلك التوجيهات، وهو وفق أيضا استراتيجية عسكرية اتخذتها القيادة في هذه المنطقة. تقديراتها تقول أنه لابد أن ينسحبوا من هذه المناطق لحماية بقية المناطق. طبعا
5: ما اسمح لي فقط يا سيد محمد، غالبا عندما تطلق هذه التفسيرات هو لتغطية واقع عسكري ضعيف. يعني ما هو أنت لو وضعك العسكري قوي لا تحتاج إلى الانسحاب لحماية مناطق أخرى.
7: كل يعني أنا أعتقد كل شخص يمكن أن يفهم الحديث في سياق، يمكن أن تفهم تكتيك عسكري ويمكن أن يفهم أنه ضعف في هذه الجبهة. أنا أعتقد أنه اللي حدث حقيقة كان صادم لكثير ممن يتابع المشهد ويعرف تماما مستوى القدرات الموجودة في جبهة الساحل الغربي، وكلنا تابعنا ونعرف مستوى القدرات العسكرية، لكن يبدو أن هناك شيء مخفي لم يظهر حتى هذه اللحظة. نعم. فيما يتعلق عن السبب الأساسي للاتجاه نحو موضوع الانسحاب، أنا بالنسبة لي أثق كامل الثقة أن القوات الموجودة كان لديها القدرة ليس فقط الدفاع عن المخاء أو الخوخة أو بقية المناطق، بل لديها القدرة للتحرك لتحرير بقية محافظة الحديدة والاتجاه نحو صنعاء. هذا ما نعرفه عن هذه القوات، وما يعني وحتى من خلال اللجنة العسكرية التي زارت كل الجبهات العسكرية كانت القوات الموجودة في الساحل الغربي هي من أكثر القوات انضباطا ومن أكثر القوات قوة لما لديها من خبرة سابقة أيضا. لكن يبدو أيضا أن مسألة التشكيلات المتعددة، وهذه حالة من التي النقاط التي كنا قد يعني شعرنا أنه تم حلحلتها بعد يناير الماضي. طيب. أنه في أكثر من تشكيلات عسكرية، واليوم هذه القوات يجب أن تكون تحت قوة عسكرية. اليوم بالمناسبة في تصريحات للعميد طارق صالح تتعلق بإعادة ترتيب القوات بالتنسيق مع التحالف، وهذا ربما ما ستفسره الساعات القادمة على الأرض. ونعتقد أنه
5: طيب اسمح لي أيضا
7: الموجود والانتصارات التي بيعلن، بس أختم بهذا النقطة،
5: اتفضل.
7: الانتصارات التي يعلن عنها بحوثي هي حالة من الزهو المؤقت الذي سيتغير على الأرض خلال الأيام الماضية.
5: طيب خلينا نسمع أيضا تفسير وتحليل السيد أحمد الزرقاء الكاتب والمحلل السياسي معنا من إسطنبول. كيف تفسر سيد أحمد ما حدث حتى نفهم إن كان سيستمر وسنرى قوات الحوثي موجودة في باب المندب أم لا؟
8: أهلا وسهلا بك وبجميع ضيوفك ومشاهدي قناة التلفزيون العربي. لكن أنا أؤكد أن ما حدث هو لم يكن نتيجة فعل اندفاعي ليوم أو أسبوع. الحوثي يعد لهذه المعركة منذ أكثر من سنتين، ويرصد المناطق ويرصد التحركات ويستفيد أيضا من التباينات التي كانت موجودة داخل المكونات الشرعية وتعدد مراكز القرار السياسي. وبالتالي هو خلال الأسابيع الماضية ضخ عشرات الآلاف من المقاتلين واستخدم ترسانة عسكرية كبيرة وصواريخ ومسيرات بالإضافة للأنساق البشري، وبالتالي هو كان لديه مهمة واضحة وهو السيطرة على باب المندب، وهو تلاقى وهناك يحدث
5: نفس الشيء سيد أحمد نفس الشيء بالنسبة للحكومة الشرعية التي كانت تتحدث عن إعادة السيطرة على صنعاء.
8: في الأخير نحن نتحدث عن جبهات متعددة، وجزء من العملية كان حرب نفسية، ولكن الحكومة الشرعية لم تقوم بما يجب أن تقوم به، لا من خلال توحيد غرفة العمليات ولا من خلال أيضا يعني وجود قيادة موحدة، لا رئيس المجلس الرئاسي ولا أعضاء الحكومة موجودين في الميدان. ولاحظ أن هناك يعني ما حدث أمس لوزير الدفاع أيضا يكشف أن مسرح العمليات أو أن الشرعية لم تستطع ترتيب صفوفها أولا. وما يحدث اليوم حدث سابقا، تقدم الحوثي في أكثر من جبهة ويتم يعني كسره مرة أخرى. اليوم باعتقادي أن الحوثي كما قال ضيفك من صنعاء أن لديهم هدف استراتيجي وهو البقاء في باب المندب، وهو كما يقول هذه أرضنا وبلادنا، ويتحدث عن يعني محاولة فرض أمر واقع، فرض انفصال أو فرض سيطرة على المناطق الشمالية التي يريدها. وأيضا هناك إشكالية تتعلق أيضا بأن الضغط على السعودية يتم عن طريق قتل اليمنيين وعن طريق استهداف اليمنيين. هناك مشكلة واضحة أيضا، السعودية اليوم تتعرض للهجوم وهي ما زالت في حالة يعني صبر استراتيجي أو محاولة تجميع قوى، تجميع مواقف، لا تريد أن تتورط، لكن عمليا السعودية هي متورطة لأنها هدف القادم للحوثي، وهو بضغطه على الساحل وعلى القوات الموجودة هو أيضا يستهدف السعودية ويستهدف أيضا منذ أكثر من شهر، وهو يحاصر أو يعلن الحصار على السعودية ويستهدف أراضي السعودية ويستهدف، وبالتالي اليمنيين اليوم أيضا في القوات الشرعية هم يخوضوا جزء من.
5: طب خلينا نعود حركة الدفاع، بما أنه الهدف هو السعودية، لكن حقيقة ليس فقط السعودية، يعني العميد عابد الثور، يعني أنت تعلم طبعا عندما تقول أن الهدف هو الوصول إلى باب المندب، بالنسبة لكثر في المنطقة وبالنسبة للأمريكي، عندما تصلون أنتم إلى باب المندب يعني الحرس الثوري الإيراني وصل إلى باب المندب، وبالتالي إيران تصبح تسيطر على مضيق هرمز وعلى مضيق باب المندب، وهذا حتى لن يكون مقبولا ليس فقط سعوديا وإنما حتى من قبل الأمريكيين. هل أنتم مستعدون لمواجهة ما هو، حتى أنت تريد السعودية ألا تتدخل، لكن من الممكن أن يكون هناك دول أخرى تحاول أن تتدخل لمنع سيطرتكم على باب المندب؟
9: كمبدأ سياسي وكقاعدة سياسية لا شأن لأي دولة في العالم أو لأي أحد يتدخل بعلاقاتنا مع الدول الأخرى، نصادق من ونحالف من، ولكن عموما لسنا في حاجة للحرس الثوري أن يتواجد في باب المندب، لسنا بحاجة للاستعانة بأي قوة أخرى، نحن نمتلك القوة الكافية لفرض الهيمنة على المنطقة. سيدي الكريم، يعني سيطرتنا على باب المندب لن تزيدنا كفاءة في القتال ولا قدرة، نحن سيطرنا على باب المنطق من مناطقنا، من الحديدة ومن حجة ومن صعدة ومن كل المناطق المحررة، واستطعنا أن نفرض حصار بحري على إسرائيل وعلى السعودية وعلى الأمريكان أيضا في حربنا معهم، وبالتالي الأمور بديهية.
5: ولماذا تسعون لباب المندب
9: القتالية من قبل السعودية في باب المندب؟ نحن نحكم السيطرة من سابق أخي الكريم، حينما فرضنا حظر بحري على إسرائيل هل استطاعت السفينة أن تدخل؟ ومن دخل متجاوزا الحظر تم ضربه وإغراق السفينة. كذلك اليوم تواجدنا في المنطقة أو في باب المندب سيؤمن فقط شيء مهم، قطع خطوط الإمداد للمرتزقة في الداخل في تعز، قطع كل وسائل التواصل ما بين الساحل الغربي وبين تعز الداخل، ستقطع هذا الشريان الرئيسي تماما، وسنؤمن تعز من دخول المخدرات، من دخول المهجرين الغير شرعيين، من المحافظة من كل شيء. هدفنا في الأخير هو الحفاظ على حدود بلادنا وسيادة بلادنا.
5: سيد عابد، أنت بنفسك تقول نحن نسيطر على البحر الأحمر، يعني هذه المنطقة عند باب المندب بدون حتى أن نصل إلى باب المندب، إذن أنتم لستم في حاجة، إذا ربما الهدف هو أن توصلون إلى باب المندب لكي يستطيع الإيراني أن يقول للأمريكي أنا أتحكم في مضيق هرمز وباب المندب، وبالتالي يستخدم هذا التحرك ورقة مفاوضات مع الأمريكي.
9: نحن قلناها أخي الكريم سابقا ليس الآن، نحن أعلناها رسميا عبر بياني العسكري وعبر بيان قواتنا المسلحة ووزارة الخارجية اليمنية أننا سنساعد إيران وسنقوم بإيران وسنستخدم ورقة باب المندب ضد العدو السعودي والأمريكي والإسرائيلي، وسنساعد إيران بكل كفاءتنا وقدراتنا، لا نحتاج لأن تتواجد إيران، نحن حلفاء وإيران أشقاؤنا وإخواننا وسنساندهم بكل إمكانياتنا، لا نحتاج أن تصل قوة منهم. فإذا أطلق على أنهم أغلقوا باب هرمز سنغلق باب المندب في سبيل ألا ندع هناك فرصة لتواجد قوات تضرب إيران من مناطقنا، سنمنع هذا التواجد وسنمنع أي تحالف في البحر الأحمر وفي جنوب البحر الأحمر وفي باب المندب، نحن أعلناها مسبقا لا نخفي ذلك.
5: طيب يعني منيح نسمع يعني بشكل واضح منكم. طيب سيد سالم اليامي، يعني حتى الآن لم نسمع موقف معلن واضح من قبل السعودية، ماذا تتوقع أن يحدث في الساعات والأيام المقبلة؟ ماذا يمكن أن تفعل الرياض الآن؟
4: الرياض تتمنى لليمن ولليمنيين السلامة من كل شر في الحقيقة، وترى أن ما يحدث هو خسارة لليمنيين، الذي يموت من هذا الطرف ومن هذا الطرف هو يمني، الذي يهجر هو يمني، أما الآخرون وخاصة في طليعتهم من يؤججون هذا الصراع وفي مقتلعتهم ميليشيات الحرس الثوري فهم يستخدمون الجماعة الحوثية كذراع يستخدم كمحطة صد أو لتخفيف الضغط على ما يحدث في طهران. لكن أنا أعتقد أن الجماعة الحوثية اليوم لديها مكبر كما يقولون أو ما يستطيع أن يرى الصورة بشكل أكبر. اليوم الحرس الثوري هو تحت الضغط الأمريكي، والحرس والنيران الأمريكية بالليلة الماضية طبعا وقبلها كل معروف الذي حدث هو يعني ضرب أو استهدف الساحل الإيراني بشكل كامل تقريبا، وضرب السفن، والجانب الإيراني هو يبحث له عن حل. اليوم الجزئية التي أعتقد أنها يجب أن تكون واضحة يعني اليمنيين وخاصة لما يسمى بأنصار ميليشيا الحوثية هو أن الأذرع وهي أحد العناصر التي يراهن عليها إيران أو الحرس الثوري هي في محل تساؤل، وهي في محل يعني قرار ربما إن لم يكن دوليا فهو أمريكي على الأقل.
5: طيب سيد سالم، ماذا عن الرياض؟
4: بالقضاء عليها،
5: ماذا ستفعل الرياض؟
4: تتمنى لليمنيين، تتمنى لليمنيين،
5: لا أكثر من تمني يعني سيد سالم، أكثر من تمني، هناك كل مصالح مصالح استراتيجية للسعودية.
4: كل ما يمكن المملكة تقديمه للشعب اليمني للتخفيف من محنته ولدعم الشرعية حسب القرارات الدولية ستقدمه المملكة العربية السعودية، لأن المملكة العربية السعودية مقتنعة وقطاع كبير من الأشقاء في اليمن مقتنعين بأن ما تريد الحصول عليه الميليشيا الحوثية هو تخريب لأمن واستقرار اليمن وتخريب لأمن واستقرار المنطقة، وربما أبعد من ذلك تخريب أمن واستقرار العالم، لأن الرؤية في الحقيقة التي تتبناها الميليشيا الحوثية هي ذات الرؤية التخريبية التي يتبناها الحرس الثوري بمنطلقاته التي لا تخفى على.
5: طيب يعني أنت طبعا أنت لست مسؤول حكومي يعني، وبالتالي لن ألح عليك كثيرا، لكن حدود ما يمكن أن تصل إليه الأمور السعودية، دعم للحكومة الشرعية لتتحرك هي، أم أن خطورة الوضع ربما يفرض على السعودية أن تدخل مباشرة في الحرب؟
4: الدعم السعودي أخي الكريم لم يتوقف للشعب اليمني وللشرعية اليمنية وللأشقاء اليمنيين في الجنوب وفي كل اليمن، حتى في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي هناك دعم ومعونات وتأييد سعودي لها، والكل يعرف ذلك على كل المستويات. ما يمكن أن يحدث في المستقبل كلما ينقذ اليمن من براثن هذه الميليشيا، أنا في تقديري لن تتردد المملكة العربية السعودية، لكن ربما يكون في إطار دولي وفي إطار قانوني واضح.
5: طيب سيد محمد المهدي من القاهرة، ما الذي ستحتاجه الحكومة المعترف بها دوليا؟ دعم من السعودية أم تدخل من السعودية في الحرب بشكل مباشر؟
7: أنا اسمح لي أخي الكريم أنه يعني سأركز على نقطة سريعا ثم سأجيب على سؤالك
5: سريعا،
7: هي المتعلقة بباب المندب، وسريعا المتعلقة بباب المندب وأهميته. وأنا أعتقد أنه لا المملكة العربية السعودية ولا العالم يمكن أن يقبل أن تسيطر جماعة الحوثي حتى لو تقدمت هذه خلال هذه المعركة عسكريا أن تسيطر على باب المندب بعد التجربة الدولية للصراع الموجود فيما يتعلق بمضيق هرمز، ومعركة باب المندب لم تعد معركة يمنية بل هي معركة دولية، وبالتالي أنا أعتقد أن المملكة ولا غيرها يمكن أن تقبل بتمركز الحوثيين. أما بالنسبة للحكومة اليمنية فهي أولا ضمن التحالف وعلى تواصل مع التحالف العربي، وبكل تأكيد التحالف سيدعم أي عملية عسكرية قادمة لاستعادة المناطق، بل في العملية العسكرية الكبرى التي الجميع يترقبها والجميع يعرف أن هناك تحضيرات كبيرة ليست مسبوقة في مسألة تحرير كاملة التراب اليمني.
5: أسمع كلمة
7: فيه صنعاء،
5: أسمع كلمة، أنا أعتذر منك حقيقة لضيق الوقت سيدي، لكن أريد أن أسمع كلمة أخيرة من السيد أحمد الزرقة، في تقديرك هل نوعية هذا الدعم الذي يمكن أن تقدمه السعودية للحكومة الشرعية سيكون كافي لمواجهة هذه التطورات على الأرض؟ وسريعا من فضلك.
8: أنا أعتقد أنه على السعودية أن تخرج من المنطقة الرمادية، أولا أن تكون واقعية في تقديراتها للخطر الحوثي، وأيضا أن اليمنيين لا يحتاجوا تدخل سعودي مباشر. اليمنيين يريدوا أن يحدث توازن في أدوات القوة، أن يحصل تسليح نوعي، أن يحصل توحيد القرار السياسي. واليمنيين قادرين على خوض معركة مع الحوثيين، لأنه اليوم هناك إيران تتحدث بشكل واضح وغير معرب عن أهدافها في اليمن، و السعودية ما زالت يعني تحاول نعم. أن تغلب اللغة الدبلوماسية، ولن تنفع نعم. اللغة الدبلوماسية نعم ما لم يتم يعني إزاحة التهديد الحوثي من المنطقة ومن اليمن بالكامل.
5: أشكرك سيد أحمد الزرقة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من إسطنبول، كما أشكر السيد محمد المهدي الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من القاهرة، وأشكر العميد عابد الثور مستشار بوزارة الدفاع اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، وأشكر طبعا السيد سالم اليامي مستشار سابق بوزارة الخارجية السعودية. شكرا لكم جميعا يا سادة. تغطيتنا متواصلة لهذه الأحداث المهمة على شاشة التلفزيون العربي. مشاهدينا الكرام، الآن مع يحيى نافع.
10: شكرا خالد، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الجديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وليكم أبرز العناوين. جماعة أنصار الله الحوثيين تسيطر على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، ونائب رئيس مجلس القيادة اليمني يقول إن الانسحاب هدفه إعادة ترتيب صفوف القوات الحكومية في الساحل الغربي. ترامب يهدد بضرب جبل الفأس قرب منشأة نطنز الإيرانية، ويقول إن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية، ومسؤولون أمريكيون يحذرون من استمرار الصراع حتى انتهاء ولايته الرئاسية. 4 شهداء من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي على مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، والمستشفى المعمداني في غزة يتوقف عن تقديم بعض خدماته بسبب أزمة الكهرباء. تصعيد إسرائيلي مستمر في جنوب لبنان، قصف مدفعي يستهدف بلدات عدة، وعمليات تفجير لمنازل تتواصل.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 1:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية. والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: برنامج أطياف الوطن يومياً وعثمان أبو الحلاوة.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان، نلتقي وإياكم ضمن حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن على الهواء مباشرة، نتابع فيها أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية. نتابع تطورات الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وما يجري في اليمن. في اليمن هنالك أنباء عن سيطرة الحوثيين على المخا، والقوات الحكومية تعيد الانتشار وفق ما يرد من معلومات. وفي اليمن هنالك إجمالا تصعيد على جبهات مختلفة، أنباء عن سيطرة على مواقع.

0: أخبار عديدة ستكون حاضرة ضمن أطياف الوطن الذي يأتيكم برعاية من سرايا هوم للسيراميك الموجودين في منطقة شارع السلام بمدينة الخليل. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة، نتابع ما يجري من تطورات في المنطقة. إجمالا كانت تطورات جرت في قطاع غزة، هذه التطورات تتمثل باستمرار للغارات الإسرائيلية على مواقع متعددة. إجمالا في قطاع غزة الحديث يدور عن عائلة استشهدت بأكملها إثر استمرار الغارات. نتابع جزء من الصورة في القطاع من خلال الحديث مع الزميل عبدالله مقداد، معنا عبر الخط الهاتفي. عبدالله، بداية مساء الخير، ونسأل عن آخر تطورات القطاع. الغارات أصبحت متجددة بشكل يومي في الآونة الأخيرة.
1: نور عثمان، بلا شك يعني وتيرة هذه الغارات مستمرة ومتواصلة على القطاع عموما، وللأسف يعني تزداد وتشتد وتيرتها من حين لآخر. الليلة الماضية كانت هناك عملية تقدم للآليات العسكرية الإسرائيلية في بلدة جباليا أو منطقة جباليا قطاع غزة، بالتزامن معها كانت هناك غارات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية على المنطقة، استشهدت عائلة بأكملها جراء المكان الذي كانت تقيم فيه في شمال القطاع. استشهد جميع أفراد الأسرة، هم أب وأم وجميع الأطفال، وبالتالي نحن نتحدث عن شطب كامل لعائلة من السجل المدني، وهذا المشهد بات يتكرر بصورة يومية، خاصة الغارات التي تدمر مربعات سكنية. على مدار الساعات القليلة الماضية أو الساعات الماضية تحديدا خلال 24 ساعة الماضية، كانت هناك جملة من الغارات على قطاع غزة، سواء في مدينة غزة في المناطق الغربية، في مخيم النصيرات، في منطقة المراسي، كلها غارات دمرت هذه المربعات السكنية والحقت أضرارا مادية كبيرة لسكان هذه المناطق. سجلت عدد من الإصابات وصفت ما بين المتوسطة والطفيفة، ولكن بصورة عامة مشهد التدمير الممنهج هو الذي يحدث بصورة يومية داخل قطاع غزة.
0: نعم، هذا التدمير يعني يستهدف منطقة معينة أم أنه يستهدف كل المناطق؟
1: يعني يدرك جميعا أن

0: الجيش الإسرائيلي هي أصبحت تطال مناطق متفرقة بالقطاع، لكن هاي المناطق كمان هي سكنية، واللي بيتم الإعلان عنه هو ارتقاء شهداء عائلات على سبيل المثال. ما في أي مواجهة عسكرية؟
1: لا توجد هناك مواجهة عسكرية ولا توجد عملية استهداف للجيش الإسرائيلي من انطلاقا من قطاع غزة، ولكن على الاحتلال الإسرائيلي ماضا في تنفيذ هو فرض وقائعه على الأرض، بمعنى نتحدث عن مصادرة مزيد من المساحات، مواقع عسكرية جديدة، توسع للخط الأصفر، تغطية نهرية على مناطق جديدة وسيطرة نهرية على مناطق جديدة، وبالتالي هذه كلها شكل مجريات وأمور يعني من الملاحظ بأنها ازدادت واشتدت وتيرتها بصورة كبيرة على القطاع.
0: نعم، طيب ماذا عن الصعيد الإنساني؟ يعني ماذا يدخل في الآونة الأخيرة من شاحنات وبضائع؟
1: يعني الواقع الغذائي لا زال يراوح مكانه وفق الإحصاءات المختلفة. هناك شاحنات تعبر محملة بالمواد الغذائية صحيح، هناك شاحنات مساعدات تصل إلى قطاع غزة وهذا صحيح، ولكن وصول المساعدات وكمية المساعدات وطريقة توزيع المساعدات كلها هي المثيرة للجدل. هناك الكثير من المواد الغذائية لذلك المواطنون ثمنا لها لشرائها، يعتمدون على المنطقة المجتمعية أو على التكيات الخيرية بصورة كبيرة. جزء كبير من المواد الغذائية التي تدخل هي تصنف من المواد الكمالية الأساسية، الكميات التي تدخل إلى الأسواق مقارنة بالاحتياج الكبير محدودة. أضف إلى ذلك القدرة الشرائية والقدرة الاقتصادية للمواطن في قطاع غزة، كلها معطيات بلا شك أثرت في الاقتصادية والسوق داخل قطاع غزة.
0: نعم. طيب يعني آخر سؤالين عبد الله، يعني هنا نسأل عن المطابخ والتكيات، هل تعمل وهل تقدم شيء للمواطنين كمساعدات بالمجان؟
1: يعني هي تعمل وتقوم بتوزيع وجبات الطعام يوميا، خاصة لما تحدث عن الكثير من المؤسسات الدولية كالمطاعم وغيره قلصت أعماله بصورة كبيرة نتيجة نقص التمويل، ولكن لا زالت هناك التكيات الخيرية وبعض المطابخ المجتمعية تعمل في قطاع غزة، ولكن بلا شك العمل يعني بطيء جدا، ويعني الكميات التي تقوم بتوزيعها لا تستطيع أن تغطي كل مراكز الإيواء أو المخيمات داخل قطاع غزة.
0: تمام. طيب هنا نسأل، يعني في ظل الواقع الاقتصادي الحالي عبد الله، المواطن بده مصاري عشان يقدر يشتري، وعشان يجيب مصاري لازم يشتغل. هون شو في خيارات عند المواطنين عند العموم بنحكي إنه يكون في أعمال مثلا يعتاشوا منها لحتى يقدروا يدبروا أمورهم؟
1: يعني إما بندو على بعض برامج العمل المؤقت أو ما يسمح حاليا بالبطالة، واللي بتخرج من حين لآخر عبر مؤسسات دولية تعمل أعمال مؤقتة كتنظيف الشوارع أو أعمال مساعدة أو ما شابه، أو بعض الأعمال الحرة البسيطة وهي تعتبر محدودة الدخل. حتى الموظف الحكومي سواء التابع لرام الله أو التابع لحكومة غزة هو في أسوأ أحواله، يصنف ضمن دائرة الفقر المدقع حاليا في قطاع غزة. بلا شك يعني نسبة الفقر هائلة اليوم في غزة، عثمان حتى الذي كان يمتلك أموال وكان يعني ميسور الحال اليوم في قطاع غزة بات من أخطر الفقراء نتيجة الحرب والتداعيات الاقتصادية، وبالتالي التأثيرات تشتد وتزداد بصورة كبيرة، والخناق يشتد ويزداد على المواطنين في قطاع غزة.
0: نعم، ربنا يغير هذا الحال إن شاء الله للأفضل بالأيام القادمة. أشكرك عبد الله وكان الله بالعون. شكرا لك عبد الله مقداد، الزميل الصحفي متحدثا من قطاع غزة. سنستمر وإياكم على الهواء مباشرة برعاية من سرايا هوم للسيراميك، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا

0: لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
0: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل جارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الجنادي إنا كنا.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

نواصل هذا المشوار ولا زلنا نتابع التطورات والمستجدات. إجمالا اليوم الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة كفر حارس، وهذا كان شمال سلفيت، انتشار عسكري مكثف بحجة البحث عن مستوطن فقدت أثاره في المنطقة حسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

كان في تقرير، هذا تقرير تحدث عن الشركات الفلسطينية المتوسطة، قال بأنه بعد 3 سنين من الركود وتراجع القدرة الشرائية وأزمة الرواتب، اليوم بيقول أصحاب شركات متوسطة بأنهم بيواجهوا ضغوط متزايدة على السيولة وعلى رأس المال في ظل انخفاض المبيعات وبطء التحصيل واستمرار كلف التشغيل والفوائد المصرفية. بحسب الشهادات الأزمة لم تعد بالنسبة لبعض هاي الشركات مرتبطة بتراجع المبيعات لحالها، بل بطول مدة الركود الشركة بيقول لك بتقدر عادة التعامل مع شهر يكون صعب أو ربع السنة ضعيف، لكنها بتلاقي صعوبة كبيرة لما يستمر الأمر والضغط لسنوات وتصبح الخسائر المتراكمة ممولة من الاحتياطات أو حتى من رأس المال. فبقول لك إنه الشركات المتوسطة بتقع بمساحة حساسة داخل السوق، هي لا تعمل بحجم مصاريف محدود مثل المشاريع الصغيرة جدا، ولا تمتلك بالضرورة هوامش الأمان اللي بتتوافر عادة لدى الشركات الكبيرة من حيث الأصول والتمويل وتنوع الإيرادات. جاء بالتقرير بأنه أزمة هاي الشركات بترتبط وفق أصحاب أعمال بترتبط بتراجع قدرة المستهلكين على الشراء. أشار التقرير سابقة بأنه أكثر من 70% من الأسر الفلسطينية غير قادرة على تلبية احتياجاتها الرئيسية، فيما ورد التقارير أخرى بأنه في 80% من الأيدي العاملة بالضفة الغربية إما بلا دخل أو بدخل غير منتظم أو بأقل من الحد الأدنى للأجور. هاي المؤشرات ولكن بتنعكس مباشرة على السوق مع تراجع دخل الأسر أو عدم انتظامه، بتميل الأولويات الآن إلى الغذاء، إلى الدواء، إلى التعليم، المواصلات والالتزامات الأساسية، وبالتالي تتأجل مشتريات أخرى مثل السيارات والأثاث والأجهزة والملابس والخدمات غير الأساسية. ولكنه بالنسبة لشركات بتعتمد على الطلب المحلي، أصبح السؤال الأساسي من يستطيع الشراء؟ ولك ضعف الاستهلاك يضغط على المبيعات، أو ضعف الاستهلاك عفوا هو من يضغط على المبيعات، وتراجع المبيعات بحد من قدرة الشركات على الحفاظ على العمالة والمخزون والتوسع. مدير لإحدى الشركات بيقول شركاتنا تركت وحدها أو تركت وحدها من حوالي 3 سنين، ما حدا بيسأل عنا، الخسائر بتتراكم شهر بعد شهر لحد ما وصلنا إلى مرحلة أصبحنا نأكل من رأس المال. بيقول مدير شركة تانية ولك روحنا نص الموظفين والنص التاني بيعمل بنصف راتب، البنوك لا ترحم، الفوائد مستمرة على التسهيلات، بينما حجم السوق انخفض 50-60%، عندك انت تراجع. طيب هاي الشهادات بتوضح بانه جزء كبير من الضغط يأتي من الفجوة بين سرعة تراجع الإيرادات وبطء تراجع المصاريف، الإيجار والتسهيلات المصرفية والكهرباء والمياه والاتصالات والصيانة والحد الأدنى من الرواتب، هاي تبقى مطلوبة حتى عندما تنخفض المبيعات، يعني انت ما فيك تلغيها. ولك لما تمول الشركة هاي الفجوة من احتياطاتها، هون بيبدأ راس المال بالتآكل، ومع استمرار هذا الأمر رح تتراجع قدرتها على شراء البضاعة أو الالتزام بالسداد أو الاحتفاظ بالموظفين أو حتى الاستثمار في أي توسع قادم. بطريقة تانية بسيطة، ولكن في عندك شركة، انت في عندك اشياء ثابته بعت ولا ما بعت، اللي هي زي كل يوم بيحكوها فتحت كل باب مع طلعت كل شمس. انت عندك مثلا الايجار شغال، عندك التسهيلات المصرفيه اذا انت ماخذ قروض كمثال، عندك الكهرباء، عندك المي، عندك اتصالات وفواتير، عندك صيانه والحد الادنى من الرواتب، بعت ولا ما بعت، هذا كله بده ينعد عليك. فانت شو بتسوي؟ بتروح مثلا بايع امبارح ب1000 شيكل، عليك التزامات اليوم ب500، دفعت 500، هلا لازم تشتري بضاعه ب1000، بس انت ما ضل معك الا 500، وبالتالي هون انت بتاكل من راس مالك. وهيك الكل على فكره، يمكن هو ما بيلاحظ لكن هو فعليا بياكل من راس ماله. المصاري اللي بتجيبها هاي كان يفترض ما تروح لهاي المصاريف. طيب بقول لك انه كمان ببند هام انه ما في مسار واضح حتى للدعم. بقول لك ان اصحاب الشركات المتوسطه مش شايفين بانه الازمه محاسبيه فقط، بحديثهم بتكرر الحديث عن غياب
نقاش منظم مع الجهات الرسمية حول أوضاع هاي الشريحة من الشركات. مدير شركة متوسطة بقول ما سمعنا ولا من مسؤول واحد سواء من وزارة الاقتصاد أو غيرها حلول أو رؤية أو حتى اجتماع يناقش وضع هاي الشركات، يبحثوا في سبل مساعدتها في دعمها لتبقى صامدة. بقولك من 3 سنين وإحنا بنواجه الأزمة لحالنا، والخسائر بتتراكم وراس المال بتأكل. بالسوق، ولكن بتقدر بعض المشاريع الصغيرة خفض المصاريف بسرعة أكبر، لأنها بتعتمد غالبا على صاحب العمل وعدد محدود من الموظفين. بالمقابل بتملك بعض الشركات الكبيرة قدرة أوسع على امتصاص الصدمات بفضل حجم الأصول أو تنوع التمويل أو الإيرادات. أما الشركات المتوسطة خصوصا اللي بتوظف بقولك ما بين 20-40 عامل، هاي بتواجه التزامات تشغيلية ثابتة نسبيا، تعتمد بالوقت نفسه على سوق محلية ضعيفة القدرة الشرائية ما قبل الإغلاق. ولكنه ممكن يكون إغلاق الشركة النتيجة الأكثر وضوح لما يكون في أزمة طويلة، لكن الخطر وفق أصحاب الأعمال بيبدأ قبل ذلك، هو تراجع رأس المال، تراكم للديون، تأخر بالمدفوعات، تقليص بالعمالة، وتراجع القدرة على الاستثمار. بحسب قراءة ولك أزمة هاي الشركات لا تنفصل عن أزمة الطلب والسيولة في السوق. الشركة لا تستطيع زيادة مبيعاتها إذا كان المستهلك غير قادر على الشراء، ولا تستطيع الحفاظ على موظفيها إذا بقيت الإيرادات دون مستوى الكلفة لفترة طويلة. بالمحصلة بتكشف شهادات أصحاب الشركات المتوسطة بأنه الأزمة انتقلت من تراجع مؤقت في المبيعات إلى ضغط ممتد على رأس المال وعلى السيولة أيضا، هذا مع استمرار الركود وضعف القدرة الشرائية وكلفة التمويل. تصبح هاي الشركات على الصمود مرتبطة بمدى قدرتها على تخفيض الكلف وجدولة الالتزامات واستعادة جزء من الطلب المحلي.

0: بنفس الوقت بنفس الوقت بتروح على اتجاه آخر بعيدا عن هاي الناس المتضررة. وزارة النقل والمواصلات أعلنت فتح باب التسجيل للمشاركة في القرعة الرسمية لبيع الأرقام المميزة للمركبات من الفئتين الثانية والثالثة اعتبارا من اليوم ولغاية 24 أيلول سبتمبر الحالي. بقول لك تبلغ رسوم المشاركة بالقرعة 200 شيكل، هي رسوم غير مستردة ويشترط استكمال دفعها للمشاركة بالقرعة. حسب حديث مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات عبد الرحمن زيدان، ولقيمة الرقم المميز يا ربحي ضمن الفئة الثانية بيوصل لعشرين ألف شيكل، وقيمة الرقم ضمن الفئة الثالثة هو 8000 شيكل. حتى اللحظة لم تحدد الوزارة موعد المزاد الخاص بأرقام الفئة الأولى، على أن يتم الإعلان عنه لاحقا وفق الإجراءات المعتمدة. أشار إلى أن الأرقام المميزة متوفرة في مختلف دول العالم، تباع وفق أنظمة محددة، لافتة إلى أن وزارة النقل والمواصلات هي مصدر الأرقام المميزة في فلسطين. ولك تقدر الوزارة عدد الأرقام المميزة المتاحة ضمن الفئتين الثانية والثالثة حوالي 80,000 رقم، فيما يتيح النظام للمواطنين الراغبين في اقتنائها المشاركة وفق آلية القرعة المحددة. رسوم التسجيل اللي هي 200 شيكل لا تمنح صاحبها أي حق تلقائي في الحصول على رقم مميز في حال عدم فوزه بالقرعة، كما أن الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد. دفعتها راحت عليك. بقول لك أنه عادة عدد المتقدمين ممكن يوصل ما بين 1000 ل 1300 مواطن. تعال نبلش نعمل شوية حسبة بسيطة. ما أنت بتحكي عن 1000 مواطن، يعني في عندك هون 200,000 شيكل. طبعا تشترط الوزارة على الفائز بالرقم المميز تركيبه على المركبة خلال مدة أقصاها 6 شهور أو بيكون عرضة للمخالفة. العوائد الناتجة عن بيع الأرقام المميزة اللي هي تشكل إجمالا مصدر دخل لخزينة الدولة، بلغت قيمة الإيرادات المتحققة من آخر عملية بيع للأرقام المميزة كانت 5 مليون شيكل، هي الفئة المرة الماضية. طبعا الوزارة أكيد بدها تدعي المواطنين الراغبين بالمشاركة إلى مراجعة مديريات النقل بمحافظاتهم للإطلاع على قائمة الأرقام المتاحة وأسعارها، أو زيارة الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة تفاصيل التسجيل والإجراءات المعتمدة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

يعني هون نقرأ لكم شوي من بعض أسعار اللي هي اللوحات النمر السيارات. 8000 شيكل سعر الرقم 10-11-0 مثلا، 10-21-0. وهون عندك EFCE مش عارف ايش هاي اللي هي تبعت المدن، يعني رقمين في البداية 11-0-55 11-0-50 8000 شيكل، هذا كله ب 8000 شيكل. 11-5-3-3 مثلا 8000 شيكل. انزل لتحت شوي، نازلين شيء ضخم. نازلين مثلا 19-0-0-6 هذا معتبرينه 8000 شيكل. وجود صفرين، شوف مش بس رقمين مزدوج، ان يكون في صفرين فيها. يعني مثلا تخيل تشتري نمرة تكون 67-001 هذا مميز 8000 شيكل. تخيل تاخذ 90091 هذا 8 كله ب 8000 شيكل. نروح للفئة الثانية.

هاي اللي سعرها قديش يا ربحي؟ 20,000. ولك ثلاث أرقام من 9، يعني 1 3 0 1 نمرة سيارتك يا ربحي 20,000 شيكل، 1 3 0 4 وعد. هون بدنا ننزل بزيادة شوي، كله ثلاث أرقام من 9، 4 9 8 20,000. هون الوحدات، فيه ثلاث وحدات 7، 20,000 كله. ولكن يكون في وجود لزوجين مع 9، يعني 9 7 7 8 8 برضو 20,000. انت في هاي الحركة قديش ده تطلع كل الموضوع؟ انت هيك انت تعال احسبها. هم شو بقولوا؟ بقولك في عنا 80,000، خلي 40,000، تمام؟ هدول للأم 20,000 شيكل، اضرب 40,000 20,000، عندك هو قديش دخلوا يا ربحي؟ 5,000,000. من فئة 20,000 إذا باعوهم كلهم، إذا ها عندك 800,000,000 شيكل، والتانية اللي هي سعرها 8,000، الثمان تلاف بعشرين ألف رقم، وين لسه أكتر؟ لحظة، الثمان تلاف بتدخل لك 320,000,000 شيكل إذا باعهم كلهم. يعني هاي 1,000,000,000 إذا ضبطت البيعة، بدك 40,000 واحد يشتروا، برضو مش رقم بسيط. كنا نحكي بالتقرير قبل شوي إنه بدك أصلا ناس تشتري. طب أنت عندك عدد سائقين مسجلين جدد من بداية العام الحالي في 23,000 واحد، في 12,000 سيارة نزلت جديد. لا تستسلم وتخلي غيرك صياد. وبيجيك واحد مثل ربح بقول لك انا بدي رقم يكون مخربط خربطه عشان ما حدش يقدر يحفظه. انت وعجقاتك ومصرياتك. وقت البرنامج اليوم انتهى، نلتقي واياكم في وقت لاحق. الى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا ومتابعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: الساعة الآن 2 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.

الظهيرة من التلفزيون العربي، وفيها نرصد من خلال شبكة مراسلينا أحداث الساعة والبداية من العناوين. جماعة أنصار الله الحوثيين تسيطر على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، ونائب رئيس مجلس القيادة اليمني يقول إن الانسحاب هدفه إعادة ترتيب صفوف القوات الحكومية في الساحل الغربي. 4 شهداء من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي على مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، والمستشفى المعمداني في غزة يتوقف عن تقديم بعض خدماته بسبب أزمة الكهرباء. تصعيد إسرائيلي مستمر في جنوب لبنان، قصف مدفعي يستهدف بلدات عدة، وعمليات تفجير المنازل تتواصل. ترامب يهدد بضرب جبل الفأس قرب منشأة نطنز الإيرانية، ويقول إن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية، ومسؤولون أمريكيون يحذرون من استمرار الصراع حتى انتهاء ولايته الرئاسية.

0: وأرحب الآن بشبكة مراسلي التلفزيون العربي لفترة الظهيرة من صنعاء علي الذهب، من عدن عمر المجرمي، من غزة إسلام بدر، من المنصوري جنوب لبنان إدموس سين، من هرمزجان جنوب إيران ياسر مسعود، ومن واشنطن عماد الروشتة. والبداية من التطورات في اليمن، حيث أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، كما أفادت مصادر ميدانية وعسكرية يمنية بسيطرة قوات جماعة أنصار الله الحوثيين على مركز مدينة حيس جنوبي الحديدة، وذلك عقب انسحاب القوات الحكومية باتجاه المخا بهدف إعادة ترتيب صفوفها، معللة انسحابها بالحفاظ على المدنيين من أي اشتباك بين الطرفين.
1: عند تخوم الساحل الغربي معارك ضارية تدور. مصادر محلية أكدت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب. مراسل التلفزيون العربي قال إن القوات الحكومية انسحبت من المدينة باتجاه منطقة ذوباب جنوباً في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. عمليات كر وفر، الجماعة تعلن استعادة السيطرة على منطقة اليتم الاستراتيجية بالمحافظة بعد انسحاب القوات الحكومية منها. في المحافظة ذاتها، مصادر عسكرية ميدانية قالت إن قوات الحكومة اليمنية أحرزت تقدماً واسعاً شرقي مدينة الحزم. القوات الحكومية تقول إنها تعمل على قطع آخر خطوط الإمداد التي تربط معسكر اللبنات الذي تسيطر عليه الجماعة بمدينة الحزم. في الحديدة، المعارك وصفت بالأعنف عند جبهة حيس جنوبي المحافظة واستمرت لساعات. الجماعة قالت إنها تمكنت من السيطرة على مركز مدينة حيس عقب انسحاب القوات الحكومية منها في ظل تحذيرات أممية من التداعيات الإنسانية جراء اتساع رقعة القتال في اليمن. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يحمل جماعة أنصار الله المسؤولية عن التصعيد، ويقول إن ممارساتها تعرقل جهود السلام وتضاعف معاناة اليمنيين في مختلف المحافظات.
0: نتابع هذه التطورات مع مراسلينا من صنعاء علي الذهب ومن عدن عمر المجرمي، وأبدأ معك علي بآخر البيانات الصادرة عن جماعة أنصار الله الحوثيين بشأن السيطرة على مدينة المخا وكذلك على حيس في جنوب الحديدة.
2: نعم ريما، بخصوص هذه التطورات ما زلنا ننتظر البيان العسكري الرسمي. وفقا لمعلومات أن هنالك بيانا عسكريا في خلال الساعة القادمة سيكون بخصوص تطورات هذه المعركة تحديدا التي تأكد اليوم من خلالها تقدم قوات حكومة صنعاء في هذه الجبهة. الحديث هنا عن جبهة الساحل الغربي بدءا من منطقة حيس وكذلك مديرية الخوخة في جنوب الحديدة وصولا إلى مفرق المخا، ثم السيطرة على مدينة المخا وميناء المخا الاستراتيجي بمنطقة المخا أو مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز. طبعا بعد ساعات من السيطرة على منطقة الوازعية ومديرية الوازعية نتحدث عن تقدم متسارع لقوات حكومة صنعاء في هذه الجبهة وأمام تطور ميداني كبير وفقا لهذه المعطيات الميدانية. قبل قليل كانت تحدثت قيادات سياسية وعسكرية هنا في صنعاء عن تأكيد هذه المعلومات، وبينما قيادات عسكرية وسياسية أخرى وفقا للمعلومات تزور حاليا هذه المناطق تقول بهدف تأمين وحماية المناطق وتطبيع وإعادة تطبيع الحياة في هذه المناطق وتثبيت السيطرة على هذه المناطق وفق بعض الإجراءات والخطوات التي تقوم بها هذه القيادات التابعة لحكومة صنعاء. طبعا في بخصوص الإعلان، هنالك نمط إعلامي معين يتعلق أولا هنا في حكومة صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين يتعلق بأن هنالك غالبا ما تكون مساحة زمنية بين تنفيذ العمليات العسكرية وإعلان التوقيت عن هذه العمليات كما هو الحال في عديد عمليات وجولات صراع سابقة. لكن من المؤكد أن هذا التطور، الحديث هنا عن السيطرة على منطقة استراتيجية مهمة قد تغير كثيرا من واقع النفوذ الميداني والعسكري في هذه الجبهة، خاصة أن السيطرة تمت بعد السيطرة على معسكر خالد وقاعدة خالد العسكرية، وهو أحد أكبر المعسكرات في المنطقة الساحلية والساحل الغربي بشكل عام، وهو المعسكر الذي شهد اشتدادا للمواجهات في محيطه قبل السيطرة على مديرية حيص وكذلك الخوخة وصولا إلى منطقة المخا القريبة طبعا من باب المندب. ربما التفكير الآن بخطوات عسكرية لاحقة وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية أن التحشيدات تستمر في هذه الجبهة طبعا، لكن جانب الحكومة في عدن يتحدث أن ما تم في هذه الجبهة هو انسحاب تكتيكي لقواته. كان هنالك تصريح لطارق صالح وهو قائد المقاومة في هذه الجبهة، وهي إحدى التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة في عدن،
0: وسنتابع طبعا البيانات التي ستأتي من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين كما ذكرت علي بخصوص التطورات الميدانية. ونذهب الآن إلى عمر، إزاء هذا التقدم الميداني الذي أعلن عنه في الساحل الغربي، ماذا تقول القوات الحكومية اليمنية عن هذا التقدم؟ وأيضا كان هناك بيان صادر عن مجلس القيادة اليمني بأن ما يجري هو إعادة ترتيب صفوف القوات في الساحل الغربي.
3: ريما، بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا وميناءها الاستراتيجي وصولا إلى مديرية ذباب، لم يتبقى أمام الحوثيين لباب المندب سوى 25 كيلومتر إلى 30 كيلومترات على كحد أقصى يعني، لكن القوات الحكومية هناك قوات العمالقة تحديدا بقيادة قائد المنطقة العسكرية الرابعة الحكومية اللواء والفريق حمدي شكري الصبيحي، هناك أعادوا خطوط السيطرة وعادوا بدء ترتيب صفوف القوات الحكومية بهدف صد الحوثيين والحيلولة دون الوصول إلى باب المندب الاستراتيجي الممر الدولي. ويأتي هذا تزامنا مع سيطرة الحوثيين على جزيرة الزقر الاستراتيجية جنوبي البحر الأحمر. لكن ريما، بطبيعة الحال بعد أن انهارت الصفوف أو بعد أن فقدت القوات الحكومية انهارت الكتلة القبلية الصلبة، بعد أن انهارت الحلقة القبلية الأقوى التي كانت تشكل صدا وحاجزا منيعا أمام مدينة المخا، أمام الحوثيين في التقدم أمام مدينة المخا، بطبيعة الحال أو من المتوقع أن تسقط مدينة المخا بعد أن انهار الحاجز القبلي العنيف التي كانت تشكله قبائل الوازعية بدعم حكومي من قبل قوات العمالقة الحكومية. نحن هنا ريما نتحدث عن معارك استمرت لأكثر من أسبوع، معارك طاحنة من عدة محاور، محور حيس باتجاه مدينة الجراحي، ومحور كذلك افتتح من منطقة من مديرية الخوخة، والمحور الثالث الذي كان هو الأعنف من مديرية الكدحة ومنطقة الوازعية الذي خرج رجال قبائل الصبيحة والوازعية والمضاربة والعلقمة، كل هؤلاء قبائل خرجوا لصد الحوثيين في الوازعية. بعد أن تمكن الحوثيين من كسر هذه الحلقة تمكن من الدخول إلى إلى إلى إلى مديرية ذباب ومنطقة المخا والسيطرة على مينائها الاستراتيجي بكل سهولة. وطارق صالح هذا عضو مجلس القيادة الرئاسي هو الذي قال هو الذي يعني انسحبوا تكتيكيا وهو بصدد إعادة ترتيب الصفوف وتشكيل خطوط السيطرة، لكن الآن الحوثيين يبسطون سيطرتهم بشكل كامل على مدينة المخا ومينائها ووصولا إلى مديرية ذباب. ونتوقع بعد ذلك بحسب مصادر هنا حكومية من عدن بأن المعركة ستكون على مشارف باب المندب إذا لم يحل حائل دون ذلك. القوات الحكومية تقول أنها لن تسمح للحوثيين بالسيطرة على باب المندب، لكن سبق للحكومة أن قالت أنها لن تسمح، وطارق صالح نائب المجلس الرئاسي قال لن نسمح للحوثيين بالسيطرة على ميناء المخا ومدينة المخا بأي ثمن، لن نسمح لهم بالتقدم وإزاء ذلك. وتمكن الحوثيون بعد ذلك من الدخول والسيطرة على مدينة المخا. تتكرر هذه التصريحات الحكومية الآن بمنع الحوثيين من التوغل والوصول إلى باب المندب. سيطر الحوثيون على جزيرة زقر البحرية بعد اشتباكات هناك اشتباكات مع القوات البحرية، وأرسل الحوثيون هناك زوارق مفخخة باتجاه الجزيرة، ومصادر ملاحية تتحدث عن
0: والساعات المقبلة ستكون حاسمة على ما يبدو نظرا لقرب جماعة أنصار الله الحوثيين من باب المندب وهذه النقطة الاستراتيجية، ونتابع أيضا في سياق هيئة بحرية بريطانية بلاغ عن حادث على بعد 98 ميلا بحريا جنوب غرب المكلا باليمن. إذن بلاغ عن حادث على بعد 98 ميلا بحريا جنوب غربي المكلا باليمن وفق هيئة بحرية بريطانية. نذهب الآن إلى قطاع غزة، حيث استشهدت أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال الشهداء إلا في ساعات الصباح نظرا لخطورة المكان قرب الخط الأصفر، في حين نقلت الجثامين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. ونتابع هذه التطورات في قطاع غزة، خاصة في بيت لاهيا حيث استشهدت عائلة بكاملها. معنا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. تفضل إسلام، دعنا في تفاصيل ما جرى.
4: لدينا عدد من الغارات الإسرائيلية اليوم منذ الليلة الماضية إلى الآن على مستوى قطاع غزة بالأكمل، لكن الأحداث الأبرز كانت في شمالي القطاع، حيث غارة إسرائيلية على منزل عاد إليه سكانه قبل أقل من 48 ساعة، المنزل مجاور للخط الأصفر في منطقة تسمى منطقة سكافي في مشروع بيت لاهيا. مع ذلك الجيش الإسرائيلي قام بغارة ليلية على المنزل ما أدى إلى تدميره بالكامل. هو أساسا مدمر في منطقة مدمرة، لكن الأهالي اضطروا للعودة إلى تلك المنطقة. قتل الرجل، زوجته وابنتاه الصغيرتان نقلوا أشلاء في الساعات الصباح هذا اليوم إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. لكن هناك حدث آخر أيضا في شمالي القطاع، تحديدا في مخيم جباليا المجاور لمشروع بيت لاهيا، حيث كان هناك توغل لميليشيا تتبع للاحتلال الإسرائيلي، وكانت هناك اشتباكات بينها وبين مقاومين فلسطينيين في تلك المناطق، وأيضا تغطية نارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ما أدى إلى إصابة فتاة فلسطينية من النازحين في تلك المنطقة القريبة كذلك من الخط الأصفر. خان يونس شهدت غارتين اثنتين، لم تخلف هذه الغارات شهداء ولكن خلفت عددا من المصابين إصابتهم خطيرة. قبل قليل تم إعلان استشهاد طفلة صغيرة كانت قد أصيبت قبل عام كامل في مدينة حمد للإسكان في خان يونس، كانت تعاني طيلة هذا العام من مضاعفات إصابتها، وكان ذووها يناشدون بضرورة سفرها للعلاج في الخارج دون أن يكون لهم ذلك بسبب القيود الإسرائيلية وقلة عدد الذين يسمح لهم بالسفر للعلاج في الخارج. أعلن عن استشهادها قبل قليل في مستشفى ناصر في خان يونس جنوبية قطاع غزة. وبالتالي جملة من التطورات الميدانية، يضاف إليها أيضا إعلان مستشفى الأهل العربي المعمداني اضطراره إلى إغلاق عدد من الأقسام بفعل توقف المولد الكهربائي الرئيس بسبب مشاكل متراكمة من قلة الوقود وزيوت أيضا المحركات، إضافة إلى أعمال الصيانة، وبالتالي اضطروا إلى تشغيل مولد محدود الإمكانية، سيتوقف بناء على ذلك عدد من الأقسام، فيما ستبقي المستشفى مرحليا عددا من الأقسام الحيوية للعمل، وعلى أمل طبعا أن يتم إصلاح المولد الرئيسي قبل أن يتم إعلان إغلاق الخدمات بشكل كامل.
0: شكرا إسلام بدر من مدينة غزة. إلى لبنان، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وعمليات تفجير طاولت عدة بلدات وقرى جنوبية لبنان، وصدفت نيران الاحتلال بلدة المنصوري وبني حيان 40 تفجيرا، إضافة إلى تنفيذها هجمات على أطراف ميفدون وحلتة ووادي زبقين وبرعشيت، فضلا عن عمليات تفجير في وادي سلوقي والخيام وغيرها. نتابع تفاصيل عمليات التفجير التي تجري في عدد من البلدات الجنوبية خاصة في المنصوري وبني حيان. معنا من المنصوري جنوبي لبنان إدمو سيسين. إدمو، دعنا في تفاصيل ما يجري، خاصة أن عمليات النسف هذه والتفجيرات تجري بالتزامن مع غارات تشهدها أيضا بلدات جنوبية.
5: صحيح، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بالتدمير الممنهج للقرى الواقعة ضمن ما يعرف بالخط الأصفر المحتل، وبالتحديد في بلدتي المنصوري وبني حيان. وإذا كان الاحتلال الإسرائيلي قد سجل بالأمس رقما قياسيا على مستوى التفجيرات، وصل إلى 47 تفجيرا في يوم واحد، فهو مستمر اليوم في هذه الوتيرة على مستوى عدد التفجيرات سواء في بلدة المنصوري أو في بلدة بني حيان. نستطيع أن نتحدث اليوم منذ الصباح الباكر عن عشرات التفجيرات التي وقعت سواء في المنصوري أو في بني حيان، وبالتالي هناك تدمير كبير في تلك البلدتين. وهذه بلدة المنصوري مع الزميل سامر ناصر باتت بقع الدمار واضحة جدا، على الرغم من أننا نبعد تقريبا حوالي كيلومترين عن البلدة، إلا أن الدمار الذي يتسبب به الاحتلال الإسرائيلي سواء بالغارات التي اليوم نفذ منها غارتان على بلدة المنصوري أو بالتفجيرات والتي فاقت 30 تفجيرا فقط على بلدة المنصوري، بقع الدمار باتت واضحة في شكل جلي، ولا تزال المسيرات تعمل على نقل البراميل المتفجرة لتضعها بين المنازل، وأحيانا تضعها على أسطح المنازل من أجل تفجيرها. وهذا الوضع نشاهده بشكل أيضا مشابه في بلدة بني حيان. هذا على مستوى التفجيرات، نتابع الصورة مع الزميل سامر ناصر. ولكن على مستوى الغارات، كانت هناك غارتان كما ذكرت على بلدة المنصوري، كان هناك هدوء نسبي منذ ساعات الفجر وساعات الصباح، خرقت بغارتي المنصوري وغارة أيضا بين شيحين وفي منطقة شيحين. طبعا على مستوى النبطية لا تزال هي الأولوية بالنسبة لرئاسة الجمهورية. بالأمس كان هناك اجتماع من أجل حث المؤسسات العسكرية والأمنية إلى العودة وعدم تشكيل فراغ أمني يستفيد منه الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس كان الجيش ينتشر ويقيم حواجز وتحركات، اليوم أيضا جهاز أمن الدولة كان يقيم داخل مدينة النبطية بعض النقاط الثابتة وبعض الدوريات. وطبعا لجهاز أمن الدولة ذكرى سيئة، إذ قتل منه واستشهد منه 13 بغارة إسرائيلية أدت إلى تدمير مركزه، وبالتالي جهاز أمن الدولة أيضا يعود إلى مدينة النبطية، وهناك إعاز بعودة كل الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية إلى مدينة النبطية. إذن التفجيرات هي الشكل الأكبر للاعتداءات على الجنوب اللبناني وبالتحديد على المنصوري وعلى بني حيان.
0: شكرا إدمو على نقل الصورة من بلدة المنصوري جنوب لبنان. كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التهديد بضرب جبل الفأس في محافظة أصفهان الإيرانية، داعيا طهران إلى التفكير جديا لأن بلاده ستضطر إلى ضربها بقوة شديدة وفق تعبيره. في المقابل قال نائب الرئيس جي دي فانس لقناة فوكس نيوز إن العقوبات والضغط الاقتصادي نجح في حرمان إيران من أي عائدات مالية من قطاعي النفط والغاز.
6: من دالاس في ولاية تكساس، الرئيس الأمريكي يعلن أرض ترامب الجديدة.
7: Ladies and gentlemen, I'll have an announcement. We'll call it the Trump Strait, and I'm sure the Iranian leadership will be thrilled with that.
6: بعد أونتاريو ونيو مكسيكو وقائمة التسميات التي يبدو أنها لا تزال مفتوحة أمام الرئيس الأمريكي، وصل الدور هذه المرة إلى هرمز. ومن أرضه الجديدة في المضيق، يدلي ترامب بتصريح جديد يحدد فيه موعدا زمنيا قد ينهي الحرب على إيران.
8: أعتقد أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يحاولون بشدة التأثير على الانتخابات حتى نصل إلى حكومة تضم أشخاصا ضعفاء، ثم نتركهم وشأنهم ونسمح لهم بامتلاك سلاح نووي.
6: لكن خلف هذا التفاؤل الرئاسي بقرب نهاية الحرب رواية أكثر قتامة تتسرب من داخل أروقة الإدارة نفسها. فبحسب مسؤولين أمريكيين نقلت عنهم وول ستريت جورنال، حذر نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو من احتمال امتداد الحرب حتى نهاية ولاية ترامب. وبالتوازي مع الحديث عن موعد النهاية، أعاد الرئيس الأمريكي التهديد بضرب أحد أكثر الأهداف غموضاً في إيران، جبل الفأس الذي يقع قرب منشأة لطنز في محافظة أصفهان، زاعماً أن واشنطن ترصد ما يجري هناك. الموقع بحسب تقارير عبارة عن مجمع شديد التحصين يضم أنفاقاً ومنشآت مدفونة في عمق الجبل، وهو ما يجعل استهدافه عملية بالغة التعقيد. في المقابل تنفي طهران الاتهامات الأمريكية بأن يكون الجبل مخصصاً لتخصيب اليورانيوم. اقتصادياً، تحدث نائب الرئيس عن نتائج خنق عائدات النفط الإيرانية، فيما تواصل الإدارة الأمريكية سياسة الحصار والعقوبات لدفع طهران إلى التفاوض.

0: بالفعل ريما، هذا ما نرصده من صباح اليوم وحتى يوم أمس. كان هناك أعداد كبيرة تقدر بالعشرات في هذه المياه، وتحديدا من إطلالة مدينة بندر عباس، وهي إحدى أهم الموانئ الإيرانية في الجنوب، وبالطبع هي مركز محافظة هرمزجان. هنا العشرات كما ذكرت من السفن والناقلات تتكدس في هذه المياه بشكل خاص، بالإضافة إلى أن بعض الأرقام التي نشرت اليوم صباح تحديدا من بعض وكالات الأنباء الإيرانية أشارت إلى بعض البيانات فيما يتعلق بأعداد السفن والناقلات التي مرت عبر مضيق هرمز ليوم غد، كانت هي الأدنى مقارنة بعشرة أيام مضت، والتي وفقا للأرقام 7 سفن، 4 منها دخلت إلى المضيق و3 غادرت مضيق هرمز. ولكن على الجانب الآخر، عندما نتحدث عن المسار الجنوبي تحديدا وهو المحاذي للمدن الساحلية العمانية، هناك بالطبع احتمالية لمرور بعض السفن والناقلات، وهذا بالطبع ما تتحدث عنه وفقا للرواية الأمريكية، والذي كما يجري التأكيد حتى هنا لدى بعض وسائل الإعلام الإيرانية بأن هذه السفن عندما تمر عبر هذا المسار الجنوبي تقوم بإطفاء أجهزة الاستقبال والإرسال، وبالتالي لا يتم وضعها في عداد الأرقام الذي يشار له في بيانات الملاحة التي تمر عبر مضيق هرمز. إذن كما ذكرت، الرقم الأدنى هو الذي كان لمرور السفن عبر مضيق هرمز يوم أمس، ومن المتوقع أن تبقى هذه الأرقام بهذه الشاكلة. لماذا ريما؟ لأن الكلام الإيراني والرواية الإيرانية التي يجري التأكيد عليها بأن المسار وتحديدا مضيق هرمز مغلقا إزاء السفن، ومن دون خاصة أخذ الإذن من الجانب الإيراني. هذا بالطبع يأتي الآن أو بعد ليلة وصفت أيضا بأنها كانت ساخنة جزئيا، كان هناك العديد من.
1: شكرا لياسر مسعود. ونذهب إلى عماد الرواشدة في واشنطن. عماد، ترامب يقول ويعود ويجدد تهديده بضرب جبل الفأس في إيران، ويقول إن الحرب قد تنتهي بعد الانتخابات النصفية. ما الذي يحاول ترامب تسويقه للناخب الأمريكي؟
2: يحاول طمأنة الناخب الأمريكي. هذا مؤتمر مهم للحزب الجمهوري وأيضا غير مسبوق. عادة المؤتمر العام للحزب يأتي في الانتخابات الرئاسية وليس النصفية، ولا يظهر فيه الرئيس. حتى لو افترضنا ذلك، الرئيس لا يستثمر في الانتخابات النصفية إلى هذا الحد، لأنه أصلا في استطلاعات الرأي ضعيف، فبالتالي وجوده بين هؤلاء المرشحين يضعف حظوظهم ولا يقوي حظوظهم على الأقل وفق رأي المراقبين. لكن هو جاء وعلى خلاف التوقعات طرح موضوع إيران بقوة خلال الكلمة التي ألقاها، يتحدث عن أن الحرب ربما تنتهي بعد الانتخابات. هذا محاولة منه لطمأنة الناخب وجعله يذهب لصناديق الاقتراع، وهو مطمئن لأداء الحزب الجمهوري بأن الأمور ستفرج بعد نهاية الانتخابات. طبعا يتحدث عن قصف جبل فأس، كرر ذلك، وهذا بالمناسبة يأتي بعدما نشر يوم أمس من مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية الدولي، وهو ثينك تانك أو معهد قريب من صناع القرار، قال بأن صور الأقمار الصناعية تظهر تحركات في الشوارع المؤدية إلى جبل فأس غير مسبوقة في التاريخ، كما قال التقرير الذي نشر يوم أمس، ويقول بأن هناك ربما عمليات تجري داخل الجبل نفسه. وبعد ذلك سمعنا دونالد ترامب يتحدث عن احتمالية قصفه. طبعا هذه ليست أول مرة هو تحدث عن ذلك، أيضا قبل حوالي 3 أيام قال بأن الإيرانيين إن بدأوا تحركاتهم في هذا الجبل فسيقوم بقصفه قريبا. ثم نشر هذا التقرير لهذا المعهد المقرب من صناع القرار الأمريكيين. الرئيس الأمريكي في حمى محاولته جمع الصوت الجمهوري والاحتفاظ بكلا غرفتي الكونغرس يطلق مثل هذا النوع من التصريحات، حتى أنه ذهب أبعد من ذلك وقال بأنه سيصرف للمواطنين الأمريكيين $5,000 بعد الانتخابات إنهم صوتوا أو إن نجح الجمهوريون في الاحتفاظ بغرفتي المجلس. هذا يدلل على أن كل ما قيل يوم أمس الغاية الرئيسية منه طمأنة الناخب وتشجيعه للذهاب لصناديق الاقتراع والإدلاء بصوته لصالح الحزب الجمهوري.
1: شكرا عماد الرواشدة من واشنطن.
3: راديو الحرية
4: 92.7 بالعشرة.

0: الطراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: كبير.
1: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
2: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

هذه لقيت الدخان أملح، عرفت أن فيه انفجار، وشفت التتالي الانفجارات. على طول لبست الجلابية من غير أي موبايل من غير شيء، خدت سيارتي على طول توجهت إلى الموقع لا شعوريا. حتى الشظية دخلت بيتي، في شظايا دخلت بيتي مكان ما كنت أنا واقف. يا المفروض الله ما كتب لي الاستشهاد أو أني أنصاب، كتب لي أني أكون في الموقع. في الانفجار العاشر أنا تقريباً قدام المباني، كانوا في عمال هناك في المنطقة هذه،

0: عند 3:46 دقيقة ضرب هذا المبنى في الدوحة. وفق الشهادات المتاحة لهذا الفيلم، من يفترض بالهجوم استهدافهم كانوا في مبنى آخر. المسافة بينهما سيراً على الأقدام دقيقة واحدة تقريباً، أما الفارق في النتيجة فكبير. بينما أراده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينها مما سماه قمة النار، وبين النتيجة على الأرض. كيف أخليتم الوفد؟ يعني هل هناك إجراءات أولى اتخذتموها؟
1: في خطة احنا كنا ناسمينها، نخرج الوفود على دفعات ونوديهم أقرب نقطة آمنة.
0: النجاة من الضربة لم تكن نهاية الخطر. مع تفعيل خطة الإخلاء، ساعد الأمن القطري أعضاء الوفد على تغيير ملابسهم للتمويه، نقلهم إلى مركبات كانت تنتظر لإجلائهم. غادرت المركبات المجمع خشية استهدافهم أثناء الإخلاء، وفي اتجاهات مختلفة نحو مواقع متفق عليها. كل واحد في اتجاه مختلف،
1: كل واحد في اتجاه مختلف، منطقة أمنية بعيدة عن الثاني.
0: أيضاً أنتم وصلتم إلى المبنى اللي كان موجود فيه الوفد، ومباشرة بدأت بتوجيه تعليمات للوفد بناء على ما اتفق عليه.
1: صحيح.
0: كيف كان تعاطي الوفد مع هذه التعليمات؟ كيف كان حالتهم النفسية أثناء؟
1: والله أكيد أنت عارف حالتهم النفسية، بس كانوا متعاونين معنا لأنهم عارفين الإجراءات من قبل، تحدثنا عنها ونسقنا بيننا وبينهم عن الإجراءات، هم عارفين هالشيء يعني، والحمد لله كانوا متجاوبين معنا يعني.
2: أول شيء على المستوى الشخصي صراحة يعني فرصة النجاة قد تكون محدودة جدا في مثل هذه الحالات، وخاصة أنه المكان صغير ويمكن السيطرة عليه من الطرف الآخر بشكل كامل. الشيء الأول والتلقائي أنه طلبت من يعني من نفسي ومن الجميع أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، باعتبار أنه هذا قد يكون آخر كلامنا يعني. لكن مباشرة سواء الإخوة في الوفد أو المجتمعين والإخوة في التأمين عندهم يعني أولا تحضير نفسي سابق وتحضير وتدريب مسبق في مثل هذه الحالات كيف، ولذلك مباشرة بدأ إخلاء الوفد واحد واحد من المكان، وكل واحد طبعا ذهب في يعني في اتجاه مختلف عن الآخر.
3: إلى هذا الخبر العاجل، حيث قالت مصادر للتلفزيون العربي إن وفد حماس نجا من محاولة اغتيال في الدوحة.
0: عند 3:46 دقيقة وقع القصف، وفيما كان الدخان لا يزال يتصاعد من الموقع، كانت صورة ما جرى تبدأ بالتشكل هنا داخل مركز القيادة الوطني. إلى هذا المركز وصلت البلاغات الأولى، ومنه نسقت استجابة فرق الأمن والإنقاذ والإسعاف. في الدقائق الأولى لم يملك مركز القيادة الوطني في قطر قصة كاملة. كان لديه بلاغ أولي عن انفجار ما في حي سكني، وتظهر سجلات العمليات وشهادات الفرق كيف تجمعت المعلومات من تحديد الموقع إلى فصل المؤكد عن الشائعة وصولاً لتحرك الأمن والإسعاف والعمليات بالتوازي. لم يكن القرار انتظار اكتمال الصورة، بل منع نقصها من إنتاج استجابة عمياء.
4: تم الاتصال مباشرة بضابط عمليات القيادة والسيطرة، وتم التأكد منه بأن يوجد عدة بلاغات واردت على قسم خدمات الطوارئ 999 بسماع صوت دوي انفجار بالغرب من محطة بترول وقود، وهذا كان البلاغ الأولي.
5: طبعاً أول خطوة تم اتخاذها هو تفعيل خطط الطوارئ المعتمدة، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع مركز القيادة الوطني. تم وصول المستجيب الأول للبلاغ وهي دوريات الفزع، ومباشرة تم تطويق وعزل المنطقة بالكامل وعمل ممرات آمنة، وذلك لتسهيل حركة دخول الجهات المختصة وأيضا إخراج المدنيين، وذلك حفاظا على سلامتهم.
4: بما أن المكان احتمال أن يكون فيه انفجار، فتختلف جهات الاستجابة. احنا دورنا كمركز قيادة الوطني يتم تنسيق الاستجابة لموقع الحدث، فالمستجيب في هذه الأحداث يكون قوة الأمن الداخلي الأخوية بالتحديد المتفجرات.
6: في 9 سبتمبر عام 2025 بدأت مجموعة المتفجرات التعامل مع الاعتداء وفق منظومة استجابة وطنية متكاملة، وبالتنسيق المباشر مع مختلف الأجهزة الأمنية والخدمية المعنية في الدولة. وعند الوصول طبقنا دليل استرشادي اللي كنا احنا كاتبينه مسبقا وماخذين عليه تمارين ونفذناه في تمرين وطن في نسخة 2023 و24 لأن شاركت فيها كل الأجهزة الأمنية وكل الجهات الحكومية المختصة.
0: لكن الموقع المستهدف وطبيعة الاستهداف هذه المرة لهما خصوصية من مستويات عدة: مكان دبلوماسي، مدرسة بنات قريبة جدا، محطة وقود لصيقة، وانفجارات شديدة متتالية، واحتمال الخطر لا يزال قائما. لذلك كانت الحاجة لمسح أمني أولي كشرط للبدء المنظم تزامنا مع تحرك الفرق المختلفة. ومن أجل فتح ممر آمن قامت دوريات الفزعة بالجزء الأول، ثم عند وصولها مباشرة باشرت مجموعة المتفجرات بالتأكد من تأمين المكان بالتعاون مع التدخل والإنقاذ والدفاع المدني.
6: يعني دخول الدفاع المدني والإسعاف أولوية، مع التأمين أولوية ثانية، فلازم الكل يكون قائم بعمله ولكن تحت إشراف مجموعة المتفجرات. ليش؟ أساس أنه ما يكون في ضحايا في صفوف الأجهزة الأمنية أو في خدمات الطبية مثلا.
7: طبعاً بعد ما مسحت الموقع لمجموعة أبطال وإزالة المتفجرات أعطونا الأذن بالدخول والبدء في عمليات اللي هي المكافحة والإنقاذ، بحكم أن البلاغ أصلاً كان يوجد فيه حريق وكذلك يوجد أشخاص محشورين بالإضافة إلى انهيار المبنى.
0: وجود ضحايا في الموقع عقد المشهد وجعل مهمة فرق الاستجابة أكثر صعوبة. هنا التوازن دقيق بين أولوية الحفاظ على الأرواح والحفاظ على الأدلة والوصول إلى خلاصات دقيقة لما حدث.
8: مجموعة البحث والإنقاذ شاركت في نقل وإجلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ضمن استجابة ميدانية وإنسانية سريعة مباشرة. من ضمن مهام المجموعة استخراج وجمع أشلاء الضحايا من تحت الأنقاض بالتنسيق مع الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
9: تم تلقي البلاغ من مركز القيادة الوطني وتم استدعاء خبراء الفريق القطري لتحديد هويات ضحايا الكوارث من مختلف التخصصات. فتم استدعاء خبراء البصمات من إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية وخبراء الأحياء الجنائية من إدارة المختبر الجنائي واستشاري الطب الشرعي من مركز الطب الشرعي. كان للبصمات وخبراء البصمات دور حاسم في تحديد هويات بعض الضحايا في عين المكان، كما كان أيضاً للبصمة الوراثية دور حاسم في التعرف على بعض الهويات الأخرى.
10: الله أكبر.
0: الحصيلة الرسمية 6 شهداء بينهم بدر سعد محمد الحميد الدوسري من قوة الأمن الداخلي القطرية و18 مصابا.
11: المعلومات تشير إلى استشهاد عنصر من قوات الأجهزة الأمنية القطرية.
12: والله أنا أذكر بدر دائما بالطيب وإنسان، يا بدر اجتماعي بالذات مع العائلة والكل اللي يحبه، فدائما وجوده موجود في حال كان مع وجود مع العائلة وغير العائلة، فتقريبا الناس ما تقول أكثر ما شبه يومي إحنا موجودين مع بعض فيوميا وأوقاتنا كلها مع بعض، مش نفس يعني مو بس أخو أخو صديق وكل شيء، عرفت؟ هو أكثر اللحظات كلها تكون معه.
0: حدثنا عن طموح بدر، ما هو الطموح الذي كان يرجو بدر أن يصل إليه يوما ما؟
12: والله كطموح يعني هو كان يبي يكون تقريبا هو دائما يحب الكل، يعني عرفت ناس ما يكون يحب يقعد مع الكل، يحب يكون حياته يومية، يمشي حياته يمشي في كل ما شيء، فمحبة الناس هي اللي كانت دائما مثلا هو تقريبا دائما اللي بقعد بروح بسوي كل شيء، أهم شيء أخلص يومي أخلص اللي علي بعدين أشوف حياتي. والله السبب لأنه كان بينه وبين الوالد، لأن الوالد اللي قال تبي تروح هنا ولا هنا، هو كان يبي يروح للأخوية، يحب الدوام، فكان باختيار بينه وبين الوالد.
0: يعني هو استشار الوالد، كانت لديه خيارات أخرى، اختار أن يخدم مع الأخوية.
12: أي صحيح.
0: يعني تتذكر آخر مرة التقيت معه؟
12: كان فجر قبل الله يروح الدوام، كان قال لي بروح الدوام، قال بخلص من الشغل عقب وعدنا في البر، لأنه كان عنده طير والشباب ربعنا في أهل مقرن كلنا طيور وكذا، فنروح معاهم، فكان وعدنا إن شاء الله أنه بعد ما يخلص دوام على المغرب يكون وعدنا هناك.
0: تحدثني عن مرافقكم الشخصي، ما آخر تواصل حدث بينكم قبل أن تعلم بأنه استشهد، ومتى عرفت بالاستشهاد، وما الذي يمكن أن تذكره عنه الآن؟
2: يعني بالتأكيد أخونا عبد الله عبد الواحد أبو خليل كما نسميه من أعز الناس الذين رافقوني طوال مسيرة العملية، لأنه هو مرافق الشخصي له أكثر من 15 سنة حتى استشهاده، ولم يفارقني طوال 15 سنة لا يعني في عمل داخل فلسطين ولا في عمل خارج فلسطين. وكانت علاقاته توثقت لدرجة أنه أصبح كأنه جزءا من العائلة، كأنه واحد من أولادي.
0: نجل الدكتور خليل، ما الذي تذكره عنه؟
2: الحقيقة همام أنا تعرفت عليه حديثا، يعني لم أعرفه سابقا، ولكن أيضا فقده الحقيقة كان عظيما، لأنه كان يقوم على خدمتنا طوال الفترة الماضية. همام كان رغم وجوده في الدوحة، يعني هذا ما سمعته منه وما سمعته مرات عديدة من آخرين، كان يتوق إلى الشهادة، وكان حزينا رغم هدوئه وإلى آخره أنه إخوانه يقاتلون ويجاهدون في فلسطين، وبالتالي يعني حرم من الجهاد وحرم من الشهادة. وكان دائما نحدثه بأنه في النهاية يعني الإنسان قد ينال الشهادة حتى لو كان في فراشه، وإذا ربنا كتب الإنسان الشهادة ستصله مهما أينما كان.
0: بحسب التقرير الفني لمجموعة المتفجرات الذي يعتمد عليه الفيلم، وثق فريق التحقيق 11 مركز أثر في الموقع. هذا رقم للأثر لا لعدد الصواريخ بالضرورة، فهو يصف مواضع حملت علامات انفجار أو اختراق، ولا يحدد وحده عدد الذخائر التي أحدثت هذا الأثر ولا طريقة وصولها، لأن احتمال استهداف نقطة واحدة بأكثر من صاروخ وارد. يبدأ التحقيق من الحفرة واتجاه التشظي ونمط الضرر، ومن هذه العلامات يمكن بناء استنتاج فني محدد. الاستهداف كان دقيقاً للغاية لهذا الجزء من المبنى تحديداً الذي كانت فيه مرافقة الوفد الفلسطيني.
11: الاستهداف اللي حدث هو يعني الأرقام تتفاوت بين الحديث عن 11 صاروخاً، أكثر من ذلك أو أقل من ذلك في عدة روايات، لكن الرؤوس الموجودة هنا 9 رؤوس.
13: صحيح، إحنا الحقيقة عندنا اللي مبينة نقول في حضارة وفي آثار. الآثار تبين أن في 11 مركز انفجار، لكن الحقائق اللي عندنا، إحنا عندنا 9 رؤوس كاملة موجودة وأثرنا عليها في موقع الحدث. أما باقي عندنا مثلا نقول الرأس العاشر والأحدعش، الأجزاء هذه ممكن أنها تشكل لنا عدد رأس أو رأسين في الموقع تم استخدامها واستهداف المبنى بصواريخ دقيقة جدا.
0: من الحفر واتجاهات التشظي إلى بقايا الهيكل وأجزاء منظومة التوجيه، أعاد المحققون قراءة السلاح من آثاره. لا تكفي هذه الشظايا للجزم بطرازه، لكنها تسمح بتحديد فئته وتكوين تصور تقريبي لشكله وحجمه وطريقة عمله. الترجيح الفني يشير إلى صاروخ باليستي دقيق بعيد المدى أطلق من الجو، وينتمي على الأرجح إلى عائلة سبارو الإسرائيلية أو إلى نسخة هجومية مطورة منها. وفي بعض طروز هذه العائلة يصل المدى المعلن إلى نحو 2000 كيلومتر. أما إسرائيل فلم تكشف نوع الصاروخ الذي استخدمت. وبحسب رواية نقلها مسؤول دفاع أمريكي، أطلقت الصواريخ من مقاتلات حلقت فوق البحر الأحمر على مسافة تقارب 1500 كيلومتر من الدوحة. طلقت من هناك وصعدت في مسار باليستي مرتفع، ثم هبطت نحو الهدف بسرعة كبيرة وزاوية حادة. هذا النوع من الصواريخ ليس خفياً عن الرادار بالضرورة، لكن إطلاقه من الجو ومن اتجاه غير متوقع يضغط زمن الإنذار إلى حده الأدنى، فبين اكتشاف الجسم وتصنيفه وتمرير مساره واتخاذ قرار الاشتباك معه، قد تكون نافذة الاعتراض قد أغلقت. وهكذا لم تتجاوز العملية المسافة وحدها، بل استغلت الاتجاه والسرعة والزمن قبل أن تتحول منظومات الإنذار إلى حماية فعلية. نعرف سبب الاجتماع، وهو بحث الرد على ورقة أمريكية ضمن مسار الوساطة، لكن الورقة تفسر لماذا اجتمعوا لا من كان في الغرفة عند 43 دقيقة. السؤال الأدق، من كان حاضرا لحظة الضربة؟ وأين كان؟ وكيف نجا؟ بناء على مصادر في حركة حماس، ضم الاجتماع أربعة من قيادات الحركة، هم خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة حينها ورئيس الوفد المفاوض، وزاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة الغربية، وباسم نعيم عضو المكتب السياسي، وغازي حمد عضو المكتب السياسي وعضو الفريق المفاوض وكبير مستشاري خليل الحية.
14: عندما وقع الاعتداء الغادر يوم 9 سبتمبر الجاري، كانت القيادة السياسية لحركة حماس تدرس اقتراحاً أمريكياً تسلمته منا ومن المصريين. إن هذا العدوان هو في الحقيقة عدوان سافر وغادر وجبان، يستحيل التعامل مع هذا القدر من الخبث والغدر. فثمة مبادئ أولية بسيطة في التعامل بين البشر، يعجز حتى من توفرت لديه الحكمة والشجاعة اللازمين للخوض فيما نخوض فيه عن توقع أن هناك من لا يعيرها أي اهتمام ولا تعني له شيئا. من ناحيتنا نحن عازمون على فعل كل ما يلزم ويتيح لنا القانون الدولي للحفاظ على سيادتنا ومواجهة هذا العدوان الإسرائيلي.
0: إذن وقعت الضربة والوفد يدرس رده على الورقة الأمريكية. قال البيت الأبيض إن الجيش الأمريكي أبلغ الإدارة بالهجوم، وإن الرئيس وجه مستشاره ستيف ويتكوف إلى الاتصال بالدوحة، ثم قال الرئيس إن الاتصال جاء بعد فوات الأوان لوقف الضربة. وحددت قطر أول اتصال من مسؤول أمريكي عند 3:56 بعد وقوعها بعشر دقائق.
15: The attack happened at 3:46. The first call we had from an American official was at 3:56, which is 10 minutes after the attack.
0: وبعد يومين وفي بيان صحفي صدر بتوافق أعضائه، أدان أعضاء مجلس الأمن الضربات في الدوحة وأكدوا التضامن مع قطر ودعم سيادتها وسلامة أراضيها ودورها الحيوي في الوساطة.
14: تعرضت الدوحة يوم 9 سبتمبر إلى اعتداء غادر استهدف خلاله اجتماع للوفد المفاوض لحركة حماس في مسكن أحد أعضائه في حي سكني يضم مدارس وبعثات دبلوماسية. وقد سقط جراء هذا العدوان 6 شهداء، من ضمنهم مواطن قطري يخدم في قوة الأمن الداخلي الخوية، وأصيب 18 بجراح. كان هذا العدوان انتهاكاً خطيراً لسيادة دولة، وخرقاً سافراً وغير مبرر للأعراف والمواثيق الدولية. لكن العالم بأسره صدم أيضاً بسبب ملابسات هذه الفعلة الشنعاء التي صنفناها إرهاب دولة. فخلافاً لإدعاء رئيس حكومة إسرائيل، لا يدخل هذا العدوان ضمن حق مزعوماً في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، بل هو اعتداء على دولة وساطة صانعة سلام كرست دبلوماسيتها لحل الصراعات بالطرق السلمية.
0: في مكالمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي في 29 من سبتمبر، قال البيت الأبيض إن نتنياهو أعرب عن أسفه لمقتل أحد أفراد الأمن القطري والانتهاك السيادة، وتعهد بألا تنفذ إسرائيل هجوماً مماثلاً. وفي اليوم التالي وصفت قطر ذلك باعتذار عن الهجوم وانتهاك السيادة ومقتل بدر، وتعهد بعدم استهداف أراضيها مستقبلاً. وفي 29 أيضاً وقع الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً يعتبر أي هجوم مسلح على قطر تهديداً لسلام الولايات المتحدة وأمنها، وينص على اتخاذ جميع التدابير القانونية والمناسبة دبلوماسية واقتصادية وعسكرية عند الضرورة. ثم واصلت الدوحة الوساطة، وفي أكتوبر أعلن اتفاق المرحلة الأولى لوقف النار. لم يمحو الاتفاق أثر الضربة، لكنه أكد أن قناة التفاوض بقيت تعمل.
16: Regarding the apology, I think the important thing here is that the focus of the government from day one was on safeguarding the sovereignty of the state of Qatar and the integrity of our land and of course the safety of the people who live in Qatar, Qataris and expatriates who live here in Doha. And therefore our main focus was to make sure that this never happens again.
11: على هذا المبنى سقطت الصواريخ، فيما كان الوفد في هذا المبنى. المسافة بينهما قصيرة ولكنها كانت كفيلة بإحباط المخطط الإسرائيلي. لماذا استهدفت إسرائيل هذا المبنى فيما كان الاجتماع يعقد في المبنى هذا؟
0: تبقى أسئلة بلا جواب نهائي عن مسار الضربة، وهل كان ترك الهواتف أو توقيت الصلاة سبباً حاسماً للنجاة؟ الشهادة تثبت أن موقع الاجتماع تغير قبل أيام، وتركت الهواتف خارجه كإجراء معتاد، وفعلت خطة معدة للإجلاء تحت الخطر.
11: في رواية انتشرت على مواقع التواصل، انتشرت على كثير من وسائل الإعلام، تقول بأنه الوفد خرج للصلاة وهذا هو كان السبب في نجاته. هذه الرواية صحيحة؟
1: والله هي وقتها كان وقت صلاة.
11: نعم،
1: بس أن تغيير الفيلا كان قبلها بكم من يوم.
11: تغيير الفيلا غير مرتبط بالصلاة؟
1: لا.
0: كل جزء ساهم بمقدار في نجاة الوفد، لكن المؤكد أن الضربة تركت أثراً سلبياً على دور الوسيط، وأثراً حاسماً في حياة من كانوا هناك.
17: أنا والشهيد بدر واحدة زملائنا كنا في شفت واحد، كنا نبغي نقيم الوضع، وأثناء تقييم الوضع كانت الضربات مستمرة على فترات. فيوم قيمنا الوضع وشفنا أن الضربات كانت على مبنى غير مبنى الاجتماع، وحنا بدورنا تحركنا على طول باتجاه مبنى الاجتماع الرئيسي لأخلاء الوفد. نفتخر في هذا اليوم اللي مر علينا، استشهد أحد زملائنا كان يقوم بدوره تأمين الوفد رغم الظروف الصعبة علينا.
12: والله أول شيء خطر بالي إنه بتروح مني الفرحة، لأنها كانت فرحتي في حياتي مع أخوي. يعني إذا أطلع من البيت أول ما أطلع أتصلى وين بتروح، إنه بنروح كلنا مع بعض. فإحنا كنا تقريبا نطلع دائما مع بعض نروح نرجع، يعني ربعنا ربعي، فكلنا كفاية كل وقت مع بعض. فهاي أول شيء إنه بتفقد شخص يعني الكل كان يحبه وهو اللي كان حسه حلو في القعدة.
11: كان يوما حارا طقسا وحدث.
0: راديو الحرية
18: 92.7 FM.

0: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقوم يا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج، بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: فعكس الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندسين.

0: عند السنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
1: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضاته طول العام وبخدماته يحليها.
2: زور المهندس في الخليل، راس الجورة امشي
3: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، صيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد من الأخبار الرياضية، وإياكم على الهواء مباشرة. حديثنا اليوم متابعينا الكرام سيكون في أكثر من جانب، سنتحدث عن انطلاق كأس الألف شهيد بشكل رسمي غدا الجمعة، ستنطلق منافسات كأس الألف شهيد وسنذكركم بأبرز المباريات. ضيوف البرنامج لهذا المساء من داخل الاستوديو سينضم لنا الكابتن عبد الفتاح عرار أبو أسامة، المدرب الوطني المعروف والمحلل الرياضي اللي صار ضيف دائم معنا في البرنامج، والكابتن عبد الله الصداوي المدير الفني لشباب الخليل، الكابتن عيسى داود رئيس نادي استقلال يطا، والكابتن عماد قسية مدرب الفئات العمرية لشباب الظهرية. طبعا هدول ضيوفنا اليوم في البرنامج. حديثنا راح يكون حول البطولة، سيكون كمان مع الكابتن عماد قسية حول الخيمة اللي نصبها على أرض استاد الظهرية احتجاجا منه على عدم تنفيذ الاتحاد الفلسطيني حتى اللحظة أي قرار يخص الملعب إن شاء الله، وأكثر يعني رح نحكي في أمور أكثر من هيك مع أبو أسامة، لأنه في موضوع أنا مخبيه لأبو أسامة نحكي فيه رح يتفاجأ فيه، يمكن كمان ما عندوش معلومات فيه. لا موضوعين، هم موضوع هو بيعرف فيه موضوع بيعرف فيه. هاي الأخبار اللي بدنا نحكي فيها اليوم. بالهندسة الإذاعية كالعادة ربح أبو رموز، بالمتابعة إيهاب النتشة، وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون عمار بدر يميت، مرحب بالجميع.

0: نبلش البرنامج، وأودي تحية كتير كبيرة لكل اللي بيشاهدونا على البث المباشر للحرية، كمان اللي بيسمعونا على 92.7. يسعد مساكم جميعا ومشكورين جدا. مهند عيدة بيحكي لي يسعد مساك أبو بركات يا أفضل إعلام رياضي. هاي هيك بتكبرني، بتكبر راسي قبل ما نبلش، وهي مشكلة إذا كبر راسي قبل ما أبلش البرنامج بعرفش بعدين شو بدي أعمل. بقول لي أفضل برنامج رياضي بسمعه في حياتي، إلي 17 سنة بتابع البرنامج، عمري ما مليت منه. على راسي يا حبيبي. محي أبو ماضي كمان مساء الخير، وكل اللي بيبعتوا لي كمان يسعد مليون مساهم. نرحب الآن بضيفنا داخل استديوهات منبر الحرية بالكابتن عبد الفتاح عرارة. أبو أسامة مساء الخير.
1: مساء الخير عمار، لك ولكافة السادة المتابعين، حياكم الله.
0: طمنا عنك، شو الأخبار؟
1: الله يسعدك الحمد
0: لله. يعني من زمان بتحمض لك على مقابلة داخل الاستديو، وأخيرا زبطت.
1: يعني مش جريمة هاي بالنسبة إلي إني أتواجد معك، هذا شرف.
0: لأن هذا الشرف
1: اللي حكى مهند قبل شوي صحيح، يعني
0: من لطفك والله.
1: احنا بنفتخر فيك كإعلامي، وبنفتخر ايضا بشبكة الحرية على برنامجها الرياضي اللي استمر رغم الظروف.
0: الحمد لله،
1: يعني انتهت البرامج الرياضية لكن استمر في الحرية، وكان يعني على الأقل هو المنفذ، يعني
0: هو البرنامج الرياضي الإذاعي الوحيد حتى اللحظة يعني.
1: نعم، وإن شاء الله بيستمر، وإن شاء الله بترجع البرامج
0: بس بدك من اللي بدك من اللي يقدر يا أبو أسامة. في ناس عن مش شايفنا، مش شايلتنا من أرضنا.
1: ما هذا الدور عليك يعني. الدور عليك يا عمار.
0: أهلا وسهلا أبو أسامة، حديثنا معك طبعا اليوم، وإحنا بنستعد لانطلاقة الموسم الرياضي بشكل رسمي في وطننا الحبيب المكلوم بعد حرب هي بدأت ولم تنتهي حتى اللحظة بالمناسبة. يعني سلام وديك أشوار، يعني حتى اللحظة لم تنتهي هذه الحرب، نعيش هذه الأجواء في في في ظل هاي الحرب. الحمد لله رب العالمين، عادت عجلة الرياضة من جديد، لكن احنا بحاجة لتضافر كل الجهود لإنجاح هذا النشاط الرياضي.
1: أول شيء هي مش حرب عمار، لأنه الحرب بيكون فيها طرفين، هو عدوان.
0: أحسنت أحسنت.
1: هو عدوان على مقدرات الشعب الفلسطيني.
0: نعم.
1: سواء الرياضة أو بقية المحافل الموجودة في فلسطين، سواء مؤسسات الدولة أو على يعني خلينا نقول البشر والحجر
0: والشجر،
1: والشجر وكل شيء،
0: كل شيء موجود على هالأرض.
1: يعني هو عدوان من طرف واحد.
0: يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، إحنا بنحتسب كل هاي الأمور عند رب العالمين، اللي عنده بيضيعش إشي
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله بيكون نصيبنا يوم القيامة كله مخبانا، مش بقول لك اللي بياخد منك بيخبي لك، وكمان اللي بيعتدي عليك بيخبي لك ليوم القيامة
1: أكيد.
0: وإن شاء الله ربنا هيك بيكرمنا وبيكرمنا أفضل كرم. أبو أسامة، حديثنا اليوم عن النشاط الرياضي، غدا ينطلق بشكل رسمي بعد المباراة الاحتفالية اللي كانت على ملعب فيصل الأسبوع اللي فات. أعتقد أنه إحنا أمام اليوم نظام جديد، يعني لم يسبق لنا في عهدنا الحديث بالرياضة الفلسطينية أن شهدنا بطولة بهذا الشكل، بهذا الحجم، بهذا النوع، بهذا الكم، بهذا أو بهاي الظروف. أعتقد أنه كونها أول مرة كل الظروف هاي اجتمعت في بطولة، فأمامنا تحدي، وتحدي كبير مش بسيط.
1: يعني إحنا بنقول على بركة الله انطلقنا من منذ الأسبوع الماضي بمباراة الافتتاح اللي كانت عبارة عن عرس كروي وطني بنكهة فلسطينية خالصة. كان عندنا 3 مباريات في الشتات وفي غزة وفي القدس، وإن شاء الله هذا المشروع مشروع وطني وإحنا المسؤولين عنه، لازم نحافظ عليه، سواء إحنا كنا كاتحاد، كلاعبين، كأجهزة فنية، كحكام، كجمهور. هيك انفضت علينا الظروف وهيك إحنا لازم نتصرف. فعشان هيك الخطوة القادمة إنه صح أول مرة بنلعب بهاي الطريقة، لكن هي فرصة أيضا، فرصة للأندية اللي كانت يعني مش صحيح ما إلها فرصة تلعب مع أندية كبيرة إنها تبدأ من جديد، وفرصة لإعادة بناء الفرق. اليوم المستوى متقارب في كل الفرق،
0: سواء حتى المناطق اللي بدها تلعب مستواها يمكن أحسن من فرق محترفين
1: أكيد، لأن في فرق استمرت وظلت تشتغل مع الـ مع الـ
0: طيب.
1: مع الفئات العمرية.
0: بدنا نحكي عن كل هاي التفاصيل، لكن خلينا نوقف بس لنصف دقيقة نسمع دقات الساعة. بالمناسبة هاي أبو حاتم على البث زعلان جايب ابو اسامه لحاله ابو حاتم ان شاء الله بعد ال 25 يعني 23 ناخذ خمس دقائق ندردش معك، فنسق لي مع ابو حاتم بحياة دينك يا ربحي، نسمع دقات الساعه ونرجع نكمل. يلا
2: تتابعون الان برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان. حن

0: حطينا. بن الحمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: طيب نرجع بعد دقات الساعة وأرجع رحب بأبو أسامة مرة تانية. خلينا إحنا نستغل الوقت بما أنه أبو أسامة لسه قاعد عندنا في الاستوديو, خلونا نروح نرحب كمان بالكابتن عبد الله الصداوي وهو المدير الفني لنادي شباب الخليل. صار معنا على الخط أبو يوسف. يسعد مساك أبو يوسف.
1: الله يسعد مساك أخوي عمار, ويسعد مساك الكابتن الكبير والحبيب الغالي, ويسعد مساك كل الجماهير اللي بتسمعنا في برنامجك الأكثر من رائع.
0: يعني هذا من لطفك أبو يوسف. يعني اليوم أبو يوسف واحد من الناس اللي كمان عليه حمل كبير, وإحنا بنستعد لعودة النشاط الرياضي. وأعتقد أنه وجود الكابتن عبدالله الصداوي في نادي شباب الخليل هو مش صدفة, لا إحنا بنحكي عن مدرب كبير كمان موجود في نادي كبير شايل الحمل كمان من ضمن الناس الكثيرة اللي شالت الحمل بعودة النشاط الرياضي. مع عودة النشاط الرياضي بشكل رسمي غدا, إيش أبو يوسف بيتوجه للشعب الفلسطيني والجماهير الرياضية؟
1: يعني بداية يعني أكيد أخوي عمار أنا في منظومة كبيرة ونادي كبير, وخلينا أقول تاريخ عريق بليق في اسم نادي شباب الخليل, وأكيد أنا سعيد كل السعادة أنه أنا بقود الدفة الفنية في نادي مرق عليه الكثير الكثير من المدربين اللي لهم التقدير والاحترام, وكثير من التاريخ واللاعبين العظماء اللي إحنا كنا وإحنا صغار بنحب نشوفهم بنحب نتطلع عليهم, وأكيد أنا برضو بتشرف بهذا المنصب, وأكيد الحمل مش صغير لأنه أنت بتدرب فريق عنده قاعدة جماهيرية كبيرة, قاعدة هي الأكبر في الوطن, قاعدة لا تعرف إلا الفوز والبطولات. فبالتالي من العودة من بوابة شباب الخليل هذا إشي بالنسبة لي كبير, وأكيد لعودة النشاط الرياضي هذا رسالة كبيرة للعالم كله أنه إحنا كشعب فلسطيني نخوض خلينا أقول أصعب خلينا أقول المجازر اللي بتقام بحق شعبنا, أنه إحنا بنستحق الحياة, وأنه إحنا موجودين على أرضنا بإرثها وتاريخها. أكيد إحنا كلاعبين جزء لا يتجزأ من هذا الشعب, وكمدربين وإحنا نسيج متلاحم مع كل خلينا أقول الفئات الموجودة من الشعب الفلسطيني اللي تعرضت لخلينا أقول مجازر من القتل والتعنيف والتهجير. وبالتالي هاي رسالة لكل الناس إنه إحنا كمدربين وكرياضيين موجودين في صف واحد مع الشعب الفلسطيني في أرض واحدة وفي قلب واحد.
0: يعني كل الاحترام لك أخي أبو يوسف. غدا تنطلق المباريات بشكل رسمي, يعني لو بس هيك باختصار جاوبنا عشان نقدر نستفيد من وجودك معنا بكل الأمور, استعدادات شباب الخليل لهذا الموضوع لهي المباراة؟
1: يعني احنا زي ما أنا حكيت احنا الحمد لله رب العالمين من بداية خلينا نقول انطلاق فكرة لعودة النشاط الرياضي احنا بنقوم بالعمل المستمر لتجهيز فريق يليق باسم شباب الخليل. كانت الفترة بالسهلة لانك انت بتعيد تشكيل فريق من ابناء النادي, مش تشكيل فريق على الورق, لا انت بتشكل فريق بالاسماء وكمشروع كمان على ارض الواقع من خلال الفئات العمرية داخل شباب الخليل, مع دمج بعض اللاعبين من برضو خارج شباب الخليل برضو بفئة عمرية مقبولة متقاربة من أجل تشكيل فريق على أعلى مستوى. والحمد لله إحنا مستمرين بنعزز مفهوم الانضباط, مفهوم روح الفريق الواحد, والحمد لله إحنا شغالين.
0: الله يا رب يعطيكم ألف عافية.
1: أنا
0: بقدر هذا الجهد الكبير أخي أبو يوسف, لكن خلينا نحكي شوي, وهي أبو أسامة معي كمان.

0: تفصيل حول هاي النقاط.
1: يا تحياتي أبو يوسف، الله يعطيك العافية، وأولا أنا بهنئك على الفريق اللي معك، وإن شاء الله رح يكون كثير أحسن في مع استمرار الحركة الرياضية والتدريبات بكل تأكيد. أنا حضرت المباراة، لكن كمان بدي أقول لك شغلة وصحة تزعل مني، يعني بالنسبة لشباب الخليل خط أحمر عندي، يعني إذا غلطت في يوم من الأيام مش رح أرحمك وانت حبيبي، لأنه شباب الخليل فعلا يعني من الأندية بهم. لكن على مستوى الفريق أنا بهنئك على الجهد الكبير اللي باذله مع الفريق على اللمسة. صحيح يعني أنا أتفق معك، كان في بداية المباراة فرص سانحة، من الممكن أن كان من الممكن أن تتقدم عند الدقيقة 12 بهدفين مقابل لا شيء، وكان حيريحك كثير هذا الحكي، لكن يعني كان في نوع من الرعونة لدى المهاجمين أو سوء توفيق هو اللي خانك. إنما أنا بقول إنه الفريق المباراة المكبر أكيد يعني تم طوي صفحتها، والآن عندك تحدي جديد بتمنى لك التوفيق فيه. وأكيد يعني فريق شاب مثل فريق شباب الخليل يحتاج إلى مزيد من الخبرة، أنت أعطيت جزء من اللي عندك، ويعني النهج أو السياسة اللي أنت متبعها باينة وواضحة على الفريق. ممكن أنا بس أقول أنه في يعني نوع من المبالغة في اللعب على الأطراف، يعني كنت أتمنى يكون في نوع من المرونة التكتيكية أكثر شوي. ليش؟ في مباراة المكبر حسب اعتقادي أنه الفريق بالغ في اللعب على الأطراف والعرضيات، ودفاعات المكبر كانت يعني من اللاعبين ذوي خبرة ولاعبين طوال القامة، ما كانت الاستفادة كثير من العرضيات. كنت أتمنى يكون في هناك نوع من المرونة والتنويع، لكن فقط يعني هاي النقطة اللي شفتها في المباراة.
0: أبو يوسف يعني دقيقة ونصف إذا إذا إذا, إذا يعني كان في إمكان جاوب على
2: أول إشي يعني أنا أتفق مع الكابتن بكل ما تحدث فيه جملة وتفصيلا. أنا مش من النوع اللي بتخبى وراء أصبعي وبحاول إني أتثبت بأفكاري أو أكون متعصب لأفكاري، بالعكس كرة القدم هي عبارة عن المفروض تكون كتاب مفتوح تتعلم من كل شيء كبير وصغير. بصراحة أكون معاك، يمكن الناس تتفاجأ من الكلام بحكي، إحنا بمباراة المكبر لم نقدم 20% أو 30% من مستوى شباب الخليل اللي قدمه في البطولة، ولم نقدم خلينا أقول التنوع التكتيكي كما يجب كما حضرنا للمباراة. أنت تعرف اللاعبين الموجودين، أتفق بجزء معاك عمار كمان إنه اللاعبين الموجودين هم لاعبين لسه خبراتهم مش كبيرة.
0: صحيح.
2: في بعض التأثيرات أصبحت صارت معنا، إحنا حاولنا خلال المباراة الفريق يضل ثابت وخلينا أقول
0: ويحسب لك إنه الفريق منهارش بعد
2: أنت بتعرف، والكابتن أبو أسامة بيعرف، أي فريق بتلقى ثلاث أهداف رايح يكون في انهيار. العقلية اللي إحنا منعودها للاعبين إنه الفريق اللي القوي، الفريق اللي له شخصية، الفريق اللي عنده فلسفة واضحة يعود في أي وقت، وبالتالي إحنا ثبتنا على خلينا أقول الثبات الانفعالي تبع اللاعبين وحفظنا على أدائنا طوال المباراة. إحنا كان في عنا بعض خلينا أقول الأمور اللي إحنا نقشناها مبارح في مباراة تحليل كامل للمباراة، وفرجينا اللاعبين إنه كان الأفضل إلنا إنه نلعب في العمق، لما لعبنا في العمق رحنا لثلاث فرص محققة. نعم. أتفق إنه كان في مبالغة من اللاعبين على الأطراف، كان في جزء كبير العمل داخل العمق الدفاعي للمكبر، ولكن قلت لك يا إحنا لسه بفترة تعلم، بفترة إحنا يمكن ما اشتغلنا كتير على الإعداد الخاص وإعداد الخطوط، ولكن إحنا أكيد تعلمنا من مباراة المكبر كتير، وأكيد مباراة المكبر أكيد مباراة المكبر كمان هي كمباراة بالنسبة إلنا كمان هي مباراة بتعطينا كتير من خلينا أقول الخيوط اللي إحنا بنقدر نشتغل عليها نحسن في أدائنا ونعالج الأخطاء تبعتنا. أوكي. كمان مرة من خلال برنامج حمار ثانية بس عشان هاي النقطة مهمة، من خلال برنامج انت بتعرف بعد 3.5 سنين كتير هناك فقد للانضباط للاعبين، احنا بنحاول في شباب الخليل انه يكون الفريق فعلا فريق مبني على كل شيء صحيح.

0: الانضباط التكتيكي، الانضباط السلوكي، الانضباط في الأداء، ويكون شباب الخليل هو الأسم الأكبر في المنظومة.
1: ممتاز كابتن، خليني اسالك يعني هيك، لو احنا ضايل معنا دقيقه بالمناسبه لنحكي معك، بكره الفريق كله جاهز، عندنا اصابات ولا لا؟
0: لا لا، الحمد لله احنا
1: الحارس
0: عندنا فيش الا غياب الكابتن ابو شقره، بتعرف عنده نظور في كتفه، ان شاء الله بقوم سالم، ولكن كمان من خلال برنامجك انا بدي اوجه تحيه لكل اللاعبين الموجودين معي، من بدايه من حراس المرمى اسلام وعيسى وحاتم
1: بدهم
0: وابو
1: شدة
0: أنا
1: حيل،
0: بقول لك
1: برضه بدهم شدة حيل يا كابتن،
0: طيب.
1: انا على الهوا بحكي
0: بس
1: قاعد.
0: هاي نقطه كويس انك ذكرتها، عشان معنا نص دقيقه. طلع يا اخوي عمار وابو اسامه بيعرف، احنا كحراس مرمى وانا حارس مرمى عشت فترات طويله، ويمكن الاكثر في خلينا اقول في الضفه الغربيه، اللي قعدت في حراسه مرمى المنتخب. احنا كحراس معرضين لاي خطأ، واي حارس في الدنيا بعد 3 سنوات ونص مش سهل انه يرجع على مباراه والى اخره. حراس المرمى هي لعبه كره قدم عباره عن اخطاء، ولكن احنا ما بصير انه احنا نذبح اولادنا
1: لا لا
0: في
1: لا
0: الاخر،
1: لا لا
0: هذول
1: لا، على
0: الطلاب.
1: الإطلاق على الإطلاق،
0: خليني
1: احنا
0: اكمل
1: بنحكي
0: بس
1: من باب
0: بالكريتيك.
1: المحبة.
0: لا لا مش عليك، انا بحكي انا بشكل عام، احنا هذول اولادنا. اسلام حارس كويس، احنا كان فتره خارج البلاد لاسباب خاصه، احنا بنحاول. عيسى حارس واعد وحارس كويس، وعنده حاتم كمان حارس، وابو شقره حارس كويس، كلهم شباب اعمارهم 22 ل 17 سنه 16 سنه. احنا شغلتنا في التدريب انه احنا نكون سندهم، واحنا نكون ظهرهم،
1: طيب،
0: ونعالج الاخطاء اللي
1: وهذا اللي احنا بندور عليه
0: مش
1: اصلا. ابو اسامه،
0: 100%.
1: اذا في عندك اي سؤال، اخر سؤال لابو يوسف، او اي نقطه حابب تحكي فيها، لانه كل اللي ضايل معنا نص دقيقه عشان نطلع فاصل.
2: لا لا، انا ما بدي، بس بدي اعطيه نصيحه، وهو يمكن بيعرف اني انا اخوه الكبير. كابتن، ابعد عن مواقع التواصل الاجتماعي، اشتغل على السكت. هاي نصيحتي لك، وربنا يوفقك ويوفق شباب الخليل. انت مدرب عزيز علي، وشباب الخليل فريق بحبه كثير، وان شاء الله المستقبل للفريق راح يكون منيح
1: ان شاء الله. ابو يوسف حبيبنا انت وصديقنا.
0: اخ عمار يعني اول شيء عشان ننهي المكالمه، اكيد اخوي كابتن ابو اسامه، انت كل نصايحك بتنحط على الراس، لانك انت اول شيء اخ كبير ووالد. صدقني انا وعمار بيعرف، انا زلمه الحمد لله، اعوذ من كلمه، انا زلمه ما بحب السوشيال ميديا كثير، ما بحكي ولا بعلق حتى في كل التفصيل، يمكن الوحيد اللي بطلع معاه في برنامج اخوي عمار. اكيد احنا كمدربين عنواننا العمل بصمت، العمل بين خلف الابواب المغلقه، من اجل اسعاد جماهير شباب الخليل وكل من يعشق شباب الخليل. والله يعطيكم الف
1: حبيبي
0: عشر.
1: ابو يوسف، شكرا شكرا جزيلا لك. ابو اسامه، احنا المفروض يكون لن نسمعك، بس راح اخرك بعد الفاصل كمان 5 دقائق، في الموضوعين اللي قلت لك بدي احكي فيهم ما حكيناش فيهم.
2: يعني ما هو انت بتسوي برنامجك، يعني بتحط فيه 20 موضوع، زي ما يعني ابو حاتم ما بلتام عليك بعض المرات.
1: وانا بدي احكي، والله العظيم الاسبوع اللي فات انا يوم الاثنين ما طلعتش، كان عندي ظرف، طلعت يوم الخميس. اذا انا بدي اورجيك تلفوني، قسما بالله، عاده انا منسق، يعني انا اللي بنسق برنامجي، انا اللي بتصل على الضيوف، الضيوف صاروا يرنوا علي، يعني اكثر من 6 7 مواضيع، عمار بدنا نطلع معك، طب انا شو اعمل؟ واليوم كمان موضوع،
2: انت غايب، ربحي موجود،
1: ينقص دوره. يلا فاصل، وبعد الفاصل راجعين. يلا فاصل وما نطولش عليكم ان شاء الله.
3: تتابعون الان برنامج 3 خشبات.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
4: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: من جديد لكم تحية متابعينا الكرام، عدنا للجزء الثاني من البرنامج نكمل وإياكم الحديث عشان نستغل الموضوع بشكل سريع. أبو حاتم صار معنا على الخط. أبو حاتم يسعد مساك.
1: الخير عمار للجميع.
0: أوعى تفكر إذا نسيتك بنساك على طول أنا، بس بتعرف ضغوطات عمار الفترة هاي كتيرة
1: يا عمي. ما هو بقوله من لا أحباب ونسى أصحابه.
2: خد لك عاد هذا جينا من وين؟ وين جبتوا لي اياه؟
1: انتوا يعني بحكم المسافه الجغرافيه ما صحتين ابو اسامه لحالك بالاستوديو.
2: طب تعال
1: يا ريت. لو
0: اسمع اقدم لك عرض، انا اقدم لك عرض يا عمي، اقدم لك عرض. اعتبر حالك يوم الخميس اللي جاي في عطله مدارس، ما هو يوم الخميس الجاي. بس اكمل لك
1: ردا على مقابلة اليوم، يجب ان يكون هناك دعوه خاصه جدا.
0: صلي على النبي. يوم الخميس الجاي عندك دعوه، الاقامه والمبيت وتخزنش هالكلمه، عيب الواحد يحكي، الاكل والشرب وكل شيء، وفوقهم كمان شغله مهمه. الك ازكى واحلى اكله خبيصه من اللي بحبها قلبك. اكثر من هيك ما ظنيتش يكون في لك عرض يعني
1: حبيبي. ولا ما بتقصر عمار.
0: يوم الخميس الجاي شو رايك يا عمي؟
1: والله ان شاء الله خير.
0: انت والعائله، انت والعائله.
2: لا بدي تصريح يمرق من بتمه. بدي تصريح عشان اخليه يعدي من بتمه.
0: بعدين فيها خبيصه يا ابو حاتم.
1: جيت على الوجع.
0: اذا بتجي على الخليل لك خبيصه، ما جيتش ملكش يا عمي.
1: حكم القوي.
0: احنا سعيدين فيك كثير ابو حاتم وابو اسامه كمان، والناس اللي منعزها وبعزك كمان. فدائما ارتبطتوا انتم معي في البرنامج، يكون ابو اسامه يكون ابو حاتم معي، بس اليوم خلص شاءت الاقدار وشاءت الظروف انه يكون ابو اسامه.
2: مسكني في الخليل يا زلمه. انا جاي عندي شغل ثاني في الخليل، والتقيت انا وياه صدفه. لو بقول لي
0: كلبوش
2: يلا على الاستوديو، والله بدي اطلع من عنده اخلص شغلي ما بخلص للمساء.
1: يلا بالتوفيق يا ابو اسامه، ومنورين في الاستوديو، وان شاء الله حلقه حلوه. ان شاء الله بكره كلمه سريعه على بركه الله تبدا البطوله
0: ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله الدور الاول يعني ينتهي بسلام وننتقل للادوار التاليه، والتوفيق لكل الفرق من كل الدرجات. ان شاء الله حلقه حلوه يا عمار مع ابو اسامه.
0: حبيبي ابو حاتم، شكرا يا حبيبي، شكرا. ابو اسامه ارجع لك نكمل فيه معنا موضوعين بشكل سريع
2: بسرعه،
0: يعني لل 45 بنكمل معكم ونخلص هاي 41. الموضوع الاول هاي دي يعني.
2: يلا ماشي.
0: مدير فني لشباب بتمر،
2: يعني ما بتقدرش تقول يعني مش مدير فني شباب بتمر،
0: بلدك
2: يعني.
0: أوكي.
2: بلدي والفريق
0: طلب الفزعة.
2: لا مش طلب الفزعة، يستحق يعني، هذا تطوع مش يعني مش إبرام صفقة وقعدات وهذا، حتى يعني مش كثير بيعرفوا يعني. وهذا الحكي من أسبوعين الحمد لله، يعني في شباب بتستحق إن نرعاها بشكل كبير، وهذا يعني أقل ما نقدمه للبلد
0: يعني. بنتمنى لك التوفيق على الصعيد الشخصي، وبنتمنى التوفيق لشباب بتمر، وإن شاء الله بنشوفكم من الفرق اللي بترفع الرأس في
2: إن شاء الله.
0: كاس الألف شهيد. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، أنا بدي أستغل خبرتك الرياضية.
2: طيب قول
0: لك، باع طويل في هالرياضة وإحنا أول مرة تقريبا بمر علينا بطولة مثل هاي. صح؟ ما سبقش لعبنا هاي بطولة. أكيد. الآن حتى اللحظة نظام البطولة غير واضح على الإطلاق. كيف بتبلش، كيف بتمشي، كيف بتنهي، كيف بنخلص الأمور. أنا بدي أعطيك معلومة وأزيدك من الشعر بيت. حاليا في اجتماع في مقر الاتحاد بلش الساعة 2 لوضع نظام كامل وشامل للبطولة. الإشي الواضح لإلي عشان تكون بالصورة، ما فيش إشي نهائي حتى اللحظة، يعني ما فيش نظام ما نشرهوش ولسه ما
2: لا نشرهوش. إحنا بنعرف شيء يعني بنعرف إنه تقسمت لمجموعات، كل مجموعة 4 فرق، أو في بعض المجموعات في الشمال 5 فرق بدو يتأهل.
0: وفي كمان 3 فرق
2: بدو يتأهل، الأول والثاني من كل
0: أول
2: مجموعة.
0: وثاني.
2: خلاص هلا بما إنه الآلية الأولية واضحة، كل فريق بده يشتغل على إنه يكون يا أول يا تاني.
0: خدني في حلمة.
2: من هون لننهي دور المجموعات. هاي أنت بتقول في اجتماع يعني بيكون واضح جدا، يعني عدد الفرق من كل محافظة.
0: طب خدني في حلمة.
2: خدني
0: في حلمة. أنا بدي أكد لك، في فرق كبيرة مش رح تشارك في البطولة. يا سيدي وعلم على كلامي
2: يا سيدي.
0: هذه واحدة
2: يا سيدي يا لا لا هو أنا كمان موضوع المشاركة من عدمها أنا بقول إنه المشاركة في هاي البطولة هي مسؤولية وطنية بغض النظر عن الأسباب اللي تكون موجودة عند أي نادي. يعني هم ثلاث مباريات بدك تلعبهم وفي محافظتك وعلى الملعب. هلأ إذا في عندك إشي ثاني بتأجله بتحكي فيه طيب. وانت بتلعب بس تيجي تقول لي انا ما بديش ألعب انا بقول هاي عيبة في حق النادي اللي بقول كان الأجدر من البداية
0: أوكي.
2: انك تقول انا بديش أشارك اما تيجي بعد ما تدخل القرعة وتكون في مجموعة
0: طبعا
2: تقول بدي أنسحب او
0: طبعا
2: بديش
0: حتى
2: أشارك
0: ما فيش
2: هذه عيبة.
0: انا بقول لك حتى اللحظة ما فيش إعلان رسمي منهم لكن انا بأكد لك انه يدور في أروقة النادي نادي او اكثر خلينا نقول نادي يدور في أروقة النادي حاليا عدم المشاركة. هذه واحدة
2: يا سيدي حتى عدم المشاركة يعني أنا بقول لك عيبة كبيرة في حق النادي اللي بده يتصرف بهاي الطريقة. لكن إذا أصر على عدم المشاركة مش راح نوقف لا بنادي انسحب ولا بناديين مش راح نوقف راح نكمل البطولة
0: طيب أول وثاني كل مجموعة
2: نعم
0: في الخليل عندنا او في الجنوب عندنا 7 مجموعات يعني عندنا 14 فريق الان ما هي الخطوه القادمه التاليه
2: بتتبين الخطوه هي
0: بدي احكي لك
2: بتقول لك هي بتقول لك في اجتماع
0: طب خليني احكي لك يعني عشان برضو
2: طيب
0: نغشش خلينا نغشش
2: ما انت قلت عني مدرب لبتمر عشان اعرف مع مين بدي العب
0: طيب لقيت حسب المعلومه عندنا 5 في بيت لحم 5 مجموعات
2: طيب
0: يعني 10 فرق
2: طيب احنا من يعني الخليل هتلعب مع بيت لحم
0: هاي المعلومات الاوليه يعني عندك 14 من الخليل و10 من
2: يعني
0: بيت لحم
2: يعني انا من كلامك من كلامك بعرف انه من الجنوب راح يتاهل عدد معين
0: يا عين عليك
2: مش بطل
0: مش بطل
2: اوكي من الجنوب عدد معين ومن الشمال عدد معين
0: والوسط
2: ومن الوسط عدد معين
0: واضرب الحابل في النابل
2: هيك ممكن يكون الاتحاد حاط آلية انه نصل لدور 32
0: النوك اوت خد لك هالمعلومه
2: النوك اوت
0: طيب لوين بدنا نوصل فكرك
2: بدنا نوصل
0: لصفوه الانديه
2: مش شرط
0: لا لا لا بس رد علي
2: صفوه الانديه اللي بتحقق نتائج
0: اللي بتحقق نتائج يا زلمه انا بقول لك نادي حبله اليوم نادي حبله نادي حبله ممكن يكون افضل من انديه المحترفين في الشمال.
2: هلا احنا ما بنقدر نحكم على هذا الحكي الا تنشوف اللعب. هلا انت راح تشوف فرق اللي اشتغل راح يتلقيه طلع. بعدين تنساش انه هاي فرصة لكل الفرق للاحتكاك مع بعضها البعض.
0: صحيح.
2: ويعني ان احنا بنقول انه بكرة بده يلعب شباب الخليل مع استقلال يطا. في الوضع الطبيعي كان ما في اي امكانية انه تكون مباراة بين شباب الخليل واستقلال يطا. اذا استقلال يطا في عنده حافزية عالية
0: انه
2: بيلعب مع شباب الخليل لانه برضو شباب الخليل بقيمته وفي كمان نوع من مواجهة هاي الحافة.
0: صحيح.
2: من مواجهة معنويات استقلال يطا يمكن الكابتن عبدالله الصداوي وشباب الخليل يلعب مع أهل الخليل أهون له ما يلعب مع فريق بده يلعب مع فريق شباب الخليل ويثبت حاله. يعني ما تفكر يعني صح خبرة هو لكن ما تفكر إن
0: أنا بوعدك كلنا كمان لقاء الفترة الجاي كان بالاستوديو أو على التليفون ونحكي أكثر عن نظام البطولة أول لا يصل أو أول لا ينتشر. أوكي
2: إن شاء الله.
0: أنا أبو سامة آسف إني أخرتك كتير بس
2: لا
0: والله العظيم كمان لو في كمان ساعة بتقضيناش كلام عشان تكون بالصورة. لكن
2: وقت بدك عمار أنا ما عنديش مشكلة. قلت لك الطريق صعبة وقلت لك الظروف صعبة وإلى آخره لكن أنا مضطر يعني عندي بنتي بدها تسافر بكرة
0: إن شاء الله بالسلامة
2: وبدي أجهز لها يعني مش أكثر ولا بظل معك
0: اللي بينقص عليك كمان إحنا جاهزين
2: حبيب قلبي.
0: شكرا أبو سامة شكرا لك شكرا للكابتن الفتاة عرار على هذا الحديث. نسمع دقات الساعة ونرجع نكمل.
3: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات. الساعة الآن 4:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد، مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: جديد لكم التحية متابعينا الكرام. خلينا قبل ما نروح أرحب بالكابتن عيسى داود رئيس نادي استقلال يطا. في حد بعت لي كابتن شو قصة موضوع شهر الطويل ومنشور مبارح؟ الموضوع انتهى تماما، بتعرفوا المصارين في البطن بتتعارك بتزعل مع بعض، يعني ممكن واحد زعله من شغلة أخذ عباله أخذ خاطره من إشي، لكن أنا بأكد لكم انتهى، وكمان المنشور مش موجود، وأنا بحكي لكم على لسان رئيس النادي أنه كل الأمور تسير على خير ما يرام، وموضوع شهر لم يعد يعني له أساس، انتهى موضوع شهر. نروح أرحب حاليا بالكابتن عيسى داود، هو رئيس نادي استقلال يطا اللي صار معنا على خط التليفون. كابتن يسعد مساك.
5: الله يسعد مساك كابتن عمار،
0: طمنا عنك شو الأخبار؟
5: الله يسعدك، الله يسعد مساك ومسا جميع المتابعين ومستمعين راديو الحرية.
0: الله يخليك. يطا واليطاط واليوم كيف وضعهم؟
5: والله تمام الحمد لله رب العالمين.
0: اسمع، في ما مقولة دائما معروفة ومشهورة انه الخلايلة قطع غيار للغزازوة او العكس، وفي الخليل نفسها اليطاطوة والخلايلة قطع غيار لبعض.
5: صحيح صحيح، حياك الله
0: يا سيدي، احنا بنرحب فيك وهي فرصة سعيدة انه نستضيفك معنا.
5: كابتن الله يسعدك، اول شيء بالنسبة لاسم البطولة انت حكيت نفس البطولة، بطولة ألف شهير، طبعا نترحم على شهداء
0: رحمة الله عليهم جميعا
5: والشفاء العاجل لجميع الجرحى والحرية لجميع الأسرى من سجون الاحتلال.
0: يا سيدي ان شاء الله الفرج العاجل لكل الأسرى.
5: حياك الله
0: كابتن. استعداداتكم بكرة لمباراة الشباب كابتن؟
5: مباراة الشباب كابتن ان شاء الله، طبعا احنا بكرة مباراتنا مع شباب الخليل، عميد أندية الفلسطينية لشباب الخليل، طبعا كل الفرق تتمنى انها تلعب مع شباب الخليل، وان شاء الله تعالى يعني تكون غدا مسؤولية بكرة، ومباراة يعني فيش فيها خاسر، يعني اثنين يعني احنا فريق، يعني احنا نادي الاستقلال، يعني كنا من داخل البلد ونعاني، كنا مغلبنا يعني مشجعين نادي شباب الخليل من زمان جميعا. فبدي اقول لك يعني قبل هذا حتى نروح على شغله، انا في العتب على اتحاد الجنوب، على اتحاد الجنوب، وحكيت مع الاخ مجد شباني.
0: شو عتبك؟
5: امين العام للاتحاد الجنوب. لما اجتمعنا قبل شهرين في سعادة الطفولة وحددوا موعد البطولة، وقال البطولة إذا كنت لكم مش عارف إيش، كان جمعوا كل رؤساء الأندية، وكان كل واحد عنده وجهة نظر، يعني كان ناس كثير ضد إن عودة الرياضة، فأنا قلت لهم لا، إحنا مع عودة الرياضة، وتأتي متأخرة وخير ألا تأتي، فإحنا كنا مع هذا النظر. الحين كان يعني زي ما نقول في اجتماع كان موجود علي جبرين، وكان فراس أبو هلال ومحمد كفاح سريد، كانوا كل موجودين، قالوا انه بدنا نخفف على الاندية اللي هو موضوع الموصلات، طبعا بدنا نخفف على الاندية اللي هو موضوع الطلعات المتاخره بسبب الاوضاع اللي بنعيشها، يعني الحواجز مش عارف ايش مش عارف الاخيره. فتفاجئنا ذيك مره لما نزل لعبتنا الساعه 8:30، حكيت مع الاستاذ مجدي، قال بقول هذا منظمه الاتحاد، طب انت يا اتحاد يعني بتنظم مباراه زي هذه على الساعه 8:30 وعندك مباراة طارق وأهل الخليل الساعة 4:30. طب طارق احترم لهم طبعا كل الأندية
0: من جوا الخليل، قصدك
5: داخل الخليل يعني. بس احنا خارج الخليل، احنا مباراتنا على الساعة 8:30، لما تنتع على الساعة 8:30 بدنا نروح.
0: احسنت انا معك، انا معك في هاي انا معك في هاي المعلومة. الصراحة انا معك في هاي المعلومة الأمانة.
5: يعني انت يعني عارف وضع الطريق يا استاذ مجدي، يعني انت انا بدي اقطع من بلد لبلد، بدي اقطع حواجز، بدي اقطع انا مستوطنين على الطريق، يعني بصراحة انا عتابت على هذا الشيء، وما يعني على فاضي، يعني استاذ مجدي قال هذا قرار من رام الله، وقرار
0: صحيح
5: يعني
0: صحيح، انا مع مجدي، القرار بيجي من رام الله مش من عنده. صحيح القرار بيجي من رام الله مش من عنده. وانا على فكره معك في هاي النقطه، المفروض انه فريق من برا المدينه ممكن بتغلف في التنقل، بوابه الفحص فاتحه، بوابه الفحص مسكره، فرش الهواء دوره المفروض انه احنا عشان نبتعد عن هاي التفاصيل انه لا الفريق اللي من برا المدينه يلعب بدري عشان يلحق البوابات وهي فاتحه، واللي جوا المدينه مو لو تاخر الوقت مو جوا المدينه لا بيعدوا بوابات ولا غيره.
5: صحيح، هذا اللي كان الاهل، هذا اللي كان في الاجتماع، هذا الحقوق الاجتماعي، وقلنا هذا الاساس بدنا نمشي.
0: انا امل انه المباريات القادمه انه يحطوا في عين الاعتبار هاي النقاط. كابتن انا ان شاء الله كمان رسالتك بتوصل، واعتقد انها وصلت انه كلمتك على طاوله الاتحاد الان. النقطه الثانيه اللي بدي احكي معك فيها، الكابتن جلال الدغمين مدير الفني للفريق، بس يعني حتى اللحظه يعني نجهل بعض الاسماء، يعني لو تعطينا ابرز الاسماء ثلاث اربع لعيبه من استقلال يطا عشان نعطيهم حقهم.
5: والله يا كابتن يعني احنا لما رجعت موضوع الرياضة اعتمدنا على رجعنا حكينا مع الشباب، كل كانوا معنا بالفريق، معظمهم كان مع الأسف يعني داخل إسرائيل، داخل إسرائيل ما كانوا يقدروا يجوا. فاعتمدنا فتواصلنا مع الكابتن بهجة رباعي،
0: حلو،
5: ضمنا للفريق، والكابتن كان مع ظهري الشباب.
0: يا زلمة معروف.
5: والكابتن مصطفى الشعبين الشمصتي كان مع شباب السموح، وجبناه معنا، ومعنا الاولاد التواصل هم شباب من الريحيه، شباب محترمه، والباقي كله من داخل البلد، وكمان شباب اثنين يا رب من السموه قاعدين مع الكابتن جلال الحوامدي، والباقي كله والله من يطا، من داخل يطا.
0: يعني اعتقد انه فريقك جاهز بكره للقاء؟
5: والله ان شاء الله، بس يعني زي ما تقول عندنا وقت، يعني بدايه شهر 8 بلشنا نعد، ان شاء الله خير، عنا صابتين ان شاء الله، يعني الفريق باقي الشباب ان شاء الله بتشد في المكان.
0: كل الاحترام يا كابتن، انا كنت حابب انه الوقت يكون معنا اكثر، اليوم الحلقه مضغوطه عشان جايين لنشاط رياضي بكره، لكن بوعدك انه في قادم المواعيد يكون لقاءات اخرى. شكرا للكابتن عيسى داوود رئيس نادي استقلال يطا على هذا الحديث، وانا بدي اكد على كلامك، وبدي كمان اتبنى وجهه نظرك، المفروض الفرق اللي من جوا المدينه تلعب بشكل مبكر، واللي من برا المدينه هم من داخل المحافظه بس من برا المدينه يلعبوا بوقت مبكر، واللي من جوا المدينه يلعبوا بوقت متاخر، وانا هاي معك فيها.

0: طيب على أنغام استقلال يطا بدنا نروح لبلد الغزلان، نروح للظهرية تحديدا لنحكي أكثر عن شيء انتشر، وأنا بعتوا لي صورة شخصية ممكن على عندي على بعرفش على المسنجر على الواتس والله ما بعرف. المهم يعني في البداية كانت على المسنجر وبعدين صارت على الواتس، صور لخيمة، خيمة اعتصام داخل ملعب الظهرية. طبعا مين اللي حاطت الخيمة؟ الكابتن عماد قسية، وهو المدير الفني أو خلينا نقول مدرب الفئات العمرية داخل شباب الظهرية، حاطت خيمة اعتصام، حاطتها في نص الملعب ومعتصم. صار معنا على خط التليفون الكابتن عماد لنحكي أكثر عن خيمة الاعتصام وإيش بيطالب من داخل هاي الخيمة. كابتن عماد مساء الخير.
1: مساء الخير أخ عمار ولجميع المستمعين.
0: طمني عنك شو الأخبار؟
1: والله الحمد لله رب العالمين، كيفكم بخير؟
0: يعني الله يخليك. أول إشي أعتقد أنه خيمة داخل ملعب واعتصام هاي سابقة ما شفناهاش قبل هالمرة، لكن أعتقد أنه في طلب وفي هدف من هذا الاعتصام داخل أرض ملعب الظهرية.
1: أخوي عمار، بداية بوجه كل التحية والاحترام لأسران البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي والرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. بالنسبة للخيمة، إحنا من طالب في حد ما يقارب 14 سنة إلو، يعني ملعب نادي الشباب الظهرية بلشوا فيه في عام 2012، وبعديها للأسف الشديد وقفوا. إن 14 سنة من طالب إنهم يكملوا الملعب، للأسف الشديد لهي اللحظة ما حدا أجا أو سمعنا أو يعني قال إنه أو بادر إنه بده يكمل هذا الملعب. هذا إشي إحنا يعني طلع عن شورنا أكثر من لازم. يعني
0: طيب أنت اليوم أنت حاطط الخيمة ليش؟ فضل. كابتن عماد، انت حاطط الخيمه ليش في في في ارضيه الملعب؟
1: حاطه لانه بدي الكل يجي يشوف ملعب نادي شباب الظهريه، يشوف المعاناه اللي احنا بنعاني منها. يعني احنا
0: رسالتك طب لمين؟ رسالتك لمين بتوجهها؟ انا عشان سريع في الاسئله، رسالتك لمين بتوجهها؟
1: انا اول شيء رسالتي بوجهها للاتحاد الفلسطيني وبرضه كمان للمجلس الاعلى. بوجه كمان كل التحيه للاخ ابو رامي جبرين رجوب، بوجه له كل التحية والاحترام، يعني بوجه له باسم نادي شباب الظهرية، باسم الظهرية كلياتها بنوجه له كل التحية. احنا من طالب الاخ جبرين رجوب انه احنا بدنا ملعبنا، نادي شباب الظهرية نادي عريق ونادي كبير وله جمهور كبير وله قاعدة كبيرة. يعني احنا يا اخ عمار ايام بصير عندنا مباريات هنا على ملعب نادي شباب الظهرية، يعني احنا بنحط في حراش كبير، لا في عندنا غرف ملابس، لا في عندنا حمامات، يعني فيش اشي اللي نقدر نستقبل الضيوف فيهم. ها انا هنا بدرب فئات عمريه ما يقارب عندي 150 لاعب، يعني فيش عندي غرف ملابس، فيش عندي ايات معدات اللي اقدر اساعد فيهم. فاحنا 14 سنه هذه السكوت احنا قلنا لهانا بكفي، احنا بنطالب في حقنا. كمان دوجه كل التحيه لرئيس النادي الاخ منير الجفية ابو يوسف. أخ عمار، أبو يوسف إله حامل النادي من 2020 لليوم هذا، زلمي يعني طوى النادي إشي عالمي كثير، يعني قام في مصاريف النادي إله عن النادي ما يقارب 3,400,000 شيكل، ورئيس النادي زي الأخ منير لليوم هذا يعني
0: ساعد. طيب أنا كل الاحترام له الكابتن منير، بس خليني أنا في موضوع الملعب والخيمة، ضايل معي نص دقيقة. في نص دقيقة اليوم أنت طلباتك للاتحاد إيش هي؟ يعني أنت حاطط الخيمة أكيد في طلبات، إيش هي الطلبات؟
1: طلباتنا بدنا يصورنا ملعب نادي شباب الظهري، إحنا بدنا ملعب نادي شباب الظهري.
0: هذا هون أنت بتخاطب المجلس الأعلى عشان يكمل
1: بدنا
0: شغل،
1: ندرب عليه، بدنا نجيب عنا فرق هانة، نستقبل عنا فرق هانة زينا زي جميع النوادي، زي ملعب دورة، زي ملعب الحسين، زي الرام إلى آخره. بدنا نعرف ثانك وبدنا ملعب يكون عندنا هانا يليق باسم نادي شباب الظهرية.
0: طيب أعتقد أنه رسالتك كمان وصلت للاتحاد والمجلس الأعلى، أتمنى أنه يكون في حديث خلال الأيام القادمة في هذا الموضوع. شكرا لك كابتن عماد لضيق الوقت، وصارت الساعة 4 بيك بن، هيك بنكون إحنا وصلنا لنهاية البرنامج، على أمل إن ضلينا عايشين يوم السبت نرجع لكم بحلقة جديدة. وعذرونا على الإطالة، تحياتي عمار بدر وإلى اللقاء.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: الساعة الآن 4 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك. وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي إيش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب. والأسعار كيف طيب؟ خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: صادر ملاحية تحدثت إلينا قبل قليل معلومات أولية تفيد بأن الحوثيين يسيطرون على جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة ضمن باب المندب أو الواقعة في مضيق باب المندب. جزيرة ميون في باب المندب الذي يمثل واحدا من أهم الممرات العالمية لنقل النفط والوقود من منطقة الخليج إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس، وهناك في الأثناء اشتباكات محدودة في عزلة الأحيوق بمديرية الوزعية المطلة على مناطق أو على جبال كهبوب ومعسكر العمري بالقرب من باب المندب. أما بالنسبة للجانب الحكومي هناك تحشيدات حكومية وإرسال تعزيزات حكومية متواصلة إلى منطقة المخا إلى منطقة المخال الحيلولة دون وصول الحوثيين إلى هذا المضيق. لكن هل ستحدث هناك معركة أصلاً؟ هذه التطورات. أما بالنسبة للتطورات شمال شرقية البلاد بالجوف تحديداً ريما، العملية العسكرية مستمرة بين قوات الحكومة اليمنية وبين جماعة الحوثيين وسط تقدم ملحوظ لقوات الحكومة في مناطق صحراوية باتجاه مدينة الحزم المركز الحكومي لمحافظة الجوف. وكذلك تمضي هذه التطورات وسط تعزيزات قبلية للقوات الحكومية لخوض معركتها ضد الحوثيين. أما في جبهة مأرب المجاورة وهي منطقة نفطية، قوات المنطقة العسكرية الثالثة عبر طيرانها المسلح وراجمات الصواريخ استهدفت قبل ساعة من الآن مناطق للحوثيين ومواقع في مديرية في منطقة صرواح وفي جبهة روضة جهم. وكذلك اشتباكات شرسة بين جماعة الحوثيين والقوات الحكومية في منطقتي العكد وجبال وقرن البور في مناطق صحراوية باتجاه الجوبة الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وتزامنا مع هذا هناك عملية عسكرية لقوات العمالقة الحكومية، عملية عسكرية مستمرة منذ 5 أيام في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. مصادر في قوات العمالقة تقول إنها أحرزت تقدما نسبيا في هذه المديرية مديرية الزاهر وسط قصف عنيف للطرفين. وكذلك هذه المصادر تتحدث أن الحوثيين وسعوا حقل شبكة الغام للحيلولة دون تقدم القوات الحكومية في تلك المناطق. إذن تصعيد حاد في جميع المناطق اليمنية في جميع المحاور القتال الرئيسية في اليمن، تطورات متسارعة. نعم. وتصعيد عسكري مستمر.
1: إذن عمر تأكد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين وهذا ما سنعيد التذكير به، سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة ميون وهي القريبة من باب المندب أو بالأحرى عند مدخل مضيق باب المندب، وبالتالي نحن أمام تطور استراتيجي مهم بالنسبة لجماعة أنصار الله الحوثيين.
0: نعم ريما، بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي فرض الحوثيون هناك سيطرتهم بشكل مطلق، تقدموا بعد ذلك وصولا إلى مديرية ذوباب وهم في هذه الأثناء متمركزون في تلك المناطق. لم يتقدموا أو لم يرسلوا تعزيزات عسكرية أولية باتجاه باب المندب من جهة البر أي من جهة الخط الأسفلتي الرابط إلى مدينة عدن، وإنما توغلوا أيضا في المنطقة البحرية عبر زوارقهم المفخخة ووصلوا إلى مديريات إلى جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في مضيق باب المندب بحسب مصادر ملاحية عبر في معلومات أولية تفيد بهذا التطور الجديد في تلك المنطقة البحرية والاستراتيجية المهمة.
1: نعم عمر، شكرا جزيلا لك عمر المجرمي من عدن. ونذهب الآن إلى قطاع غزة حيث شُهدت أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال الشهداء إلا في ساعات الصباح نظرا إلى خطورة المكان قرب الخط الأصفر، في حين نقل المهمين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
2: على الساعة 2 كيف بالاف 16 خبطوا اللي هو منزل مؤمن احمد كيف وهو عنده طفلتين وزوجته وهو 4 انفار كيف يعني ناس ابرياء وهم نايمين في بيوتهم خبطوهم.
1: اعلن المستشفى الاهلي المعمداني انه مضطر لتوقيف عدد من خدماته بعد تعطل مولد الكهرباء الرئيسي والاعتماد على مولد صغير لا يكفي الا لتشغيل
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: حب زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. تصعيد خطير في المسجد الأقصى المبارك والقدس، وشددت المحافظة في بيان على أن الخطر الأكبر لا يكمن في عدد المقتحمين خلال موسم الأعياد فحسب، وإنما في طبيعة ما يراد تثبيته من خلال هذه الاقتحامات من تكرار للممارسات المرفوضة برعاية رسمية إسرائيلية. كما أكدت المحافظة أن خطورة الموسم الحالي تتضاعف في ظل تصاعد وتيرة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير واقع المسجد الأقصى. نتابع كل هذه التطورات والأوضاع في مختلف مناطق الضفة الغربية. معنا من القدس مراسل التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بك كريستين. اقتحامات واعتقالات في بلدات عدة، وكذلك تحذيرات من تصعيد متواصل في المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد العبرية.
3: بالفعل ريما، الأبرز والأعين متجهة نحو المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام المقبلة التي يحتفل فيها الإسرائيليون بسلسلة من الأعياد اليهودية، بداية بما يعرف برأس السنة العبرية. في العادة ما يقحم الاحتلال ومستوطنوه المسجد الأقصى في المناسبات الدينية والسياسية، بالتالي تكثر الاقتحامات، وهنالك دعوات أصلا ينشرها المستوطنون على منصاتهم وما تعرف بجماعات الهيكل المزعوم، تدعو أنصارها لتكثيف الاقتحامات في هذه الأعياد اليهودية. طبعا هذا من الناحية الفلسطينية مرفوض، هذا اعتداء على المسجد الإسلامي، وهو مسجد إسلامي خالص غير قابل لا للقسمة ولا الشرك الذي يحاول الاحتلال أن يفعله، ليس فقط اعتداء على حق المسلمين على مكانهم وزمانهم، وإنما محاولة تحويل الأقصى إلى مكان ديني مشترك من خلال الممارسات التي ينفذها المستوطنون في اقتحاماتهم اليومية. وبالمناسبة العدوان يومي، الاقتحامات للأقصى هي يومية ما عدا الجمعة والسبت، لكن أعداد المقتحمين هي التي ترتفع في الأعياد اليهودية أو العبرية. رأس السنة خلال اليومين المقبلين لاقتحامات الجمعة والسبت، لكن الأحد يتوقع بأن يكون هنالك اقتحامات كثيفة. المخاوف التي عبرت عنها محافظة القدس بأن تتحول هذه الممارسات المرفوضة إلى أمر طبيعي أو يجري التطبيع معه، هذا الخوف، وهذا الذي يأتي في سياق حالة تصعيدية في كل الضفة الغربية، كما أشرت في الأخبار التي استعرضناها ريما بأن هنالك تصعيد في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة ومقدساتها. بالتالي هنالك تحذيرات من هذه الاقتحامات، وكما ذكرت ثلاثة أعياد يهودية على الأقل خلال سبتمبر الحالي إلى جانب أعياد أخرى في أكتوبر المقبل. هنالك مخاوف أيضا ليس من الاستمرار في فرض الوقائع والمس بالوضع الديني والتاريخ القائم في القدس والأقصى، وإنما هنالك مخاوف من إقحام الأقصى حتى في مسألة المزايدات الانتخابية والحملات الانتخابية الإسرائيلية، خاصة وأن هذا موسم انتخابات لدى الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي عدوان متواصل على الأقصى وتحذيرات من الاستمرار في فرض هذه الوقائع. أشير فقط إلى أرقام بأن الاحتلال أبعد أو أصدر نحو 800 قرار إبعاد لفلسطينيين ومقدسيين عن الأقصى منذ مطلع هذا العام ريما، إلى جانب أن أكثر من 40,000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، وبالتالي هنالك يجري تفريغ الأقصى من أهله، من أصحابه، من المسلمين، من الفلسطينيين، ويجري تهيئة الميدان لصالح هذه الاقتحامات التي هي أداة أيضا في محاولة للاعتداء على الوضع القائم والتاريخي القائم الديني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، هذا الذي يجري التحذير منه فلسطينيا.
2: شكرا كريستين ريناوي من القدس. وإلى التطورات الميدانية في لبنان، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وعمليات تفجير طاولت عدة بلدات وقرى جنوبية لبنان، وصادفت نيران الاحتلال بلدة المنصوري وبني حيان بأربعين تفجيرا، إضافة إلى تنفيذها هجمات على أطراف ميفدون وحلتة ووادي زبقين وبرعشيت، فضلا عن عمليات تفجير في وادي سلوقي والخيام وغيرها. كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التهديد بضرب جبل الفأس في محافظة أصفهان الإيرانية، داعيا طهران إلى التفكير جديا، لأن بلاده ستضطر إلى ضربها بقوة شديدة وفق تعبيره. في المقابل قال نائب الرئيس جي دي فانس لقناة فوكس نيوز إن العقوبات والضغط الاقتصادي نجحا في حرمان إيران من أي عائدات مالية من قطاعي النفط والغاز.
1: من دالاس في ولاية تكساس، الرئيس الأمريكي يعلن أرض ترامب الجديدة.
4: Ladies and gentlemen, I'll have an announcement. We'll call it the Trump Strait, and I'm sure the Iranian leadership will be thrilled with that.
1: بعد أونتاريو ونيو مكسيكو وقائمة التسميات التي يبدو أنها لا تزال مفتوحة أمام الرئيس الأمريكي، وصل الدور هذه المرة إلى هرمز. ومن أرضه الجديدة في المضيق يدلي ترامب بتصريح جديد يحدد فيه موعدا زمنيا قد ينهي الحرب على إيران.
5: أعتقد أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يحاولون بشدة التأثير على الانتخابات حتى نصل إلى حكومة تضم أشخاصا ضعفاء، ثم نتركهم وشأنهم ونسمح لهم بامتلاك سلاح نووي.
1: لكن خلف هذا التفاؤل الرئاسي بقرب نهاية الحرب رواية أكثر قتامة تتسرب من داخل أروقة الإدارة نفسها. فبحسب مسؤولين أمريكيين نقلت عنهم وول ستريت جورنال، حذر نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو من احتمال امتداد الحرب حتى نهاية ولاية ترامب. وبالتوازي مع الحديث عن موعد النهاية، أعاد الرئيس الأمريكي التهديد بضرب أحد أكثر الأهداف غموضاً في إيران، جبل الفأس الذي يقع قرب منشأة نطنز.

0: إلى التفاوض. في واشنطن يتحدثون عن موعد انتهاء الحرب، وفي طهران يتحدثون عن شروط إيقافها. أما المنطقة فتقف على حافة هاوية بين احتمال سقوط حر وبين صمود لكنه شاق.
1: قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي ستيف سكاليس للتلفزيون العربي إن الرئيس ترامب أكد أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لكنه في الوقت نفسه رئيس يسعى للسلام. وأشار سكاليس إلى أنه في حال استمرار ما وصفها باستفزازات الإيرانيين فإن الأمر سيكون أسوأ عليهم.
2: ما يقوله الرئيس ترامب هو أنه لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لكنه أيضا رئيس يسعى إلى السلام، وقد توصل إلى مزيد من اتفاقات السلام مع دول أخرى ومع إسرائيل ودول في الشرق الأوسط. من الواضح أن القيادة الإيرانية لا تريد ذلك، ولهذا السبب هم الآن يدارون من الصف الثالث من قيادتهم، وإذا استمروا في استفزاز هذا الرئيس فسيكون الأمر أسوأ عليهم.
1: أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز أمس الأربعاء تراجع إلى 7 سفن مقارنة بإجمالي 12 سفينة في اليوم السابق. ووفق البيانات جاء هذا المستوى دون المتوسط متوسط 10 أيام الماضية البالغ 14 سفينة، حيث غادرت المضيق 4 سفن ودخلته 3. يذكر أن بعض السفن تبحر عبر هرمز مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، وبالتالي لا تدخل ضمن عمليات الإحصاء وجمع البيانات. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أهلا بك أمير، ضعنا في آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، هل من بيانات صادرة عن الجانب الإيراني وعن حركة السفن تحديدا في المضيق؟
3: ريما، فيما يتعلق بمضيق هرمز هناك تأكيد من الحرس الثوري الإيراني على أنه ما زال يسيطر على المضيق ولم يسمح بعبور السفن إلا بعد التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني. الليلة الماضية التلفزيون الإيراني كان يتحدث عن إطلاق بعض الطلقات وسماع دوي انفجارات في مضيق هرمز، بعد ذلك لم يصدر الحرس الثوري أي بيان بشأن هذه التطورات الميدانية، ولكن يبدو أنها مرتبطة فيما يتعلق بإطلاق نيران تحذيرية لعبور السفن من الممر الجنوبي الذي يقع في المياه العمانية، وكذلك التطورات الميدانية. بحرية الحرس الثوري الإيراني معنية بأن تقول أنها تسيطر على الوضع ميدانيا، خاصة بعد الاستيلاء على غواصة أمريكية خلال اليومين الماضيين، وهناك احتفال كبير بهذا الإنجاز العسكري، هكذا تصفه طهران، وتقول بأن هناك قدرات إيرانية كبيرة في نطاق مضيق هرمز. ولكن دعيني أشير إلى تصريحات للحرس الثوري الإيراني من العميد حسين محبي الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني، عندما يتحدث عن المنطقة المحظورة التي سيتم الإعلان عنها قريبا، ولكنه قال بأن هذه المنطقة ستبدأ من ميناء تشابهار الإيراني. ميناء تشابهار هو مطل على شمال المحيط الهندي، ويقول محبي بأن هذه المنطقة ستكون في بحر العرب، وكذلك جزء من خليج عمان وشمال المحيط الهندي، بمعنى أن طهران تريد أن توسع نطاق ساحة المعركة مع الولايات المتحدة. تريد أن تقول بأن القطع البحرية الأمريكية المتواجدة في بحر العرب جزء من هذه المعركة، وإيران قادرة على استهداف هذه السفن والمدمرات الأمريكية حتى ولو كانت على بعد أكثر من 400 كيلومتر من المياه الإيرانية. وبالتالي ما يعني حسين محبي العميد حسين محبي هو تأكيد على أن الحرس الثوري معني بتثبيت قوة ردع مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل كي يتم إنهاء الحرب بشكل عسكري، هكذا يؤكد حسين محبي الناطق باسم الحرس الثوري.

0: الإيراني. هنا يشير أيضا بأن الحرس الثوري غير معني بالمفاوضات وغير معني أيضا بالتصعيد الحاصل، ما يهم الحرس هو تثبيت قوة ردع مع الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وإيران ترى بأن هرمز ورقة ضامنة لبقاء النظام ولبقاء البلاد، هكذا تنظر إيران لهذا الممر الحيوي الاستراتيجي، وتقول بأنها ستبقى تسيطر على مضيق هرمز وهو جزء من الموارد الطبيعية الإيرانية، هكذا تقول الناطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني في تصريحات سابقة لها، تؤكد على أن مضيق هرمز جزء من الموارد الطبيعية، ولذلك ستبقى بحرية الحرس الثوري الإيراني مسيطرة على المياه وعلى المسارات الدولية. فيما يتعلق بالممر الجنوبي، إيران تقول بأن هذا الممر فتح بعد تأكيد من الولايات المتحدة وهو يقع في المياه العمانية، ولكن طهران تقول بأنه ممر غير آمن وتحذر السفن وشركات الشحن البحري من عبور السفن من هذا الممر، تقول بأنها ستقوم باستهداف أي سفينة تريد العبور من هذا الممر. ما زالت تؤكد بأن الممر الشمالي الذي يقع في المياه الإيرانية وبالتحديد من جزيرة لارك حتى ميناء جاسك الواقع في خليج عمان هو الممر الآمن لعبور السفن، ولكن يبدو حتى الآن وبحسب ما نرصده من التطورات في مضيق هرمز هناك يعني أعداد قليلة جدا تعبر من مضيق هرمز نظرا للخطورة وأيضا التصعيد الحاصل ما بين القيادة المركزية الأمريكية وكذلك البحرية الحرس الثوري الإيراني في استهداف ناقلات نفط إيرانية بالقرب من ميناء جاس وكذلك جزيرة خارك، وأيضا الرد الإيراني الذي شمل استهداف 10 سفن تجارية في الممر الجنوبي بحسب بيان للحرس الثوري الإيراني.
1: هذا بالنسبة
0: أيضا إلى تصريحات للمستشار.
1: فقط أمير دعني أنوه بهذا العاجل في سياق مضيق هرمز وأيضا الملف النووي الإيراني، بلومبرغ تنقل عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية نؤكد وجود أنشطة نووية في موقع جبل الفأس الإيراني. إذن نقلا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية نؤكد وجود أنشطة نووية في موقع جبل الفأس الإيراني. وأعود إليك حول موقف إيران من إحالة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران إلى مجلس الأمن.
0: ريما، هذا العاجل يأتي يعني بعد يوم من إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وإيران تقول بأن هذا القرار هو قرار مسيس ومنحاز، تقول بأن عدم وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية التي قصفت هو يأتي.
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: بلدين وخلفت قتلى وجرحى. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد اتفاقا لإنهاء الحرب.
4: بين التصعيد ومحاولات تحريك مسار التفاوض، تبدو الحرب الروسية الأوكرانية أمام مرحلة جديدة عنوانها الأبرز لا تهدئة في الميدان ولا اختراق في السياسة. القوات الروسية تحافظ على ضغطها الهجومي مقابل مساع أوكرانية لاستعادة مواقع وتحسين خطوط الدفاع. في أحدث التطورات، قالت السلطات الأوكرانية إن غارات روسية استهدفت ميناء ميكولايف وبنى تحتية مدنية وصناعية، ما أسفر عن قتلى وجرحى. وفي سومي أعلنت الشرطة الأوكرانية سقوط قتلى ومصابين جراء هجمات روسية بالمسيرات. في مقابل هذا، توسع كييف نطاق هجماتها بالمسيرات داخل الأراضي الروسية، مستهدفة مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالطاقة والصناعات الدفاعية في محاولة لرفع كلفة الحرب على موسكو. في أحدث هذه الهجمات، اندلع حريق في منشأة صناعية في منطقة يمانينيتس، إحدى أبرز مناطق إنتاج الغاز في روسيا. ورغم عدم تسجيل قتلى أو جرحى، فإن الهجوم يكتسب دلالة خاصة كونه استهدف للمرة الأولى منطقة رئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي في أقصى شمال روسيا، وعلى مسافات تقارب 3000 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. تصعيد يتقاطع مع خط السياسة، حيث تحاول واشنطن إعادة تحريك المفاوضات بين موسكو وكييف، وسط إشارات روسية إلى إمكانية استئناف المحادثات بوساطة أمريكية، لكن الطريق إلى التسوية لا يزال محفوفا بالعقبات.
3: من كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إياد السيتي، ومن موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أهلا بكما إياد. أبدأ معك بما خلفته الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية، ومن بيانات سياسية صدرت عن الرئيس فولودومير زيلينسكي بشأن الرد الأوكراني على الهجمات الروسية المتواصلة.
5: نعم ريما، طبعا لا تزال الهجمات الروسية مستمرة على العاصمة كييف وعلى محيط العاصمة. نتحدث عن الضواحي وهي مناطق برافاري وباريسبل وفاستيف وأبوخف. طبعا في داخل العاصمة كان هناك استهداف روسي بإحدى المسيرات، جرى صباح اليوم، سقط شظايا لحطام مسيرة على أحد المباني غير السكنية المكون من طابقين. هناك اندلعت النيران، تمكنت بعد ذلك فرق الإنقاذ من إخماد النيران دون الحديث عن المصابين. أما تجدد القصف أو الهجمات الروسية بالمسيرات أيضا على العاصمة كييف ظهر اليوم. هناك استهداف أو سقوط لشظايا مسيرة على محطة للمحروقات في حي هلاسيفسكي، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص مجروح بحسب ما ذكره عمدة المدينة. في محيط العاصمة ريما كان هناك استهداف روسي خلال ساعات الليل بحسب ما ذكرته الإدارة العسكرية في المقاطعة. هذا الاستهداف كان على مناطق فاستيف وأبوخف وبوتشا. طبعا هذه الهجمات الروسية على هذه المناطق كانت قد أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر، إضافة إلى اندلاع النيران في عدد من المستودعات والمباني الإدارية، منازل خاصة، وأيضا إحدى العيادات البيطرية في هذه أو في هذه المناطق. يعني تمتد الهجمات وتتواصل وتتكثف أيضا على مقاطعات سومي، ميكولايف، أوديسا. آخر هذه الهجمات مسجلة في مقاطعة أوديسا. الحديث يجري من السلطات المحلية في أوديسا حول استهداف الروسي لإحدى السفن التجارية المدنية قبالة سواحل أوديسا، مما أدى إلى مقتل شخصين من أفراد طاقم هذه السفينة وإصابة 8 آخرين، 2 منهما يعني نقلا إلى المستشفى لتقديم الرعاية الصحية، و6 آخرين من المصابين قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان، هذا مكان قد ذكرته السلطات المحلية في مقاطعة أوديسا. إلى ذلك المقاطعة المجاورة أيضا ميكالايف خلال ساعات الليل كانت قد استهدف فيها عدة مناطق في هذه المقاطعة، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين نتيجة هذه الضربات. أيضا ضربات ريما على مقاطعة سومي، هذه المقاطعة كانت قد شهدت خلال ساعات المساء مساء أمس ضربات على أحد المراكز التجارية الأساسية في المدينة، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 شخصا آخرين. اليوم تجدد الهجوم على هذا المركز بحسب ما ذكرته الإدارة العسكرية، وكان هناك هجوم بطبيعة الحال بالمسيرات على ذات هذا المركز لكنه مغلق يعني منذ أمس ولم يتسبب بسقوط إصابات لغاية الآن.
3: نعم يا شكرا لك. نذهب الآن إلى سعد، ماذا يقول الجانب الروسي عن الهجمات المتبادلة بين البلدين، وهل من تعليق روسي على ما قاله الرئيس ترامب بأن نظيره الروسي يريد اتفاقا لإنهاء الحرب؟
1: ريما، فيما يتعلق بتصريح الرئيس ترامب، لدينا خطوات روسية، يعني بالأمس أعلن مساعد الرئيس الروسي أن الجولة القادمة من المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا قد تعقد قريبا في أبوظبي، واليوم هناك إعلان جديد يبدو في هذا السياق، وهو إعلان من جانب الكرملين أن الرئيس الروسي وخلال مشاركته في قمة مجموعة بريكس في الهند بعد يومين قد يلتقي أو سوف يلتقي ولي العهد الإماراتي خالد بن محمد بن زايد، ويبدو يأتي هذا الأمر أو هذا الإعلان في هذا السياق. إذن قد تعقد بالفعل جولة مفاوضات خلال الفترة القادمة بين الأطراف الثلاثة، لكن من واقع التصريحات الروسية لا يمكنه الحديث لا عن اختراق سياسي ولا عن اختراق في المفاوضات، لأن هناك مشهد تصعيدي بامتياز. وأهم ما يمكن الإشارة إليه سواء في الملف السياسي أو في الملف الميداني، ودعيني أبدأ بالملف السياسي بالطبع والتوترات الداخلية، وإعلان الكرملين اليوم عطفا على بيان لجهاز الأمن الروسي بإلقائه القبض على أحد حراس سفارة بريطانيا هنا في موسكو، وأنه كان ينقل كل المعلومات عن تحركات السفير البريطاني والدبلوماسيين البريطانيين من هنا إلى الجانب إلى جهاز الأمن الأوكراني، وأن جهاز الأمن الأوكراني كان يخطط لعملية استفزازية ضد الدبلوماسيين لكي تتهم بها روسيا، وبالتالي يزداد التصعيد بين روسيا وبريطانيا. هذا الكلام جاء سواء على لسان متحدثي الأمن الفيدرالي، والكرملين أراد إبراز هذه المسألة بشدة، وبالتالي هناك مشهد تصعيدي في هذا السياق. أما في الجزء الميداني المحدد، الدفاع الروسي أعلنت اليوم عن أنها تمكنت من تحييد 1430 جنديا أوكرانيا، تحييد بمعنى قتل وإصابة، إصابة لا تسمح بالعودة للقتال، بالإضافة إلى إسقاطها 1030 مسيرة أوكرانية في مختلف أنحاء البلاد. وبالطبع وكما أشرنا في التقرير الذي قدمته القناة في تقديمنا لهذا الملف، وصول المسيرات الأوكرانية إلى إقليم يامالو نينيتس الذي يقع في أقصى الشمال لروسيا على بعد 3.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية 92.7 FM.

0: من في داخل الحزب الجمهوري، ذلك أن بعض المرشحين كان يفترض أن يعتلوا منصة الخطابة، وقالت CNN وCBS News بأنهم امتنعوا عن ذلك. آخرون أرادوا أن لا يرتبط اسمهم بأي دعاية يقدمها الرئيس الأمريكي، وإن كانوا قد حظوا بدعمه وهم في الواقع يريدون أن يستندوا إلى ذلك الدعم. لكن هنالك إدراك لأن المرحلة الحالية، خاصة مع أثار حرب إيران على شكل الاقتصاد الأمريكي، على كلفة المعيشة، أسعار البنزين في الولايات المتحدة، إضافة إلى أداء الإدارة الأمريكية في نقاط ومواقع أخرى بشكل ليس هو المأمول من قبل هؤلاء، لا يريدون أن يكون هنالك ارتباط وانخراط تام في هذا المؤتمر الاستثنائي غير الاعتيادي للحزب الجمهوري الذي أصر ترامب على تنظيمه، وهنا في دالاس بولايه تكساس. ما زالت الأسئلة كبيرة ومطروحة حول حجم التأثير الذي يمكن أن يتركه نشاط مثل هذا، خاصة مع أنه موجه نحو الخطابة بدرجة الأساس، أي أن المرشحين يتقدمون للخطابة، لا توجد لجان عمل سياسي بالمعنى التقليدي كما يحدث في المؤتمر الوطني المعتاد لكل حزب قبيل الانتخابات الرئاسية. محمد بالدين، التلفزيون العربي، دالاس، تكساس.
1: تلقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ضربة أخرى لآماله بالبقاء في منصبه لولاية أخرى، بعدما قرر الاتحاد الفرنسي اليوم سحب دعمه لترشح سويسري لولاية جديدة. يأتي هذا القرار ليزيد من عزلة رئيس الفيفا داخل القارة الأوروبية، بعدما أعلنت اتحادات أخرى سحب دعمها له مثل الاتحادين الإنجليزي والإيطالي. الاتحاد الفرنسي دعم إنفانتينو بشكل ثابت على مدى عشرات أعوام، لكن السويسري أثار موجة من الانتقادات بعد مقترح مثير للجدل كان يهدف إلى إنشاء شركة تجارية وفتح جزء من الاتحاد الدولي أمام مستثمرين من القطاع الخاص، قبل أن يتراجع عن ذلك المقترح.
2: قررت أنا وزملائي في اللجنة التنفيذية للاتحاد أن ثقتنا في رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اهتزت، ما يعني أن رؤيتنا لقيادة الفيفا لا تتجاوب مع ما يحدث الآن على رأس الاتحاد الدولي للعبة. لذلك قررنا وبالإجماع أن الاتحاد الفرنسي لن يدعم جياني إنفانتينو لولاية أخرى في الانتخابات المقبلة.
1: ماذا يعني ذلك؟ معنا في الاستوديو عدوان عدوان، محرر الشؤون الرياضية في التلفزيون العربي. أهلا بك عدوان. هل تبددت الآمال بأن يتولى إنفانتينو المنصب لولاية ثانية بعد هذا القرار من قبل الاتحاد الفرنسي؟
3: نعم، أهلا ريما. بالتأكيد يعني حتى قبل هذا القرار أماله بالبقاء في منصبه كانت يعني ضعيفة جدا، ولكن بعد قرار الاتحاد الفرنسي اليوم سحب دعمه على إنفانتينو هي ضربة موجعة ثانية للسويسري، خاصة يعني بعدما أن قررت اتحادات أوروبية كبرى مثل الاتحاد الإيطالي والإنجليزي والبلجيكي والإيرلندي والكثير غيرها، أيضا اتحادات عالمية أخرى في أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية وفي أمريكا الشمالية. يعني الرجل صراحة وضع نفسه في موقف محرج جدا، ليس فقط بسبب المشاكل التي حدثت أثناء كأس العالم ريما وقراراته وعدم يعني الدفاع عن بعض الأمور التي حصلت، مثل أن السلطات الهجرة الأمريكية قررت عدم إدخال بعض الحكام وبعض اللاعبين والكثير من المشاكل التي صاحبت كأس العالم، ولكن ما حدث بعد ذلك عندما قرر أو اقترح أن يتم بيع جزء من مسابقات اللعبة من ضمنها كأس العالم لشركة تجارية خاصة، يعني خصخصت كرة القدم، وهذا مفهوم يعني عرضه الجميع حول العالم. قرار الاتحاد الفرنسي اليوم بسحب دعمه عن إنفانتينو في الانتخابات المقررة في شهر مارس المقبل يعني أننا على الأغلب وبشكل كبير سوف نرى رئيس جديد للفيفا في السنوات المقبلة.
1: إذن يعني إنفانتينو مبدئيا خارج المنافسة وفق كل هذه المعطيات
3: يعني هناك
1: التي
3: عدة أشهر صراحة قبل أن نرى ما الذي سوف يحدث. قد يتمكن الرجل يعني من إقناع البعض بدعمه، ولكن أنا أعتقد إذا كانت أوروبا لا تقف خلف رئيس الاتحاد الدولي هذا ما يحدث عادة يعني فلن ينجح في الانتخابات.
1: وبالتالي هل من أسماء مرشحة وبديلة لخلافة إنفانتينو؟
3: جميع الجهود الآن يعني هي خلف إسقاط الرجل، لم يعني هناك عدة أسماء طرحت لخلافة إنفانتينو، من ضمنها رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم الخليفة، أيضا كان هناك حديث عن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، هناك أيضا حديث عن ماتياس غرافستوم وهو السكرتير العام للفيفا، ولكن حتى الآن يعني لا نعلم صراحة من هو الرجل الأقوى أو الأبرز لخلافة إنفانتينو في الانتخابات المقبلة في شهر مارس كما ذكرنا، ولكن أعتقد أن إنفانتينو يعني لن يسقط بسهولة، سوف يحاول، سوف يسعى في الأشهر المقبلة لإعادة الثقة به. أعتقد أنه لن ينجح، ولكن على الأغلب أننا سوف نشاهد رئيس جديد للاتحاد الدولي العام المقبل.
1: نعم، يعني عدوان طبعا كما ذكرت سننتظر الأشهر المقبلة وربما تتضح الأمور أكثر. المرشح الذي سيحصل على الدعم خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي، وننتظر ماذا سيحصل. شكرا جزيلا لك عدوان، شكرا لك. ونتابع هذا العاجل الآن. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب ليست شأنا داخليا فقط. إذن ما زلنا نتابع هذه التصريحات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب ليست شأنا داخليا فقط. أيضا يتابع أي تهديد لباب المندب سيمتد إلى البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية. بينما يواصل التصعيد بين واشنطن وطهران إلقاء ظلاله على المنطقة والعالم، أشارت صحف أجنبية إلى أن كبار مستشاري البيت الأبيض يبحثون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمالية استمرار الحرب على إيران طوال الفترة المتبقية من ولايته.
4: صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أن كبار مستشاري البيت الأبيض يبحثون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمالية استمرار الحرب على إيران طوال الفترة المتبقية من ولايته، وأن نائب الرئيس جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو وآخرين ناقشوا مع ترامب في المكتب البيضاوي وغرفة العمليات إمكانية استمرار طهران في مقاومة الضغوط الأمريكية في ظل الحصار وغيره من التكتيكات العسكرية، مما قد يؤدي إلى تمديد الصراع إلى ما بعد يناير 2029. وأشارت الصحيفة إلى أن اعتراف كبار مساعدي الرئيس الأمريكي بأن الصراع العسكري قد يستمر لسنوات
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الناس الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضاته طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل، راس الجورة امشي.
4: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
6: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي ايش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والاسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.

0: العربي قال إن القوات الحكومية انسحبت من المدينة باتجاه منطقة ذوباب جنوباً في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. عمليات كر وفر، الجماعة تعلن استعادة السيطرة على منطقة اليتم الاستراتيجية بالمحافظة بعد انسحاب القوات الحكومية منها. في المحافظة ذاتها، مصادر عسكرية ميدانية قالت إن قوات الحكومة اليمنية أحرزت تقدماً واسعاً شرقي مدينة الحزم. القوات الحكومية تقول إنها تعمل على قطع آخر خطوط الإمداد التي تربط معسكر اللبنات الذي تسيطر عليه الجماعة بمدينة الحزم. في الحديدة، المعارك وصفت بالأعنف عند جبهة حيس جنوبي المحافظة واستمرت لساعات. الجماعة قالت إنها تمكنت من السيطرة على مركز مدينة حيس عقب انسحاب القوات الحكومية منها في ظل تحذيرات أممية من التداعيات الإنسانية جراء اتساع رقعة القتال في اليمن. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يحمل جماعة أنصار الله المسؤولية عن التصعيد ويقول إن ممارساتها تعرقل جهود السلام وتضاعف معاناة اليمنيين في مختلف المحافظات.
1: وهذه الآن مشاهد من مدينة المخا اليمنية قبل قليل تظهر انتشار عناصر من جماعة أنصار الله الحوثيين في أحياء المدينة بعد دخولهم إليها.
2: هذا ميناء المخا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا ميناء المخا.
1: ونزحت عائلات من قرى مديرية جبل حبشي غرب تعز إثر التصعيد العسكري الذي تشهده المدينة بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في الأيام الأخيرة. وأفادت مصادر محلية أن مئات الأسر من مناطق الكتحة في مديرية جبل حبشي ومناطق في مديرية مقبنة غرب تعز نزحت مع اشتداد المواجهات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين الذين قصفوا القرى بالقذائف. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أنه لا يمكن التعامل مع أي محاولة لتغيير الوضع العسكري قرب باب المندب باعتبارها شأناً يمنياً فحسب، نظراً إلى أهمية المضيق باعتباره ممراً دولياً حيوياً كما قال. وأضاف العليمي أن أي تهديد للمضيق ينعكس مباشرة على البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، واعتبر حماية الساحل اليمني واستعادة الدولة سيطرتها على أراضيها وموانئها ومياهها الإقليمية مصلحة يمنية وعربية ودولية مشتركة. إلى قطاع غزة، حيث استشهدت أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. ولم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال الشهداء إلا في ساعات الصباح نظرا إلى خطورة المكان قرب الخط الأصفر، في حين نقلت الجثامين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
3: على الساعة 2 كيف بالإب 16 خبطوا اللي هو منزل مؤمن أحمد كيف وهو عنده 2 وزوجته وهو 4 أنفار كيف يعني ناس أبرياء وهم نايمين في بيوتهم خبطوهم.
1: وأعلن المستشفى الأهلي المعمداني في غزة أنه مضطر لتوقيف عدد من خدماته بعد تعطل مولد الكهرباء الرئيسي والاعتماد على مولد صغير لا يكفي إلا لتشغيل أقسام محددة. وقال المنسق الإداري للمستشفى موسى عياد إن الإجراء يحرم مئات المرضى من خدمات صحية عدة كانت تقدم لهم.
4: هذا أحد المولدات المتوقفة هنا في المستشفى الأهلي العربي المعمداني والذي أعلن توقفه جزئياً عن العمل بسبب أزمة الوقود والصيانة وأزمات أخرى يعاني منها المستشفى. معي هنا سيد موسى عياد المنسق الإداري للمستشفى. سيد موسى يعطيكم العافية، لماذا أعلنتم عن توقف العمل جزئياً داخل المستشفى؟
5: يعطيك العافية. صراحة تم تعطل ظهر أمس المولد الرئيسي ساعة قدرة 400 KVA وهو الذي يقوم بتشغيل الأجهزة الرئيسية في المستشفى، وبالتالي وقوفه عن الخدمة يوقف الأجهزة في المستشفى نقوم الآن بمحاولات لإصلاحه، إلا أن ندرة قطع الغيار وزيوت المحركات تحول دون جهودنا في محاولة إعادة هذا المولد للعمل. هذا المولد يعطل الأجهزة الكبرى مثل جهاز الأشعة المقطعية الستي، والذي يحتاج إلى قدرة تشغيلية ما يقارب 140 أمبير، كذلك محطة الأكسجين التابعة للمستشفى، إضافة إلى أقسام التشخيص وأجهزة الأشعة. هذا كله الآن، ومحطة التعقيم، هذا كله الآن متوقف. تحاول المستشفى جاهدة توفير أدنى مقومات الخدمة، خصوصا وأن هذه المستشفى الآن هي مستشفى جراحي تخصصي يقدم خدماته لما يقارب 1000 مواطن يوميا في خدمات متنوعة في المجال الطبي، أهمها العمليات الجراحية والتصوير المقطعي السي تي، إضافة إلى أقسام العلاج الطبيعي والتأهيل للأطفال والبالغين، وأقسام رعاية الجروح والحروق، وأقسام متوالية من عيادات خارجية واستقبال وطوارئ وولادة.
4: شكرا جزيلا لك سيد موسى عياد. هذه المشكلات تعصف بالمستشفى الأهل العربي المعمداني، لكن ليس وحده، على اعتبار أن كل القطاع الطبي يعاني. مشكلة مولدات الكهرباء وجه واحد من أوجه متعددة لأزمة القطاع الصحي والطبي في قطاع غزة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من المستشفى الأهل العربي المعمداني في مدينة غزة.
1: وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين، بينهم الصحفيان معاذ عمارني وصبري جبريل، بعد مداهمة مخيم الدهيشي وبلدة تقوع وشارع الصف في بيت لحم. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 5 مواطنين من مناطق بالخليل، وشابين في طول كرم وشابين في طوباس، إلى جانب 10 مواطنين في نابلس. هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في بلدة بتير غرب بيت لحم، بعدما حاصرت المنزل بالجرافات ومنعت أصحابه من الاقتراب منه. كما أخطرت القوات الإسرائيلية منازل أخرى في المنطقة بالهدم.
6: ردم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا البئر الذي يقع في منزل المواطن شاهر عوينة هنا في بلدة بتير في المنطقة الغربية من بيت لحم. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا المنزل بعد حصار للمنطقة بشكل كامل. تعرف بمنطقة المرج في بلدة بتير، هي منطقة ممتدة في هذا المكان، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمداهمتها بين فينة وأخرى، ويسلم إخطارات للمواطنين الفلسطينيين بهدم منازلهم. عديد من المنازل على شكل عدة طبقات مهددة بالهدم. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإدخال جرافاته إلى المنطقة، وأقدمت على ردم هذا المنزل قيد الإنشاء. العديد من المواطنين الفلسطينيين لا ملجأ لهم بعد حصار جيش الاحتلال للمناطق الفلسطينية إلا البناء في المناطق المصنفة جيم، لكن تدعي سلطة الاحتلال الإسرائيلية أن هذا الهدم يتم بدون تراخيص يحصل عليها الفلسطينيون، الذين يقولون دائما إن هذه التراخيص لا يمكن أن يحصلوا عليها. تعتبر بتير من قائمة اليونسكو عام 2014 التي سجلت على قائمة التراث العالمي تحت الخطر. منطقة شجرية ممتدة في هذا المكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى للسيطرة على هذه البلدة الموصلة إلى المنطقة الغربية من مدينة القدس. منطقة تاريخية أثرية وزراعية ومليئة بعيون المياه. تسعى سلطة الاحتلال للسيطرة عليها من خلال إفراغ المواطنين الفلسطينيين بهدم منازلهم وترحيلهم، إلا أن الناس ما زالوا يبنون، وكذلك أيضا مستمرون في البقاء على أرضهم بالرغم من تهديدات جيش الاحتلال بعمليات هدم المنازل. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة بتير غرب بيت لحم.
1: كشفت هيئة مقاومة الجدال والاستيطان الفلسطينية أن لجنة حكومية إسرائيلية بحثت إقامة 1670 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة. وقالت الهيئة إن السلطات الإسرائيلية درست 13 مخططا في عدد من مستوطنات الضفة، بينها مخططات لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة. في لبنان، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وعمليات تفجير طاولت بلدات وقرى جنوبية لبنان، وسادفت نيران الاحتلال بلدة المنصوري وبني حيان 40 تفجيرا، إضافة إلى تنفيذها هجمات على أطراف ميفدون وحلتة ووادي زبقين وبرعشيت، فضلا عن عمليات تفجير في وادي سلوق والخيام وغيرهما. كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التهديد بضرب جبل الفأس في محافظة أصفهان الإيرانية، ودعا طهران إلى التفكير جديا لأن بلاده ستضطر إلى ضربها بقوة شديدة وفق تعبيره. في المقابل قال نائب الرئيس جي دي فانس لقناة فوكس نيوز إن العقوبات والضغط الاقتصادي نجحا في حرمان إيران من أي عائدات مالية من قطاعي النفط والغاز.
7: من دالاس في ولاية تكساس، الرئيس الأمريكي يعلن أرض ترامب الجديدة.
8: Ladies and gentlemen, I'll have an announcement. We'll call it the Trump Strait, and I'm sure the Iranian leadership will be thrilled with that.
7: بعد أونتاريو ونيو مكسيكو وقائمة التسميات التي يبدو أنها لا تزال مفتوحة أمام الرئيس الأمريكي، وصل الدور هذه المرة إلى هرمز. ومن أرضه الجديدة في المضيق يدلي ترامب بتصريح جديد يحدد فيه موعدا زمنيا قد ينهي الحرب على إيران.
9: أعتقد أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يحاولون بشدة التأثير على الانتخابات حتى نصل إلى حكومة تضم أشخاصا ضعفاء، ثم نتركهم وشأنهم ونسمح لهم بامتلاك سلاح نووي.
7: لكن خلف هذا التفاؤل الرئاسي بقرب نهاية الحرب رواية أكثر قتامة تتسرب من داخل أروقة الإدارة نفسها. فبحسب مسؤولين أمريكيين نقلت عنهم وول ستريت جورنال، حذر نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو من احتمال امتداد الحرب حتى نهاية ولاية ترامب. وبالتوازي مع الحديث عن موعد النهاية، أعاد الرئيس الأمريكي التهديد بضرب أحد أكثر الأهداف غموضاً في إيران، جبل الفأس الذي يقع قرب منشأة نطنز في محافظة أصفهان، زاعماً أن واشنطن ترصد ما يجري هناك. الموقع بحسب تقارير عبارة عن مجمع شديد التحصين يضم أنفاقاً ومنشآت مدفونة في عمق الجبل، وهو ما يجعل استهدافه عملية بالغة التعقيد. في المقابل تنفي طهران الاتهامات الأمريكية بأن يكون الجبل مخصصاً لتخصيب اليورانيوم. اقتصادياً تحدث نائب الرئيس عن نتائج خنق عائدات النفط الإيرانية، فيما تواصل الإدارة الأمريكية سياسة الحصار والعقوبات لدفع طهران إلى التفاوض. في واشنطن يتحدثون عن موعد انتهاء الحرب، وفي طهران يتحدثون عن شروط إيقافها. أما المنطقة فتقف على حافة هاوية بين احتمال سقوط حر وبين صمود لكنه شاق.
1: قال زعيم
10: راديو الحرية
11: 97.7 FM FM FM.
12: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: نووي إيراني في هذا الجبل جبل الفأس بعد تصريحات للرئيس الأمريكي بأنه سيقوم بقصف جبل الفأس في وسط البلاد، وكذلك إحالة ملف إيران النووي الليلة الماضية إلى مجلس الأمن الدولي، هذا يشير إلى تصعيد كبير تجاه البرنامج النووي الإيراني في ظل التصعيد العسكري والمناوشات المستمرة ما بين طهران وواشنطن. يمكن القول بأن طهران تقرأ بأن هذا التقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو مؤشر إلى يدل على أن ربما هناك تحركات عسكرية، هناك تحضير لشن هجوم على جبل الفأس أو جبل كولانج كما يسمى هنا في طهران، وهو الواقع كما قلنا في محافظة إصفهان. الليلة الماضية هناك ردود أفعال كثيرة فيما يتعلق بإحالة ملف إيران لمجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاما. مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية وهو عضو الوفد المفوض الإيراني يقول بأن هذا القرار هو قرار مسيس ومنحاز ويأتي بضغوط أمريكية وأوروبية، والولايات المتحدة لم تحرز أي تقدم في إحالة هذا الملف لمجلس الأمن الدولي. ربما هو هنا يشير إلى الدور الروسي والصيني في مجلس الأمن وعدم التصويت لقرار ضد إيران.
1: نعم أمير، ماذا بخصوص الجانب العسكري؟ هل تستعد طهران لليلة أخرى من التوتر والقصف والقصف المتبادل مع الولايات المتحدة، أم أن هذا الموضوع صار بمثابة روتين يومي لا يقلق الإيرانيين كثيرا؟
0: وائل، يمكن القول بأن لغة التصعيد هنا حاضرة في طهران، خاصة التصريحات التي نسمعها من الحرس الثوري الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز والإعلان عن منطقة محظورة خارج المضيق، بمعنى أن طهران تريد أن توسع نطاق ومشهد الصراع ما بينها وبين الولايات المتحدة عندما تتحدث بأن المنطقة المحظورة هي ستضم جزء من خليج عمان وكذلك بحر العرب وأيضا شمال المحيط الهندي. هي تعي تماما بأن هذه المنطقة بعيدة جدا عن المياه الإيرانية، ولكن هناك قطع بحرية أمريكية متواجدة في بحر العرب، وتريد أن ترسل رسالة بأن تواجد هذه القطع البحرية الأمريكية في بحر العرب في شمال المحيط الهندي هو بمثابة إعلان حرب، وبمثابة أيضا أن طهران ستقوم بقصف هذه القطع. ما يشهده المضيق، مضيق هرمز، خاصة الليلة الماضية كانت هناك أنباء أيضا عن سماع دوي انفجارات في المضيق، صار بشكل روتين والحقيقة، وهناك متابعة بطبيعة الحال كبيرة من قبل وسائل الإعلام الإيرانية في ما يشهده مضيق هرمز من تطورات ميدانية خاصة في ساعات الليل. ولكن يمكن القول بأن هناك حرص كبير من الحرس الثوري الإيراني على تأكيده بأنه ما زال يسيطر على الوضع في مضيق هرمز، والأنباء التي تخرج عن تراجع حركة الملاحة البحرية وحركة السفن في مضيق هرمز، ربما طهران تقرأ هذه الأنباء بأنها دلالة على سيطرتها على هذا المضيق الحيوي والاستراتيجي، في ظل تأكيد إيراني على أن الممر الجنوبي الواقع في المياه العمانية هو ممر غير آمن، وتحذر شركات الشحن البحري من العبور عبر هذا المسار الذي تعتبره طهران بأنه مسار أميركي. وقال
1: نعم أمير، وأنت تتحدث إلينا نشاهد على جانب الصورة مشاهدينا جلسة لمجلس الأمن الدولي، هذه الصور مباشرة لبحث الملف النووي الإيراني مرة جديدة، هذا الملف المزمن الآن مع كثير من العقوبات والقرارات وحتى الضربات العسكرية التي تعرضت لها إيران بسببه، يتم الحديث ونأمل أن نتواصل بعد قليل مع مراسلنا في نيويورك. على أي حال أمير، هناك أيضا تهديدات إسرائيلية متكررة، إسرائيل كاتس يقول إن إيران قد تلجأ إلى ضربة استباقية هذه المرة أو تباغت بها إسرائيل. هل أنت موجود في طهران، هل يقرأ في بعض التصريحات أو التلميحات من قبل المسؤولين الإيرانيين أن

0: هذا جزء من الحرب الأمريكية على إيران، ولذلك إيران تستعد لضربة استباقية في أي لحظة ما لكسر الحصار ولإنهاء الحصار، وأيضا هي تهدد دائما بشن ضربات على القطع البحرية الأمريكية، ولكن لا حديث عن إسرائيل هنا في طهران.
1: شكرا جزيلا أمير جابر، مراسل التلفزيون العربي في طهران. وكما ذكرنا، فقد هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس شن هجمات غير مسبوقة على إيران في حال مهاجمتها إسرائيل. وكرر كاتس هذا التهديد للمرة الثانية خلال أيام، وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده إيران قد يدفعها لتنفيذ مثل هذا الهجوم حسب تعبيره.
2: في ضوء احتمال أن تقرر إيران بسبب الضغط الاقتصادي الشديد الذي تتعرض له العمل ضد إسرائيل، فإنني أكرر تحذيري للقيادة الإيرانية بأن أي هجوم على إسرائيل لأي سبب كان وفي أي مكان سيقابل برد قوي يلحق أضراراً جسيمة لم تتعرض لها إيران حتى اليوم، بما في ذلك منشآتها الرئيسية للطاقة.
1: في السودان، قتل شخصان في هجوم بالطائرات المسيرة شنته قوات الدعم السريع على مدينتي الخرطوم وأمدرمان. وقال الجيش إن انفجارات دوت في العاصمة قرب منطقة عسكرية واسعة. وقال مراسل التلفزيون العربي إن الدفاعات الأرضية للجيش السوداني تمكنت من إسقاط عدد من المسيرات، بينما أصابت إحداها منطقة دار السلام غربي أمدرمان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إن أولوية الآلية الخماسية الآن هي إيقاف الحرب قبل الدخول في أي عملية سياسية. وأضاف عقار خلال لقائه وفد الآلية الخماسية بالخرطوم أن التجارب السابقة فشلت لأنها ركزت على تقسيم السلطة وتجاهلت جذور الأزمة، ودعا إلى دعم الجهود السودانية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب. من جانبه، أكد الوفد الذي يضم ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة إيجاد والاتحاد الأوروبي استعداده لتسهيل أعمال لجنة التشاور السياسي ودون التدخل في أجندتها. أكدت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر حرص الاتحاد على تعزيز تواصله مع الحكومة السودانية بشأن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك بعد لقائها مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم، حيث ناقشا المسار السياسي في البلاد والملفات الإقليمية.
3: عقدنا اجتماعا مشجعا للغاية مع رئيس المجلس الانتقالي، وناقشنا سبل المضي قدما في العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السودانية وما يمكن فعله بشكل مشترك على الصعيد السياسي وفي الأقاليم، وكيف يمكن أن نعيد الانتظام لتعزيز انخراطنا في التعاون المشترك.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولاً متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولاً من ساكو، ديا، هاملت.

0: جينكو سولار، جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل وادا مكتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM.
2: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: نبدأ مشاهدينا مع الفقرة الثابتة لك اليوم، نجم تواصل الأوحد والعالم كله دونالد ترامب. في صالة رياضية متعددة الاستخدامات في دالاس، اللجنة الجمهورية استعدت لحدث استثنائي وهو أول مؤتمر وطني للحزب الجمهوري، مخصص هذا المؤتمر لانتخابات التجديد النصفي، منصة وحضور وكاميرات وناس على لبسهم بربة أم تلمى، كراسي على أرضية الملعب، مدرجات، شاشات، جدران وقاعة مغطاة بصور ترامب، وهنا أيضاً قمصان لامعة، وفي مكان آخر قبعات كاوبوي وماجا في مكان يتسع لنحو 21 ألف شخص، وتوقعات بامتلاء المكان والقاعة. دخل ترامب مزهواً، وهذا من أحب ما يمكن أن يقوم به. شو يلي صار؟ حين دخل ترامب هلل الجمهور وصفق. ترامب أكيد شعر بالسعادة وبدأ إلقاء كلمته التي استمرت لنحو 1:45، ووصف الديمقراطيين بهذه الكلمة بالشيوعيين والمتطرفين، دفع عن الحزب، أعاد تسمية مضيق هرمز بمضيق ترامب، كرر ادعاءه بفوزه بالرئاسة 3 مرات، يعني حكى كتير، إنه كتير شي بطعمة وشي بلا طعمة، يعني حكى لا حكي لا يخلو من الحشو واللغو. لكنه انتبه إلى أن الديمقراطية الأمريكية كان ينقصها شيء واحد، لائحة الأسعار. انتظروا قليلاً لنحكي لكم بالتفاصيل شو هي قصة لائحة الأسعار. دونالد ترامب تكرم أخيراً بوضعها. صحيح يلي سمعتوا، لائحة أسعار وضعها ترامب، فقد وعد ناخبيه أنه إذا فاز الجمهوريون بمجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية شو حيصير؟ سيحصل كل مواطن أمريكي بالغ على $5,000، يا رخص الفجل. سماها ترامب بحبه المعروف في تسمية الأشياء باسمه، سماها خليج ترامب ومضيق ترامب. هو سمى قبل هلأ خليج ترامب ومضيق ترامب، وهنا أضاف اسما جديدا لهذه اللائحة، والتي سماها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي رشوة، إنما ترامب أطلق عليها تسمية لحاله، سماها أرباح ترامب. هكذا في زمن ترامب الأمريكي تنتقل الديمقراطية في لحظة واحدة من مبدأ صوت لكل مواطن إلى عرض موسمي أكثر إغراءً. صوتك ومستقبلك السياسي $5,000 عند الفوز، بدك إياهن نقداً أو شيك ما في مشكلة، قرب وجرب ويلا منعطيك. الأطرف في الموضوع أن المال ليس من حساب ترامب الشخصي، يعني مش عم بيوزعن من عنده ولا من أرباح إحدى شركاته، إنه مال الدولة، أي مال المواطنين أنفسهم، يعني من الجيبة للعب مثل ما بيقولوا، بس هون جيبتهم هن، مش جيبة بي ولا ترامب. بعبارة أخرى، عرض ترامب العبقري هو انتخبوا حزبي وسأعيد إليكم جزءاً من أموالكم وسأضع اسمي على الشيك، وهذا سيكلف أمريكا أكثر من $1 تريليون أمريكي. بالآخر ترامب $5,000 رقم جميل سهل الحفظ، أكثر إقناعاً من الخطب الطويلة عن الدستور والفصل بين السلطات ومستقبل الجمهورية. من الآخر جاب لهم إياها كلها، قال لهم لشو لفوا الدوران، انتخبوني وخذوا $5,000 من مصرياتكم. وهذا لا يجري تزويره، وهكذا لا يجري تزوير صندوق الاقتراع بالضرورة بعد إغلاقه. فهناك طريقة أكثر حداثة، وحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فإنها تدخل في خانة التزوير أو شراء الأصوات قبل أن يصل الناخب إلى الصندوق، يعني منشتريه من قبل ما بيروح. طيب هلأ حكينا بين المزح والجد، لكن هل يجوز هذا التصرف دستورياً؟ خبير قانون الانتخابات ريتشارد هاسن أجاب صحيفة نيويورك تايمز بالقول إن الوعد محمي كخطاب بموجب التعديل الأول الذي يمنع معاقبة مرشح على وعد مالي مقابل أصوات، ولكن يرى المدير التنفيذي لمركز الابتكار والأبحاث الانتخابية ديفيد بيكر أن اقتراح ترامب يبدو فكرة أبعد لزرع الشكوك حول أنظمة الانتخابات في البلاد. سؤال آخر، هل يمكن تنفيذ هذا الوعد فيما إذا حدث، يعني إذا عن جد ربحه بيقدر يعطيهم $5,000؟ صحيفة نيويورك تايمز تشير إلى صعوبة قانونية وعملية في تتبع إنفاق 5,000 دولار لكل بالغ عن كل صوت. غريب أمر ترامب، بارح قال إنه نجا بأعجوبة لمعطر من أحداث سبتمبر، وذلك لجلب الاهتمام والتعاطف، واثنين حملوه وركضوا فيه. اليوم يعد ناخبيه ب5,000 دولار. فهل تندرج تصرفاته بشكل واضح ضمن خطاب تعزيز الشعبوية وقد بلغت يعني مرحلة متقدمة من الابتكار؟ الغريب أنه في معركة انتخابية واستطلاعات الرأي تظهر تدني شعبيته، وبدلاً من أن يعد ناخبيه بمستشفى أفضل أو مدرسة أفضل أو ضرائب أقل أو اقتصاد أكثر عدالة، صار عم يوعدهم بمبلغ نقدي شرط أن تأتي صناديق الاقتراع بالنتيجة التي يتمناها. طيب، لنرعى موضوع تاني، من حضر ومن غاب؟ سؤال قد يبدو غير مهم وعلى الهامش، ولكن هناك تفصيل صغير نريد أن نضيفه قبل أن ننهي قصتنا مع ترامب. للأسف القاعة التي جرى فيها مهرجان ترامب لم تكن ممتلئة بشكل كاف، وهذا ما لا نقوله نحن، بل ما تظهره الصورة المتداولة كما نشاهد في هذا الفيديو. صور بتحكي لحالها. الكلمة التي ألقاها لم تكن أمام 20,000 من الجمهور المشجع، فقط كانت القاعة فارغة والمدرجات العليا شبه خالية مثل ما هينا كنا عم نشوف. طيب، سؤال ترامب بهذا الخصوص. ترامب رجع يقول إشياء بلا دليل، ونحن قلنا لكم امبارح شيء بلا دليل يعني شفط. رجع ترامب ليشفط على العالم. شو قال لهم؟ رغم أن الصورة لا تخطئها العين، قال إن الصالة مكتظة مليانة، وإن كان هناك أي مقعد فارغ في الصور. شو برأيه السبب؟ يعود إلى أن صاحبه ذهب إلى الحمام. يبدو أن الجماعة راحوا مظاهرة على الحمام، كلهم راحوا وقفوا قدام الحمام. تابع أيضا إن الأخبار المزيفة ستصور المقعد وتزعم أن الصالة لم تمتلئ، حتى لدرجة أنه طلب من الحضور أنهم يروحوا على الحمام. انتهت قصتنا، لنقرأ بعضا من تفاعلاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. أنت بيقول لا تزوروا الأشياء، هذا ما يسمى بالرشوة والاحتيال، ترامب يائس لدرجة أنه يحاول رشوة الناس ليصوتوا للجمهوريين. جافين بيقول وهو حاكم سابق لولاية كاليفورنيا، بعد أن جعلكم ترامب أكثر مرضاً وفقراً بحروبه يريد الآن شراء صوتكم ب5,000 دولار من مالي ودماء ممولي ودافعي الضرائب. دكتورة سمر الجراح بتقول مؤتمر الحزب الجمهوري قبل الانتخابات في شهر نوفمبر بطعم الخسارة. دين بيقول سبق أن وعد ترامب بشيكات أرباح مع وزارة هيئة كفاءة الحكومة التي ارتبطت بإيلون ماسك، ولم تأخذ هذه الأموال. كم مرة ستصدقون كذب هذا الرجل؟ ننهي مع براين كريم اللي بيقول الرئيس يعرض رشوة مقابل التصويت. أي شخص آخر سيفعل ذلك سيعتقل. ما يقوله هو جريمة، ومن يدعمه ويساعده في ارتكاب جرائمه هو أيضا مجرم.

مفاجأة الحرب الأمريكية الإيرانية مستمرة، ومع كل جولة جديدة يظهر سلاح لم يدخل الحسابات أو حتى قدرة ظلت مخبأة في المستودعات. المفاجأة هذه المرة جاءت من مضيق هرمز. تقول إيران إنها استخدمت للمرة الأولى صواريخ مزودة بتوجيه كهروبصري لملاحقة السفن الحربية الأمريكية قبل أن يخرج مسؤول عسكري إيراني كبير برسالة أكثر غموضاً، سؤال من أعماق الأرض إلى عنان السماء سترون قريباً. القصة بدأت مع انتقال المواجهة البحرية إلى مستوى أشد خطورة. خلال الأسبوع الأول من سبتمبر أطلقت إيران عدة صواريخ باليستية باتجاه قطع تابعة للبحرية الأمريكية قرب مضيق هرمز. استهدفت إحدى الهجمات حاملة طائرات ومدمرة أمريكية في تحول لافت من استهداف السفن التجارية وناقلات النفط إلى محاولة إصابة أهم الأصول العسكرية الأمريكية في المنطقة. إيران قالت إن السفينتين تعرضتا لأضرار واضطرتا إلى الانسحاب من منطقة الاشتباك. القيادة الوسطى الأمريكية قدمت رواية مختلفة، أكدت أن السفينتين نجحتا في تفادي الصواريخ وأن الهجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار. واشنطن ردت باستهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، ثم أعلنت لاحقاً تدمير 5 ناقلات إضافية بعدما حاول الحرس الثوري استهداف سفينة حربية أمريكية 2 مرات خلال 2 يوم. الرد الإيراني جاء سريعاً إذ أعلن الحرس الثوري مهاجمة 10 سفن قرب مضيق هرمز، بينها 2 سفينتان أمريكيتان و8 ناقلات نفط. لم تؤكد الولايات المتحدة إصابة سفنها، لكن هجمات أخرى طاولت سفنا تجارية في الخليج. وسط هذه المواجهة ظهر اسم صاروخ قاسم بصير. هو صاروخ باليستي إيراني متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب، يصل مداه المعلن إلى نحو 1200 كيلومتر، ويحمل رأسا حربيا يزن قرابة 0.5 طن. كشفت إيران عنه عام 2025، قدمته بوصفه نسخة أكثر دقة وقدرة على المناورة من صاروخ الحاج قاسم. قاسم بصير على ما يبدو له من اسمه نصيب، يعني بيشوف من دون خرائط، يصل لهدفه رغم التشويش بسبب الباحث الكهروبصري المثبت في رأسه. ولتوضيح، كلمة كهروبصري حتى منضية هي لا تعني أن الصاروخ يعمل كسلاح ليزر أو كسلاح كهرومغناطيسي، المقصود أنه مزود بكاميرا ومستشعرات بصرية وحرارية تسمح له برؤية الهدف خلال المرحلة الأخيرة من الرحلة، والتعرف أيضاً إلى شكله أو بصمته الحرارية ثم تعديل مساره باتجاهه. هذه التقنية تقلل اعتماد الصاروخ على نظام تحديد المواقع العالمي وتجعله أكثر مقاومة للتشويش الإلكتروني، فبدلا مثلا من انتظار إشارة خارجية يمكن تعطيلها، يعتمد الصاروخ على ما تراه مستشعراته وعلى البيانات المخزنة داخله للوصول إلى الهدف. للتوضيح أيضا، فإن إصابة سفينة متحركة في عرض البحر عملية شديدة التعقيد. الصاروخ يحتاج قبل إطلاقه إلى إحداثيات جديدة ودقيقة، كما يحتاج أيضا إلى شبكة استطلاع قادرة على تطبع السفينة بواسطة الأقمار الصناعية أو المسيرات أو الرادارات الساحلية أو حتى الطائرات. وإذا تحركت السفينة بعيدا عن الموقع المتوقع قبل وصول الصاروخ، فقد لا يتمكن الباحث البصري من العثور عليها داخل مجال رؤيته المحدود. طيب، ماذا عن التصريحات بشأن الصاروخ الجديد؟ محسن رضائي، وهو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قال إن بلاده اختبرت صاروخاً جديداً، وصفه بأنه صاروخ خاص مضاد للمدمرات، كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استخدام قاسم بصير ضد السفن الأمريكية. صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه السفن الأمريكية 3 مرات على الأقل خلال أسبوع واحد، وأن بعض هذه الهجمات شكلت لحظات خطيرة واقتربت من أهدافها. مسؤولون أمريكيون أيضا تحدثوا عن استخدام طهران أسلحة أكثر تطورا، وأثاروا أيضا احتمال حصولها على معلومات تساعدها في تحديد مواقع السفن من روسيا أو الصين من دون إعلان أدلة
تثبت ذلك. وبينما كانت المواجهة تتصاعد مشاهدين في البحر، نشر القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني سيد مجيد بن الرضا رسالة مقتضبة، قال فيها: على امتداد إيران من أعماق الأرض إلى ذروة السماء سترون قريبا. ابن الرضا كان أعلن سابقا أن خطوط الانتاج الأسلحة انتاج الأسلحة الإيرانية ما زالت تعمل، وأن أيضا منظومات هجومية ودفاعية جديدة دخلت ميدان القتال. دعونا ننتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي ونشوف التفاعل مع الموضوع. أم كار بيقول: التوترات تتصاعد، تستخدم هذه الصواريخ كاميرات ومستشعرات ضوئية لتحديد موقعها النهائي على السفن المتحركة، وقد نشهد حادثة خطيرة قريبا قد تنقل الحرب إلى مستوى الرعب. يا رب لا يا أم كار. أما فكرة بيقول يعد استخدام هذه الصواريخ القادرة على تعديل مسارها بفضل

اعتيادية شارك فيها 4 عناصر من الشرطة البلدية في فرنسا. قائد الدورية ظن أنه أوقف الكاميرا المثبتة على جسده، ظن وأخطأ لأن هذا لم يحدث يا عزيزي ويا عزيزتي. الرجل لم يطفئ الكاميرا، الكاميرا سجلت كل كلمة، ليس لدقيقة أو ل10 دقائق بل ل6 ساعات كاملة. تعال نحكي لك لماذا أثار تسجيل صور بالخطأ داخل سيارة للشرطة البلدية بمدينة كاركاسون جنوب فرنسا جدلا سياسيا واسعا، ولماذا تبرأت منه كل الأطياف السياسية. قروض وزنوج، بالتأكيد تعبير قروض هو تعبير عنصري وكذلك أيضا تعبير زنوج، درجوا هودي التعبيرات في السنوات الماضية، لكنه لم يعد يستخدم ويعد استخدامه عنصرية تجاه ذوي البشرة السمراء. وليس هذا فقط، بل كلمات مثل فرنسا سيتغير دينها ولا بد من انقلاب وغيرها الكثير الكثير. هكذا أطلق قائد الدورية سلسلة من العبارات العنصرية بحق أشخاص من أصول إفريقية وعربية وسط سيل من التصريحات المعادية للنساء وفئات أخرى، مثل كأنه كان حابسون ويلا صار يطلعون. الموضوع ليس عاديا، فهذا ليس شخصا عنصريا فحسب، بل هو شرطي برتبة قائد لواء يعمل داخل جهاز يفترض أن يكون مكلفا بحماية المواطنين، فكيف تخرج منه مثل هذه الألفاظ وينضح بكل هذه العنصرية؟ تسجيل مش اليوم، تسجيل عمره 10 أشهر، كشف بعد وصوله إلى التحقيقات الداخلية قبل أن تنشره صحيفة ميدي ليبغ الفرنسية وتثير القضية موجة من الإدانات. الجزء الأكبر من هذه التصريحات صدر عن قائد الدورية وهو شرطي يبلغ 50 عاما، سبق أن خدم في الجيش الفرنسي، كما يرتبط سياسيا بحزب التجمع الوطني وشارك أيضا في جهاز الأمن التابع له. هذه التصريحات العنصرية كانت صادمة، لكن اللافتة أنه ترافقت معها دعوات ذات طابع انقلابي. الضابط الفرنسي تحدث عن احتمال تحول فرنسا إلى بلد مسلم، دعا أيضا إلى انقلاب عسكري على الحكومة. القضاء الفرنسي تحرك، ومدعي عام كاركاسون أكد لوكالة الصحافة الفرنسية فتح تحقيق في الوقائع. قلنا بأن هذا الشرطي أو الضابط يرتبط سياسيا بحزب التجمع الوطني وشارك في جهاز الأمن التابع له، ولكن التجمع الوطني كان أول من تبرأ منه. التجمع الوطني سارع إلى إعلان استبعاده والتخلي عن مهامه التطوعية مؤكدا رفضه لما ورد في التسجيل. أما بلدية كاركاسون التي يتولاها حاليا رئيس بلدية من التجمع الوطني فقالت إن التصريحات غير مقبولة، متعهدة باتخاذ عقوبات متناسبة مع خطورة الوقائع. النائب عن حزب فرنسا الأبية مانويل بومبار طالب بمحاسبة قائد الدورية وزملائه، كما أدانت رئيسة منظمة أوكسيتاني الاشتراكية كارول ديلغا التسجيل مطالبة باتخاذ عقوبات. التسجيل يكشف عن حجم الخطاب المعادي للمهاجرين والعرب والأفارقة في فرنسا، فهل نحن أمام شرطي عنصري واحد أم أمام مشكلة أكبر داخل جهاز الشرطة الفرنسية؟ وفي حادثة لا تبدو منفصلة عن المناخ نفسه الذي ظهر في تسجيل كاركاسون، استخدم النائب عن حزب التجمع الوطني والمتحدث باسمه في الجمعية الوطنية جوليان أودال الذكاء الاصطناعي لإزالة حجاب شابة وكشف شعرها، واستبدل فستانها بملابس أخرى، ثم نشر الصورة المعدلة بعنوان الحرية الفرنسية رداً على منشور لنائب من فرنسا الأبية كان قد علق على الصورة الأصلية بكلمة حرية. دعونا ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي. ماك كتب إنهما الكراهية والعنصرية في حالتهما النقية، هل هؤلاء هم الأشخاص الذين من المفترض أن يحمونا؟ فرواد كتب سيقال لنا إنها كانت حادثة معزولة وإنهم ليسوا جميعا على شاكلة واحدة. صاحب هذا الحساب يقول لماذا لم يعاقب هؤلاء الشرطيون. بنرافة نجيب بيقول العنصرية سم يدمر قيم فرنسا يجعلها ترتد إلى أكثر الرتب دموية. أما آلن فبيقول الأشخاص المفترض بهم ضمان أمننا هم الخطر الحقيقي، طردوا أمثال هؤلاء من عملهم.

جدل تونسي حول عمليات ابتزاز وشبهات تورط مسؤولين. تعال نقلكم كيف بدأت القضية التي تداولها الناس محليا تحت عنوان إبستين تونس، ولماذا أثارت جدلا واسعا في الشارع وعلى وسائل التواصل. القضية انطلقت حسب ما جرى تداوله من شكوى فردية، ثم توسعت بسرعة بعد ظهور تسجيلات، وهو ما جعل كثيرين يتساءلون عن حجم الشبكة وما إذا كانت الأسماء المتداولة مجرد بداية، وما زال الجدل دائرا عن حقيقة المتورطين فيها. وفيما عرفنا من تفاصيل تقول الحكاية، أسماء معروفة في دائرة الجدل الإعلامي. سمير وافي فجر القضية فكتب عبر حسابه على فيسبوك: قضية أخلاقية تورطت فيها أسماء معروفة في مجالات الفن والمحاماة والإعلام، تمت إثارة القضية عندما تحولت إلى عمليات ابتزاز لبعض المتورطين، ويمكن أن نصنفها فضيحة إبستين تونس. أما المحامي هاني بنينا فقد كتب ونفى وجود شبكة للابتزاز، مؤكدا أن التحقيقات ما زالت سرية، وكتب بصفة محاميا لأحد الأطراف الرئيسية فيما يسمى قضية إبستين تونس: أنفي ما يجري ترويجه حول وجود شبكة هدفها الابتزاز، ولا يوجد إلى حد الآن أي تأكيد رسمي يشرح ملابسات القضية وتفاصيلها، واحتراما لسرية الأبحاث أكتفي بهذا التوضيح. وللملف هذا أسراره، وللحقيقة موعدها. المحامي وعد بأن للحقيقة موعدها، لكن القضية أثارت تفاعلا واسعا ومطالبات بتحديد المسؤوليات. هل التشبيه بجيفري إبستين يستند إلى وقائع مشتركة فعلا؟ وهل استخدام اسم إبستين تونس يساعد على كشف القضية أم أنه استباق للتحقيقات والأحكام القضائية؟ وهل ورود اسم شخصية عامة في التحقيق يعني بالضرورة وجود شبهة جنائية؟ كل هذه التساؤلات ما زالت تشغل بال الشارع في تونس، وحتى هذه اللحظة لا يوجد للأسف بيان باسم وزارة الداخلية أو النيابة العامة عدا عن الأسماء التي لم تعلن رسميا. إلى مواقع التواصل الاجتماعي نقرأ بعض التفاعلات. فاطمة منصور تتساءل هل هي محاولة لصرف الانتباه عن قضايا الحريات. محمد أبو غفران يقول تم التضحية بهم في هذا الوقت بالذات. أما ريما فتقول محاولات لإلهاء الشعب عن الحاجيات الأساسية أو الأزمات. وإناس بتقول هذا الفساد موجود في كل بلدان العالم، منها ما كشف ومنها ما لم يكشف بعد.

مشاهدينا، ماذا لو قلنا لكم إن هناك بطولة لا تحتاج إلى كرة ولا مضمار، بل تحتاج إلى مجرفة وقطعة أرض؟ في العادة لا تجتمع الحشود في المقابر إلا لوداع شخص رحل، لكن هذه المرة المشهد مختلف تماما. أشخاص يرتدون ملابس العمل، مجارف تتحرك بسرعة، جمهور يتابع باهتمام، وحكام يراقبون الوقت والدقة في آن واحد. لأول وهلة قد يظن البعض أن الأمر يتعلق بتمرين مهني أو عمل اعتيادي داخل المقبرة، لكن مع ارتفاع وتيرة المنافسة يتضح أن ما يجري ليس عملا يوميا على الإطلاق، إنها بطولة حقيقية لحفاري القبور. وإليكم التفاصيل. شمال المجر وفي بلدة بعيدة 38 متسابقا شكلوا 19 فريقا، كل فريق بضم شخصين بس، وكل فريق أمامه مهمة واضحة: حفر قبر بالمقاسات المطلوبة وأيضا بأقصر وقت ممكن. لكن المسألة ليست مجرد حفر عشوائي في الأرض، القبر يجب أن يكون بطول مترين وعرض 80 سنتيمتر وعمق 1.60 متر. وبعد استخراج نحو 2.5 طن من التراب تبدأ مرحلة جديدة، إعادة التراب وترتيبه بالشكل المناسب. وهنا في هذه اللحظة تبدأ المنافسة الحقيقية: سرعة، دقة، ولياقة بدنية عالية نظراً إلى الجهد المبذول في الحفر ورفع الأدوات والمعدات. بتكون تقولون هلأ ليه عم نحكي عن حفر القبور؟ هذه المسابقة تقام منذ عام 2016 من طرف جمعية مشغلي وصيانة المقابر المجرية، التي تدعو حفاري القبور إلى المجر للتنافس على لقب الأبطال في حفر القبور، من هو حفار القبور البطل. الغريب أن هذه المهنة نادراً ما تلتفت إليها الأضواء، وربما جاءت الفكرة ضمن هذا السياق. عم نجرب نلاقي أعذار ما بيأثر. لكن لماذا تقام أصلاً بطولة لحفر القبور؟ الفكرة ليست للسخرية من الموت ولا لتحويل المقابر إلى ملعب. تحاول المسابقة أن تمنح حفاري القبور شيئاً نادراً في مهنتهم، أن يراهم الناس. كما نشاهد هنا، فالمنظمون يريدون لفت الانتباه إلى مهنة غالباً لا نراها إلا ما عندما يكون القبر جاهزاً. بعيد الشر عنكم وعننا يا جماعة. المركز الأول كان من نصيب روبرت ناجي ولاز لوكيس، اللذين أنهيا المهمة في 1:33. يعني أنا خفت بالحيط عم بحكي عن حفر القبور دغري. ولأنها بطولة في النهاية كان لابد من جائزة بالآخر. اللي بيربح 200,000 فورنت مجري، أي نحو $640 تقاسم الفائزان. قد تبدو الفكرة غريبة للوهلة الأولى، لكن ربما غرابتها هي التي جعلت الناس يتوقون لمشاهدتها. ففي عالم المسابقات يبدو أنه لا مهنة مستبعدة من المنافسة، حتى حفر القبور. ويا حفار حفر قبري. إلى مواقع التواصل الاجتماعي نقرأ بعض التغريدات. براء يعلق مستغربا: لكل شخص هواية، فهل تكون هذه هواية؟ هايدي كارديناس تكتب: هذا فن وحرفة. ما بعرف شو الفن فيه. هيلينا تقول: بالنظر إلى عدد القتلى في مختلف أنحاء العالم، مؤخرا تبدو مسابقة حفر القبور وكأنها نوع من الفكاهة السوداء غير المحتملة. مشاهدينا، انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. عقب إعلان أنصار الله الحوثيين السيطرة على مدينة المخا، رئيس مجلس القيادة اليمني يحذر من تهديد للتجارة العالمية، والجماعة تقول إن عملياتها دفاعية وستنتهي فور رفع الحصار عن البلاد. 4 شهداء من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي على مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، جرحى بغارات على مدينة غزة، والمستشفى المعمداني يتوقف عن تقديم بعض خدماته بسبب أزمة الكهرباء. تصعيد إسرائيلي مستمر في جنوب لبنان، قصف مدفعي يستهدف بلدات عديدة، وعمليات تفجير المنازل تتواصل. ترامب يهدد بضرب جبل الفأس قرب منشأة نطنز الإيرانية، ويقول إن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية، ومسؤولون أمريكيون يحذرون من استمرار الصراع حتى انتهاء ولايته الرئاسية.

0: أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أنه لا يمكن التعامل مع أي محاولة لتغيير الوضع العسكري قرب باب المندب باعتباره شأنا يمنيا فحسب، نظرا إلى أهمية المضيق باعتباره ممرا دوليا حيويا. وأضاف العليمي أن أي تهديد للمضيق ينعكس مباشرة على البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، معتبرا حماية الساحل اليمني واستعادة الدولة سيطرتها على أراضيها وموانئها ومياهها الإقليمية مصلحة يمنية وعربية ودولية مشتركة. قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام إن عمليات الجماعة في الساحل الغربي محددة الأهداف، مؤكدا أنها ستتوقف بعد رفع الحصار عن اليمن. وأضاف عبد السلام أن حركة الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة ولا علاقة لها بالمناوشات في الساحل الغربي.
1: عند تخوم الساحل الغربي طارية تدور، مصادر محلية أكدت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب. مراسل التلفزيون العربي قال إن القوات الحكومية انسحبت من المدينة باتجاه منطقة ذوباب جنوبا في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. عمليات كر وفر، الجماعة تعلن استعادة السيطرة على منطقة اليتمى الاستراتيجية بالمحافظة بعد انسحاب القوات الحكومية منها. في المحافظة ذاتها، مصادر عسكرية ميدانية قالت إن قوات الحكومة اليمنية أحرزت تقدماً واسعاً شرقي مدينة الحزم. القوات الحكومية تقول إنها تعمل على قطع آخر خطوط الإمداد التي تربط معسكر اللبنات الذي تسيطر عليه الجماعة بمدينة الحزم. في الحديدة، المعارك وصفت بالأعنف عند جبهة حيس جنوبي المحافظة واستمرت لساعات. الجماعة قالت إنها تمكنت من السيطرة على مركز مدينة حيس عقب انسحاب القوات الحكومية منها. في ظل تحذيرات أممية من التداعيات الإنسانية جراء اتساع رقعة القتال في اليمن، رئيس مجلس القيادة الرئاسي يحمل جماعة أنصار الله المسؤولية عن التصعيد، ويقول إن ممارساتها تعرقل جهود السلام وتضاعف معاناة اليمنيين في مختلف المحافظات.
0: وهذه مشاهد من مدينة المخا اليمنية قبل قليل تظهر انتشار عناصر من جماعة أنصار الله الحوثيين في أحياء المدينة. هذا ونزحت عائلات من قرى مديرية جبل حبشي غرب تعز إثر التصعيد العسكري الذي تشهده المدينة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في الأيام الأخيرة. وأفادت مصادر محلية بأن مئات الأسر من مناطق الكتحة في مديرية جبل حبشي ومناطق في مديرية مقبنة غرب تعز نزحت مع اشتداد المواجهات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين الذين قصفوا هذه القرى بالقذائف. نتابع الآن هذا العاجل نقلا عن وسائل إعلام إيرانية، سماع دوي 3 انفجارات في مضيق هرمز. إذن وفق وسائل إعلام إيرانية، سماع دوي 3 انفجارات في مضيق هرمز. نتابع إذن في التصعيد باليمن، حيث حذرت باكستان إيران من تصاعد هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين الصاروخية على منشآت نفطية في جنوب السعودية، مطالبة بضرورة كبح جماح الجماعة. ونقلت مصادر في إسلام أباد لوكالة الأنباء الألمانية أن التحذير جاء بعد تكثيف الحوثيين هجماتهم هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن باكستان لا ترغب في الانخراط عسكريا في الحرب رغم ارتباطها باتفاقيات دفاعية مع السعودية. وفي السياق، أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد ستتحرك بموجب الاتفاقية عندما يحين الوقت، والتي تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول 3 الموقع عليها اعتداء عليها جميعا. من عدن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي، ومن إسلام أباد مراسل التلفزيون العربي بلال الأسطل، أهلا بكما. وأبدأ معك عمر بتطورات الميدانية وكذلك بالتصريحات الصادرة عن رشاد العليمي بخصوص هذه التطورات في الساحل الغربي وضرورة التحرك إقليميا ودوليا.
2: نعم ريما، نبدأ بما قال رئيس المجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قال بأن باب المندب ليس شأنا يمنيا بحت وإنما هو شأن دولي مشترك. عقب هذا التصريح مصادر عسكرية تتحدث عن شن سلاح الجو اليمني أو طائرات حربية تابعة للقوات المسلحة اليمنية عددا من الغارات الجوية استهدفت الحوثيين في منطقة ذوباب، آخر موقع عسكري يتمركز فيه الحوثيون قبل باب المندب. هذا هو آخر موقع تمدد فيه الحوثيون منذ بدء عمليتهم العسكرية بعد سيطرتهم على مدينة حيس والخوخة ومدينة المخا وميناءها الاستراتيجي، وكذلك سقوط منطقة الوازعية ومعسكر خالد ابن الوليد الاستراتيجيين وصولا إلى منطقة ذوباب التي تقع ضمن في إطارها باب المندب الاستراتيجي. كل هذه المواقع والمناطق الاستراتيجية سقطت بيد الحوثيين خلال العمليات العسكرية التي آخرها كانت في صباح هذا اليوم. أما في عزلة الأحيوق بالوازعية المطلة على جبال كهبوب ومعسكر العمري القريب من باب المندب، أسقطت قوات درع الوطن هناك قبل قليل طائرة مسيرة أو مجنحة للحوثيين كانت تحلق في سماء المنطقة. كذلك الحوثيون في عمق البحر الأحمر سيطروا على جزر استراتيجية آخرها جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى بعد سيطرتهم على جزيرتي زقر وميون عند مضيق باب المندب. التطورات العسكرية مستمرة وخطيرة أيضا. هذا فيما يخص المواجهات والعمليات العسكرية في الساحل الغربي، في شريط الساحل الغربي عموما. في مدينة تعز هناك تبادل للقصف المدفعي بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في منطقة الدفاع الجوي بتعز. كذلك تخللت هناك بعض المواقع شباكات محدودة بين القوات المسلحة اليمنية وجماعة الحوثيين وسط تعزيزات وتحشيدات عسكرية للطرفين. أما التطور الأبرز ميدانيا على المناطق الشرقية أو الشمال الشرقي في اليمن، هناك تقدمات للقوات الحكومية. وصلت القوات الحكومية إلى مشارف في المحيطة على مدينة الحزم، على مدينة الحزم التي تخوض هناك في هذه الأثناء القوات الحكومية تخوض مواجهات محتدمة مع جماعة الحوثيين وسط تحليق مكثف لطائرات مسيرة للطرفين بحسب مصادر عسكرية ميدانية. القوات العسكرية القوات الحكومية أيضا تشتبك مع جماعة الحوثيين في مديرية الزاهر وعدد من المواقع المتفرقة هناك بمحافظة البيضاء وسط اليمن وفي محافظة مأرب المجاورة أيضا وهي منطقة نفطية. يحاول الحوثيون الدفع بأنساق متتالية وتعزيزات عسكرية لا تنقطع باتجاه محافظة مأرب. كذلك الجيش اليمني في مأرب يدفع بكل ثقله إلى خطوط التماس لصد الزحوفات الحوثية. الجيش اليمني في مأرب يقول بأنه لا مجال للحوثيين السيطرة على مأرب، وسوف مأرب تفاجئ الحوثيين في قادم الأيام بعمليات عسكرية خاطفة بحسب معلومات عسكرية من الجيش اليمني في مأرب. قوات المنطقة العسكرية الثالثة تستهدف آليات عسكرية للحوثيين في عدد من الجبهات في مأرب. في عدد من المواقع العسكرية هناك استهدفت آليات عسكرية وتحصينات للحوثيين. هذه التطورات التي يعني حصلنا عليها أو التطورات الحاصلة في المشهد اليمني حتى هذه اللحظة.
0: شكرا عمر، وننتقل الآن إلى إسلام أباد مع بلال وما قالته الخارجية الباكستانية بخصوص الرد على هجمات الحوثيين على السعودية ضمن أو في إطار حلف مكة، وهل بالفعل تم نقل رسالة من السعودية عبر باكستان إلى إيران بضرورة كبح جماح الحوثيين في اليمن؟
3: نعم بالفعل ريما، هذا ما حدث، حيث نقلت باكستان رسالة واضحة إلى الحكومة الإيرانية، مفادها أنه ينبغي على الحكومة الإيرانية أن تكبح جماح الهجمات الحوثية ضد وهجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية في إطار التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وبين باكستان. الخارجية الباكستانية أدانت الهجمات بشكل صريح التي طالت أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وأيضا في بيان الخارجية أكدت الخارجية الباكستانية بأن من شأن هذه الهجمات تقويض فرص السلام والدبلوماسية بين هذه الدول، وأيضا أن هذه الهجمات أيضا تقوض السلام والاستقرار الإقليميين، وباكستان تؤكد دعمها لاستقرار ووحدة وسلامة الأراضي السعودية. إلى جانب ذلك أيضا أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية سجاد خان بأن باكستان تدعم السعودية في حقها للدفاع عن نفسها من هذه الهجمات، وما نشير إليه هو تلك التصريحات التي وردت وكانت حازمة أكثر من هذه التصريحات التي صدرت عن الخارجية، تلك التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الباكستاني والتي وصلت إلى حد التلميح بالتهديد والتدخل العسكري، رغم أنه قال بأن الاتفاقية الموقعة أو اتفاقية مكة بين باكستان والسعودية وتركيا هي اتفاقية دفاعية وليست هجومية، لكنه قال ربما أو في حال استمرار التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية فإن باكستان ستجد نفسها مضطرة لتفعيل هذه الاتفاقية، وهذا يعني بأن باكستان ستكون مضطرة للتدخل في إطار يعني التواجد العسكري داخل الأراضي السعودية وليس المشاركة في مجموعات قتالية داخل اليمن، هذا حسب ما فهم من تصريحات وزير الدفاع الباكستاني خواجة عاصف.
0: شكرا بلال أصل من إسلام أباد. نرحب بضيفنا دكتور مبارك العاتي الكاتب والباحث بالعلاقات الدولية من الرياض. أهلا بك دكتور مبارك. أولا أريد منك تعليق على ما قاله رشاد العليمي بخصوص أن لا يمكن التعامل مع محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب باعتباره شأنا يمنيا، دعوة صريحة لضرورة التدخل من أجل كبح جماح الحوثيين كما يصفه الجانب الشرعي اليمني، وبالتالي منعهم أيضا من مهاجمة السعودية. كيف تنظر السعودية إلى هذا التقدم النوعي للحوثيين في الساحل الغربي وبالتالي ربما إغلاق باب المندب في وقت لاحق؟
4: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي أستاذ ريما. بالفعل اليوم التطورات الدراماتيكية التي حدثت اليوم بشكل متسارع يعني دعينا نضعها في سياق معركة من ضمن الحرب الجائرة الحرب الدائرة، بمعنى أنها معركة كر وفر، يوم تتقدم القوات الشرعية ويوم تتراجع أو تتقدم الحوثي. ما حدث حقيقة اليوم في المخا وهي المدينة الاستراتيجية التي تبعد 75 كيلو متر عن مضيق باب المندب يعتبر تطور خطير بالفعل نظرا لاستراتيجية هذه المدينة وميناها كما أشار زميلكم المراسل قبل قليل. النقطة الأهم هو تحذير الرئيس حول السماح بالانتشار الحوثي في مضيق باب المندب، بالفعل لأنه سيمثل تهديد لباب المندب الذي سيؤثر على ممرات التجارة العالمية وممرات الطاقة العالمية. كانت عدد من الدول الأوروبية عام 2018 قد تدخلت بشكل سلبي لإيقاف تحرير الحديدة، وهذا أصبح معلوما من تكراره، لكن ما أراد أن يؤكد عليه الرئيس العليمي بأنه لابد من تضافر جهود.
5: راديو الحرية
6: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: السعودية اليوم لديها ذراع عسكري كبير جدا، لكن قبل ذلك السعودية طورت القوات المسلحة اليمنية، أصبح لدينا قوات مسلحة أكثر عددا وأكثر دربة وأكثر تسليحا ونوعية في التسليح. أصبح لدى القوات اليمنية ذراع جوي وذراع أيضا الطائرات المسيرة، وأصبحت القوات اليمنية تحت علم واحد ورئيس واحد وجيش واحد. هذه نقطة أساسية ومهمة جدا. الأهم هو السماح لهذه القوات بأن تنتشر وتمارس دورها العسكري، وأعتقد أنها قادرة على تفعيل ذلك. القضية الثانية، التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية قادر على التدخل في اللحظات التي تراها السعودية ضرورية، وأعتقد أنها قاب قوسين. أعتقد كمراقب بأن التحالف العربي يبدو لي أنه يعد العدة لحسم الأمور بتنسيق بالتأكيد مع القوات المسلحة اليمنية. قضية اتفاق مكة، بكل تأكيد أن من يحدد تفعيل هذه الاتفاقية هي الدولة التي تتعرض للتهديد، ونحن في هذه الواقعة اليوم المملكة العربية السعودية هي التي تتعرض للتهديد.
4: نعم، وأعتقد يعني أن السعودية تقصد أن السعودية لم تطلب حتى الآن من باكستان الانخراط معها في أي عملية عسكرية؟
3: بالضبط، طبقا للاجتماع الذي أشارت إليه رويترز البارحة والذي جرى في السعودية بين مسؤولين عسكريين سعوديين وباكستانيين وأتراك، أعتقد أن التقييم يناط بالسعودية، تقييم الوضع اللوجستي والوضع السياسي والوضع العسكري، ومن ثم هي من يطلب تدخل هذه الاتفاقية من عدم. قضية هل هذه الاتفاقية خارج حدود السعودية؟ بكل تأكيد العدو واحد، ومن اعتدى على السعودية معروف أينما كان، ولذلك ستطال يد العداء يد اتفاقية مكة. لن تكون فقط قاصرة على حدود السعودية، بل إنها ستطال منابع التهديد، وليس الاكتفاء بالدفاع أو الردع فقط، خصوصا أن لدى السعودية ذراع جوي متقدم كبير جدا تستطيع استخدامه طبقا تحت إطار اتفاقية مكة بكل تأكيد. لكن القضية الأهم، هناك تنسيق سعودي يمني واضح من خلال نشاط العمليات الواضحة في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية وقربها من مدينة الحزم الاستراتيجية في محافظة الجوف، أو حتى حماية باب المندب، حماية مأرب، ومن ثم البيضاء الاستراتيجية التي تحيط بصنعاء من الجنوب ومن الشرق ومن الشمال، وهذا الطوق الذي بدأت تفرضه القوات اليمنية أعتقد أنها مؤثر جدا. قضية انتشار الجنود الحوثيين، 38 ألف جندي من الحوثيين التي نزلت من الجبال، باعتقادي ربما يكون تكتيكا استراتيجيا من القوات اليمنية، ربما يكون هناك كر من جديد، وأعتقد أن هذا ربما سيحدث خلال 24 ساعة القادمة.
4: نعم.
3: لم تسلم الأمور للحوثي حتى الآن.
4: نعم. ولا تزال رويترز أيضا تنقل عن مصادر أن السعودية نقلت رسالة عبر باكستان إلى إيران بضرورة استخدام نفوذها لوقف هجمات الحوثيين عليها. يعني لماذا هذه الرسالة؟ وهل تتوقع السعودية أن تتجاوب إيران مع ذلك، رغم الاتهامات من قبل السعودية ودول أخرى بأن إيران هي التي تحرك جماعة الحوثيين في اليمن؟
3: بكل تأكيد عرف دائما من الدبلوماسية السعودية كما قلت لك التصرف دائما والتعامل بمسؤولية، ولذلك عندما طلب من إيران كبح جماح الحوثي حتى يتم حقن الدم اليمني الشقيق، هناك الشعب اليمني الشقيق توليه السعودية جل اهتمامه جل رعايته، ولذلك لا تريد بالفعل تفجر الأوضاع وباستطاعتها أن تشن الهجمات الجوية وتشن الحرب على الحوثي، لكن أيضا هي معنية بحقن الدم اليمني الشقيق. قضية التدخل لدى إيران نظرا لأن باكستان هي الوسيط في هذه الأزمة، وأعتقد أن السعودية نقلت تحذيرا وليست رسالة طلب بقدر ما هو رسالة تحذير من أن الأمور قد تتطور بتفعيل هذه الاتفاقية إن استمرت إيران في زعزعة استقرار وأمن المملكة العربية السعودية. أعتقد أن الخيارات لدى السعودية متعددة، و 48 ساعة القادمة حبلى بالقرارات الحاسمة التي قد تتخذ نظير استمراء الحوثي في عدوانه على المملكة العربية السعودية.
4: نعم، المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قبل قليل محمد عبد السلام قال إن عمليات الجماعة في الساحل الغربي محددة الأهداف، وأكد أنها ستتوقف بعد رفع الحصار عن اليمن. هذه رسالة للأطراف الإقليمية على ما يبدو بأن ما يجري لا يتعلق بخارج حدود اليمن. كيف تنظر السعودية إلى مثل هذه التصريحات؟
3: هذه سردية الحوثي والتي اعتدناها دائما منهم، لكن قضية مهمة جدا هو أننا نعلم أن إيران تريد تفجير المنطقة، ويريد الحوثي حقيقة نشوب حرب موازية للحرب الإيرانية الأمريكية، هو يريد نشوب حرب موازية أيضا في جنوب غرب الجزيرة العربية، في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وهذه الحرب الموازية التي تسعى لها إيران هو لرفع تكلفة المعركة في لرفع تكلفة الحرب في المنطقة على الدول العربية وعلى الكاهل الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لأن المتضرر الأكبر حتى اليوم هو الجانب الإيراني. لذلك هي سعت لدى الحوثي لتفجير الصراع في هذه المنطقة في مسعى لإغلاق مضيق باب المندب والإشغال السعودية وجعلها تنزلق في هذه المعركة. لذلك قالت السعودية أنها ستتصرف بمسؤولية وستتحرك بمسؤولية، وهذه الكلمة بالفعل مهمة جدا نظرا لأن الترتيب مع القوات المسلحة اليمنية هو الأهم، وهي الذراع المتقدم للمملكة العربية السعودية وللمجتمع الدولي بأكمله، هو القوات المسلحة اليمنية التي تبلي بلاء حسنا. ما حدث اليوم مجرد كر وفر، وسنرى التقدمات اليوم عندما تطبق القوات المسلحة اليمنية على كامل الجوفة من ثم تقترب من صعدة ومن عمران ومن ثم إلى صنعاء. أعتقد أن الأوضاع تتجه للأفضل لدى القوات المسلحة اليمنية. نعم. وجود القوات الحوثي في حنيش أو في حنيش اليمنية أعتقد أن هذه يعني مجرد مؤقت أو أمر مؤقت. نعم. ما تلبث إلا أن تعود الطائرات تطبق عليها من جديد. نحن في مسألة كر وفر، حتما المعركة لم تنتهي.
4: شكرا دكتور مبارك العاتي الكاتب والباحث بالعلاقات الدولية من الرياض. ونذهب لمتابعة كلمة مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن وهذه الجلسة المخصصة لمناقشة الملف النووي الإيراني بعد إحالته إلى المجلس من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: ملزم وفق لقرارات هذا المجلس نتطلع إلى الشركاء في الأيام المقبلة لكي ننظر بالخيارات لضمان أن هناك ما يكفي من البنى التحتية القائمة لدعم تحقيق هذا الهدف. أشكركم. أشكر ممثلة الولايات المتحدة على هذا البيان. والكلمة للصين. السيد الرئيس، الصين صوتت ضد الاقتراح الإجرائي الخاص باعتماد جدول الأعمال، ونأسف لنتيجة التصويت هذا. لقد قضى أكثر من شهرين منذ أن وقعت إيران والولايات المتحدة على مذكرة التفاهم، ولكن مذكرة التفاهم قد تم تقويضها بعد أن دخلت حيز النفاذ بفضل

0: أساسية من خلال المشاورات والحوار. تكرر أعمال العدائية في الشرق الأوسط قد تسبب في ضرر كبير وخسائر وقعت مغبتها على شعوب جميعنا في ذلك كثيرا، والأزمة تنتشر أثارها، وهذا يقوض من المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي. الأطراف المعنية يجب عليها أن تمتنع من اللجوء إلى استخدام القوة، وأن تستأنف تنفيذ مذكرة التفاهم بأقرب الأجال، و إعادة المسألة النووية الإيرانية إلى المسار الصحيح الخاص بالتسوية الدبلوماسية، وذلك لكي يكون هناك وقف إطلاق النار دائم وإبرام اتفاق سلام وتحقيق التسوية الدبلوماسية وأساسية لهذه المسألة. الأطراف يجب أن تبحث عن الأرضية المشتركة التي تفي بمطالب الجميع وتفي بشواغلهم. ثانيا، يجب أن يتم التعامل مع الأسباب الجذرية وليس فقط الأعراض، فإن التركيز على الأولى أساسي، فإن انسحاب الولايات المتحدة المنفرد من الخطة المشتركة واستخدام القوة ضد إيران خلال فترة التفاوض وممارسة سياسة أقصى درجات الضغط قد عقدت من المسألة وأدت إلى الوضع الذي طال أمده في الشرق الأوسط وفي المسألة الإيرانية النووية. الأطراف المعنية لا يجب أن تخلط بين السبب و النتيجة، ويجب الامتناع عن المزيد من استخدام القوة من قبل الولايات المتحدة، وأن تنخرط في مفاوضات مع إيران، وأن تضمن التنفيذ الفعال لأي اتفاق يتم التوصل إليه في المستقبل. والأطراف المعنية يجب أن تدير علاقاتها على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وأن تعمل لنزع فتيل التوتر في الوضع الحالي والسعي إلى حل شامل. ثالثا، من الضروري أن يتم الحفاظ على مبادئ الحياد والموضوعية واتخاذ نهج متوازن فيما يتصل بعدم انتشار واستخدام السلمي للطاقة النووية، والتأكيد في ذات الوقت على أننا يجب أن نرفض الازدواجية في المعايير وأن نحترم الحقوق المشروعة لكل من الأطراف المعنية. إيران بوصفها دولة غير حائزة على السلاح النووي وطرف بمعاهدة عدم انتشار لديها الحق المشروع في استخدام السلمي للطاقة النووية، والصين تقر بالتزام إيران بشكل متكرر ألا تطور أسلحة نووية، والصين تدعم الولايات المتحدة وإيران في تسوية الخلافات بينهما من خلال المفاوضات العملية والعقلانية. ضمان أن إيران تنفذ الأنشطة السلمية لها في إطار ضمانات الوكالة والقضاء على مخاطر الانتشار النووي. رابعا، من الضروري أن نحكم على أساس حقائق في المسألة حتى لا يكون هناك تحريض على المصادمات، وإن نظرنا إلى السياق التاريخي لهذه القضية يتجاهل الصعوبات التي تتصل بعدم قدرة إيران على ضمان الأمان والسلامة، وإصرار المجلس فرض الجزاءات على إيران وتدخل من قبل المجلس في هذه المسألة. هذه كلها لا تساعد الأطراف على أن تتخطى الخلافات و تصل إلى ثقة. والمجلس يجب أن يؤدي دورا بناء وأن يكون هناك مناخ إيجابي للحوار والمفاوضات، وبعض الأعضاء يجب أن يتوقفوا عن استخدام المجلس للدفع قدما بأجنداتهم السياسية الخاصة بهم، وألا يضعوا المزيد من العراقيل أمام التسوية السياسية للقضية النووية الإيرانية. السيد الرئيس، مؤخرا رئيس البلاد قد تقدم بمقترح هذه النقاط الأربع لتحسين الأمن المشترك في الشرق الأوسط، وذلك بالنسبة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وهذه مساهمة إضافية من الصين تجاه السلم والأمن في المنطقة، ونحن دائما ندعم السلام، ندعم الحوار، وندعم الوقوف.
1: إذن نكتفي بهذا القدر من مداخلات مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، هذه الجلسة المخصصة لمناقشة الملف النووي الإيراني بعد إحالة هذا الملف من قبل مجلس محافظي الوكالة إلى مجلس الأمن. معنا من نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أهلا بكما. ونبيل، نبدأ معك ما قاله المندوبون حتى الآن. كنا قد استمعنا إلى ما قاله المندوب الصيني بأن الولايات المتحدة عليها أن تنخرط في محادثات مع إيران بشأن الملف النووي، وكانت أيضا هناك مداخلات للمندوبة الأمريكية. ضعنا في أبرز ما جاء فيها.
2: نعم، الخلاف واضح جدا وبصورة حادة بين موقفين أساسيين بين أعضاء مجلس

0: مجلس الأمن. الموقف الأمريكي المدعوم غربيا بشكل عام وأيدته دول أخرى في المجلس، والذي يدعو إلى العمل بالعقوبات الدولية التي كانت قائمة قبل الاتفاق النووي مع إيران، بعدما يعني أطلقت الدول الأوروبية الثلاث ما سمي بسناب باك أو آلية إعادة تفعيل العقوبات. هذا الموقف أكدته نائبة المندوب الأمريكي في بيانها، لا بل أشارت إلى أنها أي الولايات المتحدة ستمضي في اتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع الشركاء لضمان الامتثال الكامل لكل الواجبات المتعلقة بعدم الانتشار النووي. وهذه إشارة واضحة ومباشرة إلى العمل بموجب قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أحال الملف مجددا إلى مجلس الأمن. وقالت نائبة المندوب الأمريكي إن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات في الأيام القليلة المقبلة في هذا الشأن. إذن هذا إطار زمني قريب جدا من جانب الولايات المتحدة. على الضفة الأخرى في مجلس الأمن موقف روسي حازم جدا وواضح بأن روسيا ستعرقل أي إجراءات من هذا النوع. قال مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا إن روسيا ترفض الطريقة التي تستغل فيها الدول الغربية مجلس الأمن لتحقيق غايات خاصة بها وأجندة خاصة بها فيما يتعلق بملف إيران النووي. ورفض نيبينزيا من الأساس من حيث المبدأ أن يكون ملف إيران النووي يعني قابلا للطرح في مجلس الأمن، معتبرا أن مفاعيل هذا الملف انتهت مع انتهاء مفاعيل الاتفاق النووي مع إيران، وبالتالي لا يعترف نيبينزيا بالآلية الإجرائية التي تستند إليها الدول الغربية لإعادة تفعيل العقوبات الدولية على إيران. وبالتالي أيضا أبدأ الاستعداد لا بل الإصرار على اتخاذ خطوات لعرقلة أو لمنع أي بمعنى آخر استخدام الفيتو ربما في حال طرح مشروع قرار مثل هذه الإجراءات في حال طرحت من جانب الدول الغربية. الموقف الصيني مساند إلى حد كبير للموقف الروسي وإن بلغة أكثر مرونة أو دبلوماسية، ولكن من حيث المبدأ الصين وفق بيان مندوبها في مجلس الأمن تحمل الولايات المتحدة مسؤولية الانسحاب من الأساس من الاتفاق النووي مع إيران الذي أدى إلى إفشال هذا الاتفاق، ولكن في الوقت نفسه تدعو الصين وفق بيان مندوبها لتفعيل الجهود الدبلوماسية وانخراط الولايات المتحدة بحوار دبلوماسي مع إيران للتوصل إلى حل سلمي، كما أعاد التذكير بالمبادرة الصينية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
1: شكرا نبيل.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
4: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
5: راديو الحرية.
6: إيران كان قد أكد بأن هناك انفجارات وقعت بالقرب من ميناء جاسك، ولكن لم يتم التأكيد من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني. نحن بانتظار أي بيان رسمي لبحرية الحرس الثوري فيما يتعلق ب سماع دوي انفجارات في مضيق هرمز.
7: شكرا أمير جابر من طهران. كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التهديد بضرب جبل الفأس في محافظة أصفهان الإيرانية، داعيا طهران إلى التفكير جديا لأن بلاده ستضطر إلى ضربها بقوة شديدة وفق تعبيره. في المقابل قال نائب الرئيس جيدي فانس لقناة فوكس نيوز أن العقوبات والضغط الاقتصادي نجحا في حرمان إيران من أي عائدات مالية من قطاعي النفط والغاز.
8: من دالاس في ولاية تكساس، الرئيس الأمريكي يعلن أرض ترامب الجديدة.
9: Ladies and gentlemen, I'll have an announcement. We'll call it the Trump Strait. And I'm sure the Iranian leadership will be thrilled with that.
8: بعد أونتاريو ونيو مكسيكو وقائمة التسميات التي يبدو أنها لا تزال مفتوحة أمام الرئيس الأمريكي، وصل الدور هذه المرة إلى هرمز. ومن أرضه الجديدة في المضيق يدلي ترامب بتصريح جديد يحدد فيه موعدا زمنيا قد ينهي الحرب على إيران.
10: أعتقد أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يحاولون بشدة التأثير على الانتخابات حتى نصل إلى حكومة تضم أشخاصا ضعفاء، ثم نتركهم وشأنهم ونسمح لهم بامتلاك سلاح نووي.
8: لكن خلف هذا التفاؤل الرئاسي بقرب نهاية الحرب رواية أكثر قتامة تتسرب من داخل أروقة الإدارة نفسها. فبحسب مسؤولين أمريكيين نقلت عنهم وول ستريت جورنال، حذر نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو من احتمال امتداد الحرب حتى نهاية ولاية ترامب. وبالتوازي مع الحديث عن موعد النهاية، أعاد الرئيس الأمريكي التهديد بضرب أحد أكثر الأهداف غموضاً في إيران، جبل الفأس الذي يقع قرب منشأة نطنز في محافظة أصفهان، زاعماً أن واشنطن ترصد ما يجري هناك. الموقع بحسب تقارير عبارة عن مجمع شديد التحصين يضم أنفاقاً ومنشآت مدفونة في عمق الجبل، وهو ما يجعل استهدافه عملية بالغة التعقيد. في المقابل تنفي طهران الاتهامات الأمريكية بأن يكون الجبل مخصصاً لتخصيب اليورانيوم. اقتصادياً، تحدث نائب الرئيس عن نتائج خنق عائدات النفط الإيرانية، فيما تواصل الإدارة الأمريكية سياسة الحصار والعقوبات لدفع طهران إلى التفاوض. في واشنطن يتحدثون عن موعد انتهاء الحرب، وفي طهران يتحدثون عن شروط إيقافها، أما المنطقة فتقف على حافة هاوية بين احتمال سقوط حر وبين صمود لكنه شاق.
7: إلى قطاع غزة، حيث استشهدت أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال الشهداء إلا في ساعات الصباح نظرا إلى خطورة المكان قرب الخط الأصفر، في حين نقلت الجثامين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
5: على الساعة 2 كيف كيف بالـF-16 خبطوا اللي هو منزل مؤمن أحمد كيف كيف، وهو عنده طفلتين وزوجته وهو 4 أنفار كيف كيف، يعني ناس أبرياء وهم نايمين في بيوتهم خبطوهم.
7: أعلن المستشفى الأهلي المعمداني أنه مضطر لتوقيف عدد من خدماته بعد تعطل مولد الكهرباء الرئيسي والاعتماد على مولد صغير لا يكفي إلا لتشغيل أقسام محددة. وقال المنسق الإداري للمستشفى موسى عياد إن هذا الإجراء يحرم مئات المرضى من خدمات صحية عدة كانت تقدم لهم.
11: هذا أحد المولدات المتوقفة هنا في المستشفى الأهلي العربي المعمداني، والذي أعلن توقفه جزئياً عن العمل بسبب أزمة الوقود والصيانة وأزمات أخرى يعاني منها المستشفى. معي هنا سيد موسى عياد المنسق الإداري للمستشفى. سيد موسى يعطيكم العافية، لماذا أعلنتم عن توقف العمل جزئياً داخل المستشفى؟
12: يعطيك العافية. الصراحة تم تعطل ظهر أمس المولد الرئيسي ساعة قدرة 400 KVA، وهو الذي يقوم بتشغيل الأجهزة الرئيسية في المستشفى، وبالتالي وقوفه عن الخدمة يوقف الأجهزة في المستشفى. نقوم الآن بمحاولات لإصلاحه، إلا أن ندرة قطع الغيار وزيوت المحركات تحول دون جهودنا في محاولة إعادة هذا المولد للعمل. هذا المولد يعطل الأجهزة الكبرى مثل جهاز الأشعة المقطعية الـCT، والذي يحتاج إلى قدرة تشغيلية ما يقارب 140 أمبير، كذلك محطة الأكسجين التابعة للمستشفى، إضافة إلى أقسام التشخيص وأجهزة الأشعة. هذا كله الآن ومحطة التعقيم، هذا كله الآن متوقف. تحاول المستشفى جاهدة توفير أدنى مقومات الخدمة، خصوصاً وأن هذه المستشفى الآن هي مستشفى جراحي تخصصي يقدم خدماته لما يقارب 1000 مواطن يومياً في خدمات متنوعة في المجال الطبي، أهمها العمليات الجراحية والتصوير المقطعي الـCT، إضافة إلى أقسام العلاج الطبيعي والتأهيل للأطفال والبالغين، وأقسام رعاية الجروح والحروق، وأقسام متوالية من عيادات خارجية واستقبال وطوارئ وولادة.
11: شكراً جزيلاً لك سيد موسى عياد. هذه المشكلات تعصف بالمستشفى الأهلي العربي المعمداني، لكن ليس وحده، على اعتبار أن كل القطاع الطبي يعاني. مشكلة مولدات الكهرباء وجه واحد من أوجه متعددة لأزمة القطاع الصحي والطبي في قطاع غزة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة.
7: إلى الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين بينهم الصحفيان معاذ عمارنة وصبري جبريل بعد مداهمة مخيم الدهيشة وبلدة تقوع وشارع الصف في بيت لحم. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 5 مواطنين من عدة مناطق بالخليل، وشابين في طول كرم، وشابين من مدينة طوباس، إلى جانب 10 مواطنين من محافظة نابلس. وهدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في بلدة بتير غرب بيت لحم بعدما حاصرت المنزل بالجرافات ومنعت أصحابه من الاقتراب منه، كما أخطرت القوات الإسرائيلية منازل أخرى في المنطقة بالهدم.
13: ردم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا البئر الذي يقع في منزل المواطن شاهر عوينة هنا في بلدة بتير في المنطقة الغربية من بيت لحم. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا المنزل بعد حصار للمنطقة بشكل كامل. تعرف بمنطقة المرج في بلدة بتير، هي منطقة ممتدة في هذا المكان، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمداهمتها بين فينة وأخرى ويسلم اخطارات للمواطنين الفلسطينيين بهدم منازلهم. عديد من المنازل على شكل عدة طبقات مهددة بالهدم. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإدخال جرافاته إلى المنطقة وأقدمت على ردم هذا المنزل قيد الإنشاء. العديد من المواطنين الفلسطينيين لا ملجأ لهم بعد حصار جيش الاحتلال للمناطق الفلسطينية إلا البناء في المناطق المصنفة جيم، لكن تدعي سلطة الاحتلال الإسرائيلية أن هذا الهدم يتم بدون تراخيص يحصل عليها الفلسطينيون، الذين يقولون دائما إن هذه التراخيص لا يمكن أن يحصلوا عليها. تعتبر بتير من قائمة اليونسكو عام 2014 التي سجلت على قائمة التراث العالمي تحت الخطر. منطقة شجرية ممتدة في هذا المكان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى للسيطرة على هذه البلدة الموصلة إلى المنطقة الغربية من مدينة القدس. منطقة تاريخية أثرية وزراعية ومليئة بعيون المياه، تسعى سلطة الاحتلال للسيطرة عليها من خلال إفراغ المواطنين الفلسطينيين بهدم منازلهم وترحيلهم، إلا أن الناس ما زالوا يبنون وكذلك أيضا مستمرون في البقاء على أرضهم بالرغم من تهديدات جيش الاحتلال بعمليات هدم المنازل. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة بتير غرب بيت لحم.
7: وإلى التطورات الميدانية في لبنان، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وعمليات تفجير طاولت عدة بلدات وقرى جنوبية البلاد، وسدفت نيران الاحتلال بلدة المنصوري وبني حيان بأربعين تفجيرا، إضافة إلى تنفيذها هجمات على أطراف ميفدون وحلتة ووادي زبقين وبرعشيت، فضلا عن عمليات تفجير في وادي سلوقي والخيام وغيرها. رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 2.5%، محذرا من استمرار الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. وأبقى المركز الأوروبي توقعاته للتضخم هذا العام عند 3% مع تعديلها بزيادة للعامين المقبلين. في المقابل رفع البنك توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.9% عام 2026 و 1.4% عام 2027، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.8% و 1.2% على التوالي. إذن نتابع هذا الخبر الاقتصادي. معنا من برلين مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالق. أهلا بك ياسر. إذن رفع لسعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع مجلس المحافظين، هل هذا كان القرار المتوقع للاجتماع؟
14: راديو الحرية
15: 92.7 FM. الساعة الآن 7:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-0808 0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
14: راديو الحرية
16: 97.7 FM.

0: أخرى، وأيضا دفع كبح جماح القروض التي يتم سحبها من البنوك، وهذه أيضا كلها تؤثر على القوة الشرائية للمستهلك. وبالتالي فإن هذا القرار مدفوع بعوامل جيوسياسية من جهة، تؤثر من جانبها على منطقة اليورو من جانب اقتصادي، وهو يخالف التوقعات. على سبيل المثال في ألمانيا هنا وحدها ارتفعت الأسعار المستهلك خلال شهر أغسطس الماضي إلى 2.9%، وهو أعلى ارتفاع لها منذ سبتمبر عام 2023، وهو طبعا مدفوع بتأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، ارتفاع أسعار الوقود، وأيضا الأزمات الجيوسياسية. ريما،
1: شكرا. ياسر أبو معلق من برلين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب جماهيري بمدينة دالاس إن عددا من السياسات التي اتخذتها إدارته لا يفصلها عن التحول إلى قانون إلا حصول الحزب الجمهوري على أغلبية الكونغرس.
2: الخطاب نفسه لكن المكان مختلف والمناسبة مختلفة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول أن يحشد القاعدة الجماهيرية لحزبه الحزب الجمهوري من أجل التقدم في انتخابات التجديد النصفية التي تبدو الحظوظ فيها متقاربة، لكن استطلاعات الرأي بدأت تفضل حتى اللحظة بعض المرشحين الديمقراطيين على حساب المرشحين الجمهوريين حتى في الولايات الحمراء تماما مثل ولاية تكساس، حيث يحتمل أن يفوز جيمس تالاريكو المرشح الديمقراطي على حساب كين باكستون المرشح الجمهوري. كلها ما تزال استطلاعات رأي وأرقام متغيرة، لكن المعنى في نهاية المطاف هو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول الآن أن يلقي بثقله في هذه الحملة الانتخابية وأن يدفع الناخبين أكثر باتجاه التصويت وبشكل خاص قاعدة ماجا. أظهرت هذه التظاهرة في الواقع وهذا المؤتمر الاستثنائي للحزب الجمهوري انقساما في داخل الحزب الجمهوري، ذلك أن بعض المرشحين كان يفترض أن يعتلوا منصة الخطابة، وقالت CNN وCBS News بأنهم امتنعوا عن ذلك. آخرون أرادوا أن لا يرتبط اسمهم بأي دعاية يقدمها الرئيس الأمريكي وإن كانوا قد حظوا بدعمه وهم في الواقع يريدون أن يستندوا إلى ذلك الدعم. لكن هنالك إدراك لأن المرحلة الحالية خاصة مع أثار حرب إيران على شكل الاقتصاد الأمريكي، على كلفة المعيشة، أسعار البنزين في الولايات المتحدة، إضافة إلى أداء الإدارة الأمريكية في نقاط ومواقع أخرى بشكل ليس هو المقبول من قبل هؤلاء، لا يريدون أن يكون هنالك ارتباط وانخراط تام في هذا المؤتمر الاستثنائي غير الاعتيادي للحزب الجمهوري الذي أصر ترامب على تنظيمه، وهنا في دالاس بولاية تكساس. ما زالت الأسئلة كبيرة ومطروحة حول حجم التأثير الذي يمكن أن يتركه نشاط مثل هذا، خاصة مع أنهم وجهوا نحو الخطابة بدرجة الأساس، أي أن المرشحين يتقدمون للخطابة، لا توجد لجان عمل سياسي بالمعنى التقليدي كما يحدث في المؤتمر الوطني المعتاد لكل حزب قبيل الانتخابات الرئاسية. محمد بالدين، التلفزيون العربي، دالاس تكساس.
1: وخلال الخطاب وعد ترامب بدفع $5,000 لكل مواطن بالغ إذا فاز الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.
3: إن ما نعتزم القيام به ينبع من نجاحنا الكبير ومن العوائد المالية الهائلة التي تحققها بلادنا، ولهذا السبب وحده أستطيع أن أقطع لكم هذا الوعد. إليكم وعدي، إذا فاز الجمهوريون بأغلبية مقاعد كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أي كلا المجلسين، وبفضل نجاحنا الاقتصادي الهائل ونظرا لقوتنا ونجاحنا الاقتصادي العظيم، فإنني سأقرر صرف مبلغ $5,000 لكل مواطن بالغ في الولايات المتحدة.
1: تلقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ضربة أخرى لأماله بالبقاء في منصبه لولاية أخرى بعدما قرر الاتحاد الفرنسي اليوم سحب دعمه لترشح السويسري لولاية جديدة. يأتي هذا القرار ليزيد من عزلة رئيس الفيفا داخل القارة الأوروبية بعدما أعلنت اتحادات أخرى سحب دعمها له مثل الاتحادين الإنجليزي والإيطالي. الاتحاد الفرنسي دعم إنفانتينو بشكل ثابت على مدى 10 أعوام، لكن السويسري أثار موجة من الانتقادات بعد مقترح مثير للجدل كان يهدف إلى إنشاء شركة تجارية وفتح جزء من الاتحاد الدولي أمام مستثمرين من القطاع الخاص قبل أن يتراجع عن ذلك المقترح.
4: قررت أنا وزملائي في اللجنة التنفيذية للاتحاد أن ثقتنا في رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اهتزت، ما يعني أن رؤيتنا لقيادة الفيفا لا تتجاوب مع ما يحدث الآن على رأس الاتحاد الدولي للعبة. لذلك قررنا وبالإجماع أن الاتحاد الفرنسي لن يدعم جياني إنفانتينو لولاية أخرى في الانتخابات المقبلة.
1: ختام هذه الساعة الإخبارية، وائل تميمي يلتقيكم على رأس الساعة.

0: الأمريكي بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
8: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
9: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
8: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: كذلك هناك اللواء الثاني بحري يتواجد هناك، ومصادر عسكرية من هناك تقول إن الوضع الآن مشوب بالهدوء الحذر. القوات الحكومية أو مصادر عسكرية في القوات الحكومية ومصادر قبلية أيضا في الوازعية قالت وأكدت إن الحوثيين استخدموا أسلحة حارقة وحرارية في بعض الطائرات المسيرة وكذلك الصواريخ البالستية التي أطلقت على منطقة الوازعية قبل سقوطها. أطلقت الصواريخ من قبل الحوثيين قبل سقوط هذه المنطقة بيد الحوثيين. كذلك الاشتباكات وائل تدور في هذه اللحظات في شرقي مدينة تعز وغربها، وتبادل للقصف مدفعي مستمر ومكثف بين الطرفين، القوات الحكومية وجماعة الحوثيين هناك، كل طرف يدفع بتعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس على محور مقبنة وكذلك على المحور الغربي عند خط الضباب وجبل هان وحذران وجبل الصياحي. تدور اشتباكات في هذه اللحظات بين الطرفين. وفي مدينة أو في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد تمدد الحوثيون باتجاه منطقة تمددت القوات الحكومية أو أحرزت تقدمات واسعة باتجاه مدينة الحزم، مناطق صحراوية شاسعة كانت بيد الحوثيين فسيطر عليها القوات الحكومية مؤخرا خلال مواجهات واشتباكات عنيفة وسط قصف مدفعي ومكثف. وكذلك في تلك المحافظة تعزيزات وتحشيدات عسكرية للطرفين. القوات الحكومية تقول إن غارات جوية شنت على عدد من المواقع العسكرية في تلك المناطق. وكذلك في محافظة البيضاء المجاورة العمليات العسكرية التي أطلقتها قوات العمالقة الحكومية قبل 5 أيام لا تزال مستمرة، لكنها تراوح مكانها بعد أن أحرزت تقدما طفيفا أو تقدما نسبيا باتجاه عزلة ذي ناعم في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط البلاد. كذلك أو إلى جانب ذلك تدور اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب النفطية شرقية اليمن، وبالتحديد في منطقتي العكد وجبال البلق جنوب مأرب. والقوات المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للقوات المسلحة اليمنية تقول إنها استهدفت وقصفت تعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين. بالنسبة للتطور في الساحل الغربي وبالتحديد في منطقة أذوباب، شنت الطيران الحربي هناك عددا من الغارات الجوية على مواقع الحوثيين. أما في هذه الأثناء هناك هدوء حذر ولم يعد بعد ذلك أن تقدم الحوثيون باتجاه باب المندب، اكتفوا بما سيطروا عليه في البحر وكذلك في البر إلى وصولا إلى منطقة ذوباب. هذه هي التطورات الأخيرة وائل في الشأن اليمني.
1: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا عمر. عمر المجرمي في عدن. في قطاع غزة استشهدت أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال الشهداء إلا في ساعات الصباح نظرا إلى خطورة المكان قرب الخط الأصفر، في حين نقلت الجثامين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
2: على الساعة 2 كيف بال16 خبطوا اللي هو منزل مؤمن أحمد كيف وهو عنده طفلتين وزوجته وهو 4 أنفار كيف يعني ناس أبرياء وهم نايمين في بيوتهم خبطوهم.
1: تمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة من انتشال جثامين 14 شهيدا من تحت أنقاض عمارة التاج في حي اليرموك بالمدينة، وتواصل الطواقم أعمال البحث والانتشال للوصول إلى جميع الجثامين تحت أنقاض هذا المربع السكني الذي استهدفه الاحتلال في أكتوبر 2023. وأعلن المستشفى الأهلي المعمداني في غزة أنه مضطر لتوقيف عدد من خدماته بعد تعطل مولد الكهرباء الرئيسي والاعتماد على مولد صغير لا يكفي إلا لتشغيل أقسام محددة. وقال المنسق الإداري للمستشفى إن هذا الإجراء يحرم مئات المرضى من خدمات صحية عدة كانت تقدم لهم.
3: هذا أحد المولدات المتوقفة هنا في المستشفى الأهلي العربي المعمداني، والذي أعلن توقفه جزئياً عن العمل بسبب أزمة الوقود والصيانة وأزمات أخرى يعاني منها المستشفى. معي هنا سيد موسى عياد المنسق الإداري للمستشفى. سيد موسى يعطيكم العافية، لماذا أعلنتم عن توقف العمل جزئيا داخل المستشفى؟
4: يعطيك العافية. صراحة تم تعطل ظهر أمس المولد الرئيسي ساعة قدرة 400 KVA، وهو الذي يقوم بتشغيل الأجهزة الرئيسية في المستشفى، وبالتالي وقوفه عن الخدمة يوقف الأجهزة في المستشفى. نقوم الآن بمحاولات لإصلاحه، إلا أن ندرة قطع الغيار وزيوت المحركات تحول دون جهودنا في محاولة إعادة هذا المولد للعمل. هذا المولد يعطل الأجهزة الكبرى مثل جهاز الأشعة المقطعية الستي، والذي يحتاج إلى قدرة تشغيلية ما يقارب 140 أمبير، كذلك محطة الأكسجين التابعة للمستشفى، إضافة إلى أقسام التشخيص وأجهزة الأشعة. هذا كله الآن، ومحطة التعقيم، هذا كله الآن متوقف. تحاول المستشفى جاهدة توفير أدنى مقومات الخدمة، خصوصا وأن هذه المستشفى الآن هي مستشفى جراحي تخصصي يقدم خدماته لما يقارب 1000 مواطن يوميا في خدمات متنوعة في المجال الطبي، أهمها العمليات الجراحية والتصوير المقطعي السي تي، إضافة إلى أقسام العلاج الطبيعي والتأهيل للأطفال والبالغين، وأقسام رعاية الجروح والحروق، وأقسام متوالية من عيادات خارجية واستقبال وطوارئ وولادة.
3: شكرا جزيلا لك سيد موسى عياد. هذه المشكلات تعصف بالمستشفى الأهلي العربي المعمداني، لكن ليس وحده، على اعتبار أن كل القطاع الطبي يعاني. مشكلة مولدات الكهرباء وجه واحد من أوجه متعددة لأزمة القطاع الصحي والطبي في قطاع غزة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة.
1: وفي الضفة الغربية أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية المغير شمال شرق رام الله. وقال عضو مجلس القرية مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي إنهم شرعوا في إقامة بؤرة جديدة في الجهة الغربية من القرية، وأشار إلى ارتفاع عدد البؤر الاستيطانية إلى 12 خلال السنوات الأربع الأخيرة، في حين هجر أهالي 5 تجمعات سكنية وبدوية منها لصالح الاستيطان. وهدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في بلدة بتير غرب بيت لحم، بعدما حاصرت المنزل بالجرافات ومنعت أصحابه من الاقتراب منه. كما أخطرت القوات الإسرائيلية منازل أخرى في المنطقة بالهدم.
5: ردم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا البئر الذي يقع في منزل المواطن شاهر عوينة هنا في بلدة بتير في المنطقة الغربية من بيت لحم. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا المنزل بعد حصار للمنطقة بشكل كامل. تعرف بمنطقة المرج في بلدة بتير، هي منطقة ممتدة في هذا المكان، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمداهمتها بين فينة وأخرى، ويسلم إخطارات للمواطنين الفلسطينيين بهدم منازلهم. عديد من المنازل على شكل عدة طبقات مهددة بالهدم. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإدخال جرافاته إلى المنطقة وأقدمت على ردم هذا المنزل قيد الإنشاء. العديد من المواطنين الفلسطينيين لا ملجأ لهم.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: من دالاس في ولاية تكساس، الرئيس الأمريكي يعلن أرض ترامب الجديدة.
1: Ladies and gentlemen, I'll have an announcement. We'll call it the Trump Strait, and I'm sure the Iranian leadership will be thrilled with that.
0: بعد أونتاريو ونيو مكسيكو وقائمة التسميات التي يبدو أنها لا تزال مفتوحة أمام الرئيس الأمريكي، وصل الدور هذه المرة إلى هرمز. ومن أرضه الجديدة في المضيق يدلي ترامب بتصريح جديد يحدد فيه موعدا زمنيا قد ينهي الحرب على إيران.
2: أعتقد أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يحاولون بشدة التأثير على الانتخابات حتى نصل إلى حكومة تضم أشخاصا ضعفاء، ثم نتركهم وشأنهم ونسمح لهم بامتلاك سلاح نووي.
0: لكن خلف هذا التفاؤل الرئاسي بقرب نهاية الحرب رواية أكثر قتامة تتسرب من داخل أروقة الإدارة نفسها. فبحسب مسؤولين أمريكيين نقلت عنهم وول ستريت جورنال، حذر نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو من احتمال امتداد الحرب حتى نهاية ولاية ترامب. وبالتوازي مع الحديث عن موعد النهاية، أعاد الرئيس الأمريكي التهديد بضرب أحد أكثر الأهداف غموضاً في إيران، جبل الفأس الذي يقع قرب منشأة نطنز في محافظة أصفهان، زاعماً أن واشنطن ترصد ما يجري هناك. الموقع بحسب تقارير عبارة عن مجمع شديد التحصين يضم أنفاقاً ومنشآت مدفونة في عمق الجبل، وهو ما يجعل استهدافه عملية بالغة التعقيد. في المقابل تنفي طهران الاتهامات الأمريكية بأن يكون الجبل مخصصاً لتخصيب اليورانيوم. اقتصادياً تحدث نائب الرئيس عن نتائج خنق عائدات النفط الإيرانية، فيما تواصل الإدارة الأمريكية سياسة الحصار والعقوبات لدفع طهران إلى التفاوض. في واشنطن يتحدثون عن موعد انتهاء الحرب، وفي طهران يتحدثون عن شروط إيقافها. أما المنطقة فتقف على حافة هاوية بين احتمال سقوط حر وبين صمود لكنه شاق.
3: قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أنا بولينا للتلفزيون العربي إنه ما تزال هناك نافذة للوصول إلى اتفاق وإن على إيران اغتنامها، وأشارت إلى أن قرار ترامب خوض الحرب استند إلى معلومات استخبارية.
4: على الحكومة الإيرانية الحالية أن تنظر في اتفاق السلام الذي يطرحه الرئيس ترامب وأن تأتي إلى طاولة المفاوضات. أعلم أن الرئيس منخرط بشكل نشط أيضا في محادثات سلام دبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا، وأعلم أن إيران حليفة لروسيا، وما أود قوله هو أن الرئيس مفاوض جيد جدا، وهناك كثير من الفرص. لقد تمكن في الماضي من إجراء العديد من المفاوضات التي حققت فوائد كبيرة ليس للشعب الأمريكي فقط وإنما لجميع الأطراف المعنية. لا تزال هناك نافذة لهذه الفرصة، وما لا نريده هو استمرار هذا التصعيد المتبادل.
3: أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز أمس الأربعاء تراجع إلى 7 مقارنة بإجمالي 12 سفينة في اليوم السابق. ووفق البيانات جاء هذا المستوى دون متوسط 10 أيام الماضية البالغ 14 سفينة، حيث غادرت المضيق 4 سفن ودخلت 3. ويذكر أن بعض السفن تبحر عبر هرمز مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، وبالتالي لا تدخل ضمن عمليات الإحصاء وجمع البيانات. نقلت وكالة بلومبرغ عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيدها وجود أنشطة نووية في موقع جبل الفأس بإيران، وهو موقع محصن يضم أنفاقا تحت الأرض يقع بالقرب من مجمع نطنز النووي بمحافظة أصفهان. وهددت الولايات المتحدة مرارا بقصف ذلك الموقع. معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير، لطالما اتهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعطاء غطاء للقصف الأمريكي لمنشآتها النووية، هل يتوقع أن يكون الرد الفعل الإيراني على هذا الحديث الأخير من وكالة الطاقة الذرية مشابها؟ اتهام الوكالة يعني بالتواطؤ.
5: بالفعل وائل، هكذا تقرأ طهران التطورات الحاصلة منذ ليلة أمس حتى الآن، إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي، ومن ثم تصريحات لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يتحدث بأن هناك نشاط نووي في جبل الفأس بالقرب من منشأة نطنز النووية في محافظة إصفهان في وسط البلاد. هذه التصريحات تذكر الإيرانيين بتقرير سابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أن تقوم إسرائيل بشن هجوم على إيران العام الماضي عام 2025، وهي هكذا تقرأ التصريحات رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. طهران بالمجمل تؤكد بأن هذا القرار وهذه التصريحات بشكل عام هي مسيسة ومنحازة وتأتي بضغوط أمريكية وتأكيد إيراني، خاصة من مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، وهو المعني أيضا بالملف النووي وعضو الوفد المفاوض الإيراني، يقول بأن الولايات

0: إن كان هناك هجوم على الموانئ أو السفن الإيرانية أو هجوم من إيران على السفن التجارية التي تريد أن تعبر هذا المضيق. ولكن بالتزامن مع بيان للقيادة المركزية الأمريكية قبل قليل وهو يتحدث عن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية ويقول فيه بأن حتى الآن تم تغيير مسار 56 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار والسماح بعبور 50 سفينة تحمل مساعدات إنسانية بالمرور عبر منطقة الحصار على إيران. هناك تصريحات جديدة لرئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي يقول بأن هذه الضغوط الاقتصادية هي ليست يعني سياسة أمريكية بل هي خطأ في الحسابات وتزيد من كلفة الحسابات على الأمريكيين على المواطن الأمريكي. يشير أيضا همتي في تصريحات حديثة له قبل دقائق بأن ما قامت به واشنطن حتى الآن إلى جانب فرض بعض القيود على الإيرادات والتجارة تأتي في إطار التأثير المؤقت على أجواء الأسواق العالمية وما يتعلق بأسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية وأسعار النفط وهي الآن المرتفعة جراء التصعيد الحاصل في مضيق هرمز والمناوشات العسكرية ما بين بحرية الحرس الثوري الإيراني والقيادة المركزية الأمريكية. وائل،
1: شكرا جزيلا. أمير جابر في طهران. رصدت كاميرا التلفزيون العربي بقايا سفينة مستهدفة في شمال مياه مضيق هرمز جراء المواجهات الأمريكية الإيرانية.
2: هذه واحدة من السفن المستهدفة في شمال مضيق هرمز وبالقرب من موانئ بندر عباس. لا معلومات دقيقة بشأنها، ولكن وفقا لتقديرات أصحاب القوارب ومن الصيادين في مدينة بندر عباس يقال بأن هذه السفينة هي إيرانية واستهدفت خلال المواجهات منذ أشهر وهي على هذا الحال ولم يتم رفعها من المكان. ما يجري الحديث عنه هو أن هناك العديد من السفن التي استهدفت خلال المواجهات، ربما تقدر بعشر سفن مدنية في التجارة البحرية. هذا ما يجري التأكيد عليه حتى الآن وكل المعلومات المتوفرة بشأن هذه السفينة. ولا تزال حركة السفن على حالها تحديدا في الممرات الشمالية من مضيق هرمز، فكما يبدو العشرات من السفن والناقلات النفط والغاز مكدسة في هذه المنطقة تحديدا، ولا تزال المخاوف قائمة من تجدد الاشتباكات والمواجهات. آخر الأصوات التي سمعت ليلة أمس تحديدا في ميناء سيريك الذي يبعد من هنا نحو 150 إلى 200 كيلومتر، وكذلك سمعت في جزيرة قشم وأيضا سمعت في مدينة ميناب. لا أحد يتحدث عن مصدر هذه الأصوات، لذا ذهبت التوقعات لاحتمالية أن تكون إطلاقات نارية من بحرية الحرس الثوري لسفن حاولت المرور دون إذن منها. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مياه هرمز الشمالية.
1: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وعمليات تفجير في بلدات وقرى جنوبية لبنان، واستهدفت نيران الاحتلال بلدة المنصوري وبني حيان بأربعين تفجيرا، إضافة إلى هجمات على أطراف ميفدون وحلتا ووادي زبقين وبرعشيت، فضلا عن عمليات تفجير في وادي سلوقي والخيام وغيرهما.

0: ختام هذه النشرة الإخبارية الآن إلى حلقة جديدة من برنامج مسبر.
1: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار، حيث نتتبع الأخبار، نفحص الصحيح منها والزائفة والمضلل، نتتبع الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم: إيران تنجح في إسقاط طائرة، وإيران تصيب مدمرة أمريكية، والحوثي يأسر 3 ألوية عسكرية. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: حرب الناقلات تستعر، والبيانات التي تتوعد بالرد تكاد تماثل الردود نفسها. وفي الوقت الذي أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تدمير 5 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني، هي MT كافيز وMT تشارمينار وMT هورايزون وMT ريسكو في خليج عمان، إضافة إلى MT داريا قرب جزيرة خرج. وقبيل ذلك بساعات أعلنت البحرية الإيرانية أنها صادرت غواصة أمريكية مسيرة تحت الماء في مضيق هرمز، في حين أعلن الكابتن تيم هوكنز المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن طائرة من دون طيار تحت الماء قد تعطلت منذ أكثر من يوم، وهو لا يستطيع تأكيد الزعم الإيراني. حديث الطائرات تحت الماء أو فوق الماء لم يغب في هذه الأثناء عن حسابات وصفحات إيرانية ناطقة باللغة الإنجليزية، فقد نشرت مقطعا مصورا وخبرا يقول: بريكينج عاجل، إيران تسقط طائرة مقاتلة إسرائيلية وفقا لتقارير أولية، وتصعيد خطير يتكشف حاليا، منشور إبراهيم ذو الفقار. طبعا بيس مش حقيقي أكيد، يعني إبراهيم ذو الفقار يعني جاي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: للتذكير، أكبر عملية أسر في تاريخ الحروب الحديثة، شهد طوابير وصفوف الأسرى من الجيش السعودي ومرتزقته 3 ألوية بكامل سلاحها واعتادها الخفيف والثقيل استسلمت للجيش اليمني قبالة نجران. يقول محمد الروضان احتياطي، مش عارف هو احتياطي لقب العيلة ولا لقب حساب الفبركة، مش مشكلة، نشاهد الفيديو.
5: قرروا باكل عيش مثلا.
6: بصعوبة بالغة جمع شتات الشاردين من أماكن شتى
4: قبال. أستاذ احتياطي، خبرك زائف تماما والمنشور مضلل. هذا المقطع مجتزأ من فيديو أطول وبالأصح من تقرير نشره الإعلام الحربي التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين قبل 7 سنوات، تحديدا في 29 من شهر سبتمبر من عام 2019 تحت عنوان أكبر عملية أسر في تاريخ اليمن في عملية نصر من الله قبالة نجران. وقال الحوثيون في ذلك الفيديو إن العملية أسفرت عن إسقاط 3 ألوية عسكرية وأسر الآلاف واغتنام مئات الآليات، وهي رواية لم تتمكن وسائل إعلام مستقلة من التحقق منها، وقد نفاها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية أنذاك. هذا فيما أكدت مصادر إعلام سعودية في ذلك الوقت أن ما شهدته المنطقة كان محاولة التفاف نفذها الحوثيون بعمق 45 كيلومتر في محور كتاف داخل الأراضي اليمنية، وقد تم تصدي لها وإفشالها بواسطة الجيش اليمني وإسناد التحالف العربي. إذن رواية ورواية مضادة، لكن تقول لي اليوم وأكبر أسر في التاريخ الحديث والقصص إياها، أقول لك احتياطي العب غيرها. لا ولم ولن أسمح، العمالق كله إلا العب. أنا ما أعشقش في العمالقة غير اسمهم بصراحة، أنا ما أعرفش أصلا هم تبع مين العمالقة هذم، ما حدش يجي ناحيتهم. دائما في اليمن ودائما مع الصفحات والحسابات الانفصالية المؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل وزعيمه الفار عيدروس الزبيدي. تتذكروه المجلس الانتقالي المنحل؟ عموما تتداول تلك الحسابات بكثافة مقطعا مصورا قالت عنه: قوات العمالقة تنسحب من تعز قبل قليل وتعود إلى الجنوب بكامل اعتادها. نشاهد منشور مجدي الضالعي وعمل لنفسه اسم دلع مجدي.
7: الله أكبر.
4: ازيك مجدي؟ المنشور مضلل، الفيديو ليس حديثا وسياقه وللمفارقة لا يصب في صالح مروج المنشور أصلا. الفيديو يوثق انتشار قوات العمالقة في قصر المعاشيق في مدينة عدن العاصمة الثانية لليمن، وذلك لصد محاولة أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل اقتحام القصر الرئاسي حيث تقيم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وذلك حدث ذلك في نهاية شهر فبراير الماضي. طبعا تذكرون الأحداث والأيام الخوالي وانحلال المجلس الانتقالي المنحل وفرار زعيمه العظيم زبيدي، ومحدش يجي صوب العمالقة. العمالقة اسمهم صراحة مجنني أنا. إلى آخر قصصنا من اليمن، وهي أكثرها رواجاً على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية. والقصة عبارة عن مقطع مصور نرى فيه فتياناً بعضهم بأزياء عسكرية وبعضهم يرتدي ملابس مدنية، وهم يجلسون على الأرض داخل غرفة صغيرة. وأرفق هذا الفيديو بتعليق يقول: عاجل جداً جداً اليمن الآن. والله هذه عاجل جداً جداً أول مرة أتوقع أنه لازم نتبناها في مسبار. عاجل جدا جدا اليمن الآن، شاهد أسرى الحوثيين بقبضة ألوية العمالقة وقوات درع الوطن، شاهد اعترافاتهم ولا حوثي يرفع راسه. طبعا منشور مكتب الشيخ حمد فدغم بن راشد الحزمي. سمحني فدغم، أنا مش عارف أقرأ اسمك بشكل جيد لأن أنا ما عنديش ثقافة يعني شوية متطورة في الأسماء اليمنية. مرحبا بك ضمن نادي مفبركي مسبار على أي حال.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأسير محمد إبراهيم طاهر حسن القطوي، محافظة صنعاء، أسرت في جبهة الساحل الغربي، عمري 16 سنة. جابونا الحوثان قاتل باسم الدواعش وما دواعش وأمريكا وإسرائيل، وللأسف لقينا عكس ما كنا نظنه.
4: عاجل جدا جدا، هناك أخطاء بالجملة في الكتابة حتى في اللغة العربية، ولكن على أي حال اهتمامنا اليوم بزيف المنشور من عدمه، وبكل تأكيد الخبر زائف والمنشور الذي رأيناه مضلل، لأن البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أكد أن الفيديو نشره الصحفي اليمني راجح العمري على قناته الرسمية في منصة يوتيوب منذ 25 من شهر 6 من عام 2018 تحت عنوان شاهد أسرى الحوثيين من الأطفال في قبضة ألوية العمالقة الجنوبية، نفس السياق لكن مع اختلاف 8 سنوات. يرتبط المقطع الأصلي بالمعارك والمواجهات العسكرية التي خاضتها ألوية العمالقة والقوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي ومحيط محافظة الحديدة خلال صيف عام 2018، وبالتالي لا صلة له بأي تطورات ميدانية جارية ولا علاقة له بالسياق الحالي. لذلك يفترض أن يتم الانتباه إلى موعد أول النشر، ولذلك نحن نبحث وندقق. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، لذلك نتابع بعد الفاصل في مسبار. غزة، إزالة الأنقاض والأدلة. نعود بعد الفاصل فعودوا معنا.

العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. لم تكتفي إسرائيل في حرب الإبادة على غزة بقتل الإنسان وتدمير البنيان، بل حولت المياه إلى سلاح حرب ضد الفلسطينيين على ما وثقته منظمات دولية. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع الاستهداف الممنهج لمنشآت المياه في غزة، ووثق عبر تحليل البيانات الأممية كيف تفاقمت الأزمة منذ الأيام الأولى للحرب.
1: أسرع أسرع أسرع.
2: يحمل الرجل الماء لعائلته على كف وحياته على الأخرى. هنا في بيت لاهيا يرصده قناص، كما يوثق المنشور في استعادة مدوية لقول محمود درويش: لا الماء عندك ولا السماء. في هذا التقرير يتتبع فريق مسبار في التلفزيون العربي الاستهدافات الأخيرة لمنشآت المياه، ويرصد تضرر مصادر الإنتاج وتهديد عمليات النقل والتوزيع، ويوثق عبر تحليل البيانات الأممية كيف تفاقمت الأزمة منذ الأيام الأولى للحرب. أزمة تشمل خروج الآبار ومحطات التحلية عن الخدمة وتدمير الشبكات ونقص الوقود ومخاطر النقل والتوزيع. في تقريرها الماء سلاحاً، وثقت منظمة أطباء بلا حدود ما وصفته بتوظيف الحصول على المياه والصرف الصحي وخدمات النظافة سلاحاً ضد سكان القطاع منذ أكتوبر 2023. المنظمة وثقت
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
2: 2026. قالت اليونيسف إن سائقي شاحنتين متعاقدتين معها قتلا بنيران إسرائيلية أثناء عملية روتينية لنقل مياه الشرب من نقطة المنصورة شمالي قطاع غزة، وكانت حينها موقع التعبئة التشغيلية الوحيد لخط مياه ميكوروت الإسرائيلي الذي يخدم مدينة غزة. عقب الحادث علقت المنظمة أنشطة متعاقديها في الموقع. تدفع محدودية الإمدادات وتضرر شبكات التوزيع السكان إلى قطع مسافات طويلة والانتظار في تجمعات، وغياب البدائل الآمنة جعل بعض العائلات تشرك أطفالها في البحث عن الماء، ما يعرضهم للصدمات وخطر الاختفاء والإصابة. هذا الخطر البالغ يعكسه مقطع فيديو يظهر أطفالاً أثناء عودتهم من رحلة للحصول على مياه الشرب وسط إطلاق نار كثيف. تعود أزمة مياه غزة إلى طوفان الأقصى، ففي 9 أكتوبر 2023 أعلن وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك يوآف جالانت حصاراً كاملاً على القطاع ووقف إمدادات الكهرباء والغذاء والوقود. بعد يومين توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع لنفاد الوقود، ما أثر على عمل الآبار ومحطات التحلية وخدمات الصرف الصحي. يظهر أيضاً تسجيل مصور متداول وفي الشاشة لقطة ثابتة منه إغلاق خطوط مياه في الأيام الأولى للحرب. وفي 12 أكتوبر كتب وزير الطاقة حينها إسرائيل كاتس أنه لن يفتح أي صمام مياه، تصريح جعل إسرائيل محل اتهام باستخدام المياه أداة ضغط على السكان، خاصة لتزامنه مع توقف الإمدادات عبر خطوط شركة ميكوروت التي أسهمت قبل الحرب بنحو 10% إلى 15% من إمدادات مياه غزة. خرجت عن الخدمة أيضاً محطات تحلية في شمال غرب غزة خلال المراحل الأولى للحرب لنفاد الوقود وللأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. وقالت بلدية غزة إن 75% من آبارها المركزية خرجت عن الخدمة، وإن الأضرار طالت أكثر من 100,000 متر من شبكات المياه. وفي 19 ديسمبر 2023 قالت هيومن رايتس ووتش إن الجيش الإسرائيلي دمر 84% من منشآت الماء في غزة منذ بداية الحرب، وإن أفعاله قد ترقى إلى جريمة إبادة، ومثلت على ذلك بتدمير خزان في مدينة رفح، وهي جريمة وثقها جندي صور المشهد ونشره مرفقاً بتعليق يقول: تدمير خزان الماء احتفاءً بيوم السبت اليهودي. في تحديث للفترة حتى 29 مايو 2026، قالت اليونيسف إن الحصول على المياه لا يزال تحدياً يومياً في القطاع لنحو 1.5 مليون شخص، وأفادت بأن 82% من الأسر مهددة في أمنها المائي، وأن 70% لا يستطيعون تدبر الحد الأدنى، وهو 6 لترات للفرد يومياً مخصصة لأغراض الشرب والطهي، حد أدنى تعجز نسبة كبيرة من الأسر عن توفيره. وفي يوليو 2024 قدرت أوكسفام متوسط كمية المياه المتاحة في غزة خلال فترة التحليل بنحو 4.7 لترات للفرد يومياً لجميع الاستخدامات، مقابل 83 لتراً قبل 7 أكتوبر 2026، بانخفاض نسبته 94%. خلاصة تعني شيئاً واحداً، أن نصيب الفلسطيني من المياه في غزة أقل من الحد اللازم للحياة.
0: هذه المشاهد وهذه التقارير لم تنتهي بانتهاء إطلاق النار الكثيف، لأن إطلاق النار مستمر في غزة، والقتل مستمر والإبادة مستمرة بطرق مختلفة، وإسرائيل التي تريد تهجير أهل غزة والقضاء عليهم وإن استلزم الأمر إبادتهم كلهم لن تتوقف إلا إذا اضطرت إلى ذلك، ولا بد أن تضطر. إلى فقرة تصريحات متناقضة، والتي تعرفون كم أحبها لأن التناقض والتباين يكشف الحقيقة. هذه المرة نأخذكم فيها إلى كييف، يعني الحقيقة من باب التنويع عن نجم نجوم الفقرة، الرمز الأيقوني لهذه الفقرة، دونالد ترامب الذي يتربع على عرش التناقض، وقد قررنا أن ننشئ جائزة دونالد ترامب لأكبر متناقض. عموما سنأخذكم إلى قضية القاضي الأول في أوكرانيا روسلان كرافشنيكو أو المدعي العام. قضية أعزائي لبسطها لكم، أتت على خلفية استقالة المدعي العام روسلان كرافشنيكو الذي لم يستطع الحفاظ على منصبه بعدما تورط نائبه في حماية مراكز اتصالات متخصصة في عمليات الاحتيال الهاتفية، يعني من الآخر قضية فساد. وطبعا الحكومة الأوكرانية مش ناقصة، فهي من يوليو الفائت، من 7 الفائت، تروح قضية فساد تيجي قضية فساد، رايح جاي جاي، متعود. المدعي العام الشاب وعمره 36 ليس متورطا شخصيا قضائيا، لذا وفي نهار الاثنين السابع من سبتمبر أيلول 2026 وصف الضغوط الممارسة عليه عقب تفجر فضيحة الفساد الكبرى المعروفة بعملية قرض بأنها محاولات للضغط السياسي، مؤكدا أنه لا يخطط لتقديم استقالته طوعا من منصبه. وتعليقا على تحقيقات المكتب الوطني لمكافحة الفساد NABU والادعاء المتخصص SAPO، شدد الرجل على أنه لم يتخذ قرارا بالاستقالة، وأن إقالته إن حدثت يجب أن تسلك مجراها الدستوري والقانوني المعتاد عبر البرلمان والرئاسة. وبعد ساعات قليلة من اليوم نفسه، بين مساء 7 وصباح 8 من سبتمبر، أعلن كرافشنيكو عبر قناته الرسمية على تطبيق تيليجرام أنه قدم استقالته رسميا للرئيس فولوديمير زيلينسكي والبرلمان الأوكراني، واصفا القرار بأنه خطوة سياسية واعية والدستور وقال إنه أراد تجنيب تحويل هيئة الادعاء العام إلى أداة للتجاذب السياسي، مع تكرار تمسكه بنفي كافة التهم الموجهة لمؤسسته. أما لماذا قبل فولوديمير زيلينسكي الاستقالة، فببساطة لمنع ارتداد الأزمة أو أثارها إلى ملف الدعم الغربي أو شركاء الدوليين المشترطين لحزمة الإصلاحات ومحاربة الفساد. وبين لن أستقيل وأستقيل نصف نهار فقط، وقضية ستستمر بكل تأكيد لفترة طويلة، أقلها إعلاميا، وبالتأكيد بعد الحرب ممكن نشوف أشياء ما يعلمها إلا الله. إلى الفقرة التي نختم بها حلقتنا كل مرة، وهي فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا. للأسف هذه المرة عن جريمة جديدة ترتكبها دولة الاحتلال في أراضينا العربية المحتلة. في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتراكم ملايين الأطنان من الركام والأنقاض التي تحاصر جثامين آلاف المفقودين وتحتفظ بالشواهد على جرائم الحرب، تزداد المخاوف من مساعي سلطات الاحتلال للبدء بعملية إزالة شاملة للأنقاض، مما قد يؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية وحرمان العائلات الفلسطينية من انتشال رفات ذويها وتوثيق مصيرهم. وفي تصريحات صحفية حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي من أن عمليات تجريف الركام التي تفرضها إسرائيل في قطاع غزة قد تؤدي إلى إتلاف أدلة ثابتة حول وقوع جرائم وحشية، فضلا عن منع التعرف على بقايا جثث الضحايا المنتشرة أسفل الأنقاض. وقد أوضحت التقديرات الأممية أن الحرب التي شنها الاحتلال منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 خلفت نحو 61 مليون طن من الحطام والأنقاض في مختلف أنحاء قطاع غزة، وهي كمية هائلة يتطلب رفعها وإزالتها في مدة لا تقل عن 7 سنوات متواصلة من العمل. وتشير التقديرات الفلسطينية إلى وجود أكثر من 8000 جثمان مفقود لا تزال مطمورة تحت كل هذا الركام، مما يجعل أي خطوة غير مدروسة بمثابة دفن أخير للحقيقة وإفلات دائم للفاعلين من العقاب. على أي حال أثق في التاريخ، وإن كان هذا التاريخ لم ينصفنا كثيرا، لكن في قضية مثل هذه فلابد أن يتعلم التاريخ أيضا من أخطائه. وعلى أمل ألا تدفن حقيقة الإبادة في غزة وأن تأخذ هذه القضية حقها في الاهتمام رغم اشتعال قضايا أخرى في المنطقة، يكمل مسبار رصده لكل الأخبار ولا يسدل الحق ولا الستار، ليقول للمفبركين نحن لكم بالمسبار. إلى اللقاء.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

العربي اليوم من رسيل، أهلا بكم ونبدأ بالعناوين. جماعة أنصار الله الحوثيين تسيطر على المخا، ومجلس القيادة اليمني يحذر من امتداد الصراع إلى البحر الأحمر وقناة السويس. موقع جبل الفأس النووي الإيراني إلى الواجهة، هل يفتح ترامب الباب لتصعيد الحرب؟ الآلية الخماسية تدخل على خط الحوار السوداني وتؤكد أن الأولوية هي وقف الحرب قبل إطلاق أي عملية سياسية. وفي العربي اليوم أيضا، الاتحاد العام التونسي للشغل يرفع سقف تصريحاته ملوحا بالإضراب، ويتهم السلطة بالفشل والتفرد بالقرار السياسي.

0: أهلا بكم مشاهدينا.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية FM.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: القوات الحكومية استهدفت مواقع للحوثيين وتحصينات في جنوب مأرب وغربها بمسيرات ورجمات صواريخ. القوات الحكومية تتحدث أنها أحرزت تقدمات نسبية في المناطق الجنوبية لمأرب، تحديدا في منطقتي العكد باتجاه الجوبة الخاضعة لسيطرة الحوثيين. إذن الجبهة أو تصعيد العمليات العسكرية تشهد تصعيدا كبيرا في اليمن، وليس فقط في الساحل الغربي الذي شهد تطورا هو الأبرز في تاريخ الحرب اليمنية. نعم، بعد هذا أيضا أطلق الرئيس اليمني بأن ميناء المخا ليس شأنا ميناء باب المندب أو مضيق باب المندب ليس شأنا داخليا فحسب، وإنما أيضا شأنا محليا وعربيا وإقليميا ودوليا، وهذا يعني اعتراف ضمني من الرئيس رشاد العليمي يطلب جهود تكاتف المجتمع الدولي في عملية تشاركية لإخراج الحوثيين وعدم وصولهم كذلك إلى باب المندب. هذه التطورات البارزة في اليمن. كذلك شنت السلاح الجو اليمني طائرات حربية تابعة للجيش اليمني استهدفت عددا من مواقع الحوثيين وآلياتهم العسكرية في مديرية ذباب، آخر موقع عسكري وصل إليه الحوثيون خلال العمليات العسكرية.
1: شكرا جزيلا لك يا عمر المغرمي من عدن. شكرا جزيلا. نتابع الآن مشاهدينا مع زميل براء لمحمد خارطة توزع السيطرة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. إذن براء، عمر كان يحدثنا عن حركة نزوح كثيفة والناس تبحث عن الأماكن الآمنة. سنتابع معك الآن يعني كيف يبدو المشهد الميداني. تفضل.
2: نعم وعد، شكرا لك. مشهد جديد يتشكل في اليمن، فبعدما رفعت الحكومة السقف وأعلنت أن سقف عملياتها وهدفها الأساسي السيطرة على صنعاء واستعادة السيطرة عليها، لكن تحول دراماتيكي نفذته جماعة أنصار الله الحوثيين في كل من الحديدة وكذلك في تعز أسفر في المقابل عن خسائر هناك. في الحديدة أحكم الحوثيون السيطرة على ما تبقى منها باستعادة حيس والخوخة، لكن التطور الأبرز كان في تعز. فإذا ما اقتربنا بالخارطة من تعز نشير إلى هذه المناطق، نتحدث عن المناطق الغربية من المحافظة التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية في كل من البرح ومقبنة وموزع والكتحة وكذلك الوازعية. هذه المناطق كانت عمليات السيطرة فيها تتراوح مداً وجزرا بين الطرفين قبل أن تتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين اليوم وتحسم القتال فيها. حيال ذلك انسحبت قوات طارق صالح التي كانت تتمركز في المخا لتتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين إليها وتتمكن من السيطرة على المخا بدون أي قتال، ولتصبح بعيدة عن مضيق باب المندب بمسافة تقدر بنحو 55 إلى 60 كيلو متر. ومن بعد المخا بطبيعة الحال تقدموا وسيطروا على كل من جزر جبل زقر وحنيش الصغرى وكذلك حنيش الكبرى في قلب البحر الأحمر. وفي حال تقدمهم إلى باب المندب وتمكنهم من السيطرة عليه، يصبح الساحل الغربي لليمن كاملا تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين. بالنسبة لما تبقى من المحاور، فهنا نتحدث عن هدوء نسبي في بعضها. نتحدث على سبيل المثال عن محور البيضاء، القتال فيه بات هادئا، والقوات التي كانت تحاول التقدم باتجاه مناطق الحوثيين توقفت، والحال نفسه في مأرب. لكن نتحدث عن بعض المناوشات في جنوبها، إلا أنه في الجوف لا تزال الوتيرة مرتفعة. جماعة أنصار الله الحوثيين عاودت الإمساك بزمام السيطرة والمبادرة في بعض المحاور فيه. فإذا ما تحدثنا على سبيل المثال عن منطقة اليتمة، هذه المنطقة تمكن الحوثيون من استعادتها بعد أن تقدمت القوات الحكومية فيها. في منطقة معسكر اللبنات حيث نشير على الخارطة، هذه المنطقة كانت القوات الحكومية على وشك أن تحكم السيطرة عليها، لكن الآن تدور اشتباكات عنيفة في هذه المناطق. وهنا في مديرية خب والشعف حيث نشير على الخارطة والتي تصل حدودها إلى هذه الأنحاء، تدور اشتباكات فيها دون تمكن من حسم السيطرة. هي مديرية كبيرة تصل حتى حدود السعودية، وبذلك مساعي القوات الحكومية بالتقدم نحو مدينة الحزم قلب محافظة الجوف بات أصعب في ظل التصديات التي تقوم بها جماعة أنصار الله في هذه المحاور بشكل عام. ومع تطورات اليوم نتحدث عن اتساع مساحة سيطرة الحوثيين في الخارطة. فمنطقة الحديدة هذه المنطقة التي كانت ليست كلها بشكل كامل تحت الحوثيين، كان هناك جيوب فيها لصالح القوات الحكومية باتت لهم بالكامل، وتعز التي كانت السيطرة فيها تتقسم ما بين الحوثيين وما بين القوات الحكومية بات القسم الأكبر منها لصالح الحوثيين، فيما يواصلون إحكام السيطرة على مناطق مثل إب وريما وذمار والبيضاء وصنعاء والمحويت وعمران وحجة والقسم الأكبر من محافظة الجوف بشكل عام. يعني نتحدث عن المناطق المشار لها باللون الأصفر، أما مأرفة لا تزال السيطرة فيها تتوزع وتتقسم بين الحوثيين وبين الحكومة. بطبيعة الحال ما تبقى من مناطق يشار لها باللون الأخضر على الشاشة تقع تحت سيطرة الحكومة والقوات المتحالفة معها. دائما نتحدث عن القوات المتحالفة مع الحكومة، دعونا نشرح من ماذا يتشكل هذا المعسكر المناهض للحوثيين. إذا ما نظرنا إلى هذه الصورة فنشير أولا إلى الجيش الوطني، هو القوة النظامية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ينتشر في محافظات عدة ويعتبر العمود الفقري للعمليات ضد الحوثيين. إلى جانبه تقاتل ألوية مثل ألوية العمالقة، هي قوة قتالية ذات أغلبية جنوبية، أي ما كان يعرف بمحافظات الجنوب، شاركت في معارك الساحل الغربي ثم في شبوة ومأرب والبيضاء، وتظهر اليوم في محاور غرب تعز وجنوب الحديدة. أما قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح تشكلت عام 2017، وكان يتركز وجودها في المخا وباب المندب وغرب تعز وجنوب الحديدة قبل أن تنسحب منها اليوم. هنالك أيضا قوات درع الوطن، هذه القوات هي قوات احتياط وإسناد ترتبط مباشرة برئاسة مجلس القيادة الوطني. يضاف إلى هذه القوات أيضا قوات المقاومة الشعبية والقبلية، وهذه ليست قوة واحدة مجتمعة باسم قيادة واحدة، بل هي مجموعات عدة من أبناء القبائل والمناطق التي واجهت تمدد جماعة أنصار الله الحوثيين منذ بداية الحرب، وتساند القوات الحكومية في جبهات عدة. وكذلك لا نغفل عن قوات كانت فاعلة فيما مضى لكن اليوم تنشط أكثر داخل محافظاتها، فعلى سبيل المثال قوات النخبة الحضرمية وكذلك القوات التهامية وغيرهم. إلى هنا آخر التطورات، أما الآن فعودة لك وعد.
1: شكرا جزيلا لك براء. الآن معنا من الرياض عارف أبو حاتم مستشار وزارة الإعلام اليمنية، أهلا وسهلا بك معنا. سقوط المخا بيد الحوثيين ما الذي يعني؟ هل هو كما قال طارق صالح محاولة إعادة تموضع، أو هو تطور خطير وأكبر من قدرة الحكومة اليمنية على التعامل معه كما يعني تشير تصريحات العلامي؟
3: ما بين الرأيين رأي، التطور خطير فعلا بالنظر إلى أمرين اثنين، الموقع والعتاد. هذه ميناء المخا، هذا على بعد كيلومترات من باب المندب، هذا على يطل على جزر حنيش الصغرى وحنيش الكبرى والزقر، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي. وكذلك إلى العتاد، كان هناك عتاد عسكري ضخم جدا وجدا وجدا، لكن الحرب سجال. وكان العميد طارق أو الفريق طارق حين قال بأن هو أعطى.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: في انتظار مساعدة دولية أو إقليمية، هناك أيضا في انتظار أي مساعدة خارجية لليمن، هناك أسئلة تطرح حول قدرة الجيش اليمني على الأرض. لمح إليها اليوم أيضا طارق صالح عندما قال إنه يجب يعني إعادة تشكيل صفوف الجيش، وتحدث عن اختراقات حوثية ضمن صفوفه. السؤال، هل يمكن فعلا إجراء يعني أي تعديلات اليوم في ظل احتدام المعارك على الأرض؟
3: شخصيا أتوقع أن يكون هناك مدد أكبر من قوة الوحدة الحماية الرئاسية ومن قوة الطوارئ ومن قوة العمالقة، فالمسألة مهمة جدا. عندما حكم الحوثي القبضة على تعز، فمعنى ذلك أن عدن بكل ما فيها من لهج إلى عدن تحت مرمى الحوثي، من المقاطرة والقبيرة سيكون على مرمى صاروخ واحد من الحوثي. مسألة في غاية الأهمية، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، حين نطلب من المجتمع الدولي سمدها، ليس أن نطلب منه مساعدة بل حماية مصالحهم، تجارتهم، نفطهم، غازهم. من أين يأتي؟ يأتي من دول الخليج عبر باب المندب وهرمز. هذه ليس فضلا منا، هذه مصالحكم احموها. نحن ربما نكون أقل المتضررين بالنظر إلى حجم الضائل للتجارة اليمنية، لكن انظروا ما الذي سيحل بكم إذا ما حول الحوثي هذا إلى مورد للدخل، سيكون أقوى ميليشيا على وجه الأرض إذا ما حولها للترزق والاكتساب. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، الميليشيات الحوثية كما أسلفت لم يعدها خطر محلي، ولم تتعد تعامل مع اليمن كأنها ميليشيات كما كانت تقول في السابق ذات مظلومية وتسعى لانتزاع حقوقها، بل صارت تمثل خطرا ومدجرا لبيع السلاح في القارة في شرق افريقيا. نعم. كله. وهناك تقارير امريكية مؤكدة عن شغل الحوثي في جنوب السودان وفي دشاد وفي الصومال وفي مع الشباب الجماعات الجهادية في الصومال. واحمد اللي ربطوه احمد حلمي سمتر اعترف بانه اخر دفعة وصلهم من جليب الصومالية الى صعدة كانوا 400 شاب صومالي. يعني هذا صار يؤثر على تجارة، لاعب أساسي في تجارة السلاح والمخدرات والمشتقات النفطية في شرق إفريقيا بالكامل.
2: نعم.
3: مسألة أكبر من حجم اليمن في تقديري، وأكبر من قدرة الجيش. نعم. اليمني.
2: كل الشكر لك من الرياض عارف أبو حاتم، مستشار وزارة الإعلام اليمنية، شكرا جزيلا. العمليات العسكرية على مقربة من باب المندب ليست بمنأى عن الحرب الأمريكية الإيرانية في مضيق هرمز. هذه الحرب يطمح ترامب أن تتواصل في حال استمرار ولايته الحالية. كيف ذلك؟ بالعقوبات والكباش في مياه هرمز بين سفن الحرس الثوري وألغامه والسفن الحربية الأمريكية، أو بالضربات على القطاعات الحيوية والنووية. وليس صدفة أن تتزامن تصريحات ترامب المكررة عن موقع جبل الفأس الإيراني مع صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شبكة CNN وتقول إنها تظهر نشاطاً مكثفاً داخل الموقع. وكالة بلومبرغ نقلت كذلك عن وكالة الطاقة الذرية تأكيدها وجود أنشطة نووية في جبل الفأس. كل التحشيد الكلامي يعوم الملف النووي الإيراني من بوابة هذا الموقع، فماذا نعرف عنه؟ جبل الفأس يقع في أصفهان على بعد 225 كيلومترا جنوب طهران، وكيلومترين فقط من منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم، بينما تحيط به تضاريس صخرية معقدة توفر له مستوى من التحصين. أعمال التشييد، تشييد الموقع، بدأت عام 2020 عقب اندلاع حريق في منشأة ناتانز. والسياج الأمني المحيط بجبل الفأس يرتبط بالسياج المحيط بناتانز. أما النقطة الأخطر فهي أن الموقع عبارة عن شبكة أنفاق داخل جبل صخري على عمق 100 متر على الأقل، بحسب تقرير صادر عن معهد العلوم والأمن الدولي. لذلك هناك شكوك جدية في قدرة القنبلة الأمريكية الخارقة للتحصينات على تدمير أجزاء منه. شبكة CNN قالت إن تحليلاً لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية كشف أن أعمال البناء في الموقع تحولت من مرحلة الحفر النشط إلى ما يرجح أنها أعمال بناء داخلية وتعزيزات خارجية تحوله إلى حصن، وأنه صمم لخدمة أغراض ترتبط بالبرنامج النووي. كما كشفت الشبكة أن وكالة تابعة للبنتاغون وقعت سابقاً عقداً بأكثر من مليون دولار يهدف إلى إصلاح منشأة تحت الأرض بولاية نيو مكسيكو تتشابه طبيعتها مع خصائص جبل الفأس لمحاكاة اختبار ذخيرة، بالتزامن مع مساعي الجيش الأمريكي لتطوير قنبلة خارقة للتحصينات من الجيل التالي تكون قادرة على إصابة أهداف مدفونة على أعماق أكبر. الآن معي من طهران أمير جابر مراسل التلفزيون العربي، ومن واشنطن مراسلنا عماد الرواشتة. أهلا بكما أمير، أبدأ معك. ماذا تقول طهران عن هذه التهديدات فيما يخص جبل الفأس، وأيضا عن موضوع التخصيب خاصة بعدما أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ بعض الوقت؟
4: نعم، وعد، دعيني أبدأ من أن طهران تقرأ تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكل ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وخاصة جبل الفأس بأنه هو تحضير لربما هجوم جديد على المنشآت النووية وجبل الفأس في محافظة إصفهان في وسط البلاد، خاصة هناك تذكير

0: ممثل إيران في المنظمات الدولية في فيينا يقول بأن كل هذه النشاط الوكالة الدولية والقرار قرار بإحالة الملف إيران النووي للمجلس الأمن الدولي يأتي في إطار استسلام إيران في البرنامج النووي الإيراني، ولذلك يقول بأن إيران لن تخضع لهذه الضغوط الإعلامية ولتصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يؤكد على أن إيران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن الواضح من وجهة نظر إيران بأن بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية هناك صعوبة للتوصل إلى هذه المنشآت، ولا يمكن السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تصل إلى هذه المنشآت والتأكد من سلامة مخزون إيران لليورانيوم المخصب. نتحدث عن مخزون بكمية 400 كيلوغرام بنسبة 60%. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول بأن هذه الكمية متواجدة في إصفهان، متواجدة في منشأة نطنز النووية، ولكن إيران تنتهج سياسة الغموض فيما يتعلق بمخزون اليورانيوم وفيما يتعلق بمنشآتها النووية والبرنامج النووي الإيراني بشكل عام. تقول بأن هذه السياسة هي الناجحة الآن في ظل الضغوط الأمريكية والهجمات الأمريكية على المفاعل والمنشآت النووية في عموم المحافظات الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك أمير جابر من طهران، وأنتقل إليك في واشنطن. عماد، الرئيس ترامب قال قد نضطر لمهاجمة جبل الفأس، هل تزداد المؤشرات على استعداد واشنطن للقيام بعملية عسكرية هناك، خاصة بعد تقرير الوكالة الدولية؟
2: بالفعل هناك تسخين واضح وعد منذ 3 أيام، أول مرة صرح فيها الرئيس الأمريكي عن احتمال قصف موقع فأس قريبا جدا كما قال إذا رصد أي تحركات هناك، وقال بأن الأقمار الصناعية الأمريكية تراقب أي تحركات هناك. حتى تلك اللحظة قبل 3 أيام لم يكن هناك أي مؤشر على أن هناك تحركات، لكن بعد تصريح الرئيس الأمريكي بيوم واحد نشر مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية تقريرا، وهو ثينك تانك مقرب من الإدارة الأمريكية أو معهد أبحاث مقرب من الإدارة الأمريكية، نشر تقريرا قال فيه بأن صور الأقمار الصناعية التي حللها المركز تشير إلى أن هناك تحركات تاريخية كما وصفها بالقرب من جبل فأس، وأن هناك حركة عمران حول هذا الجبل. ثم خرج الرئيس الأمريكي للمرة الثانية يوم أمس في اجتماع الحزب الجمهوري وأشار مرة أخرى لتحركات عند جبل فأس. هذا يوحي وكأن الولايات المتحدة بالفعل ترتب شيئا ما. زاد من هذا التكهن قوة قول الرئيس الأمريكي أن الحرب ستنتهي فورا حسب تعبيره، فورا بعد انتهاء الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر المقبل. هذا أوحى للبعض بأن ربما الرئيس يفكر بعمل عسكري حاسم بعد الانتخابات النصفية. طبعا هذا كله في إطار التكهنات، لكن التسخين باتجاه هذا الجبل وهذا الموقع الذي تنقل وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مصادر تسرب من داخل الإدارة الأمريكية أن أجهزة الطرد المركزية الإيرانية جرى نقلها بعد أن تم استهداف البرامج النووية الإيرانية قبل عام، جرى نقل هذه الأجهزة أجهزة الطرد المركزي إلى جبل فأس أسفل الأرض. لكن وأخذ هي آخر نقطة، وسائل الإعلام الأمريكية أيضا تتحدث نقلا عن مصادر عن أن حتى طائرات B-52 بما تحملهم من قنابل عالية الوزن 3000 طن لن تتمكن من الوصول إلى
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: وما هي السيناريوهات التي يمكن أن تنتهي إليها هذه الجلسة؟
1: نعم، هذه التطورات التي شهدناها في الساعات الأخيرة والتي أعقبت رسالة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن، يعني تابعتها الولايات المتحدة عن كثب واتخذت بشكل فوري تقريبا خطوات لترجمة هذه التطورات من خلال الاستعداد حاليا لطرح مشروع قرار. هذا ما وصل إلينا من مصادرنا في مجلس الأمن. من بين هذه المصادر دبلوماسي رفيع أكد أن الترقب قائم حاليا لمشروع قرار أمريكي في الأيام القليلة المقبلة، ربما في وقت مبكر من مطلع الأسبوع المقبل، ومن المفترض أن هذا التحرك الأمريكي سيهدف إلى اتخاذ إجراءات في شأن ملف إيران النووي. من الواضح اللغة التي كانت استخدمت في جلسة مجلس الأمن صباح اليوم بتوقيت نيويورك. في البيان الأمريكي أشارت نائبة المبعوث المندوب الأمريكي في الولايات في الأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة عازمة على أن تتخذ إجراءات للتأكد من التقيد بمبدأ عدم الانتشار بناء على ما اتخذته الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قرارات، ومنها القرار الأخير الذي أحيل إلى مجلس الأمن. السيناريو المرجح في ضوء هذه البيانات والمواقف أن روسيا من الآن تستعد لاتخاذ موقف معارض لمثل هذا التحرك، وهذا ما كان واضحا في بيان مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا في جلسة اليوم، إذ قال إن روسيا تعارض أن تستخدم الدول الغربية مجلس الأمن لتنفيذ أجنداتها، وكذلك عارض من حيث المبدأ أي إجراءات في هذا الشأن. هناك مسألتان أساسيتان تتعلق بملف إيران النووي حاليا. الأولى تتعلق بما يعرف بمدى التقيد compliance، وهو ما تولته الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتضمنه كتابها إلى مجلس الأمن. والقضية الأخرى تتعلق بلجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن التي يعني تشهد عراقيل عدة في عملها. أبرز هذه العراقيل تتعلق بتعيين رئيس للجنة وأعضاء في فريق الخبراء التابع للجنة، إذ أن روسيا والصين تعارضان هذا التعيين، وهو ما عطل القيام بهذه التعيينات على مدى أكثر من عام. بالتالي هناك مستوى إجرائي يشهد تعطيلا في مجلس الأمن، والمستوى السياسي نتوقع أن يعني يتطور نحو مواجهة دبلوماسية حول طاولة مجلس الأمن عند طرح مشروع القرار في هذا الشأن.
0: شكرا جزيلا لك من نيويورك نبيل أبي صعب مراسل التلفزيون العربي. بقايا سفينة مستهدفة شمال مياه مضيق هرمز، هذا ما رصدته كاميرا التلفزيون العربي في هذا التقرير لمراسلنا ياسر مسعود، نتابع.
2: هذه واحدة من السفن المستهدفة في شمال مضيق هرمز وبالقرب من موانئ بندر عباس. لا معلومات دقيقة بشأنها، ولكن وفقا لتقديرات أصحاب القوارب ومن الصيادين في مدينة بندر عباس، يقال بأن هذه السفينة هي إيرانية واستهدفت خلال المواجهات منذ أشهر، وهي على هذا الحال ولم يتم رفعها من المكان. ما يجري الحديث عنه هو أن هناك العديد من السفن التي استهدفت خلال المواجهات، ربما تقدر بعشر سفن مدنية في التجارة البحرية. هذا ما يجري التأكيد عليه حتى الآن، وكل المعلومات المتوفرة بشأن هذه السفينة. ولا تزال حركة السفن على حالها تحديدا في الممرات الشمالية من مضيق هرمز، فكما يبدو العشرات من السفن والناقلات النفط والغاز مكدسة في هذه المنطقة تحديدا، ولا تزال المخاوف قائمة من تجدد الاشتباكات والمواجهات. آخر الأصوات التي سمعت ليلة أمس تحديدا في ميناء سيريك الذي يبعد من هنا نحو 150 إلى 200 كيلومتر، وكذلك سمعت في جزيرة قشم وأيضا سمعت في مدينة ميناء. لا أحد يتحدث عن مصدر هذه الأصوات، ولذا ذهبت التوقعات لاحتمالية أن تكون إطلاقات نارية من بحرية الحرس الثوري لسفن حاولت المرور دون إذن منها. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مياه هرمز الشمالية.
0: حرب لا خواتيم لها حتى الآن في الشرق الأوسط، وأخرى كذلك مستمرة منذ 5 أعوام في السودان. الهجمات المتبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا تزال تخرق الهدوء الحذر في الخرطوم وأم درمان. التجارب السابقة أخفقت في جمع طرفي الحرب على طاولة واحدة، وفي هذا الإطار تحاول الآلية الخماسية إحداث ثغرة تهيئ الظروف لاستئناف المسار السياسي السوداني وقبل إطلاق صفارة بدء أي عملية سياسية. علامات استفهام كثيرة تخرج إلى فضاء التساؤل عن الضمانات وبرنامج الحوار وشروطه.
3: عقدنا اجتماعا مشجعا للغاية مع رئيس المجلس الانتقالي، وناقشنا سبل المضي قدما في العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السودانية وما يمكن فعله بشكل مشترك على الصعيد السياسي وفي الأقاليم، وكيف يمكن أن نعيد الانتظام لتعزيز انخراطنا في التعاون المشترك.
0: فيما يبدو وكأنه انتقال من فكرة عقد حوار سوداني سوداني إلى التنفيذ، ما هي المحطات التي مر بها؟ بدأ المسار الأخير من برلين بدعوة خرجت بها أطراف مدنية وسياسية سودانية على هامش المؤتمر الدولي الثالث بشأن السودان وبثوابت أساسية: إنهاء الحرب، حماية المدنيين، وإطلاق عملية شاملة. المؤتمر دعمته الآلية الخماسية، وفي أديس أبابا أجرت الخماسية مشاورات مع طيف من القوى السياسية والمدنية، والملف الأساسي هو تشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني، ومن المشاورات الاستكشافية إلى مناقشات على مستوى قيادات الكتل والأحزاب السياسية. حددت الخماسية والقوى ضوابط، أهم هذه الضوابط أن يكون الحوار شاملا للمكونات بملكية سودانية ويحافظ على وحدة البلاد مع خفض التصعيد وحماية المدنيين. الدعم السريع لم يبدي ردا واضحا على الدعوة للحوار، إلا أن الجيش بقيادة البرهان أعلن دعمه للمسار، بل وأعطى مباركته لمبادرة التهيئة للحوار السوداني والتي أطلقتها لجنة مستقلة الشهر الماضي، وكذلك فعل الاتحاد الإفريقي. أما الخطوة الأبرز من قبل البرهان فكانت إصدار قرار بشطب البلاغات الجنائية بحق سودانيين يشاركون في الحوار المرتقب ومنحهم حصانة مؤقتة طوال فترة الحوار. الآن معي من القاهرة طاهر المعتصم، رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة المستقلة. أهلا وسهلا بك معنا سيد طاهر. يعني بالنسبة إلى التجارب السابقة، كيف تقرأ تصريح العقار الذي قال فيه أنه وقف الحرب هو شرط أساسي قبل بدء أي حوار؟
4: تحياتي لك سيدتي وللمشاهدين الكرام. السودانية في منحنيات الصراع العسكري ومنحنيات الصراع السياسي العام الرابع، مؤكد أنها تمر بلحظة حرجة جدا جدا. كما ظهر في التقرير، الخماسية الدولية حاولت خلال الفترة الماضية أن تجمع الأطراف السياسية والمدنية. ظهرت بالمقابل في أغسطس الماضي مجموعة مستغلة أعلنت أنها ستدعو لحوار سوداني سوداني داخل السودان. وجهت دعوة هذه المجموعة التي باركها البرهان برفض من قبل قوى أساسية وبتحفظات من قبل قوى سياسية أخرى. هنا أذكر مجموعة صمود رفضت في بيان في 23 أغسطس، والكتلة الديمقراطية أيضا قبل يومين أصدرت بيان أبدت تحفظها. بالتالي الآن هناك محاولة
0: برأيك لأي أسباب يعني هذا التحفظ؟ ما هي العقبة الأبرز التي تمنع بعض الأطراف من التجاوب؟
4: بحسب ما أصدروه من بيانات، البعض يقول أنها لجنة لتهيئة الحوار في مناطق خاضعة فقط لسيطرة الجيش السوداني، وتستثني المناطق الأخرى والمواطنين في المناطق الأخرى. وأيضا ما أعلن عن أنها لم تذكر مسألة السلام وإنهاء الحرب. هذه كلها أسباب دعت مجموعة صمود وتحفظت عليها الكتلة الديمقراطية. والآن الخماسية في تقديري تحاول أن تلم شعث هذه التناقضات عبر معالجة نواقص الحوار الداخلي الذي أعلن بترتيبات. أيضا هناك تصريح مهم أعلنه بين شمباز عضو الآلية الخماسية ومسؤول الاتحاد الأفريقي السفير محمد بن شمباز عن أن ليس هناك حل عسكري، وأن الحوار السياسي يجب أن يرتبط بتقدم ملموس في مسألة وقف العدائيات. هذه التصريحات توضح بجلاء أن الحوار يجب أن يكون شامل للجميع، أن يكون تتوفر فيه كامل الضمانات للجميع، أن يكون مرتبط بوقف للعدائيات وبحماية المدنيين.
0: نعم، طيب تتحدث عن أن الآلية الخماسية تسعى لإقناع جميع الأطراف، ولكن هل لديها أي أدوات للضغط سواء لإقناع الأطراف أو يعني أي خطوات عملية يمكن القيام بها لوقف إطلاق النار؟
4: الخماسية ليست معنية بمسألة وقف إطلاق النار، إذ أن اتفاق جدة الذي تم في مايو 2023 واتفقت فيه الأطراف على نسبة كبيرة من القضايا هو المرجع الأساسي لمسألة الاتفاق العسكري أو التفاوض العسكري، سميه ما شئت. أما التفاوض السياسي فالخماسية تملك أدوات عبر لقاءاتها السابقة والتأكيدات التي أخذتها من القوى السياسية والمدنية بالانخراط في عملية حوار سوداني سوداني مملوك للسودانيين.
0: شكرا جزيلا لك من القاهرة طاهر المعتصم، رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة المستقلة، شكرا جزيلا. إلى التصعيد در، شعار المرحلة المقبلة للاتحاد العام التونسي للشغل. الاتحاد وضع محددات المرحلة المقبلة ومن ضمنها خطة عاجلة للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي لحماية المقدرة الشرائية ومقاومة الاحتكار والفساد وإنقاذ القطاعات الحيوية كما قال. واللافت أن الاتحاد رفع سقف لغته محملا السلطة مسؤولية العجز عن معالجة الأزمات والفشل في إدارة الشأن العام والتفرد بالقرار وغياب الحوار. الاتحاد فوض مكتبه بوضع خطة نضالية متصاعدة وصولا إلى الإضراب العام بالتشاور مع قوى المجتمع المدني، داعيا الهياكل النقابية للاستعداد للمرحلة المقبلة. ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل من أعرق المنظمات النقابية، ينسق في خطواته ضمن إطار مشترك مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين. محور تركيز هذا الإطار التونسي جملة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية كالتراجع في الحريات العامة والعمل النقابي والاعتقالات السياسية. انقطاع الكهرباء هو أيضا شكل إحدى الأزمات، مع العجز عن مجاراة الطلب المرتفع على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى قياسي واضطرابات في التزويد بالمياه بعدد من الولايات. منظمات حقوقية تونسية تحدثت كذلك عن وفيات داخل السجون على خلفية الإجهاد الحراري وتدهور ظروف الاحتجاز واكتظاظ الزنازين. أزمات بلا حلول يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل، لأن السلطة كما يرى أخفقت في التدخل الاستباقي لمعالجة الأزمات المتراكمة اجتماعياً واقتصادياً. الاتحاد لم يحدد موعد الإضراب العام بعد، لكن من بين الخيارات المطروحة تنظيم مسيرة وطنية بمشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني ونقابات عمالية ومنظمات حقوقية. للنقاش الآن معنا من تونس المحلل السياسي طارق الكحلاوي، أهلا بك معنا سيد طارق. إذن الاتحاد التونسي للشغل يصعد كثيرا، لماذا الآن؟
5: الحقيقة هو حدث مؤتمر للاتحاد منذ حوالي 6 أشهر انبثقت عنه قيادة جديدة للاتحاد العام التونسي للشغل. أتى هذا المؤتمر بعد صراع طويل داخل الاتحاد نفسه حول التكتيكات الواجب اتباعها تجاه السلطات. من المعلوم أن السلطات التونسية عمليا ترفض التفاوض في ملفات اجتماعية منذ أكثر من عام مع المنظمة النقابية الرئيسية في تونس والأقدم، وهذا أدى إلى حالة نوعا ما حالة قطيعة بين هذه المنظمة الرئيسية التي تمثل مئات الآلاف من الموظفين والعمال في الوظيفة العمومية، القطاع العمومي وفي القطاع الخاص. ولهذا السبب يعني نشأ، كان هناك تصور حول إضراب عام في 26 يناير الفارط، وصار خلاف داخل الاتحاد. كان هناك توجه داخل الاتحاد يمكن اعتباره أكثر اعتدالا، يؤجل الإضراب العام ويريد توحيد الصف النقابي قبل ذلك من خلال مؤتمر داخلي يجدد القيادة النقابية، وهو ما حصل في بعد تأجيل الإضراب العام. لكن تم التمسك بمبدأ الإضراب العام في ذلك المؤتمر، وطلبت القيادة الجديدة الحوار مع السلطات، لكن السلطات لم تستجب لذلك حسب القيادة النقابية، بما أدى إلى القيام بإضرابات قطاعية في عدد من القطاعات، منها قطاع البنوك، قطاع المناجم الذي حدث منذ حوالي الأسبوع. وهذا البيان، بيان الهيئة الإدارية الوطنية وهي أهم يعني إطار يشرف على الاتحاد، يعني أهم المكتب التنفيذي الوطني ويمثل عديد النقابات داخل الاتحاد العام للشغل، تمسك بالعودة لمبدأ الإضراب العام. ولكن يعني البيان يوضح أنه قبل الذهاب إلى الإضراب العام من المهم القيام بعدد من مسيرات الفعاليات، وليس لوحده بل مع عدد آخر من الأطراف الاجتماعية والمنظمات الحقوقية، ومن أهمها عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأيضا ربما يتوسع ذلك لمنظمات أخرى بما فيها نقابة الصحفيين أو جمعيات أخرى. يريد الاتحاد أن يطرح موضوع الإضراب العام ليس فقط من زاوية اجتماعية، بل كما هو واضح من خلال البيان يطرح المسائل السياسية والمسائل الحقوقية بشكل عام. يريد أن يشكل بوضوح حزام واضح يطرح المسائل الاجتماعية من زاوية حقوقية وسياسية أيضا، بدون دعوة الأحزاب على الأقل في هذه المرحلة، لكن بطرح المسائل الاجتماعية من زاوية سياسية عامة وليس فقط من زاوية نقابية صرف.
0: طيب إذن يعني في بيانه هو حدد شعار أو عنوان المرحلة المقبلة وهي التصعيد على أكثر من صعيد، لكنه لم يحدد خطوات عملية، تحدث يعني عن خيارات مطلقة. والآن يجري إذن كما تفضلت يعني مشاورات مع القوى المدنية إضافة إلى هياكل نقابية أخرى، هل سيكون من السهل التوافق مع هذه الجهات على إضراب عام شامل يريده الاتحاد؟
5: لا أعتقد أن ذلك سيكون صعبا، لأنه مختلف هذه الهيئات منها عمادة المحامين تواجه نفس المشكل. يعني عمادة المحامين وهي هيئة مهمة وعريقة في تونس تمثل حوالي آلاف المحامين، يعني تواجه نفس المشكل مع السلطات، وهو قطيعة مع السلطات، لم تستقبل السلطات القيادة الجديدة للمحامين التي تم أيضا انتخابها منذ حوالي السنة. هناك عديد من المسائل العالقة الاجتماعية التي تخص المحامين، ومن الواضح أن هناك توافقا أيضا مع جمعية أخرى وهيئات أخرى منها نقابة صحفيين التي تواجه أيضا إشكالية إيقاف عدد من الصحفيين منهم الصحفي محمد اليوسفي منذ حوالي الأسبوع. إذن هناك تقارب وتوافق ناتج على
0: وهذا أحد يعني الملفات الأساسية
5: عامة للسلطة.
0: برأيك هل يمكن فعلا اليوم لأي تحرك تونسي أن يؤدي إلى أي نتيجة في ملف السجون تحديدا؟
5: هو مسألة السجون أو غيرها من المسائل لا يتم النظر إليها بشكل منفصل. من الواضح من خلال بيان الاتحاد العام التونسي للشغل الصادر اليوم عن الهيئة الإدارية الوطنية أن هناك تصورا لكل هذه المسائل بشكل شامل، وأن هناك نقدا واضحا للسياسات العامة، واعتبار أن مسألة السجون أو مسألة الحريات أو المسألة الاقتصادية أو مسألة انقطاع الكهرباء هي مسائل مترابطة وتستوجب مقاربة شاملة مع عدد من الأطراف الاجتماعية والمدنية الأخرى، وهو التوجه الواضح. رغم أن الاتحاد لم يحدد تاريخا للإضراب العام، لكن الواضح أن يرى أن الإضراب العام يجب أن يكون ليس فقط إضرابا تقنيا يعلنه الاتحاد بشكل منفرد، بل يرى أنه يعني ذروة لعدد من التحركات، وهو هدف تتجه إليه المنظمة النقابية مع أطراف اجتماعية أخرى ولتذهب إليه بشكل منفرد.
0: يعني اختصار، إذا أردت أن تقول لنا ما الذي يمكن أن يخشاه الآن الاتحاد التونسي للشغل، ما العقبات التي يمكن أن تقف في طريقه لإجهاض أي محاولة للتغيير والإصلاح؟
5: هو الحقيقة الإشكال الرئيسي هو رفض السلطات التفاوض والحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل. هناك أيضا إشكال يتعلق بالمسائل المالية، سلطات ألغت الاقتطاع المالي الآلي المباشر للمنخرطين في الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو إجراء يعود إلى عشرات السنين وهو أدى إلى إضعاف الموارد المالية للاتحاد. لكن عموما الاتحاد أعلن أنه أصبح يعول على الجانب النضالي لمناضليه ومنخرطيه. سيكون ذلك تحديا حقيقيا للاتحاد، هل سيستطيع أن يعني يعبئ قواعده النقبية على أساس نضالي، على أساس خيار هذه القواعد النقبية؟
0: شكرا جزيلا لك من تونس المحلل السياسي طارق الكحلاوي. نهاية العربي اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: البيانات هي كل شيء، كلنا نبي اتصال نفس سرعة البرق مع شبكات الجيل الخامس في جيبنا وأقمار سهلسات الإرسال واستقبال البيانات. قريب أو بعيد، ساعدك سهلسات من الاتصال عن بعد وين ما كنت.
1: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
2: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
3: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
1: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين. قال بدنا نقتل عسكري، تقتلوا عسكري، فقتلوه.
3: هل حزب الله دفع ثمنا بتدخله في الحالة السورية؟
1: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يقبر معه الجزء الأمني.
3: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
1: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
3: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
2: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
5: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
6: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا.
7: من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. عقب إعلان أنصار الله الحوثيين السيطرة على مدينة المخا، رئيس مجلس القيادة اليمني يحذر من تهديد للتجارة العالمية، والجماعة تقول إن عملياتها دفاعية وستنتهي فور رفع الحصار عن البلاد. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وجود أنشطة في موقع جبل الفأس الإيراني، وطهران تلوح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. 5 شهداء من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي على مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. جرحى بغارات على مدينة غزة، والمستشفى المعمداني يتوقف عن تقديم بعض خدمته بسبب أزمة الكهرباء.

0: أهلا بكم، ونبدأ من اليمن، حيث أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أنه لا يمكن التعامل مع أي محاولة لتغيير الوضع العسكري قرب باب المندب باعتبارها شأنا يمنيا فحسب، نظرا إلى أهمية المضيق باعتباره ممرا دوليا حيويا. وأضاف العليمي أن أي تهديد للمضيق ينعكس مباشرة على البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، معتبرا حماية الساحل اليمني واستعادة الدولة سيطرتها على أراضيها وموانئها ومياهها الإقليمية مصلحة يمنية وعربية ودولية مشتركة. قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام إن عمليات الجماعة في الساحل الغربي محددة الأهداف، مؤكدا أنها ستتوقف بعد رفع الحصار عن اليمن. وأضاف عبد السلام أن حركة الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة ولا علاقة لها بالمناوشات في الساحل الغربي.
1: عند تخوم الساحل الغربي معارك ضارية تدور. مصادر محلية أكدت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب. مراسل التلفزيون العربي قال إن القوات الحكومية انسحبت من المدينة باتجاه منطقة ذوباب جنوباً في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. عمليات كر وفر، الجماعة تعلن استعادة السيطرة على منطقة اليتم الاستراتيجية بالمحافظة بعد انسحاب القوات الحكومية منها. في المحافظة ذاتها، مصادر عسكرية ميدانية قالت إن قوات الحكومة اليمنية أحرزت تقدماً واسعاً شرقي مدينة الحزم. القوات الحكومية تقول إنها تعمل على قطع آخر خطوط الإمداد التي تربط معسكر اللبنات الذي تسيطر عليه الجماعة بمدينة الحزم. في الحديدة، المعارك وصفت بالأعنف عند جبهة حيس جنوبي المحافظة واستمرت لساعات. الجماعة قالت إنها تمكنت من السيطرة على مركز مدينة حيس عقب انسحاب القوات الحكومية منها. في ظل تحذيرات أممية من التداعيات الإنسانية جراء اتساع رقعة القتال في اليمن، رئيس مجلس القيادة الرئاسي يحمل جماعة أنصار الله المسؤولية عن التصعيد، ويقول إن ممارساتها تعرقل جهود السلام وتضاعف معاناة اليمنيين في مختلف المحافظات.
0: هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الأوضاع في مركز مدينة حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة جنوبي اليمن بعد إعلان قوات حكومة صنعاء سيطرة عليها، وأظهرت الصور انتشار مسلحين ومركبات عسكرية في شوارع المدينة.
2: نحن الآن في مركز مدينة حيس بعد إعلان قوات حكومة صنعاء السيطرة عليها. مدينة حيس كاملة تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء بعد معارك شرسة أجبرت القوات التابعة لحكومة عدن على الانسحاب منها. السيطرة على حيس تعني التحكم بالطريق البري الممتد من الحديدة حتى مناطق غرب تعز على طول موازاة الساحل الغربي، وتعني كذلك الاقتراب من المخا وباب المندب وإحراز تقدم كبير في هذا الاتجاه. لازلنا في مدينة حيس نستقصي آراء وانطباعات الناس هنا في المدينة من داخل مركز مدينة حيس. ما الذي حصل بالضبط؟
3: يعني المرتزقة العدوان حرمونا من أهلي 11 عام، ونحن محرومين من أهلنا، ولكن بفضل الله وبفضل هذا القيادة الحكيمة وبفضل الجيش واللجان الشعبية تم تطهير مدينة حيس من أولئك المرتزقة، والحمد لله. وتم أيضا صرف سلال غذائية من قبل القيادة، من قبل هيئة الزكاة، وإن شاء الله والقادم أفضل، وحتى تغيير العملة الحمد لله في حل صراف لذلك، والآراء إن شاء الله بتكون في أحسن ما يكون. أنا بالنسبة للسعادة لا توصف.
2: إذن تابعنا وإياكم استطلاعات أجريناها ولقاءات مع بعض المواطنين والعسكر هنا في مركز مدينة حيس بعد أن أعلنت قوات حكومة صنعاء وأنصار الله السيطرة عليها سيطرة كاملة. صدام حسن من مركز مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، التلفزيون العربي.
0: ويبقى معنا الآن مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. صدام أهلا بك، يعني كيف تبدو خرائط السيطرة لا سيما في الساحل الغربي لليمن، وعلى المستوى السياسي كيف فهمت تصريحات العليمي بشأن أهمية باب المندب؟
4: نعم، فيما يتعلق بالوضع في الساحل الغربي، باتت كل المدن ومناطق الساحل الغربي تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء بعد انسحاب من قبل قوات حكومة عدن التي انسحبت بعد أيام من الاشتباكات والمعارك الدامية التي خاضها الجانبان، وباستماتة شديدة انسحبت قوات حكومة عدن من حيث يعني في المرحلة الأولى، ثم عادت إلى الخوخة، ومن ثم انسحبت أيضا من الخوخة حتى عادت إلى المخا، وانسحبت اليوم من المخا، ما مكن قوات حكومة صنعاء من السيطرة على مناطق حيس وبكامل أريافها وعزلها وقراها، وأيضا سيطرت على مدينة الخوخة وأيضا على المخا وميناء المخا. أهم ما حصل اليوم في على مستوى مدينة حيس هو زيارة محافظ محافظة الحديدة في حكومة صنعاء عبد الله عطيفي ووكلاء المحافظة ومدير الأمن وعدد من مسؤولي المكتب التنفيذي، زاروا المدينة مدينة حيس، التقوا بمجموعة من الشخصيات الاجتماعية والشباب ومنظمات المجتمع المدني والكثير من الوجهاء والأعيان في مدينة حيس، طمأنوهم وأيضا وعدوهم بتنفيذ مجموعة من المشاريع التي كانوا حرموا منها كمشاريع الكهرباء والمياه، وقالوا بأنهم سوف يدرجون مشاريع البنية التحتية في خططهم القادمة. أيضا يجري الآن إعادة ترتيب الأوضاع داخل هذه المدن الثلاث، كما يجري أيضا إعادة تطبيع الأوضاع، وبدأ العمل في انتزاع بعض الألغام التي كانت مزروعة في طريق الجراح، حيث هذا الطريق الذي ظل مغلقا لقرابة 12 عاما ويزيد، وظل مغلقا أمام الكثير من السكان والمواطنين الذين كانوا يتجشمون عناء السفر. إذا كان الآتي من الحديدة يريد الذهاب إلى حيس أو إلى تعز أو إلى عدن، عليه أن يسلك طريقا ربما يصل إلى أكثر من 48 ساعة، وبالتالي الآن يتم إعادة تأهيل هذه الطريق التي وجدناها اليوم من خلال زيارتنا للمدينة التي زرناها على متن دراجة نارية بمعية الزملاء والمصور، وخضنا غمار المخاطرة في هذه الطريق المدمرة كليا، والألغام تحيط بها من جانبيها اليمين واليسار، وحتى في بعض المناطق وسط الطريق هناك ألغام كانت مزروعة، يتم الآن التعامل معها بهدف تصفيتها وأيضا فتح هذه الطريق الحيوية، هذه الطريق التي ربما ستعيد الحياة لهذه المدن التي ظلت بعيدة عن محافظة الحديدة ومركز المحافظة مدينة الحديدة لسنوات. أيضا سيتنفس الناس سواء مواطنون أصحاب مزارع باعة وأصحاب تجار وغيرهم ومزارعون أيضا سوف يتنفسون الصعداء، وحتى مرضى كانوا المرضى يعانون مشقة السفر ويكابدون ويلات السفر، خاصة أنهم إذا احتاجوا لجرعات سرطان أو دواء فيما يتعلق لمرضى الفشل الكلوي وغيرهم من المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة كانوا يكابدون ويعانون الأمرين، البعض منهم كان ربما يصل إلى حالة الوفاة بسبب طول الطريق وبسبب وعورتها وبسبب المشاكل والتعقيدات التي كانت تلف هذه الطرق التي كانت شبه مقطوعة وغير آمنة ولا يمشي عبرها الكثير من المسافرين والكثير من المواطنين. بالفعل اليوم قمنا بزيارة ميدانية لمديرية التحيتة التي كانت أيضا تحت سيطرة أو جزء منها كان تحت سيطرة قوات حكومة عدن أو ما يعرف بالمقاومة الوطنية الموالية لحكومة عدن. أيضا زرنا إلى جانب التحيتة منطقة الخوخة ومديرية الخوخة ووصلنا إلى مديرية حيس ووجدنا أن الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها، الناس يمارسون حياتهم ونشاطهم بشكل يومي. السلطة المحلية في مدينة حيس وأيضا في مدينة الخوخة تحاول جاهدة أن تستقبل كل المواطنين وأن تستوعب كل المواطنين، تستمع إلى شكاواهم وتحاول تقديم الحلول بما يعمل على إعادة ترتيب وتطبيع الأوضاع في المديريتين الثلاث التابعتين لمحافظة الحديدة وأيضا في مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز. وبالتالي فيما يتعلق أيضا حول سؤالك فيما يتعلق بالموضوع السياسي أو الشق السياسي أو التصعيد السياسي، حكومة صنعاء لطالما تعاملت مع تصريحات العليبي وغيره بنوع من عدم اللامبالاة وتتعامل معها بنوع من التهميش. هي تقول بأنها ماضية في تنفيذ كافة معادلاتها حتى يستجيب كما يقولون العدو السعودي، حتى تستجيب السعودية إلى مطالبهم وتقوم برفع الحصار المفروض على اليمن وأيضا تقوم بإعادة فتح المطارات وتنفيذ ما اتفق عليه ضمن خارطة الطريق التي كان الجانبان قد قطعا شوطا كبيرا فيها، ولكن ما حصل من تصعيد في الأشهر القريبة الماضية أعاق تلك الأمور وأعاد الأمور إلى مربع الصفر كما كانت، وبالتالي حصل تصعيد على مستوى الجبهات وأيضا على مستوى الصعود البحرية والجوية وحتى البرية.
0: شكرا شكرا جزيلا لك صدام حسن مراسل التلفزيون العربي من اليمن، شكرا جزيلا. نقلت وكالة بلومبرغ عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيدها وجود أنشطة نووية في موقع جبل الفأس بإيران، وهو موقع محصن يضم أنفاقا تحت الأرض يقع بالقرب من مجمع نطنز النووي في محافظة أصفهان، وكانت الولايات المتحدة قد هددت مؤخرا بقصفه. توقع دبلوماسيون في نيويورك مواجهة مرتقبة في مجلس الأمن في شأن ملف إيران النووي في ضوء ما أظهرته جلسة اليوم من تعارض حاد بين مواقف الولايات المتحدة وروسيا. وقال دبلوماسي رفيع في المجلس للتلفزيون العربي إن شركاء الولايات المتحدة يتوقعون منها أن تطرح مشروع قرار جديد يتضمن إجراءات بشأن ملف إيران النووي في ضوء حالة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف إلى مجلس الأمن تحت عنوان عدم التعاون وعدم الامتثال. ووفق التوقعات فإن طرح مشروع القرار الأمريكي متوقع خلال أيام قليلة. وكان المندوب الروسي في الجلسة فاسيلي نيبينزيا قال إن روسيا ترفض المقاربة الغربية ومحاولات التلاعب بمجلس الأمن وإنها ستواصل الاعتراض على إحياء لجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن. قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناهض لإيران غير قانوني وغير فني، وشدد رضائي في منشور على منصة إكس أن قرار المنظمة سياسي بالكامل وغير مقبول، ويمكن رؤية بصمات الضغط الأمريكي والإسرائيلي فيه وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الإجراءات التي وصفها بالتخريبية والسياسية للوكالة ستدفع الدول نحو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أن بولينا لونا للتلفزيون العربي أنه ما تزال هناك نافذة للوصول إلى اتفاق وإن على إيران اغتنامها، مشيرة إلى أن قرار ترامب خوض الحرب استند إلى معلومات استخباراتية.
5: على الحكومة الإيرانية الحالية أن تنظر في اتفاق السلام الذي يطرحه الرئيس ترامب وأن تأتي إلى طاولة المفاوضات. أعلم أن الرئيس منخرط بشكل نشط أيضا في محادثات سلام دبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا، وأعلم أن إيران حليفة لروسيا، وما أود قوله هو أن الرئيس مفاوض جيد جدا، وهناك كثير من الفرص. لقد تمكن في الماضي من إجراء العديد من المفاوضات التي حققت فوائد كبيرة ليس للشعب الأمريكي فقط وإنما لجميع الأطراف المعنية. لا تزال هناك نافذة لهذه الفرصة، وما لا نريده هو استمرار هذا التصعيد المتبادل.
0: أصدرت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني بياناً بشأن تدمير قطعة بحرية أمريكية مسيرة في مضيق هرمز. وأوضح البيان أن القوة البحرية للحرس ضربت وحيدت قطعة بحرية مسيرة ووصفها بالمعادية من طراز سيلدرون عند مدخل مضيق هرمز. وأكد الحرس الثوري خضوع المضيق لسيطرته التي وصفها بالذكية ولرصده الاستخباراتي، متوعداً باستهداف أي وجود معاد في المضيق الاستراتيجي.

0: وللمزيد ينضم إلينا الآن مراسلانا من طهران أمير جابر، ومن نيويورك نبيل أبي صعب. أهلا بكما، وأبدأ معك أمير جابر. أمير، ما هي أصداء مواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران، سواء المتعلقة بإحالة الملف أو المتعلقة أيضا بأنشطة نووية في جبل الفاس؟
1: نعم، ربما أحدث تصريح إيراني فيما يتعلق بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو ما جاء على لسان أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني جنرال محسن رضائي، عندما وصف القرار وقرار الوكالة الدولية بأنه مسيس ومنحاز، وجاء بضغط أميركي إسرائيلي على حد تعبيره، وأيضا لوح إلى الخروج من معاهدة NPT، معاهدة عدم الانتشار انتشار الأسلحة النووية. طالما محسن رضائي كان يتبنى هذه الفكرة ويكررها دائما في تصريحاته، ويقول بأن إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي تشجع الدول على الخروج من هذه المعاهدة، معاهدة عدم الانتشار انتشار الأسلحة النووية. وهذه المرة أيضا كرر هذا القول، وتحدث ربما إشارة إلى أن طهران إذا ما تم ازدادت الضغوط أو ضغوط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ربما ستخرج من هذه المعاهدة. بالنسبة لإحالة ملف إيران النووي لمجلس الأمن، كذلك مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قال بأن الولايات المتحدة لم تحقق أي تقدم في إحالة هذا الملف، واجتماعات مجلس الأمن الدولي واضح إيران تعول في هذا الملف على الموقف الروسي والصيني فيما يتعلق بدعم القرار الإيراني ومعارضة أي مشروع قرار ضد إيران في مجلس الأمن. كذلك بالنسبة لجبل الفأس، القراءة الإيرانية بالنسبة لتصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك التقارير الأميركية التي تشير إلى أن هناك نشاط نووي في جبل الفأس وهناك نشاط غير معلن من قبل إيران وعدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقرأ طهران هذه التصريحات وهذه التقارير الإعلامية بأنها تأتي في إطار الضغط على طهران وفي إطار استسلام إيران في البرنامج النووي الإيراني، كما يقول علي بحريني ممثل إيران في المنظمات الدولية في فيينا. كذلك طهران تذكر بأن تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقرير هذه الوكالة قبل حرب العام الماضي، حرب عام 2025، حرب 12 يوم، هو من شجع إسرائيل على شن هجوم على الأراضي الإيرانية والمواقع النووية والتدخل الأميركي في استهداف منشأة نطنز النووية العام الماضي. ولذلك يمكن القول بأن طهران تقرأ هذه التقارير وهذه التصريحات بأنها ربما تمهد لأي هجوم أميركي على جبل الفأس.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل أمير جابر، مراسل التلفزيون العربي من طهران. وتحول إلى نيويورك إلى نبيل أبي صعب. نبيل، أهلا بك. لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تبني على إحالة الملف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس. ما الذي نعرفه من معلومات حول مشروع القرار الأمريكي وكذلك المواقف منه حتى الآن؟
2: نعم حامد، المشروع لم يوزع حتى هذه اللحظة، ولكن الأجواء باتت ممهدة لمثل هذا التحرك الأمريكي في مجلس الأمن في ضوء ما سمعناه من مواقف في جلسة لمجلس الأمن عقدت صباح اليوم بتوقيت نيويورك حول الملف النووي الإيراني. أولا من ناحية الولايات المتحدة، فإن نائبة المندوب الأمريكي كانت واضحة جدا بأن الولايات المتحدة متمسكة ومصممة على التقيد بالالتزامات المتعلقة بمنع الانتشار، وكذلك ما يتعلق بضرورة تفعيل لجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن، بمعنى إعادة تفعيل، لأن هذه النقطة بالتحديد يعني هناك سجال وخلاف حاد في شأنها بين روسيا والصين من جهة والدول الغربية من جهة أخرى، إذ أن مبدأ العقوبات برمته بالنسبة لروسيا والصين لم يعد قائما في مجلس الأمن، فيما لا تزال تتمسك الدول الغربية بأن هذه العقوبات لا تزال يعني ذات مشروعية بموجب ما جاء بعد آلية السناب باك وإعادة تفعيل العقوبات المتعلقة بالاتفاق النووي لعام 2015. بالتالي هذا الانقسام المحوري هو ما يحدد المواقف في شأن أي تحرك مقبل. الولايات المتحدة كانت واضحة بأن العقوبات لا تزال ذات مشروعية، وبالتالي يجب إعادة تفعيل لجنة العقوبات، أي لجنة الخبراء التي تقدم التقارير الدورية لمجلس الأمن حول تطبيق العقوبات. هذه اللجنة عمليا معطلة بسبب عدم توافق أعضاء المجلس على تعيين خبراء فيها، ومن بينهم رئيس اللجنة بسبب الاعتراض الروسي الصيني. هذا من الناحية الإجرائية. أما من الناحية السياسية فإن الولايات المتحدة والدول الغربية والبحرين كذلك تؤيد إعادة تفعيل العقوبات على إيران المتعلقة بعدم امتثالها لواجباتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. القرار الذي أحيل إلى مجلس الأمن من فيينا يدعم هذا الاتجاه بطبيعة الحال، وكما نعلم الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى صوتت في فيينا لصالح هذه الإحالة فيما عارضت روسيا والصين هذه الإحالة، وبالتالي هذا الخلاف مستمر عبر الأطلسي بين فيينا ونيويورك، والآن ننتظر الخطوة التالية في مجلس الأمن. قال لنا مصدر رفيع في المجلس إنهم يترقبون أن تطرح الولايات المتحدة مشروع قرار في هذا الشأن ضمن هذا الملف خلال أيام قليلة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، نبيل أبي صعب من نيويورك. ننوه الآن بهذا الخبر العاجل المرتبط بالتطورات في جنوب لبنان. بيان مشترك لنتنياهو وكاتس يقولان فيه الجيش الإسرائيلي دمر بنا تحت الأرض لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. بيان مشترك لنتنياهو وكاتس الجيش الإسرائيلي دمر بنا تحت الأرض لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. نتابع الآن هذه الصور من جنوب لبنان والتي تظهر انفجارات وارتفاع ألسنة اللهب من مناطق في جنوب لبنان. وقال بيان مشترك للجيش الإسرائيلي أو لنتنياهو وكات بأن الجيش الإسرائيلي دمر بنا تحت الأرض لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر. وكان قبل حوالي نصف ساعة هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن استعدادات للجيش الإسرائيلي لتفجير أنفاق كما تقول في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان هذه الليلة. هذه الصور ترصد صور أولية للانفجارات في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان.

Alô?

0: إذن أنباء عاجلة متعلقة بالتطورات في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن تدمير أنفاق وبنى تحتية لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، وسبق ذلك بيان مشترك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولوزير الأمن إسرائيل كاتس حول تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنى تحتية لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر. هذه المرتفعات الاستراتيجية التي سعت إسرائيل خلال الأشهر الماضية للسيطرة عليها بمزاعم طبعا بأن هناك بنى تحتية وأنفاق لحزب الله في هذه المرتفعات، واليوم تعلن عن تدمير أنفاق لحزب الله في هذه المواقع. إذن للمزيد من المعلومات الآن أرحب من القدس بمراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. كريستين أهلا بك، ضعينا أكثر في الصورة، ما الذي نعرفه من معلومات ونستشفه من خلال بيانات الجيش الإسرائيلي وكذلك رئاسة الوزراء ووزارة الأمن؟
1: نتحدث عن بيانات رسمية إسرائيلية حامد صادرة عن المستوى السياسي وعن المستوى العسكري أيضا عن الجيش الإسرائيلي. هنالك إعلان الآن إسرائيلي بأنه تم تدمير أنفاق أسفل مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي يتحدث عن أن تفجير الأنفاق تطلب متفجرات كثيرة، والحديث هنا عن أنفاق بطول كيلومترين اثنين أسفل مرتفعات علي الطاهر حسب الإدعاءات الإسرائيلية. حامد، هنالك بيان من الجيش الإسرائيلي يفيد بأنه استكمل عملية تفجير الأنفاق وأنه حقق سيطرة عملياتية على المكان، وهو يدعي بأن ذلك ضمن المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل في الجنوب اللبناني. ادعاء تكرر أيضا في بيان المستوى السياسي بأن هذه بنى تحتية ومقر استراتيجي لوحدة بدر التابعة لحزب الله، وأنها بنيت قبل عقدين اثنين وذلك بدعم إيراني حسب الإدعاءات الإسرائيلية. قبل بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي وصل للتو، كان هنالك بيان مشترك صادر عن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء ووزير أمنه إسرائيل كاتس، يدعيان بأن الجيش بأمر منهما عمل على تدمير البنى التحتية تحت الأرض حسب الإدعاء في مرتفعات علي الطاهر. وقال البيان المشترك بأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية، وإنها سوف تحمي سكان الشمال من داخل لبنان، وإن أي محاولة للمساس بقواتها أو مواطنيها سوف يقابل بقوة، لأن إسرائيل تترقب، حامد، تترقب بأن يكون هنالك رد فعل إما من حزب الله اللبناني أو من إيران. قبل أن يعلن رسميا عن سعي إسرائيل وعمل إسرائيل على تدمير البنى التحتية كما تسميها في مرتفعات علي الطاهر، كان هنالك في مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية حديث عن حالة تأهب قصوى وجاهزية في إسرائيل خلال فترة الأعياد اليهودية، وفي هذه الأيام يحتفل الإسرائيليون بعيد رأس السنة العبرية. التقييمات الأمنية بأن هنالك حالة من التأهب القصوى حتى بما يشمل تحسب من وجود عمل هجومي من قبل إيران باتجاه إسرائيل، وجرى الربط بين أن هذا العمل الهجومي من قبل إيران قد يكون في إطار ردة الفعل على استهداف مرتفعات علي الطاهر، لأن إسرائيل تعتبر بأن كان هنالك تهديدات من قبل إيران بأن أي عملية شاملة أو تدمير شامل في جنوب لبنان سوف ترد عليه طهران. بالتالي قبل الإعلان عن هذا التفجير وتحذير سكان الشمال، كان هنالك حديث في مختلف وسائل الإعلام

0: بأن هنالك حالة تأهب قصوى في إسرائيل. طبعا بمجرد انتهاء التفجير هذا لا يعني بأن حالة التأهب القصوى قد انتهت، بالعكس هنالك الآن ترقب في إسرائيل، تحسب لأي رد من قبل حزب الله أو إيران. كما ذكرنا إسرائيل تدعي بأنها سوف تواصل السيطرة على المنطقة الأمنية وأنها بذلك تحمي سكان مستوطنات الشمال، وبموازاة هذه العدوانية على الأرض وهذه العمليات التفجيرية كانت ذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن خلال الأسبوع المقبل تحديدا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء سوف تعقد جلسة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما، وأن هذه الجولة من المفاوضات مخصصة لبحث وتشكيل قوة، هذه القوة من مهامها التأكد من خلو المناطق التجريبية كما تعرف في الجنوب اللبناني من وجود حزب الله، وأن إسرائيل تعارض وجود فرنسا وبريطانيا في هذه القوة. طبعا هذه المعارضة على خلفية المواقف والإجراءات التي أعلنت عنها بريطانيا تحديدا وبمشاركة فرنسية حول ردود الأفعال والإجراءات العملية رفضا لمسألة الاستيطان ووقف استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. كان هنالك سلسلة من الخطوات أعلن عنها، بالتالي إسرائيل غاضبة من هذه الخطوات وقالت إنها ترفض أي مشاركة فرنسية أو بريطانية، وبموازاة ذلك أيضا هنالك إقرار بأن واشنطن تريد انسحابا أكبر من لبنان، تريد تسليما
1: طيب
0: أكبر
1: للأراضي والمناطق في الجيش ربما اللبناني. للتوضيح أكثر بشأن هذه النقاط لاسيما السياسية، تحول الآن إلى مدينة، أرجو أن تبقى معنا، تحول الآن إلى صور، إلى في جنوب لبنان، إلى مراسل إدمون ساسين. إدمون، إسرائيل تزعم الآن أنها فجرت بنى تحتية وأنفاق لحزب الله في أسفل مرتفعات علي الطاهر طبعا، وذلك بعد أسبوع من إعلانها السيطرة على هذه المرتفعات. كيف تبدو المعطيات في الميدان حتى الآن؟ يبدو انقطع الاتصال بإدمون ساسين في مدينة صور، سنعود إليه على كل حال. كريستين أعود إليك مرة أخرى، ربما هنالك رسالة سياسية أيضا من تفجير هذا التفجير الذي جرى في مرتفعات علي الطاهر في هذا الوقت، وتمهيد لما سيجري الأسبوع المقبل من مفاوضات.
0: نعم، كنا نتحدث عن عدوانية في الميدان على الأرض، وفي نفس الوقت إسرائيل تعلن بأنها تريد عقد جولة أخرى مع السلطة اللبنانية لبحث تشكيل قوة من شأنها أن تتحقق ومن مهامها أن تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله، على الأقل وفق ما يرد في وسائل الإعلام الإسرائيلية ومن بينها هيئة البث الإسرائيلية. كان هنالك استباق لما سوف يجري في الميدان بنشر هذه المعلومات عن تحديد جولة مفاوضات في يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما، وعنوان هذه الجولة كما ذكرنا تشكيل القوة من أجل فحص المناطق التجريبية وأن تكون هذه المناطق خالية من حزب الله، وسط معارضة إسرائيلية عن وجود بريطاني وفرنسي في هذه القوة، ووسط إقرار إسرائيلي بأن واشنطن تريد انسحابا أكبر من قبل الإسرائيليين. لكن هذا موسم انتخابات حامد، كل خطوة محسوبة، وهنالك مزايدات بين المعسكرات، والمعسكر المناوئ لنتنياهو يزاود أيضا، وبالتالي أي خطوة قد تنعكس على صناديق الاقتراع، لذلك لا يتوقع بأن يكون هنالك خطوات ملموسة من قبل نتنياهو. الأفضل له أن تبقى الجبهات مفتوحة، أن يبقى الصراع دائرا، حتى أن هنالك حالة من التوتير في الأجواء، وهنالك حالة من نشر حالة تأهب في وسائل الإعلام بأن إسرائيل تترقب، إسرائيل في حالة تأهب قصوى، بأن إسرائيل على حالة من الجهوزية والاستعداد في مختلف الجبهات، أنها قد تتعرض لهجوم من إيران أو من حزب الله خلال فترة عيد رأس السنة العبرية. هنالك تمسك سردية وتصريحات الرئيس ترامب حول أن هنالك نشاط إيراني في موقع جبل فأس الإيراني. كرر نتنياهو هذا المساء أيضا تصريحات الرئيس ترامب التي قال فيها الرئيس ترامب بأن هنالك عمل ونشاط على مستوى إعادة التسلح نوويا من قبل إيران. اتفق نتنياهو مع هذه السردية وقال إن هذا صحيح وإن إسرائيل في الحربين السابقين على إيران هي دمرت القدرة الفورية لإيران على إنتاج قنابل نووية، لكن الإيرانيون يحاولون مجددا. وقال من عند حائط البراق وهو الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، قال قبيل رأس السنة العبرية على حد تعبيره يتعهد للإسرائيليين بأنه لطالما وما دام رئيسا للوزراء فلن تمتلك إيران أسلحة نووية، وبالتالي هو يقحم هذا الشأن طبعا في الدعاية الانتخابية وفي الحملات الانتخابية، يكرر هذه الجمل ما دام رئيسا للوزراء لن تقوم دولة فلسطينية. هذا يكرره نتنياهو ليس جديدا، منذ أن كان في السلطة منذ عام 2009 ادعى أيضا في نفس التصريح بأنهم في الوقت نفسه يهاجمون محور المحور الإيراني على حد تعبيره. قال إن هذا يحدث في قطاع غزة طبعا في إشارة إلى حركة حماس، قال إن هذا يحدث أيضا في لبنان في إشارة إلى حزب الله اللبناني، وقال إن إسرائيل دمرت البنى التحتية في قلعة شقيف والآن هي تتعامل مع مرتفعات علي الطاهر وأن المزيد سوف يأتي. بالتالي هنالك الكثير من التصريحات والرسائل التي تريد إسرائيل أن توصلها. طبعا كما ذكرنا هذا موسم انتخابات، يريد نتنياهو أن يقحم كل هذه الملفات في مسألة الدعاية الانتخابية والحملات الانتخابية، يكرر ما يصرح به الرئيس ترامب. وحتى نرى حامد بأن في الإعلام الإسرائيلي هنالك اهتمام بكل ما يرد في وسائل الإعلام الدولية والأمريكية بشأن ما يجري في إيران، الادعاءات المتعلقة بوجود نشاطات من قبل إيران في مواقع أسلحة نووية حسب الادعاءات. هنالك اهتمام إسرائيلي ونقل للجمهور الإسرائيلي حول كل ما يرد في هذه التقارير. بالتالي على الأرض إسرائيل دمرت ما تزعم أنها أنفاق في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، وتقول أنها في حالة تأهب حاليا خوفا من رد من حزب الله في لبنان.
1: طيب سأعود إليك بشأن احتمالات هذا الرد والتقديرات بشأن كريستين. الآن يبدو أن إدمون ساسي من مدينة صور جاهز معنا الآن. إدمون، ما الذي يتوفر من معلومات حول هذه التفجيرات كما تقول إسرائيل في مرتفعات علي الطاهر؟
2: نعم، قبل 30 دقيقة تقريبا أي قبل نصف ساعة اهتزت أرجاء كبيرة من الجنوب اللبناني. نحن نتواجد هنا في مدينة صور على بعد عشرات الكيلومترات من مدينة النبطية ومن مرتفعات علي الطاهر، وأيضا هناك أشخاص في مدينة صيدا التي تبعد أيضا مسافة كبيرة عن مرتفعات علي الطاهر. اهتزت أرجاء كبيرة من الجنوب اللبناني نتيجة تفجيرات ضخمة جدا شعر بها المواطنون. في البداية ظن البعض منهم بأنه هناك هزة داخل الجنوب اللبناني، هزة أرضية، ولكن يعني بعد دقائق بدأ يتبين أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ أكثر من تفجير في مرتفعات علي الطاهر. وطبعا بسبب حلول الليل هنا كانت بعض اللقطات التي وثقت تلك التفجيرات حتى هذه اللحظة طبعا لا نعلم مدى يعني النتائج والآثار التي سوف تظهر في مرتفعات علي الطاهر نتيجة تفجير الأنفاق. طبعا عندما فجر الاحتلال الإسرائيلي الأنفاق قرب قلعة شخيف كانت هناك آثار واضحة جدا، وأيضا يومها يعني شعر الجنوب بأنه هناك هزة أرضية في الجنوب اللبناني. طبعا الآثار حتى هذه اللحظة لا تبدو واضحة بسبب الليل، ولكن بالتأكيد أن الآثار السياسية قائمة والآثار العسكرية واستراتيجية، لأن الاحتلال الإسرائيلي قبل أكثر من شهرين هو يركز على مرتفعات علي الطاهر. حتى عندما حصل وقف لإطلاق النار وإعلان عن وقف لإطلاق النار ظل خرق الأساس في الجنوب اللبناني يتمحور حول مرتفعات علي الطاهر. كان الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يصل إلى مرتفعات علي الطاهر. معظم الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية التي حصلت في الجنوب اللبناني كان سببها مزاعم الاحتلال بأنه تعرض لمسيرات من هناك، ولكنه كان هدف أساسي بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، وأكثر من مرة أغار على الجنوب اللبناني وسقطت حصيلة كبيرة من الشهداء والجرحى نتيجة ما زعم الاحتلال بأنه استهداف له قرب مرتفعات علي الطاهر. ولكن قبل أسبوعين تقريبا هو أعلن عن السيطرة على الأنفاق. وطبعا مرتفعات علي الطاهر هي مرتفع استراتيجي أساسي يشرف على نقاط عدة،
1: وهنا
2: خصوصا
1: ربما
2: مدينة النبطي وبغض.
1: هل هذه الأهمية تتعلق بالبناء التحتية لهذه الأنفاق التي كما تقول إسرائيل فجرتها اليوم، أم أن هناك ميزات أخرى لهذه المرتفعات في السياق الاستراتيجي؟
2: نعم، يعني مرتفعات علي الطاهر يقول الاحتلال أن في داخلها أنفاق تمتد على مسافات طويلة، ولكن المرتفع هو مرتفع استراتيجي، هو حوالي 600 متر تقريبا بارتفاعه. تحت هذا المرتفع هناك الكثير من البلدات التي يشرف عليها هذا المرتفع، وبالتحديد مدينة نبطي التي لها أهمية سياسية وديموغرافية وأيضا استراتيجية بالنسبة لحزب الله. وطبعا مرتفعات علي الطاهر قريبة من مرتفعات قلعة شقيف، وبالتالي المنطقة هناك منطقة استراتيجية وتشرف على خطوط يعني تواصل ما بين النبطي وبين نقاط ومناطق أخرى كمرج عيون وأقضية أخرى. ومرتفعات علي الطاهر هي نقطة استراتيجية، وهي أصلا تتصل بتلال أخرى تتعرض لغارات إسرائيلية. ولا نعلم إذا كان الاحتلال عندما يقصد بمرتفعات علي الطاهر هو يقصد فقط المرتفع أو أيضا التلال اللصيقة به التي تمتد حتى كفر رمان وحتى النبطية، ولكن بالتأكيد بأن مرتفعات علي الطاهر هي مرتفعات استراتيجية ضخمة الاحتلال الإسرائيلي من أهميتها حتى داخل الأروقة اللبنانية. هنا كان يضخ معلومات عن أهميته، وأيضا بالداخل الإسرائيلي البعض كان يقول بأنه استثمار انتخابي، ولكن بالتأكيد أن مرتفعات علي الطاهر بالنسبة للكثير من المراقبين الميدانيين سواء على مستوى الأنفاق وعلى مستوى التل بحد ذاته هو مسألة استراتيجية مهمة. وبالتالي هناك يعني البعض يقول هل ما بعد مرتفعات علي الطاهر هل هناك خطوات أخرى باتجاه آخر خطوط الدفاع في جنوب لبنان وبالتحديد جبال الريحان؟ هل هناك يعني إمكانية الانتقال لتهديد مدينة النبطية وتحويلها إلى يعني نقطة وهدف بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، بحكم أن من يسيطر على مرتفعات علي الطاهر ومن يسيطر على المرتفعات اللصيقة بمرتفعات علي الطاهر فهو حكما يسيطر بالنار على مدينة النبطية وعلى طيب. الكثير من البلدات.
1: هل يبدو فعلا إدمون أن الهدف هو مدينة النبطية التي كان قد توسط السفير الأمريكي في لبنان بشأنها لكي تبقى تحت سيطرة الأجهزة الأمنية والحكومة اللبنانية؟ هل حسم الأمر؟
2: منذ مفاوضات أو جولة المفاوضات في حزيران، رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كما تؤكد مصادر رئاسة الجمهورية كان قد حذر وأكد ضرورة أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث منذ 3 أشهر تقريبا هو كان يطالب بأن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من قلعة شقيف أولا ومن يحمر وأرنون. لماذا؟ لأنه كان يتخوف من أن يؤدي الامتداد الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مرتفعات علي الطاهر إلى تهديد مدينة النبطية. وخلال الأيام الماضية عندما سيطر الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر ارتفعت الهواجس وبالتحديد لدى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من أن يؤدي ذلك إلى تهديد مدينة النبطية أو احتلال ومحاولة احتلال مدينة النبطية والسيطرة عليها بالنار. لذلك كان هناك سعي رسمي لبناني ورئاسي لبناني محلي ودولي من أجل تحييد وتجنيب هذه المدينة. من هنا كانت محاولات الجيش اللبناني ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ملء الفراغ الأمني حتى لا تكون هناك أي ذريعة للاحتلال الإسرائيلي بأن يدخل أو يحاول أن يعتدي بشكل أوسع على مدينة النبطية. وبالتالي كانت هناك هواجس حتى الساعات الماضية وهي لم تتبدد حتى هذه اللحظة، ولكن هي محاولات من السلطات اللبنانية ورئاسة الجمهورية بالتحديد والأجهزة العسكرية والأمنية من أجل محاولة ملء الفراغ الأمني والحضور الأمني والعسكري الأساسي داخل مدينة النبطية، حتى لا يقول الاحتلال الإسرائيلي ويزعم بأن مدينة النبطية ليست تحت سلطة الدولة اللبنانية، وبالتالي هناك محاولات من أجل حماية هذه المدينة. ولكن هناك هاجس آخر بعد مرتفعات علي الطاهر، وهي أن يذهب الاحتلال الإسرائيلي أبعد من المرتفعات هذه إلى مرتفعات الريحان التي هي تقع فوق مرتفعات علي الطاهر ومواجهة لمدينة النبطية وأيضاً لقطعة شقيف ومرتفعات قلعة شقيف. وبعض الخبراء الميدانيين في لبنان يقولون بأن مرتفعات الريحان والجبالها هي آخر الخطوط المتبقية الأساسية على مستوى المرتفعات العليا بالنسبة لحزب الله.
1: طيب، هل صدرت أي مواقف حتى الآن حول هذه التفجيرات أو لما تزعمه إسرائيل بشأن مرتفعات علي الطاهر، سواء من حزب الله أو المقاومة عموما أو حتى من الحكومة اللبنانية؟
2: لا، حتى هذه اللحظة، يعني نحن نتحدث عن 40 دقيقة تقريبا مرت على التفجير، من تمكننا من الحديث معهم هم مصادر عسكرية لبنانية ومصادر ميدانية، كانت أكدت خلال الدقائق الأولى بأن الاحتلال نفذ أكثر من تفجير في مرتفعات علي الطاهر، بعض تلك التفجيرات من الجهة الشرقية أي من جهة الحدود المطلة على الحدود، ولكن حتى هذه اللحظة لم تصدر بعد مواقف رسمية لبنانية. كان الاهتمام كما ذكرت لك، كان الاهتمام خلال الأيام وحتى الساعات الماضية على مدينة النبطية، رئاسة الحكومة، رئاسة الجمهورية، الاهتمام بحماية مدينة النبطية لأنهم باتوا مقتنعين بأن مرتفعات علي الطاهر سقطت والأنفاق سقطت، وبالتالي المرتفعات هي تحت السيطرة النارية سواء من الجو أو من الأنفاق للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي كان الخوف من بعض مرتفعات علي الطاهر. حتى هذه اللحظة لم تصدر أي مواقف رسمية، ولكن طبعا نحن يعني في ساعة متأخرة من الليل هنا في بيروت، وبالتالي يعني يجب أن نترقب الساعات الصباح الأولى لنرصد المواقف السياسية حول هذا الموضوع.
1: نعم، أرجو أن تبقى معي إدمون ساسين، سأعود إليك من مدينة صور في جنوب لبنان، وأعود مرة أخرى إلى كريستين ريناوي في القدس. كريستين، يعني في أي اتجاه تذهب التقديرات الإسرائيلية بشأن يعني احتمال رد من حزب الله في جنوب لبنان؟
0: يعني عقدت سلسلة من تقييمات الوضع خلال 24 ساعة الأخيرة وفق ما نقلت هذا المساء القناة 15 الإسرائيلية، وتم أخذ القرار برفع حالة الجهوزية والتأهب تحسبا لرد من حزب الله أو من إيران كما ذكرنا. هذا تكرر التقدير في مختلف وسائل الإعلام بأن بعد الانتهاء أو على إثر قيام إسرائيل بتفجير ما تدعي أنه أنفاق في مرتفعات علي الطاهر، بأن إيران قد تنفذ تهديداتها وتوجه ضربة هجومية باتجاه إسرائيل. هذا تقدير تمت مناقشته في إسرائيل، وهذا ما زعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه في إطار التقديرات التي يتباحث بها المسؤولون الإسرائيليون. الآن هناك حالة من الترقب كما ذكرنا حامد، مختلف وسائل الإعلام نقلت البيانات الرسمية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي وقبله الصادرة عن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن كاتس، حتى أن هناك تعليق آخر لوزير الأمن دعا بأنهم وعدوا ونفذوا، وإن المسلحين في أنفاق علي الطاهر تمت تصفيتهم، أنهم قتلوا على حد زعمه، وأن الأنفاق قد تم تدميرها. بالتالي تعليق آخر وثان لوزير الأمن إسرائيل كاتس، وبالمجمل السردية الإسرائيلية حامد بأن هذه أنفاق استراتيجية كانت مقر وحدة بدر التابعة لحزب الله، بنيت على مدى عقدين بتمويل وإشراف ودعم إيراني على حد زعم البيانات الرسمية الإسرائيلية، أنفاق يتحدثون عنها استخدم من أجل تفجيرها 1,100 طن من المتفجرات وفق ما زعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل قليل، وأن الحديث هنا عن أنفاق بطول كيلومترين اثنين على حد ما يرد، وأن على مدى هذا اليوم كان هنالك عملية نقل لمتفجرات من أجل استخدامها في عملية التفجير. قبل التفجير كان هنالك تحذير لسكان الشمال من أنهم سوف يستمعون إلى أصوات انفجارات على إثر نشاط وعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. إسرائيل تقول إنها أكملت تدمير الأنفاق التي تزعم أنها موجودة، وأنها بذلك حققت سيطرة عملياتية فوق الأرض وتحت الأرض، هذا في مرتفعات علي الطاهر بعد أن ادعت بأنها حققت ذلك أيضا في مرتفعات وفي سلسلة جبال قلعة شقيف، وتقول وتواصل القول إنها لن تنسحب من المنطقة الأمنية وسوف تواصل الدفاع عن سكان الشمال من داخل لبنان. وهددت أيضا في البيان المشترك لنتنياهو وكاتس في آخره هنالك تهديد واضح بأن أي محاولة للمساس بالقوات أو بالإسرائيليين سوف يقابل بالقوة، هذا على إثر التقديرات أو التقييمات أو الترقب الإسرائيلي بأنه كان هنالك تهديدات. لا يعرف الإسرائيليون إن كانت هذه التهديدات سوف تنفذ، وإن كانت إسرائيل سوف تهاجم على إثر عملية تفجير الأنفاق التي كانت في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. وبموازاة ذلك أعلن في إعلامها في الإعلام الإسرائيلي عن جولة من المفاوضات مع الدولة اللبنانية يوما الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما من أجل بحث وتشكيل قوة مهمتها هذه القوة بأن تتحقق من خلو المناطق التجريبية من حزب الله وسط رفض إسرائيلي لمشاركة فرنسية وبريطانية في هذه القوة على حد ما نشر هذا المساء. حامد،
1: طيب هل هناك أي إشارة كريستين في سواء في الإعلام الإسرائيلي أو في التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بالوضع في جنوب لبنان، أي إشارة إلى مصير مدينة النبطية وما يتعلق بها على ضوء هذه التطورات في مرتفعات علي الطاهر؟
0: لا إشارة بشكل مباشر عن مدينة النبطية، لكن إسرائيل تقول إنها أنشأت منطقة أمنية، هذه المنطقة الأمنية العازلة كما تسميها أنشأتها على أنقاض عشرات القرى والبلدات، وهذه المنطقة الأمنية تزعم بأنها من خلالها تحافظ على وجود قواتها، وأن وجود القوات هو الذي يشكل حاجزاً بين حزب الله وبين سكان الشمال، لأن إسرائيل تدعي بأن نموذج وسيناريو 7 من أكتوبر الذي حدث بالانطلاق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة بأن هذا قد يتكرر باتجاه سكان الجليل، وبعد هجوم 7 من أكتوبر عملية طوفان الأقصى والشهر المقبل سوف تحل الذكرى الرابعة على هذه العملية. إسرائيل لديها عقيدة أمنية جديدة الآن، هي تحتل منطقة أمنية، تنشئ منطقة أمنية في قطاع غزة تحتل نحو أكثر من 60% والتقديرات أنها 70% من مساحة القطاع محتلة، هذا في قطاع غزة. في لبنان أيضا مساحة واسعة ونتحدث عن عشرات القرى، نحو 60 قرية وبلدة على أنقاضها أنشئت هذه المنطقة الأمنية. في الجنوب السوري أيضا حامد، منذ أن سقط نظام بشار الأسد كان هنالك إنشاء لمنطقة أمنية أيضا في الجنوب السوري بزعم أنه بذلك يتم حماية سكان الجولان ومستوطنات الجولان وسكان الشمال. بالتالي هنالك احتلال واعتداء على سيادة دول عربية بزعم أن إسرائيل بهذه الطريقة تحافظ على أمنها بعد تعرضها لهجوم 7 من أكتوبر. لا يشيرون إلى النبطية أو صور أو غيرها من المواقع، ويشار إلى أننا في وقت هدنة يفترض، وأن كل ما يجري هو اعتداء أصلا على الهدنة، عمليات تفجير، عمليات إطلاق نار، عمليات قصف مدفعي، غارات، كما نرى هنالك عدوان إسرائيلي متواصل على الأراضي اللبنانية رغم وجود هدنة كما يفترض. على الأرض هي تقول إنها تنتهي من المهمة، تستكمل المهمة بأن هنالك بنى تحتية تريد أن تدمرها، وهي تسير في هذا المسار، هذا الذي يتكرر في بيانات المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي. حامد،
1: نعم، شكرا جزيلا لك حتى الآن كريستين ريناوي من القدس، وقد نعود إليك في حال وجود تطورات جديدة. أعود مرة أخرى إلى مدينة صور، إلى مراسلنا إدمون ساسين إدمون، هنالك أنباء متداولة عن تسجيل هزات أرضية ارتدادية نتيجة لهذه التفجيرات، ما التفاصيل؟
2: نعم، يعني لم أتمكن من الحديث مع المختصين في مركز بحنس للهزات، ولكن نقلا عن الزميلة جريدة وموقع المدن يقول بأنه تم رصد نظام الإنذار أو رصد نظام الإنذار هزة قوية في جنوب عقبة التفجير الذي انفذه الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر، بلغت قوتها 4.1 على مقياس ريختر، وبالتالي نتحدث عن ما شعر به المواطنون كهزة حوالي 4.1 درجات على مقياس ريختر. ولكن للتذكير أيضا للمشاهدين أن الاحتلال الإسرائيلي عندما فجر أنفاق قلعة شقيف أو القريبة من قلعة شقيف أيضا شعر المواطنون ورصدت المراكز ومراكز الأنذار هزة بقوة 3.8، وبالتالي نتحدث عن الآن نتحدث عن شعور أقوى، يعني نتحدث إذا كانت سجلناها كهزة فهي هزة أقوى مما سجل عندما تم تدمير أنفاق القريبة من قلعة شقيف بحوالي بعدة تقريبا 0.3 درجات. وأيضا لابد من التذكير بأن الاحتلال الإسرائيلي استخدم 700 طن من المتفجرات لتفجير أنفاق قلعة شقيف، بينما اليوم تتحدث المعطيات وتقول المصادر الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي تتحدث عن 1100 طن من المتفجرات، وبالتالي نتحدث عن 400 طن من المتفجرات أكبر مما استخدم عندما تم تدمير أنفاق قلعة شقيف، وبالتالي ربما هذا التفجير هو الأقوى في الجنوب اللبناني منذ أسابيع ومنذ أشهر. طبعا الاحتلال الإسرائيلي يقوم يوميا بعمليات التفجير، كانت عملية تفجير أنفاق قلعة شقيف هي الأقوى كما ذكرنا بهزة سجلت ب 3.8 درجات على مقياس ريختر، أما اليوم فالمعطيات الأولية تتحدث عن هزة بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر واستخدام 1100 طن من المتفجرات. وطبعا كما ذكرت لك في بداية الرسالة السابقة فإن المواطنين شعروا كأنها هزة حتى على بعد كيلومترات وعشرات الكيلومترات سواء في مدينة صور أو في صيدا نتيجة التفجير القوي أو التفجيرات القوية التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر. وطبعا يعني هذا ونحن على بعد مسافات طويلة، فكيف من كان يسكن في قضاء مرجعيون، من يسكن في قضاء النبطية، من يسكن في زوتر، وطبعا هي على مسافة كيلومترات قليلة فقط من المرتفعات. وبالتالي عندما تحدثت إلى المواطنين في المرة السابقة عندما تم تفجير أنفاق قلعة شقيف قالوا بأن يعني شعروا كأن المنزل يسير، كأن الأغراض تسير لأول مرة نتيجة القوة، واليوم نتحدث عن قوة أكبر نتيجة التفجيرات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر.
1: نعم، شكرا جزيلا لك حتى الآن على كل هذه التفاصيل والمعلومات، إدمون ساسين من مدينة صور في جنوب لبنان. ونذكر بالسياق أن الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية على المستويين السياسي والأمني أعلنت عن تفجير بنى تحتية لحزب الله أو أنفاق لحزب الله تحت مرتفعات علي الطاهر بأكثر من 1100 طن من المتفجرات، أدت إلى هزات ارتدادية في المنطقة المحيطة بمرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. وكما نتابع في الصور الأولية لهذا التفجير، نتابع هذه التغطية وتستكملها معكم الآن والمعلومات المتعلقة بها زميلة وعد هاشم. تفضل وعد.
3: شكرا حامد، وأهلا بكم إلى هذه الساعة الأخبارية من التلفزيون العربي. إليكم أبرز عناوينها. إسرائيل تعلن تفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر. نتنياهو وكاتس يقولان إن الجيش دمر بنى تحتية لحزب الله في المنطقة. وهيئة البث الإسرائيلية تعلن عن جولة تفاوضية مع لبنان الثلاثاء والأربعاء المقبلين. عقب إعلان أنصار الله الحوثيين السيطرة على مدينة المخا، رئيس مجلس القيادة اليمني يحذر من تهديد للتجارة العالمية. وكاميرا التلفزيون العربي ترصد الوضع الميداني في مدينة حيس جنوب اليمن بعد سيطرة الحوثيين عليها. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وجود أنشطة في موقع جبل الفأس الإيراني وطهران، تلوح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. 5 شهداء من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي على مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، وجرحى بغارات على مدينة غزة. والمستشفى المعمداني يتوقف عن تقديم بعض خدماته بسبب أزمة الكهرباء.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وفي بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس، قالا إن الجيش دمر بنى تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر. أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن عقد جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما. وقالت هيئة البث إن الجولة الجديدة ستبحث تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله. وشددت على أن إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا وبريطانيا في قوة التحقق من عدم وجود حزب الله بالمناطق التجريبية، مضيفة بأن الولايات المتحدة ترغب في توسيع مناطق الانسحاب التي سيتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. معي الآن من القدس كريستين ريناوي ومن جنوب لبنان تحديدا من مدينة صور إدمو ساسين. أهلا بكما. نبدأ معك كريستين للوقوف على كل ما جاء في البيانات الإسرائيلية والتصريحات عن عملية التفجير وكذلك عن جولة المفاوضات المرتقبة.
1: نعم، وعد كان هنالك سلسلة من البيانات الصادرة عن المستويين السياسي والعسكري. في البداية بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس، أعلنا أنه تم تدمير البنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. الادعاء الذي تكرر بأن هذه المرتفعات فيها مقر استراتيجي يتبع لوحدة بدر التابعة لحزب الله، وأن هذا المقر الاستراتيجي والأنفاق بنيت على مدى عقدين بإشراف ودعم وتمويل إيراني، وأن الجيش استكمل مهمة تدمير هذه الأنفاق، وأن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية وسوف يبقى فيها ويدافع ويحمي سكان الشمال من داخل لبنان. وهدد البيان بأن أي محاولة للمساس بالقوات أو بالإسرائيليين سوف تقابل برد شديد وبالقوة. هذا كان في البيان السياسي، والبيان العسكري على حد سواء. الجيش الإسرائيلي يدعي بأنه حقق سيطرة عملياتية فوق الأرض وتحتها على إثر عمليات التفجير. تقول وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم استخدام 1100 طن من المتفجرات في عملية التفجير، والحديث هنا عن أنفاق بطول كيلومترين اثنين على حد الادعاءات التي تنشر في وسائل الإعلام. بالتالي هنالك إعلان عن الانتهاء من عملية التفجير، هنالك إعلان وموقف عن عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية، وهنالك تهديد بأن أي رد على هذه العملية للتفجير في علي الطاهر سوف تقابل برد قوي إسرائيلي. لماذا إسرائيل تهدد؟ لأنها نشرت في إعلامها أن هنالك تهديدات صدرت من إيران بأن عملية تدمير شاملة في لبنان قد تستوجب رداً منها. بالتالي إسرائيل عقدت سلسلة من التقييمات الأمنية وتقييمات الوضع خلال 24 ساعة الماضية حسب الادعاءات الإسرائيلية، وأن هنالك تقييمات تم بحثها من قبل المسؤولين الإسرائيليين بأن إيران قد تقوم بعمل هجومي ضد إسرائيل. هذا يأتي في وقت تقول فيه المصادر الإسرائيلية أنه تم رفع حالة الجهوزية الاستعداد خلال فترة العيد، وهذا الذي يحدث وعد بأنه دائما في الأعياد اليهودية يتم رفع حالة الجهوزية والاستعداد والتأهب. طبعا هنالك تهديدات رأيناها على لسان مثلا وزير الأمن إسرائيل كاتس، هدد مرتين على الأقل خلال الأيام الماضية إيران بأن أي عمل هجومي ضد إسرائيل سوف يجابه بقوة، وبأن المنشآت للطاقة في إيران سوف تدمر، وأن إيران سوف ترى شيئا غير مسبوق في حال لو أقدمت على مهاجمة إسرائيل. بالتالي رأينا أصلا تهديدات من المسؤولين الإسرائيليين سابقا. التقديرات التي يزعم الإسرائيليون أنها موجودة بأن إيران تحت الضغط، تحت الحصار الأمريكي، وإنها قد تلجأ إلى عمل باتجاه إسرائيل. هذا ليس مؤكدا طبعا، هذا الذي تقرره طهران، لكن إسرائيل تقول إنها رفعت حالة الجهوزية والتأهب وأنها تترقب وتهدد بأن أي استهداف لمواطنيها أو قواتها سوف يقابل برد شديد. هذا عن العدوان الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر وعن ما جرى في الميدان. بموازاة ذلك، قبل الإعلان عن نية التفجير هذه الليلة، كان هنالك إعلان من خلال هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين سوف يشهدان جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. هذه الجولة سوف تبحث شيئا واضحا، عنوانا واضحا، هو تشكيل قوة. هذه القوة يفترض أن تتولى مهمة التأكد من خلو المناطق التجريبية في الجنوب اللبناني، ما تعرف بالمناطق التجريبية، التأكد من خلوها من حزب الله وضمان عدم استعادة حزب الله لقدراته وإعادة التموضع على حد الإدعاءات الإسرائيلية. ونشرت هيئة البث بأن إسرائيل قالت إنها تعارض أي مشاركة فرنسية وبريطانية في هذه القوة. الموقف الإسرائيلي ضد بريطانيا وفرنسا على خلفية موقفهما وإجراءاتهما بشأن موضوع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالتالي هنالك امتعاض إسرائيلي من الدولتين. وهنالك أيضا ما نشرته هيئة البث بأن واشنطن تريد أن تنسحب إسرائيل من مناطق إضافية وأن تتولى قوات الجيش اللبناني المزيد من المواقع، لكن هذا لم يحدث بعد. وهنالك تشكيك أصلا، وعد هذا موسم انتخابي، الانتخابات على بعد شهرين، كل خطوة لنتنياهو سوف تكون محط مزايدات وانتقاد من قبل المعسكر المناوئ له بطبيعة الحال.
0: ابقي معي كريستين لنطلع منك أيضا إدمو حول تأثير هذه التفجيرات الضخمة والعنيفة على باقي مناطق الجنوب التي تحدث سكانها عن هزة أرضية قوية يعني شعروا بها، عن ردود فعل الناس والرعب الذي عاشوه خلال هذه التفجيرات، وأيضا عن الواقع الميداني الجديد الذي تخلقه وخلقته.
2: نعم، عند 9:09 تقريبا شعر المواطنون في أرجاء مختلفة من الجنوب اللبناني حتى على مسافة عشرات الكيلومترات بهزة أرضية. في البداية شعروا وكأنهم يعيشون أجواء هزة، ليتبين بعد دقائق قليلة بأن الاحتلال الإسرائيلي، وبحسب المصادر العسكرية والميدانية اللبنانية، طبعا أتحدثنا من الجنوب اللبناني، لتقول بأن تفجيرات ضخمة نفذها الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر. طبعا هنا لابد من الإشارة إلى مقارنة بسيطة. أولا نستطيع أن نقول بحسب ما رصد حتى هذه اللحظة بأن قوة ما شعر به أبناء الجنوب من هزة وصل إلى 4.1 درجات على مقياس ريختر، وهذا ما تتناقله بعض وسائل الإعلام اللبنانية حاليا. وهذا يعني أن التفجير في مرتفع علي الطاهر هو واحد من الأقوى حتى الآن في الجنوب اللبناني بعد كل التفجيرات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها التفجير الذي قام به الاحتلال في أنفاق القريبة من قلعة شقيف. يومها سجلت المراكز الجيوفيزيائية هنا في الجنوب اللبناني هزة بقوة 3.8 درجات، وبالتالي نتحدث اليوم عن 4.1 درجات، وهذا يعني بأن ما جرى في مرتفعات علي الطاهر ربما هو من الأقوى على مستوى التفجيرات التي حصلت في الجنوب اللبناني. وإذا ما قارنا الكمية التي استخدمها الاحتلال في أنفاق القريبة من قلعة شقيف، نتحدث عن 700 طن من المتفجرات. اليوم الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن 1100 طن من المتفجرات، وبالتالي نتحدث عن تفجير هو الأقوى في الجنوب اللبناني. طبعا كما ذكرت، ما شعر به المواطنون وصل إلى صيدا البعيدة عشرات الكيلومترات وإلى صور البعيدة عشرات الكيلومترات عن النبطية. طبعا أنفاق مرتفعات علي الطاهر مهد لها الاحتلال الإسرائيلي قبل يعني أسبوعين تقريبا عندما أعلن السيطرة على تلك الأنفاق، وضخم من أهمية مرتفعات علي الطاهر استراتيجية، وطبعا للأنفاق أهمية استراتيجية وسياسية وعسكرية ورمزية، وأيضا للمرتفعات أهمية كبيرة خلقت هواجس كبيرة داخل الأروقة السياسية اللبنانية. لماذا؟ لأن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر دفعت المراقبين والسياسيين في لبنان بما فيها السلطات الرسمية اللبنانية إلى الاعتقاد بأن الاحتلال الإسرائيلي قد يهدد ما بعد مرتفعات علي الطاهر نقاطا أخرى بما فيها مدينة النبطية. من هنا كانت الإجراءات والاتصالات من أجل حماية هذه المدينة، وطبعا كان هناك هواجس أخرى من أن يبدأ الاحتلال الإسرائيلي بالتفكير بالاتجاه نحو جبال الريحان، وهي واحدة من النقاط المشرفة على النبطية وعلى مرتفعات علي الطاهر. وللتذكير بأهمية استراتيجية لمرتفعات علي الطاهر، فهي تعلو حوالي 600 متر تقريبا، وهي تشرف على سلسلة من القرى والبلدات التي تحيط فيها وتتصل بمرتفعات وتلال أخرى، وتشرف تحديدا على مدينة النبطية وعلى الطرقات الرابطة بين قضاء النبطية وبين أقضية أخرى. من هنا أهمية مرتفعات علي الطاهر على مستوى ما زعم الاحتلال بوجود أنفاق ومنشآت عسكرية في داخلها، أو على مستوى المرتفع بحد ذاته كمرتفع استراتيجي. وطبعا الاحتلال الإسرائيلي هو يربط حتى اليوم عندما أعلن عن تفجير مرتفعات علي الطاهر وأنفاق علي الطاهر، هو يربط ما بين ما قام به في قلعة شقيف ومن بعدها مرتفعات علي الطاهر، وبالتالي هو يركز على أهمية تلك النقطتين القريبتين جدا من بعضها، والتي تشرف على بلدات وقرى محتلة وأخرى غير محتلة، وبالتحديد كمدينة النبطية. ومن هناك يعني هناك قدرة إشراف حتى على مستوطنات شمالية.
0: إدمو، بالنسبة أيضا للإعلان الإسرائيلي عن الجولة المقبلة من المفاوضات مع لبنان، لا تعليق لبناني حتى الساعة، ولكن جاء أيضا في البيان الإسرائيلي أنها ستكون هذه الجولة أيضا تبحث في المناطق التجريبية وقدرة الجيش على يعني التحقق من عدم وجود حزب الله. ما هو الوضع الحالي في المناطق التجريبية؟
2: عندما تم الإعلان من قبل هيئة البث الإسرائيلية عن جولة جديدة من المفاوضات، كانت المساحة ما بين الإعلان وبين ما حصل في مرتفعات علي الطاهر ضيقا جدا، وبالتالي لم نتمكن من رصد مواقف سياسية أو استصراح يعني مواقف سياسية حول جولة المفاوضات. طبعا جولة المفاوضات كان من المفترض أن تجري في أيلول مبدئيا نتيجة ما أعلن في الجولة السابعة في روما، ولكن الجانب اللبناني وبالتحديد السلطات الرسمية اللبنانية كانت تقول بأنها تريث في الإعلان عن موعد جديد للمفاوضات، لأنها كانت تريد أن تضمن توسيع المناطق التجريبية وتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان انسحاب مزيد من الانسحاب الإسرائيلي من مناطق في الجنوب اللبناني. ما هي الترتيبات الجديدة التي أدت إلى تحديد موعد جديد لجولة المفاوضات؟ طبعا هذا موضوع سوف نحاول معرفته خلال يعني الساعات المقبلة وساعات الصباح الأولى، لكن على مستوى المناطق التجريبية طبعا يقول الجيش اللبناني في بيان بالأمس بأنه قام بكل الخطوات المطلوبة منه، وهو عدد حتى يعني أنواع وأعداد من الأسلحة والذخائر التي تم مصادرتها في تلك المنطقة التجريبية الأولى، ونتحدث هنا عن فرون وصري، ونتحدث أيضا عن منطقة زوطر الغربية، ولكنه قال بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ آلاف الاعتداءات منذ الإعلان عن المنطقة التجريبية الأولى. وبالتالي لبنان وحتى رئيس الجمهورية يقول بأن لبنان يلتزم بالاتفاق الإطار، هناك طرف يلتزم بالاتفاق الإطار لكن إسرائيل لم تلتزم. ما هي ترتيبات الجولة المقبلة؟ طبعا يعني من المفترض أن يعني أن نستشف هذا الموقف من الجانب اللبناني الذي كان يتريث بإعلان جولة جديدة بانتظار أن يحصل على ضمانات من الجانب الأمريكي، الذي كان ينشط سفير الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان بين لبنان وبين إسرائيل. كانت هناك خطوة يعني الإفراج عن 5 من الأسرى اللبنانيين والسوريين في السجون الإسرائيلية، وكانت هناك أيضا جولات سابقة لرئيس الثلاثية العسكرية بين لبنان وبين تل أبيب، ولكن لم تكن لتفضي على جولة جديدة من المفاوضات حتى يعني ذكر هذا الموضوع اليوم من قبل الجانب الإسرائيلي ومن قبل الاحتلال الإسرائيلي وبالتحديد هيئة البث الإسرائيلية.
0: كريستينا، أعود إليك. إسرائيل تضع هذا التفجير في علي طاهر كما غيره من التغييرات الميدانية والتفجيرات الأخرى في إطار ما تقول إنه استكمال للمنطقة الأمنية، ماذا يعني ذلك؟
1: هي تقول إنها تكمل المهمة بتدمير ما تدعي أنها بنى تحتية تابعة لحزب الله، وأنها تمنع حزب الله من التموضع، من تنفيذ عمليات، ومن أيضا إعادة التعافي أو استعادة القدرات العسكرية للحزب. هذا الذي تدعيه إسرائيل من خلال هذه العمليات العدوانية المتواصلة، رغم وجود اتفاق وقف إطلاق النار وهدنة. يوميا نرى بأن هنالك غارات، نرى بأن هنالك قصفا مدفعيا، والآن عمليات تفجير كبرى، أن تستخدم إسرائيل 1100 طن من المتفجرات، كل هذه المتفجرات في عملية تفجير. الآن أيضا هنالك حالة من الاحتفاء في وسائل الإعلام، نشر لمقاطع فيديو تبين حالة الانفجار وصعود الدخان من مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان على إثر الانفجار والتفجير العنيف هناك، إلى جانب أيضا نشر ما تنقله وسائل الإعلام اللبنانية عن احتمال وجود هزة في إطار تداعيات هذا التفجير الذي نفذته إسرائيل. بالتالي ميدانيا تواصل إسرائيل عدوانها، سياسيا هي تقول إنها تستعد للمشاركة في الجولة المقبلة بشروطها، هي التي تضع الشروط وتجبر الدولة اللبنانية على التعاطي مع هذه الشروط. هي تقول حتى إنها ترفض وجودا فرنسيا وبريطانيا في القوة، وإنها تريد بحث وتشكيل قوة تتحقق من عدم وجود حزب الله في المناطق التجريبية، لا تثق بالجيش اللبناني، وخضت هذا المسار أصلا، مسار المفاوضات متأخرة، وفي حين اهتم التشكيك أصلا من نوايا نتنياهو بعد الإعلان رسميا عن بدء مفاوضات مع الدولة اللبنانية، لكن في حين اهتم تفسير هذه الخطوة الإسرائيلية بأنها محاولة لفصل الجبهات، محاولة لفصل إيران عن لبنان من خلال خوض المفاوضات المباشرة مع الدولة اللبنانية. إسرائيل الآن تترقب، وعد هي تقول إنها نفذت عملية تفجير كبرى، والآن تنتظر إن كان حزب الله سوف يرد، أو إن كانت إيران التي هددت سابقا إن كانت سوف ترد أيضا.
0: شكرا جزيلا كريستين ريناوي من القدس، وعد موسى سين من مدينة صور جنوب لبنان. الآن معي من بيروت علي مراد، الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا بك معنا. يعني كما قبل كل جلسة مفاوضات بين إسرائيل ولبنان تستبق إسرائيل الجلسة بما تسميه إنجاز عسكري ميداني كبير، ويبدو أن هذا التفجير في علي الطاهر تفجير كبير وسيكون أيضا ثمنه كبير على طاولة المفاوضات، ف يعني كيف سيكون موقف الوفد اللبناني؟
3: تحية لك وللمشاهدات والمشاهدين الكرام. لا شك أن الوضع يزداد صعوبة، يزداد المشهد وضوحا لجهة صعوبته ولجهة المعادلات الصفرية التي تحكم الموقف اللبناني ككل، موقف المجتمع اللبناني بكل خلافاته وانقساماته. ولكن إذا تحدثنا اليوم عن الدولة اللبنانية، مسار التفاوض اليوم واضح أنه يواجه نوع من الانسداد الأفق بشكل كبير، وفي المقابل أن خيارات حزب الله أيضا بالمعنى العسكري تواجه انسداد كبير، لا بل خسارات متتالية، وأيضا المراهنة على طاولة التفاوض الإيرانية الأمريكية أو التفاوض الإيراني الأمريكي إذا شاء التعبير، أن يحسن من شروط الوضع اللبناني أيضا، هو في حالة موت سريري إذا جاز التعبير كي لا نقول أكثر من ذلك. إذا نحن في وضع في غاية الصعوبة كلبنان. أرى أنه على الرغم من صعوبة المشهد اليوم، ليس هناك لمصلحة من لبنان أن يخرج من طاولة التفاوض، سيما وأن المفاوض اللبناني لم يقدم تنازلات كما يشاع في الداخل اللبناني، لازال متمسكان. الأوساط المتابعة التي أتيح لنا الحديث معها في الساعات الأخيرة تقول أن المشاورات مستمرة مع الولايات المتحدة حول جدول العمل خلال جلسة في التفاوض الثلاثاء والأربعاء، وأن استمرار التفجيرات والتدمير سربما يزيد من الضغط على لبنان، ويجعل لبنان أيضا يطلب من الراعي الأمريكي الوسيط الأمريكي أن يتخذ إجراءات ضاغطة بشكل أكبر على الجانب الإسرائيلي.
0: ولكن وهنا يعني جوهر الموضوع، لأن لبنان لطالما كان يعول فقط على الدعم الأمريكي، هل تعتقد أن هذا الدعم الأمريكي ما يزال على نفس المستوى؟
3: سيدتي الكريمة، عندما نصل إلى هذه الحالة والمتكررة منذ يعني 28 تشرين الثاني 2024، السؤال الأساسي الذي لا يجيب لبنان عنه وبمعزل عن كل التعقيدات لتنظيم النقاش، ماذا هو مستقبل سلاح حزب الله وماذا يقرر حزب الله في هذه الحالة؟ أعتقد أن الخيار العسكري وصل إلى لحظة بات عبئا. اليوم علي الطاهر نشاهد ماذا يحدث. في النهاية نعرف العدو الإسرائيلي والإجرام الإسرائيلي، السؤال كيف نتعامل مع هذا الواقع، كيف لا نستسلم إلى حتمية التدمير ونصل إلى حال إما يبقى الحال على ما عليه لصالح الاحتلال الإسرائيلي وتأبيد تدميره، أو أن نستسلم لحتمية التدمير. خسرنا بالأمس الخيام وبنت جبايل، ربما غدا لا سمح الله نخسر النبطية، وربما ما بعد النبطية. إذن السؤال اليوم، لبنان بحاجة لعكس المعادلة، وهذه الأمر ليس بسيطا، ولكن إذا كان من إمكانية لعكس المعادلة هي أن يضع لبنان لتفعيل الدبلوماسية، لقدرة الضغط، للتحرك، أن نذهب باتجاه التفكير الجدي في معادلة الأرض والعودة مقابل السلاح. لم يعد لدينا خيارات، أسقط من يد لبنان وأسقط من يد حزب الله، تعالوا ننقذ ما يمكن إنقاذه، تعالوا نخفف من الخسائر. سأطرح سيدتي أنا السؤال على نفسي، هل هنالك ضمانات
0: أن إسرائيل ستلتزم؟ أكثر من سبع جولات، ما الذي تم إنقاذه سيد علي؟ وأنت يعني الآن تقول ما بعد علي الطاهر، والكل يعرف موقع علي الطاهر الاستراتيجي، ويعني كيف يفتح الطريق أمام إسرائيل باتجاه جبل الريحان وحتى أقليم التفاح.
3: سيدتي الكريمة، وهنا أتحدث أنا عن شاشة اسمها العربي ويسمعنا المشاهد العربي، الأمور ليست بالتمنيات، نحن في وضع صعب جدا جدا جدا، أكثر مما نتصور. التدمير والفارق في موازين القوى لصالح الجيش الإسرائيلي والاحتلال هائل لم نشهده في تاريخنا، حتى بين 78 وال2000 لم يكن التدمير كذلك. وأنا ابن عيترون وبنت جبال، وأتحدث عن أن التدمير والمسح الاقتلاع من جذورنا غير مسبوق. السؤال كيف نخرج من هذا المسار؟ أنا أعتقد أن إنهاء الازدواجية التفاوضية هو مدخل، وأقول مدخل لأن المعركة طويلة والاحتلال الإسرائيلي لن يكون مفاوضا سهلا، ولكن يبقى اليوم حزب الله يرفض أي إمكانية للبحث في أن يضع سلاحه بيد المفاوض اللبناني، ونذهب سويا كمجتمع لبناني لمقايضة ما تبقى من سلاح، لا يتوقف العدو الإسرائيلي عن تدميره تدريجيا، لنبادله بمعادلة الأرض والعودة والإعمار مقابل السلاح. هذه المعادلة هي الفكرة الوحيدة، وأعتقد أن هذا يسمح لنا بعكس المعادلة العادية. حزب الله يصر على الاستمرار، نخسر الأرض، يتم التدمير، لا نسلم للدولة اللبنانية، ولكن بالمحصلة نسلم لإسرائيل. يعني عندما رفض حزب الله التسليم إلى الجيش اللبناني تحت حجة أنه هل سيدخل الجيش الإسرائيلي في حال تسلمها الجيش اللبناني، السؤال أن الإسرائيلي اليوم فجر أنفاق علي الطاهر، ما الذي يمنع أن تكون مصير سجد والمحمودية وطلال إقليم التفاح وأبعد من ذلك مصير علي الطاهر؟ وبالتالي لنوقف هذا النزيف ونبحث عن خيار آخر، لنستطيع أن نفعل من الدبلوم، أن نضع شيئا على الطاولة تفاوض. حتما المفاوض اللبناني الذي لا بيعطيه حزب الله حتى هذه اللحظة قرار الحرب والسلم ومصير السلاح، هو يفاوض من موقع لا يملك أوراق القوة، وفي المقابل رهان حزب الله على تغيير المعادلة الإقليمية لصالح إيران بعد 2 آذار وبعد مذكرة التفاهم سقط بفعل الواقع الميداني. إذن هل نستسلم لحتمية التدمير كي لا نبحث عن خيارات أخرى، في حين أن المتغير في لبنان أكبر من إمكانية تجاوزه. لن يعود حزب الله وما
0: البعض
3: تبقى
0: يرى
3: من قوة
0: أن
3: حزب
0: المفاوضات بحد ذاتها
3: إلى ما
0: هي
3: كان عليه قبل
0: لواقع التدمير من دون يعني القدرة على تنفيذ أي من يعني خطط الحكومة أو قدرة الجيش على سواء استلام علي الطاهر أو حتى المناطق التجريبية. وعن هذه النقطة تحديدا أيضا تحدثت إسرائيل أنها ترفض أن القوة الدولية أن تشارك فيها فرنسا وبريطانيا. هل يمكن لدخول أي قوة دولية أن تحدث أي فرق على الأرض في الجنوب؟

0: واحد أن يستمر ببناء كل قدراته العسكرية في ظل وجود الجيش اللبناني وفي ظل وجود قوات الأمم المتحدة. اليوم الواقع الميداني هو لصالح إسرائيل بشكل غير مسبوق ولا يوجد أي قدرة للتعامل معه. الحديث عن الاستسلام وبالتالي لمصلحة لبنان بالمعنى استراتيجي والدائم أن يكون هنالك قوات دولية موجودة في لبنان. المعلومات التي تقول في حال لم يكن هنالك إمكانية للتجديد اليونيفيل هنالك عديد من الدول وعلى رأسها إيطاليا راغبة بهذا الأمر، ولكن المعلومات من نيويورك تقول أن كل هذه الدول لن يأتي أحد إلى لبنان من دون قرار أممي، لأن خلص لا يأتي أحد ويتحول إلى قوات كما كانت في الثمانينات من دون غطاء أممي، بحاجة إلى غطاء أممي. أما الحديث عن أن الدولة اللبنانية هي تذهب إلى التفاوض بخيار استسلامي، هذا تعكسه الوقائع. في النهاية من فاوض على تسليم السلاح جنوب الليطاني مقابل وقف الحرب كان حزب الله. المشهد معقد، علينا أن نبحث عن طرق مختلفة للتعامل معه، ومن لديه شيء يمكن أن يضعه على الطاولة اليوم هو حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت الأكاديمي والباحث السياسي علي مراد. نشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة التي ترد من داخل جلسة خاصة لبحث التطورات العسكرية في اليمن، حيث يشير المبعوث الأممي إلى اليمن بأن الحرب المتجددة في اليمن تنذر بجر البلاد إلى حرب أوسع نطاقا ومواجهات ذات تبعات دولية. ويضيف المبعوث الأممي إلى اليمن، أدعو جماعة أنصار الله الحوثيين إلى وقف هجماتها والامتناع عن تهديد السفن التجارية. إذن كانت هذه تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن في خلال انعقاد جلسة خاصة لبحث التطورات العسكرية الجارية في اليمن. الآن ينضم إلي مراسل التلفزيون العربي صدام حسن، نقف معك على آخر التطورات. إذن صدام تفضل.
2: طبعا وعد ربما ما جاء على لسان المبعوث الأممي، كانت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء قد قالت في حديث لها قبل قليل أنها وجهت مذكرات للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للأعضاء لإطلاعهم على مستجدات الأوضاع وأيضا موقف اليمن. أيضا قالت وزارة الخارجية بأن النظام السعودي تنصل عن التزاماته في خارطة الطريق واتجه نحو التصعيد واستهدف مطار صنعاء الدولي في 13 من يوليو الماضي. أيضا تحدثت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء بأن فرض معادلة الحصار بالحصار وحظر الملاحة البحرية على السعودية جاء بهدف واضح ومعلن هو رفع الحصار على اليمن. وأيضا وجهت ربما دعوة أو جددت الدعوة للنظام السعودي للجنوح للسلم والكف عن أعماله العدائية وأنشطته التخريبية والمضي في تنفيذ خارطة الطريق. ربما يتمحور كلام المبعوث الأممي في إطار ما قالته وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، وبالتالي ربما هناك تجدد للدعوة من قبل حكومة صنعاء للنظام السعودي بالجنوح للسلم والبدء في تنفيذ خارطة الطريق، رغم أن اليوم شهد ربما مجموعة من الهجمات والغارات الجوية التي شنت على العديد من مناطق اليمن بما فيها حجة وحتى الساحل الغربي. طبعا وعد الساحل الغربي اليوم بعد 8 أيام من الاشتباكات العنيفة والدامية والمواجهات الكبيرة وأيضا تبادل المواجهات. في البدء كان بالمدفعية والراجمات الصواريخ والطائرات المسيرة وحتى الصواريخ البالستية، ثم انتقلت إلى مواجهات برية. أيام من الأحداث الساخنة والجارية، ها هو اليوم يعود الهدوء أو يسود الهدوء هذه الجبهات وتحديدا مناطق حيس والخوخة والمخا بعد إعلان قوات صنعاء و

0: جماعة أنصار الله بسيطرتها الكاملة على هذه المناطق الثلاث، وهي مناطق غاية في الأهمية كونها تمتد أولا من الحديدة حتى مرورا ببيت الفقيه ثم زبيد والجراحي والمنصورية وحتى حيس، ومن حيس ربما إلى بعض المناطق في تعز كالوازعية وموزع ومقبنة وهجدة، وحتى الوصول إلى بعض أطراف تعز التي لا زالت تشهد ربما أعمال وعمليات عسكرية مستمرة. أيضا هذه المناطق، مناطق الساحل الغربي، موقعها الجيوسياسي مهم جدا كونها تقع بالقرب أو بالعمق القريب من البحر الأحمر، وهي مطلة أيضا على البحر الأحمر. منطقة جبل الراس، هذه المنطقة ربما من يسيطر عليها يحقق السيطرة على كافة مناطق ومديريات الساحل الغربي، وتمتد سيطرته حتى منتصف البحر الأحمر وحتى إلى مضيق باب المندب الممر الحيوي. وبالتالي سيطرة كاملة تبسطها اليوم أو تعلنها اليوم قوات صنعاء على هذه المناطق والمديريات حيس الخوخاء والتحيتة، بعد انسحاب قامت به قوات حكومة عدن على ثلاث مراحل، بدءا من انسحابها من مناطق وجبهات مدينة حيس وما حولها، ثم الانتقال إلى الخوخة، وبعد ذلك تراجعت إلى المخاء، وهناك أنباء تقول بأنها تراجعت إلى منطقة ذباب، ومن تالي بعد ذباب سيكون هناك منطقة باب المندب، ثم سيتم الدخول إلى رأس العارة ومن ثم إلى محافظة عدن. لا ندري، ربما الساعات القادمة قد تنبئ بأحداث أخرى، خاصة مع استمرار التوتر واستمرار التصعيد في جبهات أخرى في اليمن وفي مناطق تشهد لا زالت عمليات عسكرية كما تقول حكومة عدن، وأيضا كما تقول حكومة صنعاء التي قالت أنها اليوم تمت التخلص من تلك التحشيدات السعودية، في إشارة إلى قوات عدن والقوات الموالية لها، والتي قالت بأنها تصدت لها واستخدمت مختلف الأسلحة للتصدي وللقضاء على تلك التحشيدات حتى تصل اليوم إلى ما وصلت إليه، وهو بسط السيطرة الكاملة على مديريات حيس كاملة، وأيضا مديريات أو مديرية الخوخة ومن ثم المخا. نعم وعلي.
1: شكرا لك من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن، وانتقل مباشرة إلى نيويورك، ينضم إلي من هناك نبيل أبي صعب. أهلا نبيل. إذن الجلسة الطارئة بخصوص التطورات في اليمن مستمرة، ما أبرز المواقف بخصوص التصعيد العسكري داخل اليمن وأيضا المخاطر على أمن الملاحة الدولية والمتوقع من هذه الجلسة؟
2: نعم، أبرز ما صدر حتى الآن هو الموقف المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في بيان ألقاه مندوب البحرين في مجلس الأمن جمال الرويعي. دول مجلس التعاون أكدت وقوفها بالكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، وأكدت كذلك تأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للدفاع عن شعبها ومقدراتها، وكذلك حقها في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة. كذلك دعا بيان مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لوقف هذه الاعتداءات من جانب الحوثيين وداعميهم وفق ما جاء في البيان، واتخاذ إجراءات أيضا للمحاسبة على هذه الاعتداءات، وكذلك التأكيد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة ووقف الاعتداءات على المملكة العربية السعودية. في هذه الجلسة كان هناك بيان افتتاحي لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروتبرغ، الذي حذر من أن جولة التصعيد الحالية إنما تنهي بشكل عملي التهدئة النسبية التي عاشها اليمن خلال السنوات الأربع الأخيرة، ودعا جرونبرغ الحوثيين إلى وقف هجماتهم سواء داخل اليمن أو على المملكة العربية السعودية أو التهديدات للملاحة في البحر الأحمر. وكذلك أكد على ضرورة التزام كل الأطراف بالقانون الدولي وتحييد المدنيين، وكذلك الحفاظ على قنوات التواصل رغم جولة التصعيد المستمرة. جرونبرغ أكد سيطرة الحوثيين على المخا، ولكنه أشار كذلك إلى أن القتال مستمر والاشتباكات لا تزال مستمرة، وأن الوضع الميداني متحرك ومتغير بشكل دائم. هناك مواقف أخرى صدرت، ونترقب موقف الولايات المتحدة لنعرف ما إذا كان هناك أي إجراء من جانب الولايات المتحدة فيما يحصل في اليمن.
1: شكرا جزيلا من نيويورك نبيل أبي صعب. نقلت وكالة بلومبرغ عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيدها وجود أنشطة نووية في موقع جبل الفأس بإيران، وهو موقع محصن يضم أنفاقا تحت الأرض يقع بالقرب من مجمع نتانز النووي في محافظة أصفهان، وكانت الولايات المتحدة قد هددت مؤخرا بقصفه. توقع دبلوماسيون في نيويورك مواجهة مرتقبة في مجلس الأمن في شأن ملف إيران النووي في ضوء ما أظهرته جلسة اليوم من تعارض حاد بين مواقف الولايات المتحدة وروسيا. وقال دبلوماسيون رافع في المجلس للتلفزيون العربي، قال إن شركاء الولايات المتحدة يتوقعون منها أن تطرح مشروع قرار جديد يتضمن إجراءات بشأن ملف إيران النووي في ضوء حالة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملفة إلى مجلس الأمن تحت عنوان عدم التعاون وعدم الامتثال. ووفق التوقعات فإن طرح مشروع القرار الأمريكي متوقع خلال أيام قليلة. وكان المندوب الروسي في الجلسة فاسيلي نيبينزيا قال إن روسيا ترفض المقاربة الغربية ومحاولات التلاعب بمجلس الأمن، وإنها تواصل الاعتراض على إحياء لجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن. أصدرت القوى البحرية للحرس الثوري الإيراني بياناً بشأن تدمير قطعة بحرية أمريكية مسيرة في مضيق هرمز. وأوضح البيان أن القوى البحرية للحرس ضربت وحيدت قطعة بحرية مسيرة وصفها بالمعادية عند مدخل مضيق هرمز. وأكد الحرس الثوري خضوع المضيق لسيطرته التي وصفها الذكية ولرصده الاستخباراتي، متوعداً باستهداف أي وجود معاد في المضيق الاستراتيجي. من طهران ينضم إلي مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير، نقف معك على المواقف الإيرانية بشأن مضيق هرمز والأمن في المضيق والعمليات التي تحدثت عنها.
3: نعم، وعد هناك زورق مسير أميركي، إيران تقول بأنها استهدفت هذا الزورق، وبحسب الصور التي بثها التلفزيون الرسمي يبدو بأن هناك عملية استيلاء على هذا الزورق الأميركي المسير في مياه مضيق هرمز. عندما يتم الحديث عند مدخل مضيق هرمز الحديث عن خليج عمان والحديث عن بالقرب من المياه الإيرانية، بحرية الحرس الثوري الإيراني في بيانها الرسمي أشارت بأن الولايات المتحدة قامت بنشر قطع بحرية أمريكية في هذه المنطقة، منطقة مضيق هرمز، وبالتالي تتحدث عن تفوق استخباراتي وتتحدث عن سيطرة ذكية على مضيق هرمز. يمكن القول بأن الاستهداف هذا الزورق الأميركي المسير بالإضافة إلى الاستيلاء على غواصة أميركية في ساعات فجر الثلاثاء الماضي، هناك تطور ميداني كبير، و إيران تتحدث عن إنجازات عسكرية بحرية في مضيق هرمز وفي المياه الإقليمية، الحديث عن تفوق إيراني في هذه المياه، وكذلك قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي عظماء يقول بأن مضيق هرمز مغلق ولدينا سيطرة ذكية على المضيق وسنتعامل بحزم مع أي تدخل غير مسموح للقوات الأمريكية وكذلك السفن التي تريد أن تعبر دون التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني. بالإضافة إلى ذلك دعيني أشير إلى تحركات دبلوماسية لعباس عراقشي وزير الخارجية الإيراني، تحدث مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وعاصم منير هو المعني بعملية الوساطة ما بين طهران وواشنطن، وكذلك عراقشي تحدث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان. هذه المحادثات سواء مع الجانب السعودي أو مع الجانب الباكستاني تأتي في إطار التطورات الميدانية والمناوشات العسكرية ما بين طهران وواشنطن، وكذلك التطورات في المنطقة في اليمن في لبنان، وكل ذلك يبدو كان على طاولة المحادثات ما بين عراقشي وفيصل بن فرحان وكذلك المشير عاصم منير. والخارجية الإيرانية تؤكد على ضرورة استمرار التشاور مع الحلفاء ومع الدول الصديقة والدول الجارة في المنطقة للحد من حالة انعدام الأمن في المنطقة بحسب ما جاء في بيان الخارجية الإيرانية. يمكن القول بأن هناك تحرك دبلوماسي للحد من حالة التصعيد في المنطقة. وعد.
1: شكرا جزيلا أمير جابر، كنت معنا من طهران. ونذهب إلى قطاع غزة، نبدأ في هذا الخبر العاجل نقلا عن مصادر طبية تتحدث عن وقوع شهيد جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط مسجد القبة في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. إذن مصادر طبية تقول سقوط شهيد جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط مسجد القبة في مواصي خان يونس جنوب القطاع. وتضيف المصادر الطبية أن هناك 6 شهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة منذ صباح اليوم. إذن بحسب هذه المصادر الطبية حصيلة الاعتداءات والغارات الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع هي 6 شهداء لهذا اليوم منذ الصباح. وفي وقت سابق كانت أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف للاحتلال على خان يونس جنوب القطاع، كما استشهدت أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. ولم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال الشهداء إلا في ساعات الصباح نظرا إلى خطورة المكان قرب الخط الأصفر، في حين نقلت الجثامين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
4: على الساعة 2 كيف بالاف 16 خبطوا اللي هو منزل مؤمن أحمد كيف وهو عنده طفلتين وزوجته وهو 4 انفار كيف يعني ناس أبرياء وهم نايمين في بيوتهم خبطوهم.
1: تمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة من انتشال جثامين 14 شهيدا من تحت أنقاض عمارة التاج في حي اليرموك بالمدينة، وتواصل الطواقم عمل البحث والانتشال للوصول إلى جميع الجثامين الموجودة تحت أنقاض هذا المربع السكني الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر عام 2023. أعلن المستشفى الأهلي المعمداني أنه مضطر لتوقيف عدد من خدماته بعد تعطل مولد الكهرباء الرئيسي والاعتماد على مولد صغير لا يكفي إلا لتشغيل أقسام محددة.
5: هذا أحد المولدات المتوقفة هنا في المستشفى الأهلي العربي المعمداني، والذي أعلن توقفه جزئياً عن العمل بسبب أزمة الوقود والصيانة وأزمات أخرى يعاني منها المستشفى. معي هنا سيد موسى عياد المنسق الإداري للمستشفى. سيد موسى يعطيكم العافية، لماذا أعلنتم عن توقف العمل جزئيا داخل المستشفى؟
6: يعطيك العافية. صراحة تم تعطل ظهر أمس المولد الرئيسي ساعة قدرة 400 KVA، وهو الذي يقوم بتشغيل الأجهزة الرئيسية في المستشفى، وبالتالي وقوفه عن الخدمة يوقف الأجهزة في المستشفى. نقوم الآن بمحاولات لإصلاحه، إلا أن ندرة قطع الغيار وزيوت المحركات تحول دون جهودنا في محاولة إعادة هذا المولد للعمل. هذا المولد يعطل الأجهزة الكبرى مثل جهاز الأشعة المقطعية CT، والذي يحتاج إلى قدرة تشغيلية ما يقارب 140 أمبير، كذلك محطة الأكسجين التابعة للمستشفى، إضافة إلى أقسام التشخيص وأجهزة الأشعة. هذا كله الآن، ومحطة التعقيم، هذا كله الآن متوقف. تحاول المستشفى جاهدة توفير أدنى مقومات الخدمة، خصوصا وأن هذه المستشفى الآن هي مستشفى جراحي تخصصي يقدم خدماته لما يقارب 1000 مواطن يوميا في خدمات متنوعة في المجال الطبي، أهمها العمليات الجراحية والتصوير المقطعي CT، إضافة إلى أقسام العلاج الطبيعي والتأهيل للأطفال والبالغين، وأقسام رعاية الجروح والحروق، وأقسام متوالية من عيادات خارجية واستقبال وطوارئ وولادة.
5: شكرا جزيلا لك سيد موسى عياد. هذه المشكلات تعصف بالمستشفى الأهل العربي المعمداني، لكن ليس وحده، على اعتبار أن كل القطاع الطبي يعاني. مشكلة مولدات الكهرباء وجه واحد من أوجه متعددة لأزمة القطاع الصحي والطبي في قطاع غزة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من المستشفى الأهل العربي المعمداني في مدينة غزة.
1: قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات رهن التجاوب من طرف إسرائيل، وهي لا تظهر مرونة في التعاطي مع النتائج التي تم أحرازها حتى الآن. وأضاف خلال إجابة على سؤال مراسل التلفزيون العربي، أضاف أن قوة الاستقرار الدولية ما زالت في طور المشاورات الأولية لتشكيلها، وأن مصر منفتحة على المشاركة الفعالة فيها شريطة المضي قدما في تنفيذ خطة السلام.
7: المهم أن احنا يعني الطرف الآخر يقبل بأن احنا نتحرك، لأن دخول اللجنة الوطنية لغزة لإدارة غزة مع دخول الشرطة الفلسطينية بعد تدريبها مع دخول قوة الاستقرار الدولية، كله ده مرهون بأن احنا نوافق على مسألة حصر السلاح وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي. فالكل مترابط ببعضه، مش هينفع تشتغل في حتة وباقي الحتت مش موجودة، ما ينفعش.
1: وفي ملف آخر، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض بلاده الكامل والقاطع للمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الأوروبية مؤخرا بشأن أفكار أو طروحات تتعلق بإقامة معسكرات في دول تقع جنوبي البحر المتوسط، من بينها مصر، لاستقبال لاجئين مرحلين من دول أوروبية. ولفت عبد العاطي خلال لقاء عقده مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، لفت إلى الأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها لملايين اللاجئين وملتمسي اللجوء نتيجة الأزمات والحروب والنزاعات في المنطقة. معي الآن من القاهرة الدكتور حامد فارس، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك معنا دكتور حامد. ما الذي طرح تحديدا على القاهرة في موضوع استضافة اللاجئين حتى جاء هذا الرد الحاسم بالرفض؟
8: مساء الخير يا وعد، أهلا بيكي وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون العربي. أظن أن مصر رفضت رفض قاطع أو حتى مجرد فكرة النقاش حول نقل اللاجئين ورافض والذين وطالبي اللجوء من الدول الأوروبية إلى الدولة المصرية، على اعتبار أنه هذه الفكرة تحولت من مقترحات هامشية داخل العقلية الأوروبية إلى سياسات رسمية تم إقرارها بتشريعات قانونية والعمل بشكل واضح من قبل 5 دول تحالفت على أن يكون هناك نقل للاجئين إلى دول جنوب المتوسط وشمال أفريقيا. أتحدث عن ألمانيا، اليونان، أيضا هولندا والدنمارك باعتبارهم هم من يتولون ذلك، وهم يريدون أن يقيموا معسكرات لجوء للاجئين لاستقبال اللاجئين والمرحلين من الدول الأوروبية باتجاه مصر وليبيا والمغرب وتونس وموريتانيا، ولكن الرفض المصري القاطع، وهناك رهان حقيقي من قبل القوى الأوروبية إلى ضرورة أن يتم نقل ذلك من خلال ضغط حقيقي على الدولة المصرية سواء على المستوى السياسي، لأن كما تعلمي أن هناك علاقات استراتيجية وشراكة استراتيجية شاملة تم ترفيعها في العام 2024، وأيضا عقدت القمة الأولى القمة المصرية الأوروبية في أكتوبر 2025، وفي أوائل 27 سيتم عقد القمة المصرية الأوروبية الثانية، ولكن هذه الرهانات ترفضها القاهرة رفض قاطع، ولن تقبل بأي حال من الأحوال في إقامة معسكرات لطالبي اللجوء أو اللاجئين الذين يأتون من قبل القوى الأوروبية إلى الدول في شمال أفريقيا.
1: هل تخشى القاهرة أن تمارس الدول الأوروبية نوع من الضغوط عليها لتوسيع ملف استضافتها للاجئين الذي يجري التنسيق يعني بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، وهل هناك تنسيق بين الدول الخمس في يعني في المنطقة العربية في شأن هذا
8: في شمال المتوسط؟
1: نعم،
8: يعني أظن أن هيكون الفترة القادمة هناك تنسيق قوي ما بين هذه الدول، لأن أغلبها دول وزنة، بنتحدث عن ليبيا باعتبار الحديقة الخلفية للقارة الأوروبية، ولابد أن يكون هناك تنسيقا مع هذه الدول فيما بينها ومع الدول الأوروبية، لأن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية أو طالبي اللجوء أو من رفضت طلباتهم لن يحدث إلا من خلال مقاربة شاملة قائمة على يعني كيفية إيجاد فرص عمل حقيقية، العمل على تهيئة الظروف في هذه الدول لكي لا يكون هناك تصدير للاجئين إلى أوروبا. وبالتالي في ظني وتقديري أن على الدول الأوروبية بدلا من أن تبحث عن بدائل ونقل هؤلاء إلى الدولة الثالثة اللي بيطلق عليها في هذه المعادلة الدول الآمنة، عليها أن تبحث عن كيفية دعم هذه الدول التي تأتي إليها أو تأتي منها الهجرة غير الشرعية. وأظن أن في رفض قاطع من هذه الدول الخمس اللي سواء من جنوب المتوسط أو شمال أفريقيا، وبالتالي من الممكن أن يكون هناك توجه لدول أخرى، لأن بالفعل بدأت الدول الأوروبية تأخذ مسارات حقيقية لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أخرى، وإذا رفضت هذه الدول العربية الشمال أوسطية أظن أننا سيكون البحث من قبل الدول الأوروبية عن أماكن أخرى، وهنا أتحدث عن أوغندا ورواندا، خاصة أن كان في تجربة سابقة ومقترح سابق من الحكومة البريطانية لنقل طالبي اللجوء ومن رفضت طلباتهم إلى رواندا، وتم رفض هذه المقترحات لأن في ضغوط بتمارس بشكل كبير على الدول الأوروبية من منظمات حقوقية كهيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الهامة اللي بترفض رفض قاطع وتحويل هؤلاء لإقامتهم في معسكرات تكون مدة إقامتهم طويلة، أو حتى تحويلهم بشكل قسري إلى دول ليست بلدهم الأصلي، وده طبعا هيؤثر بشكل كبير جدا على المشهد. وأظن أني لن تقبل الدول الخمس اللي تم ذكرها في التقرير سواء مصر، ليبيا، تونس، المغرب، موريتانيا، لن تقبل بأي حال من الأحوال هذه الفكرة من الأساس أو حتى مجرد طرحها للنقاش.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور حامد فارس، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من القاهرة. إلى أوكرانيا، حيث أعلن حاكم مقاطعة دنيبرو بتروفسك مقتل شخصين وإصابة 18 على الأقل في حصيلة أولية لهجوم روسي استهدف مدينة بافلوغراد، وأوضح أن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق بمتجر وأجنحة تجارية وعدد من السيارات. من جهتها أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بإصابة اثنين من عناصرها أثناء أعمال الاستجابة للهجوم ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. ختام هذه الساعة الإخبارية، تتابعونا بعد قليل الأخيرة مع حامد الناظر.

0: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
1: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
3: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
4: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
5: المشهد كارثي.
6: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا حامد الناظر، وهذه ملفات الليلة. من المخا إلى باب المندب، جماعة أنصار الله الحوثيين تتقدم للسيطرة على شريان الملاحة في المضيق. العليمي يحذر من تهديدات للتجارة العالمية، فما السيناريوهات المحتملة وما انعكاساتها إقليميا؟ في قطاع غزة، تدمير ممنهج يتجاوز مناطق سيطرة الاحتلال ويمتد إلى داخل الخط الأصفر. مؤسسة الضمير توثق الانتهاكات، فما هي النوايا والأهداف الإسرائيلية؟ في ملفنا الثالث، في ظل تداعيات حرب إيران على الاقتصاد والطاقة في الولايات المتحدة، ترامب يرحل وعوده الانتخابية إلى ما بعد التجديد النصفي. نسأل عن مزاج الناخب الأمريكي أمام هذه المواقف. أهلا بكم.

إذن من المخا إلى باب المندب تتسع خريطة نفوذ جماعة أنصار الله الحوثيين وتتزايد معها المخاوف الإقليمية. تقدم يراه الحوثيون تكريسا للسيادة، بينما تراه الحكومة اليمنية والسعودية وأطراف إقليمية تحولا يتجاوز حدود اليمن. فهل تصبح المخا نقطة ارتكاز لتمدد الحوثي نحو باب المندب؟ وكيف سينعكس هذا التقدم على أمن البحر الأحمر واستقرار المنطقة؟ إذن مشاهدينا، ما الذي يعنيه تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين على الساحل الغربي لليمن؟ لفهم الصورة علينا أولا أن ننظر إلى خريطة السيطرة، فالمعطيات المتاحة كما نشاهد هنا تشير إلى تقدم لعناصر الجماعة باتجاه المخا وحيث ومناطق الساحل الغربي، في تطور يعيد رسم خطوط التماس ويقرب الجماعة جغرافيا من باب المندب في الجنوب كما نرى على الخريطة. لكن لماذا تكتسب المخا كل هذه الأهمية؟ ببساطة، وفق تقارير يمنية، لأن السيطرة عليها لا تعني مجرد كسب ميداني، فموقعها القريب من باب المندب يمنح الطرف المسيطر عليها قدرة أكبر على التأثير في البيئة الأمنية المحيطة بأحد أهم ممرات التجارة العالمية. وهنا يأتي موقف الحكومة اليمنية مشحونا بالقلق. الرئيس رشاد العليمي يرى أن الخطر يتجاوز حدود اليمن، محذرا من محاولة جعل الملاحة الدولية ورقة ضغط، ومؤكدا أن تأمين البحر الأحمر يبدأ باستعادة الدولة سيطرتها على أراضيها وسواحلها. في المقابل تقول جماعة أنصار الله الحوثيين إن عملياتها الساحلية محددة الأهداف وأنها لا تستهدف حرية الملاحة الدولية، متعهدة بإنهاء التحركات في الساحل الغربي بعد رفع الحصار عن اليمن، حتى إنها وصفت عملها بالتحرك الوطني في إطار فرض السيادة. إقليميا تنظر السعودية إلى هذا التطور باعتباره تهديدا مباشرا لأمنها وحدودها، فيما تبقى إيران طرفا محوريا في الحسابات السياسية المرتبطة بجماعة أنصار الله الحوثيين، وهو أمر تقرأه أيضا باكستان حليفة الرياض جيدا، لذلك تبدي حرصها على احتواء التصعيد في هذه المرحلة. أيضا تبرز كذلك المخاوف الإسرائيلية كما تشاهدون على الخريطة التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية تفسر هذا القلق بوضوح شديد، فالسيطرة على المخا تعني ترسيخ وجود الحوثيين على الساحل الغربي والاقتراب من باب المندب، بما يفتح أمام الجماعة قدرة أكبر على تهديد حركة الملاحة المتجهة إلى البحر الأحمر وإلى تل أبيب، ويجعلها نقطة ضغط استراتيجية تتجاوز أهميتها حدود اليمن. وهكذا فإن السؤال لم يعد فقط من يسيطر على المخا، بل هل تتحول المخا إلى ورقة ضغط في باب المندب؟ وهل ينتقل الصراع اليمني من معركة على الأرض إلى أزمة إقليمية تمس التجارة وأمن الملاحة؟

0: ولمناقشة ملف التطورات في اليمن أرحب هنا في الاستوديو بالأستاذ المشارك بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر الدكتور بكيل الزنداني. دكتور أهلا بك معنا. حتى الآن من خلال خرائط السيطرة الواضحة الآن على الأرض، هل نستطيع أن نفهم استراتيجية ونوايا كل طرف من الطرفين سواء الحكومي اليمني أو الحوثي؟
1: بطبيعة الحال القوات الحوثية تحاول أن تفرض واقع جديد، وبالتالي تقول نحن لسنا فقط مؤثرين في الداخل اليمني بل لنا تأثير على المستوى الإقليمي بل والدولي، وبالذات إذا ما استطاعوا الوصول إلى باب المندب، لأنه وجودهم في ميناء المخاء وفي مدينة المخاء الآن لا يعني أنهم أصبحوا مسيطرين على الميناء، يعني مضيق باب المندب، لكن
0: على بعد 25 كيلو
1: المسافات ليست بعيدة، ولكن هل سيتم السماح لهم بالذهاب إلى هناك أم ستكون هنالك مواجهة أخرى ومعركة كبيرة أخرى تمنعهم من الوصول؟ يعني كل الاحتمالات مفتوحة، لكن الغاية والهدف الرئيسي هنا أنهم يقولون نحن أصبحنا مطلين على من موقع استراتيجي على البحر الأحمر ولنا يد طويلة وقريبة في هذا الجزء أو في هذه الجغرافيا.
0: بالنسبة للطرف الحكومي،
1: الطرف الحكومي الحقيقة اليوم في كما سمعنا أنه يعني رسموا خارطة جديدة في مسألة الصندوق المغلق، ويعني ومحاولة تشتيت أي إمداد وضرب أي إمداد قد يأتي إلى القوات الحوثية في هذه المدن. اليوم يقولون أن هنالك تحركات جديدة يستطيعون من خلالها أن يعيدوا ترتيب القوى الموجودة في هذه المناطق الجغرافية، وبالتالي مواجهة الحوثي في مناطق أخرى وعدم السماح لهم بالتمدد أكثر من ما وصلوا إليه. السيناريوهات مفتوحة اليوم، لا نستطيع التنبؤ بها 100%، لكننا نقول أن هنالك توتر شديد، صورة يعني غير واضحة،
0: ولكن نستطيع أن نلمس هذه الرغبة الحوثية في السيطرة والوصول إلى أقصى الجنوب والسيطرة على هذا الممر الحيوي باب المندب. أين يتقاطع هذا مع
1: والدليل على ذلك أن كل التركيز من خلال اليوم الأول لضرب الصواريخ البالستية إلى ميناء المخاء 14 صاروخ تقريبا كان الهدف منه السيطرة على هذه الجغرافيا والاقتراب من باب المندب، وهذا يعزز ورقة التفاوض وقدرة إيران على أنها تقدم.
0: وما احتمالات تحقق ذلك؟
1: هذا سؤال جيد، أنه هل يتحقق؟ الحقيقة يعني كل الاحتمالات قائمة، إذا لم يكن هنالك إدراك إقليمي واضح بأن وصول الحوثي إلى هذه المنطقة بمعنى أن الحرس الثوري وصل إلى هذه المنطقة، بمعنى أنك تحكمت ب40% ويزيد قليلا في التجارة والغاز والنفط والإمدادات العالمية، وبالتالي سنجد هنالك إشكالية ليست فقط إقليمية، سنجد إشكالية عالمية، تضخم يزداد يوما بعد يوم، الدول تعاني، الأوروبي الآن العالم داخل على الشتاء، وبالتالي هم بحاجة إلى هذه الطاقة في هذه الدول بشكل أكبر ومصدرها الخليج، وبالتالي سنشهد يعني
0: طيب يعني في هذا السياق هل نفهم رسالة الرئيس رشاد العليمي بأن يعني مسألة السيطرة على مضيق باب المندب وعلى هذه المواقع الساحلية بأنه ربما يعني يؤثر على المنطقة ويؤثر إقليميا ويؤثر دوليا، هل هذه دعوة للمساعدة الدولية في هذه الحرب؟
1: أكيد، أنه يعني هم يطالبون بهذا الأمر من فترة طويلة، وتحدث بها الرئيس هادي رحمة الله عليه في 2015 ويقول أن هنالك هدف استراتيجي لإيران أن تكون موجودة في باب المندب عن طريق الجماعات الحوثية، وأيضا تكون لها قدرة على السيطرة على هذه الممرات المائية، وبالتالي تخنق العالم بسهولة جدا. دعوة الرئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي واضحة، يقول أنه الضربة والإشكالية لن يواجهها اليمنيون فقط أو الحكومة اليمنية، سيواجهها الإقليم والعالم بنفس القدر، وبالتالي إذا لم يكن هنالك تحرك واضح دولي ويكون هنالك موقف واضح من المجتمع الدولي لمنع هذه السلوكيات الحوثية المدعومة من إيران ستكون هنالك كارثة.
0: طيب لا أحد الاستجابة محتملة يعني.
1: أنا أعتقد أن هذه إشكالية أو معضلة كبيرة جدا في مسألة الاستجابة. نسمع تصريحات قوية ونسمع الأمريكان والبريطانيين وغيرهم من الدول يقولون أن من حق السعودية والحكومة اليمنية الدفاع عن سيادتها وأرضها، لكن في الواقع لا نجد أن هنالك أي سلوك على الأرض يعني يدلل على هذه الأقوال. اليوم مضيق هرمز، من يقاتل فيه؟ الأمريكان والإيرانيين فقط، أين الأوروبيين رغم أنهم متضررين في هذا الجانب؟ وبالتالي لا نعول على هذه الجزئية أنهم لم يأتوا إلى مضيق هرمز وسيأتون إلى باب المندب، لكن هنالك تحت ما نسمي نظرية المؤامرة، البعض يقول أن هنالك رغبة أمريكية بأن يحصل الإرباك هذا الشديد على أساس يتضرر الأوروبيين أكثر فأكثر،
0: ويتورطوا في الدخول
1: فيها. ويتورطوا في الدخول فيها والتوسيع هذه الجبهة تحت نظرية المؤامرة بين قوسين يعني، لكن الحقيقة سيتضرر العالم جميعا، الدول المطلة على البحر الأحمر، الجمهورية مصر العربية، لأن باب المندب هو البوابة الجنوبية لقناة السويس، وحتما أن أي سفينة أو تجارة تمر عبر البحر الأحمر وتجنبت فإنها ستتجنب قناة السويس حتما يعني. وبالتالي الإشكالية معقدة، السعودية اليوم تصدر معظم يعني صادراتها من النفط والغاز والاستيرادها من البحر الأحمر، وبالتالي سيكون هناك ضرر كبير في هذا الجانب. نحن أمام مشهد يعني ضبابي ومشهد مقلق، لكن سمعنا تصريحات من المتحدث السياسي باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام يقول توقفنا هنا ولن يعني قواتنا وصلت إلى هذا المستوى.
0: صحيح طبعاً، يعني الدلالات في الرسائل وفي التصريحات الحوثية لافتة، من ناحية يقول توقفنا هنا، من ناحية أخرى أنها تأتي في السياسة.

0: سياق وطني والمحافظة على السيادة، ومن ناحية أخرى أيضا أنها لن تؤثر على الملاحة الدولية وما إلى ذلك. يعني لمن توجه الرسائل؟
1: توجه للإقليم وللداخل والمجتمع الدولي في إحاطة يعني في الساعات القادمة للمبعوث الأممي، وهم يريدون تثبيت أمر واقع أن وصلنا إلى هذا المستوى. طبعا جماعة الحوثي هي تتحرك وفق استراتيجية واضحة ومحددة، وبالتالي أي أرض يصلون إليها فهم يستعمرونها، وبالتالي يشكلون فيها إقامة مستمرة. فهم وصلوا إلى هذا المستوى، يقول لك نحن توقفنا وأعلنها رسميا أننا نتوقف، لكن طبعا هل هنالك ضمان لهذا الكلام لهذا الطرح؟ لا يوجد ضمانات حقيقية أنهم سيتوقفون هنا، لكن سيكون حجة على المجتمع الدولي بأننا أعلننا أننا وقفنا في هذه النقطة، وأن هذه الجبهة كانت بالنسبة لنا عبارة عن تهديد، وبالتالي حاولنا أنه على المستوى الداخلي أن نوقف هذا التهديد، ولن نذهب بعيدا باتجاه البحر الأحمر، ولن نغلق حتى وإن وصلنا إلى باب المندب، لن نغلق تجاه أي تجارة أو سفن عالمية، ونحن مستهدفين السعودية حتى ترفع يعني حصارها على اليمن، رغم أن الحصار على اليمن هو وفق المادة الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة وليس سعودي، هو أممي، وبالتالي يفترض أن المجتمع الدولي يبادر إلى حل هذه الإشكالية عن طريق يعني إيجاد تسوية حقيقية وتنفيذ القرارات السابقة اللي هو قرار 22/16، ودعوة كل الفرق إلى طاولة حوار. يعني
0: طيب، من خلال هذه الرسائل الحوثية أو التصريحات أو المواقف حتى بشأن تطورات هذه المعركة الآن، هل نستطيع أن نلمس مسافة بين الأهداف الحوثية الخاصة المتعلقة باليمن وأهداف الحليف الإيراني أيضا المرتبطة بمصالح في باب المندب؟
1: لا شك أن أي تحرك حوثي في اليمن على المستوى الداخلي أو على مستوى الإقليم هو في خدمة المشروع الإيراني، وبالتالي إيران تزوده بكل الإمكانات في الاستخبارات، في التدريب، في الأسلحة، في التطوير، في التصنيع، يعني في الدعم السياسي، في الدعم اللوجستي، بالأموال. يعني هنالك تخادم كبير جدا، يعني من ينكر ذلك معناته أنه لا يرى ولا يسمع، وهذا واضح، والإيرانيين يصرحون بهذا الأمر رغم أحيانا بعض المسؤولين منهم ينكرون ذلك، لكنهم يقولون أنه لدينا هذه العواصم موجودة، بل أن هنالك تخادم وتقارب وتواصل بين الحشد الشعبي اللي هو موالي لإيران في العراق وبين الجماعات الحوثية بشكل قوي جدا، وبالتالي لا نريد أن نخوض في هذه المسألة لأنها واضحة كوضوح الشمس في كبد السماء. يعني بمعنى من ينكر هذه الحقيقة يعني معناته أنه يعني يستغفل الآخرين، لكن ما هي المصالح التي سيجنيها الحوثي مقابل خدمته لإيران؟ الحقيقة هو يجني الكثير بفضل إيران، وبالتحديد بين قوسين من العام 2006 إلى اليوم كل ما وصل إليها الحوثي هو بدعم إيران، يعني بدعم إيراني يعني 100%.
0: طيب، الرد الحوثي على هذه الهجمات أو في هذه المعركة يعني يتجاوز الطرف الحكومي اليمني ليصل إلى السعودية، معظم الردود توجه في أي ضربة توجه للحوثيين الرد مباشرة يتوجه إلى المملكة العربية السعودية، وهنا في هذا السياق نسأل عن احتمالات تدخل حلف مكة. حتى الآن الموقف المعلن لا سيما من الحليف الباكستاني أنه لا يوجد قرار حتى الآن بالتدخل العسكري، لكن متى يمكن أن يكون هذا الأمر واردا؟
1: أعتقد أنه ما زال مستبعد تدخل الحلف، والسعودية لا تحتاج إلى تدخل الحلف في اللحظة هذه. السعودية لديها من الإمكانات الكبيرة، لديها قوة عسكرية، قوة جوية كبيرة، لديها من الأسلحة المتطورة، تعتبر إذا لم تكن رابع دولة في العالم في الإنفاق في ميزانية الدفاع فهي رقم 5. ولكن السعودية تتحدث مع العالم وعلى الإقليم بلغة الفاعل العاقل، يعني هي لا تذهب بالعواطف، هي تدرك أن هنالك لعبة كبيرة على مستوى الإقليم وتوريط المنطقة في صراعات وحروب، وتكون على يد هذه الجماعات الموجودة تدخل دولة كبيرة مستقرة، أهداف أخرى، تخادم كبير. أنت لما تشوف جبهة تشتعل وفرقاء آخرون يعتقلون، يفترض أنهم في صف القوات المسلحة يعتقلون وزير الدفاع، يعني وبالتالي هنالك إشكالية كبيرة. هنالك دول في الإقليم تتخادم مع إيران وتتخادم مع جماعة الحوثي لأهداف عدائية ضد المملكة العربية السعودية، وبالتالي اللعبة أكبر من أنها مواجهة الحوثي فقط. إحنا نشوف في كل مرحلة يغرق فيها الحوثي يأتي العالم لإنقاذه، من عمران ومن دماج إلى التحرك الأخير الأممي والذهاب إلى وأحد الدول الجوار، يعني ذهبوا إلى صنعاء وأوقفوا 3 طائرات تذهب. لماذا تذهب 3 طائرات بوساطة؟ هنالك يعني علامات استفهام كبيرة جدا في الحديدة.
0: طيب الآن دخل على الخط المبعوث الأممي وحذر من توسع الصراع وما إلى ذلك، يعني هل ما زال بإمكان الأمم المتحدة أن تلعب، تزال هناك فرصة لأن تلعب دور إيجابي في هذا؟
1: أنا أدرس العلاقات الدولية ويعني وأحسب نفسي أني فاهم في هذه المسألة من دون يعني أتابع نشأة الأمم المتحدة. لم تحل موقف واحد عبر تاريخها، لم تصل إلى أي حل حتى اليوم. أين هي في لبنان؟ أين هي في العراق؟ أين هي في في في في في ليبيا؟ أين هي في السودان؟ أين هي؟ وبالتالي 5 مبعوثين أو 4 مبعوثين إلى اليمن حتى اليوم ما سووا شيء، كانوا عبارة عن جزء من هذه الفوضى الموجودة.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور بكيل الزنداني، أستاذ المشارك بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.

0: في ملفنا الثاني، لا تتوقف الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة عند حدود القصف والقتل، بل تمتد إلى الأرض والمباني والسكان في مشهد يعيد رسم ملامح القطاع بالقوة. وبين عمليات النسف والتجريف وتوسيع مناطق السيطرة، تتزايد المؤشرات على واقع ميداني جديد يفرض على غزة وسط قيود متواصلة على المساعدات وحركة السكان، ومع تصريحات القادة الإسرائيليين التي تتحدث صراحة عن استمرار الوجود العسكري وعدم الانسحاب. وهنا يبرز السؤال الأكبر، هل ما يجري مجرد خروقات للهدنة أم خطوات لتكريس واقع دائم في القطاع؟ في قطاع غزة تتعدد أشكال الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من عمليات القصف والقتل اليومي والاغتيالات وتقييد إدخال المساعدات كما ونوعا وتوسيع مناطق السيطرة وتهجير السكان ومسح مناطق بأكملها من الخريطة. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان قالت في سياق ذلك إنها رصدت مسار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتدمير المنازل في قطاع غزة منذ بداية الشهر الجاري، تخللتها غارات جوية أسفرت عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين. المؤسسة قالت إن قوات الاحتلال دمرت خلال الأيام العشرة الأولى من شهر سبتمبر الحالي 16 منزلا بالإضافة إلى مجمع تجاري ومبنى تابع لمستشفى، فضلا عن تضرر عشرات المنازل بشكل جزئي ما جعلها غير صالحة للسكن. كما أوضحت المؤسسة أن جميع المنازل المستهدفة تقع خارج منطقة السيطرة الإسرائيلية، تنضاف إلى ذلك عمليات نسف نفذت داخل ما يعرف بالخط الأصفر الذي تسيطر قوات الاحتلال عبره على أكثر من 60% من إجمالي مساحة القطاع. تتخذ عمليات نسف المباني وتجريف الأراضي في قطاع غزة بحسب تقارير ومصادر دولية بعدا يتجاوز الاشتباك العسكري المباشر، إذا شملت إزالة أحياء ومنازل وتجريف أراض زراعية وإنشاء مناطق عازلة وممرات عسكرية واسعة. تزعم إسرائيل طبعا أن جانبا من هذا التدمير يهدف إلى تفكيك البنية العسكرية لحماس ومنع استخدامها للمباني والأنفاق وتأمين القوات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، وهذا ما تنفيه بشدة تقارير دولية بطبيعة الحال. فقد أكدت تحقيقات صحفية غربية وتقارير لمنظمات حقوقية رصدت الواقع الميداني عبر الخرائط وصور الأقمار الصناعية أن أهداف إسرائيل من إنشاء الممرات والمناطق العازلة تكمن في فرض واقع جغرافي جديد يقسم القطاع ويحد من حركة سكانه وعودتهم إلى مناطقهم. الكشف عن مخططات وتوجهات إسرائيل حيال قطاع غزة باتت تؤكده بشكل سافر تصريحات القادة الإسرائيليين. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في سياق ذلك إن إسرائيل لن تنسحب من غزة قبل تحقيق أهدافها وفق تعبيره، كما أعلن أنه وجه لزيادة مساحة السيطرة الإسرائيلية من 60 إلى 70% من إجمالي القطاع. وزراء إسرائيليون بينهم وزير الأمن إسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي تمار بن كفير أعادوا كذلك طرح أفكار تتعلق بتهجير الفلسطينيين من غزة، وهو ما يعمق المخاوف من أن يصبح التدمير وسيلة لدفع السكان نحو النزوح لا مجرد نتيجة للحرب. انتهاكات إسرائيلية إذن مستمرة وتصريحات علنية لقادة الاحتلال تكشف بشكل واضح التوجهات حيال القطاع المحاصر والمدمر، وتضرب بعرض الحائط اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت حكومة نتنياهو بشكل رسمي رفض تطبيق المرحلة الثانية منه إلا بعد نزع سلاح الفصائل بشكل كامل وتدمير الأنفاق. لمناقشة هذا الملف أرحب بالسيد علاء الإسكافي مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة. سيد إسكافي أهلا بك معنا في الساعة الأخيرة من التلفزيون العربي. يعني بقراءة أولية حتى الآن، ما هي المناطق التي شملتها سياسة التدمير هذه في قطاع غزة، وإلى أي حد تعطينا فكرة حول النوايا والرغبات والأهداف الإسرائيلية من هذه العمليات؟
1: نعم، الاحتلال الإسرائيلي لا زال يواصل عملية استهداف الأعيان المدنية بما فيها المنازل السكنية لسكان قطاع غزة يعني الاحتلال الإسرائيلي قام بمسح مدينة رفح وهي أقصى جنوب قطاع غزة عن وجه الأرض بكافة منازلها، بالإضافة إلى كافة المنازل الواقعة في المناطق الشرقية لقطاع غزة واعتبارها ضمن المناطق الصفراء، بالإضافة إلى المناطق الشمالية لقطاع غزة وخاصة بلدة بيت حنون، تم مسح كافة المنازل وتدميرها، وجزء كبير من منازل بلدة بيت لاهيا أقصى شمال قطاع غزة. ناهيك عن عمليات الاستهداف للمربعات السكنية في قطاع غزة، سواء كانت بإشارات إخلاء لهذه المربعات السكنية أو الاستهداف بدون إنذار أو إعطاء إشارة لإخلاء هذه المنازل وتدميرها فوق رؤوس ساكنيها. كما وأن الاحتلال الإسرائيلي قبل ما يعرف بوقف إطلاق النار في قطاع غزة كانت تستخدم قوات الاحتلال الإسرائيلي العربات المتفجرة التي تضع فيها أطنان من المتفجرات وتقوم بتفجيرها في المربعات السكنية لتدمير أكبر عدد ممكن من المنازل وخاصة في الأحياء والمناطق الشرقية من قطاع غزة على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة. هذه تعتبر يعني من خلال ما رصدناه ووثقناه بأنها سياسة ممنهجة ومتعمدة لتدمير المنازل في قطاع غزة.

0: إسرائيل لقطاع غزة وتريد أن ترسم معالمه وحدوده على وجه الدقة؟
1: يعني بكل تأكيد بعد توسعة المناطق الصفراء أو السيطرة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وأصبحت تسيطر ما بين 60 إلى 65% وإجبار المواطنين على التكدس في مناطق على الشريط الساحلي من قطاع غزة في مساحة تقدر ب 35% من المساحة، على الرغم من أن قطاع غزة كان يعتبر من أكثر المناطق كثافة سكانية. هذا يعني بكل تأكيد عمل على تغيير ديموغرافي وجغرافي لمساحة سكان وسكان قطاع غزة. هذا الأمر من خلال العمليات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي بتدمير المنازل وإنشاء مناطق سيطرة أمنية أو ما يعرف
0: يعني الذي قصدته إذا سمحت للسيد إسكافي، يعني بهذا التدمير هذه المناطق، يعني هل يريد أن يبني مناطق نموذجية كما رشحت بعض التصريحات في رفح أو في غيرها، ستبنى فيها مدن خاصة بالفلسطينيين؟ هل ستحدد مواقع أخرى ربما لمسألة إعادة المستوطنات إلى قطاع غزة؟ هل نستطيع أن نفهم خارطة قطاع غزة من خلال هذه العمليات؟
1: يعني من الواضح أن هناك الكثير من التناقض، وإنما يعني كل التصريحات الصادرة من القادة الاحتلال سواء السياسيين أو العسكريين هي نحو الدفع لتهجير سكان قطاع غزة وإنشاء مستوطنات، وخاصة يعني في شمال قطاع غزة أو في الحدود الشرقية لقطاع غزة. لم يعني يظهر لنا ويتبين لنا وجود أي بوادر لإنشاء سواء مناطق إنسانية أو مناطق فيما يعرف أو ما يطلق عليها في قطاع غزة بالمناطق الخضراء وتحت السيطرة مجلس السلام. لحتى الآن الاحتلال الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار فرض قيود وإجراءات مشددة على دخول أي من المواد الخاصة بالإعمار والإنشاءات أو حتى إنشاء المدن التي يعني يدعي بأنها مدن يعني إنسانية أو في المناطق الخضراء. فهناك يعني التناقض واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكل ما نسمعه من خلال التصريحات المعلنة من قادة الاحتلال وخاصة من على هرم القيادة السياسية والعسكرية كالتصريح الأخير في زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى حدود قطاع غزة، والذي يعني يحث قوات الجيش الاحتلال على المزيد من السيطرة على قطاع غزة والدفع بتهجير سكان قطاع غزة، وكذلك تصريحات وزير جيشه كاتس بتهجير سكان قطاع غزة، وبالإضافة إلى تصريحات الوزير المتطرف بن غفير الذي يدعو ليلا نهارا إلى إنشاء مستوطنات ومناطق.
0: طيب يعني ونقل على ضوء هذه التصريحات المتواترة بخصوص موضوع إعادة المستوطنات والتهجير الفلسطينيين، يعني أنت حدثتنا عما جرى في كثير من المناطق التي تقع خارج سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، هل هناك معلومات فيما يتعلق بالمناطق التي تقع داخل الخط الأصفر؟ ما الذي يجري فيها؟
1: المناطق تحت السيطرة الأمنية أو المناطق الصفراء يتواجد يعني فيها أو تم إنشاء أكثر من 38 ثكنة عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي. قام الاحتلال الإسرائيلي بعد تدمير المنازل والمزروعات والمزارع في هذه المناطق بتجريفها وإنشاء هذه السكنات والممرات والطرقات المؤدية إلى الداخل المحتل، بالإضافة إلى تواجد المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي وتقوم ببعض الأعمال سواء من عمليات قتل أو اعتقال للمواطنين. هذا بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي من خلال سيطرته على هذه المناطق لا زال يعني يقوم ليلا نهارا بإطلاق الرصاص الحي اتجاه خيام النازحين ومراكز الإيواء.

0: وكما يعني رصدنا الكثير من حالات الرصاص الطائش والعشوائي الذي يعني أصاب بعض الأعيان المدنية.
1: نعم طيب، كل هذا يحدث سيد سكافي في ظل يعني الآن نحن نعيش تقريبا في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ومجلس السلام هو الغائب الحاضر في كل ما يجري، وبالتالي نسأل هنا عن حدود مسؤولياته ويعني ما مدى تماهيه الآن مع سياسات الاحتلال بشأن ما يقوم به في قطاع غزة.
0: يعني حقيقة لم نسمع لأي دور لمجلس السلام أو حتى لأي من الراعين والضامنين لإطلاق وقف إطلاق النار، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وربما يعني من خلال التصريحات الصادرة من قادة أو ممثلي مجلس السلام، هي نعتبرها يعني كشريك مع الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ سياساته العدوانية والإجرامية بحق سكان قطاع غزة، وربما لم نجد أنه يحرك ساكنا اتجاه ما يحصل لسكان قطاع غزة من عمليات التدمير والقتل، وحتى البروتوكول الإنساني الذي يعني يسمح بدخول المساعدات والمواد الغذائية إلى قطاع غزة حتى الآن لم يعني يحث مجلس السلام أو يضغط على دولة الاحتلال بإدخال هذه المساعدات والمواد الغذائية كما هو باتفاق وقف إطلاق النار. وهناك يعني الكثير من يعني يتحدث عن مركز ما يعرف بجريات جات للشؤون المدنية لإدارة قطاع غزة، إلا أنه يعني على أرض الواقع لم نجد إلا أن آلة الحرب والتدمير الإسرائيلية مستمرة، ومزيد من السيطرة على قطاع غزة، ومزيد من عمليات القتل وعمليات التدمير، ويعني تفاقم كافة الأزمات الإنسانية والحياتية والخدماتية في قطاع غزة، ولم نجد من مجلس السلام يعني أي تدخل أو ضغط
1: طيب.
0: على الاحتلال.
1: في ظل هذا كله يعني سؤال أخير سيد الإسكافي، كيف تبدو خيارات الفلسطينيين المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان مثل مؤسستكم الآن في ظل هذا الوضع؟
0: يعني كافة المؤسسات الحقوقية تقوم بتقديم ورصد هذه الوقائع والممارسات وتزويدها إلى وكالات وأجهزة الأمم المتحدة وإلى أجهزة العدالة الدولية، سواء المحكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، وإلى المقررين الخواص لإطلاعهم على الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة. بالإضافة إلى أن يعني هناك يعني أصبح كما هو معروف استهانة واستهتار بكافة منظومة حقوق الإنسان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لم ينصاع أو لم يحترم أي من مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، ولم يكترث بالمطالبات الدولية سواء من مجلس الأمن ومن قرارات محكمة العدل الدولية التي ألزمت الاحتلال باتخاذ كافة التدابير لمنع استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة. فلن نتوقف يعني عن تقديم ما لدينا من آليات وإمكانيات لمحاسبة
1: والجميع يعرف
0: على
1: الظروف التي تعمل فيها مؤسساتكم في قطاع غزة. أشكرك جزيلا، أشكر الشكر السيد على يعني الإسكافي مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، كنت معنا من خان يونس، شكرا جزيلا لك.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاصر في ضوء الحرب على إيران التي دخلت شهرها السابع دون حسم، وفي ظل تداعياتها الاقتصادية على الشارع الأمريكي في وقت تحوم فيه أسعار النفط العالمية حول حاجز $100. تتراجع شعبيته، ما يضع حزبه الجمهوري تحت ضغوط متزايدة قد تفقده الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. في هذا الخضم يلعب ترامب بآخر أوراقه، وهي المال والدعاية الانتخابية ولغة التهديد والتلويح بورقة وقف الحرب على إيران. ترامب قطع وعدا للأمريكيين بمنح كل بالغ منهم مبلغ $5,000، واضعا شرطين للوفاء بوعده، وهما محافظة الجمهوريين على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي. أما الشرط الآخر فهو إنفاق المبلغ داخل الولايات المتحدة. لم تتوفر على الفور أي تفاصيل أخرى بشأن كيفية تمويل هذا المقترح الذي يكلف الموازنة أكثر من $1 تريليون. وعد أطلقه ترامب بعد أن تدنت شعبيته وفق أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة CNN لتصل إلى 35%. هذا التراجع يضع ترامب عند أحد أدنى مستويات التأييد خلال ولايته الثانية. واللافت أيضا وفق الشبكة أن هذا التدني هو أقل من مستويات عدد من الرؤساء الأمريكيين السابقين في المرحلة نفسها قبل انتخابات التجديد النصفي. تراجع شعبية الرئيس مرتبط بملفات عدة تثير قلق الناخبين الأمريكيين، أبرزها طبعا الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة والهجرة والحرب على إيران. فهذه الحرب رفعت أسعار الوقود إلى أكثر من $4 للجالون وأدت إلى زيادة التضخم. وفي آخر أرقام لها أفادت وزارة العمل الأمريكية بارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين لتصل إلى 5.4% في شهر أغسطس. في ظل هذه الأرقام المخيبة للأمال ومع انطلاق السباق الانتخابي، يسعى مرشحون جمهوريون خاصة في الولايات المتأرجحة للحفاظ على مسافة آمنة من الرئيس، أبرزهم السيناتورة سوزان كولين والسيناتور دان سوليفان، قرروا عدم حضور المؤتمر الوطني الجمهوري. مؤتمر غير مسبوق انطلق ليلة الخميس في مدينة دالاس بولاية تكساس، وهي المرة الأولى التي ينظم فيها الجمهوريون حدثا مماثلا قبل الانتخابات النصفية، فعادة ما تسبق هذه المؤتمرات الانتخابات الرئاسية. أما الهدف من المؤتمر فهو توحيد قاعدة الرئيس الانتخابية قبل الانتخابات. أما فيما يتعلق بالحرب على إيران التي دخلت شهرها السابع تواليا، فهي مرشحة لدخول شهرها التاسع، تلك توقعات الرئيس ترامب، حيث قال إنها ستنتهي عقب انتخابات التجديد النصفي لأن الإيرانيين ليس لديهم قدرة على الصمود أكثر من ذلك حسب رأيه. لكنه قال في الوقت ذاته أن طهران تحاول التأثير على الانتخابات. لم يفوت ترامب فرصة التلويح بورقة القوة، هدد بقصف جبل الفأس بإيران. فهل ستنجح هذه الجهود في الحفاظ على هيمنة الجمهوريين على الكونغرس، أم أن الانتخابات ستفتح الباب واسعا ليس أمام سيطرة الديمقراطيين فحسب، بل أمام محاسبة توعدوا بها للرئيس دونالد ترامب؟

0: ولمناقشة هذا الملف أرحب بضيفي من واشنطن السيد جورج لاندريث، رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث وهو جمهوري كما نعرف، وينضم إلينا كذلك السيد ديفيد بولجر، مستشار في شؤون القومي الأمن القومي الأمريكي من واشنطن أيضا وهو ديمقراطي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد جورج لاندريث، لماذا يؤجل الرئيس ترامب حسم مسألة الحرب مع إيران إلى ما بعد الانتخابات النصفية؟ هل هو العجز ربما أم الخوف من التأثير المباشر على الانتخابات النصفية؟
1: هذا سؤال وجيه. أخمن أن السبب هو محاولة من قبل النظام الإيراني لكي يستمر، أخذين بالاعتبار أن أسعار الوقود قد ارتفعت والنزاع يمكن أن يؤثر على الانتخابات. لذلك عندما تنتهي الانتخابات فيصبح من السهولة بمكان وضع حد للحرب، لأن الإيرانيين لن يستطيعوا أن يؤثروا على مخرجات الانتخابات. هذا هو بيت القصيد، لأنني لا أعتقد أن ترامب يريد أن ينهي الحرب ربما بعد الانتخابات، ولكنه يريد أن يصل إلى اتفاق من خلال طريقة ما لكي توقف إيران عن شن هجمات على جاراتها في دول الخليج، وأيضا دعم الإرهاب في عالمنا، وأيضا منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي. وأعتقد أن مباحثات السلام جرت خلال 6 أشهر الماضية، ولكن هذا ما صب في مصلحة إيران، أعني بذلك التوقيت، سيما بعد ما حصل في الماضي بعد شن الحرب وعلى مدى أسبوع من القصف. لم تستمر أمريكا ولم يطاح بالنظام، وإلا فكان الإيرانيون سيكون وضعهم مختلفا والسلام سوف يعم بالشرق الأوسط، وكان ذلك سيكون جيدا. ولكن سوف نرى، ليس لدي طبعا كرة بلورية لأقذف بالغيب من خلالها. لذلك أعتقد أن
0: ولكن نحاول التحليل في سياق المعلومات المتوفرة. سيد ديفيد، يعني على الجانب الآخر الديمقراطيون كيف يفهمون هذا التأجيل؟ هل في سياق المصلحة الانتخابية أم لأن الإدارة تتخبط وبالتالي ليست لديها استراتيجية للخروج من هذه الحرب؟
1: شكرا جزيلا لهذه الدعوة. هنالك مقولة قديمة تقول في السياسة وفي الحرب وفي الرياضة، عندما يكون الخصم يقترف أخطاء فدعه يقترف الأخطاء. دونالد ترامب من خلال خطابه البارحة أظهر أن القيادة الإيرانية والشعب الإيراني وأمريكا أظهر لهم جميعا بأن ليس لديه خطة ولم يكن لديه خطة مطلقا، وهو يعاني من حقيقة أن لدينا ارتفاع في أسعار الوقود، وخام برنت ارتفع إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، ولم يحصل ذلك منذ 3 أشهر، وأسعار البنزين أيضا سوف تتبع ذلك قريبا. وبالتالي فإن هذا أمر مروع، نتحدث طبعا عن ذلك وقبل 55 يوما من الانتخابات النصفية. طبعا ماركو روبيو ورئيس ترامب وجي دي فانس وبيت هيكسيث، هؤلاء وضعوا الأمريكيين في هذا الوضع المحرج، في هذه الحالة غير الضرورية، سيما فيما يخص الحرب. طبعا بالطبع نحتاج إلى منع إيران من يكون لديها قدرات وتسليح وما شكل ذلك. الديمقراطيون يدعمون ذلك، ولكن ما قام به ترامب،
0: ولكن الرئيس ترامب يشكك في قدرة الديمقراطيين على ذلك. سأعود إليك سيد بولجر. سيد جورج لاندريث، يعني بسبب ما ذكره السيد بولجر من يعني ما يحدث في الاقتصاد الأمريكي، ارتفاع أسعار الطاقة ما إلى ذلك، تدنت شعبية الرئيس الأمريكي إلى أدنى مستوى لها من بين الرؤساء الأمريكيين في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات النصفية، وبالتالي هل لهذا يعني لجأ إلى رشوة الأمريكيين الآن $5,000 سيد لاندريث؟ يعني هل يجوز للرئيس الأمريكي أن يستخدم المال العام لهدف ولغاية ولكسب حزبه؟
1: لا أعتقد أن الأمر يرتبط بالرشوة، ولكن ما يحاول أن يقوم به أن يشرح للناخبين بأن هناك ارتفاع في أسعار الوقود، ولكنها ليست مرتفعة كما كان الحال في ظل إدارة بايدن، لأن أسعار الوقود كانت مرتفعة أكثر، ولكن هو يريد أن يمنع العدو من الوصول إلى السلاح النووي، ويريد أن يمنعه من تخريب البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك بعض الناخبين طبعا مستاءون، ولكن ربما هذه محاولة ليقول ببساطة أن الأمريكيين لن يدفعوا من جيوبهم إزاء محاولة وقف النظام الإيراني.
0: ولكن سيد لاندريث، حديث الرئيس الأمريكي واضح، إذا صوتتم للحزب الجمهوري وفاز بمجلسي الشيوخ والنواب فإن الرئيس سيدفع $5,000 لكل مواطن أمريكي بالغ، وهذه مسألة تكلف الخزينة العامة تريليونات الدولارات، ولم يوضح من أين سيأتي بهذا المال، ولكن قانونيا هل يستطيع بالفعل الرئيس أن يستخدم هذا المال من أجل أن يفوز حزبه بالانتخابات؟ هذا هو السؤال.
1: لا أعتقد أن هذا مبلغ يوفر للناخبين لكي يصوتوا له ولحزبه، ولكن إذا فهمت الأمر على نحو حسن سوف يدفع للأمريكيين، ونحن طبعا في سباق انتخابي، والأمر لا يرتبط بكون السباق الانتخابي، يرتبط بمناصفة المنتخبين أو المقترعين، لذلك يحاول ربما أن يجتذب بعض الأشخاص من خلال،
0: ولكن على أي حال هذه العطية مشروطة بالتصويت للحزب الجمهوري، أليس كذلك سيد بولجر؟ كيف ينظر الديمقراطيون إلى هذه المسألة؟ هل تندرج في سياق شراء الأصوات والدعاية الانتخابية؟
1: بالطبع هذه مكيدة أو مناورة سياسية اعتمد عليها ترامب وتحدث عنها في السابق، ولكنه لم يفعل أي شيء، وقد تحدث عن آلاف الدولارات وتوفيرها في الماضي، تحدث عن $1,000 في السابق، ولكن $5,000 لكل بالغ هو مبلغ كبير، وتحدث عن هذا الالتزام، ولكن تحدث عن الفوز في الغرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ. لا أعتقد أنني سأحصل على $5,000، لن أرى هذه $5,000، ولا أعتقد أن المستقلين أو أي شخص آخر سوف يحصل على $5,000. دونالد ترامب يحاول أن يرشي المقترعين، وقد فعل ذلك 3 مرات، في مرتين كان ناجحا، وهذا طبعا يرتبط بفضائح مختلفة. هذا الرجل يحاول بطبيعة الحال أن يطرق جميع الطرق لكي يفوز في هذه الانتخابات بعد 55 يوما، ولا يبدو أنه
0: نعم. طيب سيد بولجر، اسمح لي بالمقاطعة، يعني هو لا يعد بالمال فقط، وإنما أيضا يمارس التخويف من الديمقراطيين، وقال يعني أن يعني إيران تريد أن تؤثر على هذه الانتخابات لأنها تريد حكومة ضعيفة وتريد كونغرس ضعيف، بما يقصد الديمقراطيين، وبما يمكن إيران بالتالي من الحصول على سلاح نووي. كيف يفهم الناخب هذه المسألة، وأنتم كديمقراطيين كيف تتعاملون معها؟
1: أعتقد أن التأثير على الانتخابات بدأه الإيرانيون عندما أحكموا سيطرتهم على مضيق هرمز، ولكن هذا طبعا ارتبط بحقيقة أن دونالد ترامب هو الذي شن حربا على الأمة الإيرانية. ولم يكن ثمة استراتيجية، إذا ما استذكرته في 28 من فبراير عندما أخبر الأمريكيين عن هذه الخطة الكبيرة، أراد أن يساعد الشعب الإيراني. كيف ساعد الشعب الإيراني؟ كان يقول نحن سوف ندعمكم، وهو لم يقل أنه سوف أمضي 55 يوما في حملة انتخابية عوض عن التركيز على الوصول إلى اتفاق لمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووي، وتأتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي تراقب ما يجري خلال 15 سنة كل يوم، أو ربما وضع ضغوطات على إيران لكي يمنعها من الوصول إلى السلاح النووي أو أن تكون الدولة راعية للإرهاب. عوضا عن ذلك، السيد ترامب سوف يذهب إلى 35 ولاية في حملات انتخابية. طبعا هذا خياره، ولكن الوضع بطبيعة الحال يرتبط بالحرب التي هي مديدة واستمرت، وهي حرب بالفعل، والناس لقوا حتفهم، جنود لقوا حتفهم وأصيبوا، وهو طبعا مدين بما حصل.
0: سيد بولجر، في الحقيقة تبقت لي أقل من 3 دقائق، سأحاول أن أقسمها بينكما لأعود إلى النقطة المركزية في هذا الملف، وهو مسألة تأجيل الحسم. سيد لاندريث، هل بالضرورة أن هذا التأجيل هو لصالح الجمهوريين في هذه الانتخابات؟
1: لا أدري إذا ما كان ذلك سيساعد كثيرا، لأنني أشعر أن أسعار مصادر الطاقة سوف يشكل مشكلة للحزب الجمهوري. الإعلام بطبيعة الحال يكيل بمكيال ويكتال بمكيال آخر عندما يتعلق الأمر بأسعار الوقود، لأن أسعار الوقود كانت مرتفعة عندما كان بايدن الرئيس، والإعلام لم يخصص وقتا طويلا لكي يلقي بلائمة عليه، وكانت سياساته أيضا غير حصيفة. ولكن بيته القصيد هو طبعا أنا لا أريد أن أدفع من جيبي لقاء وقود يرتفع سعره، ولا أحد يريد ذلك. ولكن هنالك طبعا تضخم خلال فترة بايدن، وصلت المعدلات خلال تلك الفترة إلى 10%. طبعا أسعار الوقود انخفضت بعد شيء بعد تلك الفترة، ولكن أعتقد أن الأمريكيين لا يستطيعون أن يتحملوا ارتفاعا للوقود لأنهم عانوا كثيرا أكثر منذ أكثر من سنتين. لذلك أعتقد أنه كلما استمرت الحرب فإن ذلك لن يشكل عامل.
0: أشكرك سيد لاندريث، تبقت لي دقيقة واحدة. يعني إذا استمرت الحرب، هنالك سيد بولجر أعضاء حتى في الإدارة الأمريكية ومنهم نائب الرئيس ووزير الخارجية يقدرون بأن هذه الحرب قد تمتد إلى نهاية ولاية ترامب الحالية. بالتالي بالنسبة للحزب الديمقراطي، كيف هي استراتيجيته للتعامل مع هذا الوضع في حال الفوز بالانتخابات النصفية؟
2: Okay. Well, when we win the midterm elections,
1: عندما نفوز في الانتخابات النصفية سيكون هنالك تغييرات كثيرة. ولكن أعود إلى نقطة أثارها زميلي، إن ارتفاع أسعار البنزين حصل بسبب غزو أوكرانيا من قبل روسيا، وعلى مدى 7 أسابيع وصلت إلى الذروة. أما هنا فنحن نتحدث عن 6 أشهر ارتفعت فيها أسعار الوقود. ثانيا، معدلة التضخم ارتفعت بعد أن استلم بايدن سلطة الحكم.
0: أشكرك جزيل الشكر السيد ديفيد بولجر، مستشار في شؤون القومي الأمريكي من واشنطن. انتهى الوقت، أعتذر منك. ما أشكر السيد جورج لاندريث، رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث أيضا من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. كما أشكر مشاهدينا على متابعة هذه الساعة الأخيرة لهذه الليلة، والتي انتهت الآن. ساعة إخبارية بعد قليل مع وعد هاشم. إلى اللقاء.

0: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
0: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين. قال بدنا نقتل عسكري. تقتلوا عسكري. فقتلوه.
2: هل حزب الله دفع ثمناً لتدخله في الحالة السورية؟
0: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يكبر معه الجزء الأمني.
2: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
0: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
2: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
1: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينا.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالميا، وأن أراقب قطبا أوحد للعالم وعالما مؤذنا بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي، بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، أهلا بكم وهذه أبرز العناوين. إسرائيل تعلن تفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر. نتنياهو وكاتس يقولان إن الجيش دمر بنى تحتية لحزب الله في المنطقة. وهيئة البث الإسرائيلية تعلن عن جولة تفاوضية مع لبنان الثلاثاء والأربعاء المقبلين. عقب إعلان أنصار الله الحوثيين السيطرة على مدينة المخا، رئيس مجلس القيادة اليمني يحذر من تهديد للتجارة العالمية. وكاميرا التلفزيون العربي ترصد الوضع الميداني في حيس جنوبي اليمن بعد سيطرة جماعة أنصار الله على المدينة. مصادر طبية تفيد باستشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الخميس، وانتشال 14 شهيداً تحت الأنقاض في مدينة غزة. هيئة العمليات البحرية البريطانية تفيد بإصابة سفينتين قبالة سواحل قصب العماني. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وجود أنشطة في موقع جبل الفأس الإيراني. وطهران تلوح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وفي بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس، قال إن الجيش دمر بنى تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر. أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن عقد جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما. وقالت هيئة البث إن الجولة الجديدة ستبحث تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله، وشددت على أن إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا وبريطانيا في قوة التحقق من عدم وجود حزب الله بالمناطق التجريبية، مضيفة بأن الولايات المتحدة ترغب في توسيع مناطق الانسحاب التي سيتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. حذر المبعوث الأممي إلى اليمن من أن الحرب المتجددة في اليمن تنذر بجر البلاد إلى حرب أوسع نطاقا. جاء التحذير بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء المخل الاستراتيجي وجزر في البحر الأحمر، في تطور عدته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تهديدا لحركة الملاحة في مضيق باب المندب.
1: مضيق باب المندب بات في مرمى جماعة أنصار الله الحوثيين. في تقدم عسكري متسارع دخلت قوات الجماعة إلى مدينة المخا الاستراتيجية، وأحكمت سيطرتها على كامل محافظة الحديدة بعد دخولها مديريتي حيس والخوخة ذواتي الموقع الاستراتيجي على الساحل الغربي. سيطرة تتيح التقدم نحو المناطق الساحلية القريبة من مضيق باب المندب. لم يكتفوا بذلك، تقدموا في عرض البحر حتى وصلوا إلى جزيرتين استراتيجيتين هما حنيش الصغرى والكبرى، فضلاً عن جزيرة زقر. تطور وصف بالاستراتيجي قد يهدد أحد أهم مسارات الشحن العالمية، أي مضيق باب المندب، ذاك ما حذرت منه الحكومة المعترف بها دوليا. تمر عبره نحو 4 ملايين برميل من النفط السعودي، رقم يكتسي أهمية بالغة للاقتصاد العالمي في ظل اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. تطورات قفزت بعدها أسعار النفط إلى نحو 105 دولارات للبرميل الواحد. دعت إثرها وزيرة الخارجية اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذا التصعيد على باب المندب. أما رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي فلم يعتبر هذه التطورات شأنا يمنيا خالصا، عد حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية مشتركة. حرب متجددة، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن من أنها تجر البلاد إلى مواجهات ذات تبعات دولية. لكن لجماعة أنصار الله رأي آخر، بعثت رسالة طمأنة للمجتمع الدولي. أكد المتحدث الرسمي باسمها محمد عبد السلام أن الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة، نافياً وجود أي خطر عليها من جانب اليمن. تقدم خاطف للجماعة جاء بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني، يريد فتح جبهة في الحرب مع الولايات المتحدة، ذاك ما نقلته رويترز عن مصادر يمنية وإيرانية. وفي كل الأحوال فإن هذا الوضع الجديد قد يقلب موازين الصراع داخلياً وإقليمياً، ويضع ضغوطاً على الرئيس الأمريكي الذي يبدو وحزبه في وضع لا يحسدان عليه قبيل انتخابات التجديد النصفي.
0: هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الأوضاع في مركز مدينة حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة جنوبي اليمن بعد إعلان قوات حكومة صنعاء السيطرة عليها. وأظهرت الصور انتشار مسلحين ومركبات عسكرية في شوارع المدينة.
2: نحن الآن في مركز مدينة حيس بعد إعلان قوات حكومة صنعاء السيطرة عليها. مدينة حيس كاملة تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء بعد معارك شرسة أجبرت القوات التابعة لحكومة عدن على الانسحاب منها. السيطرة على حيس تعني التحكم بالطريق البري الممتد من الحديدة حتى مناطق غرب تعز على طول موازاة الساحل الغربي، وتعني كذلك الاقتراب من البخا وباب المندب وإحراز تقدم كبير في هذا الاتجاه. لازلنا في مدينة حيس نستقصي آراء وانطباعات الناس هنا في المدينة من داخل مركز مدينة حيس. ما الذي حصل بالضبط؟
3: يعني المرتزقة العدوان حرمونا من أهلي 11 عام ونحن محرومين من أهلنا، ولكن بفضل الله وبفضل هذا القيادة الحكيمة وبفضل الجيش واللجان الشعبية تم تطهير مدينة حيس من أولئك المرتزقة، والحمد لله. وتم أيضا صرف سلال غذائية من قبل القيادة من قبل هيئة الزكاة، وإن شاء الله والقادم أفضل، حتى تغيير العملة الحمد لله في محل صراف لذلك، والآراء إن شاء الله بتكون في أحسن ما يكون. أنا بالنسبة للسعادة لا توصف.
2: إذن تابعنا وإياكم استطلاعات أجريناها ولقاءات مع بعض المواطنين والعسكر هنا في مركز مدينة حيس بعد أن أعلنت قوات حكومة صنعاء وأنصار الله السيطرة عليها سيطرة كاملة. صدام حسن من مركز مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، التلفزيون العربي.
0: حذرت باكستان إيران من تصاعد هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين الصاروخية على منشآت نفطية في جنوب السعودية، مطالبة بضرورة كبح جماح الجماعة. ونقلت مصادر في إسلام أباد لوكالة الأنباء الألمانية أن التحذير جاء بعد تكثيف الحوثيين هجماتهم هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن باكستان لا ترغب في الانخراط عسكريا في الحرب رغم ارتباطها باتفاقيات دفاعية مع السعودية. في السياق أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد ستتحرك بموجب الاتفاقية عندما يحين الوقت، والتي تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث الموقعة عليها اعتداء عليها جميعا. قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عبد الله علي السعدي إن الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة التصعيد العسكري الحوثي الأخير، محذرا من أنه يهدد بعودة اليمن إلى دوامة العنف، مؤكدا أن اليمن لا يدافع عن نفسه فحسب بل يدافع أيضا عن أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.
4: لقد حذرت الحكومة اليمنية مرارا من أن التعامل مع كل جولة من هذه الاعتداءات باعتبارها حادثة منفصلة ثم العودة إلى سياسة الاحتواء وانتظار الهجوم التالي لن يصنع سلاما، وإنما سيمنح الميليشيات الحوثية مزيدا من الوقت لإعادة التسلح وتطوير قدراتها وتوسيع دائرة تهديدها. وما نشهده اليوم يؤكد مرة أخرى صحة هذه التحذيرات.
0: ينضم إلينا من نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب، نتابع معك مجريات هذه الجلسة وأبرز ما جاء في الكلمات، خاصة كلمة مندوب اليمن الدائم في مجلس الأمن.
5: نعم، وعد الجلسة انتهت قبل قليل وشهدت العديد من الدعوات الدولية للتحرك العاجل لوقف التصعيد في اليمن ومنع توسعه ليصبح نزاعا إقليميا ويجر اليمن إلى نزاع إقليمي أوسع. هذه الجلسة كانت بدأت ببيان لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرونبرغ، الذي دعا الحوثيين إلى وقف هجماتهم سواء داخل اليمن أو على المملكة العربية السعودية، وكذلك التهديدات من جانب الحوثيين للملاحة البحرية. وأكد على أن هذه الجولة من التصعيد أعادت اليمن إلى مرحلة سابقة عن الهدنة التي استمرت لنحو 4 سنوات. الموقف الأمريكي كان واضحا بأن إيران هي من يقف وراء أعمال الحوثيين، وأكدت نائبة المندوب الأمريكي في مجلس الأمن على ضرورة أن يتخذ المجلس موقفا موحدا لإلزام الحوثيين بالتقيد بقرارات المجلس، وكذلك لمحاسبة كل من ينتهك هذه القرارات، وأكدت الوقوف الكامل من جانب الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية في وجه الاعتداءات التي تتعرض لها. العديد من المواقف المماثلة صدرت عن أعضاء مجلس الأمن، ولكن كانت أيضا هناك كلمة لمندوب السعودية في الأمم المتحدة الذي أكد حق المملكة في الدفاع عن نفسها واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الاعتداءات التي تشن ضدها من جانب الحوثيين، وأكد كذلك على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن المسؤولية في تطبيق قراراته المتعلقة بالوضع في اليمن، وشدد على أهمية حماية حرية الملاحة ومنع الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة في المنطقة. مندوب اليمن أعاد التأكيد كذلك على ضرورة أن يتحرك مجلس الأمن لحماية وتطبيق قراراته المتعلقة باليمن، لا سيما ما يتعلق بتطبيق حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، وأشار كذلك إلى ضرورة تقييد كل الدول وبما فيها إيران بهذه القرارات، وأكد أن الطريقة التي تم التعامل بها مع الاعتداءات السابقة من جانب الحوثيين لم تؤدي إلى نتيجة، لا بل أنها كرست قدرتهم على الالتفاف على الضغوط الدولية وتكرار الاعتداءات، وهو ما يستلزم تحركا أكثر صرامة وحزما وفق ما جاء في بيان المندوب اليمني.
0: شكرا جزيلا من نيويورك نبيل أبي صعب. وبالعودة لقراءة التطورات في جنوب لبنان والمواقف الإسرائيلية ذات العلاقة، ينضم إلينا من الخليل عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك معنا سيد عادل. يعني التفجير الذي قامت به إسرائيل في علي الطاهر تسبب بزلزال شعر به اللبنانيون، ومن بعده خرج نتنياهو ليقول إنه قام بالقضاء على منشأة إيرانية خارج إيران، فما الذي أراد، الرسالة التي أراد إيصالها نتنياهو عبر هذا التصريح؟
6: تحياتي لك أستاذ وعد ولمتابعيكم الكرام. يعني بنيامين نتنياهو لم يكن يريد فقط حدوث هذا الزلزال الطبيعي، إنما زلزال عسكري وسياسي. واضح أنه هذا التفجير وبهذه القوة، ومنذ أيام وفي تحذيرات إسرائيلية من تداعيات هذا التفجير، وقد يعني صدرت الكثير من التحذيرات إلى سكان الشمال في إسرائيل، وهذا يعني أنه إسرائيل كانت على علم بهذه التداعيات، وبالتالي لا يمكن لإسرائيل أن تذهب باتجاه هذا التدمير والتفجير الكبير الذي كما تحدثتم يعني وفق سلم ريختر يعادل زلزال بقوة 4.1. هذا يعني أنه الأمريكي كان خلف هذا القرار، ويراد إعادة يعني التصعيد ولكن من بوابة ثانية، يعني من أنه استفزاز حزب الله وإيران للرد وتنفيذ ما يريد بنيامين نتنياهو، سواء ذلك المتعلق بإعادة المواجهة إلى المنطقة وبشكل وبمستوى وتيرة أعلى مما كانت عليه بالفترة الماضية، ثم تحقيق إن أمكن إلغاء أو تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، والتي وفق كل استطلاعات الرأي لا يمكن لبنيامين نتنياهو أن يذهب باتجاه انتخابات بعد شهر ونصف، في الوقت الذي يعلم علم اليقين أن فرصه ضعيفة. بالتالي هذا الكم الهائل من البيانات العسكرية والبيان الذي صدر عن بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس وزير الجيش ليس فقط يعني يراد إيصال رسالة للإسرائيليين أنهم اللذين يقفان خلف هذا التفجير وليس الجيش، ويفهم منها إعادة يعني طرح الأزمة الحالية ما بين الجيش وما بين المستوى السياسي، وكأنه لولا قرار بنيامين نتنياهو ووزير جيشه لما قام الجيش بهذا التفجير، وأن الجيش لا زال يخشى تداعيات ويتردد باتخاذ القرارات خوفا من التصعيد، بينما وجود بنيامين نتنياهو وهذا الوزير الذي صمم بمقاسات بنيامين نتنياهو هم الوحيدون القادرون على يعني تحقيق الظروف الأمنية وخدمة الأمن.
0: وهل التصعيد في لبنان هو عامل أساسي اليوم يستخدم لاستقطاب يعني المجتمع الإسرائيلي؟
6: يعني ليس بالضرورة استقطاب، وإنما هذا التصعيد الأمني يفيد بنيامين نتنياهو بالكثير من الأمور، ولها يعني حين نسمع بالتقييم الإسرائيلي وصف تلت على الطاهر بكريات حزب الله يعني وزارة الدفاع وهيئة أركان حزب الله، هذا يعني أنه عملياتياً أنه حقق انتصار وإنجاز ميداني، ولكن يراد تحويل هذا الإنجاز الميداني إلى انتصار سياسي يقطف ثماره ويستفيد منه بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس بالانتخابات القادمة. ولكن هذا فيما لو بقيت الأمور عند هذا الحد، ولكن
0: تماما ما الذي سيوقف نتنياهو إذن بعد كل ما يعني هذا التقدم الذي حققه ميدانيا في جنوب لبنان، وأيضا بالتزامن مع التصعيد الأمريكي الجديد باتجاه إيران؟ يعني كل الظروف تبدو مناسبة له لاستمرار تقدمه ولو هناك حديث عن جولة مفاوضات مقبلة.
6: يعني لم تعد المفاوضات يعني تشكل يعني عامل ضاغط على بنيامين نتنياهو، لا بالعكس، يعني نتنياهو مستفيد من المفاوضات الكثير من الأسباب، ولها المفاوضات بالضبط تحقق ما يريد بنيامين نتنياهو باتجاهين: الأول تنفيذ ما يسمى بإسرائيل وتسمية بنيامين نتنياهو مفاوضات تحت النار، أنه يستمر بالقصف وتوجيه ضربات لطرف ما في لبنان وبنفس الوقت يتفاوض مع طرف آخر، وهذا يعني أنه بنيامين نتنياهو وصل إلى حد هو الذي يحدد موازين القوى داخل لبنان وهو الذي يحدد الأدوار، هذا الطرف سنعلن عليه حربا عسكرية بلا حدود وبلا ضوابط وبلا شقوف، وهذا الطرف سنفتح معه مفاوضات ووفق مصالحنا، أين تكمن مصالح إسرائيل نتقدم بهذه المفاوضات، ولكن جوهر المفاوضات لا يمنع إسرائيل من القيام بهكذا أمور، بالعكس نتنياهو يبرر أمام اللبنانيين أنه نحن الذين نقوم بهذا الدور بعد أن فشلتم أنتم في مواجهة حزب الله والقضاء على البنى التحتية له، وما حدث بتل الطاهر هو هذه الأنفاقية غرف عمليات لقيادة حزب الله، وهذا كان يفترض أنتم في الجيش اللبناني أن لا تسمحوا بذلك وأن تقوموا بالتدمير، وبالتالي إسرائيل تخسر من قدراته، واليوم خسرت 100 يعني 1100 كيلو من الأطنان المتفجرات. صحيح. بالتالي إسرائيل تعتقد أنه في هذا السيناريو المفاوضات تشكل عامل مساعد لبنيامين نتنياهو، ولكن مجرد هذا التصعيد ينظر إليه في إسرائيل تطور مهم بالحرب، ومن شأنه أن يأخذ النقاش الداخلي في إسرائيل باتجاه أجواء الحرب والتوتر والخوف والقلق والخشية من تصاعد الأمور، هذا النقاش في حال سيطر على النقاش في إسرائيل يعني أنه نجح نتنياهو بفرض الخطاب الأمني وتغييب الخطاب المتعلق بفساده وقضايا الرشاوي والغش التي يلاحق عليها وإخفاقه بالسابع من أكتوبر، ولكن الأهم من هذا كله أنه نتنياهو يريد ردا من حزب الله ومن إيران يحقق هدفين: هدفا متعلق بإلغاء الانتخابات وتأجيلها في ظل استطلاعات الرأي الحالية التي لا تعطي بنيامين نتنياهو أولوية بتشكيل حكومة، ثم واضح أن الأمريكي يريد العودة إلى الحرب ولكن من بوابة أخرى، أن إيران التي بدأت بالرد في بالموضوع الإيراني. بالتالي لا يمكن لإسرائيل ولا لبنيامين نتنياهو أن يذهب بهذا الاتجاه من الكبير بهذا التفجير بدون مسألتين، بدون الموافقة الأمريكية التامة حول ما حدث من تفجير والاطلاع على تداعياته بخصوص موضوع المفاوضات واتفاق الإطار. بالتالي الحكومة اللبنانية أمام يعني إما أنها على علم وتعتقد أنه من الممكن أنه القضاء على بنى حزب الله التحتية ممكن أن يفيدها، وإن لم تكن على علم بالتالي هذا يعني استخفافا واستهتارا من قبل إسرائيل ونتنياهو والإدارة الأمريكية، وليس قلقين على مكانة الحكومة اللبنانية والسلطة في لبنان أمام الرأي العام اللبناني وتحديدا أمام خصومهم، لطالما أن أولويات بنيامين نتنياهو مصلحة الانتخابية والسياسية أهم بكثير من رؤية الشارع اللبناني إلى حكومته.
0: شكرا جزيلا لك من الخليل عادل شديد، الباحث في الشأن الإسرائيلي. قالت القناة 13 الإسرائيلية إن تقييمات للوضع عقدت أمس في تل أبيب وناقشت احتمال قيام إيران بعمل هجومي. وأوضحت القناة نقلا عن مسؤولين أنه تقرر رفع مستوى التأهب في إسرائيل خلال عيد رأس السنة العبرية. وفي السياق قالت القناة 15 الإسرائيلية إنه خلال الساعات الماضية عقدت تقييمات عدة للوضع بمشاركة وزير الأمن ورئيس الأركان وكبار مسؤولي المنظومة الأمنية، وخلصت إلى حالة من اليقظة والتأهب خلال العيد بما في ذلك ما يتعلق بإيران. هذا وهدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشن هجمات غير مسبوقة على إيران في حال مهاجمتها إسرائيل. وكرر كاتس هذا التهديد للمرة الثانية خلال أيام، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه إيران قد يدفعها لتنفيذ مثل هذا الهجوم حسب تعبيره.
7: في ضوء احتمال أن تقرر إيران بسبب الضغط الاقتصادي الشديد الذي تتعرض له العمل ضد إسرائيل، فإنني أكرر تحذيري للقيادة الإيرانية بأن أي هجوم على إسرائيل لأي سبب كان وفي أي مكان سيقابل برد قوي يلحق أضرارا جسيمة لم تتعرض لها إيران حتى اليوم، بما في ذلك منشآتها الرئيسية للطاقة.
0: نقلت وكالة بلومبرغ عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيدها وجود أنشطة نووية في موقع جبل الفأس بإيران، وهو موقع محصن يضم أنفاقا تحت الأرض يقع بالقرب من مجمع ناتانز النووي في محافظة أصفهان، وكانت الولايات المتحدة قد هددت بقصفه مؤخرا. قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي، قال إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناهض لإيران غير قانوني وغير فني. وشدد رضائي في منشور على منصة أكس أن قرار المنظمة سياسي بالكامل وغير مقبول، ويمكن رؤيته أو رؤية بصمات الضغط الأمريكي والإسرائيلي فيه، مشيرا إلى أن الإجراءات التي وصفها بالتخريبية والسياسية للوكالة ستدفع الدول نحو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي هذا السياق توقع دبلوماسيون في نيويورك مواجهة مرتقبة في مجلس الأمن في شأن ملف إيران النووي في ضوء ما أظهرته جلسة اليوم من تعارض حاد بين مواقف الولايات المتحدة وروسيا. وقال دبلوماسي رفيع في المجلس للتلفزيون العربي إن شركاء الولايات المتحدة يتوقعون منها أن تطرح مشروع قرار جديد يتضمن إجراءات بشأن ملف إيران النووي في ضوء حالة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملفة إلى مجلس الأمن تحت عنوان عدم التعاون وعدم الامتثال. ووفق التوقعات فإن طرح مشروع القرار الأمريكي متوقع خلال أيام قليلة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن 4 مقذوفات مجهولة ضربت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة البريطانية أن الحادثة تسبب في اندلاع حريق بسفينة، بينما لم تعرف بعد حالة السفينة الأخرى. وأكدت الهيئة أن ربان سفينة أخرى أبلغ عن رؤية المقذوفات وهي تضرب سفينتين على بعد نحو 6 أميال بحرية إلى الشمال من موقعه. رصدت كاميرا التلفزيون العربي بقايا سفينة مستهدفة في شمال مياه مضيق هرمز جراء المواجهات الأمريكية الإيرانية.
8: من السفن المستهدفة في شمال مضيق هرمز وبالقرب من موانئ بندر عباس، لا معلومات دقيقة بشأنها، ولكن وفقا لتقديرات أصحاب القوارب ومن الصيادين في مدينة بندر عباس، يقال بأن هذه السفينة هي إيرانية واستهدفت خلال المواجهات منذ أشهر، وهي على هذا الحال ولم يتم رفعها من المكان. ما يجري الحديث عنه هو أن هناك العديد من السفن التي استهدفت خلال المواجهات، ربما تقدر بعشر سفن مدنية في التجارة البحرية. هذا ما يجري التأكيد عليه حتى الآن، وكل المعلومات المتوفرة بشأن هذه السفينة. ولا تزال حركة السفن على حالها تحديدا في الممرات الشمالية من مضيق هرمز، فكما يبدو العشرات من السفن والناقلات النفط والغاز مكدسة في هذه المنطقة تحديدا، ولا تزال المخاوف قائمة من تجدد الاشتباكات والمواجهات. آخر الأصوات التي سمعت ليلة أمس تحديدا في

0: في جنوب القطاع، أفاد الدفاع المدني بنقل شهيدين إلى مجمع ناصر الطبي بعد استهداف طائرة مسيرة عددا من المارة قرب مسجد القبة بمواصي خان يونس. وفي وقت سابق استشهدت أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال الشهداء إلا في ساعات الصباح نظرا إلى خطورة المكان قرب الخط الأصفر، في حين نقلت الجثامين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
1: تنتين كيف كيف بالاب 16 خبطوا اللي هو منزل مؤمن احمد كيف كيف، وهو عنده طفلتين وزوجته وهو 4 انفار كيف كيف، يعني ناس ابرياء وهم نايمين في بيوتهم خبطوهم.
0: اعلن المستشفى الاهلي المعمداني انه مضطر لتوقيف عدد من خدماته بعد تعطل مولد الكهرباء الرئيسي والاعتماد على مولد صغير لا يكفي إلا لتشغيل أقسام محددة.
2: هذا أحد المولدات المتوقفة هنا في المستشفى الأهلي العربي المعمداني، والذي أعلن توقفه جزئياً عن العمل بسبب أزمة الوقود والصيانة وأزمات أخرى يعاني منها المستشفى. معي هنا سيد موسى عياد المنسق الإداري للمستشفى. سيد موسى يعطيكم العافية، لماذا أعلنتم عن توقف العمل جزئياً داخل المستشفى؟
3: يعطيك العافية. صراحة تم تعطل ظهر أمس المولد الرئيسي سعة قدرة 400 KVA، وهو الذي يقوم بتشغيل الأجهزة الرئيسية في المستشفى، وبالتالي وقوفه عن الخدمة يوقف الأجهزة في المستشفى. نقوم الآن بمحاولات لإصلاحه، إلا أن ندرة قطع الغيار وزيوت المحركات تحول دون جهودنا في محاولة إعادة هذا المولد للعمل. هذا المولد يعطل الأجهزة الكبرى مثل جهاز الأشعة المقطعية الستي، والذي يحتاج إلى قدرة تشغيلية ما يقارب 140 أمبير، كذلك محطة الأكسجين التابعة للمستشفى، إضافة إلى أقسام التشخيص وأجهزة الأشعة. هذا كله الآن ومحطة التعقيم، هذا كله الآن متوقف. تحاول المستشفى جاهدة توفير أدنى مقومات الخدمة، خصوصا وأن هذه المستشفى الآن هي مستشفى جراحي تخصصي يقدم خدماته لما يقارب 1000 مواطن يوميا في خدمات متنوعة في المجال الطبي، أهمها العمليات الجراحية والتصوير المقطعي CT، إضافة إلى أقسام العلاج الطبيعي والتأهيل للأطفال والبالغين، وأقسام رعاية الجروح والحروق، وأقسام متوالية من عيادات خارجية واستقبال وطوارئ وولادة.
2: شكرا جزيلا لك سيد موسى عياد. هذه المشكلات تعصف بالمستشفى الأهلي العربي المعمداني، لكن ليس وحده، على اعتبار أن كل القطاع الطبي يعاني. مشكلة مولدات الكهرباء وجه واحد من أوجه متعددة لأزمة القطاع الصحي والطبي في قطاع غزة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة.
0: تمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة من انتشال جثامين 14 شهيدا من تحت أنقاض عمارة التاج في حي اليرموك بالمدينة، وتواصل الطواقم أعمال البحث والانتشال للوصول إلى جميع الجثامين الموجودة تحت أنقاض هذا المربع السكني الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر من عام 2023. قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ بداية شهر سبتمبر الحالي 18 منشأة مدنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، منها 16 منزل.
4: تتعدد أشكال الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال كثفت خلال الأيام القليلة الماضية أوامر الإخلاء في مناطق عدة من القطاع، ما دفع فلسطينيين إلى مغادرة منازلهم على عجل.
5: بقول لك المربع كله يطلع، طب أنت بتطلع، حتى ما بدكش وقت أنك تطلع، أو تأخذ أغراضك، تأخذ أوراق

0: تاخذ ثبوتيه، تاخذ اواعيك، تاخذ حاجه ولا شيء، بتطلع من المنطقه تبعتك، بتصير الضربه، بتعرف ايش يمكن دارك، يمكن دار جارك، بتعرف ايش شيء.
1: كل يوم في نزوح، بننزح من مكان لمكان، احنا صرنا ننام واحنا خايفين. اليوم احنا لما نبقى نايمين بنكون نايمين مستعدين، لان في اي دقيقه نهرب، في اي دقيقه. يعني احنا عندنا بناتنا ونسواننا دائما بنام مصرين لخوف انه يصير اي اخلاء دغري نطلع منه.
2: تؤكد هذه الصور أن الأهداف الإسرائيلية ليست سوى منازل ومرافق مدنية، خلافاً لمزاعم الاحتلال بأنه يستهدف مناطق تضم منشآت لتخزين الأسلحة أو بنى تحتية تابعة لحركة حماس. في سياق ذي صلة بعمليات الترحيل، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إنها رصدت مسار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتدمير المنازل منذ بداية الشهر الجاري، تخللتها غارات جوية أسفرت عن استشهاد وإصابة مواطنين. المؤسسة قالت إن قوات الاحتلال دمرت خلال الأيام العشر الأولى من شهر سبتمبر الحالي 16 منزلاً، بالإضافة إلى مجمع تجاري ومبنى تابع لمستشفى، فضلاً عن تضرر عشرات المنازل بشكل جزئي، ما جعلها غير صالحة للسكن. كما أوضحت المؤسسة أن جميع المنازل المستهدفة تقع خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية، تضاف إلى ذلك عمليات نسف نفذت داخل ما يعرف بالخط الأصفر الذي تسيطر قوات الاحتلال عبره على أكثر من 60% من إجمالي مساحة القطاع. تؤكد تحقيقات لصحف غربية وتقارير لمنظمات حقوقية رصدت الواقع الميداني عبر الخرائط وصور الأقمار الصناعية أن أهداف إسرائيل من عمليات الهدم والنسف وإنشاء الممرات والمناطق العازلة تكمن في فرض واقع جغرافي جديد يقسم القطاع ويحد من حركة سكانه ويمنع عودتهم إلى مناطقهم، وذلك في إطار المحاولات الهادفة لتهجيرهم خارج القطاع.
3: قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات رهين التجاوب من جانب إسرائيل، مشيرا إلى عدم إظهار الأخيرة مرونة في التعاطي مع النتائج التي يتم إحرازها حتى الآن. وأضاف في رد على سؤال لمراسل التلفزيون العربي أن قوة الاستقرار الدولية ما زالت في طور المشاورات الأولية لتشكيلها، وأن مصر منفتحة على المشاركة الفعالة فيها شرط المضي قدما في تنفيذ خطة السلام.
4: ان احنا يعني الطرف الاخر يقبل بان احنا نتحرك، لان دخول اللجنة الوطنية لغزة لإدارة غزة مع دخول الشرطة الفلسطينية بعد تدريبها مع دخول قوة الاستقرار الدولية، كله ده مرهون بان احنا نوافق على مسألة حصر السلاح وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي. فالكل مترابط ببعضه، مش هينفع تشتغل في حتة وباقي الحتة مش موجودة، ما ينفعش.
3: حذرت محافظة القدس من خطورة موسم الأعياد العبرية المقبل وما قد يشهده من تصعيد خطير في المسجد الأقصى المبارك والقدس، وشددت المحافظة في بيان على أن الخطر الأكبر لا يكمن في عدد المقتحمين خلال موسم الأعياد فحسب، وإنما في طبيعة ما يراد تثبيته من خلال هذه الاقتحامات من تكرار للممارسات المرفوضة برعاية رسمية إسرائيلية. كما أكدت المحافظة أن خطورة الموسم الحالي تتضاعف في ظل تصاعد وتيرة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير واقع المسجد الأقصى. أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية المغير شمال شرقية رام الله، وقال عضو مجلس القرية مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي، قال إنهم شرعوا بإقامة بؤرة جديدة في الجهة الغربية من القرية، وأشار إلى ارتفاع عدد البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المغير إلى 12 بؤرة خلال السنوات الأربع الأخيرة، في حين تم تهجير أهالي 5 تجمعات سكنية وبدوية لفلسطينيين منها لصالح الاستيطان. هدمت قوات الاحتلال منزلاً قيد الإنشاء في بلدة بتير غرب بيت لحم، بعدما حاصرت المنازل بالجرافات ومنعت أصحابها من الاقتراب منها. كما أخطرت القوات الإسرائيلية منازل أخرى في المنطقة بالهدم.
5: ردم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا البئر الذي يقع في منزل المواطن شاهر عوينة هنا في بلدة بتير في المنطقة الغربية من بيت لحم. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا المنزل بعد حصار للمنطقة بشكل كامل. تعرف بمنطقة المرج في بلدة بتير، هي منطقة ممتدة في هذا المكان، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمداهمتها بين فينة وأخرى ويسلم إخطارات للمواطنين الفلسطينيين بهدم منازلهم. عديد من المنازل على شكل عدة طبقات مهددة بالهدم. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإدخال جرافاته إلى المنطقة وأقدمت على ردم هذا المنزل قيد الإنشاء. العديد من المواطنين الفلسطينيين لا ملجأ لهم بعد حصار جيش الاحتلال للمناطق الفلسطينية إلا البناء في المناطق المصنفة جيم، لكن تدعي سلطة الاحتلال الإسرائيلية أن هذا الهدم يتم بدون تراخيص يحصل عليها الفلسطينيون، الذين يقولون دائما إن هذه التراخيص لا يمكن أن يحصلوا عليها. تعتبر بتير من قائمة اليونسكو عام 2014 التي سجلت على قائمة التراث العالمي تحت الخطر. منطقة شجرية ممتدة في هذا المكان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى للسيطرة على هذه البلدة الموصلة إلى المنطقة الغربية من مدينة القدس. منطقة تاريخية أثرية وزراعية ومليئة بعيون المياه، تسعى سلطة الاحتلال للسيطرة عليها من خلال إفراغ المواطنين الفلسطينيين بهدم منازلهم وترحيلهم، إلا أن الناس ما زالوا يبنون وكذلك أيضا مستمرون في البقاء على أرضهم بالرغم من تهديدات جيش الاحتلال بعمليات هدم المنازل. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة بتير غرب بيت لحم.
3: اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين بينهم الصحفيان معاذ عمارنة وصبري جبريل بعد مداهمة مخيم لدهيشة وبلدة تقوع وشارع الصف في بيت لحم. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 5 مواطنين من عدة مناطق بالخليل وشابين من طول كرم وشابين آخرين من مدينة طوباس إلى جانب 10 مواطنين من محافظة نابلس. استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر في 28 من نوفمبر المقبل، وأضاف أن الذهاب للانتخابات سيتم بعد إجراء حوار وطني فلسطيني شامل للتوافق على آلية إجرائها. كما دعا الرجوب إلى إجراء انتخابات رئاسية أولاً، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يحل جزءاً كبيراً من المشكلة نظراً لأنها الأسهل والأقل تكلفة ويمكن أن تتم من خلال التوافق. إلى السودان، حيث ما زال التصعيد العسكري مستمراً وآخر فصوله هجمات شنتها قوات الدعم السريع على ولايات الخرطوم وشمال كردفان عن مقتل عدد من المدنيين. وعلى الجانب السياسي، اختتم وفد اللجنة الخماسية المعنية بالسودان زيارته إلى الخرطوم والتي التقى خلالها البرهان وجهات مدنية وسياسية فاعلة استكمالاً لمساعي الوصول إلى حوار شامل ينهي الحرب.
6: بخطوات متسارعة يسير المسار السياسي للسلام في السودان، لكنه لم يوقف حتى اللحظة صوت البنادق وعداد الضحايا. في هجمات شنتها قوات الدعم السريع قتل مدنيون في مدن الخرطوم وأم درمان والأبيض في ولايات الخرطوم وشمال كردفان، بينما حل دمار واسع بالبنى التحتية في تلك المواقع. وبالتوازي مع الميدان، يبدو أن المسار السياسي يسير بثبات إيجابي حتى الآن. وفد الآلية الخماسية الداعمة لمسار الحوار السوداني اختتم زيارة استمرت 3 أيام في الخرطوم، خلالها التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إضافة إلى قوى مدنية وسياسية مختلفة بهدف الدفع نحو الوصول إلى الحوار.
7: عقدنا اجتماعا مشجعا للغاية مع رئيس المجلس الانتقالي، وناقشنا سبل المضي قدما في العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السودانية، وما يمكن فعله بشكل مشترك على الصعيد السياسي وفي الأقاليم، وكيف يمكن أن نعيد الانتظام لتعزيز انخراطنا في التعاون المشترك.
6: وفي فلك التحضير للحوار الشامل، نائب مجلس السيادة شدد خلال لقاء الوفد أيضاً على التالي: وقف الحرب وتدخلات الأطراف الخارجية الداعمة ضرورة قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وعلى الرغم من لهجة الجيش الحاسمة، فإنها استبقت بإعلان أصدره البرهان قبل أيام أكد فيه دعمه لمسار السلام، وبعدها دعم كذلك مبادرة حوار سوداني شامل شرعي ومستقل وديمقراطي، وتلك أطلقتها لجنة مستقلة في أغسطس الماضي. أما الخطوة الأبرز فكانت منح البرهان حصانة مؤقتة ووقف الملاحقات الجنائية بحق المشاركين في الحوار. ما سبق من خطوات الجيش قوبل بضبابية بشأن موقف الدعم السريع، فالانتقاد واضحا حتى اللحظة، ولا تأكيد لانخراط في العملية أو دعم للحوار.
3: أعربت الخارجية الإماراتية عن أملها بأن يكون القرار الذي اتخذته الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مؤقتا. يأتي ذلك بعد إعلان الخارجية الجزائرية أن البلاد قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، وأشارت في بيان إلى أن القرار جاء بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على علاقات البلدين. ويأتي القرار في ظل تصاعد التوتر بين البلدين على مدى أشهر عدة شهدت فيها العلاقات الثنائية خلافات سياسية ودبلوماسية متزايدة. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض بلاده الكامل والقاطع للمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الأوروبية مؤخراً بشأن أفكار أو طروحات تتعلق بإقامة معسكرات في دول تقع جنوبي البحر المتوسط ومن بينها مصر لاستقبال لاجئين مرحلين من دول أوروبية. ولفت عبد العاطي خلال لقاء عقده مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة إلى الأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها لملايين اللاجئين وملتمسي اللجوء نتيجة الأزمات والحروب والنزاعات في المنطقة. أعلن حاكم مقاطعة دنيبرو بتروفسك الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة 18 على الأقل في حصيلة أولية لهجوم روسي استهدف مدينة بافلوغراد، وأوضح أن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق بمتجر وأجنحة تجارية وعدد من السيارات. ومن جهتها أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بإصابة 2 من عناصرها أثناء أعمال الاستجابة للهجوم ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. في غضون ذلك، تبادلت روسيا وأوكرانيا إعلانات التصدي لهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت البلدين وخلفت قتلى وجرحى.
8: بين التصعيد ومحاولات تحريك مسار التفاوض، تبدو الحرب الروسية الأوكرانية أمام مرحلة جديدة عنوانها الأبرز: لا تهدئة في الميدان ولا اختراق في السياسة. القوات الروسية تحافظ على ضغطها الهجومي مقابل مساع أوكرانية لاستعادة مواقع وتحسين خطوط الدفاع. في أحدث التطورات، قالت السلطات الأوكرانية إن غارات روسية استهدفت ميناء ميكولايف وبنى تحتية مدنية وصناعية، ما أسفر عن قتلى وجرحى. وفي سومي، أعلنت الشرطة الأوكرانية سقوط قتلى ومصابين جراء هجمات روسية بالمسيرات. في مقابل هذا، توسع كييف نطاق هجماتها بالمسيرات داخل الأراضي الروسية، مستهدفة مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالطاقة والصناعات الدفاعية في محاولة لرفع كلفة الحرب على موسكو. في أحدث هذه الهجمات اندلع حريق في منشأة صناعية في منطقة يمان نيتس، إحدى أبرز مناطق إنتاج الغاز في روسيا. ورغم عدم تسجيل قتلى أو جرحى، فإن الهجوم يكتسب دلالة خاصة كونه استهدف للمرة الأولى منطقة رئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي في أقصى شمال روسيا وعلى مسافات تقارب 3000 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. تصعيد يتقاطع مع خط السياسة، حيث تحاول واشنطن إعادة تحريك المفاوضات بين موسكو وكييف وسط إشارات روسية إلى إمكانية استئناف المحادثات بوساطة أمريكية، لكن الطريق إلى التسوية لا يزال محفوفاً بالعقبات.
3: رصدت كاميرا التلفزيون العربي حجم الدمار في محطة وقود بالعاصمة الأوكرانية كييف بعد هجوم روسي خلف 4 مصابين على الأقل.
9: يتواصل الضغط الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف من خلال المزيد من الضربات بالصواريخ والمسيرات. نتواجد في هذه المحطة، محطة الوقود التي أصابتها مسيرة روسية، وتمكن رجال الإنقاذ من إخماد الحرائق في هذا المكان، وتقول السلطات المحلية إن 4 مدنيين على الأقل أصيبوا في هذا المكان تحديداً، الذي كما نرى تعرض لأضرار كبيرة نتيجة هذه الإصابة التي جاءت في ظل هجوم روسي متواصل على العاصمة الأوكرانية كييف وعلى مختلف المناطق في البلاد. طبعاً لازالت قوات سلاح الجو في الجيش الأوكراني تحذر من مزيد من الضربات الجوية، وكانت قد أعلنت حالة التأهب لثالث مرة هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. من حسن الحظ كما تقول السلطات المحلية بأن المسيرة لم تصب المركز التجاري القريب من هذه المحطة، وإلا لكانت الأضرار واسعة. الهجوم الروسي كما ذكرت يأتي في خضم تكتيك روسي جديد ضمن هجمات نهارية تصيب العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها. وكان سلاح الجو في الجيش الأوكراني قد ذكر بأن القوات الروسية شنت الليلة الماضية وصباح اليوم غارات بأزيد من 150 مسيرة ضربت كييف ومناطق واسعة في البلاد. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
3: رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي 0.25% إلى 2.5%، محذراً من استمرار الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. وأبقى المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم هذا العام عند 3% مع تعديلها بزيادة للعامين المقبلين. وفي المقابل رفع البنك توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.9% عام 2026 و 1.4% عام 2027 مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.8% و 1.2% على التوالي. وسط تصاعد حرب السفن بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أن الهجمات المتبادلة تدفع الصراع إلى مرحلة أكثر خطورة، كما تناولت تبعات سيطرة أنصار الله الحوثيين على مدينة المخل الاستراتيجية غربية اليمن، معتبرة أن من شأنها منحهم موطئ قدم أقرب إلى مضيق باب المندب.
10: صحيفة وول ستريت جورنال رأت أن إيران تصعد صراعها مع الولايات المتحدة مستهدفة البحرية الأمريكية بشكل مباشر، وهو ما لم تفعله منذ بداية الحرب، وذلك في محاولة لكسر الجمود في مضيق هرمز الذي يخنق اقتصادها. واعتبرت أن هذه الهجمات تدفع الحرب إلى مرحلة أكثر خطورة، ومن شبه المؤكد أن أي ضربة تستهدف سفينة حربية ستؤدي إلى رد أمريكي عنيف وقد تشعل من جديد حربا شاملة. ونقلت عن محللين أن مضيق هرمز يمثل مصدر قلق وساحة المعركة الرئيسة، ولكنه أيضا أهم ورقة ضغط تملكها طهران ولن تتخلى عنها بسهولة، لذا فالحفاظ على السيطرة عليه يظل أمرا محوريا في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية وفي أي محادثات مستقبلية. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأت أريان طباطبائي وجوليا كارلي أنه رغم امتلاك الولايات المتحدة أقوى جيش في العالم، فقد فشلت إدارة ترامب في تحقيق أهدافها المتغيرة باستمرار، والتي كانت في البداية الإطاحة بالنظام الإيراني. وأضافت أن الولايات المتحدة اختارت زمان ومكان وكيفية شن هذه الحرب، لكن إيران الآن هي من تملك زمام المبادرة في تحديد متى وكيف ستنتهي الحرب. واعتبرت أن ترامب فشل في الحرب ليس بسبب نقص في القدرات العسكرية، بل بسبب ضعاف مؤسسات البلاد وتسييس الاستخبارات واعتماده على كوادر غير مؤهلة. فكانت النتيجة سوء فهم الخصم وعدم وجود أهداف قابلة للتحقيق وعدم القدرة على تحديد المخارج الدبلوماسية، وكل ذلك يؤدي في النهاية إلى كارثة. صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند التطورات في اليمن ونقلت عن مسؤولين أن أنصار الله الحوثيين سيطروا على مدينة المخ الساحلية الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر ومينائها، والتي شهدت أياما عدة من المعارك الشرسة بينهم وبين القوات الحكومية اليمنية. واعتبرت أن سيطرة الحوثيين على المدينة تمنحهم موطئ قدم أقرب إلى مضيق باب المندب، وهو انتصار كبير للجماعة يحمل تداعيات على التجارة العالمية وأسواق النفط. وقال محللون للصحيفة أن هذه الخطوة ستدفع الحوثيين إلى محاولة التوغل جنوبا للسيطرة على أراض مجاورة لمضيق باب المندب، ما سيجعله ومضيق هرمز وهما أهم ممرين مائيين في شبه الجزيرة العربية تحت سيطرة إيران وحلفائها. بدورها رأت صحيفة The Guardian البريطانية أن سيطرة الحوثيين على المخا ستكون كارثة استراتيجية سيقرب إيران ووكلاءها من السيطرة الكاملة على مضيق باب المندب وهرمز. واعتبرت أن هدفهم الضغط على السعودية والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يرفع الحصار الأمريكي على ناقلات النفط الإيرانية. كما رأى محللون أنه من غير المرجح أن ينخفض التصعيد بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية في وقت قريب، حيث يواصل كلا الطرفين التصعيد بهدف إلحاق ضرر كاف بالطرف الآخر لإجباره على التوصل إلى حل وسط. كما أن المعارك ستظل مركزة على جبهات ساحل البحر الأحمر في الحديدة وتعز، إذ يسعى كل طرف لمنع الآخر من السيطرة الفعالة على مضيق باب المندب. نبقى في The Guardian، حيث تناولت إم هيلتون تبعات فرض بريطانيا عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تغييرا في سياسة لندن الخارجية تجاه إسرائيل، لكنها يجب أن تكون جزءا من تحول جذري حقيقي يدفعها للذهاب إلى أبعد من ذلك. ورأت أن الضغط الآن يجب أن يركز على المطالبة بتطبيق هذه العقوبات التجارية وتوسيع نطاقها، والدعوة إلى مزيد من التنسيق والتوافق مع الحكومات الغربية الأخرى. وخلصت إلى أن الإعلان يمثل بداية الطريق لا نهايته، ويعزز فكرة أن الفلسطينيين سينالون بعض العدالة ويتخلصون من الدمار والتهجير.
3: ختام هذه الساعة الإخبارية بعد قليل، يلقاكم حامد الناظر في ساعة جديدة. إلى اللقاء.

0: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
2: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
9: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
10: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. إسرائيل تعلن تفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر. نتنياهو وكاتس يقولان إن الجيش دمر بنى تحتية لحزب الله في المنطقة، وهيئة البث الإسرائيلية تعلن عن جولة تفاوضية مع لبنان الثلاثاء والأربعاء المقبلين. مصادر طبية تفيد باستشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الخميس، وانتشال 14 شهيداً من تحت الأنقاض في مدينة غزة. عقب إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة على مدينة المخا، مجلس الدفاع الوطني اليمني يقول إن أي تقدم ميداني للجماعة مؤقت ولن يتحول إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم. هيئة العمليات البحرية البريطانية تفيد بإصابة سفينتين قبالة سواحل خصب العمانية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وجود أنشطة في موقع جبل الفأس الإيراني، وطهران تلوح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

0: أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير في مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان، وفي بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس قال إن الجيش دمر بنا تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، وأكد أن الجيش الإسرائيلي يستكمل بذلك إقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان بحسب البيان. أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن عقد جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما. وقالت هيئة البث إن الجولة الجديدة ستبحث تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله، وشدد على أن إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا وبريطانيا في قوة التحقق من عدم وجود حزب الله بالمناطق التجريبية، مضيفة بأن الولايات المتحدة ترغب في توسيع مناطق الانسحاب التي سيتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. إلى قطاع غزة، حيث أكدت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 8 جراء غارات الاحتلال على مختلف المناطق منذ صباح الخميس. ففي جنوب القطاع أفاد الدفاع المدني بنقل شهيدين إلى مجمع ناصر الطبي بعد استهداف طائرة مسيرة عددا من المرة قرب مسجد القبة بمواصي خان يونس. وفي وقت سابق استشهدت أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال الشهداء إلا في ساعات الصباح نظرا إلى خطورة المكان قرب الخط الأصفر، في حين نقلت الجثامين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
1: على الساعة 2 كيف كيف بال16 خبطوا اللي هو منزل مؤمن أحمد كيف كيف، وهو عنده طفلتين وزوجته وهو 4 أنفار كيف كيف، يعني ناس أبرياء وهم نايمين في بيوتهم خبطوهم.
0: أعلن المستشفى الأهلي المعمداني أنه مضطر لتوقيف عدد من خدمته بعد تعطل مولد الكهرباء الرئيسي والاعتماد على مولد صغير لا يكفي إلا لتشغيل أقسام محددة.
2: هذا أحد المولدات المتوقفة هنا في المستشفى الأهلي العربي المعمداني، والذي أعلن توقفه جزئياً عن العمل بسبب أزمة الوقود والصيانة وأزمات أخرى يعاني منها المستشفى. معي هنا سيد موسى عياد المنسق الإداري للمستشفى. سيد موسى يعطيكم العافية، لماذا أعلنتم عن توقف العمل جزئياً داخل المستشفى؟
3: يعطيك العافية. صراحة تم تعطل ظهر أمس المولد الرئيسي سعة قدرة 400 KVA، وهو الذي يقوم بتشغيل الأجهزة الرئيسية في المستشفى، وبالتالي وقوفه عن الخدمة يوقف الأجهزة في المستشفى. نقوم الآن بمحاولات لإصلاحه، إلا أن ندرة قطع الغيار وزيوت المحركات تحول دون جهودنا في محاولة إعادة هذا المولد للعمل. هذا المولد يعطل الأجهزة الكبرى مثل جهاز الأشعة المقطعية الستي، والذي يحتاج إلى قدرة تشغيلية ما يقارب 140 أمبير، كذلك محطة الأكسجين التابعة للمستشفى، إضافة إلى أقسام التشخيص وأجهزة الأشعة. هذا كله الآن، ومحطة التعقيم، هذا كله الآن متوقف. تحاول المستشفى جاهدة توفير أدنى مقومات الخدمة، خصوصا وأن هذه المستشفى الآن هي مستشفى جراحي تخصصي يقدم خدماته لما يقارب 1000 مواطن يوميا في خدمات متنوعة في المجال الطبي، أهمها العمليات الجراحية والتصوير المقطعي CT، إضافة إلى أقسام العلاج الطبيعي والتأهيل للأطفال والبالغين، وأقسام رعاية الجروح والحروق، وأقسام متوالية من عيادات خارجية واستقبال وطوارئ وولادة.
2: شكرا جزيلا لك سيد موسى عياد. هذه المشكلات تعصف بالمستشفى الأهلي العربي المعمداني، لكن ليس وحده، على اعتبار أن كل القطاع الطبي يعاني. مشكلة مولدات الكهرباء وجه واحد من أوجه متعددة لأزمة القطاع الصحي والطبي في قطاع غزة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة.
0: تمكن الطواقم والدفاع المدني في محافظة غزة من انتشال جثامين 14 شهيدا من تحت أنقاض عمارة التاج في حي اليرموك بالمدينة، وتواصل الطواقم أعمال البحث والانتشال للوصول إلى جميع الجثامين الموجودة تحت أنقاض هذا المربع السكني الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر عام 2023. قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ بداية شهر سبتمبر الحالي 18 منشأة مدنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، منها 16 منزلا.
4: تتعدد أشكال الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال كثفت خلال الأيام القليلة الماضية أوامر الإخلاء في مناطق عدة من القطاع، ما دفع فلسطينيين إلى مغادرة منازلهم على عجل.
5: بقول لك المربع كله يطلع، طب أنت بتطلع حتى ما بدكش وقت أنك تطلع أو تأخذ أغراضك، تأخذ أوراقك الثبوتية، تأخذ أواعيك، تأخذ حاجة ولا إشي، بتطلع من المنطقة تبعتك، بتصير الضربة، بتعرفش يمكن دارك، يمكن دار جارك، بتعرفش إشي.
6: كل يوم في نزوح، بننزح من مكان لمكان، احنا صرنا ننام واحنا خايفين. اليوم احنا لما نبقى نايمين بنكون نايمين مستعدين لان في اي دقيقه نهرب، في اي دقيقه. يعني احنا عندنا بناتنا ونسواننا دائما بناموا مصرين لخوف انه يصير اي اخلاء دغري نطلع منه.
4: تؤكد هذه الصور ان الاهداف الاسرائيليه ليست سوى منازل ومرافق مدنيه، خلافا لمزاعم الاحتلال بانه يستهدف مناطق تضم منشات لتخزين الاسلحه او بنى تحتيه تابعه لحركه حماس. في سياق ذي صلة بعمليات الترحيل، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إنها رصدت مسار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتدمير المنازل منذ بداية الشهر الجاري، تخللتها غارات جوية أسفرت عن استشهاد وإصابة مواطنين. المؤسسة قالت إن قوات الاحتلال دمرت خلال الأيام العشر الأولى من شهر سبتمبر الحالي 16 منزلاً، بالإضافة إلى مجمع تجاري ومبنى تابع لمستشفى، فضلاً عن تضرر عشرات المنازل بشكل جزئي، ما جعلها غير صالحة للسكن. كما أوضحت المؤسسة أن جميع المنازل المستهدفة تقع خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية، تضاف إلى ذلك عمليات نسف نفذت داخل ما يعرف بالخط الأصفر الذي تسيطر قوات الاحتلال عبره على أكثر من 60% من إجمالي مساحة القطاع. تؤكد تحقيقات لصحف غربية وتقارير لمنظمات حقوقية رصدت الواقع الميداني عبر الخرائط وصور الأقمار الصناعية أن أهداف إسرائيل من عمليات الهدم والنسف وإنشاء الممرات والمناطق العازلة تكمن في فرض واقع جغرافي جديد يقسم القطاع ويحد من حركة سكانه ويمنع عودتهم إلى مناطقهم، وذلك في إطار المحاولات الهادفة لتهجيرهم خارج القطاع.
0: قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات رهين التجاوب من جانب إسرائيل، مشيرا إلى عدم إظهار الأخيرة مرونة في التعاطي مع النتائج التي تم إحرازها حتى الآن. وأضاف في رد على مراسل التلفزيون العربي أن قوة الاستقرار الدولية ما زالت في طور المشاورات الأولية لتشكيلها.
7: المهم أن احنا يعني الطرف الآخر يقبل بأن احنا نتحرك، لأن دخول اللجنة الوطنية لغزة لإدارة غزة مع دخول الشرطة الفلسطينية بعد تدريبها مع دخول قوة الاستقرار الدولية، كله ده مرهون بأن احنا نوافق على مسألة حصر السلاح وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي. فالكل مترابط ببعضه، مش هينفع تشتغل في حتة وباقي الحتت مش موجودة، ما ينفعش.
0: حذرت محافظة القدس من خطورة موسم الأعياد العبرية المقبل وما قد يشهده من تصعيد خطير في المسجد الأقصى المبارك والقدس، وشددت المحافظة في بيان على أن الخطر الأكبر لا يكمن في عدد المقتحمين خلال موسم الأعياد فحسب، وإنما في طبيعة ما يراد تثبيته من خلال هذه الاقتحامات من تكرار للممارسات المرفوضة برعاية رسمية إسرائيلية. كما أكدت المحافظة أن خطورة الموسم الحالي تتضاعف في ظل تصاعد وتيرة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير واقع المسجد الأقصى. أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية المغير شمال شرقي رام الله، وقال عضو مجلس القرية مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي إنهم شرعوا بإقامة بؤرة جديدة في الجهة الغربية من القرية، وأشار إلى ارتفاع عدد البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المغير إلى 12 بؤرة خلال السنوات الأربعة الأخيرة، في حين تم تهجير أهالي 5 تجمعات سكنية وبدوية لفلسطينيين منها لصالح الاستيطان. هذا وهدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في بلدة بتير غرب بيت لحم بعدما حاصرت المنزل بالجرافات ومنعت أصحابه من الاقتراب منه، كما أخطرت القوات الإسرائيلية منازل أخرى في المنطقة بالهدم.
8: ردم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا البئر الذي يقع في منزل المواطن شاهر عوينة هنا في بلدة بتير في المنطقة الغربية من بيت لحم. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا المنزل بعد حصار للمنطقة بشكل كامل. تعرف بمنطقة المرج في بلدة بتير، هي منطقة ممتدة في هذا المكان، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمداهمتها بين فينة وأخرى ويسلم إخطارات للمواطنين الفلسطينيين بهدم منازلهم. عديد من المنازل على شكل عدة طبقات مهددة بالهدم. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإدخال جرافاته إلى المنطقة وأقدمت على ردم هذا المنزل قيد الإنشاء. العديد من المواطنين الفلسطينيين لا ملجأ لهم بعد حصار جيش الاحتلال للمناطق الفلسطينية إلا البناء في المناطق المصنفة جيم، لكن تدعي سلطة الاحتلال الإسرائيلية أن هذا الهدم يتم بدون تراخيص يحصل عليها الفلسطينيون، الذين يقولون دائما إن هذه التراخيص لا يمكن أن يحصلوا عليها. تعتبر بتير من قائمة اليونسكو عام 2014 التي سجلت على قائمة التراث العالمي تحت الخطر. منطقة شجرية ممتدة في هذا المكان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى للسيطرة على هذه البلدة الموصلة إلى المنطقة الغربية من مدينة القدس. منطقة تاريخية أثرية وزراعية ومليئة بعيون المياه، تسعى سلطة الاحتلال للسيطرة عليها من خلال إفراغ المواطنين الفلسطينيين بهدم منازلهم وترحيلهم، إلا أن الناس ما زالوا يبنون وكذلك أيضا مستمرون في البقاء على أرضهم بالرغم من تهديدات جيش الاحتلال بعمليات هدم المنازل. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة بتير غرب بيت لحم.
0: استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر في 28 من نوفمبر المقبل. وأضاف الرجوب أن الذهاب للانتخابات سيتم بعد إجراء حوار وطني فلسطيني شامل للتوافق على آليات إجرائها. كما دعا الرجوب إلى إجراء انتخابات رئاسية أولا، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يحل جزءا كبيرا من المشكلة نظرا لأنها الأسهل والأقل تكلفة ويمكن أن تتم من خلال التوافق. أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ترأس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني بحضور أعضاء مجلس القيادة. وقال المجلس في بيان أصدره عقب الاجتماع أن أي تقدم ميداني للحوثيين يعتبر مؤقتا ولا يتحول إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم، وشدد المجلس على أنه لا يسمح بتحويل السواحل والجزر اليمنية إلى منصات لتهديد الملاحة الدولية، وأكد أنه لا يطلب من العالم خوض حرب نيابة عنه بل يطالب بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ودعم الحكومة. ودعا مجلس الأمن والدول المطلة على البحر الأحمر منع تحويل باب المندب والسواحل اليمنية إلى أوراق ابتزاز. هذا وحذر المبعوث الأممي إلى اليمن من أن الحرب المتجددة في اليمن تنذر بجر البلاد إلى حرب أوسع نطاقا. جاء التحذير بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء المخ الاستراتيجي وجزر في البحر الأحمر في تطور عدته الحكومة اليمنية تهديدا لحركة الملاحة في مضيق باب المندب.
9: مضيق باب المندب بات في مرمى جماعة أنصار الله الحوثيين. في تقدم عسكري متسارع دخلت قوات الجماعة إلى مدينة المخا الاستراتيجية، وأحكمت سيطرتها على كامل محافظة الحديدة بعد دخولها مديريتي حيس والخوخة ذواتي الموقع الاستراتيجي على الساحل الغربي. سيطرة تتيح التقدم نحو المناطق الساحلية القريبة من مضيق باب المندب. لم يكتفوا بذلك، تقدموا في عرض البحر حتى وصلوا إلى جزيرتين استراتيجيتين هما حنيش الصغرى والكبرى، فضلاً عن جزيرة زقر. تطور وصف بالاستراتيجي قد يهدد أحد أهم مسارات الشحن العالمية، أي مضيق باب المندب، ذاك ما حذرت منه الحكومة المعترف بها دولية. تمر عبره نحو 4 ملايين برميل من النفط السعودي، رقم يكتسي أهمية بالغة للاقتصاد العالمي في ظل اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. تطورات قفزت بعدها أسعار النفط إلى نحو 105 دولارات للبرميل الواحد. دعت إثرها وزيرة الخارجية اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذا التصعيد على باب المندب. أما رئيس مجلس القيادة الرئاسية في اليمن رشاد العليمي فلم يعتبر هذه التطورات شأناً يمنياً خالصاً، عد حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية مشتركة. حرب متجددة، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن من أنها تجر البلاد إلى مواجهات ذات تبعات دولية. لكن لجماعة أنصار الله رأي آخر، بعثت رسالة طمأنة للمجتمع الدولي. أكد المتحدث الرسمي باسمها محمد عبد السلام أن الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة، نافياً وجود أي خطر عليها من جانب اليمن. تقدم خاطف للجماعة جاء بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني، يريد فتح جبهة في الحرب مع الولايات المتحدة، ذاك ما نقلته رويترز عن مصادر يمنية وإيرانية. وفي كل الأحوال فإن هذا الوضع الجديد قد يقلب موازين الصراع داخلياً وإقليمياً، ويضع ضغوطاً على الرئيس الأمريكي الذي يبدو وحزبه في وضع لا يحسدان عليه قبيل انتخابات التجديد النصفي.
0: نقرأ أكثر في توزع السيطرة الميدانية بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين عبر الخارطة التفاعلية مع زميل براء لمحمد.
10: مشهد جديد يتشكل في اليمن، فبعدما رفعت الحكومة السقف وأعلنت أن سقف عملياتها وهدفها الأساسي السيطرة على صنعاء واستعادة السيطرة عليها، لكن تحول دراماتيكي نفذته جماعة أنصار الله الحوثيين في كل من الحديدة وكذلك في تعز أسفر في المقابل عن خسائر هناك. في الحديدة أحكم الحوثيون السيطرة على ما تبقى منها باستعادة حيس والخوخة، لكن التطور الأبرز كان في تعز. فإذا ما اقتربنا بالخارطة من تعز نشير إلى هذه المناطق، نتحدث عن المناطق الغربية من المحافظة التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية في كل من البرح ومقبنة وموزع والكتحة وكذلك الوازعية. هذه المناطق كانت عمليات السيطرة فيها تتراوح مداً وجزراً بين الطرفين قبل أن تتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين اليوم وتحسم القتال فيها. حيال ذلك انسحبت قوات طارق صالح التي كانت تتمركز في المخا لتتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين إليها وتتمكن من السيطرة على المخا بدون أي قتال، ولتصبح بعيدة عن مضيق باب المندب بمسافة تقدر بنحو 55 إلى 60 كيلو متر. ومن بعد المخا بطبيعة الحال تقدموا وسيطروا على كل من جزر جبل زقر وحنيش الصغرى وكذلك حنيش الكبرى في قلب البحر الأحمر. وفي حال تقدمهم إلى باب المندب وتمكنهم من السيطرة عليه، يصبح الساحل الغربي لليمن كاملا تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين. بالنسبة لما تبقى من المحاور، فهنا نتحدث عن هدوء نسبي في بعضها، نتحدث عن سبيل المثال عن محور البيضاء القتال فيه بات هادئا، والقوات التي كانت تحاول التقدم باتجاه مناطق الحوثيين توقفت، والحال نفسه في مأرب. لكن نتحدث عن بعض المناوشات في جنوبها، إلا أنه وفي الجوف لا تزال الوتيرة مرتفعة. جماعة أنصار الله الحوثيين عاودت الإمساك بزمام السيطرة والمبادرة في بعض المحاور فيه. فإذا ما تحدثنا على سبيل المثال عن منطقة اليتمة، هذه المنطقة تمكن الحوثيون من استعادتها بعد أن تقدمت القوات الحكومية فيها. في منطقة معسكر اللبنات حيث نشير على الخارطة، هذه المنطقة كانت القوات الحكومية على وشك أن تحكم السيطرة عليها، لكن الآن تدور اشتباكات عنيفة في هذه المناطق. وهنا في مديرية خبو الشعف حيث نشير على الخارطة والتي تصل حدودها إلى هذه الأنحاء، تدور اشتباكات فيها دون تمكن من حسم السيطرة. هي مديرية كبيرة تصل حتى حدود السعودية، وبذلك مساعي القوات الحكومية بالتقدم نحو مدينة الحزم قلب محافظة الجوف بات أصعب في ظل التصديات التي تقوم بها جماعة أنصار الله في هذه المحاور بشكل عام. ومع تطورات اليوم نتحدث عن اتساع مساحة سيطرة الحوثيين في الخارطة. فمنطقة الحديدة، هذه المنطقة التي كانت ليست كلها بشكل كامل تحت الحوثيين، كان هناك جيوب فيها لصالح القوات الحكومية باتت لهم بالكامل، وتعز التي كانت السيطرة فيها تتقسم ما بين الحوثيين وما بين القوات الحكومية، بات القسم الأكبر منها لصالح الحوثيين، فيما يواصلون إحكام السيطرة على مناطق مثل إب وريما وذمار والبيضاء وصنعاء والمحويت وعمران وحجة والقسم الأكبر من محافظة الجوف بشكل عام. يعني نتحدث عن المناطق المشار لها باللون الأصفر، أما مأرب لا تزال السيطرة فيها تتوزع وتتقسم بين الحوثيين وبين الحكومة. بطبيعة الحال ما تبقى من مناطق يشار لها باللون الأخضر على الشاشة تقع تحت سيطرة الحكومة والقوات المتحالفة معها. دائما نتحدث عن القوات المتحالفة مع الحكومة. دعونا نشرح من ماذا يتشكل هذا المعسكر المناهض للحوثيين. إذا ما نظرنا إلى هذه الصورة فنشير أولا إلى الجيش الوطني، هو القوة النظامية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ينتشر في محافظات عدة ويعتبر العمود الفقري للعمليات ضد الحوثيين. إلى جانبه تقاتل ألوية مثل ألوية العمالقة، هي قوة قتالية ذات أغلبية جنوبية، أي ما كان يعرف بمحافظات الجنوب، شاركت في معارك الساحل الغربي ثم في شبوة ومأرب والبيضاء، وتظهر اليوم في محاور غرب تعز وجنوب الحديدة. أما قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح تشكلت عام 2017، وكان يتركز وجودها في المخا وباب المندب وغرب تعز وجنوب الحديدة قبل أن تنسحب منها اليوم. هنالك أيضا قوات درع الوطن، هذه القوات هي قوات احتياط وإسناد ترتبط مباشرة برئاسة مجلس القيادة الوطني. يضاف إلى هذه القوات أيضا قوات المقاومة الشعبية والقبلية، وهذه ليست قوة واحدة مجتمعة باسم قيادة واحدة، بل هي مجموعات عدة من أبناء القبائل والمناطق التي واجهت تمدد جماعة أنصار الله الحوثيين منذ بداية الحرب، وتساند القوات الحكومية في جبهات عدة. وكذلك لا نغفل عن قوات كانت فاعلة فيما مضى لكن اليوم تنشط أكثر داخل محافظاتها، فعلى سبيل المثال قوات النخبة الحضرمية وكذلك القوات التهامية وغيرهم. إلى هنا آخر التطورات.
0: رصدت كاميرا التلفزيون العربي الأوضاع في مركز مدينة حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة جنوبي اليمن بعد إعلان قوات حكومة صنعاء سيطرة عليها، وأظهرت الصور انتشار مسلحين ومركبات عسكرية في شوارع المدينة.
11: نحن الآن في مركز مدينة حيس بعد إعلان قوات حكومة صنعاء السيطرة عليها. مدينة حيس كاملة تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء بعد معارك شرسة أجبرت القوات التابعة لحكومة عدن على الانسحاب منها. السيطرة على حيس تعني التحكم بالطريق البري الممتد من الحديدة حتى مناطق غرب تعز على طول موازاة الساحل الغربي، وتعني كذلك الاقتراب من البخا وباب المندب وإحراز تقدم كبير في هذا الاتجاه. بازلنا في مدينة حيس نستقصي آراء وانطباعات الناس هنا في المدينة من داخل مركز مدينة حيس. ما الذي حصل بالضبط؟
12: يعني المرتزقة العدوان حرمونا من أهلي 11 عام ونحن محرومين من أهلنا، ولكن بفضل الله وبفضل هذا القيادة الحكيمة وبفضل الجيش واللجان الشعبية تم تطهير مدينة حيس من أولئك المرتزقة، والحمد لله. وتم أيضا صرف سلال غذائية من قبل القيادة من قبل هيئة الزكاة، وإن شاء الله والقادم أفضل، وحتى تغيير العملة الحمد لله في حل صراف لذلك، والآراء إن شاء الله بتكون في أحسن ما يكون. أنا بالنسبة للسعادة لا توصف.
11: إذن تابعنا وإياكم استطلاعات أجريناها ولقاءات مع بعض المواطنين والعسكر هنا في مركز مدينة حيس بعد أن أعلنت قوات حكومة صنعاء وأنصار الله السيطرة عليها سيطرة كاملة. صدام حسن من مركز مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، التلفزيون العربي.
0: قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عبد الله علي السعدي إن الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة التصعيد العسكري الحوثي الأخير، محذرا من أنه يهدد بعودة اليمن إلى دوامة العنف، مؤكدا أن اليمن لا يدافع عن نفسه فحسب بل يدافع أيضا عن أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.
13: لقد حذرت الحكومة اليمنية مرارا من أن التعامل مع كل جولة من هذه الاعتداءات باعتبارها حادثة منفصلة ثم العودة إلى سياسة الاحتواء وانتظار الهجوم التالي لن يصنع سلاما، وإنما سيمنح الميليشيات

0: للتحرك العاجل لوقف التصعيد في اليمن ومنع توسعه ليصبح نزاعا إقليميا ويجر اليمن إلى نزاع إقليمي أوسع. هذه الجلسة كانت بدأت ببيان لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرونبرغ الذي دعا الحوثيين إلى وقف هجماتهم سواء داخل اليمن أو على المملكة العربية السعودية، وكذلك التهديدات من جانب الحوثيين للملاحة البحرية. وأكد على أن هذه الجولة من التصعيد أعادت اليمن إلى مرحلة سابقة عن الهدنة التي استمرت لنحو 4 سنوات. الموقف الأمريكي كان واضحا بأن إيران هي من يقف وراء أعمال الحوثيين، وأكدت نائبة المندوب الأمريكي في مجلس الأمن على ضرورة أن يتخذ المجلس موقفا موحدا لإلزام الحوثيين بالتقيد بقرارات المجلس، وكذلك لمحاسبة كل من ينتهك هذه القرارات، وأكدت الوقوف الكامل من جانب الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية في وجه الاعتداءات التي تتعرض لها. العديد من المواقف المماثلة صدرت عن أعضاء مجلس الأمن، ولكن كانت أيضا هناك كلمة لمندوب السعودية في الأمم المتحدة الذي أكد حق المملكة في الدفاع عن نفسها واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الاعتداءات التي تشن ضدها من جانب الحوثيين، وأكد كذلك على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن المسؤولية في تطبيق قراراته المتعلقة بالوضع في اليمن، وشدد على أهمية حماية حرية الملاحة ومنع الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة في المنطقة. مندوب اليمن أعاد التأكيد كذلك على ضرورة أن يتحرك مجلس الأمن لحماية وتطبيق قراراته المتعلقة باليمن، لا سيما ما يتعلق بتطبيق حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، وأشار كذلك إلى ضرورة تقيد كل الدول وبما فيها إيران بهذه القرارات، وأكد أن الطريقة التي تم التعامل بها مع الاعتداءات السابقة من جانب الحوثيين لم تؤدي إلى نتيجة، لا بل أنها كرست قدرتهم على الالتفاف على الضغوط الدولية وتكرار الاعتداءات، وهو ما يستلزم تحركا أكثر صرامة وحزما وفق ما جاء في بيان المندوب اليمني.
1: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن 4 مقذوفات مجهولة ضربت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة البريطانية أن الحادثة تسبب في اندلاع حريق بسفينة، بينما لم تعرف بعد حالة السفينة الأخرى. وأكدت الهيئة أن ربان سفينة أخرى أبلغ عن رؤية المقذوفات وهي تضرب السفينتين على بعد نحو 6 أميال بحرية إلى الشمال من موقعه. أصدرت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني بياناً بشأن تدمير قطعة بحرية أمريكية مسيرة في مضيق هرمز. وأوضح البيان أن القوة البحرية للحرس ضربت وحيدت قطعة بحرية مسيرة وصفها بالمعادية عند مدخل مضيق هرمز. وأكد الحرس الثوري خضوع المضيق لسيطرته التي وصفها بالذكية ولرصده الاستخباراتي، متوعداً باستهداف أي وجود معاد في المضيق الاستراتيجي. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي بقايا سفينة مستهدفة في شمال مياه مضيق هرمز جراء المواجهات الأمريكية الإيرانية.
2: هذه واحدة من السفن المستهدفة في شمال مضيق هرمز وبالقرب من موانئ بندر عباس. لا معلومات دقيقة بشأنها، ولكن وفقا لتقديرات أصحاب القوارب ومن الصيادين في مدينة بندر عباس، يقال بأن هذه السفينة هي إيرانية واستهدفت خلال المواجهات منذ أشهر وهي على هذا الحال ولم يتم رفعها من المكان. ما يجري الحديث عنه هو أن هناك العديد من السفن التي استهدفت خلال المواجهات، ربما تقدر بعشر سفن مدنية في التجارة البحرية. هذا ما يجري التأكيد عليه حتى الآن، وكل المعلومات المتوفرة بشأن هذه السفينة، ولا تزال حركة السفن على حالها تحديدا في الممر.

0: الشمالية من مضيق هرمز، فكما يبدو العشرات من السفن والناقلات النفط والغاز مكدسة في هذه المنطقة تحديدا، ولا تزال المخاوف قائمة من تجدد الاشتباكات والمواجهات. آخر الأصوات التي سمعت ليلة أمس تحديدا في ميناء سيريك الذي يبعد من هنا نحو 150 إلى 200 كيلومتر، وكذلك سمعت في جزيرة قشم وأيضا سمعت في مدينة ميناب. لا أحد يتحدث عن مصدر هذه الأصوات، ولذا ذهبت التوقعات لاحتمالية أن تكون إطلاقات نارية من بحرية الحرس الثوري لسفن حاولت المرور دون إذن منها. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مياه هرمز الشمالية.
1: نقلت وكالة بلومبرغ عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيدها وجود أنشطة نووية في موقع جبل الفأس بإيران، وهو موقع محصن يضم أنفاقا تحت الأرض ويقع بالقرب من مجمع نطنز النووي في محافظة أصفهان. وكانت الولايات المتحدة قد هددت مؤخرا بقصفه. قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناهض لإيران غير قانوني وغير فني. وشدد رضائي في منشور على منصة إكس أن قرار المنظمة سياسي بالكامل وغير مقبول، ويمكن رؤية بصمات الضغط الأمريكي والإسرائيلية فيه وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الإجراءات التي وصفها بالتخريبية والسياسية للوكالة ستدفع الدول نحو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. في هذا السياق، توقع دبلوماسيون في نيويورك مواجهة مرتقبة في مجلس الأمن بشأن ملف إيران النووي في ضوء ما أظهرته جلسة الخميس من تعارض حاد بين مواقف الولايات المتحدة وروسيا. وقال دبلوماسي رفيع في المجلس للتلفزيون العربي إن شركاء الولايات المتحدة يتوقعون منها أن تطرح مشروع قرار جديد يتضمن إجراءات بشأن ملف إيران النووي في ضوء حالة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف إلى مجلس الأمن تحت عنوان عدم التعاون وعدم الامتثال. ووفق التوقعات، فإن طرح مشروع القرار الأمريكي متوقع خلال أيام قليلة. كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التهديد بضرب جبل الفأس في محافظة أصفهان الإيرانية، داعيا طهران إلى التفكير جديا لأن بلاده ستضطر إلى ضربها بقوة شديدة وفق تعبيره.
2: من دالاس في ولاية تكساس، الرئيس الأمريكي يعلن أرض ترامب الجديدة.
3: Ladies and gentlemen, I'll have an announcement. We'll call it the Trump Strait. And I'm sure the Iranian leadership will be thrilled with that.
2: بعد أونتاريو ونيو مكسيكو وقائمة التسميات التي يبدو أنها لا تزال مفتوحة أمام الرئيس الأمريكي، وصل الدور هذه المرة إلى هرمز. ومن أرضه الجديدة في المضيق، يدلي ترامب بتصريح جديد يحدد فيه موعدا زمنيا قد ينهي الحرب على إيران.
4: أعتقد أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يحاولون بشدة التأثير على الانتخابات حتى نصل إلى حكومة تضم أشخاصا ضعفاء، ثم نتركهم وشأنهم ونسمح لهم بامتلاك سلاح نووي.
2: لكن خلف هذا التفاؤل الرئاسي بقرب نهاية الحرب رواية أكثر قتامة تتسرب من داخل أروقة الإدارة نفسها. فبحسب مسؤولين أمريكيين نقلت عنهم وول ستريت جورنال، حذر نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو من احتمال امتداد الحرب حتى نهاية ولاية ترامب. وبالتوازي مع الحديث عن موعد النهاية، أعاد الرئيس الأمريكي التهديد بضرب أحد أكثر الأهداف غموضاً في إيران، جبل الفأس الذي يقع قرب منشأة نطنز في محافظة أصفهان، زاعماً أن واشنطن ترصد ما يجري هناك. الموقع بحسب تقارير عبارة عن مجمع شديد التحصين يضم أنفاقاً ومنشآت مدفونة في عمق الجبل، وهو ما يجعل استهدافه عملية بالغة التعقيد. في المقابل تنفي طهران الاتهامات الأمريكية بأن يكون الجبل مخصصاً لتخصيب اليورانيوم. اقتصادياً، تحدث نائب الرئيس عن نتائج خنق عائدات النفط الإيرانية، فيما تواصل الإدارة الأمريكية سياسة الحصار والعقوبات لدفع طهران إلى التفاوض. في واشنطن يتحدثون عن موعد انتهاء الحرب، وفي طهران يتحدثون عن شروط إيقافها. أما المنطقة فتقف على حافة هاوية بين احتمال سقوط حر وبين صمود لكنه شاق.
1: يتواصل في دالاس الأمريكية مؤتمر الحزب الجمهوري الذي يعقد قبل انتخابات التجديد النصفي، ويشارك في المؤتمر في المجموع أكثر من 100 نائب ومرشح مع 50 متحدثا. وخلال خطابه في المؤتمر يوم أمس، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم 5,000 دولار لكل أمريكي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في الكونغرس بعد انتخابات نوفمبر، طالبا من أنصاره أن يتخيلوا أن اسمه مدرج في لوائح التصويت وفق تعبيره. وللمزيد ينضم إلينا الآن من دالاس مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، أهلا بك. ما أبرز ما رصدته من مواقف وتصريحات في هذا المؤتمر في يومه الثاني؟
0: المزيد من التحشيد حامد، اليوم مختلف. ترامب كان يراهن ليلة البارحة على الحضور الكبير والحاشد، وكان يسوق على بأن قاعة المؤتمر قد امتلأت وبيعت تذاكرها عن آخرها، لكن كانت المقاعد العليا وحتى بعض الفراغات واضحة في المقاعد الدنيا من هذه القاعة ليلة البارحة، وكان الأمر مزعجا بالنسبة للرئيس الأمريكي، ودافع عن أن الطوابير بقيت خارج مركز المؤتمرات هنا بدالاس في ولاية تكساس. لكن على كل حال، ما أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وعود بخصوص تقديم 5,000 كتوزيعات نقدية للبالغين الأمريكيين في الولايات المتحدة جميعهم مباشرة إن حافظ الجمهوريون أو فازوا في انتخابات التجديد النصفي في 3 من نوفمبر المقبل، لقي جدلا شديدا حتى هنا في مركز المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي ضغط ترامب من أجل تنظيمه. وسألنا بعض المرشحين، آخرهم كان جيمس فيشباك وهو المرشح الجمهوري لمنصب حاكم فلوريدا، الذي قال بأنه ضد هذه الفكرة لأنه يعتقد بأن ما ينتقده الجمهوريون عمليا هو الذهاب نحو مزيد من الشيوعية أو الاشتراكية التي تميل أو تنحو نحو الشيوعية كما يصف الجمهوريون مناوئيهم الديمقراطيين، وهذا هو عين نفس المبدأ بتطبيق مبدأ التوزيعات النقدية على الأمريكيين البالغين كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي مقابلة له مع سي بي اس نيوز في الواقع، كان يشير إلى أن هذه التوزيعات ستكون شريطتين يتم إنفاقها في داخل الولايات المتحدة، قال بأنها لا يجب أو لا يعتقد بأنها تحتاج حتى أن تمر على الكونغرس الأمريكي، وإن كانت هنالك حاجة فهو يعتقد بأن الكونغرس على كل حال سيمرر هذه التوزيعات النقدية. لا ننسى، هذه نقطة قد تبدو نقطة جانبية لكنها لها سوابق تتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد وعد في أوقات سابقة بتوزيعات نقدية، كانت هنالك أيضا مشروع يتعلق بتوزيعات إعانات نقدية للمواطنين الأمريكيين في آخر أيام أو حتى أسابيع الرئيس الأمريكي في عهدته الأولى، ولقيت أيضا جدلا كبيرا بين الجمهوريين والديمقراطيين، ولم تمرر وقت ذاك حتى مرر جزءا منها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في فبراير من العام 2021 مباشرة بعد استلامه للسلطة، وعندما كان يحظى بأغلبية المجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. الأرقام متقاربة واستطلاعات الرأي ما تزال حتى الآن تجعل السباق محتدما دون أن تكون هنالك أغلبية حاسمة واضحة، وإن كانت ترجيحات بأن الحزب الديمقراطي قد يتقدم في بعض المواقع تتصدر. جيمس تالاريكو هنا في ولاية تكساس في مقابل كين باكستن، أيضا هذا سباق مهم لأننا نتحدث عن العرين أو المركز الأساسي للحزب الجمهوري، ونحن في ولاية تكساس هنا، فإن كان سينتزع هذا المقعد في مجلس الشيوخ
5: لصالح الديمقراطيين فستكون ضربة كبيرة ولها تأثير معنوي. يوم أمس سنتر جون فترمان من ولاية بنسلفانيا وهو ديمقراطي وفوزه كان بشق الأنفس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر من العام 2022 ظهر في رسالة مصورة هنا للمركز الوطني للمؤتمرات ومركز أمريكان إيرلاينز للمؤتمرات الذي ينظم فيه الحزب الجمهوري مؤتمره هذا، وكانت أيضا مثيرة للجدل حتى في داخل الحزب الديمقراطي على اعتبار أنه هو سناتور ديمقراطي دعم ديمقراطيا، لكنه منذ عودة ترامب إلى السلطة عمليا انسجم مع كل آرائه وقراراته. التركيز هنا وتقريبا لا يمكننا استثناء أي متحدث من المتحدثين الذين كانوا على المنصة، وآخرهم من أنهى كلمته للتو هو نائب رئيس منظمة تيرنينج بوينت أمريكا TPUSA، وكذلك قبله كان مايك جونسون رئيس مجلس النواب. حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس كان كذلك من المتحدثين، وزير العدل، الجميع يتحدثون ويركزون على أسماء بعينها. عبد الرحمن السيد مرشح الحزب الديمقراطي بولاية ميشيغان، كذلك بعض المرشحين الذين يصفونهم بشيوعيين الذين يحاولون أن يسيطروا على الولايات المتحدة، أن يأخذوا الحلم الأمريكي كما يصفونهم، يحاولون إفساد أو إخراج المجرمين إلى الشوارع. نقطة الحدود لعب عليها الجمهوريون كثيرا، خاصة ما يعتقد ترامب بأنه حققه من أرقام في هذا الصدد من خلال صفر عبور، صفر إطلاق سراح للمهاجرين الذين حاولوا عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة خلال السنة وعشرة أشهر التي يترأس فيها البلاد. أيضا كان هنا على المنصة في ظهيرة هذا اليوم بعض أفراد أسر الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا بحوزة حماس في قطاع غزة، تحدثوا عن الجهود التي أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو التي قامت بها إدارته من أجل سعادة أولئك أحياء وأموات. لكن في الواقع ما نسمعه في الأروقة هنا المتعلق خاصة بالابتعاد أكثر عن إسرائيل، عن أموال أيباك، عن حركة التمويل والتأثير والضغط الإسرائيلي يبدو متسعا. قبل قليل جيمس فيشباك وهو المرشح الجمهوري لمنصب حاكم فلوريدا كان يتحدث عن هذه النقطة وكان يقول: لست وحدي، هنالك آخرون كثيرون في داخل الحزب الجمهوري يريدون أن يحافظوا على بقية هذا الحزب، وحرب إيران على سبيل المثال التي سيكون لها تأثير بالغ على نتائج انتخابات التجديد النصفي سببها إسرائيل وليست مصالح الولايات المتحدة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل محمد بجين من دالاس في ولاية تكساس، شكرا جزيلا. ما زال التصعيد العسكري مستمرا في السودان، وآخر فصوله هجمات شنتها قوات الدعم السريع على ولايتي الخرطوم وشمال كردفان أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين. وفي الجانب السياسي اختتم وفد اللجنة الخماسية المعنية بالسودان زيارته إلى الخرطوم التي التقى خلالها البرهان وجهات مدنية وسياسية فاعلة استكمالا لمساعي الوصول إلى حوار شامل ينهي الحرب.
6: بخطوات متسارعة يسير المسار السياسي للسلام في السودان، لكنه لم يوقف حتى اللحظة صوت البنادق وعداد الضحايا. في هجمات شنتها قوات الدعم السريع قتل مدنيون في مدن الخرطوم وأم درمان والأبيض في ولايات الخرطوم وشمال كردفان، بينما حل دمار واسع بالبنى التحتية في تلك المواقع. وبالتوازي مع الميدان يبدو أن المسار السياسي يسير بثبات إيجابي حتى الآن. وفد الآلية الخماسية الداعمة لمسار الحوار السوداني اختتم زيارة استمرت 3 أيام في الخرطوم، خلالها التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إضافة إلى قوى مدنية وسياسية مختلفة بهدف الدفع نحو الوصول إلى الحوار.
7: عقدنا اجتماعا مشجعا للغاية مع رئيس المجلس الانتقالي، وناقشنا سبل المضي قدما في العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السودانية وما يمكن فعله بشكل مشترك على الصعيد السياسي وفي الأقاليم، وكيف يمكن أن نعيد الانتظام لتعزيز انخراطنا في التعاون المشترك.
6: وفي فلك التحضير للحوار الشامل، نائب مجلس السيادة شدد خلال لقاء الوفد أيضاً على التالي: وقف الحرب وتدخلات الأطراف الخارجية الداعمة ضرورة قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وعلى الرغم من لهجة الجيش الحاسمة فإنها استبقت بإعلان أصدره البرهان قبل أيام أكد فيه دعمه لمسار السلام، وبعدها دعم كذلك مبادرة حوار سوداني سوداني شامل شرعي ومستقل وديمقراطي، وتلك أطلقتها لجنة مستقلة في أغسطس الماضي. أما الخطوة الأبرز فكانت منح البرهان حصانة مؤقتة ووقف الملاحقات الجنائية بحق المشاركين في الحوار. ما سبق من خطوات الجيش قوبل بضبابية بشأن موقف الدعم السريع، فالانتقاد واضح حتى اللحظة، ولا تأكيد لانخراط في العملية أو دعم للحوار.
1: أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في العاصمة الأوكرانية كييف أن هجوما روسيا أسفر عن اندلاع حريق في مستودع مدني بمنطقة بوتشا، ووثقت مقاطع مصورة مشاهد تظهر اندلاع حريق ضخم جراء الهجوم الروسي على منطقة غوستوميل التابعة لمدينة بوتشا في العاصمة الأوكرانية. في غضون ذلك تبادلت روسيا وأوكرانيا إعلانات التصدي لهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت البلدين وخلفت قتلى وجرحى.
8: بين التصعيد ومحاولات تحريك مسار التفاوض، تبدو الحرب الروسية الأوكرانية أمام مرحلة جديدة عنوانها الأبرز لا تهدئة في الميدان ولا اختراق في السياسة. القوات الروسية تحافظ على ضغطها الهجومي مقابل مساعي أوكرانية لاستعادة مواقع وتحسين خطوط الدفاع. في أحدث التطورات، قالت السلطات الأوكرانية إن غارات روسية استهدفت ميناء ميكولايف وبنى تحتية مدنية وصناعية، ما أسفر عن قتلى وجرحى. وفي سومي أعلنت الشرطة الأوكرانية سقوط قتلى ومصابين جراء هجمات روسية بالمسيرات. في مقابل هذا توسع كييف نطاق هجماتها بالمسيرات داخل الأراضي الروسية مستهدفة مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالطاقة والصناعات الدفاعية في محاولة لرفع كلفة الحرب على موسكو. في أحدث هذه الهجمات اندلع حريق في منشأة صناعية في منطقة يمانينيتس إحدى أبرز مناطق إنتاج الغاز في روسيا. ورغم عدم تسجيل قتلى أو جرحى فإن الهجوم يكتسب دلالة خاصة كونه استهدف للمرة الأولى منطقة رئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي في أقصى شمال روسيا وعلى مسافات تقارب 3000 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. تصعيد يتقاطع مع خط السياسة حيث تحاول واشنطن إعادة تحريك المفاوضات بين موسكو وكييف وسط إشارات روسية إلى إمكانية استئناف المحادثات بوساطة أمريكية، لكن الطريق إلى التسوية لا يزال محفوفا بالعقبات.
1: وسط تصاعد حرب السفن بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أن الهجمات المتبادلة تدفع الصراع إلى مرحلة أخطر، كما تناولت تبعات سيطرة أنصار الله الحوثيين على مدينة المخا الاستراتيجية غربية اليمن.
9: صحيفة وول ستريت جورنال رأت أن إيران تصعد صراعها مع الولايات المتحدة مستهدفة البحرية الأمريكية بشكل مباشر، وهو ما لم تفعله منذ بداية الحرب، وذلك في محاولة لكسر الجمود في مضيق هرمز الذي يخنق اقتصادها. واعتبرت أن هذه الهجمات تدفع الحرب إلى مرحلة أكثر خطورة، ومن شبه المؤكد أن أي ضربة تستهدف سفينة حربية ستؤدي إلى رد أمريكي عنيف وقد تشعل من جديد حربا شاملة. ونقلت عن محللين أن مضيق هرمز يمثل مصدر قلق وساحة المعركة الرئيسة، ولكنه أيضا أهم ورقة ضغط تملكها طهران ولن تتخلى عنها بسهولة، لذا فالحفاظ على السيطرة عليه يظل أمرا محوريا في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية وفي أي محادثات مستقبلية. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأت أريان طباطبائي وجوليا كارلي أنه رغم امتلاك الولايات المتحدة أقوى جيش في العالم، فقد فشلت إدارة ترامب في تحقيق أهدافها المتغيرة باستمرار والتي كانت في البداية الإطاحة بالنظام الإيراني. وأضافت أن الولايات المتحدة اختارت زمان ومكان وكيفية شن هذه الحرب، لكن إيران الآن هي من تملك زمام المبادرة في تحديد متى وكيف ستنتهي الحرب، واعتبرت أن ترامب فشل في الحرب ليس بسبب نقص في القدرات العسكرية، بل بسبب ضعاف مؤسسات البلاد وتسييس الاستخبارات واعتماده على كوادر غير مؤهلة. فكانت النتيجة سوء فهم الخصم وعدم وجود أهداف قابلة للتحقيق وعدم القدرة على تحديد المخارج الدبلوماسية، وكل ذلك يؤدي في النهاية إلى كارثة. صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند التطورات في اليمن ونقلت عن مسؤولين أن أنصار الله الحوثيين سيطروا على مدينة المخ الساحلية الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر ومينائها، والتي شهدت أياما عدة من المعارك الشرسة بينهم وبين القوات الحكومية اليمنية، واعتبرت أن سيطرة الحوثيين على المدينة تمنحهم موطئ قدم أقرب إلى مضيق باب المندب، وهو انتصار كبير للجماعة يحمل تداعيات على التجارة العالمية وأسواق النفط. وقال محللون للصحيفة أن هذه الخطوة ستدفع الحوثيين إلى محاولة التوغل جنوبا للسيطرة على أراض مجاورة لمضيق باب المندب، ما سيجعله ومضيق هرمز، وهما أهم ممرين مائيين في شبه الجزيرة العربية، تحت سيطرة إيران وحلفائها. بدورها رأت صحيفة The Guardian البريطانية أن سيطرة الحوثيين على المخا ستكون كارثة استراتيجية سيقرب إيران ووكلاءها من السيطرة الكاملة على مضيق باب المندب وهرمز، واعتبرت أن هدفهم الضغط على السعودية والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يرفع الحصار الأمريكي على ناقلات النفط الإيرانية. كما رأى محللون أنه من غير المرجح أن ينخفض التصعيد بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية في وقت قريب، حيث يواصل كلا الطرفين التصعيد بهدف إلحاق ضرر كاف بالطرف الآخر لإجباره على التوصل إلى حل وسط، كما أن المعارك ستظل مركزة على جبهات ساحل البحر الأحمر في الحديدة وتعز، إذ يسعى كل طرف لمنع الآخر من السيطرة الفعالة على مضيق باب المندب. نبقى في The Guardian، حيث تناولت إم هيلتون تبعات فرض بريطانيا عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تغييرا في سياسة لندن الخارجية تجاه إسرائيل، لكنها يجب أن تكون جزءا من تحول جذري حقيقي يدفعها للذهاب إلى أبعد من ذلك. ورأت أن الضغط الآن يجب أن يركز على المطالبة بتطبيق هذه العقوبات التجارية وتوسيع نطاقها، والدعوة إلى مزيد من التنسيق والتوافق مع الحكومات الغربية الأخرى، وخلصت إلى أن الإعلان يمثل بداية الطريق لا نهايته، ويعزز فكرة أن الفلسطينيين سينالون بعض العدالة ويتخلصون من الدمار والتهجير.
1: انتهت هذه الساعة، وبعد قليل ألتقيكم الزميل أبان الحكيم في نشرة جديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: الأمريكي بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. إسرائيل تعلن تفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر. نتنياهو وكاتس يقولان إن الجيش دمر بنى تحتية لحزب الله في المنطقة، وهيئة البث الإسرائيلية تعلن عن جولة تفاوضية مع لبنان الثلاثاء والأربعاء المقبلين. مصادر طبية تفيد باستشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الخميس، وانتشال 14 شهيداً من تحت الأنقاض في مدينة غزة. عقب إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة على مدينة المخا، مجلس الدفاع الوطني اليمني يقول إن أي تقدم ميداني للجماعة مؤقت ولن يتحول إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم. هيئة العمليات البحرية البريطانية تفيد بإصابة سفينتين قبالة سواحل خصب العمانية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وجود أنشطة في موقع جبل الفأس الإيراني، وطهران تلوح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وفي بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس، قال إن الجيش دمر بنى تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، وأكد أن الجيش الإسرائيلي يستكمل بذلك إقامة المنطقة الأمنية في جنوبي لبنان بحسب البيان. أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن عقد جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما. وقالت هيئة البث إن الجولة الجديدة ستبحث تشكيل قوة تحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله، وشددت على أن إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا وبريطانيا في قوة التحقق من عدم وجود حزب الله بالمناطق التجريبية، مضيفة بأن الولايات المتحدة ترغب في توسيع مناطق الانسحاب التي سيتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. إلى قطاع غزة، حيث أكدت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 8 جراء غارات الاحتلال على مختلف المناطق منذ صباح الخميس. ففي جنوب القطاع أفاد الدفاع المدني بنقل شهيدين إلى مجمع ناصر الطبي بعد استهداف طائرة مسيرة عددا من المارة قرب مسجد القبة بمواصي خان يونس. وفي وقت سابق استشهدت أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في مشروع بيت لاهية شمالي القطاع، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال الشهداء إلا في ساعات الصباح نظرا إلى خطورة المكان قرب الخط الأصفر، في حين نقلت الجثامين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
1: على الساعة 2 كيف بالاف 16 خبطوا اللي هو منزل مؤمن احمد كيف وهو عنده طفلتين وزوجته وهو 4 انفار كيف يعني ناس ابرياء وهم نايمين في بيوتهم خبطوهم.
0: اعلن المستشفى الاهلي المعمداني انه مضطر لتوقيف عدد من خدماته بعد تعطل مولد الكهرباء الرئيسي والاعتماد على مولد صغير لا يكفي إلا لتشغيل أقسام محددة.
2: هذا أحد المولدات المتوقفة هنا في المستشفى الأهلي العربي المعمداني، والذي أعلن توقفه جزئيا عن العمل بسبب أزمة الوقود والصيانة وأزمات أخرى يعاني منها المستشفى. معي هنا سيد موسى عياد المنسق الإداري للمستشفى. سيد موسى يعطيكم العافية، لماذا أعلنتم عن توقف العمل جزئياً داخل المستشفى؟
3: يعطيك العافية. صراحة تم تعطل ظهر أمس المولد الرئيسي سعة قدرة 400 KVA، وهو الذي يقوم بتشغيل الأجهزة الرئيسية في المستشفى، وبالتالي وقوفه عن الخدمة يوقف الأجهزة في المستشفى. نقوم الآن بمحاولات لإصلاحه، إلا أن ندرة قطع الغيار وزيوت المحركات تحول دون جهودنا في محاولة إعادة هذا المولد للعمل. هذا المولد يعطل الأجهزة الكبرى مثل جهاز الأشعة المقطعية الستي، والذي يحتاج إلى قدرة تشغيلية ما يقارب 140 أمبير، كذلك محطة الأكسجين التابعة للمستشفى، إضافة إلى أقسام التشخيص وأجهزة الأشعة. هذا كله الآن ومحطة التعقيم، هذا كله الآن متوقف. تحاول المستشفى جاهدة توفير أدنى مقومات الخدمة، خصوصا وأن هذه المستشفى الآن هي مستشفى جراحي تخصصي يقدم خدماته لما يقارب 1000 مواطن يوميا في خدمات متنوعة في المجال الطبي، أهمها العمليات الجراحية والتصوير المقطعي CT، إضافة إلى أقسام العلاج الطبيعي والتأهيل للأطفال والبالغين، وأقسام رعاية الجروح والحروق، وأقسام متوالية من عيادات خارجية واستقبال وطوارئ وولادة.
2: شكرا جزيلا لك سيد موسى عياد. هذه المشكلات تعصف بالمستشفى الأهلي العربي المعمداني، لكن ليس وحده، على اعتبار أن كل القطاع الطبي يعاني. مشكلة مولدات الكهرباء وجه واحد من أوجه متعددة لأزمة القطاع الصحي والطبي في قطاع غزة. اسلام بدر، التلفزيون العربي من المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة.
0: تمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة من انتشال جثامين 14 شهيدا من تحت أنقاض عمارة التاج في حي اليرموك بالمدينة، وتواصل الطواقم أعمال البحث والانتشال للوصول إلى جميع الجثامين الموجودة تحت أنقاض هذا المربع السكني الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر عام 2023. قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ بداية شهر سبتمبر الحالي 18 منشأة مدنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، منها 16 منزلا.
4: تتعدد أشكال الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال كثفت خلال الأيام القليلة الماضية أوامر الإخلاء في مناطق عدة من القطاع، ما دفع فلسطينيين إلى مغادرة منازلهم على عجل.
5: بقول لك المربع كله يطلع، طب أنت بتطلع حتى ما بدكش وقت أنك تطلع أو تأخذ أغراضك، تأخذ أوراقك الثبوتية، تأخذ أواعيك، تأخذ حاجة ولا إشي، بتطلع من المنطقة تبعتك، بتصير الضربة، بتعرفش يمكن دارك، يمكن دار جارك، بتعرفش إشي.
6: كل يوم في نزوح، بننزح من مكان لمكان، إحنا صرنا ننام وإحنا خايفين. اليوم إحنا لما نبقى نايمين بنكون نايمين مستعدين، لأن في أي دقيقة نهرب، في أي دقيقة. يعني إحنا عنا بناتنا ونسواننا دائما بنا مصرين لخوف انه يصير اي اخلاء دغري نطلع منه.
4: تؤكد هذه الصور ان الاهداف الاسرائيليه ليست سوى منازل ومرافق مدنيه، خلافا لمزاعم الاحتلال بانه يستهدف مناطق تضم منشات لتخزين الاسلحه او بنى تحتيه تابعه لحركه حماس. في سياق ذي صلة بعمليات الترحيل، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إنها رصدت مسار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتدمير المنازل منذ بداية الشهر الجاري، تخللتها غارات جوية أسفرت عن استشهاد وإصابة مواطنين. المؤسسة قالت إن قوات الاحتلال دمرت خلال الأيام العشر الأولى من شهر سبتمبر الحالي 16 منزلاً، بالإضافة إلى مجمع تجاري ومبنى تابع لمستشفى، فضلاً عن تضرر عشرات المنازل بشكل جزئي، ما جعلها غير صالحة للسكن. كما أوضحت المؤسسة أن جميع المنازل المستهدفة تقع خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية، تضاف إلى ذلك عمليات نسف نفذت داخل ما يعرف بالخط الأصفر الذي تسيطر قوات الاحتلال عبره على أكثر من 60% من إجمالي مساحة القطاع. تؤكد تحقيقات لصحف غربية وتقارير لمنظمات حقوقية رصدت الواقع الميداني عبر الخرائط وصور الأقمار الصناعية أن أهداف إسرائيل من عمليات الهدم والنسف وإنشاء الممرات والمناطق العازلة تكمن في فرض واقع جغرافي جديد يقسم القطاع ويحد من حركة سكانه ويمنع عودتهم إلى مناطقهم، وذلك في إطار المحاولات الهادفة لتهجيرهم خارج القطاع.
0: قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات رهين التجاوب من جانب إسرائيل، مشيرا إلى عدم إظهار الأخيرة مرونة في التعاطي مع النتائج التي أحرزت حتى الآن. وأضاف في رد على مراسل التلفزيون العربي أن قوة الاستقرار الدولية ما زالت في طور المشاورات الأولية لتشكيلها.
7: المهم إن احنا يعني الطرف الآخر يقبل بأن احنا نتحرك، لأن دخول اللجنة الوطنية لغزة لإدارة غزة مع دخول الشرطة الفلسطينية بعد تدريبها مع دخول قوة الاستقرار الدولية، كله ده مرهون بأن احنا نوافق على مسألة حصر السلاح وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي. فالكل مترابط ببعضه، مش هينفع تشتغل في حتة وباقي الحتت مش موجودة، ما ينفعش.
0: أنوه إلى أخبار عاجلة، الخارجية الإيرانية تعلن أن موقفنا ثابت بشأن ضرورة احترام استقلال اليمن وإنهاء الحصار غير الشرعي على هذا البلد، كما تقول الخارجية الإيرانية، وتؤكد على ضرورة استئناف الحوار فورا استنادا إلى خارطة الطريق المتفق عليها في اليمن. إذن الخارجية الإيرانية تقول موقفنا ثابت بشأن ضرورة احترام استقلال اليمن وإنهاء الحصار غير الشرعي على هذا البلد، كما تؤكد على ضرورة استئناف الحوار فورا استنادا إلى خارطة الطريق المتفق عليها في اليمن. أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ترأس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني. وقال مجلس الدفاع الوطني اليمني في بيان أصدره عقب الاجتماع إن أي تقدم ميداني للحوثيين يعتبر مؤقتا ولن يتحول إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم. وشدد المجلس على أنه لن يسمح بتحويل السواحل والجزر اليمنية إلى منصات لتهديد الملاحة الدولية. وأكد المجلس أن اليمن لا يطلب من العالم خوض الحرب نيابة عنه، بل يطالب بضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ودعم الحكومة. ودعا البيان مجلس الأمن والدول المطلة على البحر الأحمر إلى منع تحويل باب المندب والسواحل اليمنية إلى أوراق ابتزاز. هذا وحذر المبعوث الأممي إلى اليمن من أن الحرب المتجددة في البلاد تنذر بجر البلاد إلى حرب أوسع نطاقا. جاء التحذير بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء المخا الاستراتيجي وجزر في البحر الأحمر في تطور عدته الحكومة اليمنية تهديدا لحركة الملاحة في مضيق باب المندب.
8: مضيق باب المندب بات في مرمى جماعة أنصار الله الحوثيين في تقدم عسكري متسارع. دخلت قوات الجماعة إلى مدينة المخا الاستراتيجية وأحكمت سيطرتها على كامل محافظة الحديدة بعد دخولها مديريتي حيس والخوخة ذواتي الموقع الاستراتيجي على الساحل الغربي. سيطرة تتيح التقدم نحو المناطق الساحلية القريبة من مضيق باب المندب. لم يكتفوا بذلك، تقدموا في عرض البحر حتى وصلوا إلى جزيرتين استراتيجيتين هما حنيش الصغرى والكبرى، فضلاً عن جزيرة زقر. تطور وصف بالاستراتيجي قد يهدد أحد أهم مسارات الشحن العالمية أي مضيق باب المندب، ذاك ما حذرت منه الحكومة المعترف بها دولية. تمر عبره نحو 4 ملايين برميل من النفط السعودي، رقم يكتسي أهمية بالغة للاقتصاد العالمي في ظل اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. تطورات قفزت بعدها أسعار النفط إلى نحو 105 دولارات للبرميل الواحد. دعت إثرها وزيرة الخارجية اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذا التصعيد على باب المندب. أما رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي فلم يعتبر هذه التطورات شأناً يمنياً خالصاً، عد حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية مشتركة. حرب متجددة، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن من أنها تجر البلاد إلى مواجهات ذات تبعات دولية. لكن لجماعة أنصار الله رأي آخر، بعثت رسالة طمأنة للمجتمع الدولي. أكد المتحدث الرسمي باسمها محمد عبد السلام أن الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة، نافياً وجود أي خطر عليها من جانب اليمن. تقدم خاطف للجماعة جاء بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني يريد فتح جبهة في الحرب مع الولايات المتحدة، ذاك ما نقلته رويترز عن مصادر يمنية وإيرانية. وفي كل الأحوال فإن هذا الوضع الجديد قد يقلب موازين الصراع داخلياً وإقليمياً ويضع ضغوطاً على الرئيس الأمريكي الذي يبدو وحزبه في وضع لا يحسدان عليه قبيل انتخابات التجديد النصفي.
0: رصدت كاميرا التلفزيون العربي الأوضاع في مركز مدينة حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة جنوبي اليمن بعد إعلان قوات حكومة صنعاء السيطرة عليها، وأظهرت الصور انتشار مسلحين ومركبات عسكرية في شوارع المدينة.
9: نحن الآن في مركز مدينة حيس بعد إعلان قوات حكومة صنعاء السيطرة عليها. مدينة حيس كاملة تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء بعد معارك شرسة أجبرت القوات التابعة لحكومة عدن على الانسحاب منها. السيطرة على حيس تعني التحكم بالطريق البري الممتد من الحديدة حتى مناطق غرب تعز على طول موازاة الساحل الغربي، وتعني كذلك الاقتراب من البخا وباب المندب وإحراز تقدم كبير في هذا الاتجاه. لازلنا في مدينة حيس نستقصي آراء وانطباعات الناس هنا في المدينة من داخل مركز مدينة حيس. ما الذي حصل بالضبط؟
10: يعني المرتزقة العدوان حرمونا من أهلي 11 عام ونحن محرومين من أهلنا، ولكن بفضل الله وبفضل هذا القيادة الحكيمة وبفضل الجيش واللجان الشعبية تم تطهير مدينة حيس من أولئك المرتزقة، والحمد لله. وتم أيضا صرف سلال غذائية من قبل القيادة من قبل هيئة الزكاة، وإن شاء الله والقادم أفضل، وحتى تغيير العملة الحمد لله في حل صراف لذلك، والآراء إن شاء الله بتكون في أحسن ما يكون. أنا بالنسبة للسعادة لا توصف.
9: إذن تابعنا وإياكم استطلاعات أجريناها ولقاءات مع بعض المواطنين والعسكر هنا في مركز مدينة حيس بعد أن أعلنت قوات حكومة صنعاء وأنصار الله السيطرة عليها سيطرة كاملة. صدام حسن من مركز مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، التلفزيون العربي.
0: قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عبد الله علي السعدي إن الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة التصعيد العسكري الحوثي الأخير، محذرا من أنه يهدد بعودة اليمن إلى دوامة العنف، مؤكدا أن اليمن لا يدافع عن نفسه فحسب بل يدافع أيضا عن أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.
11: لقد حذرت الحكومة اليمنية مرارا من أن التعامل مع كل جولة من هذه الاعتداءات باعتبارها حادثة منفصلة ثم العودة إلى سياسة الاحتواء وانتظار الهجوم التالي لن يصنع سلاما، وإنما سيمنح الميليشيات الحوثية مزيدا من الوقت لإعادة التسلح وتطوير قدراتها وتوسيع دائرة تهديدها. وما نشهده اليوم يؤكد مرة أخرى صحة هذه التحذيرات.
0: قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية إن 4 مقذوفات مجهولة ضربت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة البريطانية أن الحادث تسبب في اندلاع حريق بسفينة بينما لم تعرف بعد حالة السفينة الأخرى. وأكدت الهيئة أن ربان سفينة أخرى أبلغ عن رؤية المقذوفات وهي تضرب السفينتين على بعد نحو 6 أميال بحرية إلى الشمال من موقعه. أصدرت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني بياناً بشأن تدمير قطعة بحرية أمريكية مسيرة في مضيق هرمز. وأوضح البيان أن القوة البحرية للحرس ضربت وحيدت قطعة بحرية مسيرة وصفها بالمعادية عند مدخل مضيق هرمز. وأكد الحرس الثوري خضوع المضيق لسيطرته التي وصفها بالذكية ولرصده الاستخباراتي، متوعدا باستهداف أي وجود معاد في المضيق الاستراتيجي. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي بقايا سفينة مستهدفة في شمال مياه مضيق هرمز جراء المواجهات الأمريكية الإيرانية.
12: هذه واحدة من السفن المستهدفة في شمال مضيق هرمز وبالقرب من موانئ بندر عباس. لا معلومات دقيقة بشأنها، ولكن وفقا لتقديرات أصحاب القوارب ومن الصيادين في مدينة بندر عباس. يقال بأن هذه السفينة هي إيرانية واستهدفت خلال المواجهات منذ أشهر، وهي على هذا الحال ولم يتم رفعها من المكان. ما يجري الحديث عنه هو أن هناك العديد من السفن التي استهدفت خلال المواجهات، ربما تقدر بعشر سفن مدنية في التجارة البحرية. هذا ما يجري التأكيد عليه حتى الآن وكل المعلومات المتوفرة بشأن هذه السفينة. ولا تزال حركة السفن على حالها تحديدا في الممرات الشمالية من مضيق هرمز، فكما يبدو العشرات من السفن والناقلات النفط والغاز مكدسة في هذه المنطقة تحديدا، ولا تزال المخاوف قائمة من تجدد الاشتباكات والمواجهات. آخر الأصوات التي سمعت ليلة أمس تحديدا في ميناء سيريك الذي يبعد من هنا نحو 150 إلى 200 كيلومتر، وكذلك سمعت في جزيرة قشم وأيضا سمعت في مدينة ميناب. لا أحد يتحدث عن مصدر هذه الأصوات، لذا ذهبت التوقعات لاحتمالية أن تكون إطلاقات نارية من بحرية الحرس الثوري لسفن حاولت المرور دون إذن منها. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مياه هرمز الشمالية.
0: نقلت وكالة بلومبرغ عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيدها وجود أنشطة نووية في موقع جبل الفأس بإيران، وهو موقع محصن يضم أنفاقا تحت الأرض ويقع بالقرب من مجمع نطنز النووي في محافظة أصفهان، وكانت الولايات المتحدة قد هددت مؤخرا بقصفه. قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناهض لإيران غير قانوني وغير فني، وشدد رضائي في منشور على منصة إكس أن قرار المنظمة سياسي بالكامل وغير مقبول، ويمكن رؤية بصمات الضغط الأمريكي والإسرائيلي فيه وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الإجراءات التي وصفها بالتخريبية والسياسية للوكالة ستدفع الدول نحو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ما زال التصعيد العسكري مستمرا في السودان، وآخر فصوله هجمات شنتها قوات الدعم السريع على ولايتي الخرطوم وشمال كردفان أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين. وعلى الجانب السياسي اختتم وفد اللجنة الخماسية المعنية بالسودان زيارته إلى الخرطوم التي التقى خلالها البرهان وجهات مدنية وسياسية فاعلة، استكمالا لمساعي الوصول إلى حوار شامل ينهي الحرب.
13: بخطوات متسارعة يسير المسار السياسي للسلام في السودان، لكنه لم يوقف حتى اللحظة صوت البنادق وعداد الضحايا. في هجمات شنتها قوات الدعم السريع قتل مدنيون في مدن الخرطوم وأم درمان والأبيض في ولايات الخرطوم وشمال كردفان، بينما حل دمار واسع بالبنى التحتية في تلك المواقع. وبالتوازي مع الميدان يبدو أن المسار السياسي يسير بثبات إيجابي حتى الآن. وفد الآلية الخماسية الداعمة لمسار الحوار السوداني السوداني اختتم زيارة استمرت 3 أيام في الخرطوم، خلالها التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إضافة إلى قوى مدنية وسياسية مختلفة بهدف الدفع نحو الوصول إلى الحوار.
14: عقدنا اجتماعا مشجعا للغاية مع رئيس المجلس الانتقالي، وناقشنا سبل المضي قدما في العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السودانية وما يمكن فعله بشكل مشترك على الصعيد السياسي وفي الأقاليم، وكيف يمكن أن نعيد الانتظام لتعزيز انخراطنا في التعاون المشترك.
13: وفي فلك التحضير للحوار الشامل، نائب مجلس السيادة شدد خلال لقاء الوفد أيضاً على التالي: وقف الحرب وتدخلات الأطراف الخارجية الداعمة ضرورة قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وعلى الرغم من لهجة الجيش الحاسمة فإنها استبقت بإعلان أصدره البرهان قبل أيام أكد فيه دعمه لمسار السلام، وبعدها دعم كذلك مبادرة حوار سوداني سوداني شامل شرعي ومستقل وديمقراطي، وتلك أطلقتها لجنة مستقلة في أغسطس الماضي. أما الخطوة الأبرز فكانت منح البرهان حصانة مؤقتة ووقف الملاحقات الجنائية بحق المشاركين في الحوار. ما سبق من خطوات الجيش قوبل بضبابية بشأن موقف الدعم السريع، فالانتقاد واضح حتى اللحظة، ولا تأكيد لانخراط في العملية أو دعم للحوار.
0: أعربت الخارجية الإماراتية عن أملها بأن يكون القرار الذي اتخذته الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مؤقتاً. يأتي ذلك بعد إعلان الخارجية الجزائرية أن البلاد قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، وأشارت الوزارة في بيان إلى أن القرار جاء بعد استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على علاقات البلدين. كما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية ابتداء من اليوم الجمعة. أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في العاصمة الأوكرانية كييف أن هجوماً روسياً أسفر عن اندلاع حريق في مستودع مدني بمنطقة بوتشا، ووثقت مقاطع مصورة مشاهد تظهر اندلاع حريق ضخم جراء الهجوم الروسي على منطقة غوستوميل التابعة لمدينة بوتشا في العاصمة الأوكرانية. في غضون ذلك تبادلت روسيا وأوكرانيا إعلانات التصدي لهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت البلدين وخلفت قتلى وجرحى.
15: بين التصعيد ومحاولات تحريك مسار التفاوض، تبدو الحرب الروسية الأوكرانية أمام مرحلة جديدة عنوانها الأبرز لا تهدئة في الميدان ولا اختراق في السياسة. القوات الروسية تحافظ على ضغطها الهجومي مقابل مساع أوكرانية لاستعادة مواقع وتحسين خطوط الدفاع. في أحدث التطورات، قالت السلطات الأوكرانية إن غارات روسية استهدفت ميناء ميكولايف وبنى تحتية مدنية وصناعية، ما أسفر عن قتلى وجرحى. وفي سومي أعلنت الشرطة الأوكرانية سقوط قتلى ومصابين جراء هجمات روسية بالمسيرات. في مقابل هذا توسع كييف نطاق هجماتها بالمسيرات داخل الأراضي الروسية مستهدفة مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالطاقة والصناعات الدفاعية في محاولة لرفع كلفة الحرب على موسكو.

0: المحادثات بوساطة أمريكية، لكن الطريق إلى التسوية لا يزال محفوفا بالعقبات.
1: نهاية هذه النشرة، تتابعون الآن برنامج مسبار.
2: أهلا بكم، أنا نضال حمدي، وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار، حيث نتتبع الأخبار، نفحص الصحيحة منها والزائفة والمضلل، نتتبع الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم: إيران تنجح في إسقاط طائرة، وإيران تصيب مدمرة أمريكية، والحوثي يأسر 3 ألوية عسكرية. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

حرب الناقلات تستعر، والبيانات التي تتوعد بالرد تكاد تماثل الردود نفسها. وفي الوقت الذي أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تدمير 5 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني، هي ام تي كافيز وام تي تشارمينار وام تي هورايزون وام تي ريسكو في خليج عمان، إضافة إلى ام تي داريا قرب جزيرة خرج. وقبيل ذلك بساعات أعلنت البحرية الإيرانية أنها صادرت غواصة أمريكية مسيرة تحت الماء في مضيق هرمز، في حين أعلن الكابتن تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن طائرة من دون طيار تحت الماء قد تعطلت منذ أكثر من يوم، وهو لا يستطيع تأكيد الزعم الإيراني. حديث الطائرات تحت الماء أو فوق الماء لم يغب في هذه الأثناء عن حسابات وصفحات إيرانية ناطقة باللغة الإنجليزية، فقد نشرت مقطعا مصورا وخبرا يقول: بريكينج عاجل، إيران تسقط طائرة مقاتلة إسرائيلية وفقا لتقارير أولية، وتصعيد خطير يتكشف حاليا، منشور إبراهيم ذو الفقار. طبعا بيس مش حقيقي أكيد، يعني إبراهيم ذو الفقار يعني جاي يفبرك في مسبار. عموما أرحب إبراهيم ذو الفقار المفبرك في مسبار. الخبر ليس صحيحا بكل تأكيد ولا أصل له، أما بالنسبة للمقطع المصور فهو مجتزأ من فيديو أطول نشرته وكالة أنباء رويترز في 29 من شهر أغسطس، شهر 8 من العام الماضي 2025. ذكرت رويترز أنه، أي هذا الفيديو، يوثق تحطم طائرة مقاتلة من طراز F-16 تابعة للقوات البولندية خلال تدريبات تحضيرية لعروض جوية في مدينة رادوم وسط بولندا في اليوم السابق لنشر الفيديو، أي في 28 من أغسطس 2025. فبركة المنشور هذه تأتي في وقت أعاد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تهديده بإسقاط النظام الإيراني، وذلك خلال فعالية لحزب الليكود الذي يتحضر للانتخابات، أي انتخابات الكنيست المقررة في أكتوبر المقبل. وأنا أؤكد لكم أن نتنياهو مستعد أن يعدنا حتى بنقل الكرة الأرضية من مكانها، وبأن يصبح كل العالم إسرائيليا، بل أن يصبح نتنياهو نفسه كائنا فضائيا. وعود انتخابية ويلا. في الوقت الذي نقلت وسائل أعلام إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني تدميره مدمرتين أمريكيتين كانتا تحملان صواريخ كروز ومجهزتين بأنظمة IGIS أو IGIS، كانت حسابات إيرانية ناطقة بلغة العربية هذه المرة تنشر صورة ثابتة مع تعليق يقول: مشاهد سفن مستهدفة أمريكية في هرمز، قوة القوة، إيران صباح النصر. حساب نرجس التي أرحب بها ضمن نادي مفبركي مسبار، و اختزلت الموضوع، اسمها نرجس، لكن المشكلة مش في اسمها، المشكلة في عباراتها، قوة القوة، منين جبتيها نرجس هذه؟ يعني مسبار المسبار، نضال النضال، إيران الإيران. عموما المنشور مضلل، صورة ليست حديثة وليست أصلا من الخليج العربي ولا من بحر العرب، الصورة منشورة على وكالة جاتي إيمجز أو جاتي للصور منذ أكثر من 9 سنوات، تظهر الأضرار التي لحقت بالمدمرة الأمريكية USS فيتشر أو فيتس جيرالد قبالة ساحل شيمودا اليابانية عقب اصطدامها بسفينة شحن في 17 من شهر يونيو من عام 2017 في يوكوسوكا اليابانية. الحادثة عندها أو حينها

صدرت عناوين وسائل الإعلام، لا سيما أنها أسفرت عن مقتل 7 من البحارة الأمريكيين غرقوا في المقصورات التي غمرتها المياه جراء حادث الاصطدام. وأنا كل عام نقول السفينة التونسية كيفاش دخلت في سفينة أخرى في عرض البحر، تبين أن الموضوع مش خاص بنا، يعني ممكن يصير حتى مع مدمرة أمريكية. يلا ظلمناهم التوانسة. إلى اليمن الذي عاد لاحتلال وجهات الأحداث مع الأسف في سياق الحرب، وفيما كانت صحيفة العرب الجديد تنشر تحقيقا تحت عنوان الحوثيون يهاجمون السعودية لتغطية خسائرهم على الجبهات، كانت في المقابل حسابات على منصة إكس، وهي حسابات مختلفة، تروج لمقطع مصور مع تعليق يقول: عاجل مشاهد من ضربة جيزان اليوم، الإمضاء رضوان. حساب اسمه نقطة التحول، واعتقد أنه يمثل نقطة تحول في عالم الفبركة. على أي حال أرحب به ضمن نادي مفبركي مسبار. نشاهد.

0: طبعا منشور مضلل. البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أظهر لنا أن الفيديو منشور على الإنترنت منذ 23 شهر مارس الماضي. يظهر الفيديو اندلاع حريق هائل أعقبه انفجار ضخم في مصفاة فاليرو للنفط بمدينة بورت آرثر بولاية تكساس الأمريكية. لا علاقة لهذه النيران وأعمدة الدخان بالمملكة العربية السعودية من قريب ولا من بعيد، فاقتضى الأمر بكل تأكيد التأكيد. على أي حال، الخبر الدقيق أنه بعد شن جماعة أنصار الله الحوثيين اعتداءات على جنوب السعودية وإصابة 73 شخصا وإثارة الحرائق بعدة منشآت نفطية، أكدت المملكة العربية السعودية أنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداءات، وأن جماعة أنصار الله الحوثيين قد فتحت على نفسها بابا لا تحتمله. على أي حال، الحرب ما بين تنظيمات ودول عربية وكل هذه القصص نرجو أن يكون لها نهاية قريبة. وفيما كانت القوات الحكومية المعترف بها دوليا اليمنية تسجل تقدما في جبهات الجوف وتعز، وتعلن أسر قائد ميداني حوثي يدعى أبو علي العذري مع عدد من مرافقيه في جبهة البرح غربي محافظة تعز، اختارت صفحات وحسابات يمنية أن تروج خبرا مضادا أرفقته بمقطع مصور، حيث قالت: للتذكير، أكبر عملية أسر في تاريخ الحروب الحديثة، شهد طوابير وصفوف الأسرى من الجيش السعودي ومرتزقته 3 ألوية بكامل سلاحها واعتادها الخفيف والثقيل استسلمت للجيش اليمني قبالة نجران. يقول محمد الروضان: احتياطي، مش عارفه احتياطي لقب العيلة ولا لقب حساب الفبركة، مش مشكلة، نشاهد الفيديو.
1: قرروا باكل العيش ما الله.
2: بصعوبة بالغة جمع شتات الشاردين من أماكن شتى.
0: أستاذ احتياطي، خبرك زائف تماما والمنشور مضلل. هذا المقطع مجتزأ من فيديو أطول وبالأصح من تقرير نشره الإعلام الحربية التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين قبل 7 سنوات تحديدا في 29 سبتمبر من عام 2019 تحت عنوان أكبر عملية أسر في تاريخ اليمن في عملية نصر من الله قبالة نجران. وقال الحوثيون في ذلك الفيديو إن العملية أسفرت عن إسقاط 3 ألوية عسكرية وأسر الآلاف واغتنام مئات الآليات، وهي رواية لم تتمكن وسائل إعلام مستقلة من التحقق منها، وقد نفاها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية آنذاك. هذا فيما أكدت مصادر إعلام سعودية في ذلك الوقت أن ما شهدته المنطقة كان محاولة التفاف نفذها الحوثيون بعمق 45 كيلومتر في محور كتاف داخل الأراضي اليمنية، وقد تم التصدي لها وإفشالها بواسطة الجيش اليمني وإسناد التحالف العربي. إذن رواية ورواية مضادة، لكن تقول لي اليوم وأكبر أسر في التاريخ الحديث والقصص إياها، أقول لك احتياطي العب غيرها. لا ولم ولن أسمح، العمالق كله إلا العب. أنا ما عشقش في العمالقة غير اسمهم بصراحة، أنا ما عرفش أصلا هم تبع مين العمالقة هذم، ما حدش يجي ناحيتهم. دائما في اليمن ودائما مع الصفحات والحسابات الانفصالية المؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل وزعيمه الفار عيدروس الزبيدي. تتذكروه المجلس الانتقالي المنحل؟ عموما تتداول تلك الحسابات بكثافة مقطعا مصورا قالت عنه: قوات العمالقة تنسحب من تعز قبل قليل وتعود إلى الجنوب بكامل اعتادها. نشاهد منشور مجدي الضالعي وعمل نفسه اسم دلع مجدي.
3: الله أكبر.
0: أوه. ازيك مجدي؟ المنشور مضلل، الفيديو ليس حديثا وسياقه وللمفارقة لا يصب في صالح مروج المنشور أصلا. الفيديو يوثق انتشار قوات العمالقة في قصر المعاشيق في مدينة عدن العاصمة الثانية لليمن، وذلك لصد محاولة أنصار المجلس الانتقالي الجنوب المنحل اقتحام القصر الرئاسي حيث تقيم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وذلك حدث ذلك في نهاية شهر فبراير الماضي. طبعا تذكرون الأحداث والأيام الخوالي وانحلال المجلس الانتقالي المنحل وفرار زعيمه العظيم زبيدي، ومحدش يجي صوب العمالقة. العمالقة اسمهم بصراحة مجنني. أنا إلى آخر قصصنا من اليمن، وهي أكثرها رواجاً على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية. والقصة عبارة عن مقطع مصور نرى فيه فتياناً بعضهم بأزياء عسكرية وبعضهم يرتدي ملابس مدنية، وهم يجلسون على الأرض داخل غرفة صغيرة، وأرفق هذا الفيديو بتعليق يقول عاجل جداً جداً اليمن الآن. والله هذه عاجل جداً جداً أول مرة أتوقع أنه لازم نتبناها في مسبار. عاجل جدا جدا اليمن الآن، شاهد أسرى الحوثيين بقبضة ألوية العمالقة وقوات درع الوطن، شاهد اعترافاتهم ولا حوثي يرفع راسه. طبعا منشور مكتب الشيخ حمد فدغم بن راشد الحزمي. سمحني فدغم، أنا مش عارف أقرأ اسمك بشكل جيد لأن أنا ما عنديش ثقافة يعني شوية متطورة في الأسماء اليمنية. مرحبا بك ضمن نادي مفبركي مسبار على أي حال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأسير محمد إبراهيم طاهر حسن القطوي، محافظة صنعاء، أسرت في جبهة الساحل الغربي، عمري 16 سنة. جابونا الحوثان قاتل باسم الدواعش وما دواعش وأمريكا وإسرائيل، وللأسف لقينا عكس ما كنا نظنه.
0: عاجل جدا جدا، هناك أخطاء بالجملة في الكتابة حتى في اللغة العربية، ولكن على أي حال اهتمامنا اليوم بزيف المنشور من عدمه، وبكل تأكيد الخبر زائف والمنشور الذي رأيناه مضلل، لأن البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أكد أن الفيديو نشره الصحفي اليمني راجح العمري على قناته الرسمية في منصة يوتيوب منذ 25 من شهر 6 من عام 2018 تحت عنوان شاهد أسرى الحوثيين من الأطفال في قبضة ألوية العمالقة الجنوبية، نفس السياق لكن مع اختلاف 8 سنوات. يرتبط المقطع الأصلي بالمعارك والمواجهات العسكرية التي خاضتها ألوية العمالقة والقوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي ومحيط محافظة الحديدة خلال صيف عام 2018، وبالتالي لا صلة له بأي تطورات ميدانية جارية ولا علاقة له بالسياق الحالي، لذلك يفترض أن يتم الانتباه إلى موعد أول النشر، ولذلك نحن نبحث وندقق. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، لذلك نتابع بعد الفاصل في مسبار. غزة، إزالة الأنقاض والأدلة. نعود بعد الفاصل فعودوا معنا.

0: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
0: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين. قال بدنا نقتل عسكري. تقتلوا عسكري. فقتلوه.
2: هل حزب الله دفع ثمناً لتدخله في الحالة السورية؟
0: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يكبر معه الجزء الأمني.
2: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
0: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
2: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
1: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. لم تكتفي إسرائيل في حرب الإبادة على غزة بقتل الإنسان وتدمير البنيان، بل حولت المياه إلى سلاح حرب ضد الفلسطينيين على ما وثقته منظمات دولية. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع الاستهداف الممنهج لمنشآت المياه في غزة، ووثق عبر تحليل البيانات الأممية كيف تفاقمت الأزمة منذ الأيام الأولى للحرب.
1: أسرع أسرع أسرع.
2: يحمل الرجل الماء لعائلته على كف وحياته على الأخرى. هنا في بيت لاهيا يرصده قناص، كما يوثق المنشور في استعادة مدوية لقول محمود درويش: لا الماء عندك ولا السماء. في هذا التقرير يتتبع فريق مسبار في التلفزيون العربي الاستهدافات الأخيرة لمنشآت المياه، ويرصد تضرر مصادر الإنتاج وتهديد عمليات النقل والتوزيع، ويوثق عبر تحليل البيانات الأممية كيف تفاقمت الأزمة منذ الأيام الأولى للحرب. أزمة تشمل خروج الآبار ومحطات التحلية عن الخدمة وتدمير الشبكات ونقص الوقود ومخاطر النقل والتوزيع. في تقريرها الماء سلاحاً، وثقت منظمة أطباء بلا حدود ما وصفته بتوظيف الحصول على المياه والصرف الصحي وخدمات النظافة سلاحاً ضد سكان القطاع منذ أكتوبر 2023. المنظمة وثقت تعرض آبار وشاحنات مياه تابعة لها لإطلاق النار أو للتدمير في حوادث وقعت أحياناً خلال عمليات توزيع المياه، وعرضت وفقها المدنيين وعمال الإغاثة للخطر، فضلاً عن إتلاف المعدات وتعطيل الإمداد. وفي 25 أغسطس 2026 قالت جمعية أصحاب محطات التحلية في غزة إن شاحنة وخزانات وقود تستخدمها محطة أبو جميزة إيفا ووتر في خان يونس تعرضت لإطلاق نار، ونشرت صوراً للأضرار التي طالت خزانات المياه. لكن اللقطات لا تكفي وحدها لتحديد طبيعة الهجوم أو منفذه. وفي 24 أغسطس أعلن الجيش الإسرائيلي ضربات على 5 أهداف على الأقل، 2 منها في شمال قطاع غزة، بمقارنة لقطات لمكان الانفجار وخرائط جوجل. رجح فريق مسبار أن يكون الموقع عند الإحداثيات التالية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وهو مكان ضم حسب شهادات محلية ومنشورات متداولة منشأة حديثة لتحلية المياه لصالح النازحين استهدفت بعد أيام من تشغيلها. وفي 17 أبريل 2026 قالت اليونيسف إن سائقي شاحنتين متعاقدتين معها قتلا بنيران إسرائيلية أثناء عملية روتينية لنقل مياه الشرب من نقطة المنصورة شمالي قطاع غزة، وكانت حينها موقع التعبئة التشغيلية الوحيد لخط مياه ميكوروت الإسرائيلي الذي يخدم مدينة غزة. عقب الحادث علقت المنظمة أنشطة متعاقديها في الموقع تدفع محدودية الإمدادات وتضرر شبكات التوزيع السكان إلى قطع مسافات طويلة والانتظار في تجمعات، وغياب البدائل الآمنة جعل بعض العائلات تشرك أطفالها في البحث عن الماء، ما يعرضهم للصدمات وخطر الاختفاء والإصابة. هذا الخطر البالغ يعكسه مقطع فيديو يظهر أطفالاً أثناء عودتهم من رحلة للحصول على مياه الشرب وسط إطلاق نار كثيف. تعود أزمة مياه غزة إلى طوفان الأقصى، ففي 9 أكتوبر 2023 أعلن وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك يوآف جالانت حصاراً كاملاً على القطاع ووقف إمدادات الكهرباء والغذاء والوقود. بعد يومين توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع لنفاد الوقود، ما أثر على عمل الآبار ومحطات التحلية وخدمات الصرف الصحي. يظهر أيضاً تسجيل مصور متداول وفي الشاشة لقطة ثابتة منه إغلاق خطوط مياه في الأيام الأولى للحرب. وفي 12 أكتوبر كتب وزير الطاقة حينها يسرائيل كاتس أنه لن يفتح أي صمام مياه، تصريح جعل إسرائيل محل اتهام باستخدام المياه أداة ضغط على السكان، خاصة لتزامنه مع توقف الإمدادات عبر خطوط شركة ميكوروت التي أسهمت قبل الحرب بنحو 10% إلى 15% من إمدادات مياه غزة. خرجت عن الخدمة أيضاً محطات تحلية في شمال غرب غزة خلال المراحل الأولى للحرب لنفاد الوقود وللأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. وقالت بلدية غزة إن 75% من آبارها المركزية خرجت عن الخدمة، وإن الأضرار طالت أكثر من 100,000 متر من شبكات المياه. وفي 19 ديسمبر 2023، قالت هيومن رايتس ووتش إن الجيش الإسرائيلي دمر 84% من منشآت الماء في غزة منذ بداية الحرب، وإن أفعاله قد ترقى إلى جريمة إبادة، ومثلت على ذلك بتدمير خزان في مدينة رفح، وهي جريمة وثقها جندي صور المشهد ونشره مرفقاً بتعليق يقول: تدمير خزان الماء احتفاءً بيوم السبت اليهودي. في تحديث للفترة حتى 29 مايو 2026، قالت اليونيسف إن الحصول على المياه لا يزال تحدياً يومياً في القطاع لنحو 1.5 مليون شخص، وأفادت بأن 82% من الأسر مهددة في أمنها المائي، وأن 70% لا يستطيعون تدبر الحد الأدنى، وهو 6 لترات للفرد يومياً مخصصة لأغراض الشرب والطهي، حد أدنى تعجز نسبة كبيرة من الأسر عن توفيره. وفي يوليو 2024 قدرت أوكسفام متوسط كمية المياه المتاحة في غزة خلال فترة التحليل بنحو 4.7 لترات للفرد يومياً لجميع الاستخدامات، مقابل 83 لتراً قبل 7 أكتوبر 2026، بانخفاض نسبته 94%. خلاصة تعني شيئاً واحداً، أن نصيب الفلسطيني من المياه في غزة أقل من الحد اللازم للحياة.
0: هذه المشاهد وهذه التقارير لم تنتهي بانتهاء إطلاق النار الكثيف، لأن إطلاق النار مستمر في غزة، والقتل مستمر والإبادة مستمرة بطرق مختلفة، وإسرائيل التي تريد تهجير أهل غزة والقضاء عليهم وإن استلزم الأمر إبادتهم كلهم لن تتوقف إلا إذا اضطرت إلى ذلك، ولا بد أن تضطر. إلى فقرة تصريحات متناقضة، والتي تعرفون كم أحبها لأن التناقض والتباين يكشف الحقيقة. هذه المرة نأخذكم فيها إلى كييف، يعني الحقيقة من باب التنويع عن نجم نجوم الفقرة، الرمز الأيقوني لهذه الفقرة، دونالد ترامب الذي يتربع على عرش التناقض، وقد قررنا أن ننشئ جائزة دونالد ترامب لأكبر متناقض. عموما سنأخذكم إلى قضية القاضي الأول في أوكرانيا روسلان كرافشنيكو أو المدعي العام. قضية أعزائي لبسطها لكم، أتت على خلفية استقالة المدعي العام روسلان كرافشنيكو الذي لم يستطع الحفاظ على منصبه بعدما تورط نائبه في حماية مراكز اتصالات متخصصة في عمليات الاحتيال الهاتفية، يعني من الآخر قضية فساد. وطبعا الحكومة الأوكرانية مش ناقصة، فهي من يوليو الفائت، من 7 الفائت، تروح قضية فساد تيجي قضية فساد، رايح جاي جاي، متعود. المدعي العام الشاب وعمره 36 ليس متورطا شخصيا قضائيا، لذا وفي نهار الاثنين السابع من سبتمبر أيلول 2026 وصف الضغوط الممارسة عليه عقب تفجر فضيحة الفساد الكبرى المعروفة بعملية قرض بأنها محاولات للضغط السياسي، مؤكدا أنه لا يخطط لتقديم استقالته طوعا من منصبه. وتعليقا على تحقيقات المكتب الوطني لمكافحة الفساد NABU والادعاء المتخصص SAPO، شدد الرجل على أنه لم يتخذ قرارا بالاستقالة، وأن إقالته إن حدثت يجب أن تسلك مجراها الدستوري والقانوني المعتاد عبر البرلمان والرئاسة. وبعد ساعات قليلة من اليوم نفسه، بين مساء السابع وصباح الثامن من سبتمبر، أعلن كرافشنيكو عبر قناته الرسمية على تطبيق تيليجرام أنه قدم استقالته رسميا للرئيس فولوديمير زيلينسكي والبرلمان الأوكراني، واصفا القرار بأنه خطوة سياسية واعية والدستور وقال إنه أراد تجنيب تحويل هيئة الادعاء العام إلى أداة للتجاذب السياسي، مع تكرار تمسكه بنفي كافة التهم الموجهة لمؤسسته. أما لماذا قبل فولوديمير زيلينسكي الاستقالة، فببساطة لمنع ارتداد الأزمة أو أثارها إلى ملف الدعم الغربي أو شركاء الدوليين المشترطين لحزمة الإصلاحات ومحاربة الفساد. وبين لن أستقيل وأستقيل نصف نهار فقط، وقضية ستستمر بكل تأكيد لفترة طويلة، أقلها إعلاميا، وبالتأكيد بعد الحرب ممكن نشوف أشياء ما يعلمها إلا الله. إلى إلى الفقرة التي نختم بها حلقتنا كل مرة، وهي فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا. للأسف هذه المرة عن جريمة جديدة ترتكبها دولة الاحتلال في أراضينا العربية المحتلة. في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتراكم ملايين الأطنان من الركام والأنقاض التي تحاصر جثامين آلاف المفقودين وتحتفظ بالشواهد على جرائم الحرب، تزداد المخاوف من مساعي سلطات الاحتلال للبدء بعملية إزالة شاملة للأنقاض، مما قد يؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية وحرمان العائلات الفلسطينية من انتشال رفات ذويها وتوثيق مصيرهم. وفي تصريحات صحفية حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي من أن عمليات تجريف الركام التي تفرضها إسرائيل في قطاع غزة قد تؤدي إلى إتلاف أدلة ثابتة حول وقوع جرائم وحشية، فضلا عن منع التعرف على بقايا جثث الضحايا المنتشرة أسفل الأنقاض. وقد أوضحت التقديرات الأممية أن الحرب التي شنها الاحتلال منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 خلفت نحو 61 مليون طن من الحطام والأنقاض في مختلف أنحاء قطاع غزة، وهي كمية هائلة يتطلب رفعها وإزالتها في مدة لا تقل عن 7 سنوات متواصلة من العمل. وتشير التقديرات الفلسطينية إلى وجود أكثر من 8000 جثمان مفقود لا تزال مطمورة تحت كل هذا الركام، مما يجعل أي خطوة غير مدروسة بمثابة دفن أخير للحقيقة وإفلات دائم للفاعلين من العقاب. على أي حال أثق في التاريخ، وإن كان هذا التاريخ لم ينصفنا كثيرا، لكن في قضية مثل هذه فلا بد أن يتعلم التاريخ أيضا من أخطائه. وعلى أمل ألا تدفن حقيقة الإبادة في غزة وأن تأخذ هذه القضية حقها في الاهتمام رغم اشتعال قضايا أخرى في المنطقة، يكمل مسبار رصده لكل الأخبار ولا يسدل الحق ولا الستار، ليقول للمفبركين نحن لكم بالمسبار. إلى اللقاء.

جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل بالمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.